0: الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلنا محمد البقالي. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد، هل وضعتنا في صورة آخر تطورات المواقف الأمريكية؟
1: نعم مراد، هنا في واشنطن ترقب واسع في الحقيقة للقرار الحاسم الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الاتفاق المحتمل مع إيران في إطار مذكرة التفاهم التي يجري بحثها لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران 60 يوما إضافية. بحسب مسؤول أمريكي للجزيرة، انتهى اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن إيران الذي عقده ترامب وكبار أعضاء فريقه للأمن القومي بعد قرابة ساعتين من المناقشات وسط ترقب للقرار الذي سيتخذه ترامب بشأن أي اتفاق محتمل مع طهران. المسؤول الأمريكي أشار للجزيرة بأن البيت الأبيض أو أشار في الواقع ولم يوضح بشأن ما إذا كان ترامب قد اتخذ قراره، شدد على أن الرئيس الأمريكي لن يوافق على أي اتفاق لن يحقق المصالح الأمريكية ويلبي الخطوط الحمراء في مقدمتها منع إيران بشكل نهائي من امتلاك سلاح نووي. يأتي ذلك بعدما تحدث الرئيس ترامب نفسه عن اجتماع حاسم لاتخاذ القرار النهائي بشأن التفاهمات المطروحة وفي مقدمتها عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ترامب أشار إلى أن هذه التفاهمات تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية في الاتجاهين من دون رسوم أو قيود، مع السماح للسفن العالقة باستئناف رحلاتها. كما أشار كذلك لرفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران حاليا. في ذات السياق، ألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن واشنطن قد تبدأ برفع الحصار والإجراءات المفروضة على إيران بشكل تدريجي إذا تم التوصل إلى اتفاق. ترامب أشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى استخراج المواد النووية المخصبة من منشآت تحت الأرض تعرضت لأضرار كبيرة جراء الضربات الأمريكية السابقة قبل أكثر من عام. لكنه أشار في الوقت نفسه أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، في إشارة إلى استمرار الخلافات بشأن العقوبات والأصول الإيرانية المجملة. وبالتالي مراد، الإدارة الأمريكية تقترب في الواقع من لحظة حاسمة في مسار هذه الحرب والتفاوض مع إيران، مع تزايد المؤشرات في الواقع على اقتراب التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني. مسؤولون أمريكيون قالوا، قد أشاروا بحسب تسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية باحتمال التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم تمتد لستين يوم تتضمن تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإطلاق مفاوضات موسعة حول البرنامج النووي الإيراني. بحسب هؤلاء المسؤولين، فإن معظم بنود الصفقة تم الاتفاق عليها، كما أبلغ المفاوضون الأمريكيون الرئيس دونالد ترامب بالتفاصيل النهائية، لكن لا مؤشرات لحد الآن بشأن القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب. لهذه المذكرة المقترحة تنص أيضا على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة جميع الألغام البحرية التي زرعتها إيران هناك في غضون 30 يوم، مقابل رفع تدريجي للحصار البحري الأمريكي بالتوازي مع عودة واستئناف حركة الملاحة من هذا الممر الملاحي الحيوي بشكل كامل. المذكرة أيضا تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، على أن تبدأ خلال مهلة الستين يوما مفاوضات تفصيلية بشأن مصير مخزون اليورانيوم على التخصيب. وبالتالي يبدو أن الأطر العامة والبنود العامة لهذا الاتفاق باتت جاهزة، يبقى فقط الوقوف عند القرار الذي سيتخذه الرئيس دونالد ترامب، ويبدو أن هذا القرار سيكون وشيكا بحسب الكثير من المؤشرات هنا في واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران، إلى مراسلنا هناك محمد البقالي. محمد، هل تبلورت أي ردود فعل رسمية واضحة بشأن ما رشح من واشنطن في الساعات الماضية؟
2: بالفعل مراد، ردود الفعل أولا جاءت مشككة ومرتابة، بل وحتى تطرح فرضية الكذب الجزئي على الأقل فيما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأقل هذا ما قالته وكالة فارس للأنباء التي نقلت عن مسؤول أن ما قال ترامب فيه أشياء صحيحة وفيه أمور أخرى كذب، هكذا استعملت هذا المصطلح، بغية اصطناع أو بغية تقديم نصر مصطنع. على إذا كان هذا التصريح فيه كثير من الحدة ومن التصعيد، جاءت تصريحات من وزارة الخارجية أكثر ربما دبلوماسية ولكنها لم تبتعد كثيرا، إذ قالت بأن ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعكس الحقيقة بشكل كامل، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى توافق كامل بشأن مذكرة التفاهم هذه، وأن الرسائل ما زالت يتم تبادلها بين طهران وبين واشنطن بشأن هذه المذكرة. إذن هناك أولا تشكيك في فكرة هذه المذكرة التي تم التوافق عليها من أصلها، هناك تشكيك بأنه لم يتم هذا التوافق. ثم بعد ذلك في النقاش التفصيلي هناك حديث على أن ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعضه لم يرد في هذه المذكرة، وبعض ما ورد فيها لم يتم ذكره، وبعض ما قاله إيران غير متفقة عليه. أما ما ورد فيها وإيران غير متفقة عليه فالحديث على مسألة النووي الإيراني، المتحدث باسم الخارجية يقول بأن مسألة النووي الإيراني كما هو معلوم في الموقف الإيراني في الحقيقة هي مؤجلة إلى مرحلة لاحقة وليست للنقاش الآن، وأن كل النقاش المطروح الآن مع واشنطن ومذكرة التفاهم التي يمكن توقيعها في هذه المرحلة إنما هي مذكرة لإنهاء الحرب، لرفع الحصار البحري، لبحث مستقبل مضيق هرمز، وليس للنووي الإيراني بشقيه أو بمختلف جوانبه، سواء منه اليورانيوم العالي التخصيب الذي تطالب واشنطن بإخراجه من طهران أو بصيغ أخرى على كل حال لا يبقى في صيغته الحالية عالية التخصيب بنسبة 60%، أو فيما يتعلق بنسبة التخصيب التي سيسمح لإيران بالقيام بها خلال الفترة أو السنوات المقبلة، أو ربما إنهاء عملية التخصيب لمدة محددة، أو بالنسبة للمنشآت النووية. على كل حال كل الملف النووي الإيراني هو مؤجل بالنسبة لإيران وليس هذا وقت طرحه ولا التفاوض بشأنه. المسألة الأخرى أو النقاط التي تقول طهران إنها وردت ولم يتطرق إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. إيران تقول إنه لا مجال للعودة إلى التفاوض ولا للتقدم على على مسار التوقيع على هذه المذكرة ما لم يتم التوافق والإقرار بإعادة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، تتحدث أساسا عن 12 مليار دولار كبداية وكضمانة لحسن النية، على أن يتبعها مبلغ مماثل بعد نحو 60 يوما من بدء تطبيق هذا الاتفاق. تقول لماذا لم يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الأمر. ثم هناك قضايا أخرى تتعلق بمضيق هرمز، تقول نعم. وكالة فارس نقلا عن عدد من المسؤولين أن الأمر ليس كذلك، مضيق هرمز يتحدث أيضا المتحدث باسم الخارجية على أنه شأن إيراني عماني وهما اللذان سيقرنان بشأنه. ثم إن طهران كما هو معلوم مراد، وهنا أختم، تقول بأنها ستفرض رسوما ولكن ليست رسوم عبور وإنما رسوم خدمات متعلقة بالبيئة وبالتأمين.
0: شكرا جزيلا لك محمد على هذه المتابعة. معنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وينضم إلينا كذلك من نابلس سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع سيد أدولفو فرانكو. سيد أدولفو، بداية كان متوقعا بعد اجتماع أمس في غرفة العمليات أن يصدر القرار النهائي من قبل الرئيس دونالد ترامب، لكن إلى حد الآن لا نعلم ما حصل هناك. هل لديكم أي أخبار حول القرار الذي تحدث عنه ترامب، القرار النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع الإيرانيين؟
3: مساء الخير، شكرا على هذه الاستضافة. فعلا لدي بعض المصادر في البيت الأبيض، من الصعب أن نفصح عن كل شيء لأن بعض الأمور سرية، ولكن دعني أقول بأن الرئيس ترامب تم تقديم إحاطة كاملة بالنسبة لمذكرة التفاهم، ولكن بقيت العديد من المسائل العالقة. كانت هنالك نقاط استفهام، ذلك ما تسبب في التأخير عن التعبير عن قراره. ذلك لا يعني بأنه يرفض مسودة مذكرة التفاهم التي وصلته، ولكن ربما لديه بعض مباعث القلق فيما يتعلق باليورانيوم المخصب حسب ما وصلني، وكذلك طريقة استخراجه، لأن بطبيعة الحال لو عدنا إلى ما سبق فإن من استراتيجية النظام الإيراني تأخير المسائل والمماطلة سواء كانت الإدارة الديمقراطية أو الجمهورية، وهو يريد الوصول إلى اتفاق يلبي كل المطالب التي قدمت، وربما عليه كذلك التحقق من بعض التأكيدات التي وصلته بخصوص البرنامج النووي، وكذلك مسألة مراقب المنشآت النووية، وأن يتم خاصة تخفيض التخصيب فيما يتعلق بما يسميه بالغبار النووي أو ربما تدمير هذا اليورانيوم. لا تزال إذن العديد من نقاط الاستفهام، ذلك لا يعني بأنه بعيد عن اتخاذ قرار حاسم، فقط يعمل على بعض التفاصيل حسب ما بلغني فيما يتعلق بمذكرة التفاهم.
0: لكن سيد أدولفو، عندما يتحدث ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع الإيرانيين، في إشارة إلى الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ألا يعتبر هذا نسفا لأي اتفاق مستقبلي مع الإيرانيين؟ لأن هذا هو المطلب الأصيل الذي يطلبه الإيرانيون مقابل التزامهم بما أشرت إليه قبل قليل من نقاط وشروط أمريكي.
3: فعلا الأمر يتوقف خاصة على الجدول الذي طرح فيما يتعلق بتنفيذ النقاط المذكورة، وكذلك في المطالب الإيرانية بالتعويض وغيرها، ورفع العقوبات وكذلك رفع التجميد كان يتعلق ب 25 مليون دولار، وأن يتم ذلك فقط بعد الفتح الكامل بدون شروط لمضيق هرمز، بينما إيران تصر على أن يتم على الأقل دفع نصف المبلغ قبل فتح المضيق. أعتقد بأن هي تفاصيل صغيرة يتم بحثها لمحاولة الوصول إلى توافق بخصوص هذه الأمور، وربما حتى لا يتم بعد ذلك التراجع عن بعض هذه النقاط. وأعتقد بأن هذه الأمر تتعلق كذلك بمسألة الثقة من هذا الجانب أو غيره، وكذلك إيران لا تثق بواشنطن، وأعتقد بأن أغلب الحلفاء والشركاء والعالم الحر كذلك لا يثقون بإيران. سنرى إذن اتخاذ هذه القرارات ربما في وقت قريب، بما في ذلك رفع العقوبات اللي هي جزء من هذا الاتفاق.
0: سيد حداد، استمعت لما ذكره السيد أدولفو فرانكو قبل قليل، لكن إذا ما عدنا إلى اجتماع غرفة العمليات يوم أمس، كيف تابعه الإيرانيون في طهران تحديدا يوم أمس؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هناك يعني إيران تعرف هذا الأسلوب من الرئيس الأمريكي، يعني نهاية كل أسبوع وخلال هذه الفترة يقوم بطرح بعض الأمور للتأثير على الأسواق، خاصة أسواق الطاقة. فلذلك يعني عندما هناك إيران هي تكون في مجريات ما يدور في المفاوضات وما يتم بحثه، يعني هي وضحت بأنه هناك الأمور لم تصل إلى النتيجة النهائية. الحقيقة يعني الرئيس الأمريكي يقوم بالمماطلة في إعلان موقف الولايات المتحدة من الاتفاق. إحنا نتذكر يعني الوسيط الباكستاني عندما كان في طهران متمثلا بقائد الجيش الباكستاني وصف بأن هذه الصيغة التي تم التوصل إليها

0: هذه الصيغة جيدة وجيد أن يتم التوقيع عليها. ولكن يعني معروف بأنه الرئيس الأمريكي غير موقفه، خاصة بعد تواصله مع رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني، ونرى يعني ما زال الكيان الصهيوني يلعب الدور المخرب والمؤثر على الرئيس الأمريكي الذي دخل في هذه الحرب هو من أجل طموحات نتنياهو وهذا الكيان الصهيوني. فلذلك يعني في نهاية المطاف هي الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية،
1: لكن
0: الكل يقول
1: سيد
0: للجانب
1: حداد، ماذا عن الشر
0: الأمريكي بأن
1: نعم سيد حداد عفوا عن المقاطعة، لكن ماذا عن الخطوط الحمراء أو ما يعتبره ترامب خطوطا حمراء يجب التجاوب معها إيرانيا قبل الخوض أو المضي في أي اتفاق معهم؟
0: هذه الصيغة جيدة. هو الآن مثلا يأتي ومرة أخرى يطرح الموضوع النووي، موضوع النووي واضح يعني بعد التوصل إلى هذا الاتفاق هناك خلال فترة 60 يوم يتم بحثه موضوع ملف إيران النووي ويتم
1: لكن هو
0: اتفاق
1: يطالب
0: حوله.
1: كذلك بفتح مضيق هرمز والتعجيل بالقيام بذلك من الجانب الإيراني مقابل البدء برفع
0: يعني إيران
1: العقوبات أو التجميد عن الأصول الإيرانية في الخارج.
0: يعني هو مرة إيران فتحت له مضيق هرمز وهو استمر بالحصار على الموانئ. إيران واضح إيران تفتح مضيق هرمز عندما الولايات المتحدة تقوم برفع الحصار على الموانئ وتكف عن مثل هذه الإجراءات. في هذه الحالة نعم إيران تفتح مضيق هرمز، وإيران أصلا أساسا لم تغلق مضيق هرمز. يعني إيران فقط الآن تراقب الحركة وتؤمن عبور السفن من مضيق هرمز، وباعتقادي الآن من يعني يقوم بمضايقات للسفن هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك توجد الكثير من الأمثلة على ذلك. يعني هناك السفن التي نسقت مع إيران وعبرت من مضيق هرمز واجهت يعني مضايقات من الجانب الأمريكي، ولكن هذا واضح يعني تنهي الحصار على الموانئ هناك يعني يتم الوصول إلى حل في هذا المجال. ولكن إذا تريد أن تستمر بهذا السلوك يعني فرض عقوبات التمسك بالحصار على الموانئ يعني هناك لن نرى تطورا مهما. ولكن بالنسبة لإيران هناك خطوط حمراء يعني رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. يعني هو يأتي ويقول هذا لن يحدث إلى أجل غير مسمى. مثلا هناك لم يوضح يعني حتى الآن موقفه الحقيقي من موضوع وقف إنهاء الحرب في جميع الجبهات ومنها الجبهة اللبنانية، وهذا مطلب مهم بالنسبة لإيران. وأصلا هذا البند الأول من الاتفاق إنهاء الحرب في جميع الجبهات. وكذلك يعني هو لم يتطرق كذلك يعني إلى موضوع آخر، وهو يعني موضوع رفع العقوبات ليس فقط الحصار على الموانئ، يعني رفع العقوبات في جوانبها الأخرى. فلذلك يعني كما قلت هناك نحن كنا أمام صيغة للاتفاق، ولكن يعني غير موقفه الرئيس الأمريكي وبدأ يتراجع، وهذا يعني أثر على روح التفاوض، والآن جعل أن التفاوض وهذا الإجراء يعني هذا التفاوض يفتقد للروح الحقيقية. روح التفاوض واضح يعني هناك أخذ وعطاء، ولكن هو ما زال يعني يريد كل شيء من جانب
1: وتنازلات
0: واحد.
1: من طرفي التفاوض حتى تصل هذه المفاوضات إلى النتيجة. طيب ننتقل لسيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية في نابلس. سيد بشارات، سيد حداد أشار قبل قليل إلى الاشتراط أو الخط الأحمر الإيراني المتعلق بوقف الحرب في جميع الساحات بما في ذلك لبنان، لكن ما رشح يوم أمس ونقلا عن هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت عن مصدر في أن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا بأي بالانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا، وبالتالي ما الذي يمكن أن نقرأه من هذا التصريح الإسرائيلي في خضم هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن؟
2: تحياتي أستاذ مراد ولضيفيك والمشاهدين. باعتقادي ما نفهمه من التصريح الإسرائيلي هو أن إسرائيل هي من تضع العصي في دواليب وفي دولاب المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وأن إسرائيل هي التي تحاول أن تذهب إلى البحث عن التفاصيل والجزئيات. كلنا يسمع خلال الأيام القليلة الماضية والساعات القليلة الماضية من أن مذكرة التفاهم كادت أن تصل إلى مرحلة النضوج التامة، ولكن حتى هذه اللحظة لم نصل إلى لحظة الإعلان عن هذا الاتفاق. يبدو أن إدارة ترامب لم تستطع حتى هذه اللحظة في تسويق هذه المذكرة لدى إسرائيل ولدى بنيامين نتنياهو بشكل شخصي على

0: باعتبار أنها مذكرة يمكن أن تضمر بعضا من المصالح الإسرائيلية والأمريكية. إسرائيل تريد ليس مذكرة تفاهم، تريد إن كان هناك اتفاقا أن يكون هذا الاتفاق مبنيا على حالة استسلام إيرانية كاملة، وعلى حالة التخلي الكامل عن كل أوراق القوة التي تمتلكها إيران، ابتداء من مسألة البرنامج النووي الإيراني وصولا إلى يعني الحلفاء أو الأذرع الإيرانية كما تسميهم إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. وليس ذلك أيضا فحسب، بل تريد إسرائيل أيضا أن لا يكون هناك ربطا ما بين ملف ومعادلة المواجهة الإسرائيلية مع الجبهات الأخرى مع نتائج الاتفاق. وبالتالي يبدو أن إسرائيل بشكل أو بآخر ما زالت تعتقد أنها تمتلك من القوة وتمتلك من التأثير على المسار التفاوضي الذي يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية لا تقفز عن الأهداف والمصالح الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن إسرائيل بشكل ربما مباشر أو غير مباشر أنها تتدخل في مسار المفاوضات دون أن تعلن عن ذلك. واضح من كل التصريحات الإسرائيلية وكأنها بعيدة أو منعزلة عن الجو التفاوضي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن في جوهر العملية التفاوضية إسرائيل حاضرة وحاضرة بكامل التفاصيل. وهذه ربما
1: كيف تحضر إسرائيل في هذه المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين؟
0: تحضر من خلال المواقف التي يبديها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كل مرة يعمل على عملية التواصل المباشرة مع بنيامين نتنياهو ويضعه في جوهر وآليات التفاوض وفي النقاط. وكذلك الأمر تحضر في أنه لا يمكن حتى هذه اللحظة الوصول إلى لحظة الإعلان عن أي اتفاق ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا ربما قد يفسر كيف يمكن لإسرائيل أن تؤثر بقدراتها أكانت مباشرة أو غير مباشرة في الإعلان عن هذا الاتفاق. نقطة أخرى باعتقادي وهي الحضور الإسرائيلي في مسألة تعقيد الاتفاق هو من خلال عملية التصعيد التي تجري على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية في قطاع غزة. في الأيام القليلة الماضية وفي الأيام الأخيرة كان هناك رسائل واضحة من قبل إسرائيل في حالة التصعيد التي جرت في الجبهة الشمالية مع لبنان وفي مع قطاع غزة، وعمليات الاغتيال المكثفة والاستهدافات المكثفة والحديث الإسرائيلي عن توسيع السيطرة على الجغرافيا في لبنان وفي قطاع غزة،
1: نعم،
0: كواحدة من الرسائل المهمة على أن إسرائيل ما زالت تمتلك القدرة على تغيير المعطيات الميدانية بما يمكن أن لا يسمح بالذهاب إلى إمكانية تحقيق اتفاق في هذه المرحلة، وأن تبقى الأمور فضفاضة نوعا ما فيما يتعلق بشكل وطبيعة المباحثات الإيرانية الأمريكية.
1: سيد أدولفو فرانكو، سيد بشارات قبل قليل أشار إلى نقاط غاية في الأهمية وما يتعلق بالتأثير الإسرائيلي على القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما رأيك في ما أشار إليه سيد بشارة؟
2: أولا بطبيعة الحال إسرائيل هي حليف مهم في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة، وهي شريك للولايات المتحدة في هذا النزاع. ولكن بإمكاني أن أؤكد لك أنه لن يكون هنالك أي اتفاق مع طهران متصل مباشرة بتغيير النظام في إيران أو تدمير الصواريخ، ليست تلك هي الأولوية، أو تغيير النظام مثلما يتمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا ليس في أجندة الرئيس ترامب. ذلك لا يعني أنها ليست أمنية أمريكية، ولكن هنالك أولويات أخرى. إسرائيل تتعرض لنزاع مع حزب الله في لبنان، وكذلك لا ننسى بأنه تم ترحيل منذ سنوات العديد من الإسرائيليين من شمال إسرائيل بسبب تواصل هجمات حزب الله. إذن هنالك تشاور في هذا الأمر بين الطرفين، ولكن الولايات المتحدة تؤيد اتفاقا بين إسرائيل ولبنان وليس بين إسرائيل وحزب الله.
1: لكن نعم سيد

0: فرانكو، إذا سمحت لي، إيران من أول الشروط شروطها أن يتم وقف الحرب على جميع الساحات بما في ذلك لبنان. ربما هي هذه النقطة وهذه العقدة الأكبر في أو واحدة من أكبر العقد في هذا التفاوض. وبالتالي كيف يمكن الوصول إلى توافق فيما يتعلق بالأزمة في لبنان أو هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان دون التأثير على مسار هذه المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي ينهي هذه الأزمة التي طالت؟
1: حسنا، أنا لا أتفق في هذا الأمر. الأمر يتوقف على ما تسمونه بالتصعيد الإسرائيلي. إسرائيل ليست في حرب مع لبنان بل مع حزب الله، والولايات المتحدة لن هنالك ثلاثة أطراف في الواقع. لبنان هي دولة مستعمرة عسكريا من قبل حزب الله، ذلك ما يقوله اللبنانيون أنفسهم. إذا لا يمكن
0: سيد فرانكو
1: أن نقبل.
0: سيد فرانكو، ما الذي يفعله الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان والذي تجاوز الخط الأصفر في الأيام القليلة الماضية؟
1: هذه منطقة أمنية فرضتها،
0: لكنها أراضٍ لبنانية محتلة إسرائيلية.

0: سيد فرانكو، سيد فرانكو، أنت تقول إن المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان هي منطقة عازلة، لكن أنا قلت لك هذه أراض إسرائيلية، عفوا لبنانية، وهي محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي الذي لا يتوقف في التمدد والتوسع وقضم المزيد من الأراضي اللبنانية التي كان يفترض أن تكون تحت سيادة الحكومة اللبنانية التي تتفاوض معها إسرائيل.
1: فعلا أنت محق في ذلك. كان يفترض حسب الاتفاق أن يسيطر الجيش اللبناني على هذه المنطقة، ولكن الإشكال هو أن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني غير قادر على السيطرة على جنوب لبنان. لا يمكن الحديث عن احتلال هذه المنطقة من لبنان من قبل الإسرائيليين عندما لا تكون هنالك أي سيادة وأي سيطرة للحكومة اللبنانية على هذه المنطقة. إذا ما سيطر الجيش اللبناني على تلك المنطقة فإن إسرائيل ستنسحب فورا من تلك المنطقة، ولا يمكن أن تطلب من إسرائيل الانسحاب وهي لا تزال تحت القصف من قبل حزب الله، وعلى الحكومة اللبنانية أن تتخلص من حزب الله، وإن لم تفعل ذلك فإن إسرائيل ستقوم بذلك. ولكن الولايات المتحدة لن تجبر إسرائيل على الانسحاب وأن تضع نفسها تحت التهديد وخطر القصف. إذن نفس الشيء ينطبق على حماس وعلى الحوثيين وكلهم من وكلاء النظام الإرهابي الإيراني. وفيما يتعلق بلبنان، إذا ما تمكنت الحكومة اللبنانية من السيطرة على تلك المنطقة فإن الجيش الإسرائيلي سينسحب، ولا أعتقد.
0: نعم، الصورة وضحت، الصورة وضحت سيد أدولفو فرانكو. دعني أتوجه بهذه الأفكار بإجابتك إلى سيد حداد في طهران. سيد حداد، سمعت لما ذكره سيد أدولفو فرانكو، وأن الولايات المتحدة لن تجبر إسرائيل على الانسحاب من الجنوب اللبناني والأراضي التي تحتلها طالما هناك تهديد من قبل حزب الله. ما رأيكم؟
2: أود أن أوضح نقطة للضيف الأمريكي. دائما يستخدم كلمة النظام الإرهابي، واضح من هو النظام الإرهابي، هي الولايات المتحدة الأمريكية.

0: بكلى تقتل النساء والأطفال. ورأينا يعني فقط في اليوم الأول من الحرب يعني استهدفت مدرسة ميناب واستشهد 168 طفلا، وكذلك يعني استهدافاتهم ضد مدارس أخرى في إيران والمواطنين والنساء والأطفال، ودعمهم لكيان إرهابي يقتل النساء والأطفال في قطاع غزة وفي لبنان، وهذا استشهاد 70,000 فلسطيني. هناك أساسا لا يوجد شيء اسمه شمال إسرائيل، هذه فلسطين المحتلة، ويحتلها يعني تحتلها مجموعة إرهابية تحت عنوان إسرائيل، وكذلك تأتي وتحتل أراضي لبنانية، وهناك هذه مقاومة طبيعية من لبنان والشعب اللبناني بمواجهة هذا الكيان الاحتلالي الإرهابي الذي يحتل ويتوسع ليس فقط في لبنان، في سوريا وفي مناطق أخرى. فلذلك هذه حقيقة الأمر يعني، والولايات المتحدة تدعم هذه النزعة الاحتلالية الإرهابية القاتلة للنساء والأطفال والمواطنين. فلذلك يعني نحن أمام مثل هذا المشهد، وعندما إيران يعني هناك تتحدث بأنه تقول يجب وقف الحرب في جميع الجبهات، يعني يجب وقف هذه آلة القتل والإرهاب الصهيونية التي رأينا يعني أوصلت المنطقة إلى هذه المرحلة، ورأينا هي التي يعني جعلت الولايات المتحدة كذلك تدخل في هذه الحرب، والرئيس الأمريكي الذي جاء تحت عنوان شعار أمريكا أولا اليوم وضع شعاره شعار إسرائيل أولا،
1: طيب
0: دخل في هذه
1: سيد
0: الحرب
1: مختار،
0: من أجل طموحات نتنياهو.
1: نعم سيد مختار، إذا ما أخذنا هذه الفكرة أن الولايات المتحدة هنا لن تضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان، وبالتالي فإن العقدة الأولى لم تحل في هذه المفاوضات. إذا ما جئنا كذلك إلى رفع التجميد عن الأصول الإيرانية في الخارج، هذه عقدة كذلك لم تحل، وترامب أكد أنه لن تتم مبادلة أي أموال مع الإيرانيين إلى حد الآن، وبالتالي أين تمضي هذه المفاوضات ومذكرة التفاهم التي يجري الحديث عنها من المنظور الإيراني؟
0: نعم، إذا هو لا يريد تحقق هذه الأمور فلا اتفاق ولا التوصل إلى أي نتيجة في هذا الاتفاق، يعني هو يريد كل شيء من جانب واحد، لا يرفع التجميد عن أصول إيران المجمدة، يقول أنا سأرفع الحصار بشكل يعني تدريجي وليس بشكل كامل، يقول لن نوقف الحرب في بقية الجبهات وإسرائيل يدها مطلق يعني مفتوحة لكي تقوم بأي إجراء وعمليات إرهابية وعسكرية. في هذه الحالة يعني هناك حتما يعني لا يكون أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وباعتقادي مرة أخرى الرئيس الأمريكي يقوم بنسف طاولة المفاوضات بشكل جديد وبهذا السلوك، يعني هو سابقا نسف مرتين طاولة المفاوضات، الآن كذلك يقوم بنسف طاولة المفاوضات إذا يريد الإصرار على يعني فرض ما يريده ضمن الاتفاق، وهذه مطالب إيرانية وإيران تطالب بها ولن تتراجع عنها.
1: طيب سيد بشارات، عندما يتحدث سيد أدولفو ويؤكد أن واشنطن لن تضغط على الجانب الإسرائيلي، هذا يجعلنا نتساءل هنا عن الرؤية الإسرائيلية لمستقبل هذا التصعيد مع في لبنان وجنوب لبنان تحديدا.
2: يعني أنا باعتقادي إسرائيل تنطلق من بعدين اثنين، البعد الأول أن مسألة الذهاب إلى اتفاق مع إيران يبدو أنه ما زال هناك عقدة في هذا المنشار، بحيث أنه لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة فعلية وحقيقية، بمعنى أن إسرائيل لديها مساحة من الزمن يمكن أن تستفيد منها في تشكيل الواقع الأمني والسياسي في لبنان بالتحديد على الجبهة اللبنانية، وهذه ربما ما تحاول أن تستفيد منه إسرائيل في هذه المرحلة، أن تحول هذه المساحة الزمنية إلى مساحة جغرافية ومساحة أمنية ومساحة سياسية على أرض الواقع تمكنها فيما بعد من استثمارها أو استغلالها بشكل أو بآخر، ليس فقط على طاولة المفاوضات وإنما من تثبيت واقع جديد تحاول أن تؤسس له إسرائيل على الأراضي اللبنانية. الأمر الثاني وهو أنا باعتقادي يبدو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تحاول أن تذهب إلى عملية المزج ما بين المعادلات المختلفة بالساحات أو بالملفات المفتوحة المختلفة ما بين قطاع غزة وما بين لبنان وما بين إيران، علها تحاول

0: تحاول أن تذهب إلى حالة نفاذ مرة أخرى من السقف الذي تحاول أن تضعه الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن إسرائيل هي ما زالت تتعاطى وتعامل مع الموقف الأمريكي على أنه موقف يدير الملفات وفقا للمصلحة الإسرائيلية والأمريكية، ولكن في لحظة معينة قد تذهب إسرائيل إلى إعادة خلط هذه الأوراق، وهذا ربما ما جرى في المفاوضات الأمريكية الإيرانية ما قبل الذهاب في فبراير الماضي إلى الحرب وإلى المواجهة، أن بنيامين نتنياهو وإسرائيل أقنعت الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب بالذهاب إلى الحرب مع إيران، وكذلك الأمر في يونيو حزيران العام الماضي كيف أن إسرائيل أيضا ذهبت إلى تنفيذ الضربات على إيران ثم تبعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتباهى دونالد ترامب في توفيره الدعم الكامل لهذه المواجهة. وبالتالي واضح جدا أن المنظور الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هو أكثر حذرا في كيفية التعاطي والتعامل مع كل ما يرتبط بملف المفاوضات الإيرانية وما يرتبط بهذا الملف بباقي الملفات الأخرى. ولهذا السبب إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تسلم بإمكانية أن يكون هناك فعليا حالة انضاج لاتفاق. كل الحديث الإسرائيلي
1: وبالتالي كيف تستفيد سيد بشارات، عفوا عن المقاطعة، كيف تستفيد إسرائيل هنا من ورقة نزع سلاح حزب الله وهي مسألة داخلية لبنانية وتحاول الآن ربما اللعب عليها من خلال المفاوضات التي تجري مع الجانب اللبناني في واشنطن؟
0: إسرائيل هي تحول ملف سلاح حزب الله وكذلك الأمر بالمناسبة سلاح حركة حماس في قطاع غزة على أنهما العقد الأساسية بإمكانية الذهاب إلى اتفاق أو إلى أفق سياسي مستقبلي. إسرائيل تعلم بشكل كبير جدا أن تضخيم هذين الملفين ملف السلاح في لبنان أو في قطاع غزة ربما هو الذي يعطي إسرائيل المبرر للبقاء للعمل العسكري ولاستخدام كل هذه القوى وفي تبرير السلوك الإسرائيلي. إذا ما قفزت إسرائيل عن هذا الملف ملف السلاح سلاح حزب الله يبدو أنه ستفقد المبرر وستفقد الكثير من الآليات أو المنهجيات. ولهذا السبب إسرائيل في كل مرحلة من المراحل هي تحاول أن تذهب إلى تسليط الضوء على مسألة سلاح حزب الله بينما هي لا تذهب إلى تسليط الضوء على شكل وطبيعة السلوك الإسرائيلي على الأرض وعمليات فرض واقع جديد وعملية الاحتلال العسكري المباشرة للأراضي اللبنانية.
1: نعم شكرا سيد سليمان. لدي سؤال أخير بالنسبة لسيد أدولفو فرانكو. سيد أدولفو فرانكو، متى تعتقد أن ترامب سيعطي قراره النهائي بشأن مذكرة التفاهم في 30 ثانية لو سمحت؟
2: أعتقد بأن القرار سيأتي قريبا جدا. ربما هنالك بعض التأخير فيما يتعلق ببعض التفاصيل، وأن هذا القرار قد يصدر غدا أو ربما قبل ذلك ولن يتأخر كثيرا حسب
1: اعتقادي. شكرا جزيلا لك سيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وشكرا لسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية كان معنا من طهران، وشكرا لسيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية حدثنا من نابلس. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية، وتأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.
3: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح: إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكدا أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية ستتطلب خططا استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد. التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حاليا نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئا أصلا، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: شنت الطائرة الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت وحروف. كاميرا الجزيرة تمكنت من الوصول إلى النبطية ورصد الأوضاع في المنطقة.
4: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطية، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء. نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة، وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوتر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلية عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة الشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات

0: الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر أشريف وأرنون، كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان، هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها خلال الاحتلال الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر، كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان وبعض الخبراء، يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة، وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة أشقيف، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين، هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية، هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية، عندما مرت كل الأحزاب من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
1: تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفال، التي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وقد أكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة اليونتسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد.
2: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنويا إلى أن اعتمد الصيف الماضي قرارا بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءا من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من 4 عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة. فداخلياً حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحياناً إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية، وبدأت حركا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد، من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: تواجه مواقع أثرية وتاريخية في جنوب لبنان تهديدا متزايدا جراء الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري قرب المناطق الحدودية.
3: تتزايد المخاوف في لبنان من تعرض مزيد من المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب لإضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية في ظل اتساع رقعة المواجهات قرب المناطق الحدودية. ومن أبرز المواقع المهددة قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون بقضاء النبطية، والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في الجنوب. بنيت القلعة على تلة صخرية مطلة على مجرى نهر الليطاني، وتكشف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل الأعلى والجولان السوري. ويرجح مؤرخون أن بناءها يعود إلى القرن الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية، وتضم القلعة أسواراً وسراديب وحصوناً ضخمة، وكانت قد تعرضت مراراً لهجمات إسرائيلية. آثار مدينة صور الساحلية هي الأخرى تواجه خطر التعرض للغارات الإسرائيلية، وهي تضم مجموعة واسعة من المواقع التاريخية العائدة إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بما فيها الأعمدة والمدافن والحمامات والمسرح الروماني وبقايا المعابد، ما يجعلها من أبرز الكنوز الأثرية في لبنان. وفي قضاء مرجعيون تقع قلعة دوبية قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، وتضم بقايا قلاع وتحصينات صليبية وغرفا حجرية قديمة، فيما تزداد المخاوف بشأنها مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة القريبة من الحدود. أما مقام النبي شمعون في بلدة شمع بقضاء صور، فيعد من المواقع الدينية البارزة في القطاع الغربي من الجنوب، ويضم المقام ضريحا وأبنية حجرية تاريخية، وكان قد تعرض للتفجير من قبل القوات الإسرائيلية التي تحتل البلدة وفق روايات محلية. ويحذر لبنان من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد جانبا مهما من إرثه الحضاري والتاريخي، وسط دعوات لحماية المواقع الأثرية وإبعادها عن دائرة الاستهداف.
1: في قطاع غزة دمرت غارات إسرائيلية عشرات من خيام النازحين وخزان للمياه وأراضي زراعية في منطقة مواصي القرارة بخان يونس جنوبي غزة. وقد فاقمت هذه الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية من معاناة العائلات النازحة التي وجدت نفسها مرة أخرى بلا مأوى. في الأثناء قالت مصر

0: صادروا في المستشفيات إن 3 أشخاص استشهدوا في غارات على مدينتي غزة وخان يونس.
1: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصل التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
2: هي قدام عيني كل من أخي راحت حمامات بمال لا يعد، وبنظورة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات شايفها كلها راحت، البضاعة تعلم التجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل شيء تبكي عليه.
3: والله احنا نايمين غير ولانهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل. طيب انا مش قادرة امشي، وفي واحدة كان معاقة معاي بنت اخوي، والله وجبنا تراكتر واخذنا غير وسع، وصلنا المكان اللي بدنا اياه غير والضربة شايلت.
4: احنا ادينا 10 دقائق، 10 دقائق، وإيش بدك تنقل في 10 دقائق؟ إيش بدك تنقل؟
1: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم وآثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام بطعيمة، الجزيرة، من مواصي خان يونس.
0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة قبل اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران، قال إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن البلدين يقتربان من اتفاق، لكن لا تزال هناك قضايا قيد النقاش. وبدوره أكد ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، معلنا أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. في الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال البنتاغون إن الوفدين اللبناني والإسرائيلي انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين، مشددا على دعمه سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه مما سماها الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. هذا وقال مصدر لبناني للجزيرة إن الوفد العسكري اللبناني ينطلق من ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ويطرح تفعيل وتطوير لجنة الميكانيزم. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. وعلى الصعيد الميداني، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض معظم الصواريخ مشيرا إلى أن أحدها سقط في كريات شمونة. من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا، بينهم مسعف في غارة إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبة جنوب البلاد. حول آخر التطورات فيما يتعلق بالملف الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسلنا محمد البقالي. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد، فيما يتعلق بالتطورات في إيران أو التجاوب الذي حصل في إيران مع التطورات في واشنطن يوم أمس.

0: محمد
1: البقاع. الحقيقة
0: مراد
1: هناك حالة من الحذر ومن الريبة ومن الأسئلة المطروحة أكثر من الأجوبة، ومع التأكيد في الحقيقة بأن طهران لم توافق على هذه المذكرة بالصيغة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك قضايا جزئية تؤكد طهران بأنها فعلا هناك توافق بشأنها، ولكن ليست كل القضايا، كما أنها تقول بأن ثمة قضايا تم التوافق عليها ولم يتم طرحها، وثمة قضايا تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون أن تكون إيران موافقة عليها. وهذا الأمر قالته وزارة الخارجية على لسان المتحدث باسمها بصيغة دبلوماسية، عندما قالت بأنه لم يتم التوافق على كل التفاصيل وأن تبادل الرسائل ما زال مستمرا. وقالته وكالة فارس نقلا عن مسؤول بصيغة أكثر حدة عندما قالت إن بعض ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيح وبعضه كاذب، وأن الهدف من كل هذا هو ترويج صورة نصر مصطنع. ثم هذا الأمر أيضا كانت إيران حريصة على إرسال رسالة تؤكد من خلالها غياب ثقتها الكامل في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال التشكيك في كثير مما قيل وأيضا في نوايا ما قيل. هذا ناهيك عن الحديث الذي صدر عن أكثر من جهة بأنه رغم كل هذا الذي يبدو من أن الأمور تتجه نحو مسار دبلوماسي أكثر سلاسة وأكثر وضوحا، أن هذا لا يعني أن ملف التصعيد أو احتمالات التصعيد قد انتفت، بل إننا شهدنا في نفس اليوم الذي تم فيه أو في نفس الليلة في الحقيقة التي تم فيها الحديث عن هذا التوافق الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتشكك فيه طهران، شهدنا مواجهات محدودة واحتكاكات محدودة عندما أعلن هنا في طهران عن إسقاط مسيرة تابعة للعدو والقصد للولايات المتحدة وفقا لوكالة فارس في جزيرة قشم قريبا من مضيق هرمز. وهذا الأمر في الحقيقة هي الاحتكاك ربما الرابع من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحيث شهدنا أيضا أول أمس احتكاك مشابه، ناهيك عن احتكاكات سابقة كانت أكثر حدة وأكثر شدة عندما واجهت فيها بحرية الحرس الثوري سفنا أمريكية، وعندما قصفت أيضا مقاتلات أمريكية بندر عباس في مناطق قالت طهران إنها كانت خالية. إذا نلحظ في كل هذا الزخم الذي الدبلوماسي الذي يتم الحديث عنه أن هناك احتكاكات التي يمكن أن تؤدي في كل لحظة إلى تصعيد كبير، ونلحظ بأن احتمالات التصعيد ما زالت قائمة، أو على الأقل هكذا يتم التعامل معها هنا في طهران، بل إن هناك من يتحدث في وسائل الإعلام على أن احتمالات ما توصف هنا بالغدر، لأنه يتم دائما التذكير بأن الحربين السابقتين وقعتا في وقت كانت الأمور تسير فيها على مستوى التفاوض بشكل متقدم للغاية. الآن على مستوى التفاصيل، طبعا إيران تقول إنها بعض التفاصيل متفقة عليها، ولكن تذكر بأن ما طرحته في مذكرة التفاهم إنما يتم التركيز فيه في المرحلة الأولى فقط على مسألة إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري ومضيق هرمز، وأن الأمور النووية غير معنية بأي نقاش، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث عن مسألة الأموال الإيرانية التي يجب الإفراج عنها، وبالتالي تقول إن هناك الكثير من الثغرات في حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا، كنت معنا من طهران. ونتقل الآن إلى محمد الأحمد مراسلنا في واشنطن. محمد، ما الذي يقال عن اجتماع غرفة العمليات يوم أمس والذي لم نعرف الكثير عما دار فيه رغم انتهاء؟
3: مراد، ليس هناك ما يقال بقدر ما هناك حالة ترقب واسعة للقرار الحاسم الذي سيستقر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق محتمل مع إيران في إطار مذكرة التفاهم التي يجري بحثها وجرى بحثها بين واشنطن وطهران. لكن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أشار للجزيرة بأن هذا الاجتماع انتهى في البيت الأبيض بعد حوالي ساعتين من المناقشات بين ترامب وكبار أعضائه للأمن القومي. المسؤول الأمريكي أشار، وفي الحقيقة لم يوضح ما إذا كان ترامب قد اتخذ قرارا بالفعل قرارا نهائيا، لكنه شدد على أن ترامب لن يوافق على أي اتفاق لا يحقق المصالح الأمريكية ويلبي الخطوط

0: الحمراء في مقدمتها منع إيران بشكل نهائي من امتلاك سلاح نووي، وهي اللازمة والبند الرئيسي في أي اتفاق محتمل مع إيران من وجهة نظر أمريكية. ترامب كان قد أشار إلى أنه سيتخذ هذا القرار خلال اجتماع في غرفة العمليات في البيت الأبيض بشأن التفاهمات المطروحة في مقدمتها بطبيعة الحال المسألة النووية. ترامب أشار إلى أن هذه التفاهمات تتضمن وجوب موافقة إيران على امتلاك السلاح النووي، إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية في الاتجاهين من دون رسوم أو قيود. وهذه نقطة مهمة، لأن الرئيس دونالد ترامب كان قد أشار إلى رفض الولايات المتحدة إلى أي صيغة تسمح لإيران بفرض مثل هذه الخطوة. وأيضا أشار ترامب إلى أن هذه التفاهمات ستسمح للسفن العالقة في مضيق هرمز باستئناف رحلاتها. أشار أيضا الرئيس دونالد ترامب بالمقابل لرفع الحصار البحري الأمريكي المفروض حاليا على إيران. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في هذا السياق ألمح إلى أن واشنطن قد تبدأ رفع الحصار والإجراءات المفروضة على إيران بشكل تدريجي إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. وترامب أشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى استخراج اليورانيوم المخصب تمهيدا لتدميره. كان لافت أيضا تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، في إشارة إلى استمرار الخلافات بشأن العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة. وهذه الجزئية أكدها أيضا مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز باستمرار الخلافات بشأن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتالي مراد نقترب شيئا فشيئا من لحظة حاسمة في مسار هذه الحرب بانتظار القرار الذي سيستقر عليه ترامب. لكن مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى تفاهم، الأسواق تفاعلت سريعا مع هذه الأنباء. أسعار النفط تراجعت فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مؤشر على رهان المستثمرين وأيضا الأسواق على احتواء الأزمة وتجنب أي اضطراب طويل الأمد في إمدادات الطاقة العالمية من النفط ومن الغاز بطبيعة الحال من المنطقة. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ينضم إلينا الآن من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب. مرحبا بكما. وأبدأ مع الدكتور جابرييل سوما، بالنسبة للقرار النهائي للرئيس ترامب الذي لم يتضح إلى حد الآن إن تم اتخاذه أم لا، ما هي توقعاتك؟ هل سنسمع عن هذا القرار قريبا أم أن هذا سيأخذ مدى زمنيا أطول؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. هناك مطالب أمريكية لا شك بها. المطلب الأول هو وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني بالكامل وتسليم ما لديها من اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة. هذه هي أهم البنود في أي اتفاق يجري بين الولايات المتحدة وإيران، وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل وتسليم ما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة أو إلى جهة توافق عليها الولايات المتحدة. ويجب أن يكون هناك فرض رقابة صارمة على مسألة الإنتاج النووي في إيران، والولايات المتحدة سوف تتابع ذلك بكل ما تطلبه الأمور.
1: لكن سيد جابرييل لم تجب عن سؤالي، أنا سألتك إن كنت تتوقع أن ترامب سيصدر قراره النهائي قريبا أم أن ذلك سيأخذ وقتا أطول؟
2: لا أعتقد بأنه سيتخذ وقتا أطول، لأنه ما يطلبه الرئيس ترامب هو واضح جدا وذكرته لحضرتك. الرئيس ترامب لا يريد أن يكون هناك نزاع مسلح مع إيران، ولكن إذا بقيت المفاوضات وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، فالرئيس ترامب يقول بأنه على استعداد لاستخدام القوة العسكرية.
1: طيب، استخدام القوة العسكرية. سيد حداد، وقبل قليل زميل محمد البقالي مراسلنا في طهران أشار إلى وجود نوع من التوجس الإيراني من احتمالات الغدر الذي قد تتعرض له إيران، ونحن في فترة تفاوضية بناء على تجارب تاريخية، وبالتالي ما مدى هذا أو ما مدى قوة هذا الهاجس لدى الأساسة أو صناع القرار في طهران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. خلينا نوضح نقطة ما أشار إليها الضيف من الولايات المتحدة. أولا، هناك هو الرئيس الأمريكي تراجع عن تقديم أو أخذ اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هو قال أن هذا اليورانيوم مثلا حسب ما يقولوا تدميره داخل إيران، ولا يوجد شيء اسمه تدمير، يعني هو ترقيق اليورانيوم، يعني هذا أمر محسوم.
1: هو تحدث يعني عنه أن الولايات المتحدة والصين فقط اللتان تملكان القدرة على تدمير هذا اليورانيوم.
3: يعني هذا اليورانيوم إيران لديها القوة للترقيق والإمكانيات والتكنولوجيا لترقيق ذلك اليورانيوم داخل إيران والاستفادة منه ككعكة صفراء ووقود نووي. من ناحية أخرى، بالنسبة للتخصيب كذلك، هذا الآن يعني لا يشكل يعني عقدة كبيرة جدا كالسابق. يعني حتى الولايات المتحدة في المفاوضات الأخيرة اعترفت بأن إيران يجب أن يكون لديها حق في التخصيب، يعني نسب من التخصيب، وهذا يعني سيتم بحثه في وقته، لأن أصل الآن هذا الاتفاق إذا تم هناك لن يكون فيه مباحثات أو جوانب حول برنامج إيران النووي. يعني واضح خلال 60 يوم سيتم بحث برنامج إيران النووي السلمي. العقدة الأساسية وفي البداية وفي ما يجب الآن التوصل إليه، والذي نرى مماطلة من جانب الولايات المتحدة. بالنسبة لما سألتموه، نعم، هناك إيران لا تثق أبدا بالولايات المتحدة في هذا الجانب. يعني مرتين الولايات المتحدة استغلت المفاوضات من أجل الاستعداد العسكري، وليس بأنه الاستعداد العسكري والإجراء العسكري جاء نتيجة تلك المفاوضات. يعني تذكر مرتين كان يتم التأكيد أن المفاوضات أجواء إيجابية، تتجه بأجواء إيجابية، ويتم التوصل أو الاقتراب من التوصل إلى اتفاق، ولكن هي كانت تستغلها من أجل الغدر، الاستعداد العسكري والقيام بالعدوان، وهذا ما حدث بالفعل. يعني حتى في آخر زيارة لوزير خارجية سلطنة عمان، وهو كان الوسيط الرئيسي في تلك المفاوضات، يعني نائب الرئيس الأمريكي، وكانت ليلة الحرب، يعني أعطى تطمينات للوسيط العماني بأن هناك، نعم، والأجواء جيدة، وسنستمر في التفاوض مع إيران في الوقت الذي هم كانوا يستعدون للساعة الصفر من أجل العمليات. يعني هي طعنت إيران، طعنت الوسطاء، يعني ليس كان هناك فقط سلطنة عمان، يعني كانت قطر كذلك لديها دور رئيسي في تلك المفاوضات كوسيط داعم للدور.
1: طيب
3: العماني.
1: سيد حداد، في ظل وجود مثل هذه الهواجس، عفوا على المقاطعه، في ظل وجود هذه الهواجس كيف تتصرف ايران وكيف تتحضر ايران لهذا السيناريو ان حصل؟
3: يعني ايران حاضره عسكريا، يدها على الزناد، هذا واضح. اين نرى هذا الاستعداد الايراني؟ سرعان ما نرى تحرك امريكي في منطقه بحر عمان ومضيق هرمز، سرعان ما نرى رد ايراني والرد على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران هي في استعداد عسكري كامل، إيران لن ترى الحرب انتهت. إيران ترى اليوم، ونحن دخلنا في اليوم 91 من بداية الحرب، يعني إيران ترى أنها في اليوم 91 بداية الحرب، 40 يوما هذا ما يتم إعلانه، يعني بأن من خلال نهاية العمليات العسكرية الحربية، ولكن إيران لا ترى أن الحرب مستمرة حتى اليوم. متى هذه الحرب تنتهي؟ عندما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وحتى إيران في ذروة المفاوضات لا أعتقد ستثق بالولايات المتحدة ولو توصلت إلى هذا الاتفاق الإطار المبدئي. يعني هناك هذه التجربة تجربة سيئة مع الولايات المتحدة، وقلت لكم يعني إيران تفتقد الثقة الكاملة تجاه هذه الإدارة الأمريكية بالذات.
1: سيد أو دكتور جابرييل سوما، عندما يتحدث الرئيس ترامب عن الخطوط الحمراء ويضمنها عدم تحويل أو رفع التجميد عن الأصول الإيرانية في الخارج. كيف ينتظر ترامب أن يتجاوب معه الإيرانيون وهو لا يعطيهم ما يطالبون به من أموال؟
2: ولا أعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يعطي الأموال إلى إيران طالما أن إيران

0: ووقف تخصيب اليورانيوم بالكامل. الإيرانيون في الوقت الحاضر ما زالوا يخصبون اليورانيوم، ويقولون لك بأننا نخصب اليورانيوم للمسائل السلمية. نحن ما عندنا مشكلة في أن يكون تخصيب اليورانيوم للمسائل السلمية، ولكن عندما يصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60% كما هو الحال في إيران في الوقت الحاضر، فهذا يعني إيران تنوي التسلح النووي. لهذه الأسباب تجد بأن الرئيس
1: دكتور جابريال، هل تعتقد أن إيران بعد كل الضربات الموجعة التي تلقتها صناعتها العسكرية أو صناعتها النووية تحديدا، ضربات من إسرائيل استهدفت علماء نوويين، استهدفت منشآت نووية، هل تعتقد أن إيران لا زالت الآن في هذا الوقت بالذات تطور هذه الصناعة وتخصب اليورانيوم؟
0: والبعض الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع الإيرانية توقف العمل، ولكن في غضون أسابيع قليلة بدأت إيران من جديد أن تعمل على الإنتاج النووي. لذلك بدأت بتخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية. لهذه الأسباب تجد الرئيس ترامب يصر على أن تسلم إيران كل ما لديها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة أو إلى جهة أخرى توافق عليها الولايات المتحدة، لأنه لا يوجد ثقة في الوقت الحاضر بالنظام الإيراني فيما يتعلق بالمسائل
1: إذا
0: النووية.
1: دكتور، إيران التي قال ترامب إنه دمر صناعتها أو دمرها بالكامل ودمر صناعتها العسكرية، إذا هي الآن تمكنت من العودة من جديد وإعادة بناء نفسها، أليس كذلك؟
0: صحيح
1: صحيح.
0: صحيح صحيح، هذا صحيح. إيران تمكنت في غضون هذا الوقت بعد أن ضربت القوات الأمريكية المواقع الإيرانية، استطاعت إيران أن تبني من جديد مواقع أخرى، وقد بنت هذه المواقع، والرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا. ولهذه الأسباب يريد من إيران وقف الإنتاج النووي بالكامل، وإعطاء الولايات المتحدة أو تسليم الولايات المتحدة أو إلى جهات أخرى ترضى بها الولايات المتحدة ما
1: وبالتالي
0: لديها من اليورانيوم.
1: بلد
0: تفضل.
1: يتمكن من الخروج من آثار الحرب والدمار الذي أحدث الحرب بهذه القوة وهذه السرعة يجب أن يحسب له ألف حساب، خاصة في الجانب التفاوضي. طيب، أنت أشرت إلى نقطة غاية في الأهمية، توجه بها للسيد مختار حداد. سيد مختار، هو قبل قليل السيد أو الدكتور جابريال كان أشار إلى تسليم اليورانيوم المخصب إلى جهة توافق عليها الولايات المتحدة، وسمعنا في الساعات القليلة الماضية عن وكالة الطاقة الدولية تتحدث عن أن كازاخستان أبدت استعدادها لاستقبال اليورانيوم المخصب الإيراني. إيران هل هي مستعدة لتسليم ما لديها من يورانيوم مخصب فوق في عند مساوية 60% إلى كازاخستان؟
2: يعني قزاقستان تعلن استعدادها، ولكن هناك لا أحد يسلم اليورانيوم إلى قزاقستان، هذا أمر مؤكد، ولا أي إلى جي إلى أي جهة أخرى. وأساسا قلت يعني أتذكر قبل 4 أيام الرئيس الأمريكي هو قدم يعني حلا في هذا الموضوع، يعني قال أن إيران هي تستطيع داخل إيران حسب زعمه يعني تدمير اليورانيوم داخل إيران، وهو هذا يعني يقصد التدمير، يعني إيران تعتبره ترقيق لليورانيوم. فلذلك واضح هذا اليورانيوم لا أعتقد بأنه سيخرج من إيران، وسيتم ترقيقه داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهناك إذا إيران أرادت مساعدة في هذا المجال، واضح من يستطيع مساعدة إيران، وباعتقادي الدولة التي إيران تثق بها في مساعدتها في هذا الأمر هي روسيا، لأن هناك توجد مشاريع نووية مشتركة بين إيران وروسيا، وتوجد مثل هذه التجربة. فلذلك هذا اليورانيوم سيبقى داخل إيران، وهذا لا أعتقد بعد أن هناك توجد مطالبة جديدة أمريكية في
1: لكن
2: هذا
1: سيد حداد،
2: المجال. وبعد تلك التغريدة
1: أنت تعلم أن الولايات المتحدة تعارض أن يتم نقل هذا اليورانيوم إلى روسيا.
2: لا يتم نقله إلى روسيا، قلت اليورانيوم سيبقى داخل إيران وسيتم ترقيقه داخل إيران. إيران لديها التكنولوجيا لترقيق ذلك اليورانيوم، ولكن إذا أرادت مساعدة دولية هناك

0: فممكن روسيا تأتي أو حتى الصين تأتي، وداخل إيران يتم ترقيق هذا اليورانيوم ويتم
1: إذن
0: الاستفادة من
1: الترقيق
0: تجارب تلك
1: داخل
0: الدول.
1: إيران وليس خارجها. طيب، هذه نقطة مفهومة، لكن إذا ما عدنا إلى النقطة أو العقدة الأخرى وما يتعلق بمضيق هرمز، هناك مطالبات بفتح هذا المضيق ورفض أي رسوم أو فرض أي رسوم عبور أو سمها ما شئت، وبالتالي كيف تنظرون في إيران إلى هذا المطلب الأمريكي؟
0: لأن في موضوع إدارة مضيق هرمز والرقابة على مضيق هرمز، إيران واضحة هناك لدى مفاوضات مع سلطنة عمان، وهذا أمر يخص إيران وسلطنة عمان ودول المنطقة، هذا أمر واضح. أما فتح مضيق هرمز، إيران مرة فتحت مضيق هرمز، ورأينا يعني إجراء أمريكا أمام حسن نية إيران كان التأكيد على استمرار الحصار على الموانئ. إذا تم رفع الحصار على الموانئ، الأمور نعم ستعود إلى حالتها السابقة والسفن ستمر، وهناك يعني لن نرى مشكلة، لأنه أساسا الآن من يشكل المشكلة في موضوع مضيق هرمز هي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تهدد السفن التي تتواصل مع إيران أو يعني تنسق مع إيران من أجل العبور، وحدثت يعني بالفعل مضايقات لهذه السفن عندما عبرت من مضيق هرمز من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك هناك لا يوجد شيء الآن باسم مثلا رفع الحصار على الموانئ بشكل جزئي، يعني وزير الخزانه الامريكي يتحدث عن هذا الامر، يعني رفع العقوبات، وهو يقصد يعني كذلك باعتقادي موضوع رفع الحصار على الموانئ ومن هذا، لا يوجد هناك شكل او موضوع باسم تحت عنوان رفع الحصار الجزئي وبشكل يعني تدريجي، هناك لا، اذا تريد امريكا ان تعود الامور الى حالتها السابقه يتم رفع الحصار مره واحده، وكذلك يعني هناك ايران يعني تسمح يعني للسفن بأن تمر بسرعة أكبر، ولكن
1: نعم،
0: هناك قلت لكم في نهاية المطاف هذه الكرة كذلك في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية الذي بسلوكها الآن تشكل خطرا كبيرا على منطقة مضيق هرمز.
1: دكتور جابرييل، باعتقادك ما هي الأمور أو ما هي المحددات التي على ضوئها سيقرر الرئيس ترامب قراره النهائي أو سيتخذ قراره النهائي في ظل وجود الكثير من الضغوط عليه فيما يتعلق بالجناح المتشدد أو من الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري الداعم للتصعيد العسكري ضد إيران؟
2: وما يريده الرئيس ترامب وما يطلبه الرأي العام الأمريكي وبصورة خاصة الجهات الجمهورية من الحزب الجمهوري هو أن يكون هناك اتفاق مع إيران يمنع إيران من إنتاج السلاح النووي. وجدنا كيف أن الاتفاق السابق الذي وقع عليه سنة 2015 انتهى، لأن الرئيس ترامب انسحب من ذلك الاتفاق، لأن ذلك الاتفاق كان لا يمنع إيران من العمل على إنتاج السلاح النووي. ما يطلبه الرئيس ترامب في الوقت الحاضر هو أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاق تتعهد بموجبه بضمانات دولية، بأن تتعهد بأنها لن تخصب اليورانيوم إلى الدرجات العالية التي يمكنها من إنتاج السلاح النووي. هذا ما يطلبه الرئيس ترامب في الوقت الحاضر.
1: سيد حداد، لدي سؤال باختصار شديد لو سمحت، أين ترى هذه المفاوضات ماضية؟
0: يعني حتى الآن المفاوضات باعتقادي ماضية باتجاه التوصل إلى نتيجة، ولكن في نهاية المطاف التوصل إلى نتيجة هو يعود لسلوك الولايات المتحدة والقرار الصعب الذي يجب الآن هي التي تتخذه واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران الرسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية. تأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.

0: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر، والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات، ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية، كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكداً أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية، ستتطلب خططاً استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد. التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حاليا نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئا أصلا، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن، على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: وزير الحرب الأمريكي بيث هيكسيث قال إن بلاده ما زالت لديها التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وقد جاء ذلك خلال مداخلة هيكسيث في منتدى حوار شنغريلا المنعقد في سنغافورة. ومن حيث يتم انعقاد هذا المنتدى، منتدى حوار شنغريلا في سنغافورة، ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، مرحبا بك. ما أبرز ما جاء في مداخلة بيث هيكسيث؟
2: في في الواقع نحن الآن نتحدث من منتدى شانغريلا في سنغافورة في دورته 23 بعد ربع قرن من انطلاق هذا المنتدى المعروف بأنه المنتدى الدفاعي الأول، يشارك فيه عشرات من وزراء الدفاع وقادة الجيوش في المنطقة. كان لافتا في هذا في هذه الكلمة لوزير الحرب الأمريكي، وهي المرة الثانية التي يشارك فيها بيت هيكسيث في هذا المؤتمر بعد توليه هذا المنصب، وكان واضحا تركيزه على المنطقة، منطقة آسيا والمحيط الهادي، أكثر من تركيزه على المنطقة العربية أو منطقة الخليج أو إيران. يعني جاء ذكر إيران ذكرا عابرا سريعا، ولكنه كان يركز بشكل واضح على التحالفات في المنطقة، على حلفائه. جاء ليبعث برسائل مختلفة ومركزة لكل من حلفائه في المنطقة عموما. واللافت أيضا أنه مع غياب وزير الدفاع الصيني للعام الثاني على التوالي عن هذا المؤتمر، وهو أمر لافت جدا، حتى أن هناك كان هناك جلسة لوزير الدفاع الصيني ألغيت هذه الجلسة يوم غد، وبالتالي لن يكون هناك كلمة رئيسية لوزير الدفاع الصيني. كان لافتا أن كلمة وزير الحرب الأمريكي لم تكن تصعيدية في التعامل مع الصين في العام الماضي عندما كنا هنا، كان يتحدث عن الصين على أنها تهديد حقيقي وتهديد وشيك بهذه اللغة، كان يتحدث بعد شهور من توليه هذا المنصب. الآن يأتي إلى هذا المنتدى بعد أسابيع من زيارته للصين رفقة الرئيس الأمريكي ترامب، وهو يتحدث عن مزيد من الحوار وما وصفه ب الشراكة الاستراتيجية البناء، هذا المصطلح الذي ظهر في التعامل مع الملف الصيني. وبالتالي هناك حالة من محاولة التهدئة مع الصين بشكل أو بآخر، مع الحفاظ على سعي الولايات المتحدة إلى تحديث التسلح في تايوان وإبعاد الصين عن هدفها لإعادة توحيد تايوان مع البر الصيني. هناك رسائل واضحة بعث بها وزير الحرب الأمريكي لحلفائه، تركز على دعوتهم إلى رفع الإنفاق العسكري. لا يريد أن تكون الولايات المتحدة هي التي تنفق على الدفاع والأمن في المنطقة. ركز في هذا الأمر وذكر الدول بالاسم، سواء كانت اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، الفلبين، إندونيسيا، تايلاند، سنغافورة، كل هذه الدول ذكرها بأنها تزيد من قدراتها الدفاعية وترفع من تحالفاتها وتدريباتها المشتركة مع الولايات المتحدة. وقال أن الولايات المتحدة ترفع من إنفاقها العسكري من تريليون إلى تريليون ونصف التريليون دولار هذا العام، وبالتالي تريد من هذه الدول أن ترفع من إنفاقها العسكري. تحدث كثيرون في المؤتمر في العام الماضي عن 2% كما هي الدول الأوروبية، الآن الحديث من قبل وزير الحرب الأمريكي عن 3.5% من الموازنات في منطقة آسيا والمحيط الهادي أو منطقة المحيطين الهندي والهادئ من موازنات هذه الدول تنفق على القضايا الدفاعية. ولاحظنا تركيزا من وزير الحرب الأمريكي على القدرات الدفاعية الأمريكية وما تقوم به من شراكات وما تقوم به من تعاقدات تتوسع من 5 شركات، وقال قد يصل العدد إلى ربما 15 شركة كبرى في الولايات المتحدة ستوفر المزيد من الإنتاج الحربي. وبالتالي تريد الولايات المتحدة أن تكون لهذه الدول في آسيا والمحيط الهادي أن يكون لها نصيب الأوفر في الحصول على المزيد من القدرات العسكرية. وقال بأنه يصعب على الولايات المتحدة أن تقوم بتدريبات أو تقوم بشراكات مع دول هي في مستوى بعيد جدا دفاعيا على الولايات المتحدة. إذن الرسائل واضحة للحلفاء، ليس حوارا صينيا أمريكيا في هذا المنتدى كما عهدناه في سنوات سابقة قبل عام 2025، ولكنه كان خطابا موجها للحلفاء الآسيويين في المنطقة بأن هلموا إلى مزيد من الإنفاق العسكري وإلى مزيد من الشراكات مع الولايات المتحدة في هذه المنطقة ومزيد من التدريبات العسكرية. طبعا ذكر العدد من التدريبات العسكرية التي شاركت فيها الولايات المتحدة هنا في المنطقة، في تايلاند وفي الفلبين وفي إندونيسيا، وتسعى الولايات المتحدة لتعزيز هذه الشراكات. وقال بأنه رغم أن الولايات المتحدة التزامات في التعامل مع قضايا أخرى بما فيها ضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي، لكنها تحاول أو تسعى وهي تضمن التوازن في التعامل مع الإشكالات والتحديات في المنطقة، ولن تترك التزاماتها في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. لكنه قال مرة أخرى بأن هذا الأمن وهذا الاستقرار لا يكون من طرف واحد، من قبل الولايات المتحدة فقط، وهي دولة من دول المحيط الهادئ، لكنه يكون بشراكات وبإسهام أكبر من قبل الحلفاء.
1: شكرا جزيلا لك صهيب على هذه المتابعة لكلمة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في منتدى حوار شانغريلا المنعقد في سنغافورة. في الملف اللبناني وفي آخر مستجداته الميدانية، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض معظم الصواريخ بينما سقط أحدها في كريات شمونة. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، مرحبا بك، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية هناك.
3: إطلاق هذه الدفعة من الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى يعني أن حزب الله ما زال يقوم بهجمات ليس فقط على تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في داخل جنوب لبنان في الأراضي التي يحتلها ويحاول أن يتقدم فيها، إنما أيضا في عمق الأراضي الواقعة خلف الحدود جنوبية لبنان في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة والقريبة للحدود مع لبنان. وهذه الدفعة من الصواريخ تأتي في هذا السياق والذي كان فيه يقوم حزب الله بسلسلة من العمليات خلال الساعات الماضية. كان قد أعلن عن 22 عملية من خلال بياناته. هذه العمليات شملت إطلاق صواريخ كذلك لكن داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا في المناطق التي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتقدم فيها عند المحاور المختلفة في القطاع الأوسط والقطاع الشرقي للبنان، حيث يحاول التغول في مناطق عدة لا سيما في جنوبي مدينة النبطية، حيث يحاول أن يتقدم باتجاه محور يحمر أشقيف وكذلك أيضا عند محور زوتر الشرقية وباتجاه زوتر الغربية وأيضا عند محور دبين الواقع غربي مرج عيون أيضا في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. وهذه المناطق تحديدا كانت قد شهدت أيضا كثافة بإطلاق الصواريخ من قبل جيش الاحتلال وكذلك القذائف المدفعية وأيضا تنفيذه لغارات بالطائرات الحربية نحو هذه المناطق لمحاولة تمهيد الطريق لقوات جيش الاحتلال البرية للتقدم في هذه المحاور، لكن المحاور هذه تشهد اشتباكات عنيفة وفقا لما يصدر عن بيانات لحزب الله وأيضا وفقا لما يرصد لاسيما عبر فريق الجزيرة المتواجد هناك والذي يمثله مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الذي وصل إلى تلك المنطقة ورصد الاشتباكات وعمليات الاستهداف التي يقوم بها حزب الله من جهة وكذلك أيضا عمليات إطلاق القذائف وأيضا الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذه أيضا الكثافة النارية الواقعة في هذه المحاور أيضا تشهد كذلك بالتزامن معها غارات ينفذها جيش الاحتلال على عدد من الأقضية الأخرى لا سيما في كل من قضاء صور وكذلك قضاء صيدا وقضاء جزين كذلك الذي يشهد غارات إسرائيلية ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة هناك عند مختلف المحاور التي أيضا يقوم من خلالها جيش الاحتلال بتوسيع رقعة استهدافاته للمناطق اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك حسن مسعود مراسلنا، كنت معنا من بيروت. نقول لكم مشاهدينا هذه الصور لأثار قصف صاروخي على كريات شمونة شمالي إسرائيل، مثلما تظهر أثار الدمار أو الأثار هذا طبعا هذا الاستهداف هناك في كريات شمونة شمال إسرائيل، علما أن حزب الله كان استهدف شمال إسرائيل ومواقع وتكنات عسكرية بصواريخ وكذلك مسيرات في الفترة الأخيرة، وذلك في رد على التوغل الإسرائيلي توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واحتلاله للكثير للمزيد من النقاط التي كان يحتلها قبل ذلك وبدء هذا التوتر في مارس الماضي. في الملف اللبناني دائما عقدت في البنتاغون أمس الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية، وقالت وزارة الحرب الأمريكية إن المحادثات ركزت على وضع أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليمي بين الجيشين، وأضافت أن نتائج محادثات الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون ستشكل رافدا للمسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية المقرر استئناف جلساته الأسبوع المقبل. معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية الحديث أكثر حول هذا الموضوع. سيد عادل مرحبا بك، ما المتوقع من مخرجات هذا اللقاء الأمني بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني هناك في واشنطن؟
4: تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا أتوقع أن يكون هنالك يعني انفراج أو يعني مخرجات من الممكن أن تنعكس إيجابا على الواقع، لاعتبار بسيط أنه رؤية كل طرف للمفاوضات وأهدافها تتناقض مع رؤية الآخر. الإسرائيلي يرى أن هذه المحادثات التي انتقلت بالأمس إلى مسار أمني عسكري يراد منها وضع خطط عملية لتجريد حزب الله من سلاحه وإضعافه، وما يقود إلى بسط الدولة اللبنانية سلطاتها وسيادتها.

0: على لبنان، وأن يكون الإسرائيلي جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة. بمعنى أن الإسرائيلي ليس ذاهبا إلى واشنطن للحديث عن وقف إطلاق النار أو عن انسحابه أو عن السماح بإعادة الإعمار، لا، بل أنه الإسرائيلي ذاهب على قاعدة أن المشكلة تتمثل فقط في حزب الله وسلاحه، وبالتالي أن هنالك أزمة يشكلها حزب الله على أمن مستوطنات الشمال كما على الحكومة اللبنانية، وبالتالي مطلوبا جهدا لبنانيا أمريكيا إسرائيليا لمواجهة ذلك. بينما رؤية حزب الله تختلف، حزب الله يريد، رؤية الحكومة اللبنانية تتناقض مع هذا. صحيح أن الحكومة اللبنانية معنية بتجليد حزب الله من سلاحه وأحد أهداف الحكومة، ولكنها أيضا مقتنعة أنه بدون وقف إطلاق النار وبدون انسحاب الإسرائيلي من لبنان لا يمكن خلق المناخ المطلوب لترجمة ذلك وبسط سلطاتها. لذلك لا
1: طيب
0: أعتقد
1: طيب
0: أن الإسرائيلي
1: سيد عادل، سيد عادل، ما الذي يتوقعه الإسرائيليون من هذه المباحثات أو من الجانب اللبناني في ظل هذا المسار الأمني العسكري السياسي كذلك؟
0: يعني حتى وإن لم تؤدي إلى أي نتيجة، مجرد انعقاد هذه اللقاءات وفي ظل استمرار الحرب على حزب الله وعلى مناطق واسعة في لبنان، لا سيما الجنوب اللبناني كله ما بين الليطاني ورأس النافورة ومنطقة البقاع وأحيانا الضاحية الجنوبية، هذا بحد ذاته يرى إسرائيليا أنه إنجاز، أنه لطالما استطاعت إسرائيل أن تحافظ على مسار سياسي أمني متواصل مع الحكومة اللبنانية والجيش، وبنفس الوقت لم يؤثر سلبا على استمرار حربها على شريحة واسعة من الشعب اللبناني وعلى منطقة واسعة من لبنان.
1: لكن سيد عادل، ما الذي يطلبه الإسرائيليون من اللبنانيين، من الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني؟
0: نعم، إسرائيل بالنسبة لها ترى أن المشكلة، أو على الأقل هي ذاهبة إلى واشنطن على أساس مناقشة موضوع حزب الله. وبالأمس قبيل بدء اللقاء تحدث المسؤول الإسرائيلي هنا في إسرائيل قائلا أنه ستقدم اليوم خطتين لمواجهة حزب الله، خطة من قبل الوفد اللبناني وخطة من قبل الوفد الإسرائيلي، وستناقش الخطتين من قبل الوفدين اللبناني والإسرائيلي وبحضور الأمريكي لكي يتم التوصل إلى أي خطة سيتم استخدامها. يعني بمعنى أن الإسرائيلي لم يعد يرى بهذه المفاوضات لها علاقة بانسحابه، لأنه لا يرى بالانسحاب بالوجود العسكري وبعملياته مشكلة. والدليل أنه قبيل بدء هذه المفاوضات في واشنطن صرح بنيامين نتنياهو من الحدود الشمالية أنه أعطى تعليمات والجيش يتجاوز الليطاني ومشاهده. هذا الحديث بنيامين نتنياهو يؤكد أن نتنياهو يرى أن هذه العمليات العسكرية وعمليات القتل والتجريف والتهجير إنما تصب في مصلحة المفاوضات التي ستبدأ في واشنطن بعد ذلك بدقائق.
1: تريد إسرائيل فرنسا؟ نعم، تصريحات نتنياهو تلك قوبلت بنوع من عدم الرضا من الجهات الأمنية، وهناك من اعتبرها حملة انتخابية مسبقة أو بداية حملة انتخابية لرئيس الوزراء.
0: هذا صحيح، ولكن أن يتم المكان من الحدود الشمالية والتوقيت قبيل بدء المفاوضات، هذا يفهم أنه الرسالة موجهة للداخل. نعم صحيح، ولكن أيضا موجهة إلى الوفود التي ستلتقي في واشنطن بعد حديث بنيامين نتنياهو. ولكن صحيح أن نتنياهو يعي أنه هنالك أطراف لبنانية وبالحكومة في ظل الأزمة الداخلية الرافضة للمفاوضات المباشرة ستتحافظ على ذلك، ولكن على الأقل نتنياهو يرى بالموقف الأمريكي داعم له، والدليل أننا لم نسمع أي تحفظ من الأمريكان حول حديث بنيامين نتنياهو. وهذا يفهم منه أن هنالك ضوء أخضر إن لم يكن تكليفا أمريكيا لبنيامين نتنياهو بالقيام بهذا التصعيد العسكري الكبير.
1: طيب، كانت الرسالة واضحة من خلال هذه تلك التصريحات للجيش الإسرائيلي بالتوغل أكثر شمال الليطاني، ما هي الرسائل التي أراد إيصالها إلى الوفد اللبناني؟

0: لي في المشارك في تلك المباحثات في واشنطن.
1: نتنياهو يرى للوفد اللبناني وللحكومة اللبنانية أنهم هم الذين يحتاجون إسرائيل، وأنه لم يعودوا قادرون لوحدهم على مواجهة حزب الله، وبالتالي يريدون مساعدة إسرائيل في مواجهة حزب الله. هكذا نتنياهو يتصرف. والدليل، نتنياهو يحاول أن يعمل مقاربة ما بين ادعاء وسرديته لوجود الجيش الإسرائيلي بالضفة لحماية السلطة من انقلاب حماس، يريد إسقاط نفس السردية غير المقنعة لأي طرف أن الوجود الإسرائيلي الحالي في مناطق واسعة في لبنان إنما خدمة للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لمواجهة خصمهم. بمعنى يريد بنيامين نتنياهو تصوير وكأن المشكلة التي تشكل تهديدا جديا لمستقبل لبنان وسلطة وسيادته هي في حزب الله، وطالما أن حزب الله هنالك شبه إجماع أو إجماع أمريكي لبناني رسمي وإسرائيلي على ضرورة تجريده من سلاحه، بالتالي إسرائيل بين قوسين مشكورة يجب أن تشكر من لبنان أنها قبلت وتواضعت لخدمة لبنان في مواجهة خصمها الغير قادرة على مواجهته. نتنياهو لا يريد أن يظهر بالمظهر أنه ضعيف وهو أيضا المتضرر الأكثر من وجود حزب الله، إنما يريد أن يقول
0: شكرا جزيلا لك سيد. شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت وحاروف، كما أن الجزيرة تمكنت من الوصول إلى النبطية ورصد الأوضاع في المنطقة.
2: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطية، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء، نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة، وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوتر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلية عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة الشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر الشقيف وأرنون. كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان. هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها. خلال الاحتلال الإسرائيلي غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر، كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان وبعض الخبراء يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة. وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة أشقيف، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين. هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية. هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية عندما مرت كل الأحزاب، من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
0: نذكر مشاهدينا بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة ونقلا عن مراسل الجزيرة. هناك إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى. إذن مراسلنا ينقل لنا إطلاق 8 صواريخ نحو الجليل الأعلى، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان واعتراض معظمها. تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفال، والتي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وقد أكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة اليونيتسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد. التقرير التالي يستعرض أبرز محطات عمل اليونيفال في جنوب لبنان منذ تأسيسها عام 1978.
3: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفال لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنوياً إلى أن اعتمد الصيف الماضي قراراً بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءاً من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من 4 عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة، فداخلياً حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحياناً إلى حد منع دورية

0: بإمكانياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية وبدأت حركا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد، من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيم من الجزيرة، أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المسجدات قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران، قال إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. المسؤول الأمريكي وأضاف للجزيرة أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن البلدين يقتربان من اتفاق لكن لا تزال هناك قضايا قيد النقاش. بدوره أكد ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، معلنا أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. الخارجية الإيرانية أضافت أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. في الملف اللبناني عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. البنتاغون قال إن الوفدين اللبناني والإسرائيلي انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين، مشددا على دعمه سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه مما سماها الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. مصدر لبناني قال للجزيرة إن الوفد العسكري اللبناني ينطلق من ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ويطرح تفعيل وتطوير لجنة الميكانيزم. من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا على الصعيد الميداني. أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض معظم الصواريخ مشيرا إلى أن أحدها سقط في كريات شموني. من جهتها قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا بينهم مسعف في غارات إسرائيلية على معروب والعباسي وطير دبا في جنوبي لبنان. كل هذه التطورات نقف عندها بمزيد التفاصيل والتحديثات. من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن مقر انعقاد منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة مراسل الجزيرة صهيب جاسم، مرحبا بكم. محمد الأحمد، نتابع معك التصريحات والمواقف الأمريكية الأحدث.
2: وفي الحقيقة محمد الأنظار كلها الآن تتجه إلى البيت الأبيض بانتظار اتضاح مصير التفاهمات المطروحة مع إيران والقرار النهائي بشأنها الذي سيستقر عليها الرئيس ترامب. هناك مؤشرات على أن هذه المفاوضات وصلت بالفعل مرحلة الحسم لكن دون إعلان أو بيان رسمي أو حتى منشور من جانب ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي أو حسم الخلافات العالقة بين الجانبين. مسؤول أمريكي

0: كان قد أشار للجزيرة إلى أن اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض الذي عقده ترامب مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن إيران دام قرابة ساعتين. المسؤول الأمريكي لم يوضح ما إذا كان ترامب قد اتخذ قراره النهائي بالفعل، لكنه شدد على أن ترامب لن يوافق على أي اتفاق ما لم يحقق المصالح الأمريكية ويلبي الخطوط الحمراء المعروفة في مقدمتها منع إيران من امتلاك سلاح نووي. في السياق ذاته، صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول في إدارة ترامب بأن الرئيس الأمريكي لم يحسم بعد موقفه من أي اتفاق جديد مع إيران رغم استمرار المشاورات داخل الإدارة الأمريكية. من جانبه، وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث خلال جولة أسيوية صرح قبل قليل بالتأكيد على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران يجب أن يكون اتفاقا جيدا. أكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمنع طهران من امتلاك السلاح النووي. ترامب كان قد استبق اجتماع غرفة العمليات بمنشور تحدث فيه عن تفاهمات أو بنود قال إن على إيران التعهد بها، وهي عدم الحصول على سلاح نووي، إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري أمام حركة الملاحة التجارية في الاتجاهين من دون فرض أي رسوم. كما أشار بالمقابل إلى رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وهو ما ألمح إليه أيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قال إن واشنطن قد تبدأ بتخفيف الإجراءات المفروضة على طهران بشكل تدريجي إذا تم التوصل إلى اتفاق. في الملف النووي، تحدث ترامب في منشوره هذا الصباح عن آلية تتولى بموجبها واشنطن بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل مع مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب تمهيدا للتخلص منه باعتباره أحد أبرز الملفات الخلافية العالقة في هذه المفاوضات. لكن اللافت أيضا محمد أن ترامب أكد في الوقت نفسه أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، في إشارة إلى استمرار الخلافات المرتبطة بمسألة الأصول الإيرانية المجمدة، وهو ما أكدته أيضا نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية بقوله إن هذه القضية لا تزال تمثل إحدى العقد الرئيسية في المحادثات. ويبدو أن الإدارة الأمريكية في ظل غياب أي إعلان رسمي كما قلت أو أي منشور من جانب ترامب ما زالت في مرحلة تقييم التفاهمات المطروحة، تقدير كلفتها السياسية والأمنية داخليا وخارجيا ربما، بينما يبقى القرار النهائي بيد ترامب الذي يواجه ضغوط متعارضة بين الرغبة في إنهاء هذه الحرب وتحقيق اتفاق وبين الحرص على عدم تقديم تنازلات قد يراها منتقدوه أنها تصب في صالح طهران، لا سيما من أعضاء حزبه الجمهوري من الصقور تحديدا المؤيدين لاتباع سياسات متشددة تجاه إيران ورفض أي تنازلات أمريكية لها في هذه المفاوضات، خصوصا في النقطة المتعلقة بتخفيف العقوبات وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. محمد،
1: أشكرك محمد الأحمد من واشنطن، كنت معنا. إذن مثل ما أشار محمد في معرض حديثه، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إنه لا تزال لدى الولايات المتحدة التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. ذلك التصريح جاء في كلمة له بمنتدى حوار شانغريلا الذي ينعقد في سنغافورة. صهيب جاسم، نتابع معك مزيد التفاصيل بشأن تلك التصريحات المتعلقة بإيران.
2: من اللافت أن هذه التصريحات جاءت ضمن طمأنة الحلفاء الآسيويين للولايات المتحدة الأمريكية، جاءت ضمن خطاب مطول عن دور الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي أو منطقة المحيطين الهندي والهادي. الخطاب كان مطولا ومفصلا بشأن التحالفات والإنفاق العسكري من قبل هذه الدول، وجاء ذكر إيران بشكل لافت بشكل عابر وغير مفصل. أراد وزير الدفاع وزير الحرب الأمريكي أن يؤكد أن للولايات المتحدة ما وصفه بالالتزامات العالمية أو الدولية بما فيها منع إيران من أن تمتلك سلاحا نوويا، وقال بأنه رغم ذلك فإن الولايات المتحدة التزامات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأنها لن تتراجع عن التزاماتها بالتحالفات والتدريبات المشتركة والتسلح، داعيا هذه الدول إلى مزيد من الإنفاق العسكري. الخطاب كان واضحا بشكل مفصل ومكرر أنه يدعو الحلفاء الآسيويين إلى مزيد من الإنفاق العسكري، إلى ربما بنسبة تقريبا 3.5% من الموازنات العسكرية. ربما هذه النسبة ليست مفعلة أو ليست متحققة.

0: في كثير من دول جنوب شرق آسيا. وزير الحرب الأمريكي ذكر هذه الدول بالاسم، سواء كانت اليابان أو كوريا الجنوبية، امتدح موقفهما بشأن الإنفاق العسكري، الفلبين، تايلاند، إندونيسيا، سنغافورة، امتدح كل هذه الدول على حدة، وذكر تفاصيل التدريبات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة مع هذه الدول، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الاستقرار في المنطقة، لكن هذا الالتزام يجب ألا يكون من طرف واحد، يجب أن تساهم هذه الدول بمزيد من الإنفاق العسكري ومزيد من رفع قدراتها العسكرية. وذكر بالتفصيل ما تقوم به وزارته، وزارة الحرب الأمريكية، من رفع تعاقداتها التسلحية مع عدد كبير من الشركات الأمريكية، وقال بأنه هذه الشركات مستعدة لضمان مزيد من التسلح بالأنظمة التسلحية المتقدمة والإنتاج الحربي، وبالتالي ليس هناك قلق بشأن قدرة الولايات المتحدة على توفير السلاح لهذه الدول. طبعا لاحظنا في هذه القمة منذ يوم أمس التي افتتحها الرئيس الفيتنامي، وكذلك حديث الأمين العام لرابطة آسيان قبل قليل، هناك حديث يتجه نحو الدعوة إلى استقرار في المنطقة، التزام الولايات المتحدة والصين بدعم الاستقرار في المنطقة، وأن يكون هناك تحالفات وتعاون في الكثير من القضايا. والأمين العام لرابطة آسيان تحدث قبل قليل عن أن أزمة مضيق هرمز والحرب القائمة هناك أنها أظهرت كيف أن الدول لا يمكن أن تقوم أو تستطيع أن تتحقق أو تحقق الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن الاقتصادي لوحدها، وأنه لا بد من تعاون وتضافر بين هذه الدول. نعلم أن أكثر من 80% من النفط والغاز الذي يعبر مضيق هرمز يتجه نحو جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا، وبالتالي هذه الأزمة التي حصلت في تحصل ما زالت في مضيق هرمز أثرت على هذه الدول. هذا الهم، هم الأمن البحري والمضائق البحرية، كان واضحا، وما زال هناك أكثر من جلسة ستدور حول هذا الموضوع، موضوع الأمن البحري واضطراب الأمن البحري، وبالتالي هذه الدول قلقة من استمرار هذه الحرب، وأن هذه الحرب ستؤثر على اقتصاداتها، سواء من حيث اعتمادها على الطاقة القادمة من منطقة الخليج، أو أيضا المواد الخام الأخرى التي ترتبط بالصناعات والزراعات في المنطقة، وكذلك تصدير السلع الآسيوية إلى تلك المنطقة. هناك هم واضح لدى وزراء الدفاع وعموم الساسة الآسيويين من أن هذه الحرب لو استمرت فإنها ستؤثر على اقتصادات هذه الدول، وبالتالي الموضوع الدفاعي امتد لقضايا الأمن الطاقي والأمن الغذائي وأمن الاقتصاد وأمن الزراعة وكل هذه القضايا. وزير الحرب الأمريكي في هذه الكلمة لم يظهر خطابا تصعيديا مع الصين، وكان أمله أن يحضر الوزير الصيني كان غائب في القمة الماضية، وهو غائب للمرة الثانية هذا العام، ولكنه كان في خطابه هادئا وداعيا إلى مزيد من الحوار وتحقيق ما وصفه بالاستقرار الاستراتيجي أو الشراكة الاستراتيجية البناءة مع الصين.
1: أشكرك صهيب جاسم من سنغافورة، كنت معنا. محمد البقالي، نتابع ونرصد معك أبرز وأحدث التصريحات والمواقف الإيرانية.
2: بشكل عام محمد، كان هناك تشكيك وريبة و توجس في الحقيقة من التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم التعبير عن هذا الأمر بصيغ مختلفة، بصيغ دبلوماسية من قبل وزارة الخارجية على لسان المتحدث باسمها، الذي اعتبر وأكد بأن اتفاقا لم يتم التواصل إليه، وأن هذه المذكرة التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست دقيقة، مشددا في الوقت ذاته بأن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زال قائما. كان بصيغة أكثر حدة على لسان وكالة فارس التي نقلت عن مسؤول مقرب بأن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضمن أمورا صحيحة وأخرى كاذبة، وأن الهدف من كل ذلك هو تقديم صورة نصر مصطنع وفقا للوكالة. إذن يمكن أن نفهم بأن بالنسبة لطهران الكلام الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومذكرة التوافق هذه لا تعبر عنها، هي تقول إنها لم تتوصل مع الأمريكيين إلى مثل هذه المذكرة، وأن هذه المذكرة جزء، أو على الأقل ما قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جزء منه بالفعل تم التوافق بشأنه، جزء لم يتم التوافق بشأنه، جزء آخر تم التوافق ولم يذكره، وغير ذلك. ثم كان لافتا في الحقيقة أنه قبل يومين من الآن صدرت تحذيرات نقلتها كل من وكالة فارس ووكالة تسنيم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقدم على إعلان أحادي الجانب، وأن هذا الأمر لا معنى له ولا يغير في حقائق المفاوضات ولا حقائق الأرض. يبدو أن معلومات كانت قد وصلت إلى الجانب الإيراني قبل يومين من أن الرئيس الأمريكي قد يعلن مثل هذا الإعلان، واستبق

0: طبعا من خلال هذه التصريحات التي قالت إن كل ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دون أن يتم التوافق بشأنه هو والعدم سواء. الآن السؤال المطروح أو ربما التفسير الذي يجعل الجانب الإيراني غير مرحب، وهو حتى والرئيس الأمريكي يعلن بأنه سيرفع الحصار البحري فورا، لم تستقبل إيران هذا الإعلان بطريقة احتفالية، بل شككت فيه من جهة، قالت إنه على لسان المتحدث باسم الخارجية، قالت إن هذا الأمر ستنظر هل هو حقيقي أم مجرد تصريحات إعلامية. ثم إن المتحدث أضاف بأن هذا الذي حدث إنما هو مخالفة للقانون الدولي، وما كان له أن يحدث أصلا. وعندما يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع هذا الحصار فإنما فقط يعود عن خرق للقانون الدولي كان يقوم به. لماذا هذا التشكيك وهذا التعامل البارد مع إعلان مهم على الأقل بالنسبة للاقتصاد الإيراني؟ نحن نتحدث عن رفع حصار يؤذي بشكل واضح الاقتصاد الإيراني، لأن هناك تأكيد على غياب الثقة. المسؤولون الإيرانيون أولا لا متشككون تماما في جدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صدقية هذا الإعلان، ثم يقولون إنهم يتلقون إشارات متناقضة، خاصة وأنه ما ورد عن وزارة الخزانة بعد ذلك لم يكن نفس التصريح الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثم إنه في نفس الليلة التي أعلن فيها عن رفع هذا الحصار الذي على كل حال واقعيا وميدانيا ما زال قائما لحد اللحظة، في نفس الليلة أعلن عن فرض عقوبات على وكالة أو مؤسسة إدارة مضيق هرمز، هيئة إدارة مضيق هرمز، عقوبات جديدة. وهو الأمر الذي نظر إليه باعتباره حركة تصعيدية في وقت يفترض أن الأمور تمشي في اتجاه التهدئة. هذا القرار بفرض عقوبات ردت عليه الهيئة بالتأكيد على أنها ماضية في إصدار الترخيصات للسفن التي ترغب في المرور، بمعنى أنها لا تتعامل مع هذه العقوبات بأي تأثير، وتؤكد من جديد على أن الجهات المعنية بإدارة مضيق هرمز الذي يمثل واحدة من النقاط الخلافية المستمرة على ما يبدو بين واشنطن وبين طهران، أن إيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتين اللتين تطلان على مضيق هرمز هما المعنيتان فقط. في نفس الليلة أيضا حدثت مناوشات أو احتكاكات محدودة من خلال إعلان الحرس الثوري عن إسقاط مسيرة تابعة للعدو في جزيرة قشم في بالقرب من مضيق هرمز. وبالتالي يمكن إذا أردت أن ألخص أقول بأن هناك ترقب، هناك متابعة لما يأتي من الجانب الأمريكي مع تشكيك وغياب ثقة واستعداد لكل الاحتمالات.
1: أشكرك محمد بقالي من طهران كنت معنا. ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق للشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بضيفي الكريمين. سيد ماركو، انتهى ذلك الاجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض بقيادة ترامب منذ حوالي 7 ساعات من الآن، في أي مرحلة نحن من مذكرة التفاهم؟
2: أولا تحيات لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني في اعتقادي ما حدث اليوم من دونالد ترامب من تصريحات على تروث سوشيال قبل دخوله هذا الاجتماع بأن هناك تفاؤل بأن هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثم بعدها بساعات لم يصل إلى نتيجة أو لم يصدر قرار من هذا الاجتماع، فاعتقادي الرئيس دونالد ترامب يعلم علم اليقين بأن المسودة التي نتحدث عنها اليوم أو مبادئ الاتفاق التي نتحدث عنها اليوم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تخدم الولايات المتحدة في شيء، ولا تخدم مصالح دونالد ترامب ولا أهدافه أصلا التي دخل فيها الحرب أو حتى المفاوضات قبل الحرب والمفاوضات الجارية بعد وقف إطلاق النار. ففي اعتقادي رئيس دونالد ترامب هذا التأخر أو هذا التباطؤ في اتخاذ القرار لأن الورقة المعروضة أمامه لا تخدم الأهداف الأمريكية، ولكن هو يريد في نفس الوقت تهدئة الأسواق وتهدئة البورصات العالمية وأن يقول بأن بالفعل المفاوضات جارية حتى يحسم أمره. يعني رأينا بأن بعد تصريحات دونالد ترامب على تروث سوشيال رأينا بأن مؤشرات البورصة بأغلبها ارتفعت بشكل كبير، وفي اعتقادي هذا من ضمن اهداف دونالد ترامب لكي يهدئ الاصوات بشكل كبير. ولكن ايضا لماذا لم يتخذ هذا القرار، او لماذا لم يقرر يعني التوقيع على هذه الاتفاقيه؟ في اعتقادي لان هذه الاتفاقيه او مبادئ الاتفاق الذي نعلن عنها الان، في اعتقادي لا تخدم دونالد ترامب في

شيء، لذلك هو يحاول أن يبحث عن شيء يحاول يعطي له الفوز، أو دعنا نقول الأهداف الاستراتيجية التي يريدها من الحرب. ولكن في كل تأكيد هذا التأخير ليس في صالح دونالد ترامب، وهذا الأخذ والرد، يعني هو يأخذ خطوات للأمام ثم يرجعها إلى الوراء، بكل تأكيد هذا لا يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في شيء. ولكن في نفس الوقت نتحدث عن ترحيل الملف النووي الإيراني إلى ما بعد يعني فتح مضيق هرمز وتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعد

0: الحديث عن رفع العقوبات الاقتصاديه بكل تاكيد ايضا يضعف موقف الولايات المتحده الامريكيه في المفاوضات. ففي اعتقادي هذا الاجتماع كان مهم، ولكن لوضع النقاط على الحروف ان كان بالفعل هناك عوده للعمل العسكري او المضي قدما في هذه الاتفاقيه، ولكن المضي قدما في هذه الاتفاقيه لا يخدم مصالح الولايات المتحده ولا حتى دونالد ترامب.
1: دكتور حسين، إيران كيف تنظر لهذه الحالة من الضبابية التي شهدها موقف دونالد ترامب بين ربما تفاؤل مبالغ فيه ثم حالة من عدم اليقين تستمر حتى اللحظة بعد نهاية اجتماعه، ومجموعة من التصريحات التي صدرت بالفعل من مسؤولين أمريكيين قد توضح وجهة النظر تلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران لا زالت يعني في حيرة من أمرها. أولا، ورقة التفاهم لم توقع حتى يعني يبدأ التنفيذ العملي للخطوات المتبادلة بين الطرفين. رؤساء الجمهور في إيران وأمريكا يجب أن يوقعوا هذه الورقة ضمن إطار الاتفاق، أنه ولكن قبل ذلك نرى أن الرئيس يخرج علينا ويقول أنه سيقوم بإنهاء الحصار البحري. أنه هل هذه الخطوة هي جزء من الاتفاق؟ طبيعي لا، لأن الاتفاق لم يبدأ. إذا كانت أمريكا تقوم بهذه الخطوة كبادرة حسن نية، جيد أتصور، وهي تخدم يعني العملية التفاوضية. ولكن إذا كان الرئيس الأمريكي يستبق التفاوض ويقوم بخطوات ويطالب بخطوات أخرى، أتصور هذا يتعارض مع الورقة، باعتبار أن الورقة هي تحدد هذه الخطوات بشكل خطوة خطوة وواضحة للعيان. من
1: إيران
2: هنا
1: كيف
2: هناك تفضل.
1: فهمتها؟ بأي واحد من الاتجاهين اللذين أشرت إليهما دكتور حسين؟
2: يعني إيران ترى أن تصريحات الرئيس الأمريكي فيه نوع من التخبط. هو يقول أنه رفع الحصار، من هنا إيران يجب أن تفتح مضيق هرمز من دون رسوم، واليورانيوم المخصب بنسبة 60% يجب أن يتم يعني التخلص منه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني أولا هناك تسلسل زمني في الموضوع. يعني أولا إنهاء الحرب، ونعم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار هو جزء من هذا القسم، ولكن الموضوع النووي هو سيأتي لاحقا. من هنا خلط الأمور أنه بين المرحلة الأولى والثانية وطرح الأمور خارج إطار التفاوض، كلها أمور مربكة تراها إيران. يعني إيران تشكك أنه هذا الطرح الأمريكي هل هو يضمر شيء ما؟ لماذا تقوم أمريكا بهذا؟ رغم أن رفع الحصار عن إيران هو شيء إيجابي بالنسبة لإيران.
1: طيب كيف تقرأ
2: ولكن
1: إيران في خضم كل هذه التطورات فرض عقوبات على هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية؟
2: يعني هذا أيضا من ضمن السلوكيات المتعارضة. أمريكا التي هي الآن يعني تقول أنها يجب أن يوقع هذا التفاهم ويجب أن ينفذ هذا التفاهم، أنه في نفس الوقت هي تفرض عقوبات على هيئة مضيق هرمز. وهذا هو يعني في تصوري يعكس ازدواجية في السلوك الأمريكي الذي يحاول أن يخلق جوا إيجابيا وفي نفس الوقت
1: طيب
2: يفرض عقوبات ويخلق جوا سلبيا.
1: نعم أستاذ ماركو، لماذا في السلوك الأمريكي ما وصفه هو الدكتور حسين بالتناقض، يعني رفع الحصار ثم عقوبات على هيئة المضيق، أو ربما الحديث عن رفع عقوبات عن إيران وهي التي تطالب بذلك في أي مذكرة في المستقبل، ولكن الولايات المتحدة أمس وأمس الأول فرضت عقوبات على هيئات وأفراد وكيانات إيرانية، مع أن الأمور ربما تتجه إلى رفع

0: العقوبات بشكل عام. كيف يفهم هذا السلوك الأمريكي؟
1: يعني من وجهة نظري السلوك الأمريكي هناك حالة من التخبط. لماذا؟ لأن كما قلت أن العرض الإيراني، أو دعنا نقول مذكرة التفاهم الموجودة الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ليس ما فيها يعطي للرئيس دونالد ترامب انتصار استراتيجي في ملف حيوي وحساس كالملف النووي الإيراني، وفي حين أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أو لا يحبذ العودة للعمل العسكري. لماذا؟ لأن العودة للعمل العسكري بالنسبة له تكون لها تكلفة اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة لا يريد تحملها. فإذا التخبط يأتي من هذه النقطة. نحن نتحدث الآن بأنه يريد أن يصل بأهداف معينة إلى، على سبيل المثال، برنامج النووي الإيراني، تصفير التخصيب في الداخل، أو على الأقل يعني إرسال هذه الشحنة من الأورانيوم على التخصيب إلى خارج إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو على الأقل إفسادها أو تقليل تخصيبها في الداخل. ولكن حتى الآن لم يفلح لتقديم هذه الأهداف عن طريق طاولة المفاوضات. لذلك نقول هو يعتمد على الضغوطات الأخرى كالأدوات غير العسكرية. نتحدث عن الحصار البحري، نتحدث عن العقوبات الاقتصاديه، نتحدث عن مشروع الحريه وهذا الحريه بلس. فاذا كل هذه الامور تقول لنا بان الرئيس دونالد ترامب يريد ان يصل باهدافه عن طريق المفاوضات، ولكن المفاوضات لم تنجح بعد. لذلك اقول هذا الاجتماع اجتماع مهم وحساس. لماذا؟ لانه يعطي لدونالد ترامب، يعني هو دونالد ترامب بكل تاكيد لديه اليقين الان بان ليس من الامكان افضل مما كان. يعني ايران بهذا التوقيت بالتحديد وهذه الظروف لن تقدم اي شيء جديد، بل بالعكس من الممكن أن نتحدث عن إضاعة للوقت ومماطلة أكثر وأكثر من النظام الإيراني. فإذا السؤال، ماذا يمكن لدونالد ترامب مع مستشاريه ومجلس الأمن القومي أن يقدم كاقتراح مغاير لتغيير هذه المعادلة المتجمدة؟ هل من الممكن أن نتحدث عن العودة للعمل العسكري أو عمل عسكري محدود حتى يتمكن من فك هذا الجمود، أم سوف يقبل بهذه المسألة وهذه المعادلة الآن؟ فاعتقادي إن قبل بهذه المسألة وهذه المعادلة بترحيل كل هذه الملفات والتحديث عن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، هذا يعتبر يعني دعنا نقول عدم نجاح في الحرب أو عدم وصول أصلا للأهداف الأمريكية. نتحدث أن الأهداف الأمريكية كانت أصلا ثلاثة: الملف النووي الإيراني، ملف الصواريخ البالستية، ملف الميليشيات. الآن لم يصل إلى أهدافه إلا في أي من الملفات، فكيف له أن يستخدم هذه الحرب أو يستخدم ما تم صرفه من أموال وما حدث من تغيرات جيوسياسية في المنطقة ويكون للداخل الأمريكي أنا دخلت هذه الحرب حتى أصل إلى أهدافه؟ فاعتقادي دونالد ترامب هذا هو السر وراء يعني مراوحة دونالد ترامب في مكانه. وفي اعتقادي يعني هذا الاجتماع اجتماع مهم، لم نسمع ما هي النتائج، ولكن غموض نتائج هذا الاجتماع تقول لنا بأن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل بهذه المسألة وفقط يريد يعني محاولة شراء الوقت حتى يصل إلى هدف ما يعني خلف الأبواب المغلقة بكل تأكيد.
0: طيب، ما تقوله كلام مهم جدا أستاذ ماركو، كأنه يعيدنا إلى الوراء، كأن ترامب إن صدق تحليلك ربما يرفض بالمبدأ ما جاء في مذكرة التفاهم، وكل المعطيات كانت تقول بأنه وافق عليها وبأن هناك اتفاقا بات وشيكا. وبالتالي دكتور حسين، هل إيرانيا وارد أن ترامب يعود لنقطة الصفر ويقول بأن مذكرة التفاهم هذه لا تخدمني أصلا، خاصة أنها وبشرط إيراني لن تتطرق إلى الموضوع النووي حتى مراحل سابقة لاحقة؟
2: يعني أتصور أن السلوك الرئيس ترامب هو سلوك يعني لا يمكن التكهن به. هو يعني قبل يومين فقط قال أن في أي اتفاق سيبقى الحصار البحري مفروضا على إيران. يوم أمس هو قال أن الحصار البحري رفع. يعني كيف يقوم بكل هذه المتناقضات؟ هذا شيء يعني عجيب في تصوري. من هنا أتصور أن موضوع ورقة التفاهم يعني هي كما قال الأستاذ باركو، يعني ما يمكن الوصول إليه هو هذا، ليس هناك من شيء آخر يمكن أن يشكل قاسما مشتركا بين إيران وبين أمريكا. أنه أي محاولة لتغيير هذا الواقع أو أن تكون هذه الورقة أحسن مما كانت، لا أتصور أنها يمكن أن تواجه بنجاح. من هنا الورقة هي الحل الوحيد للتنفيذ

0: والقبول به لإنهاء هذا الوضع المعقد والطريق المسدود الآن في عملية التفاوض. من هنا أتصور أنه ليس أمام ترامب إلا القبول بهذا الواقع والسير به.
1: وبالتالي إلى أي مدى تعتقد بأن إيران قادرة على فرض هذا بالفعل، ما تتمتع به من أوراق تؤهلها لأن تفرض مثل ما أشرت على ترامب أن يقبل بما تريده هي؟
0: يعني في تصوري ورقة مضيق هرمز ورقة كبيرة جدا، وهي التي تستطيع أن تحسم الكثير من الأمور. يعني الآن أمريكا بالنهاية ارتفاع أسعار الوقود، التضخم، سقوط البورصات والضغط العالمي، كلها هي تفرض على الرئيس الأمريكي أن يقبل بأي صيغة يتم من خلالها فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز هي الأولوية الأولى لأمريكا، رغم أن الرئيس الأمريكي يكابر ويطرح الموضوع النووي، ولا يمكن فتح مضيق هرمز إلا من خلال الحوار والتفاهم مع إيران.
1: أستاذ ماركو، يبدو أن في هذه المذكرة أيضا ظهرت معضلات أخرى للرئيس دونالد ترامب، متعلقة بالعقوبات على إيران، ومتعلقة أيضا جزء من هذه العقوبات وهو الأموال الإيرانية المجمدة والتي تطالب إيران بأن يفرج عن جزء منها على الأقل. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه المعضلة، إنجاز وصفها كذلك، والتي تلقى رفضا في الولايات المتحدة من الحزب الجمهوري وحتى من الديمقراطيين، يمكن لترامب أن يتجاوزها، خاصة أنها شرط إيراني واضح؟
2: يعني الحديث عن العقوبات الأدان على كل رفع تجميد الأموال الإيرانية، فاعتقادي هذا أمر مهم. لماذا؟ دونالد ترامب تحدث عنه وقال لا يمكن أن نتحدث عن هذا الملف إلا لو توصلنا إلى يعني اتفاق شامل وكامل مع النظام الإيراني، وهذا يدعونا لنقول بأن من الممكن أن يكون دونالد ترامب منفتح على ذلك، ولكن بشروط. يعني أصلا دونالد ترامب كان انتقد الرئيس السابق جو بايدن عندما أفرج عن مليارات الدولارات، حوالي 6 مليار دولار مع للنظام الإيراني في صفقة سجناء، وكان هناك يعني مهاجمة كبيرة من دونالد ترامب إلى جو بايدن، وقد اتهم جو بايدن بأنه أعطى الأموال لإيران وقال بأنها يعني سوف يستخدمون هذه الأموال لتصنيع الأسلحة. فإذا نقول بأن دونالد ترامب من الممكن أن يتحدث أو يبحث هذه الفكرة ويكون هناك قبول مبدئي من وجهة دونالد ترامب، من وجهة نظر دونالد ترامب لرفع تجميد الأموال، ولكن مقابل شروط معينة. أولها بكل تأكيد الوصول لصورة كاملة وشاملة عن الملف النووي الإيراني، ليس صورة شفهية كما حدثت أكسيوس، ولا صورة مبدئية بألا تتعهد إيران أو تتعهد إيران بألا تصل إلى قنبلة نووية. هذا ليس بالكافي، لا يمكن تصوير ذلك على أنه نجاح استراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد قبل هذه الانتخابات النصفية. إذا قدمت إيران أو إذا نجح دونالد ترامب في الضغط على النظام الإيراني في الوصول لتفاهمات في الملف النووي الإيراني، وشعر دونالد ترامب بأن هذه التفاهمات تجعل منه صورة تاريخية أو تجعل منه يدخل التاريخ بأنه وصل إلى تفاهمات بتدمير البرنامج النووي الإيراني، أو على الأقل وصل للضمانات بألا تمتلك إيران القنبلة النووية، من الممكن الحديث عن رفع العقوبات. لماذا؟ لأن أصلا دونالد ترامب تحدث وقال بأن نريد أن نفتح صفحة جديدة مع النظام الإيراني، نريد أن نفتح صفحة جديدة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار داخل إيران. فإذا هذا الرئيس رئيس براجماتي عملي، يركز بشكل كبير عن المصالح، ولكن لا يمكن أن يعطي شيء مقابل يعني مقابل لا شيء. هو يجب عليه أن يحصل على كل شيء، خاصة في الملف النووي الإيراني. لا يمكن التنازل عن ملف النووي الإيراني في اعتقادي من وجهة نظر دونالد ترامب، ثم الحديث عن هذا رفع العقوبات ورفع التجميد أو حتى يعني دمج النظام أو رفع العزلة الدولية عن النظام الإيراني. في اعتقادي دونالد ترامب ليس لديه مشكلة في ذلك، ولكن يجب على النظام الإيراني أن يتفهم يعني عقلية دونالد ترامب. عقلية دونالد ترامب لن يعطي شيئا إلا إذا تم تقديم إليه بعض الأشياء التي يريدها. هو أصلا بالفعل تنازل عن الأهداف الأمريكية، يعني نحن الآن لا نتحدث عن برنامج الصواريخ البالستية، نحن الآن لا نتحدث عن ملف الميليشيات على سبيل المثال، فهذا تنازل عن ملفين آخرين حساسين بالنسبة لترامب، فلا يمكن التنازل عن الملف النووي الإيراني. لذلك أقول ما يتم تسريبه الآن أو ورقة إعلان المبادئ فاعتقادي ليست بالكافية لدونالد ترامب. لماذا؟ لأنها لو كانت كافية لكان قد يعني انتهزها دونالد ترامب ووقع عليها وقال نحن انتصرنا في هذه الحرب وأنهى المسألة. تماما، ولكن تراجع دونالد ترامب او انه ياخذ كثيرا من الوقت للتباحث والتشاور معنى ذلك بانه غير مقتنع بذلك وان هذه الورقه لا تعطيه ما يريد بكل تاكيد.
1: دكتور حسين، هل يمكن لإيران أن تعطي ترامب ما يريده على الأقل لإعلان نصره بطريقة أو بأخرى، خاصة إذا كان سيستجيب لموضوع رفع العقوبات أو الإفراج عن جزء من الأموال الأمريكية المجمدة نظير ذلك؟
0: يعني في الملف النووي الذي يركز عليه، يعني هناك إطار واضح في ورقة التفاهم. يعني هناك موضوعان أساسيان، موضوع التخصيب وموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. في موضوع التخصيب أن يعني يكون هناك اعتراف أمريكي بحق إيران في التخصيب، وإيران تقوم بتجميد التخصيب لفترة معينة يتم الاتفاق عليها. موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إيران تقود تسييره إلى يورانيوم يعني منخفض التخصيب، وترامب أيضا قبل بهذا، قال أنه من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإشراف على هذه العملية تتم هذه العملية. من هنا الموضوعان تقريبا هناك اتفاق مبدئي حولها، ولكن يعني ترامب أراد أن يقول صفر تخصيب، وأراد أن يتحقق ذلك ليقول أن أوباما قبل بالتخصيب بنسبة 3.67% في حين أنه صفر التخصيب في إيران، وهذا لم يحصل. ومن هنا هو يشعر أنه فشل في هذا الإطار. موضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60% أيضا، هو طالب بتسليمه لأمريكا ليخلق مشهدية أنه ذهب وانتزع هذا اليورانيوم، وإيران رفضت ذلك، تقول نقوم بتسييره ما في مشكلة. إنه الموضوع الآخر هو طالب إيران بالقبول والالتزام بعدم الذهاب لصنع سلاح نووي، وهذا هو أساسا الموقف الإيراني منذ عقدين يعني، وحتى هناك فتوى شرعية فيه إلى آخره. وهذا قد لا يعني يعطي لترامب تلك المشهدية التي يريدها، من أن هذا الاتفاق سيكون مختلفا كثيرا عن اتفاق أوباما. من هنا المشكلة هي مشكلة الرئيس الأمريكي وتصوراته.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ربيوران، شكرا موصول لك ماركو مسعد، كنت معنا من واشنطن. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية. تأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.
3: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل، وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكداً أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية ستتطلب خططاً استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد. التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار، فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حالياً نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئاً أصلاً، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: في الملف اللبناني عقدت في البنتاغون أمس الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية، وقالت وزارة الحرب الأمريكية أن المحادثات ركزت على وضع أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليمي بين الجيشين، وأضافت أن نتائج محادثات الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون ستشكل رافدا للمسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية المقرر استئناف جلساته الأسبوع المقبل. مشاهدينا، ننوه بخبر عاجل كنا بثتناه قبل قليل فقط. مراسل الجزيرة في لبنان ينقل بأن الجيش الإسرائيلي يفجر منازل في بلدة دبين في قضاء مرج عيون بجنوبي لبنان. على أي حال، هذا التطور أيضا له علاقة بالتطورات اللبنانية التي نناقشها مع ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية. أستاذ عادل، مرحبا بك. ما الذي تقوله إسرائيل وكيف تتعاطى مع تلك الجولة العسكرية الفنية كما تسميها البنتاغون والتي عقدت برعاية أمريكية أمس الجمعة؟
4: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني بغض النظر إن كانت الجلسة قد أدت إلى مخرجات أو نتائج أم لا، مجرد انعقاد هذا اللقاء العسكري الأمني الإسرائيلي اللبناني بواشنطن من وجهة نظر إسرائيلية كما أمريكية هو إنجاز مهم جدا، لطالما أنه هنالك مسارا عسكريا تقوده إسرائيل ضد حزب الله وضد شريحة مهمة من المجتمع اللبناني، وبنفس الوقت هنالك اتصالات يعني أمنية عسكرية ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل ودون أن تتأثر تلك الاتصالات. هذا بحد ذاته يعني يفهم كإنجاز إسرائيلي، أنه لطالما تمكنت إسرائيل من تعميق الأزمة الداخلية واللعب على التناقضات، أنه هنالك مفاوضات وكأنه لا توجد حرب وهنالك حرب وكأنه لا توجد مفاوضات، وبالتالي يعني نجحت بما يسمى بالعامية بجعل العرب عربين. هذا أولا. ثانيا بخصوص المخرجات، السيد مقتنع تماما انه لا يمكن ان يعني ان يتم التوصل اليها لاعتبار بسيط انه رؤيه اسرائيل الى هدف المفاوضات ومضمونها يختلف بشكل جذري عن رؤيه الوفد اللبناني. اسرائيل ترى بانه هاي المفاوضات

0: مسخرة فقط لمواجهة حزب الله وتجريده من سلاحه، وأن إسرائيل لم تعد مشكلة، المشكلة في حزب الله، وطلب من إسرائيل أن تتدخل لكي تقدم المساعدة للحكومة اللبنانية الغير قادرة على مواجهة حزب الله. وبالتالي بين قوسين إسرائيل تريد من يشكرها أنها قبلت وتواضعت وذاهبة باتجاه تقديم خدمة إلى لبنان لإضعاف حزب الله، لذلك هي تريد أن تصطاد عصفورين بحجر في هذا الموضوع. الأول وهو موضعة الحكومة اللبنانية والوفد اللبناني بمكان ليس كممثل لدولة يعتدى عليها من قبل إسرائيل، لا بل أمام طرف يعاني من حزب الله ويريد خدمة إسرائيل في هذا الموضوع. والهدف الثاني الذي لا يقل أهمية ومتصل بالأول هو تبرير ذلك لشرعنة الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، لادعاء أنه هذا يصب في خدمة الهدف الأكبر وهو تجريد حزب الله
1: طيب،
0: من
1: كانت
0: سلاحه.
1: هناك بمعنى
0: بمعنى أنه إسرائيل أصبحت لاعبا مهما بالشأن الداخلي اللبناني ولم تعد جزءا من المشكلة أو المشكلة.
1: طيب، كانت هناك حالة من ربما التوجس، إن جاز وصفها كذلك، قبل هذا اللقاء، باعتبار أن واشنطن ربما قد تفرض على إسرائيل وقفا للعمليات إلى غير ذلك، وأن يكون ده أن يكون ما يحدث في لبنان مرتبطا بالفعل مع أي اتفاق قد يبرم بين واشنطن وطهران على الجبهة الأخرى. هل ثمة في إسرائيل شعور بالارتياح بعد نهاية هذه الجولة وتصريحات صدرت سواء عن الخارجية الأمريكية أو عن وزارة الحرب؟
0: يعني إجمالا إسرائيل ليست راضية عن كل المسار السياسي الإيراني الأمريكي، ولكن في موضوع ما يخص موضوع لبنان إسرائيل بغض النظر عن ما تقول وعن ما تدعي هي بحاجة طرف يلزم حزب الله بوقف إطلاق النار، وحزب الله يلتزم بقراره أو بقرار إيران. ولكن المهم بالنسبة لإسرائيل ما بعد وقف إطلاق النار، ما بعد وقف إطلاق النار هي ذاهبة باتجاه مسار أحادي مع الحكومة اللبنانية لترتيب مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والمتعلقة بكل التفاصيل، وهي مطمئنة ومدركة تماما أن الذي جعل الحكومة اللبنانية أن تتكيف وأن تتأقلم مع 15 شهرا من الخروقات الإسرائيلية دون أن تحرك ساكن، بالتالي هذا من الممكن أن تجبر الحكومة اللبنانية أن تتكيف لسنوات طويلة ببقاء الاحتلال، ببقاء 20 موقع عسكري بالجنوب اللبناني، حتى ببقاء المواقع العسكرية التي وصلت إليها إسرائيل باليومين الماضيين، على قاعدة أنه إسرائيل تضغط باتجاه أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار إيراني أمريكي يشمل لبنان، شريطة بقاء الجيش الإسرائيلي بالمنطقة التي وصل إليها دون العودة وترك مسألة خروجهم للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وهذا المربع الذي تريد إسرائيل أن تلعب به، لطالما أن الحكومة اللبنانية قادمة لواشنطن بكفي حنين وبدون أي ورقة للضغط على إسرائيل. بالتالي هذا الواقع الذي تريد إسرائيل، من جهة تضمن أن هنالك جهة ضغطت على حزب الله بوقف إطلاق النار، وهذا الموضوع شكل أزمة جدية لإسرائيل، أن نتنياهو
1: شكرا،
0: حاول أن يوظف الجبهة اللبنانية كما الجبهة الإيرانية كرافعة انتخابية، أتت
1: أشكرك.
0: النتيجة عكسية تماما بعد أن فرض حزب الله معادلات صعبة على المستوى السياسي كما المستوى العسكري كما مستوطني الشمال. بالتالي الآن إسرائيل
1: شكرا، انتهى
0: بحاجة
1: الوقت،
0: من
1: اسمح لي
0: يلزم
1: على
0: حزب الله
1: المقاطعة أستاذ
0: وقف
1: عادل.
0: إطلاق النار. شكرا.
1: شكرا، كنت معنا من الخليل عادل شديد. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية وغارات على مدينة النبطي والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر شقيف وأرنون وكفر تبنيت وحاروف. كاميرا الجزيرة تمكنت من الوصول إلى النبطي ورصد الأوضاع في المنطقة.
2: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطي، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء، نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة، وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوتر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة أشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر أشقيف وأرنون. كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان. هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي، من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها خلال الاحتلال الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا، من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر، كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان، وبعض الخبراء يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة. وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة أشقيف، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين. هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية. هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية عندما مرت كل الأحزاب، من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
1: تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، يونيفال، التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وأكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة يونسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد.
3: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنويا إلى أن اعتمد الصيف الماضي قرارا بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءا من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من

0: تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من أربعة عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة، فداخلياً حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحياناً إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية، وبدأت حراكا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد، من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: تواجه مواقع أثرية وتاريخية في جنوب لبنان تهديدا متزايدا جراء الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري قرب المناطق الحدودية. السلطات اللبنانية تحذر من مخاطر كثيرة تلحق بمعالم تراثية بارزة تشكل جزءا من الإرث الحضاري والثقافي للبلاد.
2: تتزايد المخاوف في لبنان من تعرض مزيد من المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب لإضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية في ظل اتساع رقعة المواجهات قرب المناطق الحدودية. ومن أبرز المواقع المهددة قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون بقضاء النبطية، والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في الجنوب. بنيت القلعة على تلة صخرية مطلة على مجرى نهر الليطاني، وتكشف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل الأعلى والجولان السوري. ويرجح مؤرخون أن بناءها يعود إلى القرن الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية، وتضم القلعة أسواراً وسراديب وحصوناً ضخمة، وكانت قد تعرضت مراراً لهجمات إسرائيلية. آثار مدينة صور الساحلية هي الأخرى تواجه خطر التعرض للغارات الإسرائيلية، وهي تضم مجموعة واسعة من المواقع التاريخية العائدة إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بما فيها الأعمدة والمدافن والحمامات والمسرح الروماني وبقايا المعابد، ما يجعلها من أبرز الكنوز الأثرية في لبنان. وفي قضاء مرجعيون تقع قلعة دوبية قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، وتضم بقايا قلاع وتحصينات صليبية وغرفا حجرية قديمة، فيما تزداد المخاوف بشأنها مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة القريبة من الحدود. أما مقام النبي شمعون في بلدة شمع بقضاء صور، فيعد من المواقع الدينية البارزة في القطاع الغربي من الجنوب، ويضم المقام ضريحا وأبنية حجرية تاريخية، وكان قد تعرض للتفجير من قبل القوات الإسرائيلية التي تحتل البلدة وفق روايات محلية. ويحذر لبنان من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد جانبا مهما من إرثه الحضاري والتاريخي، وسط دعوات لحماية المواقع الأثرية وإبعادها عن دائرة الاستهداف.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران، قال إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا. وبدوره أكد ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، وقال إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. وفي الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال البنتاغون إن الوفدين انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. على الصعيد الميداني، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض معظمها بينما سقط أحدها في كريات شمونة. من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا، بينهم مسعف في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبة جنوب البلاد. حول آخر التطورات فيما يتعلق بملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد إلى حد الآن. مرحبا بك محمد، ما هي أبرز المواقف الأمريكية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي جرى الحديث عنها مؤخرا؟
4: نعم مرار، بالنسبة لمذكرة التفاهم التي جرى الحديث عنها مؤخرا، هي في الواقع تشير إلى الاتفاق المقترح بين الجانبين، والذي ينص على فترة تمديد الهدنة لمدة 60 يوم تعقبها مفاوضات بين الجانبين بشأن القضايا التي سيجري الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم، سواء فيما يتعلق بالمسألة النووية أو فيما يتعلق بمضيق هرمز، باعتبارهما بندين أساسيين ورئيسين في هذه المذكرة. مسؤولون أمريكيون كانوا قد أشاروا في تسريبات إلى أن واشنطن وطهران توصلا إلى هذا الاتفاق المبدئي أو مذكرة التفاهم التي تنص على تمديد فترة الهدنة ل60 يوم، تتضمن أيضا تمديد لوقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات موسعة حول البرنامج النووي الإيراني. لعل جيدي فانس كان قد قدم أوضح المؤشرات الأمريكية بشأن ما يتم بحثه بين الجانبين. طبعا بالنسبة للجانب الأمريكي هناك المسألة النووية، خاصة فيما يتعلق بجزئية تسليم اليورانيوم عالي التخصيب من جانب إيران، وكذلك مسألة

0: أيضا فتح مضيق هرمز، لكن الإدارة الأمريكية تؤكد أن القرار النهائي لم يتخذ بعد لأن هذه الملفات الحساسة لا تزال عالقة، بالرغم من حديث الرئيس دونالد ترامب في منشوره اليوم على بنود أو شروط ربما بشأن هذه المذكرة، وفي مقدمتها وجوب التزام إيران بعدم امتلاك السلاح النووي، أيضا وجوب أن تكون هناك آلية فيما يتعلق بالتعامل مع مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا وجوب فتح مضيق هرمز بصورة فورية. أيضا من بين البنود أو الشروط الأمريكية كما ورد في منشور ترامب عدم تبادل أي أموال مع إيران. هذا ما يتم التأكيد عليه من جانب الولايات المتحدة، بالرغم من أنه لا توجد في الحقيقة مؤشرات على أن إيران ربما وافقت على كل هذه الشروط، لكن المواقف الأمريكية تشير إلى أن الجانبين بالفعل وصلا لمرحلة الحسم، خاصة أن منشور ترامب هذا الصباح أو يوم الجمعة قرأ على أنه يميل لإبرام اتفاق. بطبيعة الحال المسألة النووية بشقيها، مسألة أنشطة تخصيب اليورانيوم أو مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، هي في مقدمة المطالب الأمريكية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى مسألة إعادة فتح مضيق هرمز بصورة فورية مع عدم الالتزام من جانب إيران على فرض أي رسوم على حركة المرور. وبالتالي يمكن القول إنه مع اقتراب التوصل إلى هذا الاتفاق سينتقل الجانبين إلى المفاوضات الدبلوماسية في غضون 30 يوم من أجل التوصل إلى صيغ نهائية حول هذه القضايا، التي يبدو أن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال في صلب الخلافات القائمة بين الجانبين، في ضوء مطالبة طهران بتحرير هذه الأموال والحصول على جانب منها، وفي ضوء الرفض الأمريكي الذي سمعناه أو ورد في منشور ترامب بشأن تبادل هذه الأموال، وهي نقطة أيضا حساسة داخل واشنطن بالنظر إلى موقف الصقور من الجمهوريين بعدم تقديم أي تنازلات أمريكية لإيران في هذه النقطة بالتحديد. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ينضم إلينا من طهران الآن مراسلنا محمد البقالي. محمد، ماذا عن المواقف الإيرانية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي يجري الحديث عنها والشروط التي حملتها وما أشار إليه قبل قليل محمد الأحمد من واشنطن؟
2: هناك كثير من الريبة ومن التشكيك في هذه المذكرة بالصيغة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأكيد إيراني على أنها لا تقر هذه الصيغة بهذا الشكل بالضبط. حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن الرسائل بين واشنطن وطهران ما زالت يتم تبادلها، وأنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية. ثم حديث وكالة فارس التي نقلته عن مسؤولين إيرانيين بأن الصيغة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن أمورا صحيحة وأخرى كاذبة وفقا لتعبير الوكالة، وأن الهدف من كل ذلك هو تقديم نصر مصطنع. إذن هذه هي الرؤية العامة لإيران بشأن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتقوم على أن ما قدمه في الحقيقة يمثله بشكل شخصي أو يمثل رؤيته ورؤية إدارته، ولا يمثل أي توافق حدث مع طهران. ذلك أن طهران تقول إن هناك خلافات كثيرة بشأن قضايا طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعض الأمور التي تم التوافق بشأنها لم يتم ذكرها، وبعض الأمور التي تم ذكرها لم يتم التوافق بشأنها. وإذا أخذنا تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، فسنجد أولا تركيزا على المسألة النووية، مع تأكيد على أنه لم يتم التطرق إليها، وأن إيران لم تتوافق مع واشنطن بشأن أي قضية من قضايا الملف النووي الإيراني، لأن هذه القضية هي متروكة لما بعد التوافق الأولي، أي ما بعد على الأقل 30 إلى 60 يوما، حيث سيتم مناقشة هذه القضية وفقا للرؤية الإيرانية. المسألة الأخرى تتعلق بالأموال المجمدة، وهنا تتحدث وكالة فارس على أنه لا يمكن بدء أي مفاوضات جدية في غياب تسليم جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.

0: مدى والحديث أساسا عن 12 مليار دولار، وهي تتحدث في الحقيقة على أنه تم التوافق على هذا الأمر، بينما الرئيس الأمريكي لم يتطرق إليه ويبدو أن له موقفا سلبيا منه. ثم مسألة أخرى ثالثة وهي مسألة مضيق هرمز، وفقا سواء المتحدث باسم الخارجية أو ما نقلته وكالة فارس أو ما تحدثت به أيضا هيئة إدارة مضيق هرمز، كلها تصريحات تدور في نفس المنحة تؤكد بأن مسألة إدارة مضيق هرمز هي مسألة خاصة بين إيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولة الشاطئيتين اللتين تطلان على المضيق، ولهما أن يديران المضيق بالشكل الذي يضمن حرية الملاحة ولكن أيضا يضمن أمنهما. والفكرة بالنسبة لإيران هي أنها طبعا ستعيد فتح المضيق بأعداد سفن تقارب أو تماثل تلك التي كانت تعبر منه قبل بداية الحرب، ولكنها ما زالت تصر على فكرة رسوم خدمات. صحيح أن الولايات المتحدة ترفض رسوم العبور، ولكنها تقول إنها ستفرض رسوم خدمات خاصة بالأمن وبالبيئة.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا، كنت معنا من طهران. ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أبدأ معك سيد محمد المنشاوي، ترامب كان تحدث أو طبعا تحدث قبل اجتماع الأمس اجتماع غرفة العمليات عن أنه سيتخذ قرارا نهائيا، لكن انتهى هذا الاجتماع ولم يتخذ قراره، فما الذي حصل؟
2: تحية طيبة لك والمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب أظهر اليوم نمطا تقليديا منه، هو خرج بهذه التصريحات المثيرة جدا في التغريدة على منصة تروث سوشيال، وبعد ذلك تم عقد الاجتماع من أجل إعلان قراره في هذه الأزمة في هذه المرحلة في هذه النقطة. وأعتقد أنه عكس تسلسل الأحداث، كان من الطبيعي في أي موقف مشابه أن يجتمع بكبار قادته العسكريين وكبار مستشاريه السياسيين ويخرج بعدها بتغريدة يقرر فيها ما تم من إعلانه فتح مضيق هرمز للملاحة ورفع الحصار عن الجانب الإيراني عن المواني الإيرانية في البحر العرب. لكن الرئيس ترامب أظهر أنه رئيس لا يمكن توقع سلوكه ولا يمكن توقع ما يقوم به، والكل افترض أنه بعد هذه التغريدة بساعتين بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد في غرفة العمليات في البيت الأبيض، وهي غرفة لها دلالاتها على أهمية ما يحدث فيها وأنها أكثر الغرف تأمينا في البيت الأبيض، لم يخرج أي شيء عن البيت الأبيض، وقال أن الرئيس ترامب لم يقرر ما هي الخطوة القادمة. لكن أعتقد أن ما هدف إليه الرئيس ترامب هو الضغط المتزايد، الضغط الإضافي على الجانب الإيراني كي يفضحه بمعايير الرئيس ترامب أمام الرأي العام العالمي، وأن الرئيس ترامب تراجع إلى حد ما وأنه على الجانب الإيراني أن يتراجع أيضا. وأعتقد أن الخبر كان جيد بالنسبة لكل الدول العالم التي تضررت من إغلاق مضيق هرمز ومن تبعات الحصار الأمريكي على إيران. لكن حتى اليوم حتى هذه اللحظة لم يخرج جديد من البيت الأبيض عن الخطوة القادمة من الرئيس ترامب، لكنه أعتقد كان يهدف إلى الضغط على الجانب الإيراني كي يتراجع في تشدده في بعض القضايا العالقة مثل التعويضات، مثل الملف النووي ومصير المخزون من اليورانيوم المخصب لدى الجانب الإيراني، وبالطبع السيطرة المستقبلية على
1: سيد محمد المنشاوي. سيد محمد المنشاوي، اليوم أمس كان هو آخر أيام تداولات في الأسواق المالية، ونعلم جيدا رغبة ترامب في التأثير على هذه الأسواق، هل يمكن أن يكون أعطى تلك التصريحات بغرض التأثير فقط على الأسواق وخاصة ما يتعلق بأسعار النفط التي كانت تراجعت بعد تلك التصريحات وتلك التغريدة أو المنشور الذي نشره على تروث سوشيال، وأنه لم يكن يعني بالضرورة أو إقرار بشكل نهائي ما تضمنته مذكرة التفاهم مع الإيراني؟
2: لا، ليس بالضرورة. تغريدة الرئيس ترامب جاءت قبل ساعتين من إغلاق وول ستريت لأبوابها قبل نهاية عطلة الأسبوع، وهي عطلة تمتد حتى صباح يوم الاثنين المقبل. وأعتقد أن التغريدة لم تهدف إلى التأثير على سوق المال وأسواق النفط في العالم. إذا كان يهدف من ذلك لكان قام بها مساء يوم الأحد أو صباح يوم الاثنين مع بدء تعاملات الأسبوع

0: جديد وليس قبل نهاية التعاملات. فأعتقد أن الرئيس ترامب قام بما يقوم به دائما، وهو تناقض خطوة غير مدروسة.
1: لكن تصريحات الأمس كانت مشابهة جدا لتصريحات السبت الماضي التي قال إنه سيوقع قريبا أو في غضون ساعات على هذه المذكرة، وعاد وفعلها يوم الجمعة قبل الإغلاقات. ربما هو يحاول أن يكسب الوقت.
0: نعم، لكن ترامب عودنا على هذا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة في هذه الحرب على إيران. هو قام بالعديد من التغريدات والتغريدات المتناقضة في أوقات مختلفة. بعضها كان يخدم سوق المال بلا شك، وبعضها لم يؤثر في سوق المال. وأعتقد أن أسواق وول ستريت وأسعار النفط حتى أصبحت تتوقع تذبذب مواقف ترامب ولم تأخذها بجدية. كان هذا يحدث في الأيام الأولى من الأزمة، لكن مع امتداد أمد الأزمة ودخولها الشهر الثالث وعلى وشك الانتهاء الآن من الشهر الثالث، أصبحت أسواق المال أقل تأثرا بما يقوم به الرئيس ترامب بهدف التأثير على الأسواق، إذا كان ذلك صحيحا. المضاربون في العالم يعرفون الرئيس ترامب جيدا، يعرفون تذبذب مواقفه، يعرفون ان ما يقوله ليس بالضروره يعني سياسه او تغير في السياسه الامريكيه في هذه الحرب.
1: جميل. طيب دكتور حسين ويران، اذا ما ركزنا على النقاط او ما اعتبرها ترامب خطوطا حمراء في ما في تتضمنها مذكره التفاهم تلك، كيف استقبلها الايرانيون وما مدى واقعيتها بالنسبه اليه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك إشارات متناقضة تأتي من الرئيس ترامب. يعني هو قال أن الحصار البحري على إيران هو أمر برفعه. يعني أولا الورقة هي ورقة التفاهم لم توقع لحد الآن، والاتفاق على خطوات متبادلة للتنفيذ لم يتم. إنه إذن كيف حدث هذا وضمن أي إطار؟ يعني إلا اللهم إذا افترضنا أن الرئيس ترامب يريد أن يقوم بخطوة استباقية إيجابية تشجع إيران على يعني موضوع التفاوض والاتفاق مع أمريكا، أن يأتي ويقول إنه الحصار رفع عن إيران والآن دور إيران في أن تفتح مضيق هرمز وأن تقوم ب يعني الانتهاء من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. يعني هذه الأمور هي أولاً قد يكون موضوع الحصار مرتبط بمضيق هرمز، ولكن الملف النووي هو من الأمور التي ستناقش مستقبلا وفي مرحلة لاحقة وليس الآن. من هنا هو يطرح أمور، يعني ما تقوله وكالة أنباء فارس أنه خلط بين الصحيح وغير الصحيح، هو يأتي ضمن هذا الإطار. أمريكا الآن أو الرئيس ترامب بالتحديد أنه يطرح أمور هي موجودة في الورقة، أنه يطرح أمور ويخلط يعني الفترات المتفق عليها في الورقة حول المواضيع المختلفة.
1: ما هي غايته من ذلك؟
2: يعني لحد الآن يعني في تصوري ترامب له هو أولا طريقة معينة في السلوك، وفي هذا الإطار هناك محاولة لخلط الأوراق إنه والضغط على المفاوض الإيراني من خلال عملية خلط الأوراق. إيران تقول أن المرحلة الأولى هو موضوع إنهاء الحرب، وفيما بعد سيكون هناك نقاش حول الملف النووي، رغم أن إطار الملف النووي واضح هو في الورقة ورقة التفاهم. ولكن الموضوع أن لحد الآن ورقة التفاهم متوقفة بسبب الإصرار الأمريكي حول رفع التجميد عن أموال إيران، والموضوع الآخر رفع العقوبات. لحد الآن لم تحدد أمريكا لإيران أنها متى وكيف ستقوم بهذين الخطوتين. يعني إيران تقول أنه هناك ضرورة لرفع التجميد عن 12 مليار دولار، وهذا تم نقاشه في ورقة التفاهم.

0: في المرحلة الأولى، و12 مليار دولار من أموال إيران المجمدة في المرحلة اللاحقة. ولكن أمريكا لحد الآن والسيد ترامب يرفض هذين الأمرين، وهذا ما يجعل الأمور تتعقد أكثر، باعتبار أن أي اتفاق يجب أن يكون ما يقابله. ترفض أمريكا
1: دكتور هذه نقطة مهمة، دعني أقولها لسيد محمد المنشاوي. سيد محمد، مثل ما أشار دكتور ريوران، هناك نقاط كان تم الاتفاق عليها مع الوسيط الباكستاني والذي نقلها

0: بذلك رفع التجميد عن الأصول الإيرانية في الخارج، لكن ترامب يقول إنه لن يرفع هذا التجميد ولن يسلم الإيرانيين أي أموال. وبالتالي هل نحن هنا أمام صيغة تفاوضية أم إملاءات أمريكية للجانب الإيراني؟
1: لا أعتقد أن الرئيس ترامب خلال العشر سنوات منذ ظهوره على الساحة السياسية هاجم بشدة ما قام به الرئيس السابق باراك أوباما في إطار اتفاق عام 15، والذي أعاد لإيران عدة مليارات من أموالها المجمدة في مصارف أمريكية ومصارف غربية. وهو ذكر أن هذا كان الاتفاق الأسوأ في التاريخ الأمريكي، وأن إيران يعني ربحت معركة التفاوض بحصول على هذه المليارات، وأنه لن يفعل ذلك في المستقبل. أعتقد أنه رفع هذا السقف ووضع نفسه في أزمة. اليوم إيران أحد شروطها الهامة هو إعادة الأموال المصادرة في المصارف الغربية لها، والرئيس ترامب في ورطة. هو يريد أو إدارته تريد أن تحل هذه الأزمة وتصل لاتفاق، وأن يتم الإفراج عن بعض هذه الأموال أو تدريجيا على كما ذكرت التقارير على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى. وأعتقد أن الدبلوماسيون وإدارة ترامب وليس الرئيس شخصيا هم من سيرون وسيله لافراج هذه الاموال بطريقه لا تظهر وكانها تسليم اموال مباشره لايران، قد تكون في اطار عمليه اعاده البناء او في عمليه تعويضات عن الحرب، ولكن الرئيس ترامب لن يصرح انه سمح باعاده الاموال الى ايران بصوره مباشره.
0: ما الذي يخشاه ترامب من الاعلان عن رفع التجميد عن تلك الاموال الايرانيه؟
1: أنه انتقد على مدار عشر سنوات ما قام به سلفها السابق الرئيس باراك أوباما من إعادة الأموال لإيران، وقال أن إيران استغلت هذه الأموال لتحسين منظومة التصنيع العسكري واستيراد المزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية من روسيا والصين، وأنها مولت عمليات كما تدعي واشنطن عمليات إرهابية وعن طريق حلفائها في العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي لبنان. فأعتقد أن الرئيس ترامب هو رفع السقف عاليا أمام نفسه، أمام أن يصل إلى مرحلة يضطر فيها هو شخصيا وإدارته أن تقدم أو تعيد الأموال لإيران. فهذه هي الورطة التي يجد ترامب فيها نفسه، وأعتقد أن هذا هو سبيل المفاوضات. المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون سيصلون إلى نتيجة في هذه الأزمة، في هذه النقطة تحديدا، والتي قد ترضي الرئيس ترامب وترضي الجانب الإيراني في الوقت ذاته. لكن أعتقد أن حتى الآن لم تنشر أي من بنود هذه الوثيقة المتداولة في الإعلام الأمريكي والغربي والإيراني عن الاتفاق، لم تنشر ولا نعرف تفصيلا ما جرى. كل ما نسمعه عن تسريبات هنا وهناك، لكن لا يوجد نص نراه جميعا ونحكم عليه. والرئيس ترامب يقول انه لا يوجد شيء يتعلق بإعادة الاموال، في حين تقرر ايران وتصمم ان هناك نقطة تتعرض بإعادة هذه الاموال. فاعتقد ان هذا دور المفاوض الباكستاني ودور المفاوضون الايرانيون والامريكيون في التوصل لصيغة ترضي جميع الاطراف، تظهر ترامب بانه لم يعيد الاموال وتعيد الأموال بالفعل لإيران في الوقت ذاته. فهذه معضلة تحلها العملية التفاوض، وليس تصريحات ترامب أو تصريحات حتى الجانب الإيراني.
0: جميل. طيب الدكتور رويران، هناك جناح متشدد في إيران يرفض حتى إبرام اتفاق مع الأمريكيين. ما مدى صلابة وقدرة هذا الجناح على التأثير على مسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي؟
2: يعني في تصوري أن الأكثرية الساحقة سواء كان من المجتمع في إيران أو من النواب في البرلمان الإيراني هي مع الاتفاق، أن يكون هناك اتفاق ما يضمن حقوق إيران. صحيح هناك تيار في البرلمان الإيراني متشدد ويرى أنه لا يمكن أن تثق إيران بأمريكا، وأن كل ما تقوم به أمريكا هو تمهيد لعمل عسكري جديد، وأن إيران لن تحصل على شيء من خلال التفاوض. هذا الكلام كله يطرح، ولكن تبقى هذه المجموعة هي أقلية داخل المجلس، وحتى في انتخابات رئيس مجلس الشورى الإسلامي الذي جرى قبل يومين، يعني فوز السيد قاليباف كقوة وسطية انه يعكس

0: أن الأكثرية هي ليست في اتجاه هذه القوى التي تعارض الاتفاق. السيد قاليباف الذي هو رئيس مجلس الشورى الإسلامي وهو رئيس الوفد المفاوض في نفس الوقت، أنه هو يقول أن هذا الاتفاق يعني يجب الذهاب بهذا الاتفاق إلى نهاياته ضمن إطار الدفاع عن حقوق إيران ومصالح إيران. ومن هنا أتصور أن لا مشكلة في إيران تجاه هذه الورقة، وإن كان البعض نعم يعارضها، ولكن هؤلاء لا يمكن أن يغيروا هذا الواقع باعتبار أنه أقلية.
1: جميل. طيب سيد مشاوي، إذا ما عدنا إلى هذا الاتفاق ومدى أهميته بالنسبة لترامب، هل يمكن اعتباره مخرجا من هذه الحرب التي باتت أقل شعبية في الولايات المتحدة مع تكاليفها الاقتصادية الكبيرة، أم أنه سيكون مطية أو وسيلة لتحقيق ما عجز عن تحقيقه من خلال التصعيد العسكري؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب أدرك بعد 3 أشهر من بدء القتال وبدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن الخيار العسكري لم يمنحه ما يريد. أعتقد أن إيران أظهرت صمودا فاجأ الرئيس ترامب الذي توقع وقال عدة مرات في الأيام الأولى من القتال أن النظام الإيراني سينهار وأن إيران ستستسلم وأن أمريكا بالفعل قد انتصرت، واستمر القتال 40 يوم ولم تنتصر أمريكا ولا إسرائيل على إيران. وأعتقد أن صمود الهدنة منذ 7 إبريل، أي أكثر من شهر ونصف الشهر، دليل على أن الخيار العسكري قد تلاشى وأن الرئيس ترامب يبحث عن مخرج دبلوماسي يظهره بالمنتصر. هذا هو ما يريده الرئيس ترامب. الرئيس ترامب رأى أن بلاده انتصرت عسكريا على إيران بتدميرها المخدرات العسكرية في أغلبها، سواء البحرية أو الجوية أو الدفاع الجوي، وبقيت بعض الصواريخ والطائرات المسيرة كما تدعي وزارة الدفاع والعسكريين الأمريكيين. ويرى ترامب أن المفاوضات يجب أن تعكس هذا النصر العسكري، في حين ترى إيران على العكس أنها انتصرت بصمتها أمام أقوى جيش في العالم لمدة 40 يوم من القتال المستمر والهجمات التي لم تتوقف بينها وبين واشنطن ومع إسرائيل، وأنها لا يجب أن تستسلم. وأعتقد أن هذه ورطة للرئيس ترامب، لكنه يرى أن الدبلوماسية ستمنحه نصرا لم يستطيع تحقيقه في الجانب العسكري، وحتى أيا كان الاتفاق سيخرجه الرئيس ترامب بقدراته الكبيرة في إخراج الصورة والسيطرة على الرأي العام بصورة المنتصر، حتى وإن أغلب الأمريكيين لم يروا ذلك ولم يقتنعوا بذلك، خاصة أنهم أصبحوا أحد الضحايا من هذه الحرب في صورة ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين هنا في الولايات المتحدة وارتفاع نسب التضخم عما كانت عليه قبل الحرب. فأعتقد أن الرئيس ترامب الآن يبحث عن مخرج يظهره بمظهر المنتصر وينهي هذه الحرب مرة واحدة وللأبد، لكنه يريد أن يظهر بصورة المنتصر، وهذا ما تدركه إيران، ولا يبدو أنها تريد أن تسلمه هذه الجائزة بسرعة أو بسهولة. وأعتقد أن التفاوض في سبيله للنجاح، وأعتقد أن حتى صقور الإدارة الأمريكية مثل وزير الخارجية ماركو روبيو أشار إلى تقدم كبير، ونائب الرئيس فانس أشار أيضا إلى تقدم كبير، وهما أكثر حكمة من الرئيس ترامب في تقديراتهما للموقف. وأعتقد أن ما قاله الرئيس ترامب اليوم بخصوص فتح رفع الحصار عن الإيرانية يشير إلى تراجع الرئيس ترامب في تشدده ورغبته في التوصل للاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. وشكرا للدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية. وتأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.
3: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر، والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات، ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية، كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكداً أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية، ستتطلب خططاً استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد. التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حالياً نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئاً أصلاً، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: في الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون أمس الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقالت وزارة الحرب الأمريكية إن المحادثات ركزت على وضع أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليمي بين الجيشين، وأضافت أن نتائج محادثات الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون ستشكل رافداً للمسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية المقرر استئناف جلساته الأسبوع المقبل. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الدكتور حسن منيمنة، وهو المحلل السياسي والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. وكذلك ينضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ مع دكتور حسن منيمنة. دكتور، مسار أمني بالتوازي مع مسار سياسي للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، ما هي الحسابات الإسرائيلية لرعاية هذه المسار؟ يبدو أن دكتور حسن منمنا لا يسمعني. ننتقل إلى دكتور نهاد أبو غوش. سيد نهاد، الوفد الأمني الإسرائيلي الذي ذهب إلى واشنطن للتباحث مع الوفد الأمني اللبناني، ما هي الرسالة التي حملها معه؟

0: صباح الخير. واضح أن هذه الجلسة هي مجرد جلسة استكشافية أو ما يسمى يمكن جس نبض ما بين الطرفين، خصوصا إزاء المطالب المتباعدة للطرفين. إسرائيل طبعا تربط كل شيء بالوضع الأمني وبمطلب تفكيك سلاح حزب الله، بينما يطالب الوفد اللبناني بالانسحاب الإسرائيلي وبتمكين النازحين العودة، بالإضافة إلى وقت كامل لإطلاق النار وإعادة الأعمار. وهناك مطالب ترتبط أيضا بالإفراج عن أسرى لبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. كل هذه المطالب يعني الإسرائيلي يكتفي بالسماع لها، ولا يمكن وليس مخولا أصلا بأن يستجيب لأي مطلب منها. هذا الأمر طبعا لأنه مربوط من جهة بموضوع تفكيك سلاح حزب الله، ومن جهة ثانية إسرائيل في مرحلة انتخابات، والتصريحات التي أدلى بها بالأمس نتنياهو على الرغم من طابعها الاستفزازي لقطاعات ومؤسسة الجيش الإسرائيلي، إلا أنه أصر على إطلاقها بأن قواته اجتازت نهر الليطاني وتوسع عملياتها وتعمل على تعميقها في عمق الأراضي اللبنانية. إذا إسرائيل تريد من هذه المفاوضات مجرد الصورة أنها تفاوض وتجلس وتفتح علاقات، تبحث في آفاق العلاقات المستقبلية مع لبنان في الوقت الذي تقاتل فيه وتدمر المباني والمنشآت وتحتل الجنوب وتخليه من السكان.
1: سيد نهاد،
0: نعم
1: تصريحات نتنياهو يوم أمس إلى أي مدى كانت تهدف إلى التأثير على مسار هذه المفاوضات في واشنطن؟
0: بلا شك أنها ليست عفوية، هي يعني البعض فسرها بأنها جزء من حملته الانتخابية، وإذا كانت كذلك وعلى الأرجح أن هذا جزء من أسباب هذه التصريحات، فهذا يعني أنه لن يقدم على تقديم أي تنازل قبل الانتخابات، طالما أنه يتباهى بأنه وسع نطاق العمليات واجتاز نهر الليطاني طبعا في منطقة القطاع الشرقي، لأن المسافة بين الحدود الفلسطينية اللبنانية والليطاني هي بضعة كيلومترات فقط وليس 40 كيلومتر كما هو الحال في مناطق أخرى. لكن هو يريد أن يكرس معادلة بأنه يكرسها بالوعي اللبناني والإقليمي بأنه يقاتل ويفاوض في نفس الوقت يعني، وبالتالي لا تناقض بين احتلال مناطق جديدة وتدمير قرى بأكملها والطلب لسكان مدينتين رئيسيتين في الجنوب صورة نمطية بإخلائها من السكان. لا، هو لا يرى أي تناقض في هذه المطالب وهذه الممارسات وبين استمرار الجلوس مع الوفود اللبنانيه للتفاوض بشان افاق العمل المشترك. اذا كانه يريد ان يقول اسرائيل والحكومه اللبنانيه تقاتلان خصما او عدوا واحدا هو حزب الله، وبالتالي كان اسرائيل تساعد لبنان وتساعد الحكومه اللبنانيه في التخلص من هذا الطرف الشرير.
1: انتقل إلى واشنطن يا دكتور حسن منيمنة. دكتور حسن، إذا في واشنطن يوم أمس بدأ مسار أمني إلى جانب المسار السياسي الذي بدأ قبل أسابيع بين في المفاوضات بين الجانبين الأمريكي اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي ما هي مرتكزات الحسابات الأمريكية في رعاية هذه المسارات، المسار السياسي والمسار الأمني؟
2: المسار الأمريكي واضح والصريح، وهو تشكيل آليات تنسيق وصولا إلى ما يشبه أو إلى ما يحقق فعليا التطبيع الأمني بين إسرائيل ولبنان، أي أن يكون هناك عمل مشترك لبناني إسرائيلي بمواجهة حزب الله، لا بل عمل لبناني لمواجهة حزب الله ابتداء كشرط لأي تعديل في الحالة الإسرائيلية في الموقف الإسرائيلي. ليس هذا غريبا عن الولايات المتحدة، هو معلن وصريح، أي الهدف هو نقل خط التماس من أن يكون بين لبنان وإسرائيل ثم أصبح بين إسرائيل وحزب الله ليصبح اليوم بين لبنان وإسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى، بل بين لبنان من جهة وحزب الله من جهة أخرى. ولكن هذه المسألة بحد ذاتها لبنان مقحم فيها بطبيعة الحال كالطرف الضعيف، لأن الولايات المتحدة تتعامل مع الموضوع انطلاقا من القراءة الإسرائيلية أو ما يشبه القراءة الإسرائيلية. ولا عجب بأن يقول ماركو روبيو عن الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه يتحلى بالشجاعة للدخول بهذه المفاوضات، ولكن ليت هذه الشجاعة وصلت إلى حد تقرير الموقف، إيضاح الموقف اللبناني الذي يعتبر بأن هذا القتل المستمر للبنانيين وهذا التدمير الممنهج للقرى وهذا

0: هذا القصف المستمر يستحق الإدانة كحالة أولى، كبند أول من الموقف اللبناني في التفاوض. وللأسف لا نرى ذلك على الإطلاق في البيان الختامي الصادر عن الوفد اللبناني، لا بل نرى وكأن هذه الحرب ليست دائرة، وكأن التنسيق الأمني هو لصالح أمر لا علاقة للبنان به إلا من بعيد، تأمين سيادة لبنان وإلى ما هنالك. وكأن مسألة قتل المدنيين، قتل اللبنانيين بهذا الشكل الممنهج، خاصة المسعفين والصحفيين، لا علاقة للبنان به. حقيقة المسألة ليست مسألة التفاوض المباشر من غير المباشر، ولكن مسألة الموقف اللبناني الصارم الذي يؤكد على الحق اللبناني، وللأسف لا يبدو بأن البيان الختامي يراعي ذلك.
1: طيب، وزارة الحرب الأمريكية أشارت أو أكدت أن المحادثات كانت ركزت على وضع أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليمي بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني. نريد أن نفهم هذه الجزئية، ما هي الأطر العملية هنا للأمن والاستقرار بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في خضم عملية الاجتياح التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي للجنوب اللبناني؟ سيد حسن،
0: عفوا، لم أعلم أن السؤال موجه إليك. الإطار المطلوب هنا مجددا هو تطويع الجانب اللبناني. الجانب اللبناني يسعى إلى الحصول على أمر أساسي أصر عليه وطبعا رفضته إسرائيل، وهو الانسحاب الإسرائيلي. إذا المسألة تصبح هنا كيفية ترتيب زعم الانسحاب الإسرائيلي من خلال التراتبية في العمل على نزع السلاح، أي أن المطلب الأمريكي والإسرائيلي هو أن يقدم الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله، على حصر السلاح سميها ما شئت، ولكن على أن لا يكون لحزب الله أي تواجد أمني أو عسكري في المناطق التي تحددها إسرائيل. وعلى هذا الأساس جرت الإشارة إلى أن الوفد الإسرائيلي جاء محملا بالخرائط والبيانات التي قدمها للجيش اللبناني، وطلب من الجيش اللبناني أن يعالجها. بعبارة أخرى، توريط الجيش اللبناني على الفور في عمل مشترك، حيث أن إسرائيل هي التي تقدم البيانات والجيش اللبناني هو الذي ينفذ. الموقف إسرائيليا وأمريكيا بشكل متماهٍ بالمطلق هو بأن يقدم الجيش اللبناني على فعل تجريد حزب الله من السلاح كشرط أولي، كشرط أساسي للحديث عن وقف إطلاق نار. ولا نتحدث هنا حتى عن الانسحاب، عن وقف إطلاق النار، في حين أن
1: بالفعل
0: المطالب اللبناني
1: دكتور حسن، وقف إطلاق النار هو ربما هو المفقود في هذه المعادلة. والخبر العاجل نقوله عن مراسلنا الذي يقول إن الجيش الإسرائيلي ينفذ 3 تفجيرات في بلدة دبين بقضاء مرج عيون جنوب لبنان. إذن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة هناك على الأراضي اللبنانية. وسيد نهاد أبو غوش، كيف يمكن أن نفهم هذا التصعيد المستمر في ظل وجود هذه المباحثات في البنتاغون، وكذلك هناك مباحثات سياسية تبدأ الأسبوع القادم؟
2: يعني إسرائيل تحاول أن تستثمر كل دقيقة وكل ثانية في تحقيق إنجازات على الأرض. هي تدرك أن توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يلجم آلتها الحربية في لبنان ويحد من قدرتها على توسيع العدوان في لبنان، وهذا الأمر معلن يعني ويدركه الإسرائيليون، ويعرفون أن الاتفاق الإيراني الأمريكي سيسري على لبنان أيضا. لذلك هم أمام نافذة فرص لتحقيق إنجازات ميدانية وإنجازات سياسية وإنجازات عملياتية، كأنهم يسابقون الزمن لتحقيق أكبر قدر من السيطرة على الأرض، لاستخدام هذه السيطرة لاحقا في المساومات وابتزاز الحكومة اللبنانية من أجل تحقيق مكاسب، سواء في موضوع نزع سلاح حزب الله أو حتى في تحقيق اتفاقيات أمنية ولاحقا موضوع التطبيع. لكن المطالب اللبنانية، ولا أشك أن الوفد اللبناني طرح هذه المطالب بشكل واضح، لكن إسرائيل ردت على ذلك بأنها لن تنسحب على الإطلاق طالما ثمة تهديدات قائمة، وهذه التهديدات القائمة لا يوجد تعريف لها. مجرد وجود حزب الله وامتلاكه بعض الأسلحة أو كل الأسلحة سواء الصواريخ أو الطائرات المسيرة، هذا في نظر إسرائيل هو تهديد، وبالتالي يبدو أن الوفدين انزلقا، أو انزلق الوفد اللبناني إلى جولة من التعريفات والتحديدات التي يعني ربما ثمة مفاهيم دولية وقانونية تتفق على تعريف ما هو التهديد وما هو الرد الطبيعي. لكن في هذه المفاوضات إسرائيل كأنها تبدأ من الصفر لتعطي نفسها الحق بترجمة خاصة لموضوع وقف إطلاق النار، بمعنى أنه ما جرى منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن هو النمط الذي تقبل به إسرائيل لوقف إطلاق النار، أي بشن ما معدله 100 هجوم في اليوم، وهذا يعتبر التزاما بوقف إطلاق النار، وأيضا من حقها بحسب اصطياد أو يعني القيام بعمليات اغتيال إذا شخصت أنه ثمة صيدا ثمينا.
1: شكرا جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، والشكر للدكتور حسن منيمنة وهو المحلل السياسي والبحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كان معنا من واشنطن. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت وحاروف. كاميرا الجزيرة تمكنت من الوصول إلى النبطية ورصد الأوضاع في المنطقة.
3: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطية، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المروحيات وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء، نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة، وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوتر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلية عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة الشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر الشقيف وأرنون. كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان، هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي، من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها خلال الاحتلال الإسرائيلي، غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر، كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان وبعض الخبراء، يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة، وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة الشقيف، هذا أولا. وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين. هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية. هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية، عندما مرت كل الأحزاب، من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
1: تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل، والتي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وأكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة اليونيتسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد.
4: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنويا إلى أن اعتمد الصيف الماضي قرارا بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءا من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية، لا سيما الأمريكية والإسرائيلية، لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من 4 عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426، اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة. فداخليا حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحيانا إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية، وبدأت حراكا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد. من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: تواجه مواقع أثرية وتاريخية في جنوب لبنان تهديدا متزايدا جراء الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري قرب المناطق الحدودية، وتحذر السلطات اللبنانية من مخاطر تلحق بمعالم تراثية بارزة تشكل جزءا من الإرث الحضاري والثقافي للبلاد.
5: تتزايد المخاوف في لبنان من تعرض مزيد من المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب لإضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية في ظل اتساع رقعة المواجهات قرب المناطق الحدودية. ومن أبرز المواقع المهددة قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون بقضاء النبطية، والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في الجنوب. بنيت القلعة على تلة صخرية مطلة على مجرى نهر الليطاني، وتكشف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل الأعلى والجولان السوري. ويرجح مؤرخون أن بناءها يعود إلى القرن الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية، وتضم القلعة أسواراً وسراديب وحصوناً ضخمة، وكانت قد تعرضت مراراً لهجمات إسرائيلية. آثار مدينة صور الساحلية هي الأخرى تواجه خطر التعرض للغارات الإسرائيلية، وهي تضم مجموعة واسعة من المواقع التاريخية العائدة إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بما فيها الأعمدة والمدافن والحمامات والمسرح الروماني وبقايا المعابد، ما يجعلها من أبرز الكنوز الأثرية في لبنان. وفي قضاء مرجعيون تقع قلعة دوبية قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، وتضم بقايا قلاع وتحصينات صليبية وغرفا حجرية قديمة، فيما تزداد المخاوف بشأنها مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة القريبة من الحدود. أما مقام النبي شمعون في بلدة شمع بقضاء صور، فيعد من المواقع الدينية البارزة في القطاع الغربي من الجنوب، ويضم المقام ضريحاً وأبنية حجرية تاريخية، وكان قد تعرض للتفجير من قبل القوات الإسرائيلية التي تحتل البلدة وفق روايات محلية. ويحذر لبنان من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد جانباً مهماً من إرثه الحضاري والتاريخي، وسط دعوات لحماية المواقع الأثرية وإبعادها عن دائرة الاستهداف.
1: في قطاع غزة، قالت مصادر في المستشفيات إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 15 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وكانت غارة إسرائيلية دمرت عشرات من خيام النازحين وخزانا للمياه وأراضي زراعية في منطقة مواصي القرارة بخان يونس جنوب غزة. وقد فاقمت هذه الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية من معاناة العائلات النازحة التي وجدت نفسها مرة أخرى بلا مأوى.
6: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصلة التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
7: هي قدام عيني كل من أخيها راحت حمامات بمال لا يعد، وبندورة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات شايفها كلها راحت، البضاعة تعلب التجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل شيء تبكي عليه.
8: والله احنا نايمين، غير اولادهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل، طيب أنا مش قادرة أمشي، وفي واحدة كان معاقة معاي بنت أخوي، والله وجبنا تراكتر وأخذنا غير وسع، وصلنا المكان اللي بدنا إياه غير والضربة شايلت.
9: إحنا أدينا 10 دقائق، 10 دقائق، وإيش بدك تنقل في العشر دقائق؟ إيش بدك تنقل؟
6: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم وآثاثهم.

0: حياتهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، من مواسخ خان يونس.
1: السلام عليكم ورحمة الله، إنما كنت محييكم وأصحابكم في ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران، قال إن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. المسؤول الأمريكي أضاف للجزيرة أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. بدوره أكد ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، وقال إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا. من ناحيتها، قالت الخارجية والإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. الخارجية الإيرانية أضافت أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. في الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. البنتاغون قال إن الوفدين انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. على الصعيد الميداني، فدى مراسل الجزيرة بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض معظمها بينما سقط أحدها في كريات شموني. من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا بينهم مسعف في غارات إسرائيلية على معروب والعباسي وطير زبا في جنوبي البلاد. نتوقف مشاهدينا مع كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل من واشنطن، مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكما مراد هاشم. ما الذي تقوله الولايات المتحدة، سواء كان ذلك على لسان ترامب، ما يقوله المسؤولون للإعلام، وأيضا نضيف إليه ما قاله بيت هيكسيت وزير الحرب الأمريكي خلال ملتقى شانغريلا المنعقد في سنغافورة؟
2: مرحبا محمد. هناك حالة من الترقب لقرار الرئيس ترامب فيما إذا كان سيقبل مذكرة التفاهم أم لا. كانت هناك تساؤلات حول عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن. الرئيس ترامب في ساعات الصباح، بطبيعة الحال صباح الجمعة، كان قال إنه سوف يجتمع مع فريقه في غرفة العمليات من أجل اتخاذ قرار نهائي. لكن مسؤول في البيت الأبيض قال للجزيرة إن هذا الاجتماع الذي استمر في النقاشات لمدة ساعتين، هذا المسؤول أشار إلى أن الرئيس ترامب لن يبرم سوى صفقة جيدة مع إيران، مذكرا بخطوط الرئيس ترامب الحمراء فيما يتعلق بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي. لكن مسؤولا كبيرا قال لصحيفة نيويورك تايمز من أن الرئيس ترامب ناقش مع فريقه هذه المسألة ولم يتخذ قرارا نهائيا بعد هذا الاجتماع، ولا يعرف أسباب عدم اتخاذ الرئيس لهذا القرار. لكنه أشار، أي هذا المسؤول، إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أنها باتت قريبة جدا من إبرام اتفاق مع إيران. بقيت بعض القضايا العالقة، أشار تحديدا هذا المسؤول إلى مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. كان الرئيس ترامب في منشور مفصل استعرض بنود هذه المذكرة، أو بدا وكأنه يستعرض بنود هذه المذكرة، وأغلبها لم يكن في الواقع جديدا إذ كانت سربت. هو أشار إضافة إلى وقف إطلاق النار، التزام إيران بفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام، وقال إن بعض هذه الألغام بالفعل قد أزالتها سفن أمريكية. قال أيضا إن الولايات المتحدة سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وأنه

0: سيكون بإمكان السفن العالقة الآن في الخليج مغادرة المضيق. أيضا فيما يتعلق بالالتزامات النووية، أشارت تحديدا إلى أن إيران سوف تلتزم بعدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية على الإطلاق. فيما يتعلق بالكميات اليورانيوم عالية التخصيب، قال إنه سيتم إزالتها والتخلص منها بالتعاون مع إيران والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن فيما يتعلق بالأموال والأرصدة المجمدة، أشار إلى أنه لن يتم إطلاق أموال حتى إشعار آخر. بطبيعة الحال الإشارة هنا إلى المبدأ الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة مع إيران في هذه المذكرة أو في هذا الاتفاق، وهو مبدأ خطوة مقابل خطوة كما يقول مسؤولون أمريكيون. فإن أي خطوة من إيران سوف يقابلها خطوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المبدأ يسري على مسألة إطلاق الأموال. بطبيعة الحال ما تزال أجواء التفاؤل سائدة في واشنطن رغم صدور بعض التحذيرات من الرئيس ترامب من وقت لآخر ومن مسؤولين، لكن سمعنا نائب الرئيس جيدي فانس وهو يؤكد على أن الولايات المتحدة حريصة على توفير أجواء من أجل إنجاح هذا المسار التفاوضي وكذلك الإبقاء على حالة وقف إطلاق النار. أيضا هناك إشارة ستيفن ميلر التي قال فيها إن إيران قدمت تنازلات كبيرة وملموسة ولم تكن متوقعة من الجانب الأمريكي قبل بدء هذه المفاوضات، مرجعا ذلك إلى الضغوط بما في ذلك الحصار. لكنه قال إن الاتفاق سيكون نهائيا عندما يعتمده الرئيس دونالد ترامب. محمد،
1: شكرا مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. ننوه بهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يقول بأنه دمر منصة استخدمها حزب الله في إطلاق صاروخ على شمال إسرائيل الليلة الماضية. ننوه إلى أن صفارات الإنذار فعلت في مناطق عدة من شمالي إسرائيل خلال الساعات الماضية. الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث عن سقوط صاروخ في منطقة كريات شمونة تحديدا دون إصابات، وتحدث مراسل الجزيرة عن إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى. كان هذا في تطورات متلاحقة بثثناها على شاشة الجزيرة خلال الساعات الماضية، نطلعكم على مزيد تفاصيلها بالتأكيد في سياق تغطيتنا المستمرة بحول الله. من طهران محمد البقالي، نتابع معك أيضا ما الذي تقوله إيران، أبرز التصريحات والمواقف والتفاعلات المتعلقة بما يقوله دونالد ترامب بشأن المذكرة والاجتماع الذي خلص منه دون إبداء رأي واضح.
2: محمد، بالنسبة لطهران فإن المذكرة لم يتم التفاهم عليها بشكل كامل، وأن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ما زال قائما. هذا هو الذي أكد عليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في إشارة إلى أن إيران لا تقر الرواية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارحة بشأن هذه المذكرة. هذا الكلام قيل بصيغة دبلوماسية على لسان وزارة الخارجية، ولكن قيل بصيغة أكثر حدة على لسان وكالة فارس التي نقلت عن مسؤول إيراني عندما قالت إن ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتضمن أمورا حقيقية، ولكن يتضمن أيضا أمورا كاذبة وفقا لتعبير الوكالة، وذلك بغية تقديم ما وصفته بنصر مصطنع. بالنسبة لطهران فإن هناك قضايا تم التوافق عليها لم يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك قضايا طرحها لم يتم التوافق عليها، وهناك أمور مسكوت عليها. فيما يتعلق بالأمور التي طرحها ويبدو أن إيران لا تقرها، يتعلق الأمر على سبيل المثال بالموضوع النووي الإيراني. وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها تقول إنه لا حديث عن أي تفاوض بشأن النووي الإيراني بجوانبه المختلفة، اليورانيوم عالي التخصيب، نسب التخصيب، المنشآت النووية في هذه المرحلة، وأن الأمر فيما طرحته طهران هو مؤجل لمرحلة لاحقة تبدأ بعد 30 إلى 60 يوما من التوافق الأولي. ثم هناك أيضا قضايا تقول طهران إنه تم التوافق عليها وإنها شرط لازم بالنسبة لها للمضي قدما في هذا الاتفاق، لم يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يتعلق الأمر على سبيل المثال بمضيق بالأموال المجمدة، الأموال الإيرانية المجمدة. وكالة فارس نقلت عن مسؤولين إنه لا بد من استيفاء تسليم أو رفع التجميد عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية قبل أي حديث عن أي مفاوضات جديدة، وأن بقية المبلغ أو بقية الأموال المجمدة وهي قرابة 12 مليار أخرى سيتم أو يفترض أن يتم تسليمها لإيران بعد 60 يوما من توقيع الاتفاق. هذا الأمر طبعا الرئيس الأمريكي يقول عكسه تماما. ثم هناك مضيق هرمز الذي ما زال يشكل واحدة من العقبات الكأداء في وجه تحقيق تقدم. الرواية الإيرانية تقول بأن ليس لواشنطن أن تتدخل في هذا الأمر، وأن الأمر معنية به كل من طهران ومسقط باعتبارهما تمثلان البلدان اللذين يطلان على مضيق هرمز، وأنهما سيقران بروتوكولا يقر الملاحة حرية الملاحة الدولية بطبيعة الحال، ولكنه في نفس الوقت يراعي الأمن ومصالح البلدين. وبالنسبة لطهران فإنها ترى عودة الملاحة إلى الحرية التي كانت عليها، ولكن بصيغة مختلفة. تقول إنها لن تفرض رسوما للعبور، ولكنها في المقابل تريد أن تفرض رسوما للخدمات البيئية والأمنية. لا يعرف ما إذا كان تم توافق بهذا الشأن، ولكن فيما ظهر الآن مما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما رد عليه المتحدث باسم الخارجية ومسؤولين آخرين، يبدو أن الخلاف ما زال قائما.
1: أشكرك محمد الوقالي، كنت معنا من طهران. من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك. مرحبا بكما سيد بيتر. لماذا دونالد ترامب حتى اللحظة لم يبدي رأيه النهائي في مذكرات التفاهم عقب إعلان قرئ فيه تفاؤل قبل دخوله ذلك الاجتماع في غرفة العمليات في البيت الأبيض؟ مرت الآن أكثر من 7 ساعات أو أكثر من ذلك، ولم نلمس ردا واضحا من دونالد ترامب.
3: صباح الخير، شكرا على هذه الاستضافة. الرئيس الأمريكي حسب اعتقادي بعد تلك التغريدات التي كانت على التواصل الاجتماعي التقى بالمستشارين ويأمل بأن يكون هنالك رد فعل دافئ بين ظفرين من قبل الإيرانيين، ولكن رأينا وكالات الأنباء عن مسؤولين إيرانيين ترد بحد وأشعرته بخيبة الأمل، لذلك خفت بعض الشيء تفاؤله، ولكنه لا يزال ملتزما بالسلام ولا يزال ملتزما بحل لهذا النزاع لهذه الأزمة، وكذلك يأمل بأن يتم تحقيق ما هو في مصلحة ليس فقط الولايات المتحدة وإيران بل المنطقة برمتها.
1: سيد بيتر، ما هي هذه التصريحات التي نقلت إيرانيا والتي تعتقد بأنها أزعجت ترامب؟
3: حسنا، في هذا الصباح كنت أشارك في برنامج في الجزيرة، وكان هنالك بيان من قبل وكالة فارس، وتم انتقاد الرئيس واتهموه بالكذب وبأن تصريحاته مزيج من الحقيقة والكذب. وبعد ذلك لم أسمع أي تعليق من قبل طهران يرحب بما صرح به الرئيس فيما يتعلق برفع الحصار وكذلك إعادة فتح المضيق وكذلك تسوية مسألة اليورانيوم المخصب، وأعتقد بأن كل ذلك كان مدرجا في مذكرة التفاهم التي اقترحت 60 يوما لمناقشة كل هذه الأهداف، 60 يوما تكون مفاوضات مفتوحة بين الطرفين بما في ذلك تشمل كذلك الأصول المجمدة وكذلك النقاط الأخرى التي كانت عالقة.
1: دكتور حسين، هل بالفعل إيران في اعتقادك كان لها سبب في تراجع دونالد ترامب عن ربما إعلان المزيد من الأمور الإيجابية عن مذكرة التفاهم من خلال ما تنقله وسائل الإعلام، ولم يكن من الواجب عليها كما يقول السيد بيتر أن تشكر ترامب أو أن ربما تبدي تفاؤلا فرحا لا أدري كيف أصفه بإعلانه رفع الحصار البحري؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم. يعني أولا هناك ورقة تفاهم وفيها تسلسل منطقي للقيام بخطوات متبادلة بين الطرفين. قبل توقيع ورقة التفاهم يفاجئ الرئيس الأمريكي إيران بأن هناك يعني رفع للحصار البحري لإيران. يعني إذا كانت هذه خطوة لتشجيع إيران في التفاوض أتصور هي إيجابية، ولكن إيران تقول، يعني السيد بقائي المتحدث باسم الوفد المفاوض، أن موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات لم يتم الاتفاق عليها لحد الآن، والورقة بانتظار حسم هذين الموضوعين للتوقيع عليها من قبل الرئيسين والبدء بتنفيذها. من هنا يعني بالنهاية ما هو مطلوب أن تكون الورقة هي الأساس، باعتبار أن العمل جرى عليها ولفترة يعني لعدة أسابيع. المشكلة أين؟ هل أن رفع الحصار هو شيء سلبي؟ لا، طبيعي هو إيجابي، ولكن المشكلة أن الرئيس عندما قال أنه رفع الحصار البحري طالب إيران فتح مضيق هرمز، وفي نفس الوقت طالب إيران باليورانيوم مخصب بنسبة 60%، في حين أن الورقة ورقة التفاهم تجعل الموضوع النووي هو موضوعا يأتي في المرحلة الثانية وليس في المرحلة الأولى، وما يطرحه الرئيس ترامب هو خلط للمراحل والمواضيع بشكل أو بآخر. يعني إيران ترى أن الرئيس ترامب هو يفاجئها في سلوكياته خارج إطار التفاوض. ما هو مطلوب؟ إنجاز الورقة والتوقيع عليها أولا والبدء بتنفيذها، وليس خطوات خارج هذا الإطار. من غير المعلوم أنه ماذا يجب أن يكون في مقابل هذه الخطوات.
1: وبالتالي سيد بيتر، هل من المعقول أن ترامب في هذه اللحظة بعد أن مضت عملية التفاوض بشأن مذكرة التفاهم وهي نقطة أولية مرجعية قبل الانطلاق لمناقشة اتفاق أكبر مثل ما هو معلوم. هل ثمة تراجع عنده فيما يتعلق بتلك التراتبية المرحلية التي كان هناك موافقة عليها في البداية تتعلق بتأجيل كل ما هو نووي إلى ما بعد المذكرة وتمديد وقف إطلاق النار والمراحل التي تأتي عقبها؟
3: أعتقد بأن إيران هي التي تؤجل

0: بيتر، مذكرة التفاهم هذه معروفة يعني بأن موضوع كل ما هو برنامج نووي بتفصيلاته ومؤجل لما بعد ذلك، هذا ما أكدته الكثير من المعطيات والكثير من التسريبات التي نشرت في أكسيوس، في مواقع كثيرة تشير بأن ذلك الذي تحقق، يعني حتى ما قاله الطرف الباكستاني أو ما علم مما دار في الدوحة عندما زار قليباف وعراقجي الدوحة، علم بأن الحديث الأساسي يتعلق حاليا بتأجيل ما هو نووي إلى ما بعد مذكرة التفاهم التي تقتضي شروطا أخرى هي أيضا معروفة.
1: لازلنا نتحدث عن وثيقة لم نراها، لدينا فقط تسريبات ولدينا فقط بعض التكهنات الذكية. الرئيس يريد أن يحل المسألة النووية الآن، وفي تغريداته على التواصل الاجتماعي كرر مرة أخرى الرئيس بأن إيران عليها أن تؤكد مرة أخرى بأنها لا تريد أن تتحول إلى قوة نووية، وهو أمر غير قابل للنقاش بالنسبة للمتحدة. وكذلك فيما يتعلق بالملف النووي، تحدث كذلك عن مسألة التخلص مما يسميه الغبار النووي، وقد أكد في تصريح سابق بأن هنالك دولة فقط قادرة على ذلك، وهي الصين والولايات المتحدة، وهو أمر كذلك غير قابل للنقاش. إيران تريد كل تحقيق كل المصالح مسبقا، بما في ذلك رفع العقوبات وتلقي الأموال، وهو ما حصل في السابق مع أوباما وبايدن. إذا ما حصلت على كل تلك الامتيازات فإن لن يعود هنالك أي شيء يجبرك على الالتزام بالاتفاق أو بالواجبات. إذا ما حددت مذكرة التفاهم أولويات والأهداف وما سيتم نقاشها حسب ما سمعت، فإن الرئيس لديه أن يكون حاذرا بهذا الأمر. إذا ما كانت مذكرة التفاهم هي وثيقة مفتوحة وقابلة للنقاش بدون أي إملاءات أو ترتيبات، فإننا لن نتحرك وسنعود إلى ما كنا عليه قبل أسابيع. أعتقد بأن ذلك ربما هو سبب التفاؤل في البداية للرئيس ترامب، وأن الوسطاء الذين يتعاملون مع إيران يتشاركون كذلك تلك الرغبة في التفاوض والنقاش بخصوص هذه الأهداف التي حددت. ولكنني أعتقد بأن هنالك إشكال بالنسبة للقيادة الإيرانية، وهي تتعلل ربما وتخير العودة للخيار العسكري وتصر على إخراج الأمريكيين من منطقة الخليج، وستستغل ذلك الفراغ حتى تجعل دول الخليج دول تابعة للنظام الإيراني والحرس الثوري طيب. وللمتطرفين الذين يحكمون في طهران.
0: طيب دكتور حسين، نبقى في موضوع المذكرة، وهي ربما الأساس خلال هذه الفترة. يبدو أن ترامب بحسب السيد بيتر لا يريد مذكرة لا وجود فيها ما يتعلق بالبرنامج النووي. هل إيران ستقبل بأن تجعل فيها مواد أو بنود أو نصوص توضح التزاما إيرانيا بالطريقة التي تريد أن تتعامل بها الولايات المتحدة بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني؟

0: يعني الوثيقة هي تتشكل من 14 بندا، والبنود الأخيرة هي مرتبطة بالبرنامج النووي. يعني الموضوع النووي هو ليس خارج إطار الوثيقة، لا هو داخل إطار الوثيقة، ولكن الوثيقة تؤكد أن ترتيبات إنهاء الحرب هي في تكون أولوية أولى، وبعدها يذهب الطرفان لحل الموضوع النووي. وحتى الموضوع النووي هناك اتفاق بين الطرفين على الإطار.
1: يعني عندما تقول إطار، بالتأكيد دكتور حسين نحن لا نتحدث عن معلومات حقيقية 100% إنجاز قول ذلك، باعتبار أن نتعامل مع تسريبات من هنا وتسريبات من هناك، لا لم تظهر بعد الوثيقة النهائية ولا البنود 14 التي أشرت إليها. ولكن هل في اعتقادك بأن هذه البنود التي تتعلق بالبرنامج النووي والتي ينسب بأنها بالفعل في تلك الوثيقة والمذكرة تحمل التزاما إيرانيا واضحا لرؤية ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بتعقيداته وأولوياته المعروفة؟
0: نعم، يعني لحد الآن، يعني أولا الوثيقة يجب أن نعلم أن هي ورقة إيرانية كانت طرحت قبل عدة أسابيع، تتشكل من 14 بندا. قامت أمريكا بطرح وجهات نظرها حول الورقة، وتم تضمين بعض الأمور، عادت إلى إيران. إيران قامت أيضا بتضمين أمور أخرى، ذهبت إلى أمريكا. يعني وهذه الورقة أصبحت هي الأساس في الملاحظات التي تطرح من هنا أو من هناك. ولكن موضوع النووي، هناك مسألتان مهمتان تطرحهما أمريكا. واحد هو موضوع التخصيب، وهناك اتفاق ضمني ضمن إطار هذه الورقة أن تعترف أمريكا بحق إيران في التخصيب، وتقوم إيران بتجميد طوعي للتخصيب لفترة يتفق عليها. يعني شوف، الإطار هو موجود ولكن الفترة غير موجودة. في موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، الانتهاء منه موجود، ولكن كيف سيتم أنه غير موجود. يعني أمريكا تطالب بتسليمها اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إيران تقول تسييده إلى يورانيوم مخصب بنسبة منخفضة للاستعمال الطبي. من هنا الموضوع النووي هو موضوع مضمن في هذه الورقة من دون شك، ولكن الأولوية هو لإنهاء الحرب وإيجاد ظروف إيجابية. وما يأتي على لسان الرئيس ترامب هو خلط لهذه المراحل، في حين أن إيران تقول أن أولوية إنهاء العدوان ضدها يستوجب رفع الحصار، وهو الآن قد رفعه، وفتح مضيق هرمز، والإفراج عن أموال إيرانية. هو لا يريد أن يفرج.
1: طيب هذه النقطة،
0: أنه كان
1: هذه النقطة مهمة جدا
0: في هذه
1: سيد
0: النقطة
1: بيتر،
0: بالتحديد
1: اسمح لي سأعود إليك. ولكن سيد بيتر يقول ترامب بأنه لن يتم تبادل أموال مع إيران، وإيران تصمم على الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة. هل تعتقد بأن ترامب جازم في مقولته هذه، أم سيغير رأيه بناء على تجاوب إيراني؟
2: الرئيس قال بكل وضوح في تصريحه اليوم بأنه لن يكون هنالك أي تبادل إلى أجل معلوم أو حتى إشعار آخر بالضبط، هذا ما قاله، وأن هذا الأمر سيحصل لأن الرئيس يعتقد بأنه بالإبقاء على تجميد الأموال سيكون ضمانا لتعاون إيران في المسائل المتعلقة بالملف النووي، وكذلك وإلا فإنه سيعود الأمر لما كان عليه قبل غلق مضيق هرمز.
1: دكتور حسين، نقطة الأموال كيف ستتعامل معها إيران؟

0: ستقبل بأي مخرج يرسم في ذلك الإطار؟
1: يعني زيارة الوفد المفاوض الإيراني برئاسة السيد قاليباف إلى الدوحة، يعني حسب التسريبات في طهران هو كان مرتبط بهذا الموضوع بالتحديد. لماذا يجب أن تتفاوض إيران مع قطر؟ لأن الرئيس لا يريد أن يكرر مشهدية إعطاء الأموال، يعني أموال إيران هي بالنهاية التي قام بها الرئيس أوباما. من هنا يمكن أن تكون بشكل غير مباشر وأن يحدث ذلك عبر قطر، إنه وليس من قبل الرئيس، حتى هو يتحرر من عقدة أوباما التي يقول دائما أنه سلم الأموال وجعل البنوك في أمريكا تعاني من أزمة سيولة إلى آخره. يعني هذا الموضوع كان بحاجة إلى مفاوضات مع الطرف القطري، والطرف القطري يعني قبل ذلك فيما إذا قامت أمريكا بغض الطرف يعني عن هذا الموضوع. طبيعي في قطر هناك 6 مليارات دولار تملكها إيران في البنوك القطرية، ولكن ما هو مطروح في الورقة 12 مليار. قد تكون الأموال الموجودة في العراق تضم إليها وتقدم لإيران بالشكل الذي يؤدي إلى تسهيل عملية تنفيذ ورقة التفاهم.
0: شكرا دكتور حسين، شكرا موصول لك سيد بيتر. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية. تأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.
2: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكدا أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية، ستتطلب خططا استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد. التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات

0: سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حالياً نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئاً أصلاً، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: في الملف اللبناني، وفي آخر مسجداته الميدانية، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض معظم الصواريخ بينما سقط أحدها في كريات شمونه. قال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي فجر منازل في بلدة دبين في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، مرحبا محمد، نتابع معك التطورات الميدانية في الجبهة الشمالية لإسرائيل.
2: نعم محمد، قبل قليل أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أشار فيه، وهو آخر البيانات، إلى أنه استهدف في الأراضي اللبنانية منصة كان استخدمها حزب الله من أجل استهداف مناطق في منطقة الجليل الأعلى بالصواريخ. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا قبل قليل بأن حزب الله أطلق باتجاه مناطق مختلفة نحو 13 قذيفة صاروخية. قال الجيش إنه اعترض بعضها فيما سقط الآخر في مناطق مفتوحة، لكن الحزب كان قد استهدف مدينة كريات شموني هذه الليلة بقذيفة صاروخية أصابت أحد المباني في المركز التجاري وسط هذه المدينة بشكل مباشر وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة. وكانت وسائل الإعلام قد بثت تسجيلات مصورة وتوثيقات تظهر استهداف هذا المركز بشكل مباشر وسقوط تلك القذيفة وتصاعد أعمدة الدخان من ذلك الموقع، لكن المصادر الإسرائيلية تؤكد بأنه لم تقع إصابات نتيجة سقوطها، إنما وقعت أضرار كبيرة في مواقع في المركز التجاري وسط كريات شموني. كانت صفارات الإنذار قد دوت 3 مرات متتالية هذه الليلة في مواقع مختلفة في شمال إسرائيل، وذلك نتيجة إطلاق قذائف من قبل حزب الله. يأتي ذلك بعد يوم كامل من استهدافات لحزب الله بالمسيرات والصواريخ لقوات إسرائيلية في الجنوب اللبناني، وكذلك مناطق حدودية بين إسرائيل ولبنان بالمسيرات. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استطاع اعتراض بعض هذه المسيرات. بالأمس أيضا كانت هناك تصريحات هامة للغاية وتعد تطورا لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وكذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأخير الذي قال إن القوات الإسرائيلية تجاوزت الليطاني وبدأت تسيطر على مناطق مشرفة في تلك المنطقة، وبأن إسرائيل لا تقاتل حزب الله فقط في مناطق جنوب لبنان إنما في البقاع وبيروت وغيرها من المناطق، وإن العملية لا تزال مستمرة من أجل ما قال إنه توفير الحماية لسكان منطقة شمال إسرائيل. من الواضح أن غالبية التصريحات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة تختلف ربما عن التصريحات في بداية الحرب، هي تتحدث فقط وبشكل مركز عن إبعاد عناصر حزب الله من المناطق الحدودية وكذلك محاولة التأمين وتوفير الحماية لسكان شمال إسرائيل. إلا أنه أيضا من الواضح من بيانات نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أيضا بأن ثمة عقبات ترتطم فيها خطط الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني والمتمثلة بما يسمى إسرائيليا بخطر المسيرات. تحدث بالأمس نتنياهو عن هذا الخطر وقال إن إسرائيل مدركة له، وكذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الذي قال إن الجيش يوفر كافة الإمكانيات ويحاول تجنيد المهارات والموارد المختلفة من أجل التصدي لخطر المسيرات التي يطلقها حزب الله باتجاه القوات والبلدات الإسرائيلية. وقال أيضا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إن هذه المسيرات تشكل تحديا للجيش الإسرائيلي، وإسرائيل تتحدث ربما عن حلول قد تكون فعالة ضد هذه المسيرات خلال الفترة المقبلة. هناك جهود حثيثة تبذل من أجل ذلك، بل أكثر من ذلك هناك مساعي من أجل دمج خبرات تراكمية لشركات إسرائيلية عدة متخصصة في الصناعات الدفاعية من أجل الخروج بربما اختراع أو نموذج إسرائيلي لإيجاد حل لهذه المسيرات التي رفعت أعداد القتلى وكذلك الجرحى من الجيش الإسرائيلي بالاستهدافات المستمرة، ليس فقط تلك القوات المتمركزة في الأراضي اللبنانية، إنما أيضا القوات الإسرائيلية التي لا تزال داخل الحدود الإسرائيلية على مقربة من الحدود اللبنانية، كما جرى أول أمس عندما قتلت مجندة إسرائيلية وأصيب آخرون نتيجة استهدافهم بمسيرة داخل إحدى المواقع العسكرية الإسرائيلية في الشمال. ولذلك فإن إسرائيل تعتقد بأن هذه العقبة يجب حلها وتجند كل الموارد من أجل ذلك.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله، كنت معنا. وكانت قد عقدت في البنتاغون أمس الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقالت وزارة الحرب الأمريكية أن المحادثات ركزت على وضع أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليمي بين الجيشين، وأضافت أن نتائج محادثات الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون ستشكل رافداً للمسار السياسي الذي تقوله وزارة الخارجية المقرر استئناف جلساته الأسبوع المقبل. نرام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا سيد نهاد. إذن تتواصل كل هذه العمليات العسكرية سواء إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله أو الغارات المستمرة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد تلك الجولة التقنية العسكرية التي شهدها البنتاغون بين لبنان وإسرائيل بطريقة مباشرة. في الحقيقة ذلك التصعيد مستمر حتى قبل الجولة. إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل خرجت من هذا الاجتماع بما يرضيها؟
3: صباح الخير وتحياتي لكم وللمشاهدين. أعتقد أن إسرائيل راضية تماما عن مجرد عقد الاجتماع. مجرد عقد الاجتماع كان هدفا في حد ذاته. صورة الاجتماع طبعا هو الاجتماع لم يكن مباشرا، يعني هناك اجتماع سياسي سيعقد أيضا يومي الثاني والثالث من حزيران المقبل، لكن إسرائيل معنية بصورة الاجتماع للقول بأنها تقاتل وتواصل القتال في نفس الوقت الذي تتفاوض فيه مع الحكومة اللبنانية، وهذا في رأي إسرائيل يعطيها شرعية في محاربة حزب الله، وكأن هدف محاربة حزب الله هو هدف لبناني وإسرائيلي وأمريكي مشترك، خصوصا أن الإدارة الأمريكية أصدرت عدة مواقف في الأيام الأخيرة اتهمت فيها حزب الله بأنه هو الذي يستفز، هو الذي يخرق، هو الذي يعيق أي تفاهم أو اتفاق لوقف إطلاق النار، واعتبرت أن محاربة إسرائيل له ومحاربة الحكومة اللبنانية له أمران مشروعان، وهذا أمر أكد عليه وزير الخارجية مارك روبيو في بيان رسمي، أيضا أكد عليه أكثر من مسؤول في حوارات حتى مع الجزيرة، بالإضافة إلى قرار الإدارة بشكل عام ب يعني فرض عقوبات على مجموعة من القيادات اللبنانية، منها من ينتمي لحزب الله ومنها من المؤسسة العسكرية. إذن إسرائيل تهدف من وراء هذه اللقاءات إلى انتزاع شرعية ما لقتالها في لبنان، بما يشمل أيضا عمليات التدمير المنهج الشاملة التي تقوم بها في الجنوب اللبناني. بالإضافة إلى ذلك تريد أن تكرس معادلة أنها تفاوض وتجلس وتبحث في آفاق التعاون مع لبنان في الوقت الذي تحارب فيه حزب الله، وبالتالي يعني هي تقوم بهذا كله وكأن حزب الله تحول إلى خصم مشترك لكل يعني هذه الأطراف، الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان. لذلك هي راضية مع أنه كل ما طرح من أهداف لبنانية ومطالب لبنانية هو أمر ربما يكون مؤجلا، خصوصا بعد أن أدلى نتنياهو بتصريحات صريحة تباهى فيها بأن قواته اجتازت الليطاني، وبالتالي كان هذا بمثابة خطاب انتخابي. لا يمكن لنتنياهو طالما أنه خاطب الجمهور بهذه اللغة أن يقدم على أي تنازل، لا من جانب الانسحاب ولا حتى في وقف عمليات التدمير ولا في عودة النازحين ولا بأي ولا حتى في وقف إطلاق النار، لأنهم هم لديهم تفسيرهم الخاص لوقف إطلاق النار، والذي يعني العمل على مواجهة أي تهديد سواء كان محتملا أو في طور التنفيذ.
1: عندما تقول وزارة الحرب الأمريكية بأن هذا الاجتماع في الحقيقة يشكل رافدا لمسار سياسي تتولاها الخارجية الأمريكية في وقت لاحق، ربما الأسبوع المقبل، يضاف إلى تلك المحادثات والجولات التي انطلقت برعاية الأمريكية. إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل معنية أيضا بهذا المسار السياسي، وما الذي تريده منها أصلا؟
3: هي حاولت أن توحي بأنها ليست متعجلة، ولذلك يعني لم تستجب مباشرة لدعوة الحكومة اللبنانية للتفاوض، لأنها أولا غير معنية بتقديم تنازلات، ثانيا هي معنية بكلما ضعف لبنان أكثر كلما كان هذا أفضل في نظر إسرائيل. وللأسف الشديد أنه هذه معادلة معروفة، يعني كل من يتابع السياسات الإسرائيلية وطريقة الإسرائيلية في التفاوض مدرك أن إظهار أي مظهر من مظاهر الضعف يغري الإسرائيليين بمزيد من الضغوط والابتزاز، وبالتالي حتى هذه الحالة التي ظهرت عليها الحكومة اللبنانية. ونقطة الضعف الرئيسية في رأيي ليس مجرد أنه يعني توجه الحكومة اللبنانية للتفاوض المباشر، بل في حالة الانقسام اللبناني، حيث أن مسار التفاوض يجري بانفصام شامل عن مسار المقاومة. في هذه الحالة الدرس الفلسطيني ربما يقدم بعض الفوائد التي يمكن الاستفادة منها. لا المقاومة وحدها تعطي نتائج ملموسة وجدية وإنجازات، ولا التفاوض بدون قوة وبدون وحدة وطنية يمكن أن يعطي نتائج. ولذلك أنا في تقديري أن ما تريده إسرائيل للبنان بعيد، يعني الأمر ليس خافيا على أحد. إسرائيل تريد استدراج لبنان لمسار تطبيعي شامل، وأيضا إعادة النظر في كل قضايا ترسيم الحدود البحرية والبرية، وأيضا التحكم في مستقبل لبنان الأمني. هي تريد منطقة أمنية عازلة في كل منطقة الجنوب اللبناني، ومنطقة محدودة السلاح جنوب بيروت، وإذا كان في هناك ثم أسلحة ثقيلة للجيش اللبناني إسرائيل ستسمح بها. هذا أمر منشور يعني، وتحدث به عدد من القادة العسكريين والمحللين. القوة الجيش اللبناني فقط في الشمال، وكل شيء مرهون بنجاح الجيش اللبناني في تفكيك سلاح حزب الله ومؤسساته حتى التنظيمية والعسكرية والاقتصادية.
1: من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أشكرك جزيل الشكر. نبقى في الملف اللبناني، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية وغارات على مدينة النبطي والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت وحروف. كاميرا الجزيرة تمكنت من الوصول إلى النبطي ورصد الأوضاع في المنطقة.
4: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطي، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء. نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة. وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوتر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة الشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر الشقيف وأرنون. كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية، ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان. هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي، من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها خلال الاحتلال الإسرائيلي، غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر، كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان، وبعض الخبراء يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة، وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة الشقيف، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين، هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية، هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية، عندما مرت كل الأحزاب من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
1: تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال التي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وأكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة يونسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد. التقرير التالي يستعرض أبرز محطات عمل اليونيفال في جنوب لبنان منذ تأسيسها عام 1978.
5: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنويا إلى أن اعتمد الصيف الماضي قرارا بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءا من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من 4 عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة. فداخلياً حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحياناً إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية، وبدأت حراكاً سياسياً ودبلوماسياً لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد، من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءاً من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: تواجه مواقع أثرية وتاريخية في جنوب لبنان تهديداً متزايداً جراء الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري قرب المناطق الحدودية. تحذر السلطات اللبنانية من مخاطر تلحق بمعالم تراثية بارزة تشكل جزءاً من الإرث الحضاري والثقافي للبلاد.
6: تتزايد المخاوف في لبنان من تعرض مزيد من المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب لإضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية في ظل اتساع رقعة المواجهات قرب المناطق الحدودية. ومن أبرز المواقع المهددة قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون بقضاء النبطية، والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في الجنوب. بنيت القلعة على تلة صخرية مطلة على مجرى نهر الليطاني، وتكشف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل الأعلى والجولان السوري. ويرجح مؤرخون أن بناءها يعود إلى القرن الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية، وتضم القلعة أسواراً وسراديب وحصوناً ضخمة، وكانت قد تعرضت مراراً لهجمات إسرائيلية. آثار مدينة صور الساحلية هي الأخرى تواجه خطر التعرض للغارات الإسرائيلية، وهي تضم مجموعة واسعة من المواقع التاريخية العائدة إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بما فيها الأعمدة والمدافن والحمامات والمسرح الروماني وبقايا المعابد، ما يجعلها من أبرز الكنوز الأثرية في لبنان. وفي قضاء مرجعيون تقع قلعة دوبية قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، وتضم بقايا قلاع وتحصينات صليبية وغرفا حجرية قديمة، فيما تزداد المخاوف بشأنها مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة القريبة من الحدود. أما مقام النبي شمعون في بلدة شمع بقضاء صور، فيعد من المواقع الدينية البارزة في القطاع الغربي من الجنوب، ويضم المقام ضريحاً وأبنية حجرية تاريخية، وكان قد تعرض للتفجير من قبل القوات الإسرائيلية التي تحتل البلدة وفق روايات محلية. ويحذر لبنان من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد جانباً مهماً من إرثه الحضاري والتاريخي، وسط دعوات لحماية المواقع الأثرية وإبعادها عن دائرة الاستهداف.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران، قال إن الرئيس ترامب لم يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكن جيدا للولايات المتحدة. المسؤول الأمريكي أضاف للجزيرة أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. بدوره أكد ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، وقال إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. في الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. البنتاغون قال إن الوفدين انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان ما دام أن هناك تهديدا. فيما يتعلق بتطورات الميدانية، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقت من لبنان بينما سقط أحدها في كريات شموني. في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي فجر منازل في بلدة دبين بقضاء مرج عيون وشن غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان. نتوقف مشاهدينا مع كل هذه التطورات بمزيد التحديثات والتفاصيل مع شبكة مراسلي الجزيرة من واشنطن، مراد هاشم من طهران، محمد البقالي من بيروت، كاترين حنة من رام الله، محمد خيري، يا مرحبا بكم جميعا. مراد هاشم، المواقف الأمريكية الأبرز والأحدث في ظل حالة من الضبابية والغموض بشأن ما خرج به ترامب بعد اجتماعه في غرفة عمليات البيت الأبيض، كان ذلك قبل أكثر من 8 ساعات من الآن.
7: نعم محمد، هي كما وصفتها تماما، حالة من الضبابية والغموض حتى الآن، إذ لا مؤشر على اتجاه القرار الذي سيتخذه الرئيس ترامب بشأن صيغة مذكرة التفاهم. بطبيعة الحال كان هو ذاته قال إنه سيعقد اجتماعا في غرفة العمليات مع مستشاره لاتخاذ قرار نهائي، ولكن انفض هذا الاجتماع بعد ساعتين من النقاشات كما يقول مسؤول للجزيرة ولوسائل أخرى. بطبيعة الحال لم يصدر منذ ذلك الوقت أي قرار أو حتى مؤشرات على نوايا الرئيس دونالد ترامب بهذا الشأن، وأتحدث عن التصريحات العلنية، لكن كانت هناك تصريحات لمسؤول للجزيرة قال فيها إن الرئيس ترامب لن يبرم سوى اتفاق وصفقة جيدة مع إيران، مذكرا بالخطوط الحمراء بهذا الشأن بالحرص على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. مسؤول كبير آخر أيضا تحدث لنيويورك تايمز، أشار إلى أن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارا بعد، وقال إن الولايات المتحدة تعتقد أنها باتت قريبة جدا من إبرام صفقة مع إيران، مشيرا إلى بقاء بعض قضايا النقاش أو المفاوضات تحتاج إلى مزيد من العمل، وبينها ما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. تشير مصادر أخرى أيضا إلى نقاط أخرى تتعلق بالصياغات المواد المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وكذلك مسألة إزالة اليورانيوم عالي التخصيب. في المجمل، الرئيس ترامب ذاته عرض بنود هذا الاتفاق أو بعضها كما قال، إذ أنه أشار إلى أن هناك بنود أخرى أقل أهمية، ولكنه أشار إلى البنود الرئيسية حينما قال إن إيران تتعهد بعدم سوف تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية على الإطلاق. مشيرا إلى التزامها بفتح مضيق هرمز وكذلك إزالة الألغام وعدم فرض أي رسوم للمرور، وكذلك قيام الولايات المتحدة في المقابل برفع الحصار داعيا السفن إلى البدء بالعالقة، البدء بمغادرة الخليج. فيما يتعلق باليورانيوم المخصب أو كميات اليورانيوم عالية التخصيب، قال إن الولايات المتحدة بالتعاون مع إيران والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تتخلص من هذه الكميات وتدمرها، لكنه فيما يتعلق بالأموال والأرصدة المجمدة قال إنه لن يتم إطلاقها حتى إشعار آخر، في إشارة إلى ما يشار من خطوات تنتظرها الولايات المتحدة قبل القيام بذلك من قبل إيران، وتحديدا التأكد من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمسألتي تخصيب اليورانيوم وكذلك مسألة التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. بيت هيكسيث وزير الحرب في تصريحات لافتة في منتدى شانغريلا في سنغافورة قال إنه تحدث مع الرئيس ترامب وأنه أبلغه أن يعكس حرصه أي ترامب على التريث وكذلك إبداء الصبر من أجل إبرام صفقة جيدة، مشيرا إلى أن الصفقة الجيدة هي تعني عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأنه إذا لم توافق إيران على شرط هذا الشرط فإن الولايات المتحدة مستعدة وجاهزة لمعاولة العملية العسكرية، مشيرا إلى جاهزيتها في أي لحظة أي وزارة الحرب للقيام بذلك في حال أمر الرئيس دونالد ترامب بذلك، لكنه شدد على أن أي صفقة مع إيران لابد أن تكون صفقة جيدة ولن تكون سوى صفقة جيدة. يأتي هذا في وقت تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بمنظومة من العقوبات، منظومة متوالية من العقوبات، الحديث عن تجميد ومصادرة مليار دولار من العملات المشفرة كما قال وزير الخزانة، إضافة إلى فرض عقوبات على 8 من الأفراد والكيانات مرتبطين بشبكة تقوم بتهريب تكنولوجيا تملكها شركات أمريكية عبر وسطاء لوزارة الدفاع الإيرانية، وكان سبقها عقوبات أيضا فيما يتعلق بأسطول الظل الإيراني الذي يقوم بتصدير شحنات النفط الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وذلك ضمن سلسلة من القرارات المتوالية خلال الشهر والنصف الماضيين. بطبيعة الحال هناك أيضا إشارات تأتي من أكثر من مسؤول وبينهم جي دي فانس حينما قال إن الولايات المتحدة حريصة على أن تكون هناك مناخات مواتية تدفع بالمفاوضات قدما بما في ذلك الإبقاء على حالة وقف إطلاق النار. أيضا وزير الخزانة كان قال إن هناك صفقة بمقومات كاملة أو صفقة نهائية بمقومات كاملة، لكن الأمر يعتمد على موافقة الرئيس دونالد ترامب على ذلك. الملاحظة أن حينما يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن أنه سوف يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه الصفقة يفهم من ذلك وفهم من أن هناك نص بالتالي نهائي معروض على الطاولة، وإن كان أشار إنه يوم أمس من أنه ما تزال هناك حالة من الأخذ والرد. الرئيس دونالد ترامب يظهر من أنه يدير المفاوضات الحالية، ومن ثم أي توصل لأي اتفاق بطبيعة الحال هو سيعود عليه بطبيعة الحال كما يتوقع بالكثير من المكاسب، ولا سيما مع إعادة فتح مضيق هرمز وربما تحقيق شروطه المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. محمد،
1: شكرا مراد هاشم من واشنطن. محمد البقالي، كيف استقبلت طهران تلك التصريحات لدونالد ترامب، وكيف تتعامل مع حالة الغموض والضبابية التي تعتري ما بعد اجتماعه في غرفة العمليات بشأن مذكرات التفاهم؟
8: أما كيف استقبلت هذه التصريحات محمد فبكثير من الارتياب، من التشكيك، من التحفظ، وأما كيف تتعامل مع هذا الغموض فهي تراه ديدن الإدارة الأمريكية وتقول إنها تعودت على استقبال ما تقول إنها إشارات متناقضة، وبالتالي هذا يعزز ما تقول إنه انعدام للثقة في هذه الإدارة. إذا دخلنا في التفاصيل يمكن أن أسرد ما ورد على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، والذي كان في الحقيقة تصريحه محسوب دبلوماسيا عندما قال إنه لم يتم التوصل بعد الاتفاق نهائي بشأن مذكرة التفاهم بالنسبة للخارجية الإيرانية. هذا يعبر عن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران غير معنية بكل ما ورد فيه، وإن كان بعض ما ورد في هذه التصريحات يمثل بعض المواقف الإيرانية، ولكن في المجمل ليس هذا هو الاتفاق الذي تقول إيران إنها وافقت عليه. ثم يؤكد المتحدث باسم الخارجية على أن تبادل الرسائل ما زال مستمرا بلغة أقل دبلوماسية وأقل وأكثر حدة. تنقل وكالة فارس عن مسؤول قوله إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي مزيج من الدقة أو الصحة والكذب، والهدف هو محاولة تقديم نصر مصطنع وفقا لهذا التعبير. إذن هذا هو المزاج العام الإيراني، مزاج يتعامل مع هذه التصريحات من جهة على أنها غير دقيقة، أنها تخلط ما هو صحيح بما هو غير صحيح وفق الرؤية الإيرانية، وأيضا بكثير تنظر إليه بكثير من التشكيك، لدرجة حتى عندما تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إن الحصار البحري سيتم رفعه فورا، لم تتعامل طهران مع هذا الأمر باعتباره إنجازا ولا باحتفالية كبيرة، بل تعاملت معه بتشكيك. من جهة قال المتحدث باسم الخارجية سنرى ما إذا كان الأمر صحيحا أم أنه مجرد تصريح إعلامي، ومن جهة ثانية يقول حتى لو كان صحيحا فإن هذا كله تصحيح لوضع خاطئ ولخرق للقانون الدولي ما كان له أن يكون منذ البداية. إذن يمكن أن نلاحظ السياق العام. علاوة على هذه العناوين العريضة، في التفاصيل يمكن أن نقول إن إيران ترى أن ما ورد على لسان الأمريكي دونالد ترامب فيه جزء لم توافق عليه طهران، وفيه أجزاء أخرى وافق عليها الطرفان ولم يذكرها إغفالا أو إهمالا أو تعمدا، بالإضافة إلى أمور أخرى تقول إيران إنها غير معنية بها. أما الأمور غير المعنية بها فهو يتعلق الأمر بالملف النووي الإيراني، هذا ما ورد على لسان كل التصريحات التي صدرت سواء منها عن المتحدث باسم الخارجية أو حتى تلك المنسوبة عن طريق وكالة فارس أو تسنيم عن لمسؤولين إيرانيين. مسألة الملف النووي الإيراني تقول طهران لا مجال لمناقشته في هذه الفترة وأنه متروك بالنسبة لها للمرحلة المقبلة. هناك مسألة أخرى تقول طهران إنها تم الاتفاق عليها، أو على الأقل هذا ما تنقله وكالة فارس عن مسؤول، ولم يرد ذكرها على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علما أنها أساسية بالنسبة لإيران. هي مسألة الأموال المجمدة تنقل وكالة فارس عن مسؤول أنه لا مجال للعودة للتفاوض لبدء النقاش النووي الإيراني إلا إذا أفرجت الولايات المتحدة عن 12 مليار دولار أولا كدفعة أولى عند توقيع هذه المذكرة، ثم 12 مليار في بعد 60 يوما من التوقيع الأولي. ثم هناك مسألة مضيق هرمز. يبدو أن الطرفين وفقا للرواية الإيرانية على كل حال أنهما يفهمان الأمر بطريقة مختلفة. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الملاحة يجب أن تكون حرة، ويقصد بذلك أن تعود على الأقل هذا ما يفهم هنا إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب. طهران تقول فعلا الملاحة يجب أن تكون حرة، ولكن ليس لواشنطن أن تملي الصيغة التي ستكون عليها، وأن هذا الأمر المعنيان بهما هما إيران وسلطنة عمان باعتبارهما هما الدولتان اللتان تطلان على المضيق ومن حقهما إدارتهما، وهما سيديران هذا الأمر بما يضمن حرية الملاحة.
1: في هذا الإطار محمد فارس،
8: ولكن
1: في هذا الإطار فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز. كيف تم التفاعل مع هذا المعطى الجديد؟
8: جاء بيان في الحقيقة من هيئة إدارة مضيق هرمز، اعتبر أولا أن هذه العقوبات كأنها لم تكن ستواصل عملها وأنها تواصل تلقي الطلبات من قبل السفن التي ترغب في العبور وفق الشروط الإيرانية ووفق الآلية التي حددتها طهران، وطبعا مع التأكيد على أن هذه العقوبات هي غير قانونية وهي بمثابة محاولة لتحصيل ما فشلت فيه واشنطن بالحرب وبالحصار، محاولة تحصيله بالعقوبات. هذا ما قالته الهيئة، هيئة إدارة مضيق هرمز، وقالت إن هذا الأمر لن ينجح، مع الإشارة إلى أنه تقريبا خلال الأيام الماضية كل يوم يعلن الحرس الثوري عن عبور ما يقارب 30 سفينة يوميا عبر المسارات التي تحددها طهران، وذلك في إشارة من جهة إلى أن السيطرة العسكرية قد بسطت بالفعل على مضيق هرمز ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاوزها، ومن جهة أخرى تأكيد السيادة القانونية وتجاوب دول أخرى، بمعنى نتحدث عن هذه السفن التي تخضع لهذه الآلية، توجه طلبات لوزارة الخارجية الإيرانية، للحرس الثوري، تلتزم بالمسارات التي حددها الحرس الثوري. هذا يعني أن هناك تجاوب من قبل الدول الأخرى مع هذه الآلية التي وضعتها إيران. وطبعا كنت أتحدث محمد على أن إيران تقول إنها لن تفرض رسوم عبور، وهو الأمر طبعا الذي ترفضه الولايات المتحدة، ولكنها تقول في نفس الوقت إن هذا المضيق ستقدم فيه خدمات تأمين وخدمات بيئية، وأن هذا الأمر ستفرض بشأنه رسوما. ولكن كان لافتا هذا التحديد، تحديد أن الرسوم ليست رسوم عبور، وذلك تجنبا للوقوع تحت طائلة قانون البحار رغم أن طهران لم توقع عليه.
1: شكرا محمد البقالي، كنت معنا من طهران. لأن إليك محمد خيري، عرفت الجبهة الشمالية في إسرائيل تطورات كثيرة خلال الساعات الماضية، دور سفارة الإنذار، سقط صاروخ في كريات شمونة إلى غير ذلك، إضافة إلى عمليات وغارات أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
2: يجري الحديث عن حالة من الدمار تعرض لها أحد المواقع في وسط مدينة كريات شموني، وهو يقع في مركز تجاري في وسط هذه المدينة، في أعقاب إصابته بشكل مباشر بقذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية الليلة الماضية. لكن الجيش الإسرائيلي يؤكد بأنه لم تقع إصابات في ذلك الموقع، ربما لأن الوقت كان متأخرا من الليل. إضافة إلى ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق نحو 15 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه كريات شموني وعدة بلدات إسرائيلية في منطقة الشمال وبخاصة منطقة إصبع الجليل هذه الليلة كما أشارت. واستطاع الجيش الإسرائيلي اعتراض بعض هذه القذائف فيما سقطت الأخرى وفق التعريف الإسرائيلي في مناطق مفتوحة. الجيش الإسرائيلي قال أيضا بأنه استهدف منصة لإطلاق الصواريخ كان حزب الله قد أطلق منها الصواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي، وبأنه استطاع تدمير هذه المنصة ونشر توثيقات لذلك، فيما قال إن العمليات لا تزال مستمرة في الجنوب اللبناني من أجل ما يقول بأنه محاولة فرض الحماية وتأمين بلدات الشمال الإسرائيلي. أيضا وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تؤكد ما قاله بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قوات إسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني وبأنها تقاتل هناك. إذاعة الجيش الإسرائيلي تشير إلى تفاصيل في هذا السياق، هي تقول إن الفرقة 98 كانت هي التي بدأت هذا المشوار نحو قطع الليطاني قبل عدة أسابيع، لكن تلك العملية قد ألغيت لفشل في تلك العملية وكذلك بسوء التخطيط. فيما أشارت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القوات الإسرائيلية قبل عدة أسابيع وعندما حاولت تجاوز تلك المناطق تعرضت إلى إطلاق نار كبير جدا من قبل عناصر حزب الله، فاضطر الجيش الإسرائيلي إلى التراجع وإلغاء هذه العملية خشية مما يسمى إسرائيليا بوقوع حدث كثير الإصابات. اليوم أنيطت هذه العملية وعملية التقدم للفرقة 36. تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهدف من ذلك هو محاولة إبعاد عناصر حزب الله وبخاصة مشغلو المسيرات وكذلك الذين يطلقون الصواريخ المضادة للدروع باتجاه البلدات الإسرائيلية في الشمال وبخاصة الاستهدافات المتكررة لبلدة المطلي الإسرائيلية. بالأمس أيضا أشار مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلي بأن تصريحات نتنياهو بشأن تجاوز الليطاني الإيراني تضع القوات الإسرائيلية في حالة خطر، وبأن الغرض من تلك التصريحات هو انتخابي، خاصة في ظل استعدادات إسرائيلية لإجراء انتخابات عامة في إسرائيل. رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أيضا قال يوم أمس بأن إسرائيل تعتقد بأن مسيرات حزب الله في الجنوب اللبناني تعد تحديا للجيش الإسرائيلي، وبأن الجيش يضع كافة الموارد والخبرات المهنية وغيرها من أجل إيجاد حل لهذه المسيرات. ويتفق معه نتنياهو في هذا السياق أيضا، ما يكشف عمق الأزمة في إسرائيل نتيجة إطلاق هذه المسيرات والخشية المتزايدة، كما تشير صحيفة يديعوت أحرنوت، بأن تصل هذه المسيرات إلى جهات أخرى ربما أيضا فلسطينية، ما من شأنه أن يشكل تهديدا كبيرا وتحديات كبيرة للجيش الإسرائيلي في الجبهات المختلفة. في سياق آخر على صعيد سياسي، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تصريحات للسفير الإسرائيلي وكذلك لمسؤولين إسرائيليين شاركوا في جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن مؤخرا. تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل رفضت طلبا لبنانيا بأن ينسحب الجيش من الجنوب اللبناني من أجل المزيد من المفاوضات. يقول الطرف الإسرائيلي بأنه لن ينسحب ما دام يشعر بتهديد حزب الله، وبأن عناصر حزب الله لا يزالون موجودون في تلك المناطق. الحديث لا يزال مستمرا عن وجود

0: إن الهدف أيضا هو أن ينظر الإسرائيلي من منطقة الشمال فلا يجد سوى عناصر الجيش الإسرائيلي وهم ينتشرون أمامه كي يشعر بحالة الأمان والإطمئنان. تتناقل وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة أزمة إسرائيلية تتعلق أيضا بالشق اللبناني من المفاوضات مع إيران. هناك خشية متزايدة بأن يفضي الاتفاق مع إيران إلى ضغوطات أمريكية ربما ودولية من أجل وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية ولما يحقق الجيش الإسرائيلي أهدافه من هذه الحرب، وكذلك وفق الإسرائيليين وخاصة المحللين والمراقبين ولما تحقق القيادة السياسية أهدافها من هذه الحرب. من الواضح بأن حدة التصريحات السياسية وتزايد هذه التصريحات السياسية بدأ يزداد وتزداد وتيرته خلال الأيام الماضية، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية وكذلك مسؤولون بأن ذلك يحدث أيضا كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات في إسرائيل. هناك محاولة أيضا من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية لطمأنة سكان الشمال الإسرائيلي في البيانات التي تصدر صباحا ونهارا خلال الأيام الماضية بأن ما يجري في لبنان هو محاولة من أجل فرض الحماية وكذلك الأمان لسكان الشمال، هؤلاء الذين يرفضون وقف إطلاق النار ويقولون أنهم جربوا ذلك في الحرب الماضية، لكن الذي ظهر الآن بأن حزب الله ازداد قوة وبأن لديه صواريخ وكذلك مسيرات تشكل تحديا وكذلك خطرا على الإسرائيليين.
1: شكرا محمد خيري، كنت معنا من رام الله. كاترين حنا، نتابع معك الانعكاسات الميدانية لما أشار إليه محمد خيري على الأرض في جنوب لبنان وتلك الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف، إضافة بالتأكيد إلى بيانات حزب الله، وقد رصدتم خلال الساعات الماضية انطلاق أكثر من 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
2: محمد، الميدان في لبنان يزداد سخونة لا سيما على وقع المفاوضات التي بدأت بالأمس بالنسبة للمسار الأمني بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون. لاحظنا أنه في الأيام الماضية حصل تسارع لهذه التطورات الميدانية، ومن الواضح أن إسرائيل من خلال هذا الميدان تريد أن تخلق مزيدا من الضغوط وأن تمارس ضغوطا إضافية على الفريق المفاوض اللبناني. اليوم في آخر التطورات تفجيرات إسرائيلية عدد كبير من المنازل ولمساحات واسعة في بلدة دبين في قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذه التفجيرات حصلت فجرا بعد أن كانت القوات الإسرائيلية توغلت من الجهة الجنوبية الشرقية إلى تلك البلدة في ساعات الليل، وبعد أن كانت أمطرت تلك البلدة قبل ذلك أيضا بسلسلة غارات من المقاتلات الحربية. بالنسبة للغارات، كانت هناك غارات صباحية على النبطية، على حبوش، الجميجمي وأنصار، وهذا ما يؤشر إلى أن هذا القصف مستمر باتجاه مناطق معينة تتركز بشكل خاص على قضاء النبطية وعلى مدينة النبطية التي كان الجيش الإسرائيلي قد طالب سكانها بإخلائها قبل أيام، والتي يحاول التقدم باتجاه عدد من البلدات فيها في محيطها كزوطر الشرقية التي توغلت باتجاهها وتقدمت بريا القوات الإسرائيلية قبل أيام، ومحاولات التقدم المستمرة باتجاه قلعة يحمر أشقيف أيضا المجاورة لها، بالإضافة إلى محاولات التقدم المستمرة بالتزامن على محور رشاف حداثة. كل هذه التطورات والمستجدات الميدانية يتصدى لها حزب الله من خلال ما يقول إنها هجمات تستهدف محاولات التقدم على أكثر من محور، وتستهدف أيضا الجنود الإسرائيليين وآلياتهم ودبابات الميركافا في أكثر من منطقة، تماما كما حصل بالأمس من خلال ما أعلن عنه حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها دبابات ميركافا سواء في محيط قلعة شقيف يحمر شقيف أو أيضا في محيط بلدة دبين أو في القطاع الغربي تحديدا باتجاه بلدة البياضة وكذلك بلدة النقورة وباتجاه مراكز عسكرية إسرائيلية في رأس النقورة وفي غيرها من المناطق الحدودية. كل هذا يؤشر إلى أن إسرائيل تصر وتسعى للتفاوض تحت النار محمد، لاسيما وأن كل ما جرى بحثه بالأمس على طاولة المفاوضات في واشنطن كلها عناوين شائكة. الجميع هنا في لبنان ينتظر ما يمكن أن يرشح من حقيقة ما جرى بالأمس في البنتاغون ومن تفاصيل هذه المفاوضات. حتى هذه الساعة ليس هناك من مواقف رسمية مما جرى بعد هذا الاجتماع، ولكن قبيل حصول الاجتماع في البنتاغون كانت هناك مواقف واضحة سواء من الرئيس اللبناني الذي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي في اتصال معه بأن وقف إطلاق النار هو المثل

0: الانطلاق منه باتجاه أي خطوات أخرى أو من خلال ما كان مصدر رسمي لبناني أفاد به الجزيرة قبيل الاجتماع أيضا من أن الوفد العسكري اللبناني المؤلف من 6 ضباط برئاسة العميد الركن جورج رز الله سوف ينطلق في مباحثاته مع الإسرائيليين هناك بحضور الأمريكيين من مسألة مطلب وقف إطلاق النار الذي منه يتم الانطلاق نحو أي ترتيبات أمنية أخرى، وأن هذا الوفد سيطرح مسألة تطوير آلية لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الميكانيزم، وأن تفويضه يقتصر فقط على الشق التقني وأن حدود هذا التفويض هي الحفاظ على السيادة اللبنانية. عدا عن ذلك نحن نعلم أن كل ما جرى بحثه في البنتاغون بالأمس هو عناوين شائكة، عناوين خلافية حتى بمعظمها في الداخل اللبناني، وعناوين خلافية بشكل أساسي بالنسبة للأولويات بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل كما نعلم تطرح أولوية تجريد حزب الله من سلاحه ونزع هذا السلاح واحتفاظها بحرية حركتها من أجل استهدافها كل ما ترى فيه تهديدا، وبالنسبة للبنان وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار هو الأساس، وهذا ما لا يبدو حتى هذه الساعة أنه يترجم على الأقل مما نشهده في الميدان حتى هذه اللحظة.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل والتوضيحات كاترين حنا من بيروت، كنت معنا. الآن مشاهدينا ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران. مرحبا بكما سيد ريتشارد. بعد حالة الغموض والضبابية على أثر اجتماع دونالد ترامب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمعرفة القرار الذي سيتخذ إزاء المذكرة التي من المفروض أن توقع بين واشنطن وطهران، في أي مرحلة نحن من هذه المذكرة؟ وقد مضت ساعات طويلة إلى حد ما، نتحدث عن أكثر من 8 ساعات منذ إعلان نهاية الاجتماع ولم يجد أي جديد.
2: نعم، أمر محير فعلا، فنحن لم نتوقع أو كنا نتوقع بالحقيقة بيانا كما قادنا إلى التفكير به بعض المستشارون، وكما لاحظنا أن الحكومة الإيرانية تثير تشكيكات حول صحة هذه التصريحات أو مدى دقة ما ورد فيها حول إعادة فتح مضيق هرمز أو استعادة اليورانيوم المخصب بدرجة عالية بتعاون من إيران ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهل أن الولايات المتحدة قبلت بذلك أو أن إيران قبلت بذلك. الأمر ما زال مربكا ونفتقر إلى أي وضوح. ربما الرئيس ترامب قرر أن ينام ليلته مفكرا بالموضوع وربما سيخرج بموقف هذا اليوم.
1: طيب، إلى ماذا يشير هذا التأخير حتى وإن كان السبب ربما تأخير ترامب الرد ما أشرت إليه، ولكن إلى أي مدى تعتقد بأن المستشارون أو من اجتمع معهم في غرفة العمليات كان لهم تأثير حقيقي على قراره، خاصة أن ترامب سبق ذلك الاجتماع بتغريدة يقول فيها بأنه رفع الحصار عن إيران؟
2: ربما طبعا هناك عدة مجموعات أو فرقاء لهم تأثير على قرار الرئيس، العنصر الخارجي، الإسرائيليون، دول مجلس التعاون، الأوروبيون وربما غيرهم، وفي الداخل طبعا مجموعات الضغط والكونغرس. الاقتصاد الأمريكي بحد ذاته لم يعطي نتائج طيبة، زيادة معدلات التضخم، تباطؤ نمو الاقتصاد، ربما كل هذه العناصر كان لها تأثير، إضافة إلى ما قاله له مستشاروه وخاصة وزير الحرب هو في آسيا الآن.
1: طيب دكتور عماد، كيف تراقب إيران أيضا حالة الضبابية هذه من الجانب الأمريكي مقرونة بخبر رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وقال ترامب بأنه أمر بذلك فورا؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد والدكتور ريتشارد والمشاهدين الأعزاء. في الواقع أنا أتفق مع أستاذ ريتشارد على أن هناك عوامل عديدة تؤثر على قرار ترامب، وهذه المشكلة الأساسية، يعني خاصة اللوبي الإسرائيلي المتمثل بكوشنر في بين مستشارين ترامب، حسب ما سمعناه يعني منذ أمس أن كوشنر كان ينوب عن نتنياهو في هذه الاجتماعات.
1: طيب اسمح لي أستاذ عماد، هذا فيما يتعلق بشأن الداخل الأمريكي، سمعنا وجهات النظر، أريد أن أسمع منك عن إيران، كيف تراقب كل هذا التطور بمعزل عن التفاصيل المتعلقة بالاجتماع في البيت الأبيض؟
3: نعم، في الواقع هذا ما كنت أريد أن أصل إليه أستاذ محمد.
1: تفضل.
3: عمليا التأثير الإسرائيلي هو الذي يؤثر على القرار الأمريكي، وهنا نحن وصلنا إلى نتيجة أن القرار في الولايات المتحدة للأسف لحد الآن هو يعني ليس كليا بيد الرئيس الأمريكي، وعمليا نحن هناك تفاهم إطار تم التوصل إليه، الجانب الأمريكي قبل بتفاهم الإطار هذا، وعمليا أستطيع أن أقول لك منذ كان قاليباف وعرفتشي في الدوحة التفاهم خلص انتهى، يعني التفاهم وصل إلى نتيجة، وكانوا يعني كان من المقرر أن يعلن الجانبين عن التفاهم في هذه التفاهمات، عرفتشي وقاليباف شاركوا في المفاوضات، من الجانب الآخر جي دي فانس وويتكوف و
1: طيب، ولكن دكتور عماد الخارجية الإيرانية،
3: ولكن فجأة نرى أن
1: ولكن الخارجية إن كانت المذكرة قد أصبحت جاهزة كما تشير، لماذا الخارجية الإيرانية قالت قبل ساعات بأن الرسائل مع واشنطن لا تزال مستمرة ومذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد؟
3: نعم، هناك بعض الأمور في مذكرة التفاهم التي يخشى الرئيس الأمريكي من تداعياتها في الداخل الأمريكي. هم لا يريدون أن يتم الإعلان رسميا عن هذه المواضيع أو تكون موجودة في بنود التفاهم الرسمي. ومن ضمنها مثلا موضوع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. عمليا يتصورون أنه إذا يكون في التفاهم رسميا ممكن أن يضعف موقف الرئيس الأمريكي في الداخل الأمريكي، في حين أن الإيراني لا ثقة لديه بالجانب الأمريكي ويريد أن يكون كل شيء مكشوف مثل ما يقولون وموجود في تفاهم الإطار. يعني هناك بعض المواضيع مثل موضوع رفع الحصار، المواضيع المتعلقة بمضيق هرمز، المواضيع المتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية، ووقف الحرب بشكل كامل وشامل في لبنان. يعني هذه المواضيع الجانب الأمريكي لديه نوع من التردد في أن تكون هذه المواضيع موجودة يعني مكشوفة بشكل رسمي في التفاهم، ويريدها خلف الكواليس دون الإعلان رسميا عن هذا، ما ترفضه إيران وتصر على ضرورة وجوده رسميا في مذكرة التفاهم. وهنا لربما علي أن أشير، هذا ليس اتفاق، هذا مذكرة تفاهم على أنهم سوف يبحثون هذه الأمور خلال شهر أو شهرين، وفي النتيجة يصلون إلى اتفاق. وعمليا موضوع النووي، يعني موضوع خروج اليورانيوم من إيران أو أي موضوع متعلق بالنووي، ليس موضوع خروج اليورانيوم فقط، ليس في مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم فقط تشير إلى أن الموضوع النووي سوف يتم بحثه مستقبلا، ولكن الأمريكي يريد أن يكون لديه شيء، يعني الجانب الأمريكي يريد أن يكون شيء لديه شيء يعرضه في الداخل الأمريكي، لهذا هو يصر على الإعلان عن أن اليورانيوم مثلا سوف يتم تسليمه للولايات المتحدة أو تدميره. ولكن في الواقع حتى هذه التصريحات للجانب الأمريكي تعتبر تراجعا بالنسبة لمواقفه السابقة التي كان يصر على تسلم اليورانيوم، في حين أنه في المفاوضات إيران كانت ترفض تسليم اليورانيوم وتقول أنا سوف أتعاطى مع اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.
1: نعم سأعود إليك سيد عماد، فقط نشرك ضيفنا سيد ريتشارد. قبل ذلك اسمح لي أن ننوي بهذا الخبر العاجل الذي تنقله رويترز عن وزير الحربية الأمريكي بيت هيكسيث، يقول مستعدون لاستئناف الهجمات على إيران في حال تعذر التوصل إلى اتفاق. نشير بأن هذه التصريحات أدلى بها في منتدى حوار شانغريلا المنعقد في سنغافورة. في الحقيقة كانت هناك كلمة مطولة لبيت هيكسيث وأشار فيها إلى الموضوع الإيراني، إضافة إلى نقاط أخرى متعلقة بالدول المشاركة. سنطلعكم على مزيد التفاصيل حول تلك التصريحات حول إيران تحديدا في سياق تغطية الجزيرة المستمرة. السيد أو دكتور ريتشارد، هل صحيح في تقديرك ما ذهب إليه الدكتور عماد بأن ترامب لديه شيء من الخوف أو شيء من الموانع قد نسميها كذلك داخليا على الأقل في الولايات المتحدة تجعله قد يقبل ببعض النقاط كرفع العقوبات أو الإفراد الجزئي عن الأموال الأمريكية المجمدة إلى غير ذلك، ولكن لا يريد أن تكون مكشوفة بالفعل في مذاكرة تفاهم؟ هل يخشى ترامب من شيء ما في هذا الصدد إن صح ما ذهب إليه الدكتور عماد؟
2: من الممكن أن يكون الأمر كذلك، فنحن جميعا نفهم أن هناك فرق بين الحوار العلني الذي يشترك فيه وزير الحرب والرئيس ترامب، وهم عندما يهددون باستئناف العمل العسكري، ورسائل أخرى يتم تبادلها بين الطرفين. على سبيل المثال على غرار ما حصل مع الاتفاق في 2015، طبعا الرئيس الأمريكي أعطى بعض التنازلات من خلال عدم حديثه عن الصواريخ والسيارات مثلا، وأيضا من الممكن أنه قد يتفاهم حول أمور لا يريد إعلانها. عادة لا يتم الاتفاق عن اتفاق الإعلان عن اتفاق لحين الاتفاق على كل بنوده من جميع الأطراف. ربما لهذا السبب الحوار من وراء الأبواب المقفلة ما زال سريا حتى الآن.
1: دكتور عماد، عندما يقول دونالد ترامب لا تبادل لأموال مع إيران، هذه النقطة مهمة جدا بالنسبة للقيادة في إيران، وهي مطلب رئيسي في أي مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها. كيف يمكن التعامل مع هذه النقطة، وهل ترضى إيران بأي مخرج آخر؟
3: أستاذ محمد، بالنسبة لإيران غير مهمة أن كيف يريد الرئيس الأمريكي صياغة هذا الموضوع، المهم هو الحصول على هذه الأموال. ولربما أستطيع أن أقول لك ما يحصل حاليا أنه تم أصلا الاتفاق على هذا الموضوع، يعني أحد أسباب الأصلية التي جعلت قاليباف وعراقشي وهمة رئيس المصرف المركزي الإيراني يزورون الدوحة كان التفاهم على هذا الموضوع وصياغة طريقة لإيصال الأموال لإيران، وإلا لما سافروا هم إلى الدوحة. وبعد أن حصلوا على الضمانات قدموا يعني عروضا عن كيفية إمكانية الوصول إلى حصول على هذه الأموال، خاصة أن لدينا تجربة سيئة مع الأمريكيين حين تم الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت محتجزة في كوريا الجنوبية، تم إرسالها إلى قطر، وبعد أن نفذ الإيرانيون تعهداتها فجأة الأمريكي يعني جمد الأموال في قطر مجددا، ولهذا الإيراني يصر على الحصول على هذه الأموال قبل البدء بالمفاوضات، وهذا تم التفاهم عليه في الواقع، يعني بالرغم يعني خلينا نكون صريحين، يعني انسى كل ما يتم تصريحه في وسائل الإعلام، التفاهم تم في هذا الإطار، ولكن اليوم الجانب الأمريكي الرئيس ترامب يريد صياغة طريقة، يريد القول مثلا أنه لن يخرج عن هذه الأموال إلا مقابل شيء مش مهم بالنسبة للإيراني، المهم أن يحصل على الأموال، ولن تبدأ المفاوضات قبل الحصول على الدفعة الأولى وهي 12 مليار دولار حسب ما تم الاتفاق عليه، و12 مليار دولار أخرى خلال المفاوضات تصل إلى إيران. في الجانب الإيراني أيضا هناك أستطيع أن أقول لك مشكلة أخرى، يعني الفريق المفاوض يريد أن يقول أنه لديه إنجازات، لا يستطيع أن يذهب إلى مفاوضات مع الجانب الأمريكي الذي هجم على إيران، قتل المرشد الإيراني، قتل مسؤولين إيرانيين، قادة إيرانيين، ويقول أنا دخلت إلى هذه المفاوضات دون أن أحصل على شيء أو على أي امتياز. لهذا الموضوع ليس فقط في الجانب الأمريكي، يعني قاليباف، عراقشي، كل الذين هم في الفريق المفاوض اليوم يراهنون بمستقبلهم السياسي في هذه المفاوضات، ويريدون أن يقولوا أنه هناك سبب لدخولنا هذه المفاوضات.
1: واضح، شكرا جزيلا لك الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران، كنت معنا من طهران. شكرا موصول لك دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، كنت معنا من واشنطن. ونوه مشاهدينا بهذا الخبر العاجل، إذ تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم رصد إطلاق قرابة 15 صاروخا من لبنان باتجاه بلدات الشمال منذ ليلة أمس. ونقلنا أيضا قبل قليل عن مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات أنصار وحبوش والجميجمة وصريفة في جنوبي لبنان خلال الساعة الماضية. في الشأن اللبناني ذي صلة، عقدت في البنتاغون أمس الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وزارة الحرب الأمريكية قالت إن المحادثات ركزت على وضع أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين بين الجيشين، وأضافت أن نتائج محادثات الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون ستشكل رافدا للمسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية المقرر استئناف جلساته الأسبوعي المقبل. من بيروت الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. ومن القدس الدكتور محمد هلسل، أكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكما. دكتور محمد، كيف تنظر إسرائيل لما خرجت به تلك الجولة العسكرية التقنية التي عقدت في البنتاغون مع النظراء اللبنانيين؟
4: التحية لك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. إسرائيل لا تعول ولا تبني كثيرا على مخرجات مثل هذه اللقاءات، سواء في المسار السياسي أو في المسار الأمني، لأنه كما تذكر إسرائيل تقول بأن الدولة اللبنانية عاجزة، وإن كانت تتفق معها على الهدف النهائي وهو نزع سلاح الحزب، إلا أن الطرف الذي بيده الحل والعقد قرار السلم والحرب ليس الطرف الذي تفاوضه إسرائيل، إنما الطرف الذي تقاتله إسرائيل وهو الحزب. لكن السؤال الذي يطرح، إن كانت إسرائيل لا تعول على مثل هذه اللقاءات، إذن لماذا تستمر فيها؟ والإجابة باختصار لأنها أولا كما تعلم إسرائيل ذهبت إلى هذا الاتفاق أو إلى هذا المسار مرغمة تحت نزولا عند رغبة الولايات المتحدة. ثانيا، إسرائيل تسعى من خلال الاستمرار في هذا المسار إلى تعميق الأزمات والفجوات والجدل والسجال الداخلي اللبناني، بما يفضي ربما إلى، يعني ربما في نهاية المطاف، إلى اقتتال داخلي لبناني. وأنت تعلم أن واحدة من القضايا التي عليها خلاف في الداخل اللبناني يتعمق هو قضية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ولذلك إسرائيل تصر على جلب الطرف اللبناني إلى طاولة المفاوضات، لأنها تعلم بأنه لن يخرج منه شيء بقدر ما سيعمق أزمات الداخل اللبناني بشكل كبير جدا. ثم في نهاية المطاف ربما بشكل أو بآخر هذه اللقاءات التي تجري تجر لبنان من مربع تحت الضغط بالنار أيضا، أنت تعلم بأن المفاوضات تجري والحرب مستعرة، ربما تجر الطرف اللبناني من دائرة مجرد الشعارات والفعل إلى أن تنقله بعد أن تحشره في الزاوية وتثقل أحماله

0: وتزيد
1: نعم
0: العبء عليه في الجوانب العسكرية والاقتصادية والمجتمعية، تجر إلى أن يتخذ خطوات أكثر عملية فيما يتعلق بضرورة نزع سلاح الحزب بمنطق القوة والإكراه.
1: فيما يتعلق بسلاح الحزب، نشير إلى هذا الخبر العاجل. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول بأن حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون الواقعة في عمق الجليل الأعلى. دكتور عماد، بالنسبة للمفاوض اللبناني، ذهب وكنت معي في مثل هذا التوقيت أمس بأهداف واضحة محددة. تشير هيئة البث الإسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي رفض المقترح اللبناني للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديد ووقف إطلاق النار لم يتم، والدليل ما حدث ويحدث في جنوب لبنان. كيف يرى لبنان الرسمي مخرجات تلك الجولة التفاوضية في البنتاغون؟
2: نعم، كما ذكرت، يعني إسرائيل لا يمكنها أن تقبل بوقف إطلاق النار والانسحاب بدون تنازلات من قبل الجانب اللبناني وتغييرات وترتيبات أمنية تضمن عدم عودة حزب الله إلى المناطق الجنوبية، وهذا ما تفاوض عليه. ومن ناحية تانية، الجانب اللبناني يصر على هذا الموضوع، ولكن ما يمكن أن نتكلم به أن أولا هذه المحادثات قد اختتمت في يومها الأول من دون أن يكون هناك عراقيل كثيرة، ومن دون أن يكون هناك انسحابات من قبل أي من الوفدين، وكان التمثيل تمثيل عالي إلى حد كبير، لأنه رئيس غرفة العمليات في الجيش اللبناني كان يقود هذا الوفد العميد جورج رز الله، ومن الجانب الأمريكي كان يقودها رئيس الشعبة الاستراتيجية في مديرية التخطيط أفيخاي لافن. فإذا كان هناك تمثيل عالي، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تصر على يعني تثبيت هذا التنسيق الأمني كبداية لما يمكن أن يكون فيما بعد أطر أمنية وتنسيق أمني بين الطرفين، على الأقل أن تكون افتراضية بدل ما أن تكون يعني أن يكون وقف إطلاق النار هو شرط لهذه الفرضيات. فبالتالي هناك يعني رؤية قد تم بحثها في كيفية الترتيبات الأمنية وكيف يمكن أن يكون هناك غرفة تنسيق بين الطرفين لمنع إعادة بناء قدرات حزب الله في المناطق
1: هل
2: الجنوبية.
1: وافق الجانب اللبناني الرسمي على تشكيل هذه الغرفة المشتركة كما أشرت إليها، هذا التنسيق مع إسرائيل من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو عدم ربما السماح لحزب الله بالتزود بمزيد الأسلحة أو بالقيام بعمليات أكثر؟
2: نعم، يعني هو كلها مواضيع افتراضية تشترط الدولة اللبنانية أولا وقف إطلاق النار، وبالتالي التحضير لانسحابات من قبل الجانب الإسرائيلي. فهي عملية افتراضية، في حال تم وقف إطلاق النار ما يمكن أن يكون هناك من عمليات تنسيق، وأعتقد أن هذا الموضوع كان يعني موضوع تدفع به الولايات المتحدة، وخاصة في عملية مراقبة الحدود وفي عملية منع إعادة حزب الله لبناء قدراته العسكرية، وهذا أيضا ما تريده الدولة اللبنانية وليس فقط إسرائيل. والإطار الذي كانت الكلام عنه هو موضوع بايلوت زون، أو يعني خطوة مقابل خطوة. هذا هو النظام الذي بدأ الحديث عنه، بمعنى أن إسرائيل توقف وقف إطلاق النار مقابل الخطوات الأمنية التي يقوم بها الجيش اللبناني في عملية تفكيك قدرات حزب الله، ثم تنسحب إلى منطقة معينة، وأيضا يصار إلى مراقبة مدى نجاح الجيش اللبناني في قدرته
1: طيب،
2: على عدم إعادة حزب الله إلى هذه المناطق. يعني هذه خطوة مقابل خطوة، هي الإطار التفاوضي الذي يطرح اليوم كأساس لأي عملية انسحاب إسرائيلي مستقبلي. لكن أريد
1: واضح
2: أن أشير أيضا إلى بهذا
1: باختصار من
2: الموضوع،
1: فضلك.
2: أن يعني نعم، أن للمرة الأولى اليوم يتم تثبيت دور المؤسسة العسكرية اللبنانية وإعطائها زخم أكثر من المسار السياسي، خاصة أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد يظنان أن من السهولة أكثر لهما التوافق مع المؤسسة العسكرية منها المؤسسة السياسية، لما لدى المؤسسة السياسية من عوائق، خاصة الفيتوات التي يطرحها حزب الله وحتى الرئيس بري من قبل حركة أمل. لذلك هناك أيضا
1: طيب،
2: فصل في المسار
1: وضحت الفكرة. اسمح
2: اللبناني
1: لي فقط لأشرك الدكتور
2: السياسي
1: محمد، هل
2: والعسكري.
1: أيضا في نقطة متعلقة بمستقبل هذه اللقاءات، البنتاغون قال بأن ما تم التفاوض بشأنه عسكريا سيشكل رافدا للمسار السياسي واستئناف لجولات المفاوضات السياسية برعاية وزارة الخارجية الأمريكية. إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل معنية بمسار سياسي أيضا بناء على مخرجات ما حصل في البنتاغون؟
0: أولا، أنا أشرت قبل قليل إلى أن إسرائيل لا تعول على هذا المسار، لكن أيضا بالتوازي بقاء هذا المسار يشكل مسار احتياطي، مسار ظل إنجاز التعبير للمسار، ليس السياسي إنما للمسار الأهم، الدبلوماسي الأمريكي الإيراني. الكل الإسرائيلي والأمريكي وربما اللبناني مرغما يجر المشهد التفاوضي بانتظار خواتيم ما سيحصل ما بين الطرف الأمريكي والإيراني، لينسب لاحقا إلى المسار السياسي أو هذا المسار أنه هو يعني الذي تمخضت عنه التفاهمات التي قد تجري في الساحة اللبنانية، بمعنى أنه لا أحد سيخرج الآن، لا الطرف السياسي الإسرائيلي لا الطرف الأمني الإسرائيلي قادر على أن يقدم تنازلات اليوم، ولا الطرف اللبناني بيده أن يقدم شيء للطرف الإسرائيلي بسبب فكرة عجزه عن أن يأتي بشيء. ولذلك أي ترتيبات يجري الحديث فيها الآن ربما يحتفظ بها مستقبلا لتنسب إلى المسار السياسي واللقاءات التي ستجري، حتى لا يحرج الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي بالقول بأن هذا نتج ارتداد للتفاهمات والتوافقات التي حدثت ما بين الأمريكي والإيراني.
1: نعم.
0: ولذلك مرة أخرى، إسرائيل تستمر في التعاطي مع هذا الأمر من باب أنه يخدم أجندتها، هي تأتي إلى هذا المسار لتأخذ لا لتقدم، هي تعتبر أنها قدمت. أشير أخيرا إلى أن جزء من النقاش الداخلي الإسرائيلي يقول بأن نتنياهو في هذا المسار يخوض أو يقود حملة انتخابية، حديثه بالأمس عن أن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني هو جزء من الدعاية الانتخابية، خروجه في فيديوهات متتالية يتحدث عن قوة الجيش وإنحاق ضرر بحزب الله هو يعني دعاية انتخابية. ولذلك ليس من المتوقع
1: نعم.
0: أن إسرائيل بإمكانها أن تقدم أو نتنياهو أن يتنازل في سياق ما يجري في الساحة اللبنانية.
1: دكتور عماد، أشرت إلى خطة لبنانية تفاوضية هي الخطوة بالخطوة، ولكن حتى هذه اللحظات ربما لم تحصل الدولة اللبنانية على خطوات ملموسة على الأرض. بعد ما حصل في البنتاغون، هل تعتقد بأن الجولة المقبلة التي ستكون بطابع سياسي في وزارة الخارجية الأمريكية سيرفع فيها لبنان سقفا أعلى في متطلباته؟
2: أكيد. يعني هلأ المعركة هي معركة أمنية، يعني ما تطلبه إسرائيل هو ترتيبات أمنية أكثر من أي عمليات تنسيق سياسية أو يعني رؤى سياسية لمستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية. فأنت تعرف يعني والجميع يعرف أن السياسة أو سياسة السلام لإسرائيل تجاه الدول العربية هي سياسات ضعيفة، يعني إن كانت تجاه مصر ولا الأردن ولا الفلسطينيين، أو لا يوجد تنسيق سياسي وعلاقات طبيعية بين كل ما تدفع أو تنتهجه إسرائيل في المنطقة هو نهج أمني عسكري تحاول من خلال تفوقها الأمني أن تسيطر وأن تهيمن سياسيا. وبالتالي يعني لذلك كما ذكرت سابقا أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يركزان على الشق الأمني وعلى إعطاء المؤسسة
1: شكرا.
2: العسكرية اللبنانية بعد أقوى وأكثر منها من الشق السياسي الأصعب في التعامل مع أي من
1: واضح.
2: المواضيع السياسية الشائكة بين البلدين.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عماد سلامة، شكرا موصول لك دكتور محمد هلسة. لأن مشاهدينا إلى هذا التقرير، إذا تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفال التي

0: تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. مصدر رسمي لبناني أكد للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة يونسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد.
1: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنويا إلى أن اعتمد الصيف الماضي قرارا بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءا من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من 4 عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة. فداخلياً حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحياناً إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية، وبدأت حركا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد، من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. من جهته قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق. بالمقابل قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. وفي الملف اللبناني عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان ما دام أن هناك تهديد. ميدانيا قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق قرابة 15 صاروخا من لبنان باتجاه بلدات الشمال منذ ليلة أمس. كما أفادت مراسلة الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات أنصار وحبوش والجميمة وصريفة جنوبية لبنان صباح اليوم. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما مراد هاشم. إذن لدينا هذه التصريحات الأمريكية الجديدة، هل غيرت من سقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بما كان قد أشيع حول مذكرات التفاهم؟
3: مرحبا ميادة. بنود مذكرة التفاهم صارت أو معظمها صارت أكثر وضوحا بعد أن سرد الرئيس ترامب ذاته بعض هذه البنود أو البنود الرئيسية. حتى الآن لا يعلم ما الذي يرجئ قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه المذكرة، أي مذكرة التفاهم التي توصل إلى صيغتها المفاوضون من البلدين، رغم أنه كان قال إنه سيعقد اجتماعا في البيت الأبيض مع مستشاريه في مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات في البيت الأبيض لاتخاذ خطوة كهذه لاتخاذ هذا القرار، ولكن انفض الاجتماع بعد نحو ساعتين من النقاشات دون أن يصدر حتى اللحظة أي قرار من الرئيس ترامب. وفي هذا السياق تأتي تصريحات بيت هيكسيث وزير الحرب في منتدى سنغافورة التي أشار فيها إلى أنه تحدث إلى الرئيس ترامب وأنه طلب منه أن يعكس حرصه على التريث وحرصه على أن يعقد صفقة جيدة مع إيران، مشيرا إلى أن إيران إذا لم تقبل هيكسيث إذا لم تقبل إبرام صفقة تتخلى فيها عن سلاحها النووي فإن الولايات المتحدة جاهزة لمعاودة الحرب وشن العمليات، وأن وزارة الحرب في كامل الجاهزية بما في ذلك ما يتعلق بالذخائر إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بذلك. الرئيس ترامب كان عرض ما وصفها ببنود رئيسية في هذا الاتفاق، عرضها كشروط بطبيعة الحال حينما قال إضافة إلى وقف إطلاق النار التزام وتعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي إطلاقا، وكذلك فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام وعدم فرض أي رسوم على المرور. في المقابل الولايات المتحدة سترفع الحصار على الموانئ الإيرانية داعيا السفن العالقة في الخليج إلى البدء بالمرور. أيضا قال إنه فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب قال إنه سيتم استخراجه وتدميره والتخلص منه بالتنسيق مع إيران والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن في المقابل فيما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة قال إن ذلك إنها لن تطلق حتى إشعار آخر. وكان مسؤولون تحدثوا عن مبدأ خطوة مقابل خطوة التي بنيت عليها هذه المذكرة، أي أن خطوة من إيران فيما يتعلق بقضايا تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصبة عالية التخصيب يقابلها خطوات أمريكية فيما يتعلق برفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال. في المجمل الرئيس ترامب أشار إلى أن هناك بنودا أخرى أقل أهمية، ولكنه في منشور أكد ما كان تسرب من بعض بنود هذه المذكرة التي تمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأشير فيها إلى إجراء الجانبين الولايات المتحدة وإيران خلال فترة الستين يوما لمفاوضات بشأن المسار النووي وتحديدا قضيتي التخصيب اليورانيوم مع انفتاح أمريكي كان عبر عنه الرئيس ترامب صراحة بشأن فترة تعليق لعشرين عاما، وكذلك مسألة التخلص من اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60%. وكان الرئيس ترامب في تصريحات عبر عن انفتاحه بشأن إمكانية القبول بتدمير وإزالة هذه المواد حتى داخل إيران، لكن فيما يتعلق بالأرصدة والعقوبات من الواضح أن هناك تشدد أمريكي كما يصف من أجل ضمان التزام إيران في المقابل
2: بتعهدات فيما يتعلق هاشم. فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة، كان هناك بداية الحديث عن مذكرة التفاهم، مصادر أمريكية كانت أفادت غير مرة لوسائل إعلام أمريكية أنه الأموال المجمدة سيفرج عنها، ولكن الجزء الأكبر منها سيسلم عقب الوصول إلى اتفاق نهائي، ولكن كان هناك خطوة تتعلق بالأموال المجمدة. هل من تصريحات ترامب نفهم أنه لن يفرج عن أي شيء في هذه المرحلة؟
3: بالفعل ميادة، تصريحات الرئيس ترامب واضحة وهي تقطع الشك باليقين في هذه المسألة. كانت بالفعل الكثير من التصريحات المتضاربة نشرت بعضها نقلا عن مسؤولين أمريكيين بشأن الإفراج عن دفعات من الأرصدة الإيرانية المالية المجمدة، ولكن الرئيس ترامب لعدة مرات في الواقع يشير إلى هذه المسألة بشكل قاطع من أنه لن يتم الإفراج عن أموال إلا بطبيعة الحال في بعد التأكد من التزام إيران بتعهداتها. هذا يفسر إذا أخذنا بالتسريبات المتعلقة بالتفاصيل هذه المذكرة نقلا عن مسؤولين أمريكيين ولأكثر من وسيلة إعلام، فإن الخطوات الأمريكية المتعلقة برفع العقوبات تدريجيا ثم أيضا إلغاء الأرصدة المالية المجمدة لإيران هي خطوات ستكون تدريجية، ولكن في مقابل أيضا التزامات وفاء إيران بالتزاماتها فيما يتعلق بقضايا تخصيب اليورانيوم والكميات عالية التخصيب أيضا، مع القيام بتنفيذ هذه الخطوات أي ما يتعلق بالعقوبات والأموال بعد توقيع الاتفاق النهائي أي بعد فترة 60 يوما عند التوصل إلى الاتفاق النهائي، هذا إذا لم يتم تمديدها. ولكن في المجمل هذا يعني أن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها التي سيتم التفاوض حولها بطبيعة الحال، آليات وكيفية رفع العقوبات وجداولها الزمنية وكذلك آليات وطرق رفع التجميد عن هذه الأرصدة بموجب الاتفاق النهائي، بعد أن أيضا تلتزم إيران بالشروط الأمريكية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم كما سيتم التفاوض حولها. هذه كلها قضايا غير محسومة بعد وستترك للتفاوض خلال فترة 60 يوما ميادة.
2: حديث ترامب أيضا مراد بخصوص رفع الحصار البحري، هل وضع له سقوف؟
3: هو أشار بشكل عمومي، فهم منه أنه يعني خطوة مقبلة، أي أن هذه الخطوة مرتقبة من الولايات المتحدة، لا مؤشر حتى الآن عمليا على الميدان أن القيادة المركزية الأمريكية قد اتخذت خطوات بإنهاء هذا الحصار، ولكنه بمثابة أمر من الرئيس ترامب، تعهد من الرئيس ترامب بأن هذه الخطوة ستتم وفقا للمذكرة كما يتسرب، فإنها أيضا هذا الأمر يتعلق بمبدأ الخطوة بخطوة. إيران تفتح مضيق هرمز على مدى 30 يوما، تكون الملاحة عادت إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب، بالتوازي مع ذلك وبالتدريج أيضا ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
2: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. عمر هواش، أيضا كان هناك تصريحات حول البنود في هذه المذكرة التي ينتظر أن تعرف بشكل رسمي بنودها الرئيسية، كان هناك حديث إيراني عن عدم مناقشة الملف النووي في تفاصيله، ما الذي يناقش في هذا الإطار؟
4: نعم إياد، ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحقيقة زاد هنا في طهران من الشكوك حيال جدية الولايات المتحدة الأمريكية وحسن نيتها في التوصل إلى اتفاق، وبدلا من أن يحل الكثير من العقد زاد تعقيدا في بعض الملفات. هنا في طهران تأكيد رسمي من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية ولم تحسم بعد، وأن التبادل الرسائل لا يزال مستمر بين طهران وواشنطن بشأن عدد من القضايا التي لا تزال عالقة. هنا تأكيد إيران لا يزال مستمر على أن القضايا

0: النووية بتفاصيلها لا تزال مؤجلة وغير مطروحة في مذكرة التفاهم، لا سيما مصير تخصيب اليورانيوم ومسألة تعليقه أو حتى مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. هذه قضايا إيران لا تزال تؤكد على تأجيلها لمراحل أخرى، وحجتها في ذلك عبرت عنها دائما بأنها قضايا معقدة كانت قد ناقشتها خلال الفترة الماضية مرتين خلال عهدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي كلتا المرتين أدى الأمر إلى نشوب حرب نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق. لكن هنا في طهران بعض المصادر أيضا تشير إلى أن إيران قد تكون ذكرت خطوطا عريضة بشأن الملفات النووي من دون الخوض في التفاصيل، على سبيل المثال أن تتعهد بعدم حيازة سلاح نووي أو أن تتعهد بنقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا أمر كانت قد عرضته خلال تبادل الرسائل، وكانت روسيا إحدى الدول التي أعلنت عن استعدادها لاستضافة هذا المخزون. يضاف إلى ذلك أن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة هي إحدى القضايا المعقدة بين الطرفين. هنا في طهران إصرار إيراني على تسلم 12 مليار دولار كدفعة أولية بمجرد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم أو التوقيع عليها من قبل الطرفين، وهذا يبدو أنه لا يزال يواجه برفض صارم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكنا قد رصدنا زيارة كان وصفت هنا بالمهمة التي أحرزت تقدما في هذا الشأن لرئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي الإيرانيين إلى العاصمة القطرية الدوحة الاثنين الماضي، وكان الحديث بشأن الأموال الإيرانية المجمدة. قضية أخرى أيضا لا تزال يبدو أنها عالقة ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني. الرئيس ترامب لم يذكر هذا الأمر بتاتا، وعلى الرغم من أن مسؤولين أفادوا لموقع أكسوس بأن هذا الأمر مطروح على الطاولة، لكن هنا في إيران يجرى التشكيك كثيرا بنية واشنطن للالتزام بهذا الأمر نظرا لما يشاهدونه من تصعيد عسكري متصاعد في لبنان من قبل إسرائيل. العمليات العسكرية تزال مستمرة، لذلك هذا يرى فيه الإيرانيون أنه يتناقض مع أي التزامات أمريكية بوقف الحرب في لبنان مع وقف الحرب في إيران. الإيرانيون الآن أيضا يؤكدون على أن مضيق هرمز لا تغيير فيه، وأن ما ذكره ترامب من أن المضيق سوف يفتح من دون أي أخذ رسوم هو أمر لم يذكر بهذه الصيغة في مذكرة التفاهم الذي يجري العمل عليها. وهنا في إيران لا يزال الإصرار على أن هناك ترتيبات خاصة سوف تتخذ في المضيق بعد إنهاء الحرب بالتنسيق مع سلطنة عمان كونها الدولة الأخرى المشاطئة لهذا المضيق. وكان هناك يوم أمس قبل إعلان ترامب اتصال هاتف بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي، وناقشا بشكل واضح هذه الآلية من دون الإعلان عن العديد من التفاصيل. لكن مصدر إيراني لوكالة أنباء فاس قال إن هناك ترتيبات قد تأخذ فضلا عن أخذ تعويضات على خدمات الملاحة البحرية والأمن البحري وخدمات بيئية، أن هناك قد يكون تفتيش للسفن أو مراقبتها أثناء مرورها من مضيق هرمز. هنا في طهران الإيرانيين لا يزالون يؤكدون أن الحصار البحري مستمر، ونظر إلى هذا الأمر بالكثير من الشك والريبة وعدم الجدية لأنه لم تتخذ أي خطوات عملية لرفع الحصار. القطع البحرية لا تزال تحاصر الموانئ الإيرانية، لذا يمكن القول إن تصريحات ترامب لم تحدث أي تقدم في تبادل الرسائل والتوصل إلى مذكرة التفاهم المنشودة في إيران. هنا في طهران لا يزال يقول الإيرانيون أن عملية تبادل الرسائل مستمرة وأن الصيغة النهائية لم تنتهي بعد.
1: أبقى معك هنا في قضية مضيق هرمز، ونستحضر سويا عمر الحوادث التي جرت الأيام الماضية في ظل المفاوضات على مذكرة التفاهم، وكيف قرأت كل العمليات العسكرية الجارية خاصة على لسان الحرس الثوري الإيراني.
0: نعم بالفعل هذه العمليات كانت تقرأ هنا على أنها تصعيد عسكري يتناقض مع عملية تبادل الرسائل والمسار الدبلوماسي الذي يعمل عليه الطرفان، وهذا الأمر كما نقول دائما عزز من شكوك إيران حيال عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق. رأينا كيف أن يوم أمس كان هناك إسقاط من قبل دفاعات الجيش الإيراني لمسيرة صغيرة في سماء جزيرة قشم، وهي الجزيرة المطلة على المضيق. كذلك أيام الاثنين الثلاثاء والخميس والجمعة، طيلة تلك الأيام كان هناك ما يشبه احتكاكات أو مناوشات بين الطرفين. وفي مضيق هرمز هو أحد أهم البنود في مذكرة التفاهم. يبدو أن هناك عمليات استطلاعية ينفذها بين الحين والآخر الجيش الأمريكي فوق المضيق، وهناك اختبار لاستعداد الجانب الإيراني، استعداد مضاداتها الدفاعية في حال نشوب الحرب مجددا. كذلك كانت هناك محاولات للسفن للعبور من المضيق من دون التنسيق مع القوات الإيرانية، لذلك كانت القوات الإيرانية في المقابل ترد بشكل صارم عبر إسقاط المسيرات أو حتى استهداف مصدر النيران التي وجهت إليها إحدى القواعد الأمريكية في المنطقة، كانت قد استهدفت. وكذلك كانت هناك إطلاق لنيران تحذيرية للسفن التي كانت تريد العبور من المضيق من دون التنسيق مع القوات الإيرانية. كل هذا يقرأ هنا في إيران على أنه محاولة أمريكية لنزع ورقة مضيق هرمز من يد المفاوض الإيراني، وفي المقابل إصرار من إيران على الاحتفاظ بهذه الورقة كأحد أكثر أوراق القوة في المفاوضات. وهنا أيضا ينظر إليها على أنها قد تكون هي الضامن الأساسي لأي تنصل مستقبلي محتمل للولايات المتحدة الأمريكية من أي اتفاق. هذا ما أكد عليه علي أكبر ولايتي قبل أيام مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية.
1: من طهران المراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا لك. لنقاش هذه المعطيات معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. ومن طهران السيد عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما ضيفينا. دكتور ريتشارد، ما المؤشرات التي تلتقط من تصريحات كل من هيكسيث وكذلك أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مذكرة التفاهم؟
2: لا جديد حقا، فهما أشارا إلى أن هناك ميلا لاستخدام الإكراه، وخاصة لأن المفاوضات لا تحرز تقدما، ولا جديد في ذلك. الرئيس ترامب بالأمس قال شيئا جديدا، وهو أن الحصار سوف ينتهي ويرفع، وإيران وافقت على أن تترك الولايات المتحدة لكي تتسلم اليورانيوم عالي التخصيب. ولكن وزارة الخارجية الإيرانية تطعن في هذه التفسيرات حاليا.
1: برأيك ما السبب في مراوحة المشهد في هذه المرحلة تحديدا؟
2: لا أعلم حقا. مستشاروه قالوا أن ترامب سوف يدلي بتصريحات بالأمس بعد الاجتماع الوزاري، ولكن لا نعلم حقا لماذا لم يقوموا بذلك. ربما هو بحاجة إلى المزيد من الوقت لكي يتخذ القرارات، والبيانات الإيرانية بالطبع جعلته أكثر حذرا في هذا الصدد، ولكن لا نعلم حقا انعدام التصريحات ما هو السبب وراءها.
1: دعنا نعرف أيضا من السيد عباس أصلاني إن كان لديك مؤشرات تلتقط فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة من الجانب الإيراني، وكذلك أيضا إن كان فهم سبب المراوحة الحالي في المفاوضات المتعلقة بهذه المذكرة التي كنا نرتقب أن تظهر الأحد الماضي.
2: يبدو أن استكمال بنود مذكرة التفاهم هو الأمر القائم حاليا، وكان من الغريب لإيران أن دونالد ترامب قبل اتخاذه القرار وقبل ذهابه إلى غرفة العمليات كان من قبله تصريح أحادي الجانب، وهذا يزيد مستوى التردد من قبل إيران تجاه الولايات المتحدة وتصديقها، بينما ترامب يحاول الآن دفع الأمور إلى استكمال مذكرة التفاهم للخروج من الوضع الحالي، أو أنه يجهز الآن الأرضية لعملية عسكرية أخرى، وصراع في مضيق هرمز أيضا ما زال قائما. إذن ربما من خلال هذه التصريحات أراد أن يقلل ويخفض أسعار النفط في السوق، وربما الولايات المتحدة أيضا أرادت أن تبدأ بجملة أخرى من الهجمات في مضيق هرمز، وأن هذا سوف يكون عاملا لبسط الاستقرار في أسعار النفط. وفي طهران

0: أو خداع من أجل البدء بعملية عسكرية وهجوم عسكري. ولهذا السبب ربما مذكرة التفاهم التي لم تستكمل أشير إليها بطريقة أحادية، وفي إيران استغراب للقيام بذلك. وهو أيضا تحدث عن البنود المتعلقة بالقضية النووية التي لم يتم مناقشتها، ويفترض أن يتم نقاشها عندما تكون هناك اتفاقية سلام. إذن فهذا لا يساعد الأجواء على الأطلاق، بل إنه يزيد مستوى عدم الثقة الإيرانية في الولايات المتحدة.
1: سيد عباس، أيضا الجانب الإيراني لم يصل بعد للقرار النهائي بالتوقيع على البنود نتيجة ما قال أنه مفاوضات مستمرة وخلافات لا تزال موجودة. ما العقدة التي ينتظر الجانب الإيراني أن يحدث فيها تقدم من قبل الولايات المتحدة ليوقع على مذكرة التفاهم؟
0: لقد كان هناك الكثير من الأخذ والعطاء من قبل الولايات المتحدة، وهذا يجعل اتخاذ القرار في إيران صعبا. ترامب يقول إننا لن نسمح لإيران بأن يكون لديها سبيل إلى الوصول إلى أموالها المجمدة، وهذا كان أمر مهم، لأنه حسب اتفاقية سابقة كان يفترض لإيران أن يكون لديها سبيل للوصول إلى هذه الأموال المجمدة والحصول عليها. ولكن أيضا كان هناك نقاش مفترض للقضية النووية لاحقا، ولكن عندما يحصل هذا التغير في السياسة هذا يؤثر على صناع القرار في طهران، فالجميع كان متفائلا بحذر فيما يتعلق بالتوصل إلى مذكرة تفاهم، والأمور قد اقتربت من هذه المرحلة. ولكن في الأيام القليلة الأخيرة كان هناك تحول في السياسة من قبل ترامب والولايات المتحدة، وهذا غير الأمور. ولذلك إيران عليها أن تقوم بمراجعة القرار الذي اتخذته في وقت سابق، وهذا يطول أمد هذه العملية بالتالي، وأيضا هذا يخلق حالة من عدم اليقين ويؤجل أي قرار يتخذ من كلا الجانبين.
1: واضح. طيب دكتور ريتشارد، بالفعل تبدو عقدة الأموال المجمدة حاضرة بقوة في الأولويات التي تعطل مذكرة التفاهم. وعندما نتحدث عن هذه الأموال المجمدة، إيران تطالب فقط ب 12 مليار من أصل 100 إلى 123 مليار دولار، هي الأصول المجمدة الإيرانية في مختلف الدول. ما الذي جعل الجانب الأمريكي تحديدا ترامب يعطي رسائل بهذا الشكل حول أنه ولا مبلغ من هذه المبالغ سيتم الإفراج عنها حاليا، بل سيرجع الأمر إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإيراني؟
0: نعم، رئيس ترامب يشير إلى أن الأموال سوف تعود إلى إيران في مرحلة ما، ولكنه يريد أن يربط هذا بشرط، وهو أن تقوم إيران بالاتفاق على تطبيق بعض البنود من الاتفاقية، وهي مهمة باعتباره، وخاصة معالجة القضية النووية والتي قال عنها وزير الخارجية الإيرانية إنها ليست جزءا من المحادثات. إذن فإذا ما إيران تريد هذه الأموال، فإن ترامب يقول إن عليها أن تعالج القضية النووية.
1: وتحديدا فيما يتعلق بهذه النقاط، كان هناك أيضا أنباء عن أن الجانب الأمريكي اقتنع أخيرا أنه لا يمكن نقاش كل الملفات العالقة في سلة واحدة، وتم تقسيم مدة 60 يوما على مراحل لنقاش كل جزئية، حتى أن الرئيس ترامب ذهب للحديث أنه قد لا تكون الصفقة عظيمة ولكن يكفي أن تكون جيدة. هل تغير هذا الأمر؟
0: لست متأكدا من ذلك. الولايات المتحدة كما نعلم أنها وعلى مدة أشهر مضت أصرت على أن القضيتين، أي النووية ومضيق هرمز، يجب التعامل معهما بالتزامن. والخشية كانت أنه إذا ما الولايات المتحدة قدمت تنازلات بشأن الملاحة البحرية، فهذا سوف يضعف رغبة إيران بأن تتنازل في مجال القضية النووية. ولكن في الأسابيع القليلة الماضية سمعنا من وزير الخارجية الأمريكي يقول إنه يمكن أن نؤجل البحث في القضية النووية.

0: لأنها معقدة جدا وتحتاج إلى وقت طويل لإدارتها وما إلى ذلك. إذن ليس واضحا بالنسبة لي إن كانت الولايات المتحدة قد غيرت موقفها وما هو السبب وراء ذلك.
1: سيد عباس أصلاني، أليس هو هذا الأصل في هذه النقاشات؟ أنه في نهاية الأمر نحن نتحدث عن اتفاق إطاري، خطوط عريضة في مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا، بالتالي لماذا يعود الطرفان الآن لخوض تفاصيل دقيقة ووضع كل هذه التفاصيل في سلة واحدة وبما يعرقل خطوة أولى اتجاه اتفاق نهائي؟
0: نعم بالضبط، هذه النقطة التي تحاول إيران توضيحها. خلال ذلك يمكن أن نتفق على البنود العريضة لاتفاقية سلام تمكننا من التوصل إلى سلام بفتح مضيق هرمز، ولاحقا يمكن أن نناقش تفاصيل القضية النووية ليكون هناك ضمان بأن إيران لن تسعى وراء السلاح النووي، أيضا تفاصيل رفع العقوبات. ولكن يبدو أن دونالد ترامب في وجه الضغوط الإعلامية واللوبي الإسرائيلي بأنه قام بتحويل موقفه لأنه يخشى أنه سوف يتم انتقاده بأنه لم يكن قادرا على عقد اتفاقية أفضل من اتفاقية أوباما، وأحيانا ربط مذكرة التفاهم أيضا باتفاق مع إيران بالاتفاقات الإبراهيمية المتعلقة بدول المنطقة، وحتى قضية مضيق هرمز قام بتهديد عمان. إذن في هذه الحالة النقاشات المركزية تحاول ربط قضايا معينة ولكن ليس لها علاقة بالأمور الجارية، وهذا يعقد الأمور، ولهذا لم نستطع التوصل إلى مذكرة تفاهم في الوقت الحاضر. وفي وقت سابق كان هناك اتفاق بأن إيران يمكن لها الوصول إلى جزء من أصولها المجمدة، و أن يفترض أن يرفع جزء من العقوبات، ولكن على صعيد يومي هناك موقف جديد يتأتى من الجانب الأمريكي باستمرار، وهذا يجعل صناع القرار في إيران يصعب عليهم اتخاذ القرارات ويصعب اتخاذ القرارات. ولهذا السبب لم نستطع أن نحرز تقدما، ففي يوم يقولون يمكن أن نناقش هذا الأمر والتفاصيل لاحقا، وفي يوم آخر يذكرون التفاصيل المتعلقة بالملف النووي.
1: أيضا دكتور ريتشارد، يبدو الآن أن الطرفين يناقشان كل التفاصيل الخلافية التي كان قد تم الحديث أنها سترجأ من أجل إحراز تقدم نحو مذكرة تفاهم. عامل الوقت، ما مدى خطورة أن يراوح المشهد بهذا الشكل ويماطل كل طرف؟
0: نعم الجانبان يعتقدان أن الوقت لصالحهما. الإيرانيون قد يقومون بالحساب بأن الانتظار قد يجعل ترامب يقدم المزيد من التنازلات، لأنه سوف يخشى ما قد يحدث في الانتخابات الأمريكية إذا ما كانت الأسعار مرتفعة جدا. والولايات المتحدة تعتقد أن الإيرانيين عليهم أن يقدموا تنازلات أيضا لكي يعاد بناء اقتصادهم، فهم بحاجة إلى الاستثمارات والدخول. إذن فكل طرف يعتقد أن الوقت لصالحه، ولهذا نرى هذا الجمود.
1: طيب دعنا نأخذ رؤية الولايات المتحدة فيما يتعلق بعامل الوقت تحديدا، هل بالفعل الوقت لصالح الولايات المتحدة؟
0: ربما لا ندري حقا، فالأمر يعتقد يرتبط بشأن الحاجة الماسة لعائدات النفط الإيرانية، وأيضا مدى استقرار البنية التحتية النفطية الإيرانية، فلقد كان هناك تنبؤات بأنه إن لم تستخدم على مدى مدة من الزمن فيكون من الصعب إعادة العمل بها والبدء باستخدامها. لذلك هناك صعوبات حاليا تجعل الإيرانيين يعانون على المدى الطويل.
1: سيد عباس، أيضا الجانب الإيراني يدفع بأن الوقت لصالحه، ولكن كلنا يدرك أن إيران في نهاية الأمر

0: أن لا تعتمد الصبر الاستراتيجي بقدر ما تعتمد الردع، وهذا يعني كلفة عسكرية عالية، كلفة اقتصادية عالية كذلك على البلاد، وعدم استقرار، بالإضافة إلى توتر العلاقات في المحيط. كيف نفهم ارتياح إيران كما تقول لعامل الوقت؟
1: نعم، إيران تعتقد أن الوقت يخدمها، ولكن لا يعني هذا بأن إيران تريد تأجيل هذه العملية المتعلقة بالتوصل إلى مذكرة تفاهم. جدلية الولايات المتحدة وهي أنه إذا ما استمرت بالحصار البحري ضد إيران فإن إيران لن تستطيع البقاء، وأن إيران تحت الضغوط ستغير حساباتها. والإيرانيون يحاجون بأن الوقت هو لصالحهم ويخدمهم، ردا على هذه النقطة الأمريكية، ويريدون القول للولايات المتحدة حتى بمرور الزمن فهي لن تذعن ولن تستسلم. ولهذا السبب أعتقد أن أفضل وضع هو للطرفين أن يتوصلا إلى مذكرة تفاهم في أسرع وقت ممكن، ولكن نرى هذا الأمر لا يحدث الآن، والولايات المتحدة تحاول أن تضغط على إيران أو حتى تهددها فيما يتعلق بتغيير البنود على طاولة المفاوضات، لأن ترامب يخشى بأنه حسب هذه البنود سوف ينتقد من الإعلام وسوف يضغط عليه من قبل اللوبي الإسرائيلي، وهو بالتالي يريد اتفاقية يمكن أن يروج لها بأنها أفضل اتفاقية على الإطلاق، وهذا بشأنه أن يعقد العملية الجارية حاليا.
0: دكتور ريتشارد، أيضا الرئيس ترامب كان تحدث عن دور الوسطاء غير مرة في الحديث عن مذكرة التفاهم، وأنه يتواصل معهم بشكل وثيق من أجل إنجاح هذه المهمة، ولكن هل ترى أن للوسطاء دور أيضا في عدم انزلاق الأمور والحفاظ على الأقل على المراوحة لا التراجع في ما يتعلق بهذه المذكرة حتى إحراز تقدم فيها؟
1: الوسطاء جزء مهم وحاسم من هذه العملية، لأن الإيرانيين بشكل عام يرفضون التعامل مع الولايات المتحدة بطريقة مباشرة، إن كانوا سيبقون أو سيعودون بالانتظار إلى بضعة أسابيع يمكن أن يتم هذا، لأننا لا نعلم حقيقة ما السبب الذي جعل الرئيس الأمريكي لم يدلي بتصريحات إلى الآن، ولا نعرف ما هي المشكلة وما هو دور الوسطاء الذي يمكن أن يقوموا به الآن، وذلك من أجل كسر هذا الجمود حاليا.
0: هذا الجمود في حد ذاته هل يمكن أن تلتقط منه مؤشرات إيجابية تتعلق بأنه في نهاية الأمر كلنا تابعنا كيف يتعامل ترامب في تصريحاته مع المشهد، وبالتالي إن كان هناك تراجع لكان قد صرح بتصريحات أشد لهجة؟
1: نعم، قد يكون الوضع كذلك. هو ترك لنفسه المرونة الكاملة بقول أمور مختلفة على مدى الأيام القليلة الماضية، لذلك لا نعرف حقيقة موقفه إلى الآن، وفريقه يمكنه على الأرجح أن يروج لأي اتفاقية بأنها هي أفضل من اتفاقية أوباما، وهو يريد التوصل إلى اتفاقية ولا يريد العودة إلى القتال، لأن هذا في الحقيقة لن يجعله يحقق أي شيء، بل إنه سيكلف شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي الخليج قدرا كبيرا. إذن أنا لا أقول إنه سيكون هناك اتفاقية، لكن ما زالت هناك مشكلات قائمة إلى الآن.
0: سيد عباس، إلى أي مدى يعول الجانب الإيراني على دور الوسطاء في هذه المرحلة من أجل عدم فشل هذه الخطوات التي تقدمت نحو مذكرة التفاهم؟
1: الوسطاء قاموا بدور كفء جدا في إطار هذه العملية وفي التقدم الذي تم إحرازه إلى الآن، وكان لهم دور كبير جدا في هذا الصدد، ولكن النقطة هي أنه قبل هذا البعض قال إن التناقضات القادمة من الولايات المتحدة هي جزء من استراتيجيتها المتعلقة بالسير في هذا المنهج المتعمد، ولكن عدم الاتساق في مواقف الولايات

0: المتحدة هو جزء من المسألة بأنهم لا يعرفون ما الذي يجب أن يفعلوه، وفي الوقت الذي لا نرى فيه حوافز من الولايات المتحدة وأنهم لم يقرروا ويبتوا بما الذي يريدون، سيكون من الصعب حتى على الوسطاء أن يقوموا بالتسهيل المتعلق بالتوصل إلى مذكرة تفاهم أو اتفاقية. ترامب يقول أنه يعلن عن مذكرة تفاهم مع إيران، ولكن في ذات البيان يقول إننا سوف نقرر. إذن فهذا تناقض، هو يتحدث عن اتفاقية في إعلانه ولكن وزير حربه يهدد إيران. إذن هذه التناقضات تخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالاتجاه المستقبلي للأمور.
1: شكرا جزيلا لكما من طهران، السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شكر موصول لك دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. في الأثناء تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية. تأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.
2: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكدا أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية ستتطلب خططا استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد، التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حاليا نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئا أصلا، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت

0: مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة. قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: إلى تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وفي آخر الأخبار العاجلة أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء إلى سكان 3 قرى في جنوب لبنان والتوجه إلى منطقة شمال الزهراني. وفي خبر عاجل آخر، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أن حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى. وفي الأخبار العاجلة كذلك، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بخرق وقف إطلاق النار وقال إنه سيعمل ضد الحزب بقوة. المزيد من التفاصيل معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم، أبدأ معك كاترين، وأوامر الإخلاء الجديدة.
2: بالفعل ميادة، في مؤشر إضافي على التصعيد الإسرائيلي المستمر، أصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا لثلاث بلدات تقع في قضاء النبطية، هي زبدين وشوكين وميفدون، لتضاف إلى عشرات البلدات الأخرى التي كان قد طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها في الأيام الماضية. شملت أكثر من 60 بلدة ووصلت حتى إلى حدود نهر الزهراني، وشملت مدينتي النبطية وصور كما نعلم أكبر المدن في جنوب لبنان. هذا إذا ما أضفناه إلى الغارات الصباحية خلال الساعتين الماضيتين، غارات من المسيرات والمقاتلات أيضا على عدد من البلدات، منها في النبطية ومنها في صور، كبلدات ميفدون وشقرة وصريفة وأنصار وحبوش بالإضافة إلى الجميجمي، كلها تعرضت لغارات خلال الساعتين الماضيتين. وفجرا نفذ الجيش الإسرائيلي أيضا ميادة ثلاثة تفجيرات في بلدة دبين في قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي من الجنوب، بعد أن كانت دباباته توغلت باتجاه الجهة الجنوبية الشرقية من تلك البلدة في ساعات مساء أمس، كما قصف تلك البلدة بعدد كبير من الغارات الإسرائيلية أيضا. محاولات التقدم البري والتوغل المستمرة سواء باتجاه بلدة دبين في مرجعيون أو حتى ما جرى خلال الأيام الماضية باتجاه شمال مجرى نهر الليطاني نحو زوطر الشرقية والغربية ونحو قلعة يحمر إشقيف، كلها تؤشر إلى أننا أمام مزيد من التصعيد، بالإضافة إلى طلبات الإخلاء كما ذكرنا التي شملت عددا من المخيمات الفلسطينية أيضا في محيط مدينة صور. أضف إليها أيضا الغارات والقصف المدفعي المستمر، كلها يقابلها حزب الله بمزيد من الهجمات كما يعلن. حتى هذه اللحظة لم يعلن عن هجمات هذا الصباح، ولكنه كان تحدث بالأمس عن أكثر من 20 عملية باتجاه القوات الإسرائيلية التي تتقدم نحو البلدات في جنوب لبنان، لا سيما باتجاه محيط يحمر شقيف وباتجاه محيط دبين، باتجاه بلدات البياضه والنقوره المحتلتين، وايضا محاولات التقدم من ارشاف نحو بلده حداثه في القطاع الاوسط وغيرها من المراكز ايضا العسكريه التي تقع في المناطق الحدوديه. هذا الواقع الميداني المستمر في التصعيد ارخى بثقله بشكل كبير على المحادثات التي كانت جرت امس بالنسبه للمساء الأمني بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون ميادة، وهذا ما تتجه الأنظار إليه. ما الذي يمكن أن تكون قد أسفرت عنه هذه المفاوضات، وكيف ستنعكس على المفاوضات المقبلة بالنسبة للمسار السياسي بعد يومين في الثاني والثالث من الشهر المقبل، لسيما وأن لبنان الذي حمل ثوابته إلى ذلك الاجتماع وهي الانطلاق من مسألة وقف إطلاق النار، كان قد قوبل بثوابت إسرائيلية أيضا بمعظمها تؤشر إلى أن الأمور لا تزال شائكة وتشوبها الكثير من التحديات والخلافات. فلبنان يطالب نعم بوقف إطلاق النار أولا من أجل الانطلاق نحو عناوين أخرى، ولكن إسرائيل من الواضح أنها تريد أولا توسيع هذا الاحتلال من خلال هذه التوغلات البرية التي تريد من خلالها فرض واقع جديد ميدانيا، وأيضا تريد نزع سلاح حزب الله وعدم الانسحاب من المناطق المحتلة، وهذا ما يجعل السلطات اللبنانية أمام مزيد من التحديات قبيل الاجتماع والجولة الرابعة من المفاوضات.
1: لدينا الآن كاترين هذا الخبر العاجل الجديد، انذار بالإخلاء إلى سكان 5 قرى أخرى لبنانية فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. حول ذلك تحديدا، نحن كنا نتحدث عن نمط من العمليات المتصاعدة إسرائيليا سواء بريا أو بالسيطرة النارية الجوية، تصل الآن إلى نهر الزهراني في تجاوز أيضا لشمال الليطاني.
2: نعم، هي تجاوزت يعني مجرى نهر الليطاني نحو شماله منذ أسابيع، يعني كنا نتحدث منذ أسابيع أولا عن غارات كانت تطال بلدات وصلت إلى مدينة صيدا ومحيطها أكثر من مرة، وحتى بالنسبة لطلبات الإخلاء وإنذارات الإخلاء كانت شملت عشرات البلدات التي كان سكانها قد عادوا بأعداد كبيرة إليها بعد وقف إطلاق النار الأول في 16 من نيسان إبريل الماضي، ولكنهم عادوا ليخلوها ولينزحوا عنها مجددا بعد صدور إنذارات الإخلاء وبعد أيضا الاستمرار بالقصف. أتحدث الآن عن الإنذار الذي ذكرتيه إذن ميادة، وهو يتحدث عن بلدة جديدة أنصار، أزرارية، مزرعة كوثرية الرز ومشغرة. إذن تتوزع البلدات التي وجه إليها الإنذار الأخير ما بين النبطية وصيدا بالنسبة لزرارية ومزرعة كوثرية الرز، وأيضا الوقاع الغربي بالنسبة لمشغرة. كل هذه البلدات ليس هذا الإنذار الأول الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي إليها، سبق أن ذكرت في إنذارات سابقة وطالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها، وهي تتعرض بشكل مستمر للغارات الإسرائيلية. من الواضح أن توسعت نطاق هذه الغارات أيضا والإنذارات مستمرة ومتواصلة من خلال للوصول مجددا إلى بلدات في البقاع الغربية كمشغرة، وقبل ذلك كنا مع مشغرة وسحمر ويحمر ولباية وزلاية وأيضا قلية، كلها بلدات تقع في شرق لبنان المحاذي للقطاع الشرقي من الجنوب، وهي تتعرض أيضا للغارات وسقط فيها عدد كبير من الشهداء والجرحى خلال الأيام الماضية. حتى بالنسبة لمدينة صيدا قصفت أيضا قبل يومين، والبلدات المحيطة بها أيضا التي تقع في قضاء صيدا يطالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها بشكل مستمر. كما ذكرنا كل هذا من الواضح أن من خلاله تحاول إسرائيل التفاوض تحت النار وأن تضغط بمزيد من الأوراق الميدانية على السلطات اللبنانية، على الوفد المفاوض الموجود في واشنطن الذي كان بالأمس على طاولة المباحثات في البنتاغون، أو بالنسبة للجولات من التفاوض السياسي المرتقب كما ذكرنا بعد يومين، ربما لجعل لبنان أمام مزيد من التحديات ولإخضاعه بشأن تقديم مزيد من التنازلات. هذا ما كان أشار إليه قبل قليل النائب في حزب الله علي فياض في البرلمان اللبناني، حيث كانت له مواقف قبل قليل تحدث فيها عن أن لبنان إذا ما ذهب إلى التفاوض وهو مجرد من كل أوراق القوة فإن هذا سيؤدي إلى مزيد من الانهزام والاستسلام. هذا الموقف الثابت لحزب الله الذي يرفض المفاوضات المباشرة والذي يرفض المسار الذي تعتمده السلطات اللبنانية بهذا الخصوص، يؤشر أيضا إلى مزيد من الضغوط على السلطات السياسية، ليس فقط لناحية الميدان وما تفعله إسرائيل، وإنما أيضا لناحية هذا الانقسام المستمر على المستوى السياسي الداخلي في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. محمد خيري، نرصد معك أيضا مجمل هذه التفاصيل المتعلقة بالتطورات الميدانية، ونبدأ بآخر ما رصد من استهدافات لحزب الله في عمق الجليل.
3: حزب الله أطلق نحو 15 صاروخا باتجاه مواقع مختلفة في الجليل الأعلى وإصبع الجليل الليلة الماضية، إذ دوت صافرات الإنذار ثلاث مرات متتالية خلال ساعات الليل. الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض عدة صواريخ من هذه الصواريخ فيما سقطت أخريات في مناطق مفتوحة، إلا أنه أيضا قد كشف في وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحد هذه الصواريخ قد أصاب بشكل مباشر مركزا تجاريا في وسط مدينة كريات شموني، ما أدى إلى حالة من الأضرار الواسعة في ذلك المكان وفق ما شاهدناه من توثيقات تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية. ينضاف إلى ذلك إطلاق الحزب عدة مسيرات خلال مساء يوم أمس باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب اللبناني وكذلك على المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.
1: نعم.
3: وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف المنصة التي أطلقها حزب الله، استخدمها لإطلاق الصواريخ.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات أمس على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر، شقيف وأرنون وكفر تبنيت وحروف. كاميرا الجزيرة تمكنت من الوصول إلى النبطية ورصد الأوضاع في المنطقة.
4: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطية، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة

0: أيام منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المروحيات وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء. نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوطر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوطر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوطر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة. وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوطر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلية عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة الشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر الشقيف وأرنون. كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان. هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها. خلال الاحتلال الإسرائيلي غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر، كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان وبعض الخبراء، يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة. وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة الشقيف، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين. هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية. هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية عندما مرت كل الأحزاب، من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
1: ننوه إلى هذه الصور التي تظهر آثار قصف صاروخي تعرضت له بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل من جنوب لبنان فجر اليوم.
2: دودو زركبو كل خنود بسدر.
1: إذن كما نتابع آثار الدمار نتيجة هذا القصف الذي تعرضت له كريات شمونة شمال إسرائيل، والذي يأتي في سياق هذه الحرب المستمرة والضربات التي وجهها حزب الله نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان ومناطق عدة. وصل الأمر إلى ما كنا نرصده مع مراسلينا فيما يتعلق بأوامر الإخلاء التي وصلت حتى شمال الزهراني، وحتى الآن بات تتحدث عن وصول بعض الأوامر إلى ما يقارب نهر الأولي. إذن هذه هي ضمن كما ذكرنا مشهد هذه الحرب المستمرة والتصعيد المستمر.
2: אני מה זה? מה היא רוצה מה זה?
3: תגיד לה שתביא לי פה את הטרקטור כבר.
2: למה הטרקטור? למה, עתיד עוד שמה? דודו, זה רק פה. כל החנות בסדר.
1: الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات القطاع أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 15 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وكانت غارة إسرائيلية دمرت عشرات من خيام النازحين وخزانة للمياه وأراضي زراعية في منطقة مواصل قرارة بخان يونس جنوبية قطاع غزة. وقد فاقمت هذه الغارة الليلة الماضية من معاناة العائلات النازحة التي وجدت نفسها مرة أخرى بلا مأوى.
4: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصل التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
5: هي قدام عيني كل يوم نخية راحت حمامات بمال لا يعد، وبنظورة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات فيها كلها راحت، البضاعة تعلم التجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل ليش تبكي عليه.
6: والله احنا نايمين غير أولادهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل. طيب انا مش قادرة امشي، وفي واحدة كان معاقة معاي بنت اخوي، والله وجبنا تراكتر واخذنا غير وسع وفن وصلنا المكان اللي بدنا اياه غير والضربة شايلت.
7: احنا ادينا 10 دقائق، 10 دقائق، وإيش بدك تنقل في 10 دقائق؟ إيش بدك تنقل؟
4: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم وآثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، من مواصل خان يونس.
1: ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، أفادت مراسلة الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ميفدون ومحيط شوكين في قضاء النبطية وأنصار وحبوش والجميمة وصريفة جنوبية لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا بالإخلاء لسكان 7 قرى ودعاهم إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق قرابة 15 صاروخا من لبنان باتجاه بلدات الشمال منذ ليلة أمس. سياسيا، عقدت في البنتاغون أمس الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترح اللبناني للسحاب من لبنان ما دام أن هناك تهديد. في مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. من جهته قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إنه لا تزال لدى واشنطن التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. وأضافت الخارجية الإيرانية أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وأن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد.

0: البداية من استمرار التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية، ومعنا من صور جنوبية لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما، أبدأ معك جوني، وآخر تفاصيل هذا المشهد التصعيدي.
1: ميادة، على وقع الاجتماع الأمني التنسيقي الذي عقد يوم أمس في واشنطن بشأن المسار الأمني طبعا، وفي ظل ثبات الموقف اللبناني على ضرورة وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار في المقام الأول قبل التعمق أكثر في المفاوضات، يستمر هنا في الجنوب اللبناني التصعيد الإسرائيلي عنيفا ومكثفا. ويمكن هنا أن نتحدث عن ثلاثة مسارات أساسية لنفهم طبيعة هذا التصعيد الإسرائيلي. المسار الأول طبعا هو المتعلق بالغارات المستمرة والمتتالية خلال الفترة القليلة الماضية من المقاتلات الحربية وأيضا من المسيرات الإسرائيلية، وقد تركزت بغالبيتها لناحية القطاع الشرقي وتحديدا لناحية قضاء النبطية، شوكين، ميفدون، غارة من مسيرة على مدينة النبطية، وغارات أخرى أيضا وقعت في اتجاهات مختلفة، أكان باتجاه بلدة الجميجمة، وأيضا مجموعة من المناطق التي طالتها هذه الغارات الإسرائيلية، واستهدفت أيضا بما استهدفت سيارات كما حصل في منطقة دير الزهراني. المسار الثاني المهم أيضا هو مسار الإنذارات الإسرائيلية التي تتوالى، وحتى الساعة هناك إنذاران من جانب الجيش الإسرائيلي لسبع بلدات: ميفدون، شوكين، وزبدين. هذه البلدات تقع لناحية قضاء النبطية، بالإضافة إلى بلدات أخرى للناحية الغربية كبلدة الزرارية ومزرعة كوثرية الرز، وأيضا بلدة مشغرة الواقعة في البقاع الغربي. وهذا يؤشر أيضا إلى توسع وتمدد العدوان الإسرائيلي من خلال توجيه إنذار إلى بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقا، وليست المرة الأولى التي يطالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء هذه البلدة. المسار الثالث هو ما رصد في بلدة دبين الواقعة في قضاء مرجعيون لناحية الشرقية. خلال الساعات الماضية استمرت الاستهدافات مركزة باتجاه تلك البلدة، بلدة دبين، وقام الجيش الإسرائيلي بنسف منازل وتفجيرها خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، بالإضافة طبعا إلى محاولات التقدم المكثفة باتجاه تلك البلدة، وهي بلدة قريبة من مدينة الخيام، وبالتالي التعمق باتجاه بلدة دبين من شأنه أن يفتح الطريق للجيش الإسرائيلي باتجاهات مختلفة تؤدي أيضا إلى اقترابه من مدينة النبطية، دون أن ننسى طبعا المسار، مسار التقدم لناحية زوتر الشرقية وأيضا بلدة يحمر لشقيف ومحيط قلعة أرنون أو قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون، ولها أيضا موقعها الجغرافي المطل والمهم. على مستوى عمليات حزب الله، اللافت والأكثر أهمية طبعا هي الصواريخ التي أطلقت خلال ساعات الفجر، ثمانية صواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الأعلى، هذا أيضا تكثيف في الجهد العسكري من جانب حزب الله، بالإضافة إلى سلسلة العمليات التي كان أعلن عنها خلال يوم أمس باستهدافه جنودا إسرائيليين وآلياتهم وتجمعاتهم داخل الأراضي اللبنانية وعلى وجه التحديد لناحية زوتر الشرقية ويحمل لشقيف.
0: نعم، وحول هذا التصعيد في الجهد العسكري من قبل حزب الله أذهب إلى محمد خيري. ومحمد، بالفعل رصدت عدة عمليات قصف لمناطق وبلدات في مستوطنات الشمال الإسرائيلية، كذلك أيضا في عمق الجليل الأعلى، ما آخر ما رصد وأعلن من الجانب الإسرائيلي؟
2: بالفعل وصلت الصواريخ إلى منطقة مارون أيضا، وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن ذلك يعد دليلا على توسيع حزب الله مدى إطلاقه الصواريخ على المناطق الإسرائيلية، علما أن إسرائيل لا تزال تعتقد بأن حجم إطلاقات الصواريخ حتى الآن لا يزال محدودا، سواء من حيث الكم أو المدى من قبل حزب الله. الحزب أطلق الليلة الماضية نحو 15 صاروخا باتجاه مناطق الجليل الأعلى وإصبع الجليل على وجه التحديد. أحد هذه الصواريخ استطاع الوصول إلى مدينة كريات شموني، أصاب بشكل مباشر أحد المباني في مركز تجاري في وسط هذه المدينة. أضرار كبيرة سجلت في المكان، لكن لم تقع أي إصابات، وذلك ربما لأن الساعة التي سقط فيها الصاروخ كانت متأخرة، وقد تداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد وتوثيقات للحظة سقوط الصاروخ وكذلك لحجم الأضرار والدمار في ذلك الموقع. كان الحزب أيضا أطلق عدة مسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، وكذلك باتجاه مناطق تقع على المنطقة الحدودية ما بين لبنان وإسرائيل، كما قال الجيش الإسرائيلي. وهذا يتعلق تتعلق بيوم أمس. في تطورات هذا اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي اختاران لبلدات في الجنوب اللبناني، 7 بلدات تقريبا طالبها الجيش بالإخلاء الفوري والتوجه إلى منطقة شمال نهر الزهراني، وقال إنه سيعمل ضد حزب الله بكل قوة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يخترق ويخرق وقف إطلاق النار والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني. هذه التطورات تأتي وسط تصريحات إسرائيلية كثيرة ربما من قادة المستوى السياسي مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك القيادة العسكرية مثل رئيس الأركان إيال زمير بشأن التحديات التي تخلقها مسيرات حزب الله على الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وتحركات الجيش الإسرائيلي. قال نتنياهو بالأمس إن ثمة تحديات كبيرة وبأن إسرائيل تجند كافة الموارد والفرق من أجل محاولة إيجاد حل لهذه المسيرات، وهذا ما قاله أيضا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير. بالأمس أيضا أعلن نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني. إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن المهمة أنيطت بالفرقة 36، وذلك بعدما فشلت الفرقة 98 في الوصول إلى تلك المواقع بسبب سوء التخطيط وكذلك عدم الاستعداد بشكل كافي، وتعرض هذه الفرقة وعناصرها إلى إطلاق نار مكثف من قبل حزب الله قبل عدة أسابيع، ما دعا الجيش الإسرائيلي إلى التراجع والانسحاب. الآن هذه الفرقة لديها هدف محدد وهو إبعاد عناصر حزب الله وإزالة ما يسمى بخطر الصواريخ المضادة للدروع عن بلدات الشمال وبخاصة المطلي، بالإضافة إلى محاولة إزالة خطر المسيرات التي يقول الاحتلال الإسرائيلي إنها تطلق بكثافة من تلك المناطق.
0: أعود إلى جوني طانيس وأنتقل معك جوني للشق السياسي. هذه المباحثات الفنية التي صنفت أمس الجمعة ضمن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية كان فيها رفض إسرائيلي للانسحاب طالما أن هناك تهديد كما يقول، ما ردود الفعل حتى الآن وما الذي يقال فيما يتعلق بما تملكه الدولة اللبنانية على طاولة مفاوضات بهذا الشكل؟
1: المعطى الأساسي الذي يجب أن ننطلق منه في فهم الموقف اللبناني بشأن هذه المفاوضات المباشرة أكان لناحية مسارها السياسي أو مسارها الأمني أن لبنان الرسمي يريد في المقام الأول وقفا حقيقيا لإطلاق النار. يعتبر لبنان الرسمي أن المدخل الأساسي لمعالجة كل الأمور ومناقشة كل الأمور التفاوضية أكانت الترتيبات الأمنية وأيضا ما يتعلق بمراقبة الأوضاع الميدانية ومراقبة وقف الأعمال العدائية وأيضا ما يتعلق بالمسار السياسي، المدخل الأساسي هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف المجازر الإسرائيلية. على سبيل المثال يوم أمس سقط 11 شهيدا في قضاء سور بنتيجة الغارات الإسرائيلية، وهذا الموقف جدده الرئيس اللبناني بشكل واضح يوم أمس لوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في الاتصال الذي حصل بينهما، وكان موقف الرئيس اللبناني واضحا بأن ما يريده لبنان هو وقفا حقيقيا لإطلاق النار. طبعا كان هناك ترقب، كانت هناك متابعة سياسية حثيثة لمسار هذا الاجتماع الأمني التقني الذي حصل في الولايات المتحدة، وهذا يعود بنا إلى ما ذكره المصدر الرسمي اللبناني يوم أمس عن هذه المفاوضات، عن أن الوفد اللبناني كان يتألف من 6 ضباط، وعلى أن حدود وهامش هذا الوفد وعمل هذا الوفد هو السيادة اللبنانية والحفاظ على السيادة اللبنانية، وأن لبنان ما طرحه وما سيطرحه على طاولة التفاوض هو أن أي أمور متعلقة بمنطقة تجريبية أو بعمل الجيش اللبناني داخل الجنوب اللبناني لا يمكن أن يتم قبل وقف حقيقي لإطلاق النار. الآن نسمع على ما يبدو قصفا مدفعيا في هذه الناحية من الجنوب اللبناني الناحية الغربية، علما أنه خلال الدقائق الماضية كنا إزاء تحليق مكثف على مستويات منخفضة للمقاتلات الحربية الإسرائيلية. إذن لبنان من خلال كل المعطيات ومن خلال كل المصادر يسعى إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، يقول أن أي شرط للتقدم في المفاوضات على كل المستويات هو وقف المجازر الإسرائيلية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وعندها يمكن مناقشة كل الأمور المختلفة. وطبعا لبنان ما يريده في المرحلة الثانية هو انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية، لأن الجيش اللبناني وفق المصادر ووفق التأكيدات الرسمية اللبنانية حاضر وجاهز لكي يثبت وجوده حتى الحدود الدولية. وطبعا في هذه المنطقة الحدودية هناك نقاط أيضا خلافية منذ ما قبل الحرب الماضية، وبالتالي هناك الكثير من المعطيات التي يجب مناقشتها ويجب التعامل معها. وطبعا لبنان يعول في المقام الأول على الدور الأمريكي وعلى الراعي الأمريكي وعلى ضغوط أمريكية تمارس على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، بالإضافة إلى ترقب مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وكيفية انعكاساتها على الواقع اللبناني وتحديدا على المستوى الميداني.
0: ومحمد خيري، المنطلقات والأهداف مغايرة تماما من وجهة نظر إسرائيل، هي ترفع السقوف عبر التصعيد الميداني، وكذلك أيضا ترفع السقوف فيما يتعلق بالمطالب على طاولة المفاوضات.
2: ما يقوله المراقبون في إسرائيل ووسائل الإعلام المختلفة إن ما يجري الآن في الجنوب اللبناني هي محاولة من إسرائيل من أجل فرض أمر واقع في تلك المناطق عدا عن وجود المنطقة العازلة، وذلك في ظل استمرار المفاوضات كما كان يجري في قطاع غزة وغيرها من المناطق التي تخوض فيها إسرائيل الحروب. كما تشير صحف إسرائيلية فإن هناك أيضا مساعي من قبل إسرائيل إلى استغلال الوقت ما بين كل جولة مفاوضات من أجل مزيد من المكاسب، وخاصة تلك التي تتعلق بإبعاد عناصر حزب الله من المناطق الحدودية على وجه التحديد. كانت إسرائيل حازمة يوم أمس كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية عندما رفضت طلبا لبنانيا يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في ظل تفاهمات وقف إطلاق النار ومن أجل استمرار المساعي والمباحثات للتوصل إلى اتفاق مع لبنان. إسرائيل تقول أنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني قبل زوال خطر حزب الله، وكذلك قبل توفير الحماية لسكان الشمال الإسرائيلي. هذا المصطلح الفضفاض كما تصفه وسائل إعلام إسرائيلية ماذا يعني ومتى سينتهي ومتى سيعلن بأن سكان الشمال الإسرائيلي قد حظوا أخيرا بالأمن والأمان؟ ما الذي تريده إسرائيل من أجل أن يحظى هؤلاء بهذا الأمان؟ هل مثلا سيناريو هدم مزيد من القرى اللبنانية والبلدات وكذلك المنازل في الجنوب اللبناني، كما قال إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الجيش مستمر في هذه العمليات، أم مزيدا من التفاوض والحصول على شروط مناسبة من خلال التفاوض مع الحكومة اللبنانية يضمن كما تريد إسرائيل بأن ينزع سلاح حزب الله؟ كانت إسرائيل تطالب قبل عدة أيام الدولة اللبنانية بالتدخل وبأن تكون شريكا في عملية نزع سلاح حزب الله وبأن تعزز قوة الجيش اللبناني، كما قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات فعلا السفير الإسرائيلي في أمريكا، وهو الذي أضاف أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق أمر ممكن، ولا تزال إسرائيل تتهم حزب الله بأنه هو الذي يعرقل الوصول إلى هذا الاتفاق.
0: من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومن صور جنوبية لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، شكرا جزيلا لكما. نتابع هذه الصور الآن لغارات إسرائيلية على بلدة ميفدون في قضاء النبطية جنوبية لبنان. ذكر مشاهدينا أن النبطية كانت قد وجهت لها أيضا أوامر إخلاء كاملة للمنطقة، لها أهمية استراتيجية في هذا المشهد التصعيدي، دخلت على خط الاستهداف المباشر وكذلك على خط التصعيد الإسرائيلي بشكل مكثف في خلال الأيام التي تم فيها الحديث عن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كما ذكرنا مكثف. كان هناك عمليات سابقة ولكن الأعلى وتيرة كانت في هذه الأيام الماضية وحتى اليوم، وهو قصف سواء كان بالغارات أو بالمدفعية يستمر من الجانب الإسرائيلي على النبطية التي تقع في جنوب لبنان ومن أبرز المناطق التي تشهد كثافة سكانية وأهمية استراتيجية وأيضا جيوسياسية بالنسبة لهذا المشهد.

0: لقراءة هذه المستجدات الميدانية معنا من باكفية بجبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك ضيفنا الكريم. ولربما بات لافتا أن هناك مستويات عدة فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي. من ناحية لدينا أوامر الإخلاء ومحاولات السيطرة النارية بالغارات والقصف في أماكن امتدت حتى شمال نهر الزهراني وبالقرب من الأولي، بالإضافة إلى العمليات البرية التي تجاوزت بالفعل شمال الليطاني عن طريق منطقة زوطر الشرقية. كيف ترى الوتيرة والسقوف بهذا الشكل؟
1: صباح الخير. الجيش الإسرائيلي من المتوقع أن يتابع ما يقوم به من عمليات توغل للأسف داخل الأراضي اللبنانية، ومن الواضح أن ما جرى البارحة من اجتماع أمني في الولايات المتحدة الأمريكية لم يصل إلى نتيجة ولم يتوصل إلى وقف إطلاق النار، والبرهان هو ما يحصل الآن. الإسرائيلي يتابع تقدمه باتجاه الأراضي اللبنانية ويدمر وينذر السكان بالإخلاء، ومن ناحية أخرى أول مرة تصل بعد الهدنة الأخيرة صواريخ حزب الله إلى العمق الإسرائيلي، وصلت إلى ميرون التي تبعد حوالي 10 كيلومتر عن الحدود اللبنانية وفيها قاعدة جوية. الجيش الإسرائيلي يتقدم في تجاوز بالفعل نهر الليطاني واحتل عدة قرى، يعني احتل زوطر الشرقية واحتل مزرعة الحمرة واحتل يحمر، وهو يتقدم باتجاه أرنون التي تبعد حوالي 4 كيلومتر عن النبطية. كما أن هناك تطور لافت آخر يحاول إسرائيل لفت النظر عنه، أنه في القطاع الأوسط تقدم الإسرائيلي البارحة ووصل إلى تلة حداتة التي كان يحاول منذ عدة أسابيع الوصول إليها، لقد ودباباته هي في وسط قرية حداتة، التلة التي تشرف غربا على القطاع الغربي وتشرف شرقا على القطاع الأوسط. يعني إذا احتل الآن هو يحتل قلعة شقيفة ومحيطها وزوتر ويحتل حداتة، فإذا هو يشرف على كامل القطاع الأوسط من ناحية الغرب ومن ناحية الشرق.
0: طيب عميد خليل، عندما تقول أنه يحتل هذه المناطق، هل هذا يعني بقاءه فيها أم أننا نتحدث عن توغل وعدم قدرة على البقاء والسيطرة التامة؟
1: كما يحصل الآن للأسف، أنه عندما يتوغل الإسرائيلي ويحتل الأراضي اللبنانية يقوم فورا بتدميرها، كما حصل البارحة في دبين، وصل إلى عريض دبين في النهار وفي الليل قام بتفجير كل المباني، يعني أنه ينوي البقاء فيها للأسف لعدة أسباب. أولا للمفاوضة عليها لاحقا، وثانيا لاحتلال أراضي جديدة في الداخل اللبناني.
0: طيب أيضا لاحظنا أن هذه المناطق التي كما ذكرت من الناحية البرية تم فيها التوغل إلى ما بعد الليطاني، إلى شمال الليطاني، خاصة في مناطق زوتر الشرقية، هي تبعد عشرات الكيلومترات عن ما كان يسميها الخط الأصفر والمنطقة العازلة.
1: منطقة زوتر ويحمر ومزرعة الحمرة وأرنون التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة لا تبعد كثيرا عن الحدود، لأنها هي أقرب نقطة لنهر الليطاني إلى الحدود. هذه المنطقة تبعد حوالي 7 كيلومتر فقط، ولكن توغل مهم وخطير من قبل الجيش الإسرائيلي، لأنه سيصل إلى منطقة النبطية، المدينة النبطية الكبيرة والتي لها رمزية تاريخية ومعنوية في لبنان.
0: طيب أيضا كذلك فيما يتعلق بأوامر الإخلاء، ما الهدف من إخلاء منطقة أيضا ممتدة تصل حتى ما يتجاوز شمال الزهراني وكل المناطق حتى صور على الساحل، صيدا، وكما ذكرنا قبل قليل النبطية؟
1: المكسب الإسرائيلي في هذا الموضوع هو أولا الضغط على بيئة حزب الله ودفعهم إلى الداخل اللبناني مجددا، وثانيا الضغط على الدولة اللبنانية في أي مفاوضات لاحقة، لأنها ستصل إلى وضع ديموغرافي كارثي. هناك أكثر من 1.5 مليون شخص والنبطية فارغة، وكما نرى الإنذارات لا تطال قرية مدينة النبطية إنما تطال القرى المجاورة لها لإبلاغ السكان أن كل القرى التي تحيط بالنبطية هي قرى يجب إخلاءها وهي هدف عسكري، كما نرى ميفادون وزبدين وشوكين وهذه المنطقة وزفتة وحبوش والآخرين. فإذا من ناحية صيدا الإسرائيلي يقول أنه لن يتوقف، ومن ناحية سوريا يقوم بالتدمير لتهجير هذه المدينة الكبيرة كبيرة في هذا المهم، 3 قرى مدن كبيرة صيدا والنبطية وصور، وهو يحاول إفراغهم من السكان.
0: شكرا جزيلا لك من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أيضا ينضم إلينا من جبل لبنان السيد جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما ضيفينا. سيد جوني منير، كيف ترى ما جرى الآن على طاولة مفاوضات أمس الجمعة في هذه الجولة المتعلقة بمناقشات فنية ويتم التصريح فيها من قبل الجانب الإسرائيلي أنه لا انسحاب من المناطق التي تم السيطرة عليها؟
2: صباح الخير لك ولضيفك. لا انسحاب ولا وقف اطلاق نار، اطلاق النار ما زال مستمرا رغم انه شكل شرطا كما يعني اوردت بالامس الرئاسه اللبنانيه وكما تقول قياده الجيش، شكل شرطا لبنانيا قبل القيام باي خطوه اخرى، لكن هذا لم يحصل. في واقع الحال حتى الان المعلومات شحيحه حول ما جرى داخل اللقاء العسكري اللبناني الاسرائيلي المباشر الاول من نوعه، لكن ربما يمكن الاخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات يمكن ان تضيء على هذا السؤال. الملاحظه الاولى ان الاجتماع دام 9 ساعات. طبيعي لبنان تمسك بموقفه بموضوع وقف اطلاق النار ودفع اسرائيل لبرنامج الانسحاب، واسرائيل تمسكت بموقفها ايضا

0: مسيرات، لكن من دون أدنى شك هذه المدة الطويلة تؤشر إلى وجود نقاش مستفيض، مستفيض جدا. النقطة الثانية، صدور بيان فقط عن الجانب الأمريكي، لم يصدر بيان آخر لا عن الطرف الإسرائيلي ولا عن الطرف اللبناني، والاكتفاء فقط بالبيان الأمريكي. والنقطة الثالثة كما يفهم من البيان الأمريكي بأن يعني حاول التركيز على أن هذا الاجتماع لم يفشل، لكن كانت هنالك تحدث عن يعني نتائج بناءة، اعتبرها باستعمل كلمة بناءة، وبالتالي كان هنالك إيجابية. لكن أيضا الاستنتاج من البيان الأمريكي بأنه هذا المسار يشكل بداية مسار أمني تفاوضي وليس مجرد لقاء تقني معزول، ما يعني أن هنالك إطلاق لمسار جديد أمني جديد يراد منه تكريس قناة اتصال عسكرية لبنانية إسرائيلية من خلال المفاوض الأمريكي. طبعا هذا هو الهدف الأمريكي كما يفهم منه، لكن وأيضا أن يشكل هذا المسار الأمني مفتاح أبوابة للمسار السياسي الذي سيكون له اجتماع في 2 و3 قريبا في واشنطن أيضا.
1: طيب أدعوكم ما ضيفين البقاء معنا فقط لننوه بهذه الصور لغارة إسرائيلية رصدت وصادفت بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبية لبنان. هذه البلدة كذلك تعرضت عدة مرات لغارات إسرائيلية، والتي تقع كما ذكرنا في قضاء النبطية جنوبية لبنان، والذي هو أيضا ضمن خط النار الآن وكثافة الاستهدافات الإسرائيلية في مشهد التصعيد المتواصل. أعود إلى ضيفي وسيد سليمان بشارات، كيف تدير الآن إسرائيل طاولة المفاوضات بالنظر للمعطيات التي تفضل بها السيد منير؟
2: تحياتي سادة منير ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي تديرها عبر مسارين اثنين، المسار العسكري وهو واضح وجلي ويترجم بشكل فعلي على الأرض، وربما حالة التصعيد التي تجري هي انعكاس واضح للرغبة الإسرائيلية وللأهداف الإسرائيلية، وبالتالي هذا يعطي انطباعا أن الرؤية الإسرائيلية وتعاملها مع لبنان ليس تعاملا كملف أمني متعلق بسلاح حزب الله فقط، وإنما متعلق برؤية لبنان المستقبلية وبالتالي السيطرة أو الاستيلاء على جزء كبير من الأراضي اللبنانية. في المسار الثاني وهو المسار الذي يبدو أن لبنان أخطأ الحسابات فيه بينما إسرائيل زجت بلبنان به، وهو الدخول إلى تفاصيل التفاصيل دون أن يكون هناك اتفاق على المبادئ الرئيسية. بمعنى آخر، عندما تسمح لبنان أو يسمح لبنان الرسمي لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية بأن تذهب لمناقشة جزئيات مرتبطة بسلاح حزب الله وغير ذلك وآليات ومنهجيات والتحول من الحديث السياسي إلى الحديث الأمني عبر الفرق الأمنية، بينما تتغافل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير جدا عن العمليات التدميرية الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي اللبنانية التي تصل إليها، هذا يعني أن إسرائيل تفرض الواقع الذي تريد وتثبت هذا الواقع بينما تقفز عن الحق اللبناني المتمثل بضرورة أن يكون هناك أول الشروط أو أول المحددات وقفا للعمل العسكري أو وقفا للهجمة العسكرية. وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل إذا ما ذهبنا إلى النتيجة الحتمية على أن إسرائيل هي غير معنية فعليا بوقف هذا السلوك الإسرائيلي في هذا التوقيت، وأن إسرائيل أيضا كل المناطق التي تعمل من خلالها وفيها هي تريد أن تذهب إلى عملية إعادة بناء ذات النموذج الذي قامت به من خلال خطة
1: طيب
2: الجنرال.
1: هنا تساؤل سيد سليمان، عندما نتحدث عن تجاوز إسرائيل ما تسميه الخط الأصفر في عملياتها الحالية والوصول إلى ما بعد شمال الليطاني في قرى وبلدات هناك، هذا يعني أن هذه المناطق لن يتم الانسحاب منها، أم أنه رفع للسقوف للتراجع إلى حدود الخط الأصفر الذي يعلن عنه إسرائيليا؟
2: أنا باعتقادي نخطئ التقدير وفهم السلوك الإسرائيلي إذا ما أبقينا على أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز الخط التفاوضي أو محددات التفاوض أو تعزيز أوراق التفاوض. إسرائيل تتجاوز ذلك، إسرائيل تذهب أكثر بكثير، وربما ضيفكم قبل قليل الخبير العسكري من لبنان كان يتحدث بشكل واضح وجلي على أن الوجود الإسرائيلي والسلوك الإسرائيلي هذا يعني البقاء إلى فترة طويلة أو أطول فترة زمنية ممكنة. لماذا ذلك؟ هذا الأمر يدفعنا إلى قضيتين، القضية الأولى تغيير مفهوم الجغرافيا اللبنانية بما يمكن أن يتيح إعادة التمركز والتموضع الإسرائيلية دون أن يشكل هناك أي خطر من الطرف اللبناني، والأمر الثاني وهو الخطير جدا البيئة الديموغرافية. عندما تقوم إسرائيل عملية بعثرة للبيئة الديموغرافية هذا يعني أن السكان الموجودون في تلك المنطقة

0: مناطق لن يعودوا مرة أخرى إلى هذه المناطق بأي شكل من الأشكال دون أن يكون هناك إعادة بناء مرة أخرى. وهذا كما قلنا هو يعيدنا لنفس النموذج الذي استخدمته إسرائيل في قطاع غزة، عملت على عملية تدمير ممنهجة ومن ثم عملت على طرد السكان وترحيل السكان، والآن إسرائيل تعمل على توسيع الخط الأصفر في قطاع غزة إلى خط برتقالي، وبالتالي قد تذهب إسرائيل مرة أخرى إلى توسيع الخط الأصفر في لبنان إلى خط برتقالي أو إلى أي لون من الألوان، وبالتالي تفرض واقعا جديدا من ناحية الجغرافيا.
1: إذن سيد جوني منير، ما تقدمه إسرائيل لا تفلته كما يقال في نهاية الأمر، فبالتالي كيف يمكن التعامل مع هذا التقدم الذي في كل لحظة يزداد من قبل القوات الإسرائيلية بالتزامن مع طاولة مفاوضات تراوح في مكانها؟
2: نعم، هي بالحقيقة معضلة ومشكلة كبيرة ومأزق كبير موجود في الداخل. كيف التعامل مع هذا الإجرام الكبير، مع هذه النوايا الإسرائيلية؟ ومن الواضح يقولون يعني منذ قليل قال ضيفك يعني تريد إسرائيل البقاء لأطول فترة ممكنة. أنا أعتقد أنه ليس في حساباتها الانسحاب بعد الآن من لبنان، أقول حساباتها هي، وبالتالي هي تريد نعم تغيير وجه نتنياهو، ولم يقل ذلك مرات عديدة بأنه يسعى لتغيير وجه المنطقة كذا، ولبنان هو يعني إحدى الساحات الأبرز التي ينوي تغيير وجهها. نعم هنالك خطر تغيير ديموغرافي في جنوب لبنان، هنالك خطر ضم هذه المناطق، وبالتالي خصوصا وان المفاوضات التي تحصل والتي مهد لها الاسرائيلي كان يقول يعني انا اريد فقط مساعدة الدولة اللبنانية، وعبر عنها أكثر من مرة من أجل حصر حجاب يعني نزع سلاح حزب الله، وقال بعدها نتحدث عن موضوع الانسحاب من لبنان أو كذا، ولكنه كان يتحدث عن ذلك لماما وبشكل خجول، ما يعني ما يعكس أنه ليس بودي ليس بنيته الانسحاب من جنوب لبنان. أصلا التدمير الذي يقوم به تسوية القرى والمنازل بالأرض هو يعزز هذا الانطباع بما يبدو على أنه يريد إنشاء منطقة كاملة تمتد من جنوب لبنان إلى جنوب سوريا مختلفة عما كنا نعرفه أو عما كانت قائمة عليه. كيف السبيل إلى مواجهة ذلك؟ هنالك مشكلة كبيرة، ليس أمام لبنان من إمكانية من طريق سوى التفاوض. اثنين، من خلال الضغط الدولي الذي يمكن القيام به، لأنه وفق النتيجة العسكرية بالمنطوق العسكري الذي يعني من حق كل الشعوب أن تدافع عن نفسها، لكن على ما يبدو إسرائيل تتخذ من ذلك ذريعة في وقت يعني لا يبدو أن هنالك ما يمكن أن يردعها القيام من ذلك.
1: تحدث عن ضغط دولي، من بالتحديد يستطيع أن يثني إسرائيل عن ما قامت به؟ هل نحن نقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية وهي الوسيط المقرب من إسرائيل، أم أن هناك دولا أخرى؟
2: واحد فقط هو دونالد ترامب، اللي هو قادر على وقف إسرائيل عند حدود معينة. لكن أنا أقول أن هنالك التزام أمريكي كبير حتى الآن وفق العقيدة وفق مسائل كثيرة بموضوع الإسرائيلي، لكن هل هذا واقف هنا؟ لا، يعني يستطيع أيضا أن يكون هنالك وسائل ضغط دولية أخرى. والمسألة ليست بسيطة، صحيح أن الوحيد الذي يستطيع إلزام نتنياهو هو دونالد ترامب، لكن الضغوط الدولية الأوروبية وغيرها رغم أنها حتى الآن تبدو ضعيفة أو غير قادرة على التأثير، لكن عندما يعني تكون رأي عام دولي تحديدا أوروبي أمريكي بوجه المجازر التي كانت تقوم بها إسرائيل أو نتنياهو في غزة، حصل تحول، ما يعني حصل نوع من أنواع الردع، لأن إسرائيل تضررت، خصوصا وأن من يعارض نتنياهو أصبح يعني جزءا كبيرا يعارض نتنياهو ولا يعارض.
1: وضحت الرؤية،
2: يعني هنالك فرق.
1: شكرا جزيلا لك من جبل لبنان السيد جوني منير الكاتب والمحلل السياسي. الشكر موصول لك سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثنا من نابلس. إذن ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهراني شمالا، تتسع تدريجيا خريطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديموغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير التالي يوضح تلك الخريطة.
3: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع إنذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول السلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر، وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضاً إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديموغرافياً على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب، وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضاً بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 من مايو أصدر الاحتلال أمراً بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني، في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهراني شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.
1: إلى مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وفي آخر المواقف ما نقلته ABC نيوز عن مسؤول أمريكي بأن عمليات البحث العسكرية بمضيق هرمز منذ بدء الحرب لم تكشف أي دليل على وجود ألغام. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن مقر انعقاد منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك إذن مراد هاشم، وهذه المعلومات التي وردت حول الألغام تحديدا، وهي من القضايا التي كانت مثار قلق دولي.
4: بالفعل ميادة، وقد تناولها الرئيس ترامب في منشور قبل ساعات، حينما قال مشيرا إلى الاتفاق المحتمل مع إيران إن إيران تلتزم فيه بفتح مضيق هرمز وبإزالة الألغام، وإن الولايات المتحدة سفن الولايات المتحدة قد أزالت بالفعل بعض هذه الألغام. ما تكشفه ABC نقلا عن مصادر في الجيش الأمريكي من أن عمليات المسح التي قام بها الجيش الأمريكي منذ بداية الحرب وحتى الآن لم تكشف عن وجود أي ألغام. هذه العمليات استخدمت فيها مسيرات تحت الماء وكذلك قدرات أخرى، وتشير الشبكة نقلا عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذه العمليات متواصلة، لكن المتحدث يرفض الخوض في التفاصيل، وذلك حفاظا على أمن وسلامة هذه العملية، أي عملية البحث عن الألغام. بطبيعة الحال كانت هناك تقارير استخباراتية سابقا راجت في وسائل الإعلام تتحدث عن قيام إيران بزرع ألغام، وإن كانت الإشارات في ذلك الوقت تحديدا إلى عدد محدود من الألغام، كما قال وقتها مسؤول أمريكي إن قدرات إيران على زرع الألغام بفعل العملية العسكرية الأمريكية قوضت بشكل كبير مع تدمير السفن التي كانت مخصصة لزرع الألغام وبقاء الزوارق محدودة بأعداد محدودة، وبالتالي قدراتها على زرع الألغام محدودة، وبالتالي كان هناك توقع بقيام الحرس الثوري تحديدا للإيراني بزرع عدد محدود من الألغام. ولكن من الواضح كما تشير الشبكة من أن الولايات المتحدة الجيش الأمريكي تحديدا لم يعثر حتى هذه اللحظة على هذه الألغام. وكانت هناك إشارات أيضا من

0: قبل خبراء من أن إيران قد تكون أرسلت إشارات في هذا من دون أن تطبق هذا التهديد بطبيعة الحال، رغم عدم وجود موقف رسمي إيراني بطبيعة الحال بهذا الشأن، ولكن هذه التخوفات هي بالنهاية ساهمت في وضع لحدود الملاحة أو حرية الملاحة في مضيق هرمز. في المجمل هنا وفي إطار مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه والتي تتصدر الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، هناك حالة ترقب فيما إذا كان الرئيس ترامب سوف يوقع مذكرة التفاهم التي يعتقد أن المفاوضون من البلدين الولايات المتحدة وإيران قد توصلوا إليها. كان عقد اجتماعا في غرفة العمليات مع مستشاره من أجل اتخاذ قرار نهائي، لكن انفضل الاجتماع وناقش الأمر على مدى ساعتين دون أن يتخذ قرارا نهائيا في هذا الأمر ميدا.
1: نعم، أيضا عمر هواش، كيف تبدو النقاشات الإيرانية حول مذكرة التفاهم مع كل ما يستجد؟
2: نعم، هنا في طهران محاولة لنزع صفة مذكرة تفاهم نهائية عما توصل أو تم التوصل إليه حتى هذه اللحظة، فالإيرانيون يقولون أنه لم يتم التوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم وأن تبادل الرسائل لا يزال مستمر، وينظرون إلى إعلان ترامب على أنه محاولة لإعلان الانتصار من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا إصرار إيراني على أن كل ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو يتفاوت بين الحقيقة والكذب في محاولة لصناعة انتصار وهمي. وهذا مهم في الحقيقة بالنسبة للإيرانيين بالنسبة للداخل، لأن ما أعلنه ترامب إن كان حقيقيا فإنه سيكون بمجرد تقديم تنازلات من قبل الجانب الإيراني، وهذا ما يحاول بشكل واضح الإيرانيون نفيه، نظرا لأن هناك شارع إيراني يتجمع كل ليلة يهتف بالشعارات معادية لأمريكا ومعادية لأي تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات. لهذا هناك حرص من قبل السلطات الإيرانية على ألا تظهر بمظهر من يقدم التنازلات أو يتراجع أمام ما توصف بالمطالب الأمريكية المفرطة والمطالب الأمريكية التي تخص تحديدا بعض القضايا المهمة التي كانت طالما تشكل خطوطا حمراء بالنسبة للإيرانيين. نتحدث بشكل واضح ميادة عن الأموال الإيرانية المجمدة، هنا لا يزال يقول الإيرانيون إن ما ذكره ترامب غير صحيح وأن هناك توافق ولو كان أوليا عبر الوساطة القطرية إضافة الوساطة الباكستانية بأن يتم الإفراج عن 12 مليار دولار مع بدء إعلان مذكرة التفاهم بشكل رسمي والتوقيع عليها من قبل الطرفين، وهذا بطبيعة الحال ما رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إعلانه يوم أمس. إضافة إلى ذلك مسألة مضيق هرمز لا تزال تشكل إحدى العقبات الرئيسية، تقول المصادر الإيرانية هنا إن ما ذكره ترامب بأن العبور المضيق سيكون مفتوحا من دون أخذ رسوم هو أمر غير صحيح، ولم يذكر هذا النص في مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها، وهناك لا يزال إصرار إيراني على أن تكون إدارة المضيق مختلفة عما كان عليه الأمر سابقا، وهناك اتصالات لا تزال جارية مع سلطنة عمان، وكان هناك اتصال يوم أمس بين وزيري خارجية إيران وعمان بهذا الشأن، فضلا عن أن مسألة لبنان لا تزال تشكل أيضا عائقا على طاولة هذه المذكرة التي يجري التواصل بشأنها، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان ينظر عليه على أنه قد يشكل عائقا أساسيا أمام التواصل لهذا التفاهم.
1: صهيب جاسم، كيف حضرت هذه الحرب وتفاعلاتها في منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة؟
3: ربما حضرت بأكثر من وجه، الوجه الأول هو قلق الدول الآسيوية التي تعتمد بنسبة كبيرة على النفط والمواد الأساسية الخام الأخرى التي تأتي عبر مضيق هرمز ابتداء من الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا. هذه الدول تعتمد بنسب متفاوتة على النفط والمواد الخام الأساسية في اقتصاداتها وأعمالها الزراعية وغير ذلك. هناك اهتمام واضح بتفعيل الحوار وإنجاح الدبلوماسية وأن لا يكون الحل العسكري هو المستدام أو الذي يطول أمده أو التوتر يدوم لفترة طويلة، لأن ذلك سيؤثر على الاقتصادات هنا في آسيا، وبالتالي

0: كانت القضية هذه القضية حاضرة بشكل أو بآخر في دعوات مختلفة من قبل رؤساء ووزراء حضروا القمة منذ يوم أمس، ابتداء حتى من الرئيس الفيتنامي وحتى من دول صغيرة مثل تيمور الشرقية ودول كبرى مثل أستراليا وغيرها من الدول. الكل يدعو إلى ترجيح الحوار وإنجاح الحوار وعدم الرجوع إلى أي مواجهة عسكرية. أيضا هذا الموضوع جاء على لسان وزير الدفاع وزير الحرب الأمريكي بيتس هيكسيت عندما تحدث بشكل موجز وعبارة كانت عابرة عندما سئل عن صفقة تسلحية لتايوان تم تعليقها، ويبدو أنه أشار في هذا التصريح إلى أن تعليق هذه الصفقة ليس بسبب الاستعدادات للحرب أو بسبب الوضع القائم مع إيران، إنما ربما لأسباب أخرى أعادها لموافقة الرئيس ترامب. هذا الأمر يأتي بالتوازي مع تهدئة في الخطاب الأمريكي في هذه القمة تجاه الصين بشكل واضح. خطاب وزير الحرب الأمريكي في القمة الماضية أو في المنتدى الماضي عام الماضي كان تصعيديا، وصف الصين بالخطر الوشيك والخطر الحقيقي، لكنه هذه المرة عبر عن وجود استقرار وهناك تحسن في العلاقات مع الصين، خاصة أن هذا المنتدى يأتي بعد أسبوعين فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وكان أيضا برفقته وزير الحرب الأمريكي. بالتالي هناك حالة من الارتياح لهذا الخطاب. حتى وزير الدفاع الأسترالي كان شديدا في حديثه عن الصين في القمة الماضية، لكن هذه المرة خطابه كان أكثر هدوءا، وحتى الحديث عن تايوان كان أهدأ. بالتالي هناك تركيز على قضية مضيق هرمز والخروج من الوضع المتوتر حتى لا يؤثر ذلك على قضايا أخرى هنا في منطقة جنوب شرق آسيا.
1: من منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة مراسل الجزيرة صهيب جاسم، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لكل من عمر هواش من طهران ومراد هاشم من واشنطن. معنا الآن لمواصلة هذا الحوار من طهران دكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران، وهنا في الاستوديو السيد باتريك مارا الرئيس السابق لي لجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما ضيفينا. سيد عماد أبدأ معك، وإلى أي مدى هذا المشهد المراوح فيما يتعلق بالوصول إلى إعلان مذكرة التفاهم التي أكد الجانبان أنها تناقش بمراحل متقدمة، ما الذي يعني؟
2: تحياتي لك ميادة، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع الجانب الأمريكي يعني لم يتخذ قراره كما بات الجميع يعلمون. هناك عدة أسباب لهذا الموضوع، لربما أستطيع أن أشير إلى أن أهم الأسباب هو أن الطرف الأمريكي يريد من الجانب الإيراني أن يوافق على تنفيذ بعض الشروط أو الالتزامات بشكل غير معلن أو غير مكتوب على الورق، إذا ما أردنا أن نقول مثل الإفراج عن الأموال الإيرانية، فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، إضافة إلى أن موضوع جديد دخل على المفاوضات أنه حزب الله لم يعد يوافق على وقف إطلاق نار فقط، يطالب بانسحاب إسرائيل من جنوب يعني من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، وأن يتضمن ذلك الاتفاق، في حين أن إسرائيل ترفض ذلك وتصر على أن ذلك سوف يتم مناقشته مع الحكومة اللبنانية. هذه المواضيع تعقد الوصول إلى التفاهم، وبالمقابل الإيراني يعني لا يستطيع يضمن الطرف الأمريكي حتى على مستندات مكتوبة، فكيف به أن يضمن الأمريكي على وعود شفهية إذا ما أردنا أن نقول، وهذه المشكلة حاليا عالقة.
1: ماذا عن الجانب الإيراني فيما يتعلق أيضا بما يريده منه الجانب الأمريكي؟ يقول الجانب الأمريكي أنه لم يتم تلبية الخطوط الحمراء.
2: يعني شوف ميادة، نحن الآن نتكلم عن مذكرة تفاهم وليس اتفاق. مذكرة التفاهم لترسيم خطوط المفاوضات إذا ما أردنا أن نقول، وللأسف المشكلة تكمن في أن الجانب الأمريكي يخلط بالأمور، يعني يخلط بين مذكرة التفاهم والاتفاق. الآن ليس لدينا نحن شيء اسمه اتفاق، مذكرة التفاهم على الخطوط العريضة للمفاوضات، وبعدها بعد شهر وشهرين يتفاوضون على هذه الخطوط. الأمريكي يطالب إيران بالقبول على أشياء هي خارج إطار مذكرة التفاهم.

0: تفهم الإطار إذا ما أردت أن أقول. يعني أعطيك مثالا، موضوع اليورانيوم الإيراني هذا يجب بحثه في المفاوضات وليس في مذكرة
1: طيب
0: الإطار
1: دعني
0: أو
1: أنقل ذلك لضيفنا
0: إطار التفاعل.
1: السيد باتريك. يعني سيد باتريك بالفعل كان هناك حديث عن أنها مذكرة تفاهم هو إطار اتفاق، وبالتالي نتحدث فقط عن خطوط عريضة، حتى أن الرئيس ترامب نفسه ذهب إلى حد التفاؤل بأن التوقيع سيحدث الأحد الماضي. اليوم نحن نقارب الأسبوع تقريبا، ما الذي يرجئ توقيع الولايات المتحدة؟
2: طاب صباحكم وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن أكثر الأشياء إيجابية مما نشره الرئيس ترامب هو إعلانه بأنه مستعد لرفع الحصار، وهي قضية مهمة جدا. المشكلة الأكبر تكمن في تسلسل الأمور، هل إن الرئيس سيرفع الحصار ثم نثق بالإيرانيين ليفتحوا المضيق وثم يزيلوا الغام بأنفسهم، وطبعا هم بحريتهم دمرت بالكامل فقد يحتاجون إلى مساعدة من الأمريكيين أو غيرهم، وثم الرئيس ترامب يضع خطوطا حمراء أخرى في منشوره، ومن الجانب الإيراني أهم هذه الخطوط الحمراء، ولهذا سبب النظام الإيراني حتى اللحظة يتحدث من موقف قوة أو يستعرض موقفهم بقوة، لأنهم يقولون أن ترامب يتحدث عن مطالب قصوى، وكذلك الإيرانيين يفعلون الشيء نفسه ليعبروا عن موقف قوة من جانبهم. إيران تعاني، وكان هناك تقرير نشر مؤخرا يشير أن 45% من المواطنين الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وأيضا الاقتصاد الإيراني يتباطأ ويتقلص بنسبة 10%. إذن هم بحاجة لهذا المال ليضخوه في اقتصادهم، وهذا هو خط الأحمر الأكبر لإيران.
1: إن كان ترامب قد أعطى مؤشرا إيجابيا عبر حديثه عن رفع الحصار، هو أيضا أعطى مؤشرا سلبيا عندما تحدث عن الأصول المجمدة ولن يفرج عن شيء نهائيا حتى الوصول إلى اتفاق نهائي، وهو أيضا عكس ما كنا نسمعه من معلومات وردت من مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية عديدة أنه هناك مبلغ سيتم الإفراج عنه ويتم تسليم بقية المبلغ وهو الأكبر عقب الوصول إلى اتفاق نهائي.
2: أعتقد أن هذا ما يمكن أن يبحثوه الآن. الرئيس ترامب لا يحتاج فقط إلى إراحة بال حلفائه الأمريكيين في الداخل، وأيضا حلفاء في الكونغرس وخارجه، أيضا دول الخليج مهمة جديد، دورهم مهم جدا، ورأينا قطر تزيد من موقفها وتلعب دورا كبيرا في هذه العملية، والرئيس ترامب يدرك ذلك. هو يحتاج إلى موافقة هؤلاء الشركاء المهمين في الخليج، بحيث إذا ما تم التوصل اتفاق يكون اتفاقا نهائيا. طبعا هذا ما يؤخر الأمور، لأن هناك الكثير من المسائل التي تشبه أحجية معقدة القطع يجب أن توضع كلها سوية، وهذا أمر معقد للغاية. لكن من خلال الحديث عن رفع الحصار نبدأ بالمسار، وما زلنا على مسار الدبلوماسية.
1: دكتور عماد، إيران لم تتلقى حديث ترامب عن رفع الحصار بنفس إيجابي، لا تزال حبيسة مخاوفها المتعلقة بمستويات انعدام الثقة في الجانب الأمريكي. لماذا ذلك في وقت أن هناك تقدم بالفعل يحرز؟
0: يعني في الواقع ميادة هذا أحد الأمثلة إذا ما أردت أن نقول، يعني عمليا في التفاهم، خلينا نكون أكثر صراحة، في التفاهم الذي تم في الدوحة خلال الأسبوع الماضي بين قاليباف وعراقشي من جهة، وجي دي فانس وكوشنر ويتكوف من جهة أخرى، عمليا تفاهم الجانبان على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وهذا ما بالفعل بدأ عمليا منذ ذلك الحين. إذا ما لاحظتم أكثر من 25% من السفن التي كانت محتجزة في الخليج الفارسي مرت عبر مضيق هرمز وخرجت من مضيق هرمز وفقا للبروتوكول الإيراني. والولايات المتحدة فقط لا تريد الاعتراف بالبروتوكول الإيراني رسميا، ولكن ضمنيا هي قبلت بهذا البروتوكول الجديد أن تمر السفن. وعمليا قبل ذلك كانت الولايات المتحدة تمنع السفن التي تقبل بالبروتوكول الإيراني للعبور من المضي من بعد مضيف هرمز. اليوم الولايات المتحدة لا تمنعهم. وبعد إعلان ترامب يبدو أنهم أيضا يعني رفعوا هذا الحصار، ولكن أيضا لا تريد الولايات المتحدة على الاعتراف به رسميا. وهذا الموضوع يعني يؤدي إلى أزمة أكبر من عدم الثقة تجاه الأمريكي من قبل الإيرانيين، لأن رئيس ترامب يخرج بتغريدة بعد ربع ساعة أحد مسؤولين الأمريكيين مثل بيت هيجسيث يخرج بتصريحات أخرى، أو يعني المالية مسؤول المالية أو مستشار المالية في البيت في الحكومة الأمريكية يخرج بتصريح آخر يتنافى مع تغريدة ترامب. عملية ما يقوله الإيراني يجب أن يكون هذا مكتوبا نصيا لكي لا يتم
1: وضحت الرؤية.
0: تأويل
1: أشكرك.
0: أي تفاهم.
1: من طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران، شكر موصول لك سيد باتريك مار الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. تابع الآن هذه الصور لغارات إسرائيلية استهدفت بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبية لبنان. مع تكرر خروقات وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، يسلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية على كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بمنصوص الاتفاقات. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
3: في عالم تحكمه الصراعات وتضلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتا أو دائما، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم؟ وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحيانا باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال. ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانياً بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر، أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة وغالبا ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية ومن أمثلته في يومنا الحالي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة. إذ تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني تؤكد جميعها.

0: أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 أبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 أبريل الماضي على وقف إطلاق النار، يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحات الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة، متحكما في قواعدها، فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغ القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل ومناطق في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا بالإخلاء لسكان 7 قرى ودعاهم إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا وقال حزب الله إنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بدفعة صاروخية صباح اليوم. سياسيا عقدت في البنتاغون أمس الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان ما دام هناك تهديد. في مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران لا يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. من جهته قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إنه لا تزال لدى واشنطن التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي، مشيرة إلى أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر. في تطور آخر نقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن عمليات البحث العسكرية بمضيق هرمز منذ بدء الحرب لم تكشف أي دليل على وجود ألغام. أرحب بشبكة مراسلينا ونبدأ طبعا مع التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية. معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومن صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك مازن، وجديد المشهد في ظل استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي في مناطق عدة في قضاء النبطية.
2: نعم، في الواقع التصعيد الإسرائيلي على مدينة النبطية وقضاء النبطية كاد لا يتوقف منذ أيام، وهذه الليلة كان هنالك قصف مركز إسرائيلي طال مجموعة من البلدات المحيطة بمدينة النبطية، وكذلك بمدينة النبطية تحديدا كان هنالك قصف مدفعي عند أكثر من نقطة، سواء كان في البلدات المحيطة، نتحدث عن زبدين، عن شوكين، ميفدون، بلدة النبطية الفوقة، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة النبطية كان هنالك قصف إسرائيلي مركز. كذلك الأمر خلال ساعات الصباح كان هنالك مجموعة من العمال الذين يحاولون نقل مجموعة من المواد إلى من أحد المستودعات في مدينة النبطية باتجاه منطقة أخرى، جرى استهدافهم من قبل مسيرة إسرائيلية ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين بجراح. أحد هؤلاء تمكن من الوصول إلى المستشفى وأبلغ الطواقم الطبية عن استشهاد أحد المدنيين، وما إن غادر حتى استهدفته المسيرة الإسرائيلية مرة أخرى ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. خلال الساعتين الماضيتين شهدنا سلسلة من الغارات، سنحرك الكاميرا كي نشرح عمليا ما الذي حصل. كان هنالك غارات إسرائيلية بدأت باستهداف لمنطقة كفر تبنيت، ولكن سنبدأ بداية عند كفر رمان، هذه البلدة التي تقع هنا عند تخوم مدينة النبطية، جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية قبل نحو ربع ساعة. من بعد ذلك شهدنا استهدافات لبلدة كفر تبنيت، مجموعة من الغارات ضربت في كفر تبنيت. سيحاول الزميل عصام مواسي الآن توجيه الكاميرا إلى بلدة كفر تبنيت التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كذلك الأمر رصدنا قصفا مدفعيا خلال الساعات الماضية لهذه البلدة. أيضا نحرك عدسة الكاميرا باتجاه بلدة النبطية الفوقة والتي هي ملاصقة لمدينة النبطية، جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، كذلك الأمر بالمدفعية. أما عند هذه التلال التي نشاهدها بشكل متاخم ومباشر ويشرف على مدينة النبطية، نتحدث هنا عن ميفدون، عن شوكين، وعن زبدين، هذه البلدات الثلاثة التي أنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، جددت إنذارها وتهديدها لمن تبقى من السكان بضرورة إخلائها. تم توجيه التهديد قبل نحو ساعتين، وجرى استهداف هذه المنطقة التي نشاهدها قبل نحو نصف ساعة، مجموعة من الغارات ضربت عند كل هذا الشريط الذي نشاهده هنا، والذي يبدأ من زبدين، شوكين، مرورا بميفدون، وأيضا في العمق يمكن أن نتحدث عن زوطر الشرقية. لماذا هذا الاستهداف وهذا التكثيف لهذه المنطقة؟ لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت وتقدمت من مجرى نهر الليطاني باتجاه زوطر الشرقية، التي سنحاول أن نسلط عدسة الكاميرا باتجاه هذا الأفق، وهي تقع خلف تلك التلال. زوطر الشرقية تقدمت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن هناك اتجهت إلى ما يعرف بمزرعة الحمراء، وأيضا سعت للتقدم أكثر باتجاه بلدة يحمر الشقيف. هنالك حصلت مواجهات، كذلك الأمر في زوطر الشرقية. حزب الله من خلال بياناته يتحدث عن تصديه لدبابات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند كل هذا الخط، موقعا وفق ما تقول بياناته موقعا قتلى وجرحى وإصابات في صفوفها. ولكن من الواضح بأن ما تسعى للقيام به قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الانتقال من كل هذه المنطقة وصولا إلى قلعة الشقيف، التي سنحول عدسة الكاميرا الآن باتجاهها. هذه القلعة الاستراتيجية التي تشرف على كامل هذه المنطقة، كامل مدينة النبطية وكامل قضاء النبطية. سيحاول الزميل عصام الآن التوجه مباشرة إلى قلعة الشقيف، لأنها تقع الآن بالإضافة إلى قضاء النبطية في عين العاصفة الإسرائيلية، بمعنى أن كل الجهود العسكرية الإسرائيلية تنصب للوصول إلى هذه القلعة، أولا لبعدها الاستراتيجي بالنسبة لأنها تكشف كامل المنطقة، وأيضا كبعد رمزي لأن هذه القلعة كانت جزءا أساسيا من الشريط الحدودي الذي احتلته إسرائيل منذ عام 78 عند الاجتياح الأول وصولا إلى لحظة التحرير عام 2000، بالإضافة إلى مرتفعات علي الطاهر. سنحاول الآن عدسة الكاميرا باتجاه مرتفع علي الطاهر الذي كان يتعرض خلال الساعتين الماضيتين إلى قصف بالأسلحة والقذائف الحارقة الإسرائيلية، لأن هذا المرتفع أيضا يعتبر مرتفعا استراتيجيا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عام 2000 تسيطر عليه، بالإضافة إلى موقع الدبشي وأيضا سهل الميداني وقلعة الشريف. وبالتالي هذا الضغط العسكري الإسرائيلي يسعى للوصول إلى كل هذه النقاط التي تعتبر من النقاط الرئيسية الحاكمة لكامل مدينة النبطية وقضاء النبطية. خلف هذه الجبال وخلف هذه التلال، سواء كان لناحية قلعة الشريف أو تل مرتفعات علي الطاهر، يقع القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وأيضا من هناك من تلك النقاط هناك محاولة ضغط وتقدم إسرائيلي، تحديدا في بلدة دبين التي دخلت إلى بعض أطرافها قوات الاحتلال. وقال حزب الله من خلال مجموعة من البيانات بأنه استهدف دبابات تحاول التقدم من هناك. وبالتالي الآن إذا ما أردنا أن نفهم ما تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام به، هي تضغط من هذا الاتجاه. من هنا عندما تحدثنا عن زوطر الشرقية مزرعة الحمراء وصولا إلى يحمر الشقيف باتجاه القلعة، وهي تضغط من القطاع الشرقي تحديدا من دبين في محاولة للوصول إلى هذه المرتفعات وتحديدا لقلعة الشقيف بما تحمل من دلالة ورمزية، سواء على مستوى البعد الرمزي لأنها تعتبر ليس فقط هي جزءا من الإرث الثقافي العالمي وهي مدرجة ضمن لوائح اليونسكو، ولكنها أيضا لها رمزية تاريخية هنا بالنسبة لكامل هذه المنطقة ولكامل جنوب لبنان، لأن هذه القلعة شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء عام 78 أو عام 82 عندما حصل الاجتياح الإسرائيلي، واستمرت هذه القلعة بمواجهة قوات الاحتلال المتقدمة رغم أنها قطعت كل هذه المنطقة واستولت عليها، ولكن استمرت القلعة بالقتال.
1: وبتزامن مع ذلك
2: هذا
1: أيضا
2: هو المشهد الذي يمكن الحديث عنه.
1: حزب الله يتحدث عن عمليات نفذها تحديدا في فجر اليوم، يتحدث عن كمين نفذه في قوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو الغندورية وفجر بها عبوات ناسفة وقصفها بالصواريخ، كما تحدث عن استهداف مستوطنة كريات شمونة بدفعة صاروخية بعد منتصف الليل ردا على خروق العدو في قرى الجنوب. قربنا أكثر أيضا من عمليات حزب الله في هذه المرحلة.
2: نعم، بطبيعة الحال حزب الله ينفذ عمليات على عدة مستويات، سواء ما يرتبط بها ما يرتبط بالالتحام المباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستهدافات عبر مسافة صفر وفق بياناته، عندما يستهدف سواء بالألغام وبالمتفجرات التي زرعها عند كل هذا الشريط، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ الموجهة ضد الدبابات التي تحاول التقدم. هذا مستوى من العمليات العسكرية. كذلك الأمر بالنسبة لمستوى ثاني، سنحاول أيضا أن نحرك عدسة الكاميرا، مستوى ثاني من الاستهدافات هي تضرب عند الخط الأزرق والمستوطنات المتاخمة للخط الأزرق. مساء وفجر هذا اليوم رصدنا إطلاق 8 صواريخ باتجاه إصبع الجليل، سقط بعضها في كريات شمونة. كان هنالك صواريخ اعتراضية انفجرت وقد سمعناها بوضوح وسمعنا الإطلاقات. وبالتالي حزب الله يعمل على مستويين، المستوى الأول يرتبط بالالتحام بالقوات المتقدمة، وكذلك الأمر بالنسبة لاستهداف خطوط الإمداد في المستوطنات الإسرائيلية عند الحافة الأمامية لجنوب لبنان، دون أن ننسى بطبيعة الحال اعتمادها على تكتيك المسيرات أو المحلقات الانقضاضية التي يستخدمها بشكل كبير لمحاولة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي من تثبيت مواقعها في مراكز متعددة. على سبيل المثال، كل البيانات التي كانت تصدر عن حزب الله كانت تشير إلى أنه رغم تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى بعض المناطق في زوطر الشرقية، ولكن استخدامه للمحلقات الانقضاضية وإطلاق الصواريخ باتجاه تلك القوات المتمركزة في تلك النقطة تمنعها من التثبيت وفق ما تؤكد بياناته، وأيضا وفق ما تؤكد بعض المصادر المقربة ميدانيا من حزب الله، والتي أشارت إلى أن عمليات استخدام المحلقات الانقضاضية هي تسعى بطبيعة الحال لمنع تثبيت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواقعها ضمن كل هذا الشريط. صحيح بأن هذه القوات تعمل على عمليات التفافية حول بعض القرى، بمعنى أنها لا تدخل إلى عمق هذه البلدات خشية من المواجهات من مسافة صفر مع مقاتلي حزب الله المتمركزين ضمن البلدات عند هذا الخط، ولكن في المقابل يتم استخدام هذه المحلقات لمطاردة قوات الاحتلال، وهذا ما شاهدناه بالفيديوهات التي يتم نشرها من قبل حزب الله. ولكن في المقابل لابد من إشارة إلى الواقع الإنساني هنا في قضاء النبطية. هذه المدينة التي تعتبر قلب جبل عامل، هذه المدينة التي لها أبعاد ثقافية اجتماعية اقتصادية تاريخية في في في جبل عامل، وتعتبر خامس أكبر مدينة في لبنان، جرى تفريغها من سكانها جراء الاستهدافات الإسرائيلية وجراء

0: الغارات والقصف المدفعي الذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى خلال الأشهر الماضية وخلال الأسابيع الماضية، وقد تكثف هذا الأمر خلال الأيام القليلة الماضية عندما جرى وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي التهديد الأخير بإخلاء كامل هذه المنطقة. واليوم صباحا جددت تهديدها للبلدات التي ذكرناها سواء زبدين، شوكين أو ميفدون. وبالتالي ضمن هذا الواقع نتحدث هنا عن محافظة النبطية التي يقدر عدد سكانها بنحو 300 ألف نسمة، هي مؤلفة من 4 أقضية هذه المحافظة. مركزها هي مدينة النبطية حيث نتواجد نحن الآن، وحيث يحرك الزميل عصام الكاميرا كي تشاهدون مدينة النبطية. هي مركز المحافظة وهي مركز هذا القضاء الذي يتألف من 40 بلدة بالإضافة إلى مدينة النبطية. وبالتالي كل هذه البلدات والمدينة أصبحت خالية بشكل كبير من سكانها. نحن لا نقول بأنها خالية تماما، لأن فرق الدفاع المدني هنا في النبطية، فرق الصليب الأحمر، وكذلك الأمر بالنسبة للجيش اللبناني، كانت منذ 3 أيام تعمل على إخلاء من تبقى من السكان في بعض البلدات. هؤلاء كانوا قد رفضوا أن يغادروا المدينة أو يغادروا البلدة جراء الاستهدافات الإسرائيلية، فضلوا الصمود هنا في بلداتهم وفق ما يؤكدون. ولكن اشتداد العنف والقصف الإسرائيلي خلال الأيام الماضية دفع أعدادا كبيرة منهم للمغادرة، وبالتالي ما يمكن قوله بأن هذه المنطقة التي تقع إلى شمال نهر الليطاني ولكنها بطبيعة الحال إلى جنوب نهر الزهراني، وهي ضمن هذه المنطقة التي وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي تهديداتها لها، أصبحت شبه خالية. وبالتالي هذا ما تصفه الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية وكذلك المنظمات الدولية بأنها سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي. نعم. في محاولة منها لتكريس إفراغ جنوب لبنان من سكانه.
1: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من النبطية جنوبي لبنان. وأنتقل إليك جوني، ما الذي يمكن إضافته أيضا لطبيعة المشهد كما ترصدونه من حيث أنتم؟
2: من هذه النقطة التي نحن فيها سهام، هناك الكثير من المعطيات الميدانية، ولعل آخرها غارة حصلت على بلدة ياطر، هي بعيدة نسبيا عن هذه النقطة التي نحن فيها، ولكن طبعا صوت انفجار الناجم عن هذه الغارة والدخان الكثيف الذي تصاعد من تلك النقطة تمكننا من رصده خلال الدقائق القليلة الماضية، ما يعني أن مسلسل الاعتداءات والاستهدافات والغارات الإسرائيلية ما يزال مستمرا، بالإضافة إلى هذا التحليق منخفض للمقاتلات الحربية الإسرائيلية. لا أعلم تماما إذا ما كان يظهر في خلفية صوتي، ولكن بين حين وآخر تنفذ هذه المقاتلات الحربية مناورات عسكرية في أجواء هذه الناحية الغربية من الجنوب اللبناني. وطبعا ما يزال الترقب والتصعيد هو سيد الموقف، خصوصا أن آخر إنذار أصدره الجيش الإسرائيلي لأربع بلدات شمل بما يشمل بلدات تقع في هذه الناحية الغربية لناحية قضاء صيدا وأيضا قضاء سور، ونحن نتحدث هنا عن الزرارية ومزرعة كوثرية الرز، وأيضا تضاف إليها بلدة مشغرة الواقعة لناحية البقاع الغربي شرقا. وبالتالي هذا مؤشر إضافي على توسع العدوان الإسرائيلي وتوسع الرقعة الجغرافية لهذه الإنذارات الإسرائيلية باتجاه البقاع الغربي مرة جديدة. مشغرة كانت أنذرت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى بلدات أخرى في البقاع الغربي كسحمر ويحمر. ومنطقة البقاع الغربي تعتبر عمليا امتدادا طبيعيا للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. ما يزال أيضا الترقب سيد الموقف في مدينة صور والأماكن المحيطة بها بنتيجة الإنذارات التي كانت صدرت خلال الأيام القليلة الماضية لهذه المدينة وعشر مناطق محيطة بها، والاستهدافات التي حصلت خلال اليومين الماضيين على نحو عنيف وعلى نحو مكثف. يمكن أن نتحدث هنا عن حركة مشلولة في مدينة صور، وهي تبعد عن المناطق الحدودية أكثر من 20 كيلومترا، هي من الأماكن الحيوية والأساسية ولها أبعادها التاريخية، هي مدينة تاريخية مدينة صور ولها أبعادها الديموغرافية والمجتمعية والسياسية أيضا باعتبارها من الحاضنات الأساسية لحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. هذه المدينة تشهد حالا من الترقب بعد الاعتداءات الإسرائيلية والإنذارات الإسرائيلية الأخيرة. ومن المهم هنا أن نذكر أن الغارات التي حصلت يوم أمس في قضاء صور بشكل عام، وهو الذي يتألف من مدينة صور ومجموعة القرى التي تحيط بها، هذه الغارات يوم أمس أدت إلى استشهاد 11 شخصا وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

0: وكانت هناك أيضا تحذيرات من جانب رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الثقافة اللبنانية بأن عددا من الاستهدافات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية قد حصلت في مدينة صور على مقربة من الأماكن الأثرية المحمية بموجب القانون الدولي، وبالتالي هذا يعطينا آفاقا إضافية للتصعيد الإسرائيلي الحاصل ولتداعياته على المستوى الميداني. نعم. العسكري، على مستوى الدمار، على مستوى الكلفة البشرية والشهداء، وأيضا على المستوى الثقافي. ولا يمكن أن نتغاضى في هذا المشهد عن أن كل هذا التصعيد يحصل مع الاجتماع الأمني الذي حصل يوم أمس برعاية الولايات المتحدة، وثبات الموقف اللبناني على ضرورة توصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار. نعم. قبل التعمق في القضايا الأخرى التي تشملها المفاوضات، أكان تلك الأمنية أو السياسية.
1: شكرا لك جونيتانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من صور جنوبي لبنان. محمد خيري من رام الله على الجانب الآخر، قربنا من آخر البيانات الإسرائيلية وما يقوله الجيش عن أهداف هذا التصعيد وأيضا عن هجمات حزب الله.
2: لعلنا نبدأ من مدينة كريات شموني التي تعرضت إلى قصف متواصل من قبل حزب الله مساء أمس والليلة الماضية. أطلق الحزب نحو 15 صاروخا باتجاه هذه المدينة وبلدات أخر في منطقة إصبع الجليل في شمال إسرائيل. أحد الصواريخ التي أطلقها حزب الله سقطت في مركز تجاري بوسط كريات شموني، ما أدى إلى حالة من الدمار والأضرار الكبيرة، كما شاهدنا في وسائل إعلام إسرائيلية كانت تبث مشاهد توثق حجم ما حل في تلك المنطقة. إلا أن الجيش الإسرائيلي قال إنه لم تقع إصابات، ربما يعود ذلك إلى أن الساعة كانت متأخرة من الليل. كان الحزب قد أطلق عدة مسيرات وصواريخ الليلة الماضية أيضا مساء يوم أمس باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في مواقع مختلفة في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى استهدافات بالمسيرات. قال الجيش الإسرائيلي أنه نجح باعتراض بعضها. على صعيد آخر، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إن العملية مستمرة وبأن إسرائيل تضرب حزب الله بكل قوة، وبأنها قتلت نحو 7500 عنصر من حزب الله خلال هذه الحرب الممتدة عبر السنوات الثلاث. فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفق معه زمير أيضا بأن المسيرات تشكل تحديا، وبأن إسرائيل تحاول التغلب على خطر هذه المسيرات من خلال تجنيد الطواقم المهنية وكذلك الدعم المالي وغيره للقوات الإسرائيلية وللصناعات الدفاعية الإسرائيلية. اللافت للانتباه يوم أمس والذي أثار جدلا هو تصريح نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني، وقالت مصادر إسرائيلية لهيئة البث إن هذا التصريح يعرض القوات الإسرائيلية إلى الخطر. طبعا تعريض القوات الإسرائيلية للخطر خاصة في تلك المنطقة هو ما كشف اليوم بأنه ليس جديدا، إذ كانت القوات الإسرائيلية قد أوكلت مهمة تجاوز منطقة الليطاني والسيطرة على بعض المواقع للفرقة 98 للجيش الإسرائيلي. تلك الفرقة فشلت في تلك المهمة، وذلك لسوء التخطيط وكذلك سوء الاستعداد، بالإضافة إلى تعرضها إلى إطلاق نار مكثف من قبل حزب الله، ما أدى إلى تراجع الجيش الإسرائيلي وذلك قبل عدة أسابيع. ولكن الآن أناط الجيش الإسرائيلي هذه المهمة بالفرقة 36، يبدو أنها هي الفرقة التي استطاعت التموضع والتمركز في مواقع مختلفة. الحديث لا يدور عن تجاوز بعيد ولكن عن مناطق مطلة، كما تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي التي نشرت بعض الصور والتوثيقات لجنود إسرائيليين وهم يقفون في مرتفعات مطلة على النهر، كما يبدو مما نشاهده ونتابعه من هذه الصور. الجيش الإسرائيلي أيضا أنذر سكان 7 بلدات في الجنوب اللبناني بضرورة الإخلاء، وقال إن عليهم المغادرة فورا لأنه سيعمل ضد حزب الله بكل قوة.
1: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة عن حزب الله، يقول نفذنا كمينا في قوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو الغندورية وفجرنا بها عبوات ناسفة وقصفناها بالصواريخ. وفي خبر آخر يقول حزب الله أيضا الكمين أسفر عن مصابين بين أفراد العدو الذي سحبهم تحت غطاء دخاني كثيف ثم قصف المنطقة جوا وبالمدفعية. للمزيد بشأن هذه التطورات العسكرية معنا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل ذلك نتابع تفاصيل هذه التطورات عبر الخارطة التفاعلية مع محمد رمال.
3: سهام في الواقع، كما ذكر مراسلونا لا يزال القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان محور اهتمام التوغل البري الإسرائيلي الذي يحاول تحقيق اختراق جذري في تلك المنطقة ويحاول كسب مزيد من النقاط الحاكمة في تلك المنطقة. ثلاث مناطق يحاول

0: بلدة مرج عيون وهي مركز قضاء مرج عيون هنا في أقصى القطاع الشرقي، وكذلك اليوم صباحا حسب ما ذكر بيان حزب الله في منطقة الغندورية ليست بعيدة كثيرا عن المنطقة زوتر الشرقية، هي تقريبا قريبة منها لكنها تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني. لو نحاول إطلالة أكثر على منطقة زوتر حيث معظم محاولات الجيش الاحتلال تزال منصبة على السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية، كما تلاحظون هذه المناطق التي يحاول جيش الاحتلال تثبيت مواقعه فيها، عندما نتحدث عن زوتر الشرقية أيضا مزرعة الحمرة، يحمر شقيف، وبلدة أرنون التي على كتفها تقع قلعة الشقيف. هذه المنطقة التي تقع إلى الشمال من نهر الليطاني على تخوم هذا وادي النهر الصحيق الذي يحاول جيش الاحتلال تثبيت نقاطه هنا في هذه المنطقة المرتفعة، هي منطقة كما ذكر مراسلنا في لبنان أنها منطقة استراتيجية لأنها تشرف على كامل منطقة النبطية. في قبل عام 2000 حيث كان جيش الاحتلال يحتل هذه المنطقة، كان يحتل هذه المنطقة وصولا إلى مرتفعات علي الطاهر، وكان يشرف على مدينة النبطية ومعظم القرى المنتشرة على هذه المنطقة، وبالتالي كانت يحكمها بالنار وبالنظر باعتبارها منطقة سكانية كثيفة ولا سيما في محيط مدينة النبطية. هذه المنطقة المضللة بالأصفر هي المناطق التي يعمل جيش الاحتلال الآن فيها، غالبا ما يرسل مركبات أو آليات عسكرية يتم التحكم بها ويصل إلى نقاط أحيانا لا تكون مأهولة، وبالتالي يسجل على أنه وصل إلى نقاط معينة، لكن العمليات العسكرية والدبابات تعمل في هذه المنطقة المضللة وتجابه بطبيعة الحال بمقاومة عنيفة من قبل حزب الله أحيانا بكمائن وعبوات ناسفة. بالنسبة لمنطقة النبطية التي أيضا شملها مزيد من الإخلاءات، هي ليست المرة الأولى التي توجه لمدينة النبطية ومحيطها أوامر الإخلاء، هذه المناطق المحيطة بمدينة النبطية لا تزال محور اهتمام الآلة العسكرية الإسرائيلية بالقصف بالغارات، وخصوصا في المناطق التي تعتبر الخط الخلفي لعملية التوغل في يحمر وزوتر الشرقية، ونحن نعني بذلك ميفدون، جبشيت، حروف، كفر رمان، حبوش، هذه المنطقة الخلفية النبطية الفوق، كفر تبنيت، ودائما العين الإسرائيلية على علي الطاهر، هذه النقطة المرتفعة الاستراتيجية التي غالبا ما تستهدف بنوع من الغارات المكثفة، ويعتقد جيش الاحتلال أن معظم المسيرات والصواريخ هي في هذه المنطقة المرتفعة، علما أن جيش الاحتلال أيضا أو حزب الله استطاع اليوم بعجالة قصف منطقة اليوم غير كريات شمونة، جبل ميرون، جبل ميرون اللي يسمى أيضا جبل الجرمق، فيه قاعدة للإنذار المبكر وقاعدة عادة ما تشرف على معظم شرق المتوسط وصولا إلى سوريا، وهي المرة الأولى التي يستهدفها حزب الله بعد وقف إطلاق النار سهام.
1: شكرا لك محمد، وأجدد الترحيب بضيفنا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد الجميل، بناء على كل هذه المعطيات الميدانية، كيف نقرأ أهداف التصعيد الإسرائيلي في لبنان حاليا بهذه الوتيرة؟
2: للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان هناك هدفان. أولا الهدف العسكري، الإسرائيلي يحاول كسب مناطق جديدة، ولكنه عسكريا يعمل على الشكل التالي: هو لديه محور هجوم رئيسي في منطقة زوتر باتجاه النبطية، وهو يحاول عبر محاور ثانية تشتيت الانتباه، فقد توغل حذا قرية حداتة في القطاع الأوسط، وحاول الدخول بقوات كوماندوس إلى منطقة الغندورية التي تشرف على وادي الحجير، ومنها ينطلق صواريخ موجهة باتجاه الجيش الإسرائيلي في منطقة القنطرة والطيبة، بالإضافة إلى فرون وبرج ألواي وإلى آخره. هو يحاول تشتيت الانتباه وعدم قدرة عناصر حزب الله إلى مساندة رفاقهم في منطقة الهجوم الرئيسي في منطقة النبطية. هذا عسكريا. أما سياسيا فأن الأمر تطور من موضوع نزوح وتهجير لسكان الجنوب، الأمر وصل إلى ترانسفير جماعي.

0: الصناعي، المنطقة النبطية خالية جدا، أن تطور الأمر لم يعد مجرد نزوح ضعيف أو مجرد إخلاء ثم العودة، الآن مئات الآلاف تتجه باتجاه الداخل اللبناني، الناس التي لم تكن تترك منازلها اضطرت الآن ومرغما وبتوجيهات الجيش اللبناني ترك هذه المنطقة، لأنها تتعرض بشكل كثيف لإطلاق القذائف المدفعية، وليس القذائف الدقيقة، القذائف المدفعية يمكن أن تكون غير دقيقة وتصيب أي إنسان، لهذا السبب أخليت منطقة النبطية والقرى المجاورة لها، هذا تهجير كبير، تهجير جماعي، لم يقتصر الأمر هنا، زائد
1: وهذا التهجير
0: بالأمر
1: القسري
0: السياسي.
1: سيد الجميل كيف يخدم الأهداف العسكرية لإسرائيل على الأرض؟
0: أولا بالأهداف العسكرية، هو يعتبر أن إخلاء هذه المناطق من سكانها، أي تحرك يحصل داخلها هو تحرك معادي، ولذلك أي شخص سوف يتحرك في منطقة النبطية والقرى المجاورة له تعتبر إسرائيل أنه هدف عسكري لها، وبذلك إذا كان كذلك أحد من السكان يريد أن يساند المقاومين لحزب الله فإنه سوف يغادر ويبقى فقط المقاتلين في هذه المنطقة.
1: نعم، محاولات الوصول من القوات الإسرائيلية لقلعة شقيف، ومن أجل ذلك تبذل الكثير من الجهود للوصول إلى هذه المنطقة الاستراتيجية. لو وصل الجيش الإسرائيلي لهذه المنطقة، ما الذي سيحققه له ذلك ضمن هذه الخطة؟
0: الوصول إلى قلعة شريف لم يتم لغاية الآن، لأنه لو وصل إسرائيل إلى قلعة شريف لرأينا ذلك فورا على الشاشات العبرية، لأن هذه القلعة لها قيمة استراتيجية وقيمة تاريخية ومعنوية كبيرة، ولكن لو وصل إلى قلعة شريف فإنه سوف يحقق أولا إنجاز معنوي وثانيا إنجاز عسكري،
1: طيب،
0: حيث سيشرف على مرتفعات كثيرة.
1: في المقابل تستمر عمليات حزب الله، تحدث عن كمين نفذ في قوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه الغندورية، أيضا عن استهدافين أو استهداف لمرتين لكريات شمونة. ماذا يعني تمكن الحزب في هذه المرحلة رغم كل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من تنفيذ هذه العمليات؟
0: الحزب الله لم يكن يستهدف المستوطنات إلا المستوطنات القريبة وبالمسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية، ولكن مع تطوير الهجوم والقصف الإسرائيلي الجنوني بهذا الشكل، حزب الله بدأ منذ ليلة أمس باستهداف الأماكن المدنية داخل إسرائيل، لأن إسرائيل تستهدف الأهداف المدنية كذلك في لبنان، يعني تغيرت قواعد الاشتباك، وصلت صواريخه إلى ميرون التي تبعد حوالي 10 كيلومتر عن الحدود وليس عن الخط الأصفر، ووصلت صواريخه إلى كريات شمونة حيث أصابت سوبر ماركت وعدة أماكن مدنية، إذن تغيرت قواعد الاشتباك وأصبح حزب الله يستهدف المدنيين كذلك داخل المستوطنات الإسرائيلية.
1: شكرا لك العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بكفية في جبل لبنان. وأرحب الآن بضيفينا من القدس، الدكتور وليد حباس، أو بضيف واحد هو السيد وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد حباس، ماذا تقرأ في أهداف هذا التصعيد الإسرائيلي، خاصة وأنه يعني يتواصل رغم كل ما يجري فيما يخص المسار التفاوضي بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بعد يوم واحد من الاجتماع التقني الأمني بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني، لا ينعكس أي شيء من هذا التواصل على الأرض سوى بمزيد من التصعيد الإسرائيلي؟ ما الرسائل؟
2: نعم، يعني بداية أعلن الجيش الإسرائيلي بالأمس أنه تقديراته العسكرية والأمنية تشير إلى أن الجيش اللبناني غير قادر بتاتا على التعامل مع الوضع في جنوب لبنان، ليس فقط في مواجهة حزب الله، ولهذا أصلا مشكوك به أن يقوم الجيش اللبناني بهذا الدور، ولكن أصلا يعني من ناحية إعادة الانتشار في الجنوب اللبناني. وأريد أن أذكر أنه قبل أسبوع كان معهد الأمن القومي الإسرائيلي INSS قد نشر استطلاع رأي أمني في إسرائيل يقول إنه حوالي 48% من الإسرائيليين يعتقدون إنه الوضع في الجبهة اللبنانية بات أسوأ بكثير مما كان عليه قبل 7 أكتوبر أو قبل 8 أكتوبر عندما دخل حزب الله إلى هذه الحرب. وأيضا من بين ناخبي الائتلاف الحاكم تقريبا 60% يرون أن هناك فرصة قليلة جدا لإسرائيل أن تحقق إنجاز. على ضوء هذه النتائج اللي أوردها الاستطلاع، واللي هو استطلاع يعني يعتبر في إسرائيل له مكانة مرموقة ولا يعبر عن توجه سياسي مؤيد أو ضد الائتلاف، هو يعني محايد ينظر إليه. على ضوء هذه النتائج ترى إسرائيل أنه هناك يعني فرصة كبيرة لتوسيع عملياتها العسكرية، لأن هذا مهم جدا أمام الناخب الإسرائيلي؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا تنظر إسرائيل أن الولايات المتحدة عالقة في مأزق ما بين إيران وما بين لبنان. لنتذكر أن الولايات المتحدة أو إدارة ترامب الثانية أخذت على عاتقها تولي زمام الأمور، هي أصبحت يعني المايسترو لهذه الحرب منذ أن بدأت الجولة الأخيرة في الحرب ضد إيران وحزب الله، وأشرفت الولايات المتحدة على ما سمي إطار عام لوقف إطلاق النار، أصرت على أن يكون هناك مفاوضات، وهي تصر إلى جانب إسرائيل على فصل وحدة الساحات، بمعنى فصل إيران عن لبنان، وهذا لم يتم حتى الآن. حتى أنه يعني في وقف إطلاق النار بعد 40 يوم من القتال أصرت إيران على شمل
1: طيب
2: لبنان ضمن هذا،
1: سنعود
2: واضطرت
1: للحديث
2: الولايات المتحدة.
1: عن تأثير مسار إسلام أباد على الجبهة اللبنانية، ولكن قلت إن الجيش يوسع العمليات في لبنان لإرضاء الناخب الإسرائيلي، ونحن نقترب من الانتخابات. ألا يعني أي توسيع للعمليات الإسرائيلية دون وقف لعمليات حزب الله، ورأينا أنه ما زال يستطيع أن يقصف مناطق الشمال، وما زال يستطيع أن يستهدف الجنود والقوات على الأرض، ألا يعني ذلك أن الأثر قد يكون عكسيا، بمعنى كل الجهود التي تبذل لا توقف قدرات حزب الله في استهداف المناطق والجنود الإسرائيليين؟
2: هذا صحيح. يعني عندما نتحدث عن التأثير على الناخب الإسرائيلي نحن لا نتحدث عن السبب الرئيسي من وراء توسيع العمليات العسكرية، ولكنه سبب موجود وحاضر ويؤثر. ولكن فيما يخص التأثير العكسي، أريد أن أطرح هنا قضية يعني أنا أقرأها في التقديرات الاستخباراتية والاستراتيجية في إسرائيل وأقولها بحذر. يعني قد يكون من مصلحة إسرائيل عدم القدرة حاليا على هزيمة حزب الله، لأنه هذا يوفر لها شرطا مقبولا على الأقل دوليا وإقليميا على الاستمرار في احتلال جنوب لبنان تحت عنوان أنه نحن نحارب حزب الله، حزب الله ما يزال موجودا. في الأثناء إسرائيل توسع عمليات التطهير العرقي، تهدم القرى، أيضا تبني هناك معسكرات قد تكون ثابتة على المدى القصير للجيش الإسرائيلي، وبالتالي عدم القدرة على هزيمة حزب الله أو إسكات سلاحه في الوقت الراهن هي صحيح ينظر إليها بإسرائيل على أنها فشل عسكري، ولكن من منظور استراتيجي، وهذا يعني للمفارقة، هي تنظر إليها أيضا على أنها مكسب، لأنه هذا يعطي الجيش الإسرائيلي البحبوحة للاستمرار في توسعه وفي هدمه. أريد أن أشير أنه إيال زمير رئيس الأركان كان قد زار مزارع شبعة بالأمس وادعى أنه حوالي 7500 مقاتل من حزب الله تم اغتيالهم أو قتلهم منذ 8 أكتوبر 2023، حوالي 2500 إلى 3000 منذ بداية هذه الجولة من الحرب في نهاية شباط. وأيضا أريد أن أذكر أنه ليبرمان، إفكتور ليبرمان، واللي هو أيضا الآن هو يجلس في المعارضة ولكنه كان في السابق وزير الجيش، وزير الدفاع، بالتالي هو مطلع كيف تحصل أمور داخل الجيش، يقول أنه صحيح أن الجيش اللبناني غير قادر، ولكن دعونا نتذكر أن هناك لنا أطراف داخل لبنان قد تشاركنا نفس الهم، طبعا حسب كلماته، في محاربة حزب الله، وأخص بالذكر المسيحيين والسنة والدروز. طبعا إذا إحنا يعني أردنا أن نترجم معنى هذه الادعاءات يعني المغالية، نحن نقول أنه عند عند تهجير حوالي 1 مليون لبناني إلى شمال النهر الليطاني سوف تخلق هناك أزمة داخلية اجتماعية ثقافية داخل لبنان شمال الليطاني، قد تؤثر تتدحرج مثل كرة الثلج وتؤثر على التماسك الاجتماعي.
1: نعم.
2: وتؤدي إنه المواقف اللبنانية تجاه حزب الله تكون أكثر حدة.
1: واضح، شكرا لك دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. تواجه مواقع أثرية وتاريخية في جنوب لبنان تهديدا متزايدا جراء الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري قرب المناطق الحدودية، وتحذر السلطات اللبنانية من مخاطر تلحق بمعالم تراثية بارزة تشكل جزءا من الإرث الحضاري والثقافي للبلاد.
3: تتزايد المخاوف في لبنان من تعرض مزيد من المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب لإضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية في ظل اتساع رقعة المواجهات قرب المناطق الحدودية. ومن أبرز المواقع المهددة قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون بقضاء النبطية، والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في الجنوب. بنيت القلعة على تلة صخرية مطلة على مجرى نهر الليطاني، وتكشف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل الأعلى والجولان السوري. ويرجح مؤرخون أن بناءها يعود إلى القرن الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية، وتضم القلعة أسواراً وسراديب وحصوناً ضخمة، وكانت قد تعرضت مراراً لهجمات إسرائيلية. آثار مدينة صور الساحلية هي الأخرى تواجه خطر التعرض للغارات الإسرائيلية، وهي تضم مجموعة واسعة من المواقع التاريخية العائدة إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بما فيها الأعمدة والمدافن والحمامات والمسرح الروماني وبقايا المعابد، ما يجعلها من أبرز الكنوز الأثرية في لبنان. وفي قضاء مرجعيون تقع قلعة دوبية قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، وتضم بقايا قلاع وتحصينات صليبية وغرفا حجرية قديمة، فيما تزداد المخاوف بشأنها مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة القريبة من الحدود. أما مقام النبي شمعون في بلدة شمع بقضاء صور فيعد من المواقع الدينية البارزة في القطاع الغربي من الجنوب، ويضم المقام ضريحاً وأبنية حجرية تاريخية، وكان قد تعرض للتفجير من قبل القوات الإسرائيلية التي تحتل البلدة وفق روايات محلية. ويحذر لبنان من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد جانباً مهماً من إرثه الحضاري والتاريخي، وسط دعوات لحماية المواقع الأثرية وإبعادها عن دائرة الاستهداف.
1: والآن إلى مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ونرصد آخر المواقف مع مراسلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما مراد، قربنا من آخر المواقف في واشنطن تحديدا، هذه التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب.
4: مرحبا سهام، دعيني أبدأ من تصريحات بيت هيكسيث وزير الحرب في منتدى في سنغافورة، حيث قال إن الولايات المتحدة لن تبرم سوى صفقة جيدة مع إيران. قال إن الرئيس ترامب لن يبرم سوى صفقة جيدة، أشار إلى أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع الرئيس ترامب، وأنه طلب منه أن يعكس حرصه على التريث في إبرام صفقة كي تكون هذه الصفقة جيدة. أيضا قال إنه في حال لم ترغب إيران في إبرام صفقة تؤدي إلى تخليها عن طموحاتها النووية أو سعيها لامتلاك سلاح نووي بالأحرى، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية إذا أمر الرئيس بذلك، مشيرا إلى أن وزارة الحرب جاهزة لهذه المسألة. كان بطبيعة الحال قبل ذلك مسؤول أمريكي قال للجزيرة أيضا إن سعي الولايات المتحدة، سعي الرئيس ترامب الأساسي هو إبرام صفقة جيدة تتضمن خطوطه الحمراء فيما يتعلق بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي. أضاف المسؤول أن الاجتماع الذي عقده الرئيس ترامب مع مستشاره في مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات في البيت الأبيض دام قرابة ساعتين لمناقشة القرار المحتمل للرئيس ترامب بشأن مذكرة التفاهم التي يعتقد أن المفاوضين من البلدين الولايات المتحدة وإيران قد توصلوا إليها. مسؤول كبير صرح لصحيفة نيويورك تايمز من أن الرئيس ترامب أرجى قراره فيما يتعلق بهذه المذكرة، لكن المسؤول أشار إلى أن وفي ضوء هذه النقاشات أشار إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أنها باتت قريبة جدا من إبرام صفقة، وإنه بقيت بعض القضايا بينها مسألة الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. وكان الرئيس ترامب في منشور مطول خلال ساعات الجمعة قال إنه لن يتم تبادل الأموال في إشارة إلى إطلاق الأرصدة الإيرانية المجمدة حتى إشعار آخر. ترامب لم يحدد ما يعنيه بإشعار آخر، ولكنه كان لافتا في الإشارة إلى البنود هذه المذكرة والتي أوردها في شكل شروط، حينما قال إن إيران تلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي مطلقا، إضافة إلى فتح مضيق هرمز والالتزامات الأخرى. سهام،
1: قام معنا مراد، أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن وكالة تسنيم للأنباء عن مصادر إيرانية تقول الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما. وعن ذلك أسألك عمر، في أي سياق يأتي هذا التصريح وهل من تفاصيل إضافية؟
5: نعم بالفعل سهام، قبل قليل ذكرت وكالة أنباء تسنيم عن مصادر إن الحصار البحر الأمريكي لا يزال مستمر، وإن هناك بعض السفن الإيرانية حاولت العبور من خط الحصار لكنها وجهت بإنذارات من قبل السفن العسكرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية. كذلك تواصلت الوكالة ما بعد القباطنة الذين يقودون السفن تلك، الذين أكدوا أنهم غير قادرين على تجاوز الحصار وأنه يطلب منهم البقاء قبل خط الحصار الذي هو عند بحر العرب. وبالتالي يمكن القول إن الحصار البحر الأمريكي وفق الرواية الإيرانية لا يزال مستمر، وهو عكس ما وصف ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، إنه قد أمر برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية بشكل فوري. حتى أن ذلك الإعلان يوم أمس وجه بكثير من الشك والريبة من قبل الإيرانيين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد قال إن إيران سوف تنظر إلى هذا الأمر عن كثب ومدى تحقق ذلك على أرض الواقع. أيضا وكالات أنباء إيرانية كانت قد نقلت يوم أمس عن مصادر مطلعة لها بأن هناك شكوك حيال مصداقية الرئيس الأمريكي ترامب بشأن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. واليوم في التحليل في الصحافة الإيرانية هناك الكثير من يقولون إن إعلان ترامب عن ذلك لم يكن يهدف إلى المضي قدما بمذكرة التفاهم أو ربما إلى التواصل لاتفاق مؤقت مع الإيرانيين، إنما كان يهدف إلى التأثير على أسعار الطاقة العالمية. ولاحظنا كيف أن أسعار النفط الخام قد انخفضت يوم أمس بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن رفع الحصار البحري، في مؤشر واضح من قبل ما يقول الإيرانيون على أن ترامب يريد التأثير على أسعار الطاقة العالمية التي هي بدورها تؤثر سلبا على الأسعار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو طيب ما ينعكس سلبا أيضا على سمعة الرئيس الأمريكي وسياستها الداخلية.
1: في خبر عاجل أيضا لوكالة تسنيم للأنباء عن مصادر تقول القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها. يعني هذه المواقف أو التصريحات تشير إلى يعني وكأن إيران كانت تنتظر أن الحصار تغير أو رفع، يعني لأن هذا ما كان يجري به العمل في إطار الحصار البحري الذي تقول الولايات المتحدة أنه لم يرفع بعد. وإلى كيف نفهم الخروج بهذه المواقف؟
5: نعم، رفع الحصار البحري عن المواقع الإيرانية هو أحد أهم المطالب الإيرانية، وكان ينظر هنا إليه على أنه أحد الشروط المسبقة التي تطرحها طهران في حال أراد الطرف الأمريكي التوصل لاتفاق
1: أو التوصل إلى مذكرة يجيب أيضا على سؤالي. وكالة تسنيم عن بحارة تقول: بعد إعلان ترامب رفع الحصار حاولت سفن إيرانية عبور خط الحصار لكنها واجهت تحذيرا أمريكيا. إذن ربما كان يعتقد أن الحصار قد رفع وحاولت سفن إيرانية التوجه للمرور وعبور خط الحصار لكنها وجهت بتحذيرات أمريكية.
5: نعم بالفعل، يوم أمس كما ذكرت قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران سوف تنظر إلى هذا الإعلام من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع الحصار على أرض الواقع. كيف سيكون؟ هل سيكون عمليا أم أنه مجرد إعلان أمام وسائل الإعلام؟ لذلك اليوم كان هناك اختبار لمدى رفع هذا الحصار من عدمه، وقامت بعض السفن الإيرانية بمحاولة تجاوز خط الحصار الذي هو في منطقة بحر العرب. لكن وكالة أنباء تسنيم من خلال مصادرها تقول إن البحارة قبطنة السفن قد واجهوا إنذارات من قبل القطع البحرية الأمريكية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية لأجل الابتعاد عن خط الحصار، وهذا يثبت بالنسبة للإيرانيين أنه على عكس ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإن الحصار البحري لا يزال مستمرا ولم يرفع. و ينظر الآن إلى أن هناك رواية إيرانية تختلف وتتناقض مع الرواية التي أعلن عنها يوم أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكما ذكرت أن هناك مطلب إيراني واضح برفع الحصار كشرط مسبق لأجل التوصل إلى مذكرة التفاهم. هذا الشرط لم يتم التوصل إليه الآن في التحليلات الإيرانية. الهدف من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما هو التأثير على أسعار الطاقة العالمية، وهذا ما شهدناه بعد إعلانه.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. رحب معنا في الاستوديو بالسيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، كما أرحب أيضا بضيفنا من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد مارا، ويعني بعدما كنا نتحدث عن قرب توصل الاتفاق، عن اللمسات الأخيرة وعن وجود تفاهم فعليا حدث بين الطرفين، الآن يعود بيت هكسيث للحديث عن أنه لن يبرم أي اتفاق إلا إذا كان جيدا وأن هناك تريث أمريكي. هل هذا التريث والرغبة في توقيع اتفاق جيد مرتبط بمطالب إضافية الآن لإيران، يعني عدا عما كنا نتحدث عنه؟
6: أعتقد أن هناك الكثير من الأمور تجري وراء الأبواب المغلقة. هناك قضية التسلسل، هذه قضية مهمة، وهناك تطور إيجابي بأن رئيس ترامب قال إنه سوف يقوم برفع الحصار، ولكن نحن بحاجة إلى إقرار أوثق من إيران بأنها سوف تقوم إبعاد نفسها عن مضيق هرمز وأن لا تفرض رسوما على المرور، بالإضافة إلى قضية الألغام. ولكن هناك قضية التسلسل المرتبطة بمن يفعل أول الأشياء ومن يفعل تاليها وهكذا. وأيضا هناك قضية ضمان أن الرئيس ترامب له حلفاء وأنهم مسرورون بهذه الاتفاقية. إذن فأعضاء من الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ أيضا يجب أن يكونوا مسرورين بهذا. والرئيس ترامب الآن أدرك أن هناك قيمة مهمة للدور القيادي لدى دول الخليج وما يقومون به في إطار هذه العملية. إذن على الأرجح هناك عمل مع حلفائهم في الخليج بشأن هذه المسألة، وقطر أظهرت دورا قياديا في هذه العملية كما هو الحال لدى آخرين في منطقة الخليج أيضا.
1: سيد خميار، كيف تقارب إيران يعني هذا التذبذب، أو لا أعرف كيف نسميه فعليا، هذا التغيير في المواقف الأمريكية والاختلاف عن ما كنا نتحدث عنه الأيام الماضية عن تقدم ملموس يحرز ونقترب من خلاله إلى اتفاق بين الطرفين.
7: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ولكل المشاهدين. نعم، كل ما حدث خلال الأيام الماضية من تصريحات المسؤولين الأمريكيين وتغريدات الرئيس ترامب كلها تؤكد على مصداقية الطرف الإيراني وعلى شفافية هذا الإيرانيين عندما كانوا يتحدثون بأن ما زلنا في إطار تبادل الرسائل، والأمور التي تطرح أمريكيا ليس لها حقيقة وإنما جزء منها صحيح وجزء كذب كما قالت إحدى الوكالات الأنباء الإيرانية. لذلك أنا أتصور هذه كلها تدل بأن الإيرانيون، الرواية الإيرانية عادة ودائما كانت صادقة، وهذا ما الموقف الأخير هذا الذي نسمعه من الرئيس ترامب أو من الفريق الذي يواكب هذا الرئيس هو أكبر دليل على ما تقوله طهران من مصداقية. لذلك إيران لا تعول على هذه التغريدات ولا تعول على هذه التهديدات والتغريدات كما قلت المتناقضة والمتغيرة والمتباينة. إيران تسير في اتجاهين بكل ما تملك من طاقة، الاتجاه الميداني واستعدادها للمواجهة المحتملة بكل جهوزيتها، وكما قلنا سابقا الإيرانيون يتحدثون عن مفاجآت كبرى إذا ما استهدفت مرة أخرى الجمهورية الإسلامية. أما بالنسبة للمفاوضات كذلك الحركة الدبلوماسية الإيرانية نشطة، اتصالات مكثفة مع الوسيط الأصلي يعني باكستان ومع دول عربية أخرى كقطر وإسلامية أخرى، ولذلك أتصور الأمور تسير في الاتجاهين، وهذا يرجع إلى القرار الأمريكي الذي هو في إرباك كبير لاتخاذه، وفي نفس الوقت يريد إدارة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها، وفي نفس الوقت هو يتأثر بما يحدث في لبنان ويعطي الفرصة الكافية لمواصلة الهجوم على لبنان، ويتأثر بموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وهذه الأمور يجب أن تقرأ في التذبذب الأمريكي حسب تعبيرك.
1: نعم سيد مارا، يعني إيران تقول أن تركيزها الآن ينصب على وقف الحرب، وهذا ينسجم مع مذكرة التفاهم التي كنا نقترب بموجبها من التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. العودة الآن إلى مناقشة موضوع النووي من طرف الجانب الأمريكي، ألا يعيدنا عمليا إلى المربع الأول؟
6: كلا، مرة أخرى يعود الأمر إلى التسلسل. إيران الآن تعاملت مع قضية المفتشين بعد رفع الحصار، لذلك نحن نتعامل في إطار هذه المذكرة وندخل في إطار 60 يوما، ولكن هناك بوادر إيجابية من إيران وهي ترتبط مع جهود باكستان والحلفاء في الخليج وما يقومون به من جهود دبلوماسية، ولكن حقا إلى أن نكون قادرين على فتح المضيق وأن يكون هناك جهود بنية حسنة من كلا الطرفين بأن هذا الأمر يسير قدما، وأيضا تواصلات من إيران بأن هذا الأمر يسير قدما وبوادر منها، وربما لا نصل إلى القضية النووية ولكنها هي الخط الأحمر الأكبر للولايات المتحدة. ولهذا الرئيس ترامب قال إن الولايات المتحدة دخلت في الحرب مع إيران، وخاصة لتدمير اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي والذي سيكون جزءا مهما من المفاوضات، وأيضا بشأن قرار هؤلاء السيناتورات الذين هم صقور تجاه إيران ويريدون إلحاق الأذى بإيران، وكذلك أن يكون هناك سبيل للتوصل إلى إنهاء لهذه القضية النووية، هذا يجعلهم يشعرون بالارتياح بشأن هذه المفاوضات. وعلى الجانب الإيراني، الشعب الإيراني هو الآن يمر في ضغوط وآلام اقتصادية هائلة. هناك تقارير من إيران تقول إن 45% من البلد الآن تعيش في فقر مدقع، وهذا سوف يزداد سوءا أيضا بالتباطؤ الاقتصادي بنسبة 10%، والريال الإيراني هو أقل مما كان عليه في الماضي بدرجة كبيرة في قيمته وقدره. إذن فعل الإيرانيين كحكومة أن يهتموا بشعوبهم أكثر.
1: سيد خميار، ماذا لو كان تغير، يعني ما هو مطلوب الآن من الجانب الأمريكي وهو مناقشة الملف النووي الآن وتقديم إيران لتنازلات واضحة ترضي الجانب الأمريكي، أو نستمر في هذه الحالة؟ ترامب يقول الوقت في صالح الولايات المتحدة، يستمر الحصار البحري بكل أضراره على الإيرانيين. كيف تبدو خيارات إيران في التعامل مع هذا الوضع؟
7: يعني هذه رواية أمريكية، وهناك كما قلت حرب نفسية دائما ستواكب العملية العسكرية أو العملية التفاوضية إلى آخر لحظة، وهي لإرباك المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني لإيجاد نوع من الشرخ في الشارع الإيراني ولإدارة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الرئيس ترامب في الداخل الأمريكي وعلى مستوى العالمي أيضا. أنا أتصور ما تفضل به ضيفك، هو الإيرانيون يعرفون كل هذه الذي يتحدث عنه من وضع اقتصادي وصعوبة المعيشة للشعب الإيراني. الإيرانيون يعرفون بأن كل هذه الجرائم التي ترتكب بحقهم هي من الولايات المتحدة الأمريكية وليست من الحكومة الإيرانية وليس من النظام، وهذا ما نشاهده من خلال هتافات الملايين الذين يخرجون على مدى أكثر من 80 يوما في الساحات الإيرانية والشوارع المدن الإيرانية كل ليلة. هذا يدل ويفرضون أو يطلبون من المفاوض الإيراني عدم التنازل، هذا يدل بأن هذه الجرائم هي توضع في حسبان الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كاملة. ولكن لا هناك أريد أن أؤكد
1: للأسف
7: لا هناك تنازل أبدا.
1: انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. سيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية من طهران، كما أشكر ضيفنا في الاستوديو السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل ومناطق في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا بالإخلاء لسكان 7 قرى ودعاهم إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا وقال حزب الله إنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بدفعتين صاروخيتين صباح اليوم وقصف قاعدة ميرون شمالية إسرائيل. وأضاف الحزب أنه نفذ كمينا لقوة مركبة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية وفجر عبوات ناسفة فيها، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية. سياسيا، عقدت في البنتاغون أمس الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان ما دام هناك تهديد. وفي مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران لا يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. من جهته قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إنه لا تزال لدى واشنطن التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. على جانب آخر، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائماً وإن السفن الإيرانية تتلقى إنذاراً من القيادة المركزية الأمريكية بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور من منطقة الحصار. في تطور آخر، نقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن عمليات البحث العسكرية بمضيق هرمز منذ بدء الحرب لم تكشف أي دليل على وجود ألغام. ونتحول الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
8: أهلا بك.

0: بكم مشاهدينا لهذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها أبرز التطورات المتعلقة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقد أنذر الجيش الإسرائيلي عدة بلدات بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، وهي الطريقة الجديدة في الإخلاء التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة. قضائي بنت جبيل والنبطية شهد أيضا الكثير من الاستهدافات. في المقابل حزب الله في أكثر من بيان تحدث عن استهداف لمراكز لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة. وقد ربما نتابع كل هذه التطورات مع مراسلينا. ينضم إلينا الآن من النبطية الزميل مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في لبنان. أهلا بك مازن. نحاول أن نفهم سياق هذا التطور العسكري بعد ساعات فقط من الاجتماعات في البنتاغون، والتي لم ينتج عنها تصريحات واضحة فيما يتعلق بما تم نقاشه عدا عن ما ورد في تصريحات البنتاغون.
1: عبد السلام، من الواضح بأنه في الفترة الزمنية الفاصلة ما بين المسار العسكري الذي انطلق بالأمس والمسار السياسي الذي ننتظره يوم الثلاثاء المقبل من خلال اجتماع الوفد المفاوضات اللبناني في واشنطن مع الإسرائيليين، من الواضح بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت تكثيف هجماتها، قررت السعي لمزيد من القضم الميداني على مستوى القطاع الأوسط، على مستوى منطقة النبطية، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الشرقي. من الواضح بأن المخرجات التي صدرت بالأمس عن هذا الاجتماع التفاوضي في مساره العسكري هي كما كان يتوقع الجانب اللبناني، وفق مصدر عسكري الذي أكد بأن الوفد هو وفد تقني فقط، سيطلب وقف إطلاق النار، سيضع بعض النقاط، بعض المحددات بانتظار ما سيحصل يوم الثلاثاء المقبل. ولكن بينما كانت هذه الجلسة، جلسة المسار العسكري، تنتهي، كانت إسرائيل تكثر من استهدافاتها. سنقوم بجولة عبر عدسة الكاميرا كي نرصد هذه المنطقة التي أتواجد فيها والتي تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتكثف هذا الأمر خلال الساعات الماضية. البداية من مرتفعات علي الطاهر التي كانت قد تعرضت قبل قليل لقصف مدفعي إسرائيلي، سواء كان بالقذائف الحارقة أو بالقذائف المدفعية. توقف القصف قبل نحو 10 دقائق من الآن، سجلنا سقوط مجموعة كبيرة من القذائف، والآن أيضا نسمع مزيدا من القصف. لربما عبد السلام تسمع عمليات القصف. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا باتجاه الدخان الذي نراه في تلك المنطقة عصام بين يحمر أشقيف وإرنون، يمكن أن نرصد الدخان. سنحاول عدسة الكاميرا. كل هذه المنطقة التي نشاهدها الآن عبد السلام هي أصبحت جزءا من الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. هنالك مزيد من القصف الآن عند أعلى تلة علي الطاهر، وهذه المرتفعات التي تعتبر من المرتفعات الاستراتيجية التي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استهدافها بشكل متكرر، وذلك في مسعى للوصول إليها ربما ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها في هذا القطاع من خلال عمليات التوغل. بعض الدخان المنبعث من هذه المنطقة يظهر حجم المواجهات. عمليا الذي حصل خلال الساعات العشر الماضية، يمكن أن نتحدث هنا فيما يتعلق بقضاء النبطية وتحديدا في مدينة النبطية حيث نتواجد، قصف مدفعي إسرائيلي عنيف كان طيلة الليلة الماضية استهدف مجموعة كبيرة من البلدات، سواء في كفر تبنيد، في كفر رمان، في زبدين، في شوكين، ميفدون، النبطية الفوقة، كل هذه البلدات، وكذلك الأمر في داخل النبطية جرى استهدافها بالمدفعية. هذا الأمر وصل حتى فجر اليوم. من بعد ذلك جرى استهداف سيارة كانت تقل بعض العمال الذين كانوا يحاولون نقل بعض المساعدات إلى داخل المدينة، جرى استهدافهم ما أدى إلى سقوط شهيد وثلاثة جرحى. تكرر الاستهداف لهؤلاء مرة ثانية، أصيب شخص رابع بجراح خطيرة. بعد ذلك شهدنا عبد السلام سلسلة غارات ضربت موجة واسعة من البلدات. صحيح بأننا الآن لا نرصد غارات، ربما خلال الربع ساعة الماضية تراجعت حدة القصف، ولكن هذا لا يعني بأن إيقاع الغارات ليس مستمرا في قضاء النبطية وفي محيط مدينة النبطية. ما رصدناه غارات كانت تضرب عند بلدة كفر تبنيت، كذلك الأمر جرى استهداف كفر رمان قبل نحو ساعة من الآن، استهداف النبطية الفوقة، زبدين، شوكين، ميفدون، محيط زوطر الشرقية، كل هذه المنطقة جرى استهدافها. لماذا؟ لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى حاليا لتكثيف هجومها عند هذا المحور، وذلك ضمن مسارين. المسار الأول عندما قالت قوات الاحتلال بأنها عبرت نهر الليطاني تحديدا عند زوطر الشرقية، التي يمكن بعد قليل أن نحرك عدسة الكاميرا كي نرصد الأفق الذي تظهر فيه. تقدمت القوات من هناك، جرت مواجهات مع مقاتلي حزب الله. تقول بيانات الحزب بأنهم كبدوا القوات المتوغلة إصابات وخسائر كبيرة، ولكن هذه القوات، قوات الاحتلال، تقدمت من زوطر الشرقية إلى مزرعة الحمراء. من هنالك حصل تقدم إضافي باتجاه يحمر أشقيف، حصلت مواجهات. بيانات حزب الله كانت واضحة بالاستهدافات المتكررة، وأعلن عن استهداف دبابات، نحو 4 دبابات من كافا في تلك النقطة. ولكن هذا المسار الأول هدفه الوصول إلى قلعة أشقيف بما تحمله من دلالة من رمزية على المستوى البعد الاستراتيجي، وأيضا على البعد القيمة الرمزية بالنسبة لجنوب لبنان، لهذه القلعة التي تشرف على كل هذه المنطقة. لأننا ما بين زوطر وصولا إلى قلعة أشقيف، هذه المنطقة تعتبر شرفة مطلة على مدينة النبطية، مطلة على كامل هذه البلدات المحيطة بالمدينة وعلى قضاء النبطية. وربما تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط للوصول إلى القلعة، ولكن للتقدم إلى مسافة نحو 6 أو 7 كيلومترات، حيث تقف حاليا خارج مدينة النبطية، المسافة الفاصلة ما بين وجود قوات الاحتلال وأطراف مدينة النبطية نحو 7 كيلومترات. وهذه المدينة التي هي 5 أكبر مدينة في لبنان، هنالك دلالة في محاولة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم أو لمحاصرتها أو على الأقل الإشراف عليها ناريا من كل هذه المرتفعات التي كانت تشكل جزءا من الشريط الحدودي منذ عام 78 حتى عام 2000. كل هذه التلال التي نراها حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تقصفها بشكل مكثف. كذلك الأمر بالنسبة لقلعة أشقيف، وهي تعتبر من الإرث التاريخي الإنساني وإرث الثقافي، والذي تعرض إلى قصف، وكان لبنان الرسمي قد وجه نداءات كثيرة. سنحول عدسة الكاميرا، لأن هنالك غارة الآن رصدناها، ويمكن أن نشاهد الدخان الذي سقط الآن بين زبدين وميفدون. ربما هذه أكثر، هذه البلدة هي ميفدون التي تظهر في الأفق. هذا الدخان المنبعث هو جزء من الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، سواء كان هذا الأمر من خلال الغارات الإسرائيلية أو القصف المدفعي، وبالتالي تفعيل القصف المدفعي أيضا للمدينة ولمحيطها أيضا يحمل دلالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت على مسافة تستخدم فيها المدفعية لتهديد كل من يتنقل في هذه المنطقة. وبالتالي ضمن هذا المسار الأول الذي تحدثنا عنه، نعم، هنالك سعي إسرائيلي لإطباق الخناق على كل هذه التلال. وربما عبد السلام يمكن الحديث عن المسار الثاني، وهو من القطاع الشرقي، من خلال الزميل إيهاب الذي يمكن أن يتحدث، لأن محاولة التقدم إلى كل هذه التلال إلى علي الطاهر أيضا مرتفع يجري من الجهة المقابلة، أي من القطاع الشرقي لجنوب لبنان.
0: سنبقى معك في المتابعة دائما مازن إبراهيم، شكرا جزيلا لك، وما زلنا نتابع إذن هذه الصور المباشرة. التطورات الميدانية كثيفة، هذه لقطات أخرى من دبين، نتابع هذه الصور. إذن استهداف آخر مزدوج في دبين كما يظهر في الصورة. إذن هذا ما ينقله مراسل الجزيرة، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين في بلدة دبين بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان. وعن هذه الصورة نذهب إلى إيهاب العقدي، مراسل الجزيرة ينضم إلينا الآن لمتابعة هذا المشهد وأيضا بيانات حزب الله. أهلا بك إيهاب، ما الذي رصدتموه خصوصا في دبين بقضاء مرج عيون؟
2: نعم، تفجيرات الآن في بلدة دبين حصلت قبل دقائق، وهي استكمال لـ3 تفجيرات أخرى كانت نفذتها القوات الإسرائيلية في هذه البلدة بعد أن دخلتها في ساعات الليل الماضي واحتلتها بشكل كامل. حزب الله أطلق دفعتين من الصواريخ على القوات الإسرائيلية هناك وفقا لما رصدنا. وأيضا لماذا دبين الآن؟ لأن دبين تقابل قلعة شقيف وأرنون، وهي المنطقة التي كان يشير مازن إلى أهميتها الاستراتيجية والتاريخية. فالآن التقدم الإسرائيلي من جهة دبين في محاولة للقيام بأعمال توغل بالتوازي مع العمل العسكري باتجاه شقيف وباتجاه أيضا علي الطاهر، وهو مرتفع مهم في منطقة النبطي الفوقة والذي هو هدف إسرائيلي. فلذلك فإن القوات الإسرائيلية تقوم بهذا التقدم بالتوازي مع قواتها من الجهة الغربية للنهر. أيضا كان هناك اليوم وفقا لبيان حزب الله محاولة إسرائيلية من القطاع الشرقي للتقدم باتجاه بلدة الغندورية التي تقع إلى الغرب من القطاع الشرقي من جنوب، حيث تتموضع القوات الإسرائيلية في القنطرة. وهذا مؤشر إلى ربما أن القوات الإسرائيلية تحاول فتح مسار جديد للتقدم باتجاه مناطق جديدة في جنوب لبنان. والغندورية تقع عمليا قرب وادي الحجير، وهي مفتاح رئيسي لجغرافي مهم في حال سيطرة القوات الإسرائيلية عليها وتقدمت إليها. أيضا هناك قصف جوي مركز على منطقة بنت جبيل، وهذا القصف الجوي يأتي بعد إعلان حزب الله خلال الساعات 24 الماضية عن تصديه لمحاولة إسرائيلية للتقدم عبر حداثة. أيضا الغارات الجوية شملت مناطق أخرى قرب صور. حتى الليلة الماضية كانت وزارة الصحة تتحدث عن استشهاد 11 شخصا نتيجة لغارات إسرائيلية، بينهم مسعفين في بلدة معروب. وأيضا بلدة معروب تقع على بعد كيلومترات قليلة عن بلدة الغندورية. كل هذه المناطق هي عرضة الهجمات الجوية الإسرائيلية، مع الإنذارات المستمرة من جانب القوات الإسرائيلية لبلدات عدة في الجنوب، واستمرار حزب الله كذلك بإطلاق الصواريخ وصلت إلى قاعدة ميرون هذا اليوم. نعم. وصف حزب الله بأنه قام بعمليات إطلاق لصواريخ نوعية على هذه القاعدة للمراقبة الجوية، بالإضافة إلى مناطق أخرى يحاول فيها التصدي للقوات الإسرائيلية مثل منطقة النبطي.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة على كل هذه الإيضاحات. ونرحب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، والسيد نبيل بومنصف الكاتب والمحلل الصحفي. أهلا بكما. أبدأ مع السيد نبيل، وعن هذا التطور العسكري بعد إعلان بنيامين نتنياهو التقدم شمالا وتجاوز نهر الليطاني، يأتي في سياق أيضا اجتماعات البنتاغون. كما ذكرنا التصريحات الصادرة كانت تؤكد على أن هذا المسار الذي يرغب فيه الرئيس الأمريكي يسير وسيستمر، وهناك نقاشات سياسية مقبلة. وحي الجهود للوفدين اللبناني والإسرائيلي من وجهة نظرك في ظل هذه المشهدية، تفاوض وتوسع للعمليات العسكرية، ما الذي يقرأ؟
3: يقال أننا أمام حربين، حرب المفاوضات والحرب الميدانية سواء بسواء، وهذا أمر عشناه بكثير من التجارب السابقة وليس جديدا، ولكن الجديد فيه هو مستوى الشراسة بالأعمال الحربية على نحو كما أسلف الشباب وخبرونا، والآتي أعظم إن شاء الله ما يكون مثل ما هالقد متشائمين. ولكن اللي كان متوقع أنه حتتراجع هلأ العمليات كان كثير موهوم. نحن أمام واقع جدا معقد، لبنان في الحفرة، ما عنده خيار غير أنه يروح على المفاوضات من ميل ومن تاني ميل. المفاوضات عسيرة ومعقدة للغاية، وما في رجعة لورا لا عند الإسرائيلي ولا عند حزب الله، هذا أمر واضح جدا. والخوف الآن أنه يكون في معادلة حربية جديدة على النحو اللي عم ترسمه إسرائيل، لأنه مسار المفاوضات سيكون بطيء للغاية ولن يكون سريع كما يتوقع الكثيرون. والدولة اللبنانية بتعرف هذا الأمر، بتعرف كثير منيح هالشيء، لذلك عم يتمسك الدولة اللبنانية بمسألة وقف النار بالدرجة الأولى لنقدر نفاوض على غير أمور. ولكن هذا الأمر مش مستساغ بعد، لأنه ميزان القوى الإقليمي واللبناني سواء بسواء ما عم يسمح انه نوصل على محل نقول بلشنا نطلع من من الكارثه الحربيه اللي عم بيتألى فيها لبنان.
0: دكتور علي شكر، من وجهه نظرك انت، ما التقييم لهذه المرحله في ظل ايضا عدم توقيع مذكره التفاهم، وهو المسار الذي يقول السيد نبيه بري انه قد يكون المخرج من الحرب والازمه؟
4: نعم، بمقاربة سريعة، أعتقد بأن المشهد اللبناني مع العدو الإسرائيلي هو مرتبط بالمستوى الأعلى، بمعنى أننا جربنا منذ حرب 66 يوم نوع من اتفاق كان يجب أن يكون فيه خفض تصعيد التزم به لبنان، لم يلتزم به العدو الإسرائيلي، انطلاقا من المعادلات التي كانت قد تغيرت، وأيضا الدور الأمريكي الذي أعطى هذا الهامش وعطل لجنة الميكانيزم وفتح المجال للإسرائيلي للاستمرار بالعدوان، في حين كان لبنان قد طرح مبدأ التفاوض، اتخذ العديد من الإجراءات، وأيضا المقاومة التزمت بشكل كلي. الآن أعتقد بأننا يعني انتقلت المعركة برمتها إلى مستوى أعلى، بمعنى المواجهة بين إيران وواشنطن هي التي تحكم المشهد اللبناني، وما يحصل بالتحديد اليوم من توسع وتوحش إسرائيلي هو يرتبط بأن الجولة الأولى فرضت بين إيران وواشنطن أن يكون هناك نوع من الضبط لهذا العدوان الإسرائيلي في العديد من المناطق، وبقيت منطقة الجنوب، وطرح الإسرائيلي خلالها مسألة الخط الأصفر. لاحقا عندما تأخرت الجولات التالية للمفاوضات، هذا الأمر أدى إلى نوع من الهامش الإسرائيلي، وبالتالي بتنا نشهد دائما عند المحطات التي يمكن أن يتحدث عنها من خلال تقارير أو تحليلات أو مواقف من دونالد ترامب وغيرها من المستويات، كان هناك نوع من التصعيد الإسرائيلي بشكل كبير والتوسع بشكل كبير، لأننا إذا ما ربطنا هذا الأمر بمسألة المواجهات العسكرية، نعتقد بأن الحديث عن المسيرات ومدياتها، الأسلحة التي تستخدمها المقاومة ومدياتها لا تعني بأن أي اجتياح إسرائيلي واحتلال الأراضي اللبنانية سيغير في هذه المعادلة أو يبعد أو يؤمن جانب شمال فلسطين المحتلة. لذلك الموضوع مرتبط برمته بالمشهد الأعلى، وأعتقد بأنه طالما لم يصل الإيراني والأمريكي إلى تفاهم فإن المشهد اللبناني سيبقى مأزوما.
0: سيد نبيل، أنت ذكرت بأن خيار لبنان في التفاوض المباشر كان يريد أولا وقف إطلاق النار، وهو ما أكد عليه الرئيس عون في اتصاله مع ماركو روبيو. حتى الآن الحديث الأمريكي يجرم حزب الله بطبيعة الحال، ويقول أنه يحاول وقف هذا المسار التفاوضي، لكنه لا يتحدث كثيرا عن ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من الإخلاءات الآن إلى ما بعد الزهراني، كانت في البداية إلى الليطاني الآن إلى الزهراني. تعقيد المشهد، إدخال عنصر الإخلاء بهذه الصورة، هل سيعقد المشهد التفاوضي أكثر ويصبح السقف الآن ليس فقط وقف إطلاق النار، هناك مسألة النزوح الكبير؟
3: بطبيعة الحال هذا العبء الأكبر الذي يتحمله الجانب اللبناني بدرجة الأولى. الأمريكيين من الواضح أنهم يعني يسلسون القيد لإسرائيل، هذا أمر لا يحتاج إلى إثبات في مسألة يعني حيدوا شوي بيروت والضاحية بس تركوا إسرائيل تقدر تعمل اغتيالات مثلا. بواقع العمليات الحربية الآن تحت بالجنوب اللبناني، بطبيعة الحال أن الأمريكيين إذا مش موافقين علنا، موافقين ضمنا على عم تعمله إسرائيل، ما بدها هالقد يعني. لذلك صعوبة الواقع اللي عم تعيشه الدولة اللبنانية إنه عم تحاول تقنع أنه ما في خيار غير المفاوضات، ولكن المفاوضات دونها كتير تعقيدات أنها توصل على المحل اللي بدها إياه الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية عم تحاول تقنع الآخرين كمان بالدرجة الأولى بأهليتها، أنه هي الالتزامات اللي بدها تقطعها بالمفاوضات قادرة تنفذها بالوقت اللي في شكوك فيها من الخارج والداخل، أنه تقدر تنفذ مسألة نزع سلاح حزب الله. ثم عندك الشيء الأساسي بالموضوع، هل قد يعني صعب القصة مع إيران، أنه إيران تدعي أنه هي بدها تعمل وقف النار في لبنان، حزب الله لا يعترف إلا بالمسار الأمريكي الإيراني بالمفاوضات، لا يعترف بالمسار اللبناني بالمفاوضات، وبالتالي رح يقول بكرة إذا صار في وقف النار إيران عملتنا وقف النار مش الدولة اللبنانية، بالوقت اللي هو لازم يكون وقف النار وقف النار وما يليه بالكامل يعني نتاج المفاوضات على المسار اللبناني، حتى الدولة اللبنانية تكون قادرة تقنع كل الآخرين بقدرتها على حصر السلاح في لبنان، لأنه ما في وصفة تانية لوقف الحرب في لبنان غير أنه الدولة اللبنانية تبسط سلطتها على كل لبنان وتمتلك حصرية السلاح. هذا أمر مفروغ منه يعني.
0: دكتور علي، هذه الأسئلة تطرح كثيرا هذه الأيام، بمعنى النظر إلى الأفق الأبعد، ما بعد توقيع الاتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين إن تم فهو وقف لإطلاق النار. الصعوبة في لبنان هي التعامل مع آثار هذه الحرب التي يقول طرف داخل لبنان إنها اختارها حزب الله ولم يكن يحتاجها لبنان. هل لدى حزب الله خطة واضحة لما بعد توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي؟
4: بالتأكيد الحزب كان لديه رؤية وهو عبر عنها في المراحل الماضية خلال سنة وثلاثة أشهر ويعبر عنها حاليا حتى على لسان الأمين العام، بمعنى أن الحزب ليس ضد مبدأ التفاوض إنما كان ضد مبدأ التفاوض المباشر، بمعنى آخر أيضا بأن لبنان التزم في السياقات السابقة بالعديد من الأمور التي كان يقوم بها لم يلتزم الأمريكي والإسرائيلي. لذلك أعتقد بأن اليوم الحزب يدرك جيدا بأن المعركة برمتها معركة إقليمية ولها انعكاسات سواء من قبل الأمريكي على المشهد الإسرائيلي ومن قبل إيران على مشهد المنطقة ككل وجزء منها لبنان. لذلك من الواضح بأن الحزب يتعاطى مع هذه المسألة، وذهب أيضا ضمن خطاب رئيس الجمهورية الذي حدد فيه خطاب القاسم ولاحقا الخطابات التي تحدث عنها بأن مسألة معالجة سلاح الحزب هي مسألة لبنانية بحتة ترتبط

0: المجريات المعركة بيّنت أن إيران الوحيدة القادرة على فرضه وليس المفاوضات اللبنانية، لأن لبنان طرح قبل الإعلان عن الهدنة الأخيرة أن يكون هناك نوع من التفاوض المباشر، لم ترد إسرائيل، ولكن فعليا بمجريات المعركة بين إيران وأمريكا وإسرائيل أدت إلى الوقف. الآن أعتقد بأننا أمام مرحلتين، الأولى وقف إطلاق النار، الثانية مرتبطة بدور الدولة اللبنانية وقدرتها، وهنا الحزب من الواضح بأنه سيكون ملتزم.
1: نعم، سنفصل في هذه النقطة، لكن قبل ذلك هناك أيضا صور أخرى تأتي من دبين نتابعها الآن. يبدو إما أنه تفجير بحسب مراسل الجزيرة، عمليات التفجير كانت مستمرة في دبين، هذه صور أخرى لاستهدافات أو تفجير في دبين. إذن هذه التفجيرات كانت في دبين، سجلت هذه الصور قبل قليل. أعود للسيد نبيل، ومسار التفاوض الآن سيستمر، نحن في انتظار الثاني والثالث من شهر حزيران. ما قيل عبر مصدر لبناني رفيع للجزيرة بالأمس أن المسار الأمني ربما يفتح المجال للنقاش السياسي. حتى الآن لا وضوح في المخرجات ماذا حدث بالأمس. نعم. الحديث عن نقاش فني، لكن ماذا عن حصرية السلاح؟ هل نوقشت أم لا؟ هذا نطاق إعلامي، لكن لم ينتج شيء واضح. هل صحيح. في دلالة هناك على الغموض ربما في مخرجات اجتماع الأمس؟
2: نحن قدام 9.5 ساعات من النقاشات كانت، ولم يتسرب الكافي منها أبدا للإعلام ولغير الإعلام. أعتقد اليوم في جلسة تقويمية بواشنطن للوفد المفاوض مع رئيس وفد اللبناني للمفاوضات السياسية سيمون كرام، وربما حين ذاك بعد ما تبلغ الدولة اللبنانية شو صار بالتفصيل نبلش نعرف. ضروري نعرف، ضروري نعرف، لأنه صحيح أنه هاي مفاوضات سرية ومغلقة وكذا، ولكن في حرب في لبنان. أنا كلبناني أتوق إلى بعض الشفافية في هذا الأمر، لأنه من الضروري أنه نعرف وين رايح الأمور، وخصوصا أنه جايين على جولة سياسية. الذي سيقرر بالآخر المفاوضات هو الجولة السياسية مش الجولة الأمنية، ولو كانوا الأمريكان عم بيقولوا الأساس التفاوض الأمني والعسكري، ولكن في بالاخر هي القرار السياسي الاستراتيجي هو الدوله اللبنانيه اللي راحت عليه. امل تماما انه الجمعه الجايه انه نكون عرفنا بعض الامور اللي تخدنا على شويه ضوء، لانه في كثير العتم بالتفاوض وفي عتم على الارض، فبالحالتين اللبنانيين بحاجه الى بعض المعرفه.
1: دكتور علي شكر، النظر بسلبيه هذا المسار ربما عبر عنه بالامس السيد نبيه بري عندما قال لا يهمني ما يدور في هذه النقاشات ولا أهتم بها، لكن لماذا هذه ربما السلبية في النظرة لمسار قد يأتي بنقاط لا نعرفها؟ لأن المصدر الذي تحدث بالأمس للجزيرة وعلى دراية ببنود النقاش بالنسبة للطرف اللبناني تحدث بأن لبنان يصر على وقف إطلاق النار، يصر على آلية للانسحاب، يصر على عودة الماكينيزم. ما السلبي في ذلك؟
0: أعتقد بأن الرئيس بري يعبر عن المرحلة بمعنى أنه كان هناك دور فاعل له في مرحلة الاتفاق السابق بعد حرب 66 يوم، وكان قد طرح في المحصلة في المراحل الأخيرة أن يكون هناك خطوة من قبل العدو الإسرائيلي مقابل خطوة من لبنان وضمن استراتيجيات ورؤية معينة وآليات معينة. هذا كله لم يحصل. أيضا تعطلت لجنة الميكانيزم ولم تقم بأي من الخطوات وأطلقت يد الإسرائيلي. الآن أعتقد بأن الرئيس بري يدرك بأن حجم المعركة الإقليمية سيكون له انعكاسات فعليا على هذه المفاوضات، وبالتالي المفاوض اللبناني وحده هو خارج إطار هذه المعركة الإقليمية، والواقع العربي ودور المقاومة في الداخل وأيضا الواقع السياسي الداخلي لن يتمكن من إحراز أي شيء. لذلك هو يؤكد على هذه النقطة انطلاقا من أن المشهد الآن التفاوضي لا يعنيني ولا أريد أن أسمع منه شيء أو عنه شيء، لأنني جربته في المرحلة السابقة ولم يؤدي إلى نتيجة، وبالتالي ينتظر أعتقد ما سيحصل على مستوى الإقليم بين، نعود إلى النقطة الأساسية، بين واشنطن وطهران، وهو الذي سينعكس على مفاعيل هذه الإجراءات الميدانية.
1: لكن أبقى معك، لأن هذه النقطة دائما الحديث عنها بشكل عام من طرف حزب الله أو حتى سيد نبيه بري، إذا ما كان هناك وقف لإطلاق النار الانسحاب هل هو مشمول أم لا؟ هناك من يقول الآن ويفسر بأنه سيتم مناقشة هذا الموضوع خلال شهرين، وهناك من يقول إن إيران ستأتي فقط بوقف إطلاق النار في كافة الجبهات وعلى لبنان أن يفاوض عن نفسه. هل هناك تصور لدى حزب الله عن هذه النقطة؟ لماذا يربط كل شيء بمسار

0: الإسلام أبد وقد لا يأتي بشيء.
1: يعني عمليا نحن في ظل معركة إقليمية، ولذلك يربط هذا الأمر بالإطار العام، هذه النقطة الأساسية، المفاعيل المرتبطة بمسألة وقف إطلاق النار وما دونه من قضايا أخرى ترتبط بالمشهد اللبناني، هنا يأتي دور السلطة الرسمية اللبنانية التي ذهبت باتجاه اتخاذ عدة قرارات واتخاذ مواقف سياسية كانت حاسمة بأنهم لا يريدون أن يفاوض عنهم أحد، بمعنى أننا لا نريد التدخل بالشأن اللبناني كليا بمسار المفاوضات، وبالتالي التزم الإيراني بمسألة الربط بوقف إطلاق النار وما عداه من قضايا ترتبط بالانسحاب الإسرائيلي مسألة إعادة الإعمار، القضايا الأخرى قررت السلطة الرسمية اللبنانية أن تتبناها هي، وهنا يأتي هذا الهامش ما بين وقف إطلاق النار الذي يمكن أن تقدمه إيران والقضايا الأخرى التي ترتبط بمسار المفاوضات، وهنا يمكن القول بأن هذا المسار للمفاوضات ونتائجه على مستوى سواء كان الانسحاب أو القضايا الأخرى هي أيضا مرتبطة بمفاعيل التسوية الكبرى بين واشنطن وطهران، لذلك حتى مجريات هذه القضية التي تعتبر لبنانية بحتة بما فيها من تفاصيل حتى مسألة السلاح وغيرها من القضايا هي بسياق ما يحصل على المستوى العام وانعكاساته، لذلك هذا الأمر مرتبط، إن حصلت تسوية بين واشنطن وطهران تنعكس إيجابا على لبنان لأن أوراق القوة لا تزال موجودة، وبالتالي يمكن الضغط الأمريكي على إسرائيل، وأن لم يحصل هذا الأمر أعتقد بأن السيناريوهات الأخرى هي المطروحة.
0: الضغط على إسرائيل هذه نقطة مهمة، لأنه إذا كان المصدر الذي تحدث بالأمس للجزيرة قال إنه سيناقشون منطقة تجريبية لا دخل لإسرائيل فيها، رفض تام لمشاركة إسرائيل في أي منطقة تجريبية، وإنما العودة لمسار الميكانيزم في التفتيش ونزع السلاح في مناطق الجنوب، وهو أمر قد بدأه الجانب اللبناني سابقا. الجانب الإسرائيلي يقول إن الجانب اللبناني لم يقم بالدور على أتم وجه ويريد المشاركة وأن يكون مشاركا. بين هذين الخيارين، مسألة أن يكون هناك لواء في الجيش يساهم مع الإسرائيليين لنزع سلاح حزب الله في الجنوب، وبين هذا المسار الآخر،
2: الاقتراحات كلها تبين أنها ليست واقعية والدولة اللبنانية لم تخض فيها، وكما أعلم ذهبوا برؤية مختلفة تماما عن كل هذا. المنطقة التجريبية ليست وردي، إنه ما في أي شيء مشترك بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي راح يمشي، هذه نساها. عم بيصير في متاجرة بهالموضوع من قبل الفريق الممانع ليحشر الدولة اللبنانية أكثر فأكثر، لأنه النتيجة ما في نتائج بعد أبدا مشجع على المفاوضات لحديث الآن، بس في شيء كتير خطير واستراتيجي لازم يعترف فيه، هو الفصل بين المسارين الإيراني واللبناني. هذا الأمر عم يتحقق، هذا الأمر عم يجري، وهذا الأمر سيصل إلى خواتيم ما. هذا أمر كتير مهم أنه تبطل إيران تستخدم لبنان وحزب الله في مفاوضاتها مع أمريكا وفي تصفية حساباتها مع كل العالم، بالوقت اللبناني عم يدفع ثمن إسرائيل وحزب الله سواء بسواء في الجنوب اللبناني وغير الجنوب اللبناني. هذه هي الحقيقة.
0: الآن مشاهدينا نتابع هذه الصور نشرها حزب الله وقال إنها لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية على الأطراف الجنوبية لزوطر الشرقية، نتابع.

0: أشكر ضيفينا في الاستوديو الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي وسيد نبيل أبو منصف الكاتب والمحلل الصحفي. في هذا التقرير مشاهدينا نرصد هذه الحالة التي فرضها الجيش الإسرائيلي للإخلاء من الخط الأزرق إلى النبطية ثم إلى ما بعد الزهراني، الآن في أوامر إخلاء وإعلان لمنطقة عسكرية تغير الديموغرافيا والجغرافيا. نتابع هذا التقرير.
1: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط

0: الأصفر على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع إنذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول سلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر، وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضاً إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديموغرافياً على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب، وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضاً بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 من مايو أصدر الاحتلال أمراً بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهراني شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.
1: بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة مجددا إلى الدوحة مع سهام أشط.
2: شكرا لك عبد السلام، وأرحب من رام الله بمراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، قربنا أيضا من الرواية الإسرائيلية لما يجري في لبنان.
3: دعينا نبدأ مما يجري الآن في منطقة الجليل الأعلى وكذلك منطقة إصبع الجليل في الشمال الإسرائيلي، إذ تدوي صافرات الإنذار في مواقع وبلدات مختلفة في هذه الأثناء، وذلك في أعقاب رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه هذه المناطق. رصدنا قبل قليل أيضا إنذارا إسرائيليا مبكرا للإسرائيليين، دعاهم إلى دخول الملاجئ والاستعداد لدوي صافرات الإنذار، ثم ما لبثت الصافرات أن دوت بعد ثوان معدودة فقط من ذلك الإنذار المبكر الذي بدأ الجيش الإسرائيلي يستخدمه مؤخرا في ظل تصاعد العملية العسكرية في لبنان. كان في الماضي يقتصر على الصواريخ التي تطلق من أماكن بعيدة مثل إيران واليمن فقط، والآن الجيش الإسرائيلي يحاول في الآونة الأخيرة إنذار الإسرائيليين قبل وصول الصواريخ إليهم، وذلك في ظل المساعي الإسرائيلية لتقليص أعداد القتلى والجرحى من الإسرائيليين وبخاصة في مناطق الشمال. تشير القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن شهود عيان بأن الإسرائيليون في مناطق خط المواجهة كما يسمى، وهي البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، يبلغون عن مشاهدتهم لصواريخ اعتراضية تطلق من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في هذه الأثناء. أيضا الجيش الإسرائيلي كان قد قال إن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ، أحصتها القناة 12 الإسرائيلية، قالت إنها كانت 15 صاروخا خلال الليلة الماضية ومساء يوم أمس باتجاه مناطق عدة وبخاصة مدينة كريات شموني التي تعرض فيها المركز التجاري في وسطها إلى ضربة مباشرة وسقوط مباشر لقذيفة صاروخية، أدى ذلك إلى حالة من الدمار والأضرار الكبيرة في ذلك الموقع كما نشرت القنوات الإسرائيلية من توثيقات. كان حزب الله قد أطلق عدة صواريخ ومسيرات أيضا مساء يوم أمس باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب اللبناني وكذلك على مناطق حدودية بين إسرائيل ولبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى تلك المسيرات سقطت في منطقة حدودية ولم تؤدي إلى إصابات أو أي أضرار. الجيش الإسرائيلي وعلى لسان رئيس هيئة أركانه إيال زمير يقر بأن هذه المسيرات التي يطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية والبلدات الإسرائيلية تعد تحديا أمام الجيش الإسرائيلي. الضباط الإسرائيليون يعتقدون بأن هذه المسيرات باتت عقبة أمام تقدم العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وفق المخططات الإسرائيلية. وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحت وطأة استمرار الجدل حول هذه المسيرات خرج بالأمس ليقول للإسرائيليين بأن إسرائيل تدرك بأن هذه المسيرات تعد خطرا وحاول طمأنتهم بالقول بأن المؤسسة الإسرائيلية السياسية وكذلك العسكرية تجند الموارد والخبرات من أجل إيجاد حلول للتصدي لخطر هذه المسيرات بعدما كانت وسائل إعلام إسرائيلية مثل هآرت كشفت بأنها تعوق تقدم القوات الإسرائيلية في الجنوب وبأن الجنود الإسرائيليين باتوا يخشون على أنفسهم من السير نهارا في الجنوب اللبناني خشية استهدافهم بمسيرات انقضاضية من قبل حزب الله بحسب هذه الوسائل الإسرائيلية المختلفة. كان نتنياهو بالأمس أثار الجدل عندما كشف بأن القوات الإسرائيلية أيضا قد استطاعت تجاوز منطقة الليطاني. قالت مصادر إسرائيلية لهيئة البث الرسمية بأن هذه التصريحات تشكل خطرا على الجنود الإسرائيليين وبأن الغاية منها كانت هي الحملة الانتخابية والاستعدادات الإسرائيلية لإجراء انتخابات عامة أيضا. ولكن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت أيضا بأن الجيش كان قد أناط هذه المهمة بالفرقة 98 قبل عدة أسابيع إلا أنها فشلت في تجاوز تلك المناطق، فشلت في الاستعداد والتجهيز وكذلك في تخطي إطلاق النار المكثف من قبل عناصر حزب الله. ولذلك تراجع الجيش الإسرائيلي بعدما ظن بأن الأمر قد يؤدي إلى ما يسميه عسكريا بحدث كثير الإصابات. الآن أنيطت هذه العملية بالفرقة 36، تجاوزت بعض المواقع وسيطرت على مناطق مطلة، ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي صورا لجنود إسرائيليين في مناطق عالية مشرفة فيما يظهر وكأن النهر من أمامهم أيضا. وهي تقول بأن الهدف هذه العملية هو إبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع التي تطلق من تلك المناطق بحسب الجيش الإسرائيلي على البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان.
2: نعم.
3: وبخاصة بلدة المطلي التي فيها حالة من الدمار أيضا منذ بداية هذه الحرب، وكذلك إبعاد مشغلي ومطلقي المقاتلات الطائرات المسيرة.
2: محمد خيري مراسل الجزيرة كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. والآن إلى تطورات الملف الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، ما جديد المواقف في إيران إن كان فيما يخص مسار التفاوض مع الولايات المتحدة والمواقف الأمريكية الحالية أو الوضع في مضيق هرمز؟
4: نعم سهام، الوضع في مضيق هرمز لم يتغير، هذا ما ذكرته هيئة إدارة المضيق يوم أمس في معرض إدانتها لمجموعة من العقوبات التي فرضت عليها من قبل الخزانة الأمريكية. وأضافت هذه الإدارة بأن العقوبات لن تؤثر على حركة الملاحة وإدارة القوات البحرية في الحاس الثوري للمضيق، وبالتالي لا يزال الإيرانيون يؤكدون على ضرورة أن تقوم أي سفينة تريد العبور من المضيق بالتنسيق مع الخارجية الإيرانية أولا، ثم التواصل أيضا مع القوات البحرية في الحرس الثوري. إذن لا تغيير على المضيق، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عن بعض بنود مذكرة التفاهم، وقوله إن المضيق سوف يكون مفتوحا من دون أخذ أي رسوم. التطور اليوم هو إعلان مصادر مطلعة لوكالة أنباء تسنيم عن أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال مستمر على الموانئ الإيرانية، أيضا على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس أن الحصار سوف يرفع منذ لحظة إعلانه، أي منذ يوم أمس. اليوم كانت هناك سفن تجارية حاولت التجاوز أو العبور من خط الحصار البحري الأمريكي عند بحر العرب، لكنها تلقت إنذارات من القطع البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وهذه التحذيرات أفادت بأنه في حال تقدم هذه السفن فإنها سوف تواجه إطلاق النيران. هذا ما نقلته وكالة أنباء تسنيم عن بعض القباطنة والبحارة على بعض أو عدد من السفن التجارية الإيرانية، وبالتالي هذا الحصار لا يزال مستمرا مستشرا.

0: المرشد الإيراني وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي قال إن إعلان الرئيس الأمريكي استمرار أو إلغاء الحصار هو يأتي لتحقيق أهداف أخرى، ومضيفا أن استمرار هذا الحصار هو يتنافى مع الدبلوماسية وهو خيانة مجددة للدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا في الصحافة الإيرانية جرى الحديث كثيرا عن هذا الأمر، وأن أحد أهداف الرئيس الأمريكي يوم أمس بالإعلان عن إلغاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية هو لأجل التأثير على أسعار النفط وأسعار الطاقة، وقد شاهدنا كيف انخفضت أسعار النفط الخام يوم أمس، وهذا بطبيعة الحال يخدم سياسة الرئيس الأمريكي الداخلية مع استمرار غلاء أسعار الطاقة في الداخل الأمريكي. فضلا عن كل ذلك، هنا في طهران يرى الإيرانيون أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعض بنود مذكرة التفاهم هو يأتي بشكل استباقي، وأن هذه المذكرة لم تبلغ مراحلها النهائية، وأن تبادل الرسائل لا يزال مستمر. هذا ما أكده إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. هناك اعتقاد إيراني أيضا أن ترامب يريد استباق الأمور ويريد صناعة صورة للنصر. في المقابل الإيرانيون عبر نفيهم لكل ما جاء أو بعض ما جاء على لسان ترامب لا يريدون أن يمنحوا هذه الصورة للرئيس الأمريكي، لأن هناك أيضا في الداخل الإيراني من ينظر إلى المفاوض الإيراني على أنه يريد أن يكمل ما يوصف هنا بالنصر خلال الحرب وعدم تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية، سواء على مستوى مضيق هرمز أو على مستوى حتى الأموال الإيرانية المجمدة. أن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس أنه لن يمنح أموال إيرانية في المراحل الأولى، هنا يواجه برفض من قبل الإيرانيين، لأن المصادر لا تزال تتحدث عن أن في مذكرة التفاهم هناك بند خاص بهذا الأمر، ويفيد بحصول طهران على 12 مليار دولار بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، وهذا يعتبر من الخطوط الإيرانية الحمراء. فضلا عن ذلك، مسألة لبنان وربط طهران لإنهاء الحرب في الساحة اللبنانية مع إنهاء الحرب هنا في إيران لا يزال أحد الخطوط الحمراء الإيرانية. وينظر إلى تصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في لبنان على أنه في محاولة لإفشال هذه المذكرة قبل أن يعلن عنها من قبل إسرائيل.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، وأرحب بمراسلنا من واشنطن مراد هاشم. مراد، أيضا ما جديد المواقف في الولايات المتحدة وخصوصا ما عبر عنه بيت هيكسيث؟
2: نعم سهام، بيت هيكسيث قال في تصريحات في منتدى في سنغافورة إن الصفقة مع إيران لن تكون سوى صفقة ناجحة، أي أنه لن يكون هناك أي استثناء فيما يتعلق بهذا الأمر. والإشارة هنا إلى خطوط الرئيس ترامب الحمراء بشأن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وقال إنه تواصل مع الرئيس ترامب خلال الساعات الماضية أي قبل الإدلاء بهذا التصريح، ومن أن الرئيس طلب منه أن يعكس رغبته في التريث من أجل إبرام صفقة جيدة. كان لافتا تلويح بيت هيكسيث باستئناف العملية العسكرية إذا ثبت أن إيران لا ترغب في إبرام اتفاق تلتزم فيه بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وقال إن وزارة الحرب جاهزة لخطوة كهذه بما في ذلك فيما يتعلق بمخزونات الذخائر إذا قرر الرئيس ترامب المضي قدما في هذا الخيار. كان أيضا مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن هذا الأمر أيضا يحتل الأولوية القصوى للرئيس ترامب، أي إبرام اتفاق جيد بما في ذلك مراعاة الخطوط الحمراء للرئيس ترامب، مشيرا إلى أن هذا الأمر أي أو هذه المذكرة التي يعتقد أن المفاوضون من البلدين قد توصلوا إلى صيغة بشأنها نوقشت على مدى ساعتين في البيت الأبيض في غرفة العمليات برئاسة الرئيس ترامب مع مستشاريه بطبيعة الحال. كان مسؤول كبير أيضا صرح لنيويورك تايمز، صحيفة نيويورك تايمز، من أن

0: الرئيس أرجع اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، رغم أن الرئيس ترامب ذاته كان قال في منشور خلال ساعة الجمعة من أنه سوف يعقد هذا الاجتماع من أجل اتخاذ قرار نهائي في هذه المسألة. وعلى ذكر الحصار سهام والتصريحات الإيرانية بشأن عدم تنفيذ الرئيس ترامب لإعلانه برفع هذا الحصار، الرئيس ترامب أورد مسألة الإعلان عن خطوة مرتقبة تلتزم بها الولايات المتحدة برفع الحصار، ولكن ضمن خطوات أشار إليها في هذا المنشور، وختم هذا المنشور من أنه سوف يتخذ قرارا نهائيا في هذا الاجتماع، وهذا الاجتماع لم يخرج بقرار نهائي من قبل الرئيس دونالد ترامب إذ أرجأ قراره، ولا يعرف أسباب إرجاء هذا القرار. كذلك فهمت تصريحات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحصار أيضا في هذا السياق على أنها إعلان نية سينفذ بطبيعة الحال ضمن هذه الخطوات. وكان لافتا حينما كان لافتا رد القيادة المركزية الأمريكية التي تتولى تنفيذ هذا الحصار إذ سئلت بشأن تنفيذ أمر أي خطوة فيما يتعلق برفع الحصار، أحالت السائلين من الصحفيين على البيت الأبيض. في المجمل هناك حالة ترقب الآن لقرار الرئيس ترامب المرتقب فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وما إذا كان سوف يقرها أم لا سهام.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وأرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. أهلا بك سيد البراري. إذن بعد كل التقدم وحالة التفاؤل السائدة في الأيام الماضية، كيف يمكن توصيف ما نعيشه حاليا؟ الوضع هذا مازال في إطار التفاوض أم تراجع إلى مرحلة ما قبل هذا التقدم أم ماذا تحديدا؟
2: لا بكل تأكيد سهام، نحن في مرحلة تفاوض، والحديث عن دخول ترامب إلى غرفة العمليات لإعلان قرار نهائي ثم عدم الإعلان هو بحد ذاته قرار يقع في سياق الغموض الاستراتيجي الذي يمنح ترامب مسألتين. المسألة الأولى إبقاء الخصوم في حالة ترقب، المسألة الثانية إعطاه هامش المناورة أكثر، بمعنى أنه لا يريد أن يقيد نفسه الآن بقرار نعم أو لا، في حين أنه لم تنضج الأمور. لأنه احنا استمعنا في الأمس وأنا كنت هنا أتحدث عن نفس الموضوع، أن الجانب الإيراني استبق الأمر وقال وكذب كل التصريحات التي تحدث بها ترامب. فبالتالي أنا بتقديري ما كان بالإمكان أن يعلن عن قرار في ظل أن إيران لا توافق على الصياغة، على الأقل هناك في مشكلة صياغة في بعض البنود، على الرغم من معرفتنا بما هو المرحلة الأولى إلى الرفع التزامني للحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية مقابل رفع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز أو فتح مضيق هرمز وإرجاع عملية الآلية التي يطالب بها الجانب الإيراني. فبالتالي نحن نعرف البنود بمعنى ما هي مرتكزات الحل المرحلة الآن في هذه المذكرة، لكن أيضا صياغة مهمة جدا لأنها مرتبطة أيضا بالسردية، بمعنى أن ترامب يريد صياغة تمكنهم من ترويج سردية أن إيران استسلمت وخضعت وامتثلت لشروط الأمريكية، وهذا مهم جدا بالنسبة له.
1: هل لهذا التغير أيضا علاقة بالانتقادات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية من أن أي اتفاق سيبرم بهذا الشكل المعلن لن يكون يعني أفضل من اتفاق أوباما الذي يعتبر أنه يعني كأنه تحول إلى عقدة بالنسبة للرئيس الأمريكي يريد أن يمحو أثر هذا الاتفاق وأن يحقق شيئا أكبر مع إيران، ولكن في نفس الوقت الوضع الميداني لا يسمح ربما بتحقيق المزيد؟
2: تماما سهام، هو انتقد الاتفاق وما على ركيزتين. الركيزة الأولى بأنه أعطى أموالا إلى إيران وبالتالي مكن إيران من إعادة موضعت نفسها في الإقليم ودعم حلفائها وأدرعها. والنقطة الثانية أن الاتفاق أوباما أعطى إيران حق التخصيب 3.67%، وانسحب في عام 2018 في مايو لأنه احتج على هاتين النقطتين. الآن المطروح هو أيضا هاتين النقطتين، بمعنى أنه سيفرج عن أموالا إيرانية ثم صفر تخصيب، لم يعد هذا مقبول إيرانيا، وإيران ربما تخاطر بعدم التوصل إلى اتفاق وخوض حرب مستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية على أن تخسر حقها في التخصيب السلمي، لأنه هذه سردية النصر أيضا عن إيران مهمة جدا لبقاء النظام بعد كل هذا التدمير الذي حل بالبنى التحتية الإيرانية ومقدراتها العسكرية. هذه عقدة ترامب، هو يريد اتفاق أفضل من اتفاق ترامب، لكنه أيضا ترامب حصل على ما حصل سلميا من خلال المفاوضات ومن خلال الجزرة. ترامب أراد أن يحقق ذلك من خلال الردع وفارق القوة العسكرية، ذهب إلى الحرب، لم يحسم الحرب عسكريا، وإيران انتقلت من الصبر الاستراتيجي إلى الردع. أيضا إيران عندها القدرة دائما أن تردع الخصوم، بمعنى أو كما يقال بالإنجليزي تيت فور تات، بمعنى ضربة بضربة، وهذا لم يمكن ترامب من إخضاع القيادة في إيران. وهذا يثير انتقادات أمريكية على مستويين. المستوى الأول في انتقادات مبدئية ضد الحرب، 62% من الشعب الأمريكي يعارض الحرب. الانتقاد الثاني أن أيضا هناك من الجمهوريين من يعارض المذكرة ناهيك عن إسرائيل التي أيضا تلعب دورا بارزا في خلق جدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أنه قد يكون هذا التنازل أمريكي بمعنى استسلام أمريكي. والحديث اليوم في صحيفة إسرائيل هيوم تتحدث عن عقدة تشامبرلين، وهو رئيس وزراء بريطانيا الذي قدم تنازلات في ميونخ في عام 38، مما شجع هتلر لغزو القارة الأوروبية. فهم يقولون بأن هذا الاتفاق سيكون اتفاقا سيئا. أنا بتقديري هذا هو الذي يدفع ترامب إلى التردد، لأنه لم يتمكن من نسج سردية النصر التي تقنع هؤلاء المشككين.
1: وإلى متى يمكن أن يدوم هذا التردد؟ الجانب الأمريكي تحدث عن أن الوقت في صالحه ويريد التريث، يعني سنبقى في مرحلة من الجمود والمراهنة على الحصار البحري، إلى متى يمكن أن يدوم ذلك؟ وأيضا ما خيارات الجانب الإيراني في التعامل مع هذه؟
2: إلى متى أن يدوم ذلك؟ أنا لا أستطيع أن أعطي إجابة قاطعة، لكن نحن نتحدث عن أيام، لأنه في افتتاح كأس العالم تقريبا خلال أسبوعين، فبالتالي هو يريد أن ينهي هذا الملف على الأقل، الموافقة على المرحلة الأولى، ثم تأجيل الملف النووي إلى ما بعد كأس العالم. يمكن أن يكون هذا السيناريو ناجح بالنسبة له. بالنسبة لإيران، إيران تعتقد أن الوقت يلعب لصالحها بالمناسبة، على عكس ترامب. ترامب هو الذي يستعجل هذا الاتفاق، في حين أن إيران التي تجرعت ضربات كبيرة جدا اقتصادية سياسية عسكرية، وهي الآن تعتقد بأنه وصلت إلى نقطة يمكن أن تقطف فيها ثمار كل هذه الخسائر، وبعد أن أيضا استبطنت أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها خيار عسكري لحسم هذا الملف، فبالتالي تستطيع أن تصمد أكثر. ويتقرأ المشهد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كأس العالم، الانتخابات النصفية، خسارة محتملة للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، كل هذه عوامل ضاغطة على ترامب. إيران لديها القدرة على الصبر لكي يلين أو يلين ترامب من التشدد الذي يبديه.
1: يعني المراهنة على موضوع الانتخابات هل هو في محل بالفعل؟ لأنه تاريخيا الحزب الحاكم دائما غالبا يخسر الانتخابات، لأن الناس تحاسب يعني سياسات الحزب الحاكم، وترامب سبق وأن صرح بأنه لا يكترث لهذا الموضوع.
2: أنا سهام لن أشتري تصريحات ترامب، لأنه تصريحات متناقضة وأغلبها للاستهلاك المحلي، لكن الحزب يخسر في الظروف العادية، لكن عندما يخسر بسبب الحرب هذه تؤثر على التركة الليجاسي الذي يريد ترامب أن يكرسها في الوعي الأمريكي. فبالتالي سيتذكر الأمريكيون في قادم الأيام بأنه أوباما كان أكثر حكمة وأكثر حسما من الرجل الذي امتلك التفويض وعنده الحزب مسيطر على المجلسين، ومع ذلك فشل في إخضاع إيران،
1: والذي خالف وعود حملته الانتخابية
2: بكل أيضا. بكل تأكيد.
1: نعم. شكرا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، على هذه المداخلة. الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مدينة دير البلح وسط القطاع. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية. شادي، قربنا أكثر مما حدث وآخر التحديثات الميدانية.
3: بالفعل سهام، طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية كانت تسير قرب مخيم نازحين في مدينة دير البلح والقريبة أيضا من مستشفى شهداء الأقصى. هذا الاستهداف أسفر عن استشهاد الدكتور جمال أبو عون، وهو رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا بمدينة دير البلح، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين بينهم أيضا طفلة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وكذلك أيضا القصف ألحق الضرر بخيام النازحين في تلك المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي من خلال المسيرة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أيضا استشهاد 4 فلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة في مدينتي غزة وخان يونس منذ مساء أمس وحتى اليوم. وشيع جماهير فلسطينية جثمان أحد الشهداء في هذا اليوم من مجمع الشفاء الطبي الذي استشهد في غارة إسرائيلية على حي الرمال في وسط مدينة غزة، وهي منطقة مكتظة بالنازحين وبالسكان. يذكر أن الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة ركز من استهدافاته وقصفه على مناطق وأحياء سكانية مكتظة بالسكان. هنا نتحدث عن حي الرمال المكتظ بآلاف النازحين الذين خرجوا من المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال والتي تجاوزت أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي السكان نجأوا إلى المناطق الغربية، أحياء الرمال ومنطقة الوحدة وشارع النصر، هذه المناطق ومخيم الشاطئ كذلك. هذه المناطق لجأ إليها الفلسطينيون ونصبوا خيامهم في الطرقات وفي الشوارع وعلى أسطح البنايات، وهناك تكدس كبير للفلسطينيين وسط ظروف معيشية قاسية لا زال يعيشها الفلسطينيون في ظل استمرار إسرائيل باستهدافاتها وحصارها المشدد وفرض قيود مشددة على المعابر ومنع دخول المساعدات بالشكل الكافي أو الخيام أو البيوت المتنقلة. ونحن الآن في فصل الصيف وشدة الحرارة على قطاع غزة، كل ذلك لا زالت إسرائيل تمنعه على سكان القطاع وتفرض واقعا إنسانيا صعبا على السكان هنا في ظل هذه الظروف التي لا زال يعيشها الفلسطينيون، عدا عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات قطاع غزة التي لا زالت تستقبل عشرات الإصابات في كل يوم نتيجة الخروقات الإسرائيلية، وهناك حرج من الطواقم الطبية لتقديم الخدمة العلاجية المناسبة نظرا لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية وأحيانا توقف للمولدات نتيجة نفاذ الوقود وزيوت المحركات كذلك التي تعمل من خلالها المستشفيات في قطاع غزة في ظل انقطاع التيار الكهربائي على القطاع منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر من عام 2023. وزارة الصحة تحدثت في بيانها صباح هذا اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء أكثر من 930 شهيدا
1: من غزة. للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل ومناطق في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا بالإخلاء لسكان 7 قرى ودعاهم إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهران. في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من لبنان، وقال إن سفارات الإنذار دوت على إثره في مواقع بشمال إسرائيل. هذا وقال حزب الله إنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بدفعتين صاروخيتين صباح اليوم وقصف قاعدة ميرون شمالية إسرائيل. وأضاف الحزب أنه نفذ كمينا لقوة مركبة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية وفجر عبوات ناسفة فيها، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية. سياسيا أفادت رئاسة لبنان بأن الجانب اللبناني أكد في اجتماع واشنطن أمس بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وأكد تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وأضافت أن الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان ما دام هناك تهديد. وفي مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران لا يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. من جهته قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إنه لا تزال لدى واشنطن التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. على جانب آخر، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما وإن السفن الإيرانية تتلقى إنذارا من القيادة المركزية الأمريكية بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور من منطقة الحصار. أرحب أو معنا من مدينة النبطية تحديدا جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومن قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم جميعا، والبداية معك مازن وجديد المشهد وآخر التحديثات مع استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي.
4: نعم، في الواقع قصف إسرائيلي سجل خلال الدقائق القليلة الماضية باتجاه كفر رومان. نتحدث عن قصف مدفعي كانت تطلقه المدفعية الإسرائيلية باتجاه هذه البلدة التي تقع هنا على مقربة من مدينة النبطية. كذلك الأمر بالنسبة لبلدة كفر تبنيت، حيث تم قصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع حريق. سنحاول أن ندخل بعدسة الكاميرا كي نرصد المنطقة التي جرى استهدافها والتي تندلع فيها النيران في بلدة كفر تبنيت. هذا ما نشاهده في الأفق هنا، هذا الدخان المنبعث، وربما يمكن أيضا أن نشاهد النيران المنبعثة من تلك النقطة تحديدا التي جرى استهدافها بشكل متكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كثفت من عمليات القصف على كل هذا المحور. قبل دقائق كفر رومان وكفر تبنيت كانت في قصف، هناك قصف مركز إسرائيلي بالمدفعية على البلدتين. كذلك الأمر بالنسبة لمرتفعات علي الطاهر والتي قصفت قبل نحو ربع ساعة أيضا بالقذائف الحارقة والقنابل الحارقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي ما يمكن تسجيله الآن بأن كامل هذا المحور هو أصبح مشتعلا من خلال القصف الإسرائيلي، وكان قد سبقه أيضا مجموعة من الغارات التي نفذت منذ صباح هذا اليوم. استهدفت كفر رومان، استهدفت كفر تبنيت، استهدفت محيط يحمر أشقيف، محيط أرنون، كذلك الأمر بالنسبة للنبطية الفوقة، وكامل هذا الشريط شوكين، زبدين، كل وميفدون، كلها تعرضت لغارات بشكل متتال. الآن الدخان ينبعث أكثر فأكثر من النقاط التي جرى استهدافها من قبل قوات الاحتلال. هذا ما يحصل حاليا هو أحد محاور القتال الرئيسية التي تدور هنا في محيط مدينة النبطية. هذا المحور الذي يتفرع منه عدة جبهات، يمكن أن نتحدث عن أن منطقة زوطر الشرقية، مزرعة الحمراء، وكذلك الأمر باتجاه يحمر الشقيف ضمن هذا المثلث. هنالك محاولات إسرائيلية كانت للتقدم ولكنها تواجه من قبل مقاتلي حزب الله، وهو ما يفسر من خلال عمليات القصف الإسرائيلية التي كنا نرصدها تباعا خلال النصف ساعة الماضية وصولا إلى نحو 10 دقائق. وبالتالي السعي الآن الإسرائيلي كان للتقدم ضمن هذا المحور، ولكن من الواضح بأن ثمة صدا كبيرا للقوات المتوغلة التي حتى الآن لم تتمكن من الوصول إلى مبتغاها، وهو قطع الطريق باتجاه قلعة الشقيف ومن بعدها التوجه نحو القلعة، وهو ما يفسر بأن هنالك مسار ثان جرى فتحه من الناحية الخلفية لهذه الجبال، أي من القطاع الشرقي تحديدا من بلدة دبين التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم منها. وبالتالي ضمن مسارين تحاول هذه القوات، قوات الاحتلال، التوغل ومحاصرة كامل المنطقة التي تقع فيها هذه التلال الحاكمة والتي تكشف على كامل مدينة النبطية. والآن نسجل مزيدا من الطائرات المسيرات التي تحلق في سماء المنطقة، و مزيدا من الدخان والحرائق التي تشتعل جراء هذا القصف. وبالتالي ما تسعى إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو أمرين: الأمر الأول هو الاقتراب بطبيعة الحال والسيطرة على قلعة الشقيف، هذا أمر، والأمر الثاني هو الاقتراب قدر الإمكان من مدينة النبطية. هي تبعد نحو 7 كيلومترات عن المدينة، حيث تتمركز عند بعض الأطراف الشرقية لبلدة زوطر الشرقية. وفق البيانات المتتالية التي كانت تصدر من حزب الله، فهو يشير إلى أنه تمكن من صد القوات المتقدمة، أو على الأقل هو كان يعيق حركتها ويمنعها من تثبيت مواقعها في أكثر من نقطة ضمن هذا الشريط الذي تسعى من خلاله لإحكام السيطرة على كامل الجبال، وبالتالي استعادة الشريط الحدودي الذي كان موجودا في لبنان قبل التحرير عام 2000. هذا هو المشهد هنا في مدينة النبطية أيضا الذي سنحول عدسة الكاميرا كي نرصدها، والتي تظهر فيها كيف أن المدينة أصبحت خالية بشكل شبه تام، ما توصف هنا بأنها مدينة أشباح نتيجة التعرض لها بالقصف من قبل المدفعية الإسرائيلية، ما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والضحايا والجرحى خلال الفترة الماضية، خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد الإنذارات المتتالية. ربما هذه الإنذارات وجهت ليس فقط إلى المدينة والقضاء بأكمله، ولكن جرى اليوم تجديد هذه الإنذارات لمجموعة من البلدات. نتحدث عن زبدين، عن شوكين، عن ميفدون.
1: والسؤال هنا مازن،
4: بعد ذلك قامت المقاطعات
1: إلى أين يتوجه؟ نعم. إلى أين يتوجه سكان هذه المناطق التي تصدر إسرائيل في حقها إخلاءات في ظل أزمة النزوح الكبيرة أصلاً في لبنان؟
4: نعم، في الواقع مئات الآلاف الذين غادروا كامل جنوب لبنان، كامل منطقة جنوب لبنان، وتحديدا من غادر عشرات الآلاف الذين غادروا قضاء النبطية. نحن نتحدث عن قضاء النبطية، نحو 140 ألف مواطن كانوا يسكنون هذا القضاء الذي يتألف من المدينة و40 بلدة تشكل القضاء بشكل كامل. المدينة لوحدها نحو 60 ألف مواطن، كل هؤلاء أو فلنقل الغالبية العظمى أو الكبرى من هؤلاء قد غادرت المدينة وغادرت البلدات واتجهوا إلى مناطق تقع إلى الشمال من نهر الزهراني، وهذا الأمر بطبيعة الحال يشكل ضغطا كبيرا على مراكز الإيواء التي تقوم فيها الحكومة اللبنانية بإيجاد مراكز للإيواء للنازحين. ولكن ما رصدناه خلال اليومين الماضيين بأن الدفاع المدني هنا في النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر، للجيش اللبناني وحداته، كانت تقوم بمحاولة إخراج من بقي ومن علق في بلداته، لأنه كما تعلمين هنالك عائلات رفضت أن تغادر عندما وجهت الإنذارات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتهديد لكامل هذه المنطقة قبل أسابيع. هنالك من رفض المغادرة، ولكن مع عنف القصف الإسرائيلي سواء كان بالمدفعية أو كان من خلال المقاتلات الحربية وسقوط الضحايا بأعداد كبيرة واستهداف المسعفين واستهداف كل من يتحرك على هذه الطرقات في عمق هذه البلدات، دفع هؤلاء للبحث عن طرق آمنة للخروج، فوفرها لهم الجيش اللبناني من جهة، الصليب الأحمر اللبناني والدولي من جهة ثانية، بالإضافة إلى الدفاع المدني المتواجد في هذه المدينة. دعيني هنا أشير بعجالة إلى أنه في المدينة مستشفيين يعملان حتى هذه اللحظة، مستشفى حكمة الأمين، مستشفى النجدة الشعبية، وأيضا مستشفى نبيه بري وهو مستشفى الحكومي هنا في المدينة. بخلاف ذلك يمكن أن نقول بأن المدينة أصبحت خالية كما نشاهد الآن، كما تظهر عدسة الزميل عصام مواسي، كل هذه المدينة، هذه هي مدينة النبطية التي تعتبر حاضنة جبل عامل، إحدى الحواضر الأساسية لجبل عامل، هذه قلب الجنوب، تعتبر خامس أكبر مدينة، نكرر هذا الأمر، لأن وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مشارف هذه المدينة إنما تسعى أن تحقق عدة مكاسب، سواء ما يتعلق بالبعد الرمزي أو بالضغط على الحاضنة الشعبية في هذه المنطقة، بالإضافة إلى السيطرة على شريط كبير من الأراضي. ولكن من الواضح بأن المواجهات ما زالت مستمرة ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى مبتغاها، تحديدا في هذه المنطقة ما يتعلق بقلعة الشقيف أو مرتفعات علي الطاهر. ذلك أن المواجهات مستمرة ما بين المقاتلي حزب الله وأيضا قوات الاحتلال، ولكن بطبيعة الحال حجم الدمار كبير في هذه المنطقة وكذلك في عشرات البلدات، في بل مئات البلدات في جنوب لبنان، حجم الدمار كبير جدا. عندما انتقلنا يوم أمس من صيدا وصولا إلى الطريق الساحلي، وعندما أخذنا الطريق الذي يؤدي إلى مدينة النبطية، شاهدنا دمارا كبيرا لاحق بمجموعات كبيرة من المجمعات السكنية في كل البلدات التي كانت عند هذا الطريق الذي سلكناه والتي تكاد لا تعبره السيارات، وبالتالي ضمن هذه الرقعة الجغرافية للنبطية وقضاء النبطية من الواضح السكان يغادرون، من تبقى منهم فروا باتجاه أماكن إلى الشمال من نهر الزهراني، ولكن المواجهات مستمرة من ناحية، والمرافق الطبية تحديدا هنا في النبطية، المستشفيين والكوادر الطبية مصرة على البقاء تحديدا في هذه المدينة، وأيضا هنالك الجيش اللبناني ينتشر ما زال في بلاهي وبعض المواقع في المدينة، وبالتالي الوضع الآن هو ضغط إسرائيلي، محاولة إطباق فكي كماشة ضمن هذه المنطقة، سواء من المحور الأول الذي ذكرته للتو والمرتبط بزوطر ومزرعة الحمرة وصولا إلى يحمر أشقيف، هذا محور، والمحور الثاني من القطاع الشرقي والذي يؤدي إلى نفس هذه إلى علي الطاهر وإلى قلعة الشقيف، وهو يأتي من دبين والخردلي وفي محاولة تقدم إضافية من قبل قوات الاحتلال، ولكن أيضا من خلال بيانات حزب الله هو يؤكد بأنه حتى هذه اللحظة يصد هذه المحاولات ويوقع خسائر كبيرة وفق بياناته بطبيعة الحال بالقوات المتقدمة.
1: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من مدينة النبطية جنوبي لبنان. والآن أنتقل إليك إيهاب، استكمالا لما كان يقوله مازن، المزيد حول عمليات حزب الله ضمن ما يعلنه في بياناته، وأيضا جديد التصعيد الإسرائيلي كما ترصده من حيث أنت.
5: بالتوازي مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة النبطي والتي كان تحدث عنها مازن، كان هناك مسار آخر يفتح من الجانب الإسرائيلي باتجاه بلدة دبين التي احتلتها القوات الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى وبدأت تدميرا ممنهجا للمنازل فيها. 5 تفجيرات عمليا قامت

0: بها القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى دمار هائل في هذه البلدة الصغيرة والتي تقع على الضفة الشرقية لنهر الليطاني، والتي تواجه قلعة شقيف وأرنون وكفر تبنيت وموقع علي الطاهر أو جبل علي الطاهر الذي هو هدف إسرائيلي ويتعرض لقصف مستمر. فالقوات الإسرائيلية توغلت في هذه البلدة واحتلتها، فيما قام حزب الله مع تقدم هذه القوات بإطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنة كريات شمونة والمستوطنات المحيطة بها وهي المناطق الخلفية للقوات الإسرائيلية، وكذلك قام بقصف التموضعات الإسرائيلية صباح هذا اليوم بالصواريخ للقوات الإسرائيلية في هذه البلدة. وأيضا هناك قد تكون محاولات للتقدم باتجاه بلدة بلاط التي هي استكمال لبلدة دبين على المستوى الجغرافي، وعمليا هذه المنطقة ستؤدي في حال السيطرة عليها بشكل كامل إلى سيطرة إسرائيلية بالنيران على مناطق تقع في جزين وما يعرف بمنطقة الريحان التي هي نقاط مرتفعة لا زالت تعتبر مناطق خلفية لحزب الله. وكذلك كان حزب الله يعلن عن سلسلة من العمليات التي كان أشار إليها في بياناته، مثل إطلاق صواريخ نوعية على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في قبالة منطقة بنت جبيل في القطاع الأوسط، وكذلك تصديه لقوة إسرائيلية كانت تحاول التوغل باتجاه بلدة الغندورية. الغندورية تقع عند أحد الوديان الرئيسية في جنوب لبنان، هو وادي الحجير. القوات الإسرائيلية كانت احتلت بلدة القنطرة التي تواجهها في القطاع الشرقي منذ عدة أسابيع، والآن يبدو وفقا لبيان حزب الله أنه كانت هناك محاولة إسرائيلية للوصول إلى هذه البلدة، جرى استهدافها وتفجير عبوات ناسفة بالقوات الإسرائيلية وأيضا محاولة سحب الخسائر من الجانب الإسرائيلي. يضاف إلى ذلك تصدي لمسيرة إسرائيلية أو لطائرة مسيرة إسرائيلية فوق منطقة زوتر الشرقية، حيث تجري العمليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة. أيضا هناك إنذارات مستمرة من الجانب الإسرائيلي لعدد من البلدات والقرى التي تقع في نطاقات مختلفة، وصولا إلى بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وكذلك مشغرة تعد من البلدات التي هي مناطق خلفية لحزب الله، وكذلك على المستوى الجغرافي هي امتداد للمنطقة التي يحاول الجيش الإسرائيلي الوصول إليها في منطقة الشقيف وفي منطقة علي الطاهر وكذلك في دبين وبلاط. وأيضا كانت هناك غارات خلال الليلة الماضية على المرتفعات هناك، بالإضافة إلى الغارات التي تركزت في الساعات الأخيرة باتجاه منطقة بنت جبيل وكذلك مناطق تقع في محيط صور الليلة الماضية. تحدثت وزارة الصحة عن استشهاد 11 شخصا في أماكن مختلفة من مناطق صور، وهي التي كانت تعرضت لقصف جوي مركز، بينها فرق إسعافية في بلدة معروب التي تقع في نطاق قضاء صور.
1: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة. وأنتقل أو قبل ذلك نشير إلى هذه الصور لطائرة استطلاع إذن في سماء هذه المنطقة ضمن تواصل التصعيد الإسرائيلي على لبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية وأيضا الإنذارات بالإخلاء. هذه الصور إذن من النبطية جنوبي لبنان، صور خاصة للجزيرة، نشاهد طائرة استطلاع في سماء هذه المنطقة، والتي كان يتحدث مدير مكتبنا من هناك عن استمرار الغارات الإسرائيلية والتصعيد هناك مع الإنذارات بالإخلاء لتتحول المنطقة النبطية المدينة وقضاء النبطية أيضا لمناطق شبه خالية من السكان مع هذه الإنذارات ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية على هذه المناطق. إذن مشاهدينا نحن في متابعة صور خاصة للجزيرة مباشرة من النبطية جنوبي لبنان لطائرة استطلاع تحلق في أجواء هذه المنطقة ضمن استمرار التصعيد الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان ومن ضمنها النبطية، حيث تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية لأهداف في هذه المنطقة في الوقت الذي أصدرت فيه القوات الإسرائيلية المزيد من الإنذارات بالإخلاء، وكانت قد أنذرت سكان كامل مدينة النبطية وهي مركز قضاء ومركز محافظة بالإخلاء، وهي أصلا منطقة شبه خالية من السكان جراء تواصل الاستهدافات الإسرائيلية. أعود إلى مازن مدير مكتب الجزيرة من النبطية لأي تحديثات. مازن، لا أعلم هل يمكن أن تضيف شيئا عن هذا المشهد الذي نتابعه على الشاشة؟
2: نعم، هذا المشهد هو عينة مما يشهده سماء مدينة النبطية من خلال المسيرات التي تكاد لا تفارق هذه المدينة وهذا القضاء. هنالك تحليق مكثف لهذه الطائرات التي ترصد كل مكان في مدينة النبطية، وغالبا ما تنفذ استهدافات متعددة، وهذا ما رصدناه صباح اليوم عندما جرى استهداف مجموعة من العمال خلال نقلهم بعض المساعدات. هذه المسيرات هي جزء ونموذج مما تشهده المدينة، استهدافات متكررة، هي تقوم برصد ومسح كامل سماء النبطية، ويلي ذلك غالبا ما يلي ذلك تنفيذ عمليات من قبل هذه المسيرات، سواء كان الأمر لرصد حركة السكان، لرصد كل من يتحرك هنا في مدينة النبطية. هذا الرصد الذي تمكن الزميل عصام من خلال الكاميرا من التقاط الصور هذه المسيرة التي كانت تجوب على ارتفاع متوسط وكانت تمسح كامل المنطقة، ومن الواضح بأنها تصور مدينة النبطية ومحيطها وتسجل إحداثيات معينة ترسلها إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تقصف المدينة بالمدفعية وتقصف محيطها. وبالتالي ما يمكن قوله بأن هذه المسيرات هي تلعب دورين، الدور الأول هي تنفذ عمليات اغتيال أو عمليات استهداف سواء للمدنيين وغير المدنيين هنا في المدينة وفي محيط المدينة، وكذلك الأمر هي تصور وتعطي إحداثيات للمدفعية الإسرائيلية التي كانت تستهدف كامل المنطقة. وغالبا عندما كان مقاتلو حزب الله ينفذون عمليات في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت هذه المسيرات تأتي بكثافة جدا لتمسح كامل هذه المنطقة، وهذا يفسر بأننا الآن ضمن المحور العمل العسكري الرئيسي لقوات الاحتلال الإسرائيلي هنا في قضاء النبطية. هذه المنطقة مجددا أقول بأنها تقع في عين العاصفة الإسرائيلية، لأن من الواضح بأن هنالك ما يشبه وما يقول بعض الخبراء بأنه سباق مع الزمن بالنسبة لإسرائيل كي تحقق مكاسب ميدانية إضافية قبل الوصول ربما إلى تسويات مقبلة على مستوى مسار طهران واشنطن أو على مستوى المسار التفاوضي السياسي اللبناني يوم الثلاثاء المقبل. وبالتالي هذا الدفع الذي نشاهده في هذه المنطقة تحديدا ضمن المحور الذي نكرر ونتحدث عنه تحديدا، محور زوتر الشرقية الحمراء وصولا إلى يحمر الشخيف، هذا من جهة، من جهة ثانية من محور دبين، وأيضا اليوم انضمت الغندورية إحدى البلدات إلى هذا المحور المتطور لعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه التقاطعات الجغرافية التي قد تبدو غير واضحة دون استخدام الخرائط عندما نذكر أسماء البلدات، ولكنها بالنسبة لكل من يعيش في هذه الرقعة الجغرافية هو يعلم جيدا ما تقوم به قوات الاحتلال، لأنها عندما اندفعت عبر نهر الليطاني من أقرب نقطة إلى الحدود، عندما نتحدث أقرب نقطة إلى الحدود بمعنى أن الأمطرة الإسرائيلية تبعد نحو 3 إلى 4 كيلومترات عن مجرى نهر الليطاني الذي عبرته قوات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هنالك هنا من يقول في لبنان بأنه عندما يقدم نتنياهو عبور نهر الليطاني في هذه النقطة تحديدا فهو يقدم إنجازا كبيرا، ولكن عمليا على الأرض هو عبر نحو 3 إلى 4 كيلومترات من النقطة الحدودية وصولا إلى الليطاني، وعبره هنا تحديدا عند زوتر الشرقية التي نراها بعدسة الكاميرا. وبالتالي هذا المحور الذي يكاد يكون مشتعلا ولكنه يخفت أحيانا وتتصاعد وتيرته أحيانا أخرى هو ما تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليه، لأن هذا الأمر يعني بأنها تشرف على قلب جنوب لبنان، ليس فقط على الشريط الحدودي، ليس فقط على 600 كيلومتر مربع جرى احتلالها، ولكنها تريد أيضا أن تسيطر بالنار وتسيطر من خلال كل هذه التلال الحاكمة على مدينة النبطية، على قضاء النبطية، وأيضا على رقعة واسعة من جغرافيا جنوب لبنان. بمعنى نحن لم نعد نتحدث هنا عن جنوب نهر الليطاني ولكن أيضا عن جنوب نهر الزهراء.

الإيراني ضمن هذه المعادلة التي تسعى لتنفيذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، نشاهد أثار القصف، نشاهد ربما الدخان الذي يتصاعد من بعض النقاط التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ضمن هذه المعادلة هي ما تسعى قوات الاحتلال أن تقوم به، سباق مع الزمان، محاولة لكسب الميدانيين.

0: و200 ألف لبناني نزحوا عن كامل هذه الجغرافيا، جغرافيا جنوب لبنان، لأن السياسة التي تعتمدها إسرائيل اليوم هي سياسة يصفها لبنان الرسمي والحزبي أيضا بأنها سياسة الأرض المحروقة، بمعنى تدمير منهجي كامل ليس فقط لقرى الشريط الحدودي ولكن أيضا إخلاء من السكان لكامل هذه المنطقة. ربما هذا جزء من استراتيجية تعتمدها إسرائيل نظرا لما خبرته خلال عقود طويلة من احتلال جنوب لبنان منذ عام 78، حينها كانت المقاومة والمقاومات المتعددة التي مرت على جنوب لبنان، نتحدث عن المقاومات التي تنتمي للتيارات القومية العربية، للتيارات اليسارية الماركسية والإسلامية كذلك، هي كانت تستفيد من وجود السكان لأنها جزء من حاضنة هؤلاء، لأنها جزء أصيل من السكان، وكانوا يتم تنفيذ العمليات العسكرية طيلة أعوام عديدة سواء من جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية أو من قبل حزب الله والمقاومة الإسلامية. وبالتالي الآن يبدو أن الدرس الذي استقطه إسرائيل من كل هذه من كل هذا التاريخ المديد للاحتلال الإسرائيلي هنا في جنوب لبنان بأنها عمدت هذه المرة أولا إلى إحراق كامل الشريط الحدودي وتدميره بشكل منهجي، وثانيا إفراغ كامل هذه المنطقة. نتحدث عن جنوب نهر الزهراني، أقول الزهراني وليس الليطاني، بمعنى أي في عمق الجنوب اللبناني، أفرغته من السكان، وذلك في محاولة لفصل السكان، لفصل الحاضنة الشعبية عن المقاتلين الذين يواجهون قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي ضمن هذه المعادلة هو ما نشاهده الآن، هذه المدن وهذه البلدات وهذه القرى التي تتعرض للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكل من يجرؤ إلى العودة أو محاولة العودة إلى بلدته يتم استهدافه، كما حصل صباح اليوم مجموعة من العمال كانت تسعى لنقل بعض المساعدات جرى استهدافها قبل أيام، وهنا في النبطية جرى استهداف مجموعة من الكوادر الطبية والإسعافية، كذلك الأمر في بلدات أخرى في قضاء صور، في أيضا في محيط بلدات عدة في محيط النبطية ومحيط صور جرى استهداف الفرق الإسعافية. وبالتالي ما تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تقوم به وفق خبراء بأنها تعتمد وتنتهج سياسة الأرض المحروقة، بالإضافة إلى استهداف الإرث التاريخي الحضاري الثقافي، ليس فقط من خلال استهداف قلعة أشقيف، كذلك الأمر في أقصى القطاع الغربي جرى استهداف ما يعرف بمقام النبي شمعون، جرى استهدافه هناك أيضا، قلعة دوبية جرى استهدافها وجرى تدميرها. هذه معالم أثرية لبنانية مدرجة على اللوائح العالمية للإرث الثقافي والإنساني جرى تدميرها. لبنان الرسمي، نتحدث هنا عن الحكومة اللبنانية، عن وزير الثقافة، قدم شكاوى متعددة. غسان سلامي وزير الثقافة كان يقدم الشكاوى وكان يرفعها عبر الحكومة وعبر وزارة الخارجية إلى المحافل الدولية، لأن إسرائيل هنا تستهدف بالإضافة إلى الحجر والبشر كل ما يتعلق بالإرث الإنساني والتاريخي للبنان. ومن هنا اليوم عندما يجري استهداف قلعة الشقيف، هي ليست فقط كمركز عسكري وفق وجهة النظر الإسرائيلية أو كموقع استراتيجي، ولكنه جزء يمتد إلى آلاف السنين، لأن هنالك من يقول بأن هذه القلعة عمرها يعود إلى أكثر من 10,000 عام قبل الميلاد، وبالتالي مرت عليها عهود وعصور من الصليبيين وغيرهم، كلهم مروا ضمن هذا المسار الذي مروا به في جبل عامل هنا في جنوب لبنان، وهذه القلعة كانت دائما في عين الغزاة مطمعا. وبالتالي اليوم هذا الدخان المنبعث من قرب القلعة، يمكن أن نشاهد الدخان وهو ينبعث في محيط قلعة الشقيف التي باتت ضمن مضمار الاستهداف الإسرائيلي. قبل يومين جرى استهداف محيطها بمنطقة أقرب فأقرب، وهو ما حذر منه لبنان من أن هذا الأمر سيؤدي إلى تدمير هذه القلعة من خلال الاستهدافات الإسرائيلية. وبالتالي هذا هو المشهد اليوم، 1,200,000 مواطن نزحوا عن جنوب لبنان، قرى وبلدات خالية أو شبه خالية بشكل تام، آلاف الضحايا، نتحدث عن نحو ما بين جريح وشهيد، نتحدث عن أكثر من 12,000 من الضحايا جراء الاستهدافات الإسرائيلية، ومناطق بكاملها تحولت إلى أرض محروقة. وهذا هو المشهد اليوم في لبنان على المستوى الرسمي، من الواضح بأن
1: حتى من يبقى مازن يعني من مسعفين أو عمال أو من لم يتمكن من الرحيل تتعامل معه إسرائيل كهدف على اعتبار

0: أن من لم يخلو هذه المناطق هم بالنسبة لها مقاتلون أو يقدمون المساعدة لحزب الله.
1: تماما، وهذا ما جرى عندما وصفت إسرائيل مؤسسات للدفاع المدني بوصفها مؤسسات عسكرية. تحديدا هذا ما حصل مع الهيئة الصحية الإسلامية، وإن كانت ترتبط بحزب الله بشكل أو بآخر، ولكنها في نهاية المطاف هي مدرجة ضمن قوى الدفاع المدني. جرى استهدافها بشكل متكرر، سقط منها الشهداء والجرحى نتيجة استهدافات، ولكن هذا الأمر لم يقتصر على هذا الأمر. نحن نذكر في منطقة تبنين جرى استهداف الصليب الأحمر اللبناني، أحد المسعفين هناك جرى استهدافه وجرى قتله بشكل مباشر. كذلك الأمر بالنسبة للدفاع المدني اللبناني في صور وفي غيرها من المناطق جرى استهدافهم، وهؤلاء يتبعون مباشرة لوزارة الداخلية اللبنانية. أي نحن نتحدث عن موظفين رسميين لبنانيين سقط منهم شهداء وجرحى من الدفاع المدني. هذا الأمر انسحب أيضا على كشافة الرسالة الإسلامية، والتي لديها من أكبر الأجهزة الدفاع المدني في جنوب لبنان. هؤلاء جرى استهدافهم أيضا في إحدى المرات في منطقة محيطة بالنبطية، جرى استهداف في غضون ساعة واحدة 5 فرق إسعافية بشكل متتال. قصف الفريق الأول، جاء الفريق الثاني لإنقاذه، كذلك قصف، كذلك الأمر انسحب على 5 دفعات من الفرق الإسعافية التي كانت تصل تباعا ويتم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر تكرر مرات عديدة. نحن نتحدث اليوم وفق الأرقام الرسمية اللبنانية. سنحول عدسة الكاميرا. تم استهداف سيارة. الآن تم استهداف سيارة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: يبدو الصوت قريبا منكم.
1: ربما هذه المسيرة، هذه السيارة، يبدو أن هنالك استهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نعم، هو استهداف إضافي من قبل قوات الاحتلال.
0: يبدو صوت الاستهداف قريبا منكم مازن.
1: نعم نسبيا. هذا هو واقع جنوب لبنان الآن من خلال الاستهدافات المتكررة، الاستهدافات الإسرائيلية لكامل هذه الرقعة، رقعة الجغرافيا في جنوب لبنان.
0: إذن هو استهداف سيارة.
1: هكذا كان إذن المشهد هنا. نعم، على الأرجح لا يمكنني التأكيد من هنا. نعم، من النقطة التي أقف فيها.
0: نعم،
1: ولكن هذا ما يمكن أن أؤكده.
0: أتمنى
1: ثمة أن أحد المسعفين هنا في نعم ثمة أحد المسعفين هنا في المستشفى حيث نتواجد، وهو يشير إلى أنه جرى استهداف فان أو سيارة. نعم، جرى استهدافها وهي تظهر محترقة هنا. عصام، ربما يمكن بعدسة الكاميرا بين الأشجار لربما يمكن أن نرصد. سيحاول الزميل عصام الآن أن يرصد هذا الأمر. نعم، هي سيارة، نشاهد سيارة جرى استهدافها. لا أدري إذا كانت الصورة واضحة لأن السيارة تقع بين هذه الأشجار، ولكن
0: نعم،
1: ربما
0: سيارة،
1: تشاهدون
0: ولكن
1: الدخان أو النار.
0: نرى جزء من سيارة، لا أدري إن كانت هي المستهدفة أم لا، ولكن نشاهد أيضا تصاعد لأعمدة الدخان من هذه النقطة.
1: نعم، تحديدا ثمت الآن، وبدأت الإسعافات تتحرك باتجاه النقطة المستهدفة، ويمكن أن نرصد الآن خروج بعض المسعفين إلى هذه النقطة.
0: طبعا مع كل الخطر الذي يشكله عمل فرق الإسعاف في هذه المناطق، لأن القوات الإسرائيلية أيضا لا تميز بينها وبين المركبات التي تتحرك في هذه المناطق مازن، ولكن ما زلنا معك في رصد هذا.
1: نعم، سنصور الآن فريق الإسعاف وهو ينطلق. فريق الإسعاف ينطلق الآن، فريق الإسعاف ينطلق للتوجه فورا إلى المكان المستهدف.
0: لا أدري مازن، هل تسنى لكم معرفة يعني هل تم الاستهداف بمسيرة أم كيف تحديداً؟
1: نعم على الأرجح هي مسيرة، نعم على الأرجح هي مسيرة، لأنه كما كنا نشير إلى أن المسيرة كانت ترصد قبل قليل سماء هذه المنطقة والتي رصدها الزميل عصام، ومن بعد ذلك جاء هذا الاستهداف من خلال إطلاق صاروخ بشكل مباشر نحو هذه السيارة.
0: نعم، وطبعا هذا نهج معروف، يعني استهداف السيارات والدراجات النارية وحتى مركبات الإسعاف كما
1: نعم.
0: ذكرنا.
1: لربما سنحاول إذا أعطينا بضعة دقائق سنحاول أن نتقدم أكثر، ولكن وهذه أيضا عصام نصور سيارة الإطفاء أيضا وهي تتوجه إلى نفس النقطة التي شهدت الاستهداف.
0: إذن كما ذكرت مازن، غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان، وقد سمعنا على الهواء مباشرة الصوت القوي الذي نجم عن هذا الاستهداف، وما زلنا معك في متابعة المشهد وأي تفاصيل إضافية.
1: ربما نحتاج بضع دقائق كي نصل إلى مكان يشرف أكثر إلى هذا، ولكن نحتاج بضعة دقائق، خمس دقائق.
0: سأعود إليك إذن مازن، شكرا لك. وبتزامن مع التطورات الميدانية، صدرت تصريحات عن الرئاسة اللبنانية بشأن الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية. وحول هذه التصريحات معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، قربينا أكثر من هذه التصريحات ومن تقييم لبنان الرسمي لاجتماع الأمس أيضا.
2: سهام، قبل قليل صدر أول خبر رسمي عن السلطات اللبنانية بشأن اجتماع واشنطن الذي جرى في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان لها أن الرئيس اللبناني جوزيف عون استقبل اليوم رئيس الحكومة نواف سلام، وأنهما أجريا معا تقييما لذلك الاجتماع وللمداولات التي جرت بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وأن لبنان أكد خلال هذا الاجتماع تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار، كما تم البحث أيضا في التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من هذه المفاوضات المرتقبة في 2 و3 من شهر حزيران المقبل. لم يصدر كثير من التفاصيل، لم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول مداولات هذا الاجتماع، فقط اكتفى بالتأكيد على هذه الثابتة الوحيدة في الموقف اللبناني وهي أولوية وقف إطلاق النار، وهذا ما كان بأي حال الرئيس اللبناني كرره مرارا في الأيام الماضية، وكان أعاد التأكيد عليه بالأمس خلال اتصال كان قد أجراه معه وزير الخارجية الأمريكي، حيث أبلغه بأن وقف إطلاق النار هو المدخل الأساس لأي خطوة أخرى مقبلة. طبعا علينا أن ننتظر ربما مزيدا من المعلومات التي قد ترشح عن هذه المداولات، لاسيما أن البحث كان بشأن ترتيبات أمنية جميعها شائكة، سواء ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإمكانية أن تلتزم إسرائيل بهذا الأمر، أو ما يتعلق الأولوية الإسرائيلية المتعلقة بنزع سلاح حزب الله وتجريده من كل الوسائل القتالية، أو حتى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
0: عفوا كاترين، ننتقل إلى مؤتمر صحفي لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث.
3: الأهداف لم تتغير قيد أنملة، وهذه توقعات الشعب الأمريكي، وهذا ما ذكرناه الجانب الإيراني. طبعا خلال المفاوضات كلما اقترب الإيرانيون من هذا الواقع اليوم وفي المستقبل، كلما اقتربنا أكثر من صفقة من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، أنا كنت متواجدا في الغرفة مع الرئيس ترامب، وأعرف أنه يقصد ما يقوله حين يتحدث أمام الكاميرات ويقول إما يحقق الإيرانيون ذلك من خلال التوصل إلى صفقة، وأعتقد أننا في وضعية جيدة بالنسبة لهذه الصفقة، أو سيتعاملون مع وزارة الحرب، ونحن مستعدون، وضعيتنا اليوم أقوى مما كانت عليه في اليوم الأول لمواجهة هذا الاحتمال إذا ما اضطررنا لذلك. لكن الرئيس ترامب يفضل عدم اللجوء لهذا الخيار. الإيرانيون يعرفون بوضوح تام ما هي توقعاتنا، وطبعا فريق التفاوض أوصل هذه التوقعات، هم أتوا أو تقدموا في اتجاهنا، المحادثات كانت منتجة، هم يعرفون في أي اتجاه عليهم أن يذهبوا، وأنا أشعر بثقة كبيرة إذا هذا الرئيس الذي لا يبرم إلا صفقات عظيمة، وفي نهاية المطاف ستكون صفقة يفتخر بالدفاع عنها وتحرص على عدم حصول إيران على سلاح النووي، وهذا ما يعرف الجميع أنه لا يجب أن يتحقق. سؤال يتعلق بالولايات المتحدة والصين، لكن السؤال غير واضح من المصدر، نعتذر. كان هناك محادثات جيدة ومنتجة إزاء ذلك، واتفقنا على مواصلة التحدث عن هذا الموضوع لكي نتأكد أنه بموازاة تطور تلك التكنولوجيا. طبعا هناك أمران لابد من وجود الضمانات والإجراءات الاحترازية، ولكن بالنظر إلى القدرة الإبداعية والابتكارية للولايات المتحدة فنحن نريد الحفاظ على تفوقنا وأن نحرص على قدرتنا على استخدام هذا التفوق بشكل مسؤول. أعتقد أن هذا أمر أساسي في ظل هذا التنافس. طبعا إن الضمانات هي أمر ضروري في ظل هذه المنافسة بين الدولتين، ولكن علينا أن نحاول أن نسبق الصين فيما يتعلق بالابتكار، ونحن في وزارة الحرب نحاول الحفاظ على هذه الأفضلية. لقد سنحت لي فرصة لقاء نظيري في بيجين في أكثر من مناسبة، وجلست بقربه خلال حفل عشاء، وكنا قد عقدنا سلسلة من الاجتماعات قبل ذلك، وبالتالي شكل ذلك اللقاء فرصة لتعميق تلك المعرفة. للأسف لم يكن هو متواجدا في هذا المنتدى في شانغريلا، ولكن ربما في المستقبل. ونحن طبعا اتفقنا على وتيرة أكثر انتظاما للانخراط العسكري. نحن لا نريد فقط أن ننتظر الاجتماعات رفيعة المستوى، بل أيضا الاجتماعات الدورية لكي نعرف ما الذي يفعلونه، ما الذي نفعله نحن، كيف يمكن أن نتفادى التشابك في الأهداف وما إلى ذلك. إذا بمعنى آخر نحن نبدأ فصلا جديدا، هو فصل أكثر تعاونا، وعلى مستوى العلاقات العسكرية فإن مهمتنا تتمثل في تسهيل وتيسير هذا التفاعل وهذا الانخراط إلى أقصى حد ممكن. نعتذر، السؤال غير واضح من المصدر. ما الذي نتعلمه من أوكرانيا وكيف نطبق هذه الدروس؟ وزيلينسكي يطالب الولايات المتحدة بتسريع عمليات تسليم الصواريخ للدفاع ضد الهجمات الروسية. في الميزانية المقترحة.
0: إذن كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. الآن عودة إلى مازن والتطورات في النبطية. ليك مازن.
1: نعم، في الواقع الآن يمكن من خلال الكاميرا أن نرصد السيارة التي جرى استهدافها من قبل مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه السيارة من نوع رابيد فان صغير، جرى إطلاق صاروخ باتجاهه. هذه هي الصور التي تصلكم الآن لقيام فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء في محاولة إخماد الحريق وانتشال أحد الأشخاص من داخل السيارة. هذه هي اللقطات التي قبل نحو ربع ساعة من الآن تم إطلاق الصاروخ باتجاه هذه السيارة على مقربة هنا من ضمن أحد الشوارع الرئيسية في مدينة النبطية، وعلى مقربة من المستشفى جرى استهداف هذه السيارة من خلال إطلاق صاروخ بشكل مباشر. قبل ذلك كنا نرصد حركة مكثفة دي المسيرة الإسرائيلية التي كانت ترصد كامل هذه المنطقة، والآن ما يمكن أن نشاهده فرق الإطفاء والإنقاذ تحاول إطفاء الحريق الذي اندلع في هذه السيارة، وقد هرعت كامل الأطقم الطبية المتواجدة هنا في مستشفى النجدة الشعبية للوصول إلى هذه النقطة ومحاولات البحث عن من كان بداخلها. من الواضح بأن الاستهداف كان مباشرا لهذه السيارة، ما أدى إلى تدميرها بشكل كلي بشكل تام واندلاع النيران فيها. ووفق ما نشاهده الآن يتم انتشال جثمان من هذه السيارة. يمكن أن نشاهد فرق الإسعاف وهي تنقل هذا الجثمان إلى داخل عربة الإسعاف. وبالتالي ما يمكن أن نؤكده الآن بأن هنالك سقوط شهيد جراء الاستهداف الإسرائيلي لهذه السيارة هنا في مدينة النبطية. يتم نقل جثمان الشهيد الآن وإدخاله إلى العربة، عربة الدفاع المدني، وعلى أن يتم نقله إلى المستشفى. وبالتالي هذه هي الصور التي نرصدها الآن بشكل مباشر لهذا الاستهداف. كما كنت أقول، هذه عينة من استهدافات متعددة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم. إذن حتى الآن المعلومات المتوفرة مازن حسب ما ترصدونه هو استهداف مسيرة لسيارة، والآن
1: سيارة
0: جرى نقل
1: تماماً وسقوط شهيد
0: الشخص الذي كان يسوق هذه السيارة تماماً في أحد الشوارع الرئيسية لمدينة النبطية، وهو مشهد يتكرر ضمن هذا التصعيد الإسرائيلي مازن، وتستهدف سيارات
1: تماماً
0: ودراجات نارية. تفضل.
1: تماما كما كنت أشير صباح اليوم أيضا جرى استهداف عربة فان هنا في مدينة النبطية، والآن يتم استهداف هذه السيارة علما بأن النبطية شبه فارغة من السكان، ولكن الاستهدافات تتكرر ليس فقط في النبطية ولكن في كامل رقعة الجغرافيا الجنوبية هنا في جنوب لبنان، حيث تقوم المقاتلات الحربية تارة والمسيرات تارة أخرى بتنفيذ استهدافات متعددة لأشخاص يقودون سياراتهم، وغالبا ما تدرجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ عمليات اغتيال، ولكن يتضح فيما بعد بأن جزءا كبيرا من هؤلاء هم من المدنيين. يبدو أن هنالك استخراج إما أشلاء إضافية أو جثمان ثاني، لا يمكنني أن أجزم من هذه النقطة التي أقف فيها، ولكن ما تمكننا من توثيقه بعدسة الزميل عصام مواسي هنالك شهيد جرى نقله، والآن كما نشاهد فرق الإنقاذ تعمل على البحث، وربما هم يستخدمون بعض الأكياس البيضاء المخصصة غالبا ما تكون لنقل الجثامين، ولكن قد تكون أيضا بحثا عن أشلاء متبقية جراء هذا الاستهداف. وبالتالي هذا مشهد يومي يعيشه الجنوبيون هنا في لبنان من خلال ما تقوم به المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية التابعة لقوات الاحتلال من خلال هذه الاستهدافات المتكررة والمتعددة، وهو ما يفسر السبب نزوح مئات الآلاف من جنوب لبنان، لأنهم باتوا في مضمار الرماية الإسرائيلية. هذه الاستهدافات التي نراها والتي نشاهدها الآن والتي شاهدنا نموذجا منها، هذا واحد من نماذج عديدة من آلاف النماذج التي تنفذها إسرائيل من خلال استهدافات، وهو ما يدفع كامل السكان إلى المغادرة، لأن الموضوع لم يعد محاولة الصمود في منازلهم، لأن كل من يبقى هنا في جنوب لبنان ممكن أن يتعرض لاستهداف كهذا الذي نشاهده. من هنا نتحدث وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وزارة الصحة اللبنانية أكثر من 12 ألفا ما بين شهيد وجريح جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي. وبالتالي ضمن هذه المعادلة يمكن أن نرى مجددا عصام النموذج للاستهداف الإسرائيلي لما تقوم به إسرائيل يوميا في جنوب لبنان، تستهدف تقتل اللبنانيين بهذا الأسلوب، مضمار رماية تحول جنوب لبنان، وكل ذلك يحصل في ظل محاولات إسرائيلية للضغط العسكري هنا في هذا القطاع تحديدا. كنا نتحدث قبل قليل عن محور الزوتر الشرقية يحمر قلعة الشقيف، وأيضا بينما ما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة التقدم ويصدها مقاتلو حزب الله، تقوم المقاتلات الإسرائيلية والمسيرات الإسرائيلية بالاستهدافات المتكررة لهؤلاء للسيارات العابرة. صباحا كنا إزاء مجموعة من العمال كانوا ينقلون مساعدة جرى استهدافهم، والآن يتم استهداف هذه السيارة. هذا هو واقع حال الجنوبيين هنا في لبنان من خلال كل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: وفي بعض الأحيان حتى ما زلنا تمنع القوات الإسرائيلية فرق الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى مناطق أو مبان تستهدفها، وهو ما يرفع أعداد الضحايا كذلك.
1: تماما، وهو ما حصل مع الشهيدة أمال خليل، وهي الصحفية التي جرى استهدافها مع زميلة لها، وعندما حاولت فرق الإسعاف طيلة ساعات خمس الوصول إلى تلك النقطة لم تكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسمح. عندما جرى التواصل مع قوات اليونيفيل في حينه ومن خلال لجنة الميكانيزم للسماح للأطقم الطبية بالوصول إلى صحفية كانت تقوم بعملها وجرى استهدافها بشكل مباشر هي وزميلة لها، لم تأتي الموافقة. بعد انتظار عدة ساعات تحرك الجيش اللبناني حينها مع الصليب الأحمر والدفاع المدني، وحينها أفادني مصدر عسكري رسمي لبناني بأن قرار جاء من قيادة الجيش اللبناني بالتحرك رغم عدم وجود أي سماح من قبل قوات اليونيفيل أو تسهيل لوصول لإنقاذ الشهيدة أمال خليل حينها. وفي تلك بعد عدة ساعات وعندما وصلت فرق الإنقاذ وجدتها وقد استشهدت. هذا الأمر يتكرر في أماكن كثيرة، يتكرر أحيانا كثيرة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستهدافات. هذا حصل أيضا مع الأطقم الطبية في أكثر من مكان، كان يتم استهداف فريق تابع لكشافة الرسالة الإسلامية أو للدفاع المدني اللبناني أو للهيئة الصحية الإسلامية، وعندما تحاول الفرق الأخرى الوصول إلى المكان إما كانت تستهدف أو كانت تمنع. وبالتالي هذا هو المنظر مجددا، هذا هو المشهد. يتم قصف السيارات، يتم استهدافها، يتم إطلاق الصواريخ باتجاهها، يسقط الشهداء. هذه دورية للجيش اللبناني أيضا تحاول الوصول إلى عين المكان، وهذا يؤكد بأن الجيش اللبناني ما زال يتواجد في بعض النقاط ضمن مدينة النبطية، لم يغادرها. هنالك عناصر من الجيش سواء يحاولون تأمين الحماية للمقرات الرئيسية، سواء المستشفى هنا أو المستشفى الحكومي. وبالتالي رغم تواجدهم الاستهدافات الإسرائيلية لا تتوقف لكامل هذه

0: هي المنطقة.
1: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من النبطية. الآن إلى رام الله ومراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، على الجانب الآخر الجبهة الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق صفارات إنذار في المطلي ومسقاف عام بالجليد الأعلى عقب رصد تسلل مسيرة من لبنان، ماذا في التفاصيل؟
2: جملة من الأخبار العاجلة لدينا سهام، وهي التي جرت خلال هذه الساعة الماضية، كان آخرها قبل قليل، إذ تشير الآن القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه يجري رصد أعمدة الدخان، وهي تتصاعد من أحد المواقع في منطقة الجليل الغربي في شمال إسرائيل، بعدما دوت صافرات الإنذار تحذيرا من تسلل مسيرة وإطلاق صواريخ بشكل متزامن على تلك المنطقة. لا يعرف الآن ما الذي سقط، هناك شيء ما سقط في تلك المنطقة، إما هو صاروخ أطلقه حزب الله أو مسيرة انقضاضية متفجرة هي التي سقطت، ويجري تمشيط هذه المنطقة من قبل قوات الأمن والجبهة الداخلية الإسرائيلية بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة. وفي ذات الموقع وعلى مقربة منه أيضا سجل اعتراض هدف جوي أيضا قبل قليل بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. هناك تضارب بالأنباء، تشير الإذاعة إلى أن ما اعترض كان صاروخا، بينما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنهم شاهدوا مسيرة وهي تدخل تلك الأجواء أيضا، ربما اعترض الصاروخ وسقطت المسيرة أو العكس تماما. لكن صافرات الإنذار تدوي باستمرار منذ ساعة تقريبا في مواقع مختلفة، وبخاصة في البلدات الإسرائيلية القريبة من المناطق الحدودية مع لبنان. قبل قليل دوت في منطقة الجليل الأعلى وإصبع الجليل والجليل الغربي في عقاب رشقة صاروخية أطلقها حزب الله، وكذلك عدة مسيرات أطلقت باتجاه هذه البلدات الإسرائيلية المختلفة. صافرات الإنذار كانت قد دوت أيضا الليلة الماضية في مدينة كريات شمون التي تعرضت إلى إطلاق 15 صاروخا من قبل حزب الله، وسقط أحدها في مركز تجاري وسط هذه المدينة ملحقا أضرار كبيرة في ذلك الموقع أيضا، كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة. ينضاف إلى ذلك أيضا البيان الثالث الذي أصدره الجيش الإسرائيلي قبل قليل، وأنذر فيه 6 بلدات في الجنوب اللبناني وطالبهم بالانتقال إلى منطقة شمال الزهراني، وهي تنضاف إلى 7 قرى وبلدات كان قد أمر الجيش بإخلائها صباح هذا اليوم، بمعنى أن مجمل البلدات اللبنانية التي تطالب إسرائيل بإخلائها والابتعاد عنها هي 13 قرية لبنانية. يقول الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل ضد حزب الله بكل قوة، وذلك بعدما خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل كما يفيد الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك لا تزال إسرائيل تقول إن المسيرات التي يطلقها حزب الله تشكل تحديات أمام عمليات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهذه المسيرات كانت قد أطلقت حتى يوم أمس باتجاه القوات الإسرائيلية وخلفت كثيرا من القتلى وكذلك الجرحى.
1: ابقى معنا، ننوه إلى هذه الصور التي تظهر ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن أعمدة دخان تتصاعد من موقع في الجليل الغربي. إذن هذه صور وردتنا من منطقة الجليل الغربي توثق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أعمدة الدخان تتصاعد من موقع في هذه المنطقة، بالتزامن مع حديث الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات إنذار في المطلي ومسقاف عام بالجليل الأعلى عقب رصد تسلل مسيرة من لبنان. شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. والآن إلى جديد ملف التطورات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن إيران ومن طهران تحديدا مراسل الجزيرة عمر هواش. مراد، أبدأ معك، وتصريحات إذن جديدة لبيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي، كما أوردنا جانبا منها قبل قليل، ما الجديد الذي حملته هذه التصريحات؟
3: بيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي في هذه التصريحات أعاد التأكيد على نظرة واشنطن لأداء إيران في هذه المفاوضات، حينما قال ووصف هذه المفاوضات من أنها مثمرة مع الجانب الإيراني.

0: الإيراني مؤكدا على سعي الرئيس دونالد ترامب إلى عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. أكد أيضا على حرص الرئيس ترامب على إبرام صفقة جيدة. أيضا أشار إلى احتمال واستعداد وجاهزية الولايات المتحدة لاستئناف العملية العسكرية في حال تجنبت إيران إبرام اتفاق تتعهد فيه بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى جاهزية وزارته لهذا الأمر، لكنه قال إن الرئيس ترامب يفضل الخيار الدبلوماسي. في المجمل، هذه الصفقة الجيدة التي يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون، حدد الرئيس ترامب ذاته بعض ملامحها في منشور خلال ساعات الجمعة، حينما قال إن إيران تلتزم بفتح مضيق هرمز و السماح للملاحة دون أي رسوم أو قيود، مع إزالة الألغام، إضافة إلى التعهد بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. كذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، قال إنه يتم التخلص منه وتدميره بالتعاون مع إيران والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، قال إنه لن يتم إطلاقها أو تبادلها، كما قال، أو الكلمة التي استخدمها تحديدا، إلى وقت لاحق حينما يتم اتخاذ خطوة بهذا. لكن فيما يتعلق بالحصار، وهذه نقطة مهمة، هو قال إن هذا الحصار سيرفع، وهو كان يتحدث بالتالي في إطار هذه الخطوات المتعلقة والواردة ضمن مذكرة التفاهم. وهو ختم هذا السرد وهذا العرض لهذه الخطوات بالقول إنه سوف يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن في اجتماع في البيت الأبيض. وهذا الاجتماع عقد بالفعل يوم أمس في غرفة العمليات في البيت الأبيض بحضور مستشاري ترامب وأعضاء مجلس الأمن القومي، ودام قرابة ساعتين. لكن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارا في هذا الاجتماع، وقال مسؤول أمريكي إنه أرجأ، أي ترامب، قراره بهذا الشأن. وبالتالي ما يتعلق بالجدل الآن حول عدم تنفيذ ترامب لقراره بالحصار هو يأتي في هذا السياق. فهم حتى في وسائل الإعلام الأمريكية من أنه كان يتحدث عن نوايا وعن خطوة مرتقبة وليس للتنفيذ الفوري في عموم التغطيات. كانت القيادة المركزية الأمريكية أيضا تجنبت الإجابة حول التساؤلات بهذا الشأن، وأحالت السائلين من الصحفيين إلى البيت الأبيض.
1: نعم، شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. عمر، على الجانب الإيراني، ما الجديد أيضا؟ كانت هناك تصريحات للخارجية الإيرانية، ما الذي حملت؟ وهل هناك أي تصريحات إضافية عدا عنها؟
2: نعم، هناك محاولة ومسعى من قبل إيران لإثبات عدم مصداقية ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عن فحوى المفاوضات وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. كان هناك اليوم اختبار عملي في البحر لأجل إثبات هل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية كما قال ترامب يوم أمس أم لا. لذلك كان هناك سفن إيرانية، قالت وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصادرها، حاولت عبور خط الحصار عند بحر العرب، لكنها وجهت بإنذارات من قبل القطع البحرية الأمريكية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، وأنها حذرت في حال عبرت ذلك الخط فإنها سوف تتعرض لإطلاق النار. وهذا يعني أن الحصار البحري لا يزال مستمر، وهذا تشكيك بالرواية الأمريكية التي عبر عنها ترامب يوم أمس. هناك أيضا في طهران محاولة لأجل عدم أو انتزاع صفة الصيغة النهائية عن مذكرة التفاهم، والإيرانيون لا يزالون يقولون، كما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يتبادلون الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الصيغة النهائية لم تحسم بعد بشأن مذكرة التفاهم. إضافة إلى أن إيران تنظر في إعلان ترامب يوم أمس حيال رفع الحصار البحري أنه كان مجرد إعلان سياسي وإعلان إعلامي ليس أكثر، لأجل أن يحمل صفة ربما انتصار أمام الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما في محاولة لأجل التأثير على أسعار الطاقة وما لذلك من تأثير على الداخل الأمريكي، هكذا يقرأ الإيرانيون اليوم إعلان ترامب يوم أمس. والآن وفق ما يقول الاستراتيجيون هنا في طهران فإن شبح الحرب أو احتمال الحرب بات أكثر من احتمال التوصل إلى حل إذا ما قارنا هذا الأمر بالأيام الماضية. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي وفق ما أعلن لا يزال يرفض بعض القضايا الإيرانية التي كانت تصنف على أنها ضمن الخطوط الحمراء، على رأس ذلك أن طهران لا تزال تؤكد على أن هذه المفاوضات هي مفاوضات لأجل إنهاء الحرب وإنهاء تداعياتها وإفرازاتها، وليس مفاوضات على الملف النووي. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أنهم لم يقدموا أي التزام بشأن القضايا التي تخص ذلك، فضلا عن أن الأموال الإيرانية المجمدة هي أمر مهم بالنسبة لإيران، وهذا لا يزال فضوطا.
1: من طهران وأسف على المقاطعة، هذه التغطية مستمرة مع الزميلة ليلى.
3: شكرا جزيلا سهام، أهلا بكم مشاهدينا. إذا نواصل معكم هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونبدأ بالمستجدات كالعادة. يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل ومناطق في جنوب لبنان وشرقه، تزامنا مع إصداره مزيدا من إنذارات الإخلاء لسكان قرى وبلدات في جنوب لبنان. هذا وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوب لبنان. في الأثناء أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات إنذار في المطلة ومسقاف عام في الجليل الأعلى عقب رصد تسلل مسيرة من لبنان. قال حزب الله إنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بدفعة صاروخية وقصف قاعدة ميرون شمال إسرائيل. وأضاف الحزب أنه نفذ كمينا لقوة مركبة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة المقدورية أو الغندورية أعتذر، وفجر عبوات ناسفة فيها ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية. على الصعيد السياسي أفادت الرئاسة اللبنانية أن الجانب اللبناني أكد في اجتماع واشنطن أمس للوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. أضافت أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس الحكومة التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 من يونيو حزيران المقبل. أما على صعيد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة فأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قبل قليل أن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة، وأن الرئيس ترامب حريص على عدم حصول طهران على سلاح نووي. إيرانيا نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وأن السفن الإيرانية تتلقى إنذارا من القيادة المركزية الأمريكية بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور من منطقة الحصار. إذن المستجدات نناقشها مع مراسلينا، ولكن نبدأ بمستجدات الجنوب اللبناني وتحديدا النبطية التي تقع في قلب العاصفة، ومعنا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. ضعنا في المشهد لو سمحت مازن.
4: نعم، في الواقع ليلى النبطية هي المستهدفة في طليعة الاستهدافات الإسرائيلية وتنفيذ الغارات والقصف المدفعي واستهدافات بالمسيرات. هذا الأمر نحن نرصده منذ يومين، تكثيف بشكل كبير لهذه الاستهدافات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل كان هنالك استهداف لسيارة في وسط النبطية في أحد الطرق الرئيسية، ما أدى إلى استشهاد شخص. قامت مسيرة بإطلاق صاروخ بشكل مباشر على هذه السيارة. هذا الأمر كان قد سبقه تحليق مكثف من قبل المسيرات الإسرائيلية، وهي كانت ترصد كامل منطقة النبطية تحديدا المدينة وشوارعها. سبق ذلك مجموعة من الغارات التي تم تنفيذها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء كان هذا الأمر على بلدة كفر رومان، على كفر تبنيت، على شوكين، على زبدين، على ميفدون، على النبطية الفوقة. كل هذه البلدات جرى استهدافها، وهي تأتي ضمن إطار التهديدات الإسرائيلية التي وجهت

0: إلى كامل هذه المنطقة بضرورة إخلائها، هذا من ناحية، وترافق ذلك مع المحاولات الإسرائيلية للتقدم عبر محاور القتال الرئيسية في هذه الجبهة، تحديدا نتحدث عن زوطر الشرقية، عن الحمرة وصولا إلى يحمل أشقيف، ومنها المحاولات الإسرائيلية للوصول إلى قلعة أشقيف. ولكن وفق البيانات الصادرة عن حزب الله تباعا، هو يشير إلى أن مقاتلي تصدوا ويتصدون لهذه القوات المتقدمة في أكثر من نقطة، في أكثر من مكان، من خلال إطلاق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه هذه الآليات والعربات الإسرائيلية التي تحاول التقدم. كذلك يتم استخدام المحلقات الانقضاضية لاستهداف القوات الإسرائيلية، وذلك ضمن تكتيك يعتمده حزب الله، وهو منع تثبيت القوات الإسرائيلية مواقع لها وأماكن ثابتة لها ضمن هذه البلدات. ولكن من الواضح بأن إسرائيل من خلال هذا القصف المتواصل، بالإضافة إلى ما سجلناه من إطلاق القذائف المدفعية من قبل المدفعية الإسرائيلية، سواء القنابل الحارقة أو المدفعية، باتجاه مناطق متعددة ليس فقط في النبطية ومحيطها ضمن مروحة البلدات التي سبق وذكرتها، ولكن أيضا استهدافات متعددة لمحيط قلعة أشقيف، وكذلك الأمر بالنسبة لمرتفعات علي الطاهر التي جرى قصفها بالقنابل الحارقة، لأنها تعتبر من المناطق الرئيسية الحاكمة التي تشرف على كامل مدينة النبطية. في المقابل حزب الله كان يطلق الصواريخ، هذا الأمر تم تسجيله خلال الساعات القليلة الماضية جراء استهداف كريات شمونة وغيرها من المناطق التي تعتبر من خطوط الإمداد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسعى للتوغل ضمن محورين الآن هنا في هذه المنطقة، وتحديدا باتجاه قلعة أشقيف. المحور الأول هو من المنطقة التي عبرت منها هذه القوات باتجاه زوطر الشرقية، والمحور الثاني يتمثل بالمنطقة القواقعة في القطاع الشرقي من دبين باتجاه قلعة شقيف كذلك.
1: أشكرك جزيلا مازن على كل هذه المعلومات. طبعا نبدأ بالصعيد الميداني، ولكن ننتقل نتابع المستجدات السياسية من بيروت. معنا مراسلتنا كاترين حنا. إذا المفاوضات، وأيضا سينضم إلينا من رام الله مراسلنا محمد خيري. كاترين ومحمد نحييكما، ولكن نبدأ معك كاترين. مع كل هذا التصعيد الذي يطال النبطية ومحيطها، والتصعيد في الواقع الذي لم يتوقف خلال الأيام الأخيرة، كيف ينعكس على المفاوضات والحديث عن جولة جديدة الآن؟ تفضلي.
2: كانت بالأمس مفاوضات تحت النار ليلى دون شك، لا سيما وأن الوفد اللبناني ذهب مثقلا إلى واشنطن بكل هذه التطورات الميدانية، سواء من استمرار الاعتداءات والغارات أو الإنذارات الإخلاء التي توسعت وبلغت كل منطقة جنوب نهر الزهراني، وصولا إلى توسعة الاحتلال ووصوله إلى مناطق عدة شمال نهر الليطاني. الجميع هنا في لبنان كان ينتظر ما يمكن أن يصدر عن السلطات اللبنانية بشأن ما جرى بالأمس خلال هذا الاجتماع ومخرجاته. وقبل قليل كان هناك بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، لم يحمل الكثير من التفاصيل، ولكنه تحدث عن أن الرئيس اللبناني جوزيف عون استقبل اليوم في القصر الجمهوري رئيس الحكومة نواف سلام، وأن الرجلين بحثا في تقييم لما جرى بالأمس خلال هذا الاجتماع من مفاوضات. وأكدت الرئاسة اللبنانية في هذا البيان أن لبنان شدد خلال هذا الاجتماع على تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. نعلم أن مطلب وقف إطلاق النار كان من المطالب الثابتة بالنسبة للجانب اللبناني منذ بدء الحديث عن المفاوضات في جولتها الأولى ومن ثم الثانية والثالثة. ولكن طبعا هناك الكثير من التساؤلات حول ما كان موقف إسرائيل من هذا المطلب اللبناني، الذي هو بالنسبة للبنان المفتاح والمدخل الأساسي لكل الترتيبات الأمنية الأخرى التي يمكن أن يتم بحثها في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، من تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، من مسألة حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله وهو مطلب أول بالنسبة لإسرائيل، أو بالنسبة لما يتعلق بعودة النازحين وإعادة الإعمار وغيرها من الأمور الشائكة والمعقدة التي يمكن أن يتم بحثها خلال الاجتماعات الأمنية أو حتى الاجتماعات المرتقبة بعد يومين بالنسبة للمسار السياسي. دون شك بالنسبة للبنان هذا كان المطلب الأساسي، ودون شك أيضا أن إسرائيل أقله حتى هذه اللحظة ومما نسمعه من الأخبار الميدانية لا تلتزم بهذا المطلب وهو وقف إطلاق النار. لذلك هناك اليوم الكثير من التساؤلات حول مآلات الجولة المقبلة من المفاوضات على المسار السياسي المرتقبة يومي الثاني والثالث من شهر حزيران المقبل، أي بعد أيام قليلة. هذا ما تم البحث به أيضا خلال اجتماع نواف سلام مع الرئيس اللبناني اليوم، بحيث أن البيان ذكر بأنه تم البحث في التحضيرات الجارية لهذا الاجتماع، وأن عون وسلام تناولا أيضا ما يجري من اعتداءات إسرائيلية، من تهديدات للمدنيين، من انذارات إخلاء لمناطق واسعة من الجنوب، من تفجيرات وعمليات جرف مستمرة للمناطق الحدودية، واتفقا أيضا على ضرورة العمل لتكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية. إذن الميدان في جانب أو في واد، والمسار السياسي الجاري على ما يبدو هو في واد آخر. هناك يوميا ضغوط إضافية على السلطات اللبنانية، على الوفد اللبناني المفاوض، سواء فيما يتعلق بالميدان أو حتى الضغوط الداخلية المرتبطة بالتأزم السياسي والانقسام المتزايد بين لبنان الرسمي وبين موقف حزب الله وموقف رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يرفض بشكل قاطع مسألة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وما زال يدعو باستمرار إلى الذهاب نحو مفاوضات غير مباشرة والتراجع عن هذا المسار. كل هذا يجعل مسار المفاوضات في وضع غامض وأكثر تعقيدا في هذه الأثناء وهذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان. ليلى،
1: أشكرك كاترين على هذه التفاصيل المهمة. أنتقل إلى محمد خيري في رام الله. طبعا هذا التصعيد يعتبره الجانب الإسرائيلي يعني حقا مشروعا في هذه الأوقات، ولكن حزب الله لا يلتزم الصمت، هو يرد. وفي الواقع هناك تحذيرات إسرائيلية أيضا من أن هذا الأمر يهدد إسرائيل بشكل خطير. كيف يستقبل وكيف يتوقع أن يؤثر على المسار الدبلوماسي محمد؟
3: تماما ليلى، الجيش الإسرائيلي وفي غير بيان منذ ساعات الصباح لهذا اليوم هو يشير إلى أن حزب الله هو الذي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويقول أنه على ضوء ذلك مضطر إلى العمل في البلدات اللبنانية. على ضوء ذلك أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 13 بلدة لبنانية بضرورة الإخلاء والانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني. على وجه التحديد قال إنه سيعمل بقوة ضد حزب الله في تلك المناطق. الجيش كان قد قال بالأمس إن العمليات لا تزال مستمرة في الجنوب اللبناني وستظل كذلك حتى ما يسميه تأمين وحماية سكان بلدات الشمال الإسرائيلي، وهذا ما أكده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عندما أجرى جولة ميدانية في شمال إسرائيل يوم أمس، وقال إن العمليات مستمرة وإن إسرائيل تضرب حزب الله بقوة وإنها قتلت نحو 7500 من عناصره منذ بداية هذه الحرب، وآلاف منهم أيضا منذ العودة إلى القتال. ميدانيا إلى جانب ذلك تشهد مناطق شمال إسرائيل دويا مستمرا لصافرات الإنذار منذ مساء أمس والليلة الماضية، وكذلك منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم. قبل قليل كانت تدوي في عدة بلدات في الجليل الأعلى والجليل الغربي وكذلك منطقة إصبع الجليل في أعقاب رصد تسلل مسيرة انقضاضية أطلقها حزب الله إلى تلك المناطق الإسرائيلية. القناة 12 الإسرائيلية أشارت قبل قليل إلى أن أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من أحد المواقع في منطقة الجليل الغربي على وجه التحديد. حتى الآن لا يعرف سبب ذلك. هناك إطلاقات للصواريخ والمسيرات باتجاه ذلك الموقع، معروف أن شيئا ما سقط هناك وانفجر، لكن لم يحدد إذا ما كان مسيرة أو صاروخا، في ظل مساعي قوات الأمن والجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى تمشيط ذلك الموقع. ربما نعرف مزيدا من التفاصيل خلال الدقائق القادمة. ولكن مدينة كريات شموني كانت قد تعرضت إلى قصف من قبل حزب الله هي أيضا، وأصاب صاروخ منطقة في وسط هذه المدينة وهو مركز تجاري، أدى ذلك إلى حالة من الدمار والأضرار الكبيرة. وقد شاهدنا توثيقات لوسائل إعلام إسرائيلية من ذلك المكان تظهر حجم الأضرار نتيجة سقوط هذا الصاروخ الذي أطلقه حزب الله. قال الجيش الإسرائيلي إنه مباشرة استهدف منصة لإطلاق الصواريخ في الأراضي اللبنانية كان يستخدمها حزب الله، واستخدمها الليلة الماضية من أجل قصف تلك المواقع في شمال إسرائيل.
1: أشكرك جزيلا محمد على هذه التفاصيل، وطبعا سنبقى في المتابعة لهذا المشهد الذي يتطور لحظة بلحظة. ومعنا من بيروت أمين قنبورية الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور محمد، يعني ما الذي تريده إسرائيل فعلا؟ هل تريد فعلا اتفاق سلام مع لبنان، أم تريد منطقة عازلة دائمة بالقوة؟
4: التحية لك يا أستاذة ليلى وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. إسرائيل تريد ترتيبات أمنية تحفظ لها ما ثبتته حتى اللحظة أو تسعى لتثبيته حتى اللحظة. جزء منه ما تفضلت بالإشارة إليه، منطقة أمنية عازلة عميقة قدر الإمكان، تصعب على حزب الله مستقبلا أن يطلق المسيرات وأن يطلق الصواريخ على المستوطنات المحاذية للبنان، وأن تسمح أو تتيح لإسرائيل حرية العمل العسكري أو ما تسميها حرية العمل العسكري، مع يعني تغيير ديموغرافيا المنطقة، الهدم الذي يجري، أن تشترط من يعود من السكان وربما لا تسمح بعودة السكان، وأن تحمل كل هذه القضايا على طاولة النقاش مع الطرف اللبناني بحيث تشكل نقاط ضغط عليه يتفاوض مع الدولة اللبنانية حولها. شريطة أن الشيء الوحيد الذي يريده من الدولة اللبنانية أن تنتقل إلى الخطوات العملية فيما يتعلق بموضوع نزع سلاح الحزب، وحتى تقوم الدولة اللبنانية بذلك يتحول المؤقت إلى دائم تماما كما جرى في القطاع، ثم يأتي نتنياهو في محطة ما يقول وسعنا المنطقة الأمنية من 60% و10% إلى 20% وهكذا دواليك، بمعنى أنه يفرض هذا الأمر كشريط عازل أمني كما فعل في القطاع، كما فعل في سوريا، كما يفعل في الضفة، والآن يريد أن يثبت أمرا واقعا في لبنان.
1: وفي الأثناء ماذا تفعل الدولة اللبنانية؟ يعني هل تتفرج على حرب على أرضها، أم تملك أوراق فعلية حقيقية تستطيع من خلالها أن تفرض سيادتها في هذه المرحلة؟
4: أولا واضح جدا بأن الدولة اللبنانية عاجزة.
1: عفوا سؤالي كان للسيد أمين قنبورية، عذرا تفضل السيد أمين.
5: لا مشكلة أبدا، لم تعد بيد الدولة اللبنانية أي أوراق. يعني ما تريده إسرائيل يتجاوز كثيرا حتى على ما يبدو سلاح حزب الله، على ما يبدو أنها تريد أكثر من منطقة عادلة، تريد فعلا أن تحول لبنان إلى ضفة غربية جديدة في الشمال، تريد التحكم بالتنسيق الأمني، تريد أن يكون الجيش اللبناني حارس حدود لديها، تريد أن تتدخل في كل تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، تقول ما يلائمها وما لا يلائمها، وربما أبعد إلى ما هو اقتصادي، إلى ما هو سياسي، إلى ما هو اجتماعي، إلى ما هو ثقافي. الآن تقول تفرض على الجيش اللبناني، تحاول أن تفرض على الجيش اللبناني شروطها، بعد قليل ربما تفرض على الدولة اللبنانية أيضا المناهج الدراسية وعلى دور العبادة الطريقة التي يجب أن يتعاملوا بها وما هو مسموح وما هو غير مسموح. حتى هذه اللحظة كان الاتكاء كله على الجانب الأمريكي، لكن يبدو أن الجانب الأمريكي الذي تتكئ عليه الدولة اللبنانية أو تعتبره السند لها يقف موقف الإسرائيلي تماما، يطالب بما يطالب به الإسرائيلي، يقول للبنانيين افعلوا ما تريده إسرائيل، يقول للبنانيين أن مسألة تفكيك سلاح حزب الله قبل أي بحث آخر، وبالتالي هو واشنطن تدرك وإسرائيل تدرك أن أي مواجهة بين الدولة اللبنانية وحزب الله معنى ذلك نهاية البلد، يعني معنى ذلك الخراب، معنى ذلك العودة مرة أخرى إلى الحرب الأهلية، وإسرائيل التي تقاتل منذ أشهر.
1: وسامحني أستاذ أمين، يعني ما زلنا نحاول، إذا كان هذا هو الموقف ما زلنا نحاول أن نفهم على ماذا تفاوض الدولة اللبنانية حاليا مع كل ما يجري في الميدان، والحديث الآن هو عن جولة جديدة رغم ما ذكرته من إدراك للموقف الأمريكي وعدم الرهان عليه.
5: صدقت أن الدولة أن الولايات المتحدة قادرة أن تفعل شيء، المشكلة أنهم يضعون الدولة اللبنانية بين خيارين أحلاهما مر، إما أن تقبلوا بالمفاوضات وبطبيعة الحال المفاوضات هي للشكل وليس في المضمون لأنها لم تؤدي إلى شيء، وإما سنساويكم، سنتعامل معكم كأنكم حلفاء لحزب الله. اليوم إسرائيل والولايات المتحدة تقول أن الحرب في لبنان هي تستهدف حزب الله، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تساندنا في ذلك. إذا رفضت الدولة اللبنانية المفاوضات ورفضت مساندة إسرائيل في ذلك، عندها هناك خطر بأن تعود القصف إلى بيروت، أن يعود القصف إلى عمق المناطق اللبنانية واستهداف المنشآت. لذلك باتت الدولة اللبنانية في موقع صعب وحرج للغاية، لا تستطيع أن تتخلى عن المفاوضات ولا تستطيع أن تتقدم في المفاوضات، لا بل ما يحدث هو إحراج كامل لها. في الأمس كان يعول على الأقل أن يكون هناك هدنة ولو لحد أدنى لساعات لأيام، لكن هذا لم يحصل. ما سمعناه في البنتاغون في مقر وزارة الحرب الأمريكية هو كلام منافي لكل ما تريده الدولة اللبنانية، حيث أكد الجانبان الإسرائيلي والأمريكي أن لا وقف إطلاق النار وأن المفاوضات هي تحت النار.
1: يعني هناك نقطة أريد أن أناقشك فيها دكتور محمد. يعني الجانب الإسرائيلي والأمريكي يبدو وكأنه بتنسيق كامل، وهذا ما يفهمه اللبنانيون، ولكن في الداخل الإسرائيلي هناك تشكيك بأن واشنطن تضغط بشكل أكبر مما ينبغي، وخصوصا بعد أن كان هناك طلب أمريكي، فلنسميه طلبا، بعدم تدمير مباني في بيروت. إلى أي حد فعلا هذا موجود؟ إلى أي حد هذا يحسب له حساب في الداخل الإسرائيلي؟
4: ما تفضلت به مهم جدا، وعلينا أن نفهمه فيما خلف السطور، فيما خلف التصريحات الإسرائيلية. يبدو في المشهد بأن القلق هو سيد الموقف في إسرائيل من أن الولايات المتحدة قد تفرض عليها أمرا ما يقيد حركتها في لبنان، كما مثلا في غزة. الظاهر الأمر أن هناك قيود أمريكية، لكن واقع الأمر أن إسرائيل تتمتع بحرية عمل عسكرية واسعة جدا، وأن القيود الأمريكية تتحرك. وهذا التناغم الذي يبدو في الموقف الأمريكي الإسرائيلي في باطن الأمر يترجم فعل عسكري إسرائيلي دون أن تأتي الولايات المتحدة بانتقاد أو برد. سكوت الولايات المتحدة هو ضوء أخضر تفهمه إسرائيل للمضي في انتهاكاتها دون أن يتأثر السلوك الإسرائيلي بالموقف الأمريكي. إسرائيل تستغل ما تقول عنه قلقا لتنبري في سلوكها، سواء في التصعيد السياسي أو في السلوك العسكري، خطوات متقدمة إلى الأمام تحت ذريعة أن الولايات المتحدة قد تفرض عليها أمرا ما. وربما ينساق البعض مع مثل هذه المواقف القول بأن الولايات المتحدة قد تفرض أمرا ما على إسرائيل فيما يتعلق بلبنان أو بغزة. هذا ينافي الواقع. لا يمكن للولايات المتحدة مبدئيا أن تفرض على إسرائيل أمر، ثم التجربة علمتنا بأن هذا غير واقعي. لذلك نتنياهو يفهم بأن مثل هذا الأمر يسمح له بمزيد من الإنقاضات، يوفر له الأجواء ليرفع النبرة. ورأينا كيف أنه استغل قصة أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى اتفاق مع إيران ليرفع من وتيرة التصعيد، ثم حتى شركائه بدأ دكتور عليهم بأنهم يعني يرفعون حدة الخطاب.
1: ولكن دكتور، يعني لفتني ما قاله مسؤول إسرائيلي مؤخرا وهو يخاطب الداخل، يقول لهم أنتم بلا دفاع في وجه المسيرات اللبنانية، مسيرات حزب الله. يعني هل هذه ممكن اعتبارها تشكل ثغرة في حسابات التصعيد الإسرائيلية في هذه المرحلة؟
4: اولا، الحسابات الاسرائيليه كلها بدت وكانها خاطئه، بدا وكان نتنياهو يعني يبيع المجتمع الاسرائيلي سرديه منافيه للواقع حينما دخل حزب الله هذه المواجهه وثبت بان كل الشعارات التي سوقها نتنياهو للمجتمع الاسرائيلي تصدعت. لا حزب الله يعني مردوع، ولا حزب الله سلاحه مفكك، ولا حزب الله ضعيف، وواضح جدا بان ما كانت اسرائيل ترنو لان يكون فخا استراتيجيا للحزب في لبنان انقلب على اسرائيل، ليس فقط بفعل المسيرات انما بفعل كل هذه يعني المنظومة الصاروخية والمقدرة على الإدارة والتنظيم التي يتمتع بها الحزب. ولذلك المسيرات اليوم تشكل عنوان مكثف للمأزق الاستراتيجي الذي تعيشه إسرائيل. ولو أن إسرائيل تستطيع أن تثبت معادلة وقف إطلاق النار السابقة، هي تعتدي، هي تحافظ على مناطق عسكرية، نقاط عسكرية، هي تحافظ على منطقة أمنية، لاعتبر نتنياهو هذا نصرا. ولذلك القتال الذي يجري اليوم هو بهدف تثبيت هذه المعادلة، وبحيث يبيعها نتنياهو على أنها انتصار. لو استطاع نتنياهو أن يفعل هذا الأمر لما رأينا كل هذا الضجيج. معضلة نتنياهو أنه لا يستطيع أن يفرض على حزب الله هذه المقاربة، وقد قلب الأمر على إسرائيل، واليوم إسرائيل تدفع أثمان. ولذلك نتنياهو لا يحاول أن يقطع الطريق على الولايات المتحدة فيما تفرضه من معادلات إسرائيل. نتنياهو يريد أن يقطع الطريق على الحزب فيما يريد أن يفرضه عليه في الواقع في الميدان.
1: أشكرك دكتور محمد هلسة، وأشكر الأستاذ أمين قموريا كذلك، شكرا لكما. الآن ننتقل إلى مستجدات المفاوضات بين إيران وواشنطن، إذ قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة، وأن الرئيس ترامب حريص على عدم حصول طهران على سلاح نووي. من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا

مراد هاشم، ومن طهران مراسلنا عمر هواش. أهلا بكما مراد وعمر، وأبدأ معك مراد. في الواقع هذه التصريحات لبيت هيكسيث تحتاج لتوضيح وتفصيل، من جهة المحادثات مع إيران مثمرة، ومن جهة هناك فرض في أو فرض أمريكي ونظرة أمريكية لموضوع الموضوع النووي. كيف يفهم هذا؟

0: اتفاق مبدئي، مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الآن بيت هيكسيت، يؤكد أيضا يذهب في هذا الاتجاه من أن هذا التقدم يتحقق، لكن في ذات الوقت هو يشير إلى الاشتراطات الأمريكية، إذ يقول إن أي اتفاق مع إيران ينبغي أن يكون صفقة جيدة، وأن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا إذا كان يقود إلى صفقة جيدة، ما يعنيه عدم
1: وأيضا تحديدا
0: إيراني.
1: إذا سمحت لي مراد، هو يقول بحسب مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، يقول أن ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران لا يلبي خطوطه الحمراء. يعني ما زلنا نقف عند الخطوط الحمراء التي ما زال هناك غموض كبير بشأنها.
0: نعم، ويفترض ويتوقع أن هذه المذكرة طالما وقد تم التوافق على معظم بنودها، يفترض أنها تراعي هذه الخطوط. الرئيس ترامب أشار في منشور مطول خلال ساعات نهار الجمعة إلى هذه الاشتراطات أو هذه البنود، بما في ذلك فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام وعدم فرض رسوم، وكذلك تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي إطلاقا، أيضا استخراج وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب بتعاون إيراني صيني أمريكي، وأيضا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: نعم، إذا مراد من أين يأتي التأخير؟ لماذا يؤخر ترامب التوقيع على مذكرة التفاهم؟
0: هذا هو السؤال. مسؤول أمريكي كبير قال لي نيويورك تايمز إن الرئيس ترامب اختار أن يؤجل قراره في هذه المسألة، رغم أن الرئيس ترامب كما تابعنا يوم أمس قال إنه سوف يتخذ قرارا نهائيا فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو بهذا الشأن خلال اجتماع مع مستشاريه، والاجتماع عقد في غرفة العمليات لمجلس الأمن القومي برئاسة ترامب، دام ساعتين، ولكن لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قرارا بعد حتى هذه اللحظة. كان بيت هيكسيث أشار في هذه النقطة تحديدا إلى أنه اتصل بالرئيس ترامب بطبيعة الحال بعد هذا الاجتماع، وأن الرئيس ترامب طلب منه أن يعكس رغبته، أي رغبة ترامب في التريث، بهدف عقد صفقة جيدة. كان مسؤول أمريكي كبير قال لنيويورك تايمز إنه ما تزال هناك بعض النقاط العالقة بما فيها ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، وكانت هناك أيضا إشارات من مسؤولين آخرين بما فيهم جيدي فانس أيضا إلى نقاط تتعلق بصياغات المواد المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وكذلك اليورانيوم عالي التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. بطبيعة الحال هي مذكرة في المجمل اتفاق مبدئي تضع مسارا لمفاوضات حول هذه القضايا، ولكن تحت السقف الذي يتم الاتفاق عليه في هذه المذكرة، أي تحت هذه الالتزامات، بحيث تكون فترة الستين يوما المحددة لهذه المفاوضات.
1: نعم.
0: لمناقشة التفاصيل والآليات، آلية التنفيذ من قبل الطرفين، بما في ذلك رفع العقوبات وأيضا إلغاء تجميد الأرصدة. ليلى،
1: أشكرك مراد على هذه التفاصيل. عمر، وأنت في طهران، السؤال ونحن ننتظر توقيع ترامب على المذكرة، هل هناك توقيع إيراني محسوم واتفاق بشأن ما ورد فيها أم ما زلنا؟ وهذا هو السؤال، لأننا ما زلنا لا نفهم هذا الأخذ والرد الذي نتابعه بشأنها.
2: نعم ليلى، يمكن القول أن طهران ربما تتفق مع وزير الحرب الأمريكي بأن تبادل الرسائل والمفاوضات كانت مثمرة، لكن لم يحن قطافها بعد، وربما أن بعض الثمار لم تنضج حتى يتم ذلك. ما معنى هذا؟ يقول الإيرانيون أن عملية تبادل الرسائل مستمرة، وأن مذكرة التفاهم لم تصل إلى مراحلها النهائية، وهناك بعض النقاط لا تزال العالقة. وينظر هنا في طهران إلى إعلان ترامب يوم أمس عن مذكرة التفاهم وبعض التفاصيل بأنها محاولة منها أولا لأجل رسم صورة انتصار تخدمه في الداخل الأمريكي، هكذا تقول بعض التحليلات هنا في طهران، إضافة إلى أن إعلانه عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية يهدف بالدرجة الأولى أيضا إلى التأثير على أسعار الطاقة بما يخدمه في الداخل الإيراني. هنا في

0: في إيران في الحقيقة لا يوجد ثقة بكل ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه الثقة باتت تتزحزح أكثر بعد ما أعلن يوم أمس والآن هنا في طهران. يقول المحللون الاستراتيجيون بأن احتمالات التصعيد العسكري باتت أكثر مقارنة بما كانت عليه خلال الأيام الماضية. لماذا؟ لأن ترامب لا يزال يرفض بعض الخطوط الإيرانية الحمراء التي تتمثل أولا بأن هذه المفاوضات هي مفاوضات بالدرجة الأولى لإنهاء الحرب وإنهاء كل إفرازاتها من حصار بحري إلى ما شابه ذلك من ضغوط اقتصادية، وليست الملفات النووية التي تشكل مركز ثقل لهذه المفاوضات كما يقول الإيرانيون. لذلك عندما يقول ترامب إنه حصل على التزام إيراني بتدمير المفاعلات النووية، تفكيكها أو حتى نقل مخزونها من اليورانيوم إلى مكان آخر، هنا الإيرانيون يقولون أنه في الأساس لم تتطرق مذكرة التفاهم التي هي الآن على الطاولة ولا يزال يجري العمل عليها إلى هكذا قضايا، وإنها تركز فقط على إنهاء الحرب وتداعياتها مثل ما ذكرنا. أيضا أحد الخطوط الحمراء التي لا يزال يرفض ترامب تقديمها أو التنازل عنها للإيرانيين هي مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. رأينا كيف أن الرئيس الأمريكي قال إن إيران لن تحصل على أي أموال، بينما يقول الإيرانيون إن ما توصلوا إليه حتى اللحظة في مذكرة التفاهم عبر الوسطاء في قطر وفي باكستان تفيد بأن إيران ستحصل على مبلغ 12 مليار دولار بمجرد الإعلان عن توقيع هذه المذكرة، وهذا يعتبر كما ذكرت خط إيراني أحمر لأنها سوف تبني على ذلك لأجل المفاوضات المستقبلية وكخطوة لبناء الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعدم حصولها على هذا يعني أنه ليست هناك مفاوضات وليست هناك ثقة لأجل الاستمرار في التفاوض وتبادل الرسائل. إلى هذا الحد يذهب الإيرانيون في سقوفهم العليا، فضلا عن أن الحرب في لبنان والتصعيد الأخير الذي شهدناه خلال الأيام الماضية يلقي بظلاله على تبادل الرسائل بين الجانبين. هنا في طهران يقول الإيرانيون إن إسرائيل تضغط على ترامب لأجل فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، بينما يؤكد الإيرانيون أنه لا فصل بين المسارين، وإنهاء الحرب في إيران ينبغي أن يكون أيضا متناغما ومتسقا مع إنهاء الحرب في الساحة اللبنانية. كل هذه الأمور لا تزال تشكل عائق أمام التوصل إلى مذكرة تفاهم، مع التأكيد بأنها في مراحلها النهائية ويجري العمل لأجل إنهائها ربما في الساعات أو الأيام المقبلة.
1: عمر، وفي الأثناء كيف ينظر الداخل الإيراني لكل ما يجري؟ ماذا تقول وسائل الإعلام؟
0: نعم، هنا في إيران محاولة من قبل السلطات الإيرانية لأجل الحفاظ على منسوب التفاؤل لدى الإيرانيين، وهناك في الشارع الإيراني نرى كيف أنه يوميا تخرج المسيرات التجمعات التي تدعم المفاوض الإيراني وتطالبه بعدم تقديم تنازلات، سواء على مستوى الحصار البحري، سواء على المستوى الملف النووي، أو على مستوى لبنان الأموال المجمدة وكل هذه الملفات. لذلك السلطات الإيرانية تدرك مدى أهمية الشارع الإيراني ودعمه لها، لذلك تحرص على عدم تقديم أي تنازلات. نعم. ولو كان هناك في وسائل إعلام إيرانية بعض الانتقاد للوفد الإيراني المفاوض واتهامه أحيانا بتقديم تنازلات استنادا إلى ما يعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك هناك تأكيدات دائما. بيان قبل أيام كان للحرس وقبله لمجلس الأمن القومي الإيراني يدعو الإيرانيين إلى الوحدة وتجنب الانقسام، وأن التصريحات لا تصدر عن أمريكا هي تهدف إلى خلق حالة من الشرخ داخل المجتمع الإيراني.
1: أشكرك جزيلا عمر هواش من طهران، وطبعا الموضوع هو ما سنناقشه بمزيد من التحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، أهلا وسهلا، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، أهلا دكتور، وكذلك الدكتور صالح مطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، أهلا بك، ومن هنا أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، أهلا بالجميع. أبدأ معك سيد باتريك مارا، يعني ما زلنا نحاول أن نفهم

0: ماذا يؤخر ترامب؟ نتحدث عن غموض استراتيجي ويعني مصطلحات رنانة، ولكن يعني إذا أردنا أن ندخل في عمق الموضوع، ما هو البند الذي يمنع ترامب تحديدا من أن يمسك القلم ويوقع هذه المذكرة؟ هل هو مخزون اليورانيوم أم حسابات داخلية؟
1: طاب مساءكم. أولا، الرئيس ترامب كما تعلمون يعمل مع كبار مستشاريه، ويوم أمس عقد اجتماعا مغلقا مع كبار المستشارين. لم نسمع عنه شيئا حتى الآن. ما أعتقد أنه يحدث، أولا هو يخلق حالة من التوازن في علاقته مع الكونغرس وأعضاء مجلس النواب والشيوخ من الصقور الذي يريدون مواقف أكثر حدة مع إيران وعدم إبداء أي تنازلات. أيضا هو يشعر بأن بحاجة للعمل مع شركاء في الخليج الذين يجب أن يكونوا مشاركون في هذه المفاوضات والنتائج، إضافة إلى باكستان. لذا سم بعض من العمل الذي يقومون به، والرئيس ترامب رجل استعراضات، وصباح السبت في الولايات المتحدة، يوم غد الأحد هو يوم الحدث الكبير. إذا ما أراد أن يعلن إعلانا، هو يريد أن يصل إلى دورة أخبار يوم الأحد الرئيسية ليعلن إعلانه. وطبعا حاليا الناس لا يفكرون في هذا، ولكن هو يتحسس كثيرا من دورة الأخبار هذه.
0: وأي شخص يعيش أو عاش في أمريكا يدرك أهمية يوم الأحد تحديدا والتصريحات السياسية. إذن ننتظر دكتور صدقيان، ننتظر. ولكن فعليا يعني طهران، هل فعلا تنتظر واشنطن كذلك، أم أيضا تنتظر مصادقة المرشد على المذكرة؟ لأن حتى الآن ليس واضحا إذا كانت قد وقعت تماما من الطرف الإيراني وممن.
2: ليلى، الوثيقة، وثيقة التفاهم التي تم الاتفاق عليها يوم السبت الماضي بين الوسيطين القطري والباكستاني مع الجانب الإيراني، تمت الموافقة عليه في إيران. الآن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الذي يتخذ القرارات، وفي هذا المجلس هناك مندوبين للمرشد الأعلى، يرأس هذا المجلس الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وبالتالي الأمور واضحة في إيران، يعني لا لبس فيها ولا تعقيد. المشكلة أن الرئيس ترامب هو الذي يعني يوم أمس أربك كل العالم عندما قال بأن المضيق فتح، وأن الحظر البحري على إيران قد أزيل، وأن السفن تستطيع أن تمر الآن. لم يكن شيء من ذلك. وهو بعد ذلك قال بأنه لديه اجتماع مع مجلس الأمن القومي الأمريكي وجلسوا، لكن بعد ذلك قال لم نتخذ قرار. هناك مشكلة حقيقية في داخل الولايات المتحدة. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب فعلا يملك أزمة قرار، أزمة اتخاذ قرار. هذا يعكس بأن هناك الكثير من الأمور، يعني أنا لا أدري هل أن الرئيس ترامب بكل قواه العقلية يسير الآن، أم أنه في زاوية حرجة لا يدري ماذا يقول، وبالتالي هناك مشكلة داخل الإدارة الأمريكية.
0: الطرف الإيراني دكتور محجوب يرى أن المشكلة هي داخل الطرف الأمريكي، عفوا، يرى المشكلة داخل إيران وأن هناك انقسام فيها، ولكن هو الذي يؤخر هذه المرة. هذا التأخير كيف نفهمه؟ من يخدم أولا؟ وماذا لو لم توقع المذكرة خلال أيام؟ ماذا يحدث هذا؟
3: ليلى، إذا ما تبعنا المشهد بدقة لتذكرنا أنه وقف إطلاق النار تم عبر ترامب، تمديد وقف إطلاق النار تم عبر ترامب، إعلان الحرب تم عن طريق ترامب، والآن موضوع الهدنة أو الإطار التفاهمي عن طريق ترامب. هناك قضية شخصية تتعلق بالرئيس الأمريكي، وهي قضية إظهار أنه هو الذي يتحكم بالمشهد. لكن باعتقادي هناك قضية أبعد من ذلك. القضايا الأساسية تم التوافق عليها الأسبوع الماضي، والأطراف المعنية تعرف أنه تم التوافق عليها. بقي هناك معضلة أساسية وهي الإخراج.
0: قبل أن تقول معضلة، فقط دعني أشير إلى هذا الخبر نقلا عن الجيش اللبناني، إصابة

0: عسكريين إثر استهدافهما داخل أو عسكريين تحديدا إثر استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق عبا النبطية. إذا هذا الملف طبعا ونتابعه عن كثب وسنعود إليه، ولكن نتحدث عن المعضلة.
1: المعضلة ليلى، المعضلة أن إخراج الموافقة، إخراج الكل يعرف بأنه إذا تجاوزنا هذه اللحظة، بمعنى آخر إعلان الأطراف أنها وافقت، ولاحظي معي نحن أمام مشهد شوي سريالي، بمعنى آخر نحن ليس لدينا طرفين الجسان خلف الطاولة يمضيان ثم تنتهي، نحن لدينا أطراف تعلن أنها وافقت. من الذي يعرف أنها وافقت؟ الأطراف الوسيطة. من الأطراف التي لديها النسخ لهذا التوافق؟ هي الأطراف الوسيطة. وبالتالي واضح تماما أن الإخراج السياسي يزعج الإيرانيين ويزعج الأمريكيين من أمرين: أولا كيف سيتم التعاطي معه من خصومهما السياسيين، ثم كيف يمكنهما بيع هذا لمؤيديهم أصلا الذين سيقولون لهم لماذا قمتم بهذه الحرب أصلا، ولماذا خضتم هذه الحرب إذا كان هذه النتيجة. وبالتالي المسألة الثانية باعتقادي وهي هناك شيء يحدث في الولايات المتحدة لفت انتباهنا إليه قبل ليلتين سفير جوي عندما قال مسألة كوبا. كوبا تتفاعل في المشهد الأمريكي كثيرا، حصار كوبا، ويبدو أن الرئيس ينتظر ربما إنجازا في الملف الكوبي حتى يغطي على ما يمكن أن يكون من انتقادات للصفقة مع إيران. بعبارة أخرى هو يلعب على لعبة الوقت حتى يضمن أن المحصلة النهائية أنه هو انتصر، هو
0: الذي أنجز. كانت هذه نقطة لافتة بالفعل. ولكن يبقى السؤال، التأخير الآن إلى ماذا يؤشر؟ هي مناورة، انتظار شيء أكبر دكتور صالح مطيري؟ وكيف يقرأها الخليج هذا التأخير؟ هل يقرأه قلقا أم ارتياحا؟
2: أستاذة ليلى، القلق قائم منذ يعني انطلاق هذه الحرب وحتى قبلها بأيام، يعني منذ أن فشلت مفاوضات جنيف، وأنا أعتقد بأن المنطقة كانت تشعر بالقلق وكانت تشعر بأن هذه الحرب لن تقف عند حدود إيران أو لن تكون بعيدة هذه النيران عن المنطقة. وجاءت يمكن أغلب مخاوف دول الخليج قد طبقت. يعني الآن ما يحدث اليوم هو عمل من أعمال الحرب، يعني إغلاق هرمز سواء من قبل إيرانيين أو من قبل الأمريكان بالجهة الأخرى هو عمل من أعمال الحرب بالتأكيد، وخارج القانون الدولي، ويخنق شريانا مهما ليس فقط لدول الخليج وإن العالم كله. وبالتأكيد قد بدأت آثاره تظهر من اليوم الأول. أنا أعتقد من يحاول أن ينكر بأن هذا الحصار لم يؤثر على إيران هو مخطئ بالتأكيد، أو يريد أن يعني يعمل حقيقة. هي بالتأكيد كل المنطقة وكل العالم تأثرت، دول كثيرة قد تأثرت بما يحصل الآن، وخصوصا بهذا الوضع الذي لا حرب لا سلم. أنا أعتقد بأنه ربما أشبعنا كثيرا رئيس ترامب بأوصاف متعددة، ولن يعني نعطيه حقه كما أعطاه مثل الإعلام الأمريكي أو داخل أمريكا كما يصفه، سواء من الحزبين أو حتى من العموم أو حتى من الإعلام المستقل. أنا بنظري ما يمكن أن يكون حلا هو أن يكون هناك اتفاقا قبل هذا الاتفاق، يعني قبل اتفاق النوايا يجب أن يكون هناك اتفاق بأنه ما يزمع التوقيع عليه يبقى سرا دون أن تعرفه العامة، لأن يبدو لي أن لا الأمريكان يريدون أن يفصحوا عن ماذا توصلوا، ولا الإيرانيين يريدون كذلك أن يقولوا ما هي النقاط. يعني حتى التلفزيون الإيراني أستاذ ليلى إذا تابعتي قبل 4 أيام حاول أن ينشر بعض النقاط وليس كل النقاط التي قيل بأنها تم الموافق عليه في هذا الاتفاق. وبالتالي مسؤولية من؟ هل هي مسؤولية الوسيط الباكستاني أو القطري يظهر لنا ما الذي تم التوافق عليه؟ أنا أعرف يعني كمتابع بأن هناك ورقة خرجت من طهران نقلها المفاوض إلى الولايات المتحدة، وكنا ننتظر الرئيس الأمريكي أن يعلن، أما كالعادة يقول رميت هذه الورقة أو قبلتها.
0: سمعت ما قاله باتريك مارا، يقول أنه يحسب حساب
2: الكونغرس، يحسب حسابه
0: وكذلك الداخل، ولكن أيضا يحسب لأطراف خليجية وإقليمية.
2: لا شوف، هو قدر الأطراف الخليجية في أكثر من موقف، وقدر كذلك الباكستاني في أكثر من موقف. أنا لم أعد يعني أهتم كثيرا لمبررات لماذا لا يقدم على الخطوة الأخرى الرئيس ترامب، ربما لديه حساباته، لكن القول بأنه غير واضح غير واعي لا أعتقد، هي باب المناورة لكنه متردد إلى حد بعيد في الخطوة
0: المقبلة. لا تقرأه كمؤشر تراجع؟
2: لا، هو شوفي وكذلك الإيران. يعني أنا بظني إذا كان هو تراجع، أو كما قال البيان الإيراني أو ما صدر من إيران يقول بأن ترامب قال حقيقة وقال كذب، إذا أين الحقيقة وأين الكذب؟ أوضحوا للعالم إذا كنتم أنتم بهذه الشفافية أو تعتقدون بأن الرئيس ترامب لا يمكن الوثوق به ويخادعكم، لماذا لا يخرج الإيرانيون ببيان رسمي ويقولون هذه هي 14 نقطة التي تم التوافق عليها، أو قائد الجيش الباكستاني أو من يمثل رئيس الوزراء الباكستاني ويقول نعم طهران وافقت على هذه النقاط كاملة. الولايات المتحدة هناك سوء فهم بالجمل أو في بعض المفردات، أو هناك تباينا في الثقافات كما يقال. نحن نريد أن تعلن هذه النقاط، أو يظهر أيضا ببيان آخر يقول بأن ما تم التوافق عليه هو سر، كما حصل مثلا في غزة. لا أحد يعرف ما الذي تم التوافق عليه في غزة. للآن تضرب غزة، للآن يقتل قيادات في من حماس والجهاد في. فبالتالي أنا أعتقد بأن الخوف من مواجهة الشارع سواء في أمريكا أو إيران هو الذي جعل هذا الإرباك
0: ربما، ولكن هذا الخوف إلى متى يستمر؟
2: هذه المشكلة.
0: باتريك مارا، وأعود لطرح هذا السؤال الذي طرحته على الدكتور محجوب، إذا لم توقع واشنطن خلال أيام ماذا بعد؟
3: أعتقد أن واشنطن سوف تبذل كل جهد للتوصل إلى اتفاقنا. القضية الكبيرة هي التسلسل الزمني. هل الولايات المتحدة إذا ما رفعت الحصار هل ستفتح إيران المضيق وتزيل الألغام؟ هذا بعث قلق كبير. أيضا الجانب الإيراني قلق على العقوبات والأموال، الجانب الأمريكي قلق على الملف النووي، كل هذا يحدث من وراء أبواب مغلقة. لكن بالنسبة للأمريكيين القضية النووية هي القضية التي كما يقول الرئيس ترامب هي التي أدخلته إلى الحرب. إذن هو يحتاج إلى حل ما، حل يكون أفضل من اتفاق أوباما. تذكروا أن الرئيس ترامب هو الذي مزق ذلك الاتفاق. هناك الكثير مما يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار. آمل أننا قبل في 24 ساعة القادمة سنسمع شيئا قبل دورة الأخبار الجديدة.
0: دكتور صدقيان، هل أنت متفائل بحصولنا على رد أمريكي حاسم خلال 24 ساعة؟ وما الذي سيترتب على ذلك إذا حصل؟
4: خلال 24 ساعة أنا أشك في ذلك. يجب علينا أن ننتظر يوم غد الأحد، أحد ليلا أيضا سوف يصرح الرئيس ترامب بشكل أو بآخر يؤثر على البورصة، على أسواق النفط، أسواق الذهب. وقد عودنا الرئيس ترامب يتحدث يوم الخميس جمعة ويتحدث الأحد انتظارا عند فتح الأسواق في يوم الاثنين. وبالتالي أنا عندما أقول بأن الرئيس ترامب لا يعيش في هذه الأجواء فعلا، لأنه هناك مشكلة. يعني يوم أمس كنا نتوقع أن يخرج الرئيس ترامب بعد لقائه بمستشارية الأمن القومي أن يتحدث شيء، يتخذ موقف، لكنه للأسف قال بأنه لم يتخذ موقف. هذه كانت المرة الثانية، لأنه المرة الأولى كان بالاجتماع الوزاري وقد حضره كوشنير وويتكوف، لكن أيضا لم يتحدث. وبالتالي أعتقد بأنه لديه أزمة قرار، أزمة اتخاذ قرار، وهو محرج جدا. يعني محرج في الداخل الأمريكي، ومحرج من قبل الضغوط الكثيرة التي تواجه الرئيس ترامب من قبل الدول الأوروبية، الوضع الإقليمي في هذه المنطقة. وبالتالي هو يبدو لي أنه محرج بين المطرقة والسندان. ألعاب كأس العالم سوف تبدأ بعد 10 أيام أو أسبوعين، وهناك الكثير من الأمور. هو هم يريد أن يصل بصفقة لا تكون مماثلة لصفقة أوباما في العام 2015، لكني لا أعتقد بأن هناك لديه الكثير من الخيارات أن يخرج بدون مثل هذه الصفقة التي هي سوف تشبه كثيرا إلى حد بعيد مع اتفاق أوباما.
0: دكتور محجوب، هل توافق، هل نبالغ إذا قلنا أنه في ورطة الآن؟
1: هو أنا أعتقد أنه في ورطة. نحن ليلى، الصراع تحرك من المربع الحالي إلى نقطة للأمام. مسألة الإعلام باعتقادي مهمة، لكن أنا لا أعطيها قدرا كبيرا من الأهمية، لأن الموضوع الأساسي جرى التوافق عليه. المهم الآن الشيء الثابت الآن أن لا عودة للحرب، ولا عودة حتى إلى حالة الصراع بين الطرفين. هناك حالة من التقدم بطيء متدرج، فيه نوع من الابتزاز العاطفي للعالم بشكل كبير، لكن بدون شك هذا الرئيس دخل على الحرب هذه ليلة مهم جدا، دخل إلى هذه الحرب بدون شهية للمخاطرة، بدون رغبة في أن يدفع أثمانا كثيرة. الآن
0: وكان يراهن على ما باعه إياه نتنياهو تماماً على أنه لن يدفع
1: تماماً
0: ذلك
1: الثمن. تماما لم يدفع الثمن ولا يستطيع أن يدفع، لأنه
0: وثبت أن الثمن كبير
1: كبير مع إغلاق المضيق.

0: بالتالي الآن لا سيناريو أراه إلا أنه سيستمر، قد يتأخر لكن الإعلان سيتم إن لم يكن غدا مع صباح يوم الأثنين بتوقيتنا، لكن المسيرة انتقلت من الحالة من الوضع الحالي إلى نقطة الأمام، لكن هناك حالة من الاستنزاف السياسي والعاطفي الذي يمارسه على العالم والأسواق بشكل أساسي.
1: فقط ألفت إلى هذا الخبر نقلا عن مركز الأمن البحري العماني، نحث السفن على توخي الحذر وذلك إثر رصد جسم عائم يشتبه بأنه لغم غرب منطقة المرور في هرمز. طبعا كل معلومة من هذا النوع دكتور صالح تلعب دور فيما نناقشه. نعم. هنا
2: بالرغم من أن هناك تقرير اليوم خرج من الولايات المتحدة يقول لا دليل على وجود ألغام في الممر، وهذه المرة الأولى أسمع للهيئة العمانية على فكرة، لأنه ما شاع بأن الإيرانيين قد لغموا الجانب العماني من جزيرة مسندم وتركوا ممرا آخر ليجبروا بين الأرك والغشم الإيرانية حتى يجبروا هذه. على فكرة أيضا لا دليل لما قيل الآن من إيران بأن 24 سفينة قد مرت. أنا دخلت على موقع تتبع السفن يقول بأنه لا إشارة حتى هذه اللحظة بمرور هذا العدد. وبالتالي هذا التناقض في البيانات أو محاولة، أنا لا أريد أن أسميها بالإشاعة، لكن هناك تعامل خطير مع الإعلام أو مع المعلومة. يعني يبدو أنها يعني يتعاملوا مع الإعلام والبيانات أكثر مما يتعاملوا مع الجانب العسكري، ولذلك هذه هي الخطورة في الأمر. الآن هناك من يقول بأنه ينتظر يوم الأحد، طيب لماذا يوم الأحد؟ لأنه الأسواق تفتح يوم الأثنين. أنا أعتقد ضخامة الحدث وأهمية الحدث للعالم كله لا يمكن الانتظار ليوم الأحد.
1: باتريك مارا يقول أنه عادة في يوم الأحد يتم الإعلان عن أي خبر كبير،
2: لكن هذا الحدث جسيم. أنا أعتقد هذا الحدث جسيم.
1: أردت أن تعلق سيد باتريك؟
3: لو سمحتم لي، أنا لا أقول إن كل شيء سيتم حله يوم الأحد، لكن من المتوقع للرئيس ترامب أن يعلن أخبارا جديدة لاحقا ضمن دورة أخبار
1: الفكرة واضحة. الفكرة واضحة، يعني هذا ما اعتاد عليه أيضا الأمريكيون، وهذه نقطة أيضا يجب أن نتوقف عندها. ولكن نحن نتحدث عن وضع الآن قائم دكتور صالح، لو فعلا سقطت هذه المذكرة من يدفع الثمن الأكبر إقليميا؟
2: والله هو يعني ما البديل؟ أنا أعتقد أنه الطرفين جربوا البدائل تماما، جربوا العسكري. لو قارنتي أستاذة ليلى بينما تم التوصل إليه حسب كلام سيد بدر بسعيدي وزير الخارجية العماني في جنيف، لتجدي مطابقا تماما لما تم تقديمه الآن في خطاب النوايا. إيران وافقت على تخفيض تخصيبها إلى 3.6، تصفير مخزونها، أيضا تعهدا بالمفتشين الدوليين وحتى الأمريكان، ووافقت على كل المطالب الأمريكية مقابل أن ترفع أمريكا جزئيا هذه العقوبات وتفرج عن الأموال الإيرانية. إذن ما الذي تم تقديمه الآن؟ إذا فقط هي هرمز وتهديد الملاحة وفتح الملاحة التي كانت أصلا مقررة في القانون الدولي. لذلك أنا أرى بأنه ما يصدر الآن، حتى كلام وزير الحرب الأمريكي اليوم الموجه إلى المنطقة، وهذا مهم لدول الخليج، يقول نحن نريد شركاء لا نريد محميات، بمعنى حنا سبقنا. أنا أعتقد ما صدر من دول الخليج بعد هذه التجربة المريرة وبعد هذا الثمن اللي تفضلتي وسألت عليه، سواء كانت خسائر مباشرة اقتصادية أو غير مباشرة أو حتى خسائر عسكرية، أنا أعتقد دول الخليج الآن بالفعل بدأت تنظر إلى قضية الشراكات بشكل مهم، بدأت تنظر إلى التحالفات أيضا وإلى العقيدة الدفاعية بشكل مختلف، وإلى إعادة مرة أخرى قراءتها لما يحدث. وسبقت حتى وزير الحرب الأمريكي بما قال اليوم بأننا لا نريد أن نحمي دولا، نريد أن نتشارك مع دول. أنا أقول أيضا بأن الشارع الخليجي وكذلك ما يصدر في الإعلام الخليجي وحتى على مستويات عالية الآن هم نفسهم يراجعوا هذه الاتفاقيات، يراجعوا هذه المعاهدات، يراجعوا هذه التحالفات أيضا بناء على ما حصل خلال الثلاثة شهور الماضية.
1: إذا أردت أن أعود لقضية الإعلام الأمريكي، ويعني نعم ضخمنا موضوع يوم الأحد، ولكن هذه يعني حقيقة موجودة في أمريكا. إذا أردنا أن ننظر إلى الطريقة التي كان يتعامل فيها الرئيس ترامب سيد مارك باتريك مع الطرف الإيراني، تصريحات نارية في وقت كانت المفاوضات ربما تتجه إلى انفراجة، هل يمكن القول أن هناك يعني درس يستقى من هذه المدة، خصوصا وأن ترامب نفسه أعرب عن إعجابه بالطرف الإيراني الذي التزم الصمت ولم يتحدث بنفس الطريقة إلا بعد أن يصرح ترامب بتصريح ناري يرد عليه ربما. هل هناك دروس مستقاة هنا؟
3: الدرس الأكبر هو أن الرئيس ترامب هو رجل استعراضات، وهذا نعرفه، وحتى قبل هذه الحرب كان الأمر مربكا للناس في العالم لتفسير بعض سلوكياته. هو يريد السيطرة على دورة الأخبار، هو قريب من وسائل الإعلام رغم أنها قد لا تحبه، وهو طبعا حقيقة تجريبية، هو أكثر الرئيس إتاحة لنفسه أمام وسائل الإعلام، وهذا أمر مثبت. الأمريكيون طبعا عادة لديهم يوم أحد استراحة، وقنوات الأخبار يتابعها الشعب ويقرؤون الصحف، إذن هذا أفضل وقت لإطلاق الأخبار. هذا هو الذي يجعل الرئيس ترامب يضاعف مما يحدث في عملية التفاوض، وربما سيعلن عن شيء ما يوم الأحد. هل ستحل الأمور يوم الأحد؟ ربما لا، لكن على الأقل ستكون هناك أخبار كبيرة كلنا سيتحدث عنها غدا.
1: أحد قريب لناظره قريب هذا المثل العربي، وسنكون بإذن الله كلنا موجودين ونناقش ونتابع. ولكن دكتور محجوب الزويري، يعني بصراحة أنا لم يمر علي مشهد من قبل مثل هذا، ولكن أحاول يعني أن أفهم وربما نوصل رسالة للمشاهدين أوضح بشأن ما يجري حاليا، لأننا كل مرة نعلن عن شيء ثم نعود، ثم نعلن ثم نعود. في وأنت تتابع المشهد، ما هو اللافت بشكل خاص في استراتيجية طهران واستراتيجية واشنطن هنا؟
0: هناك حالة من العداء بين الطرفين ليست فقط 47 سنة، هي تعود إلى أكثر من عام 1953. هناك حالة من القطيعة بين الطرفين. فقط خلال هذه الفترة ربما 100 سنة كان في محاولة وحيدة في الفترة بين 2009 و2015 لتجسير الفجوة بين الطرفين، وفعلا كان الطرفين نجحوا، وتعامل الطرفان مع بعضهما، أمريكا في العراق في الحرب على الإرهاب، إيران تحالفت هناك واشتغلت مع إيران في مع واشنطن في هذا الكلام. لكن المسألة الأساسية في هذه الفترة، هذه حرب جاءت بعد اغتيالات للقيادات الأساسية في النظام، جاءت بعد حرب كلامية، وجاءت بعد حضور إسرائيلي في المشهد. الحضور الإسرائيلي في المشهد نقل العلاقة من علاقة أمريكية إيرانية إلى تبعات 7 أكتوبر. بعبارة أخرى، الطرف الأمريكي لا يحارب عمليا إيران بسبب مصالحه، هو يحارب إيران بالنيابة عن إسرائيل. هكذا تفهم إيران السياسة. إيران تعتقد أن هذه الحرب، وأنا أعتقد أن هذا فهم صحيح، هذه الحرب تأتي في سياق 7 أكتوبر وليس في سياق العلاقة الأمريكية الإيرانية. وبالتالي هذا الأمر زاد من التعقيد، لأنه بعبارة أخرى الأمريكيون يقدمون أنفسهم بأنهم هم الحاضرون في المفاوضات. الإيرانيون يقولون أنتم تفاوضون بالنيابة عن إسرائيل، تريدون أمن إسرائيل، لذلك تجد استحضار ملف لبنان في المشهد. المسألة الثانية باعتقادي التصور المسبق. هناك تصور عدائي شيطاني لكلا الطرفين عن بعضهم البعض، وبالتالي عندما يجلس السياسيون، وتذكري نحن نتحدث عن جمهوريين ونتحدث عن طرف محافظ جدا يدير المشهد السياسي في إيران، طرفين لديهما صور سلبية عميقة نحو بعضهم البعض، وبالتالي التنازل لكلاهما صعب جدا. ودعيني أذكر بالمناسبة، إيران في مفاوضات سابقة جرت مع الروس في القرن 19 استمرت 4 شهور، ووقع بعدها معاهدة اسمها جولستان 1826. في معاهدة ثانية اسمها تركمانشاي أخذت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، وكان هناك حرب يعني مستعرة بين الطرفين. ليس هنالك من مستغرب إذا ما نظرنا إلى جانب الفجوة والعداء المتبادل. الشيء الأساسي باعتقادي الذي يثبت هنا مرة أخرى أن شهية المخاطرة عند الطرف الأمريكي والإسرائيلي كانت منخفضة جدا، ربما للثقة بأن إسرائيل تمتلك زمام
1: في
0: الأمور.
1: في السابق هنا نشعر أن هناك شيء من الاحترام، في قدر من الاحترام إلى هنا حد هنا ما. هذه المرة
0: لا يوجد،
1: نسف هذا،
0: نسف تماما. هناك حرب
1: يعني إلى جانب الثقة نسفت، ولكن
0: لا ثقة، هناك عداء كبير. يعني لاحظي معي يعني انتقال التصريحات الأمريكية من حديث عنهم بألفاظ جدا حتى غير دبلوماسية إلى حديث وزير الحرب اليوم أنهم مفاوضون جيدون، وأنه أمور هذا في حد ذاته يعكس حالة من التناقض الداخلي داخل المؤسسة السياسية الأمريكية، لأنه ببساطة

0: ببساطة حتى ليلى أختم بهذه العبارة، الدورة العميقة هنا لا تشكل دورا في صناعة القرار في أمريكا، الدورة العميقة عندها تصور مختلف عن إيران، هي دولة يحكمها كما ذكر.
1: أشكرك جزيلا، وصلنا إلى رأس الساعة والحوار لا ينتهي أبدا، شكرا جزيلا لضيوفنا. نحن معكم إذن نواصل هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان. المستجدات كالعادة نبدأ بها. يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات مكثفة على بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل ومناطق في جنوب لبنان وشرقه. وقال الجيش اللبناني إن عسكريين يستقلان سيارة أصيبا عندما استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على طريق عبا النبطية. في الأثناء قال حزب الله إنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بدفعة صاروخية وقصف قاعدة ميرون شمال إسرائيل. وأضاف الحزب أنه نفذ كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية وفجر عبوات ناسفة فيها، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية. أما على الصعيد السياسي فأفادت الرئاسة اللبنانية أن الجانب اللبناني أكد في اجتماع واشنطن الذي عقد أمس مشاركة وفود عسكرية لبنانية وأمريكية وإسرائيلية، أكد تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. أما على صعيد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة فكان وزير الحرب الأمريكي أعلن قبل نحو ساعة، بيت هيكسيث، أعلن أن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة وأن الرئيس ترامب حريص على عدم حصول طهران على سلاح نووي. أما من الجانب الإيراني فكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصادر قولها إن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما وإن السفن الإيرانية تتلقى إنذارا من القيادة المركزية الأمريكية بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور من منطقة الحصار. طبعا إلى جانب موضوع الغام الذي أشرنا إليه قبل قليل وتحذيرات عمانية بهذا الشأن. ولكن نبدأ أولا بمتابعة التطورات المتلاحقة في جنوب لبنان مع شبكة مراسلينا من النبطية وكذلك معنا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. من صور في جنوب لبنان ينضم إلينا جوني تانيوس. أما من قضاء مرج عيون مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، أهلا بالجميع. وكذلك هناك بالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، إذن كانت تصريحات صدرت عن الرئاسة اللبنانية بشأن الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، ولكن سنناقش كل هذا. وأيضا سينضم إلينا محمد خيري، أو هو موجود حاليا على الشاشة، محمد خيري من رام الله. أهلا بالجميع. وأبدأ معك مازن، وأنت في النبطية التي يتركز فيها القصف وآخر المعلومات بشأن استهداف السيارة في عبا النبطية، تفضل.
2: نعم ليلى، دعينا نحرك الكاميرا لأنه الآن حصلت غارة فيما بين زبدين وشوكين، لا أدري إذا الدخان يمكن أن نرصده بعدسة الكاميرا الآن. وأنت تقرأين مقدمة هذه النشرة، سقط الصاروخ من الغارة الإسرائيلية في هذا الأفق، حيث تظهر بقايا الدخان المنبعث جراء الاستهداف الإسرائيلي. هذا ما يحصل اليوم بشكل متكرر منذ الصباح، هذا الخط من القرى والبلدات يستهدف بعدما وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنذارا إليه. نتحدث عن زبدين، شوكين، ميفدون، هذا الخط يستهدف بشكل دائم. ولكن بالإضافة إلى هذه الاستهدافات من قبل المقاتلات الإسرائيلية والتي شهدناها اليوم، كان هنالك استهدافات في قلب مدينة النبطية قبل نحو ربع ساعة، استهداف سيارة جديدة في قلب النبطية بصاروخين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. قامت فرق الدفاع المدني بنقلهم قبل قليل إلى المستشفى. قبلها أيضا بنحو نصف ساعة جرى استهداف سيارة في قلب مدينة النبطية تحديدا عند أحد مداخلها، وما أدى إلى استشهاد شخص. حينها تم إطلاق الصواريخ من قبل مسيرة إسرائيلية بشكل مباشر باتجاه هذه السيارة.

0: أما ما جرى الحديث عنه بالنسبة لعبة وإصابة جنديين من الجيش اللبناني، فعبة هي تقع ضمن هذا القضاء ولكنها تبعد نحو 20 كيلومترا. السيارة استهدفت ما بين عبة والنبطية، أي عمليا هي تبعد عنا أكثر من 20 كيلومتر. ولكن الاستهدافات متكررة ليلة اليوم، بدأت منذ ساعات الفجر قصف عنيف مركز بالمدفعية، الطيران الآن يحلق. عصام لربما إذا ما حاولنا أن نقرب الكاميرا لأنني أشاهد الآن دخانا من هنا، من الواضح بأن ثمة استهداف بهذا الاتجاه، لربما يحاول الزميل عصام الآن تغيير موقع الكاميرا كي نرصد هذا الدخان المنبعث من هنا، استهداف جديد في محيط النبطية سيتحرك ويرصد هذا الدخان. وبالتالي هذا ما كنت أشير إليه ليلى، الاستهدافات مستمرة للنبطية، لمحيط النبطية، لقضاء النبطية، للبلدات كافة. هذه الغارات شملت كفر رمان، كفر تبنيت، محيط يحمر الشقيف، أيضا تصل إلى محيط زوطر الشرقية، ميفدون، زبدين، كل هذه شوكين، وأيضا في عمق النبطية. لماذا كل هذا الاستهداف؟ هو يأتي لسببين. السبب الأول يرتبط بأن الاحتلال الإسرائيلي أراد إخلاء كامل هذه المنطقة من سكانها بعد التهديدات التي وجهها تباعا خلال الأيام الماضية، وأرفقها بتذكير اليوم لهذا التهديد. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية هنالك محور للتقدم الإسرائيلي، تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم ضمن هذا المحور الذي نشاهده بالخلفية من زوطر الشرقية الحمراء وصولا إلى القلعة التاريخية، قلعة الشقيف. حزب الله وفق بياناته هو يؤكد بأنه يتصدى لهذه القوات، يشير إلى أنه يمنعها من تثبيت مواقعها من خلال المحلقات الانقضاضية، وكذلك الأمر من خلال استهداف الدبابات لا سيما في يحمر الشقيف. لعل الدخان المنبعث من أمام القلعة التاريخية ربما بضعة مئات من الأمتار تفصل هذا الحريق الكبير من القلعة التاريخية، وبالتالي ما تريده قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الوصول إلى تلك النقطة الاستراتيجية الحاكمة بالإضافة إلى تلك الجبال. ولكن ليس هذا فقط، هنالك من يقرأ في كل هذا المتغير الجغرافي والسعي الإسرائيلي العسكري ليس فقط للتقدم باتجاه قلعة الشقيف، ولكن محاولة التقدم نسبيا إلى تخوم مدينة النبطية، حيث تبعد حاليا النبطية 7 كيلومترات عن النقاط التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، علما بأن هذه المدينة التي نقف فيها هي تبعد 12 كيلومترا عن الحدود، عن حدود مستوطنة المطلة. وبالتالي القوات الإسرائيلية التي تواغلت عبرت النهر تحديدا في هذه النقطة عند زوطر الشرقية، هي اختارت أقرب منطقة من الحدود باتجاه نهر الليطاني، نتحدث عن نحو 3 أو 4 كيلومترات. وبالتالي هنا حصل التوغل الإسرائيلي، السعي هو للضغط على هذا القطاع والوصول إلى تخوم المدينة، هذا من ناحية، بما يعني بأننا إزاء قلب جبل عامل، قلب الجنوب اللبناني، هذه المدينة مدينة النبطية، هذه نقطة، السيطرة على التلال الحاكمة وتحديدا قلعة الشقيف، هذه نقطة ثانية، ما سيتيح كشف بالنيران لكامل هذه المنطقة التي ستعتبر إذا ما وصلت القوات الإسرائيلية إلى تلك النقطة التي كانت تحتلها حتى عام 2000، وأعني بها جبال وتلال علي الطاهر ومنطقة الشقيف، قلعة الشقيف التاريخية، سيعني بأنها ستكشف بالنيران كامل هذه المنطقة. صحيح بأنها حاليا تكشفها من خلال المسيرات والمقاتلات الحربية التي شاهدنا اليوم أمثلة عما تقوم به وتوقع الشهداء والجرحى من خلال الاستهدافات المتكررة، ولكن أيضا السيطرة على هذه المرتفعات ستعني بأنه تاريخيا عاد الاحتلال الإسرائيلي إلى تلك النقطة التي غادرها عام 2000. ولكن لابد من الإشارة إلى جزئيتين، الجزئية الأولى تتعلق بأن حزب الله يشير ببياناته إلى أنه يصد كامل هذه المحاولات وبأنه يوقع القتلى والجرحى في صفوف القوات المتوغلة، هذه جزئية. ولكن أيضا لا يمكن إغفال جزئية ثانية ترتبط بالواقع السكاني، بالواقع الأهلي لكامل قضاء النبطية الذي أصبح شبه خال من سكانه، نتيجة الاستهدافات المتكررة من المقاطعات الحربية التي نسمعها الآن والتي تحلق على علو منخفض بالإضافة إلى المسيرات. الواقع السكاني، كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية دفعت مئات الآلاف في السابق للمغادرة، ولكن منذ تكثيف الاعتداءات خلال الأيام القليلة الماضية من تبقى من السكان الذين كانوا يرفضون المغادرة ويصرون على البقاء في أماكن سكنهم بدأوا يغادرون. الآن يشير عصام إلى أن هنالك غارة إضافية، سنحرك عدسة الكاميرا باتجاه كفر تبنيت ومحيط كفر تبنيت، هنالك استهداف إضافي يمكن أن نشاهده ليلة سويا من خلال عدسة الزميل عصام مواسي، ونحن نرصد الآن هذه الغارات وسحب الدخان التي تنبعث. هذا هو الفعل الإسرائيلي، الاستهدافات المتكررة لكامل هذه المنطقة. نحن إزاء بلدة كفر تبنيت ما بين قلعة الشريف وما بين تلال علي الطاهر، ونحن نشاهد الآن حجم الاستهدافات الإسرائيلية من خلال هذه الغارة التي ضربت تلك النقطة تحديدا، وهو ما يفسر بأننا إزاء دفع إسرائيلي للوصول إلى هذه المرتفعات من الجهة التي نقف فيها، أي تحديدا من هذا القطاع من منطقة النبطية. ولكن لا يمكن أن نغفل بأنه خلف كل هذه الجبال يقع القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وأيضا هنالك محاولات إسرائيلية للتقدم من القطاع الشرقي أي من بلدة دبين التي دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي لإطباق فكي كماشة على هذه المنطقة. ولكن هنا لابد من إشارة أيضا بأنه وفق بيانات حزب الله فإنه يقول بأنه يواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء في هذا القطاع هنا حيث نقف أو في القطاع الآخر في القطاع الشرقي. وبالتالي المشهد الآن الذي نراه هو غارات مستمرة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية لكل الجبال والبلدات، غارات من قبل المسيرات الإسرائيلية التي تضرب عمق النبطية. شاهدنا اليوم وقد نقلنا بشكل مباشر استهداف سيارة واستشهاد شخص عند أحد مداخل مدينة النبطية، بعدها جرى استهداف ثاني بصاروخين لسيارة إضافية. صباحا عند الساعة 7:30 من صباح اليوم جرى استهداف سيارة نقل البضائع ونقل المساعدات. وبالتالي استهدافات كما نشاهد بالمقاطعات الحربية بالمسيرات، وهذا لا ينفي بأن القصف المدفعي كان طيلة الليل لا يتوقف. نحن نتحدث عن نوعين من القصف، القصف المدفعي بالقذائف التي كانت تطال كامل هذه المنطقة من كفر رومان التي نراها مرورا بكل هذا القوس من البلدات، بالإضافة إلى الاستهدافات بالقنابل الحارقة التي استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا عند تلال علي الطاهر، لأنها كما نشاهدها هذه التلال مليئة بالغابات والحرشية، وهي تسعى قوات الاحتلال إلى حرق هذه المنطقة قبل محاولة السيطرة عليها. ولكن من الواضح بأن المشهد الميداني محتدم هنا من مدينة النبطية، هي قلب جنوب لبنان. هذه المدينة التي تعتبر مركز محافظة النبطية التي تتألف من 4 أقضية، هذه المحافظة التي تضم 300,000 نسمة الآن أصبحت شبه خالية.
1: نعم، هو محتدم بالفعل كما نتابع معك مازن، أشكرك جزيلا. ولكن هو أيضا محتدم في مرج عيون، عندك إيهاب وهناك تفجيرات متواصلة واستهدافات لمنازل في دبين تحديدا، حدثنا عما رصدته حتى الآن، تفضل.
2: منطقة مرج عيون هي مسار جديد في عمليات الاحتلال التي تتوغل وتوغلت منذ ساعات الفجر داخل بلدة دبين واحتلتها، وقامت بخمس تفجيرات لمنازل وبنية تحتية في هذه البلدة أدت إلى دمار واسع فيها. البلدة عمليا تبعد 10 كيلومترات عن الحدود، أي عن أقرب مستوطنة إسرائيلية وهي المطلي، لكن بلدة الخيام المجاورة احتلتها إسرائيل خلال فترة الحرب ودمرت معظم منازلها، وهي تستمر بعمليات التدمير في دبين، واستخدمت جرافات وأليات مدرعة وتمركزت داخل هذه البلدة، وبدأت عمليا قصفا بالطائرات الحربية وأيضا بالمدفعية باتجاه بلدة بلاط والمناطق المحيطة بها. فالقوات الإسرائيلية تحاول العمل بمسار متوازن لما يجري في النبطية لتأمين قواتها هناك، ومحاولة الاندفاع باتجاه منطقة الريحان. ونسمع الآن إطلاق قذائف من هذه المنطقة باتجاه منطقة النبطية، منطقتان عمليا مترابطتان في العملية العسكرية من الجانبين، أي من الجانب الشرقي للنهر ومن الجانب الغربي منه. فالقوات الإسرائيلية كذلك كانت أنذرت بلدة مشغرة التي تقع في البقاع الغربي. لماذا بلدة مشغرة؟ لأنها مع منطقة الريحان التي يجري قصفها هذا اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي بالمدفعية قرب العيشية والمحمودية، هي امتداد جغرافي واحد وأيضا منطقة خلفية لحزب الله يجري استهدافها باستمرار. فبلدة مشغرة تعرضت لغارتين هذا اليوم، وكذلك قبل أيام كانت تعرضت كل المنطقة لقصف عنيف. حتى الليلة الماضية كان القصف الجوي يتركز على منطقة الريحان كذلك، وهي كل المناطق التي تطل على القطاع الشرقي هنا من جنوب لبنان وعلى منطقة النبطية وكل المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية. باتجاه آخر أي في القطاع الشرقي نفسه نحو القنطرة، كان هناك محاولة إسرائيلية للتقدم باتجاه بلدة الغندورية التي تقع عند القاطع الآخر مما يعرف بوادي الحجير. وقال حزب الله في بيان إنه تصدى لقوات هناك بالعبوات الناسفة، وكذلك قام بإلحاق خسائر بهذه القوات المهاجمة وتكبيدها عمليا خسائر في المعدات والأرواح. وقال إن القوات الإسرائيلية عمدت بعد محاولة سحب جنودها وألياتها من تلك المنطقة إلى قصفها بعنف بالطائرات الحربية وبالمدفعية. وأيضا فإن النشاط العسكري عمليا الإسرائيلي يتركز في كل هذه البقعة بالتزامن مع التطورات العسكرية التي تجري في النبطية إحدى أكبر المدن في جنوب لبنان.
1: أشكرك جزيلا إيهاب، وأنتقل إلى جوني تانيوس في صور. جوني، كيف هو المشهد عندك وفق ما سمعناه وفي ظل هذا التصعيد الكبير؟
3: يمكن القول ليلى أن المشهد في القطاعين الأوسط والغربي هو مشهد تصعيدي بامتياز كما كان عليه الحال خلال الأيام القليلة الماضية، وإن كانت الأمور أقل احتداما مما هي عليه لناحية القطاع الشرقي منطقة النبطية وقضاء مرج عيون، ولكن أيضا هنا سجلت غارات وسجلت إنذارات من جانب الجيش الإسرائيلي لبلدات تقع في قضائي صور وأيضا قضاء صيدا، ما يعني توسعا إضافيا وجديدا في هذه الإنذارات الإسرائيلية التي تطالب المواطنين بالإخلاء وتؤدي إلى استهداف هذه المناطق. وبالتالي يمكن أن نتحدث هنا عن غارات حصلت خلال المرحلة الماضية على بلدتي ياطر وحريص الواقعتين لناحية قضاء بنت جبيل. الغارات كانت عنيفة، سمع دوي الانفجارات إلى هذه النقطة عند المنطقة الساحلية التي نحن فيها، وتمكننا من رصد الدخان الكثيف الذي تصاعد بنتيجة هذه الغارات التي استهدفت إذن بلدتي حريص وياطر. الجيش الإسرائيلي كان أصدر اليوم سلسلة أو ثلاثة إنذارات في حقيقة الأمر لمجموعة من البلدات الواقعة في مختلف أنحاء الجنوب اللبناني، ولكن فيما يتعلق بهذه المنطقة ذكر الجيش الإسرائيلي بلدة الزرارية الواقعة لناحية قضاء صيدا، وأيضا بلدة مزرعة كوثرية الرز وهي تقع أيضا في قضاء صور، وشنت خلال المرحلة الماضية غارة من مقاتلة حربية على بلدة الزرارية دون أي معطيات بشأن إمكانية وقوع إصابات في تلك المنطقة. ويبقى أيضا التصعيد قائما من خلال القصف المدفعي الذي طال مجموعة من البلدات الواقعة في القطاع الغربي وهي تظهر خلفنا تماما كالمنصوري ومجد الزون والحنية. والقصف المدفعي الإسرائيلي يبقى متقطعا طوال ساعات اليوم باتجاه مجموعة من البلدات هنا في القطاع الغربي وأيضا في القطاع الأوسط، مع تحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية والمقاتلات الحربية الإسرائيلية. أما هنا في مدينة صور وهي مدينة تاريخية مهمة لها أبعادها طبعا، لها موقعها ولها دلالاتها على كل المستويات، على المستوى المجتمعي وأيضا على المستوى السياسي. في هذه المدينة يمكن القول أن الأمور ما تزال تسير تحت وطأة الإنذار الإسرائيلي الذي كان صدر خلال الأيام الثلاثة الماضية بضرورة إخلاء غالبية أحياء مدينة صور ومجموعة من المناطق المحيطة بها. قبل يومين أصدر الجيش الإسرائيلي هذا الإنذار الانذار، ويوم أمس عاد لتجديد هذا الانذار ونفذت غارات داخل مدينة صور والأماكن المحيطة بها. ويوم أمس على سبيل المثال الغارات التي وقعت في بلدات ومناطق تقع في قضاء صور في هذه البقعة الجغرافية أدت إلى استشهاد 11 شخصا وفق أرقام وزارة الصحة اللبنانية، ما يعني أننا إزاء مزيد من تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي على هذه المنطقة هنا. نعم. مدينة صور على وجه التحديد، نعم، كما ذكرنا تعيش حالا كبيرا من الترقب. غالبية المواطنين الذين كانوا ما يزالون هنا قد غادروا خوفا طبعا من الغارات الإسرائيلية، وكانت أيضا مناشدات من قبل فعاليات سياسية ومدنية حاضرة هنا بضرورة تحييد المناطق الأثرية والتاريخية في مدينة صور، والتي قالت وزارة الثقافة اللبنانية أن بعضا من الغارات والقصف المدفعي سقط على مقربة من هذه الأماكن التاريخية في مدينة صور.
1: أشكرك جزيلا جوني طانس من صور. إذا تحدثت عن تداعيات، والتداعيات على أكثر من مستوى، ولكن سنناقش المستوى السياسي الآن الدبلوماسي مع كاترين حنا. كاترين، إذا الرئيس اللبناني التقى برئيس الحكومة اليوم لتقييم الاجتماعات التي حصلت في واشنطن بالأمس، والحديث الآن عن جولة قريبة جدا وجديدة من المفاوضات. دعينا في التفاصيل لو سمحتي.
4: ليلى، وقف إطلاق النار أولا، هذا على ما يبدو هو الموقف اللبناني الرسمي الثابت، بل هو أولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية. هذا ما أعاد التأكيد عليه بيان صادر عن رئاسة اللبنانية هذا اليوم بعد اجتماع واشنطن بالأمس، حيث قال البيان إن الرئيس اللبناني اجتمع اليوم برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وإنهما أجريا تقييما للمفاوضات العسكرية التي جرت بالأمس في البنتاغون بين الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين، وأن الجانب اللبناني شدد على تمسكه خلال هذا الاجتماع بأولوية مطلب وقف إطلاق النار. طبعا هذا الموقف ليس بجديد، هو من الثوابت كما ذكرنا، لبنان تمسك به منذ الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل أكثر من شهر ونصف، وأعاد التأكيد عليه بالأمس الرئيس اللبناني خلال اتصال هاتفي كان قد أجراه معه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث شدد على أن وقف إطلاق النار هو المدخل الأساس للبحث في كل الخطوات أو الترتيبات الأمنية الأخرى بين لبنان وإسرائيل. هذا ما نعرفه من هذا البيان. طبعا لا نعرف ما إذا كانت هناك مواضيع أخرى تم بحثها، وما الذي جرى من مداولات بالتفصيل خلال هذا الاجتماع. لم يذكر بيان الرئاسة المزيد حول هذا الموضوع، ولكن ما كنا نعرفه بالأمس ما أفادنا به مصدر رسمي لبناني بأن المباحثات كانت تقنية بامتياز، وأن الوفد العسكري اللبناني الذي كان مؤلفا من 6 ضباط برئاسة العميد الركن جورج رزالله كان مفوضا فقط بالبحث بالشق التقني، وأن حدود تفويضه كانت الحفاظ على السيادة اللبنانية، وأنه كان سيطرح مسألة تطوير آلية لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الميكانيزم. هذا ما من شأنه أن يتبلور ربما أكثر في الأيام المقبلة مع الاستعداد والتحضير للجولة الرابعة من المفاوضات على المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن أيضا يومي 2 و3 من حزيران المقبل. وهذا ما كان أيضا موضع نقاش اليوم بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة خلال الاجتماع نفسه، حيث ذكر البيان أنهما بحثا في هذه التحضيرات بالنسبة للاجتماع المرتقب بعد أيام قليلة في واشنطن. ولكن الوضع الميداني الذي كان يتحدث عنه الزملاء ليلى قبل قليل، لا شك أنه أرخى بثقله بشكل كبير على الفريق المفاوض اللبناني، بحيث أن إسرائيل كما نعلم وسعت احتلالها وزادت من المديات الجغرافية لغاراتها ولإنذارات الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي عشية هذا الاجتماع، فهذا ما شكل ضغطا إضافيا على لبنان الرسمي. بالإضافة إلى هذا الموقف الإسرائيلي والتصعيد الميداني، هناك ضغوط أخرى أيضا وتحديات كثيرة تواجه المفاوض اللبناني، أبرزها موقف حزب الله الذي هو مستمر في رفض هذا المسار الذي تعتمده السلطات اللبنانية، يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، يطالب بمفاوضات غير مباشرة، يعول بشكل أساسي على مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ويؤكد في الوقت نفسه استمراره بالقتال في الميدان إلى حين أن ينتهي الاحتلال وأن توقف إسرائيل اعتداءاتها وخروقاتها لوقف إطلاق النار.
1: أشكرك جزيلا كاترين على هذه التفاصيل. ونتابع معكم مشاهدين الآن صورا تظهر لحظة سقوط صاروخ في منطقة إصبع الجليل في شمال إسرائيل صباح اليوم. إذن هذه الصور التي نتابعها من إصبع الجليل جراء سقوط صاروخ إذن في شمال إسرائيل صباح اليوم. وطبعا محمد خيري موجود معنا ونحن نتابع هذه الصور لربما تفصيل أكبر بشأن ما يقوم به حزب الله سواء على صعيد المسيرات أو على صعيد الصواريخ في الأثناء التي يواصل فيها الجيش الإسرائيلي التصعيد كما تابعنا مع مراسلينا من الجانب اللبناني. تفضل محمد.
5: واضح ليلى أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يقابله تصعيد أيضا من قبل حزب الله في شمال إسرائيل.

ما نرصده منذ ساعات الصباح لهذا اليوم على وجه التحديد، ذلك أن أعمدة الدخان تصاعدت اليوم من 3 مواقع في قلب مدينة كريات شموني في أعقاب قصفها بصاروخ من قبل حزب الله، إذ أصاب صاروخ مركزا تجاريا في وسط هذه المدينة خلال ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى حالة كبيرة من الدمار والأضرار بعدما لم ينجح الجيش الإسرائيلي باعتراضه. وكان هذا الصاروخ قد أطلق من جملة صواريخ

0: عشر صاروخا أطلقها الحزب باتجاه هذه المدينة وبلدات إسرائيلية أخر في منطقة إصبع الجليل. قبل قليل أيضا كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صاروخا أطلقه حزب الله قد انفجر أو ربما كانت مسيرة في منطقة عسكرية إسرائيلية في داخل الحدود الإسرائيلية في شمال إسرائيل. يقول الجيش الإسرائيلي أن الانفجار لم يؤدي إلى أي إصابات، لكن شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد بكثافة من تلك المنطقة العسكرية. والآن هذه الصور التي شاهدناها قبل قليل على الهواء هي لصاروخ أطلقه حزب الله أيضا من الأراضي اللبنانية، أصاب موقعا مفتوحا كما يصفه الجيش الإسرائيلي في منطقة إصبع الجليل. وواضح بأن أعمدة الدخان لا تزال حتى هذه اللحظة تتصاعد من ذلك الموقع. الحزب كثف خلال الساعة الماضية حجم ضرباته على المناطق الإسرائيلية سواء بالمسيرات أو كذلك بالصواريخ، إذ دوت صافرات الإنذار غير مرة في مواقع مختلفة في شمال إسرائيل.
1: أشكرك جزيلا محمد خيري. إذن نحن نتابع هذه التطورات الميدانية، ولابد من وقفة على الشاشة التفاعلية لنفهم ونترجم هذه المستجدات التي تابعناها مع مراسلينا، طبعا معك محمد رمال، وطبعا أرحب بالعميد إلياس حنا، ولكن سنبدأ النقاش بعد أن نستمع إلى محمد، فضل.
2: الواقع ليلى يمكن القول أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف مجهوده الحربي العملياتي الأرضي على القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان في ثلاث نقاط رئيسية معروفة: بزوتر الشرقية في منطقة النبطية، وكذلك في منطقة مرج عيون محور دبين، وحاول فجر اليوم العبور من منطقة وادي الحجير باتجاه قرية الغندورية إلى الطرف الثاني من النهر قرب برج قلوي. سأحاول تفصيل هذه النقاط على الشكل التالي: في منطقة زوتر القريبة من منطقة الليطاني، كما تلاحظون هذه هي المنطقة التي يحاول الانتشار فيها جيش الاحتلال بعد عبوره منطقة الليطاني. اتجه منذ بداية التوغل من خلة راج باتجاه بلدة زوتر، وانتقل بعد ذلك إلى مزرعة الحمرة، وكذلك باتجاه يحمر شقيف، ويحاول الوصول إلى قلعة الشقيف، القلعة التاريخية الاستراتيجية على كتف نهر الليطاني هنا في هذه المنطقة، في الوقت الذي يحاول فيه أيضا من جهة الشرق عبر مسار أشبه بكف فكيك ماشا بالنسبة لوادي الخردلي. إذا وصل إلى قلعة الشقيف سيكون بمقدوره الإشراف على هذا الوادي الصحيق هنا في منطقة وادي الخردلي، هذه المنطقة التي خالية من السكان لكنها وخالية من البلدات والعمران، وبالتالي هي منطقة يصعب المرور فيها عسكريا دون تأمين كتف جهة الغرب وكتف جهة الشمال في منطقة المرج عيون. يحاول الالتفاف من منطقة الخيام باتجاه دبين بلاط، وبالتالي باستطاعته بعد السيطرة على هاتين البلدتين أن يدخل إلى مرج عيون القليعة برج الملوك، وهي قرى خالية من مقاتلي حزب الله بطبيعة الحال، وبالتالي يصبح مشرفا على هذا الوادي الأساسي. في حال نجح الاحتلال في السيطرة على هذه المناطق يصبح بإمكانه الدخول في طريق مرج عيون الخردلي والوصول إلى علي الطاهر كفر تبنيت، وهي الطريق التي كانت تاريخيا يمر عبرها للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر ومنطقة الريحان. بالنسبة لمنطقة الشقيف سنحاول الإطلال عليها بطريقة أبعاد ثلاثية. هذه هي قلعة الشقيف على كتف منطقة مرتفعة جدا، كما تلاحظون هي تشرف على معظم المناطق المقابلة، هذا هو وادي الليطاني كما تلاحظون، هي تشرف على منطقة مرج عيون وصولا إلى مناطق، هذا هو الخط الأزرق الحدودي، بإمكان من يقف في قلعة الشقيف الإطلالة على منطقة بكاملها وصولا إلى كريات شمونة وبلدة كفر كلا، وكذلك باتجاه بلدة الطيبة من الطرف الآخر من الوادي. باعتبار هذه المنطقة استراتيجية ستصبح بإمكانها السيطرة النارية وبالرؤية على كامل هذه المنطقة وصولا إلى مزارع شبعة والجولان السوري المحتل. تجدر الإشارة أيضا إلى محاولة العبور عبر وادي الحجاز.

0: الأخير هذا الفجر حسب ما بيان حزب الله. أيضا هي ونقطة خلفية لزوتر الشرقية، هو موجود في دير سريان والقنطرة وحاول العبور باتجاه الغندورية. هذه المنطقة أيضا تشبه منطقة الخردلي من حيث أن هناك هذا الوادي وادي الحجير ووصولا إلى وادي السلوقي، في المقابل بلدات محتلة وفي المقابل الأخرى بلدات محررة مثل قبريخة، الغندورية، مجدل سلم، وفرون وقعقية الجسر، هي مشرفة على هذه النقطة. يحاول أيضا العبور باتجاه هذه المنطقة. أما فيما تعلق بعمليات حزب الله المسجلة في الساعات الماضية، فدوت صفارات الإنذار أكثر من مرة في المطلي، صواريخ وصلت إلى كريات شمونة في أصبع الجليل، وكذلك في منطقة شميرة هنا في الجليل الغربي وصولا إلى رأس النقورة، وهي مناطق بطبيعة الحال مناطق حدودية، مراكز عسكرية قريبة جدا من الحدود مع لبنان. ليلى،
1: أشكرك جزيلا محمد على هذه التفاصيل. طبعا لدينا الكثير لنتحدث عنه خصوصا بسبب هذا التصعيد الأخير، ولكن لأبدأ بسؤال عام عميد الياس، يعني ماذا تقرأ في خارطة التصعيد الأخيرة من الجانب الإسرائيلي وكذلك رد حزب الله بشكل عام؟
2: ليلى، اليوم بعد أن تبدأ الحرب بعد فترة تصبح روتين، يعني تتكشف الأهداف، ليس هناك من مفاجأة استراتيجية، المفاجأة تكون عادة تكتيكية بكمين ما وبمكان ما. اليوم المعروف أن الجهد الرئيسي لجيش الاحتلال هو عبر نهر الليطاني، زوتر الشرقية، قلعة شقيف، وقد يصل إلى علي الطاهر أو تلة علي الطاهر، وبالتالي هو يستهدف النبطية كمركز. يعني إذا عدنا إلى الوراء بقليل، مراكز الأقضية في لبنان، صور، بنت جبال، النبطية، مرج عيون، تعتبر هي قلب البلدات والقرى المحيطة فيها، كلها تم تدميرها، وبالتالي أي مسلك يمكن لجيش الاحتلال أن يأخذه هو مسلك تاريخي، الطرقات وطبيعة الجغرافية والطبيعة التوغرافية تجبره على الذهاب بمكان ما. ولكن اليوم الجهد الرئيسي أو كما يقال محور الهجوم الرئيسي هو إلى زوتر الشرقية، إلى قضاء النبطية. المحور الثاني الذي يسانده هو محور دبين، هو شرق نهر الليطاني، دبين بلاط، وبالتالي قد ينزل إلى القليعة الخردلي وبالتالي الصعود. ولكن هذا هو الأمر، الاستراتيجية الكبرى لجيش الاحتلال هو العمق، البقاء، البريزنس، وبالتالي تدمير بنى حزب الله خاصة المسيرات، وأنشئت وحدة خاصة من الإيجوز، الوحدات الخاصة مهمتها، الفرقة أو الوحدة 33 مهمتها ملاحقة مشغلي المسيرات، هذا ما يقلقهم، وبالتالي هذا الأمر خلق عمق استراتيجي، هذا بشكل عام.
1: طيب، يعني هذا أردت أن يكون هذا المدخل لأسألك، يعني أنت تحدثت عن ما يريدون فعله بحزب الله، ولكن هم يتحدثون عن سحق حزب الله.
2: لا يمكن، هم اعترفوا ليلى،
1: وهذا هو السؤال،
2: هم اعترفوا أنه لا يمكن، يعني اليوم طريقة قتال حزب الله بعد حرب الإسناد وحرب 63 يوم بالعام 2024 25 24، تغير حزب الله بالهيكلية، بالتركيبة، يعني لم يعد هناك تركيبة جيش هجين، هو كان يقاتل خلال حرب الإسناد على شكل جيش هجين، وعادة الجيش يكون له مراكز ثابتة، قيادات هرمية يمكن قياس النجاح عليه في حال تم استهدافها. اليوم يقاتل بطريقة مختلفة، حتى ولو كان الثمن كبير جدا على لبنان وعلى بيئة حزب الله، يقاتل حرب العصابات، يقاتل
1: بالمسيرات الرخيصة الصنع،
2: يقاتل من ضمن منظومة سلاح وليس بالانعزال، يعني لديه الصاروخ الكاتيوشا، لديه المسيرات من عدة أنواع، ولديه المضاد للدروع، ولديه المقاتل الذي يتنقل من مكان إلى آخر ويتجنب الاشتباك المباشر. اليوم ماذا حسن حزب الله بالتكتيك؟ كما قلت أن المفاجأة تكتيكية، كان يستهدف جيش الاحتلال بالمسيرات FPV، الألياف الضوئية، أجبر جيش الاحتلال على العمل بين 70-80% من عملياته خلال الليل. ماذا أدخل حزب الله خلال هذه الفترة؟ أدخل كاميرات وفيديوهات ما دون الحمراء، قادرة على العمل ليلا. هذه تأتي مفاجأة،
1: المسيرات الليلية تحديدا هي التي جعلت مسؤول إسرائيلي يخاطب الداخل الإسرائيلي ويقول والجيش ويقول أنتم بلا دفاع.

0: يعني هل وصلت الأمور لهذا الحد؟
1: ليس ليلى، ليس لهذا الحد. لماذا؟ هي مفاجأة تكتيكية. جيش الاحتلال أو الدولة الإسرائيلية تسمى على أنها دولة الشركات الناشئة الهاي تك، يعني إسرائيل تصدر بال 24-25 ما يقارب 18 مليار دولار هاي تك. ليست قادرة على فعلا ابتكار شيء جديد، لأنه دائما السلاح عندما يستعمل ليلى يبدأ بثلاثة مراحل: أولا التصميم، اثنين الاختبار، ثلاثة الدمج ضمن القيادات العسكرية، وهذا أمر يتطلب وقت وليس لديهم الوقت. ويعتبر العمق الاستراتيجي اليوم التي يتحدث عنه نتنياهو هو فعلا من ضمن درء خطر المسيرات على الداخل الإسرائيلي. يقول بعض أنه ماذا عن الصاروخ؟ الصاروخ له حل إلى حد ما، ولكن حل القبة الحديدية. بينما لماذا
0: المسيرات
1: الصاروخ
0: هي
1: الصاروخ لديه إحداثيات،
0: وهذا يفسر
1: تفتش عن الهدف وتستهدف الدفاعات الجوية ضمن القبة الحديدية.
0: أشكرك جزيلا عميد الياس حنا، شكرا. الآن ننتقل لمتابعة مستجدات المفاوضات بين إيران وواشنطن. أدلى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بتصريح قال فيه إن أهداف واشنطن لم تتغير. وطبعا نتابع المستجدات مع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم، وكذلك مراسلنا من طهران عمر هواش، ومن مقر انعقاد منتدى حوار شانغريلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أهلا بالجميع، وأبدأ معك عمر لنتابع إذا كان هناك أي صدى لتصريحات بيت هيكسيث وزير حرب الأمريكي في الداخل الإيراني على المستوى السياسي. تفضل.
2: نعم ليلى، حتى اللحظة لا يوجد رد على ما صرح به وزير الحرب الأمريكي، لكن في العموم هنا الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على مواقفهم في مضيق هرمز أو حيال الحصار البحري أو حتى الملفات الأخرى. في مضيق هرمز كان هناك اليوم إعلان من قبل التلفزيون الإيراني نقلا عن بحرية الحرس الثوري أنه خلال 24 ساعة الماضية تمكنت 20 سفينة وعشرون سفينة من العبور من المضيق، وذلك بعد التنسيق مع القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني. ولاحظنا خلال الأيام الماضية ليلى كيف أن العبور من المضيق بات أكثر سلاسة، أكثر سرعة. نتحدث عن نحو سفينة كل ساعة تعبر المضيق، لكن هذا الأمر هناك تأكيد إيراني واضح على أنه يتم بالتنسيق، وأن أي سفينة تريد العبور من دون التنسيق سوف تواجه القوات المسلحة. وكهذا ما شاهدناه خلال الأيام الماضية عندما حاولت بعض السفن العبور من دون التنسيق مع الجانب الإيراني. بالنسبة للحصار البحري، يؤكد الإيرانيون أنه لا يزال مستمر على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عن أن الحصار قد انتهى وقد فك هذا الحصار عن الموانئ الإيرانية. كانت هناك اليوم وفق ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم سفن حاولت تجاوز خط الحصار عند بحر العرب، لكنها تلقت تحذيرات من قبل القطع البحرية الأمريكية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، وكانت قد هددت بإطلاق النيران في حال حاولت العبور. وبالتالي الحصار لا يزال مطبق على الموانئ الإيرانية. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال يوم أمس إن هذا الإعلان ينبغي أن يتم اختباره على أرض الواقع. وذكرت مصادر إيرانية لوكالة أنباء تسنيم أن هناك شكوك حيال هذا الأمر، لذلك اليوم ثبت للإيرانيين أن إعلان ترامب لم يكن صريحا، لم يكن واقعيا، وكان مجرد إعلان سياسي أو إعلان أمام وسائل الإعلام. وفي التحليل يقول الإيرانيون ذلك إن الهدف من ذلك هو تحقيق أهداف اقتصادية، ربما لأجل التأثير على أسعار الطاقة، أسعار النفط في العالم وفي الداخل الأمريكي، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على السياسات الداخلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فضلا عن ذلك، لا يزال ملف لبنان ضاغطا فيما يبدو على الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. نلاحظ التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا وينعكس بشكل سلبي كثيرا على هذا الملف، لأن الإيرانيين يقولون أنهم لا يزالون يربطون الساحتين ببعضهما، وأي انتهاء للحرب في لبنان أو في إيران ينبغي أن يكون مرتبطا ومترافقا مع إنهاء الحرب في إسرائيل. فضلا عن ذلك أيضا الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال خط أحمر

0: بالنسبة للإيرانيين. إعلان ترامب يوم أمس عن أن إيران لن تحصل على أي شيء بشكل فوري، هذا يواجه هنا برفض واستنكار إيراني، حيث يؤكد الإيرانيون أن عليهم أن يحصلوا على 12 مليار دولار بمجرد توقيع الاتفاق. محسن رضائي وهو عضو بارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام قال إن ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة، المرة الأولى عند الصيف الماضي عندما كان الجميع يتفاوض وإذ بالحرب تبدأ، المرة الثانية أيضا قبل هذه الحرب وعندما كان الجميع يتفاوضون أيضا بدأت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والمرة الثالثة بعد مفاوضات إسلام أباد، حيث أن بعد ذلك بدأ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ويضيف محسن رضائي بأن أمريكا تريد تحقيق أهداف أخرى عبر ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، وهذا هذه إشارة واضحة إلى ربما أن ترامب يحاول الضغط على أسواق الطاقة، أيضا التأثير على الداخل الإيراني الذي لا يريد المفاوض الإيراني أن يشعر الشارع الإيراني بأنه قد قدم تنازلات وسط المسيرات التي نشهدها يوميا التي طالب المفاوض الإيراني بعدم تقديم أي تنازلات. لذلك في المجمل يمكن القول أن طهران الآن تحاول انتزاع الصيغة النهائية عن المذكرة التفاهم، وأن هذا الأمر لم ينتهي بعد، وأن تبادل الرسائل لا يزال مستمر خلال الأيام المقبلة.
1: أشكرك جزيلا على هذه التفاصيل عمر. إذن ما زالت طهران تنتظر وما زال العالم أيضا ينتظر مراد، وأنت في واشنطن مراد يبدو غير جاهز، ولكن سنحاول استفسار أكثر بخصوص تصريحات بيت هيكسيث التي بالمناسبة وردت أثناء انعقاد منتدى حوار شانغريلا، وهو الحوار الأمني الآسيوي الذي ينعقد حاليا في سنغافورة. مراسلنا صهيب جاسم موجود هناك وهو معنا ربما ليخبرنا كيف كانت الوضع الإيراني وضيق هرمز، كيف كان حاضرا في هذا الاجتماع إلى جانب طبعا تصريحات بيت هيكسيث فيها. تفضل.
2: نعم ليلى، كان حاضرا في كلمات الكثير من المسؤولين والوزراء، نتحدث عن عشرات من وزراء الدفاع والقادة العسكريين من حوالي 45 دولة يشاركون في هذا المؤتمر أو في هذا المنتدى السنوي الدفاعي والأمني. نتحدث بداية عن ربما تصريح موجز وعبارة عابرة وردت في كلمة أو في أجوبة لأسئلة في لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. تحدث عن أن هناك أمل في أن يحدث هناك اتفاق عظيم كما وصف، فهو اتفاق جيد جدا، رغم أنه صرح بتصريح آخر يقول إن بلاده مستعدة إلى أن تعود للحرب. إذن هناك شيء من تباين الرسائل التي بعثها، لكن الرسالة العامة كانت تتحدث في المؤتمر عن أن هناك أمل في الوصول إلى اتفاق. لكن لاحظنا أن مضيق هرمز كان حاضرا في كلمات الكثير من المسؤولين. الأمين العام لرابطة آسيان تحدث الجزيرة في لقاء مقتضب، وكذلك تحدث في كلمته عن تطلع دول آسيان إلى أن تتوقف هذه الحرب ولا تعود مرة أخرى ويتوقف هذا التصريح، لأن نتحدث عن اعتماد دول آسيان ودول شرق آسيا عموما بنسبة ما تتفاوت ما بين 20 إلى 90% على الطاقة العابرة لمضيق هرمز، وكذلك الأسمدة الزراعية والهيليوم والمواد الأخرى المتعلقة بالكثير من الصناعات. هناك تطلع من لدى دول آسيا عموما إلى أن تتوقف هذه الحرب أو يتوقف هذا التوتر وتعود الأمور إلى طبيعتها. حتى من الوفود العربية كان البارز حديث وزير الدفاع أو وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، تحدث بكلمات مطولة وبأجوبة على أسئلة عديدة طرحها عليه المشاركون بخصوص مضيق هرمز. أكد على أن بلاده تؤكد على عدد من الركائز في التعامل مع قضايا الأمن البحري في ندوة مطولة عن اضطراب الأمن البحري في منطقة المحيط الهندي وما حولها. تحدث عن عدد من الركائز أبرزها ضرورة العودة إلى الحوار والدفع بالدبلوماسية، وذكر هنا الدبلوماسية الباكستانية التي تدعمها قطر بقوة واعتبرها هي ربما هو المسار الأكثر مصداقية فاعلية. وأكد أيضا على ضرورة خفض التصعيد، وأن الحل التعامل مع القضايا البحرية لا يكون بالإجراءات العسكرية فقط. وأكد أيضا على احترام القانون الدولي وعلى الحوار والتعاون بين الدول. وفي هذا الإطار طرحت أكثر مبادرة لتعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي.
1: أشكرك جزيلا صهيب، وستركك تتابع إذن باقي جلسات المنتدى، ولكن الآن نذهب إلى واشنطن معك مراد.

0: هاشم لنستطلع آخر المواقف والتفصيل بشأن تصريح بيغ هيتس، وكيف تقرأه وكيف يقرأ في الداخل الأمريكي. تفضل.
1: نعم ليلى، ما قاله بيت هيكسيث وزير الحرب قاله مسؤولون أمريكيون آخرون بمن فيهم مسؤول صرح للجزيرة من أن الرئيس ترامب لن يبرم إلا صفقة جيدة مع إيران تلبي شروطه وتراعي خطوطه الحمراء، بما في ذلك عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. هناك حالة من الترقب لقرار مرتقب من الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بما هو مطروح على الطاولة، وتحديدا مذكرة التفاهم، وهي اتفاق مبدئي يعتقد أن المفاوضون من البلدين توصلوا إليه أخيرا، وهو مطروح على طاولة الرئيس ترامب لإبداء قراره فيه. وكان عقد يوم أمس اجتماعا في غرفة العمليات بأعضاء مجلس الأمن القومي ومستشاريه من أجل بحث هذه الصيغة، وعلى أساس أن يصدر قرارا نهائيا بشأنها، كما أعلن هو ذاته قبل هذا الاجتماع في منشور، إذ أنه قال إن هذا الاجتماع سوف توقع أو أنه سوف يصدر بعده قرارا نهائيا بهذا الشأن، لكن هذا لم يحدث. مسؤول كبير صرح لصحيفة نيويورك تايمز من أن الرئيس ترامب اختار إرجاء قراره، لكن لا يعلم أسباب هذا الإرجاء. أشار المسؤول إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن الولايات المتحدة باتت أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة مع إيران، ولكن لا تزال هناك بعض النقاط الخلافية بما فيها الأموال الإيرانية والأرصدة المجمدة. كان هناك مسؤولون أيضا آخرون تحدثوا عن اختلافات فيما يتعلق بصياغات الاتفاق حول التفاوض فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، أي تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وكذلك كميات اليورانيوم عالية التخصيب داخل إيران. في المجمل كان الرئيس ترامب استعرض بنود هذا الاتفاق المحتمل، وأشار فيه إلى التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وكذلك فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام وعدم فرض رسوم، وأن الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار. وفيما يتعلق بهذه النقطة هو كان يتحدث في إطار ترتيبات كما فهم وليس كقرار فوري، إذ أنه أشار إلى بقية الترتيبات فيما يتعلق بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب بالتعاون مع إيران والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرجئا أيضا مسألة إطلاق الأرصدة المجمدة إلى مرحلة لاحقة. وكل هذه الترتيبات قال إنه سوف يتخذ بشأنها قرارا نهائيا، وهو ما لم يتم يوم أمس ليلى.
0: نعم نعم مراد، إذن وفي النهاية يبقى عنصر الانتظار، ونحن ننتظر توقيع الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم. كيف يتعامل الداخل الأمريكي مع فترة الانتظار هذه؟ كيف يقرؤونها؟
1: نعم، هناك حالة ترقب لدى الأوساط الأوسع، لكن كانت هناك شخصيات من الحزب الديمقراطي وأخرى من الحزب الجمهوري أبدت مواقف. الديمقراطيون بطبيعة الحال في الصف المعارض، وهم يعتبرون أن ما تسرب من بنود هذا الاتفاق تكرر الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، بل وأدنى من ذلك، وأنه لم يكن من المبرر شن هذه الحرب إذا كانت النتيجة اتفاق كهذا، في حين بعض الصقور من الجمهوريين أيضا أبدوا تحفظات، بعضهم انتقادات وبعضهم هاجم، كما فعل مايك بومبيو وزير الخارجية ومدير السي آي إيه السابق في عهد في فترة الرئيس ترامب الأولى هذه الصيغة، مشيرا إلى أنها لا تعبر عن شعار أمريكا أولا، وأنها شبيهة باتفاق 2015. في المجمل هناك حالة من الترقب، لأنه لا توجد حالة يقين بما هو معروض على الطاولة، والرئيس ترامب حينما هاجم المنتقدين قال إنهم يهاجمون أمرا لا يعلمون تفاصيله، وأن المفاوضات حوله لا تزال جارية، وبالتالي هو أيضا

0: أثار شكوكا حول من يطلقون هذه الانتقادات ليلى.
1: أشكرك جزيلا مراد على هذه التفاصيل، وطبعا نحن في انتظار أن يتبلور المشهد ونفهم تماما ما الذي يؤخر ترامب في هذه المرحلة، سواء كانت حسابات داخلية أم فعلا اليورانيوم المخصب كما يذهب عدد كبير من المسؤولين. ولكن نتابع الحوار، وأشكر شبكة مراسلينا، ولكن نتابع الحوار مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. أهلا وسهلا بك. إذن ونحن ننتظر دكتور حسن توقيع ترامب، هي الآن مذكرة تفاهم بلا توقيع، يعني هذا من في نظرية المفاوضات، هل هذا غموض بناء مقصود أم فعلا يعني كل طرف يستخدمه لأسبابه الخاصة ولجمهوره الخاص، أم فعلا يدل على أن هناك هشاشة بنيوية ممكن أن تهدد الاتفاق برمته؟
2: كل ذلك ليلى، يعني كل ما تفضلت فيه هو احتمال، وقد تجتمع العوامل كلها مرة واحدة التي هي مسؤولة عن قرار الرئيس ترامب بعدم اتخاذ قرار هذه المرة. أولا هناك مشكلة في صياغة هذه المذكرة التي لا تعطي نصرا لأي من الأطراف، يعني الإيران تعارض ذلك والرئيس الأمريكي لا يوافق على هذه الصياغة. لماذا؟ لأنه إذا شوف الخطاب العام للرئيس الأمريكي يقول دائما بأنه الذين ينتقدونه هم عبارة عن مجموعة من الفشلة، ويستخدم كلمة لوزرز، وهو ما سيحدد تركة ترامب ليس فنزويلا التي نجح فيها، وليست كوبا، وليس إيقاف الحرب في غزة، وليس إيقاف الحرب في أوكرانيا، وإنما إيران. إيران هي البصمة الترامبية التي ستحدد ملامح تركة ترامب، لذلك هو لا يستطيع أن يوافق على أي شيء، لا يستطيع أن يسوقه ويقنع فيه الجمهور الأمريكي.
1: ولكن في هذه مغامرة كبيرة، لأن المؤشرات كلها تدل على أن المفاوض الإيراني واضح أنه متمرس جدا حتى باعتراف ترامب نفسه.
2: هذا كلام سليم ليلى وملاحظة ذكية جدا. المفاوض الإيراني يلعب على عامل الوقت، هو يلعب على قضية أن ترامب مستعجل على الاتفاق لأنه في كأس عالم ثم انتخابات نصفية. هم الجانب الإيراني والمفاوض الإيراني قرأ المشهد الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية جيدا، هناك من يعارض الاتفاق، هناك من يعارض الحرب أيضا، لكن الطرف الأمريكي لا يقرأ المشهد الإيراني الداخلي ولا يعرف المشهد الأمريكي الإيراني الداخلي عفوا. من هنا ترامب يبحث عن سردية النصر، لا يعطي الجانب الإيراني هذا الموضوع، فبالتالي يعاني ترامب من هذه القضية. كيف له أن يوافق على شيء لا يضمن له الصورة؟
1: ولكن هو حتى الآن يفاوض فوق الطاولة ويضرب من تحت الطاولة، هل هذا هو الإكراه التفاوضي كما يعني يتعارف عليه في هذا السياق؟ وما الذي يعني يمكن أن نفهمه من هذه الطريقة في التصرف؟
2: يستلهم الرئيس ترامب ما عرف عن نيكسون، نظرية الماد مان ثيوري، اللي هي نظرية الرجل المجنون، يقنع العالم بأنه unpredictable، لا يمكن توقع ما سيقوم به أو ما سيقوله، فبالتالي هو يصدر هذه التصريحات المتناقضة.
1: هو أخذها لبعد آخر، لأن يعني
2: نعم.
1: العالم كله، يعني إذا كان يفترض أن تصل رسالة لإيران، ولكن العالم كله يعني لا أدري كيف أستعمل الكلمة أو أي أستعمل كلمة، ولكنه يتابع بعدم تصديق،
2: وقد يستمتع في ذلك. هناك سادية عند الرئيس ترامب، هو يريد أن يبقي جميع الخصوم والأصدقاء في حالة ترقب، وهو يستمتع بهذه المشهدية. لكن مرة ثانية، هذا الغموض هو المقصود فيه أنه أيضا خلق هامش أكبر له لكي يرفض أو يقبل. هو لا يريد أن يحسم الأمر الآن، لأنه في الأمس دخل على غرفة العمليات وقال بأنني سأتخذ قرارا، ووعد بأن الحصار على الموانئ الإيرانية سيرفع، لكن هذا كله ضرب، لأنه بعد ساعتين من النقاش تبين له بأن الصياغة المطروحة أمامه لا تساعده في صياغة أو رسم صورة النصر التي يريد أن يروجها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو لن يقبل أن يكون لوزر، لن يقبل أن يكون أحد الفشلة، وبخاصة أنه هو الذي انسحب من الاتفاق في مايو عام 2018 احتجاجا على نقطتين أساسيتين لم يحققهما، وهما صفر التخصيب وإعادة الأموال إلى إيران.
1: ولكن دكتور، كيف يبنى التزام قابل للتصديق بين طرفين كل منهما يفترض سوء النية بالطرف الآخر؟
2: سوء النية سيستمر، عدم الثقة الفجوة موجودة وتتفاقم بالمناسبة، لكن ما يضمن كل ذلك هو مسألتين. المسألة الأولى وجود ضامن بمعنى وسطاء على قدر من الوزانة، بمعنى يجب أن يكون هناك اتفاق تشترك فيه أيضا دول كبرى لكي تضمن. النقطة الثانية أن يعالج هذا الاتفاق الخطوط الحمراء لكل طرف من الأطراف. بالنسبة لإيران الخط الأحمر الأول هو الأموال المجمدة ورفع العقوبات، بالنسبة لترامب هو الملف النووي، وكل ما يقال عن القضايا الأخرى هي أدوات تفاوضية من أجل تحقيق هذين الهدفين، اللذين لا يتعارضان بالمناسبة إن كان هناك بالفعل رغبة عند الأطراف، أو إذا أدرك بأنه فرصة أو كلفة عدم الاتفاق هي أعلى بكثير من كلفة إبقاء الأمر الواقع كما هو الآن.
1: شكرا جزيلا، سنبقى في المتابعة. إذن دكتور حسن البراري شكرا لك، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي الأثناء تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية من القطاع والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية. وللمتابعة معنا من مدينة غزة مراسلنا شادي شمية، والذي ربما يلخص لنا الوضع ويرصده ميدانيا وإنسانيا كذلك. تفضل شادي.
3: شكرا ليلى. الخروقات الإسرائيلية لازالت متواصلة وارتفاع وتيرتها في الآونة الأخيرة، نظرا لأن إسرائيل ما زالت تواصل استهداف المدنيين وعمليات الاغتيال وعمليات التوسع في المناطق التي تسيطر عليها في المناطق الشرقية وعملية القصف المدفعي وعمليات النسف. كل ذلك لازال الفلسطينيون يعيشونه في قطاع غزة. في هذا اليوم مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في مدينة دير البلح، كانت تسير قرب مخيم نازحين في تلك المنطقة، وأسفرت عن استشهاد الدكتور جمال أبو عون وهو رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا في مدينة دير البلح، فيما أصيب اثنين آخرين أيضا بينهما طفلة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة إلى استشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة. وتم تشييع أحد الشهداء اليوم الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية على حي الرمال في مدينة غزة، وهذا الحي المكتظ بالنازحين يشهد منذ الآونة الأخيرة عملية تصعيد وعملية استهدافات وقصف متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي، وهناك عملية اكتظاظ للسكان والنازحين في تلك المنطقة بعد سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% وتهديد الجيش الإسرائيلي ونتنياهو بتوسيع السيطرة إلى 70%. كل ذلك يفاقم من أوضاع الفلسطينيين والنازحين هنا في تلك المنطقة التي لا تتجاوز 40%، فيما أيضا يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملية القصف المدفعي المكثف على المناطق الشرقية من مدينة غزة، أحياء الشجاعية والزيتون ومنطقة التفاح، بالإضافة إلى عمليات قصف مدفعي على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قبل قليل أيضا نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة لمنازل الفلسطينيين وتدمير ما تبقى من هذه المنازل والبنى التحتية في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. كل ذلك يأتي على وقع استمرار الوضع الإنساني الخطير داخل قطاع غزة في ظل افتقار المستشفيات للأدوية والمستلزمات الطبية ووحدات الدم، في ظل افتقار أيضا المخيمات للمواد الغذائية الصالحة وكذلك مياه الشرب، وتفاقم الأوضاع في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد وفرض قيود مشددة على المعابر ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول مقومات الحياة إلى القطاع، ولازال يفرض واقعا صعبا ومعيشيا داخل قطاع غزة في ظل هذه الظروف التي لازال يعيشها الفلسطينيون على وقع هذا الحصار واستمرار الغارات الإسرائيلية المتواصلة. هناك خشية لدى الشارع الفلسطيني من توسيع السيطرة كما قلنا على مناطق أخرى من قطاع غزة، وهذا ما يجري الآن على شارع صلاح الدين من تقدم لبعض الآليات العسكرية وإطلاق النار والقذائف باتجاه المناطق الغربية من قطاع غزة وتقديم المكعبات الصفراء، أي معنى ذلك أن الاحتلال لازال يوسع عملية المنطقة الصفراء التي يتواجد فيها بعض الفلسطينيين في تلك المنطقة. ليلى
1: أشكرك جزيلا شادي شامية. إذن نحن معكم مشاهدينا الكرام ونتابع طبعا التطورات على أكثر من جبهة، ولكن في القلب طبعا المفاوضات الإيرانية الأمريكية. نجدد التحية مع ساعة جديدة الآن لهذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، ونبدأ بالمستجدات. يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات مكثفة على بلدات عدة في قضائي النبطي.

0: وبنت جبيل ومناطق في جنوب لبنان وشرقه. وقال الجيش اللبناني إن عسكريين يستقلان سيارة أصيبا عندما استهدفتهما مسيرة إسرائيلية على طريق عبا النبطية. في الأثناء قال حزب الله إنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بدفعة صاروخية وقصف قاعدة ميرون شمالي إسرائيل. وأضاف الحزب أنه نفذ كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية وفجر عبوات ناسفة، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية. أما الجيش الإسرائيلي فأعلن أنه اعترض ما وصفه بهدف جوي مشبوه أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل. على الصعيد السياسي، أفادت الرئاسة اللبنانية أن الجانب اللبناني أكد في اجتماع واشنطن الذي عقد بالأمس بمشاركة وفود عسكرية لبنانية وأمريكية وإسرائيلية تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وفي مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة وأن الرئيس ترامب حريص على عدم حصول طهران على سلاح نووي. إيرانيا نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما وأن السفن الإيرانية تتلقى إنذارا من القيادة المركزية الأمريكية بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور من منطقة الحصار. على صعيد آخر، أحث مركز الأمن البحري في عمان السفن على توخي الحذر، وذلك إثر رصد جسم عائم يشتبه بأنه لغم غربي منطقة المرور في مضيق هرمز. إذن سنتابع بالتفصيل هذه المستجدات، ولكن نبدأ بالوضع في جنوب لبنان وننتقل إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميل عبد السلام محمد. تفضل عبد السلام.
1: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نقف فيها على آخر التطورات ومن أبرزها بطبيعة الحال هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الكبير في جنوب لبنان والإنذارات بالإخلاء، مع ما يقوله أيضا حزب الله أنه يستهدف مراكز لتموضع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة، بالإضافة إلى الاستهدافات في شمال إسرائيل. يأتي كل ذلك على وقع أيام من الاجتماعات المباشرة على الصعيد والمسار السياسي، بينما انقضى الموعد الأول بالأمس موعد الاجتماعات المباشرة للمسار الأمني، والذي أكدت الرئاسة اللبنانية بأن الجانب اللبناني أكد على أولوية وقف إطلاق النار. نبدأ من التطورات الميدانية مع مراسلينا، ينضم إلينا أولا مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من النبطية. أهلا بك مازن، نظرة أقرب للتطورات خصوصا في النبطية وما يحدث بعد مرور قوات الجيش الإسرائيلي باتجاه زوطر ويحمر أشقف.
2: عبد السلام، كامل قضاء النبطية تحت القصف الإسرائيلي، نحو 40 قرية بالإضافة إلى المدينة لم تسلم من الاستهدافات الإسرائيلية سواء كانت بالمقاتلات الحربية أو بالمسيرات، ما أدى إلى سقوط أعداد من الشهداء والجرحى خلال هذه الاستهدافات طيلة الساعات 24 الماضية. ولكن دعنا الآن نتحدث تحديدا عن قلعة شقيف. صحيح بأننا منذ الصباح نتحدث عنها، ولكن سنوجه عدسة الكاميرا ويمكن أن تشاهد سحب الدخان وهي تغطي محيط القلعة. الزميل عصام سيتوجه الآن إلى قلعة الشقيف ونرصد هذا الدخان المنبعث سواء في محيط يحمر الشقيف أو بلدة أرنون الشقيف، وهي هذه السحب تغطي جزءا من المشهد باتجاه قلعة الشقيف التي من الواضح بأن المدفعية الإسرائيلية تكثف استهدافها لكل المنطقة المحيطة بالقلعة. هذا الأمر بات جليا للعيان منذ نحو نصف ساعة أو أكثر، القذائف تتساقط وتنهمر عند هذه النقاط التي نشاهد انبعاث الدخان منها، لأن القوات قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع نصب أعينها الوصول إلى هذه القلعة، ومن هنا نفهم كل هذه عمليات القصف الموجه والمركز على هذه المنطقة. بطبيعة الحال الخط الأكمل الذي نشاهده للتلال تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي. عبد السلام، نسمع سويا أيضا مزيدا من القصف، والآن مزيدا من الدخان الذي ينبعث من نتيجة عمليات القصف. قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع نصب أعينها كل هذا الخط من التلال المشرفة على مدينة النبطية. نحن الآن إزاء معارك فعلية تدور بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله ضمن كامل هذا الخط الممتد من زوتر الشرقية مرورا بالحمرة وصولا إلى محيط يحمر الشقيف، والقصف المدفعي يتركز أيضا باتجاه أرنون، لأن القوات الإسرائيلية التي عبرت من أضيق أقرب نقطة من نهر الليطاني إلى الحدود مع مستوطنة المطلي، أين تحدث عن نحو 3 إلى 4 كيلومترات، اختارت وفق ما تؤكد مصادر حزب الله بأن نتنياهو عندما أعلن أنه عبر نهر الليطاني هو اختار المنطقة الأقرب إلى الحدود، أي 3 إلى 4 كيلومترات، وذلك بخلاف مناطق أخرى حيث يصل عمق هذه الحدود، عمق البعد ما بين الحدود ونهر الليطاني إلى 40 كيلومتر. دخلت من هنا قوات الاحتلال، يتم مواجهتها من قبل مقاتلي حزب الله تسعى للتوغل أكثر. وفق البيانات الصادرة عن الحزب هنالك مواجهات حصلت وتحصل واستهدافات في زوتر الشرقية، تم تطوير هذه المناورة العسكرية أو هذه محاولات التقدم الإسرائيلية باتجاه منطقة مزرعة الحمرة، كذلك الأمر منطقة الكشفية أو المجمع الكشفي وصولا إلى يحمر الشقيف. محيط يحمر الشقيف كان ميدانا لسقوط نحو 10 صواريخ أطلقها حزب الله قبل قليل، وقد سقطت كلها عند نقاط تجمعت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر تم تأكيده من أكثر من مصدر، وأيضا بالمشاهدة بأن هنالك صواريخ انهمرت، نحو 10 صواريخ بالتحديد. الموقع الذي تسعى إليه قوات الاحتلال للتقدم هي بطبيعة الحال قلعة الشقيف بما تحمله من دلالة، لأن هذه التلة التي تربض عليها قلعة الشقيف هي تصل إلى نحو 700 متر، علوها 700 متر، بينما علو مدينة النبطية يصل إلى نحو 400 إلى 450 مترا، أما مرتفعات علي الطاهر فهي نحو 600 متر، وهذا يعني بأن السيطرة على القلعة سيسمح بالسيطرة النارية على كامل هذه الرقعة الجغرافية التي نشاهدها. بطبيعة الحال هذه القلعة لابد من الدخول ببعض التفاصيل التاريخية عنها. هنالك معطيات بأنها بنيت في زمن الرومان، نحن نتحدث عن آلاف السنين قبل الميلاد، جرى مرت عليها عصور مختلفة، وصل الصليبيون إليها، وصل المماليك في مرحلة ثالثة، وصلت أيضا في خلال زمن الحكم العثماني الأمير فخر الدين كان أيضا وصل إلى هذه القلعة، وبالتالي ما يحكى عن ما يحكى عنه بمعطيات المتعلقة بطبيعة هذه القلعة هي تتألف من طبقات متعددة، كل طبقة هي ترمز إلى عصر من العصور التي مرت على هذه القلعة، سواء كانت من عهد الروماني أو الصليبي مرورا بالمملوكي وصولا إلى العهد الحالي. لذلك هذه القلعة هي تشكل مركز ثقل رئيسي للاستهداف الإسرائيلي لمستويات متعددة، ما يتعلق بها ببعدها الرمزي، ببعدها الحضاري الثقافي، وأيضا موقعها الاستراتيجي، علما بأن اليونسكو وضعت هذه القلعة على اللائحة المعززة وفق اتفاقية لاهاي لعام 1954. هذه نقطة مهمة، لأن القلعة إذا لم تكن مدرجة على لائحة التراث العالمي، ولكن أدرجتها اليونسكو على اللائحة المعززة وفق اتفاقية لاهاي. بمعنى آخر، من المفترض أن تحظى هذه القلعة بحماية دولية ترتبط بارتباطها بالإرث الثقافي الإنساني. عمليا التقدم الإسرائيلي الذي يسعى للوصول إلى هناك، ونحن نشاهد الدخان المنبعث وهذا القصف الكبير الذي يستهدف محيط القلعة وكان قد استهدفها خلال الأيام الماضية، يتزامن أيضا مع محاولة تقدم إسرائيلية من الجهة المقابلة، أي من القطاع الشرقي من منطقة دبين، من بلدة دبين التي دخلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في محاولة لإطباق فكي كماشة على كامل هذه المنطقة. ولكن من الواضح أن مقاتلي حزب الله يقاومون محاولات التقدم الإسرائيلية ويسعون لإفشالها، وهنا لابد من الإشارة بأن كل كل هذه التطورات العسكرية تحصل عبد السلام بعد انتهاء جولة المحادثات والمباحثات العسكرية ضمن المسار العسكري في واشنطن وقبيل أيام

0: من انطلاق المسار التفاوضي السياسي يوم الثلاثاء المقبل. وبالتالي هنالك من يقرأ بأننا إزاء سباق مع الزمن تسعى من خلاله إسرائيل لفرض أمر واقع، ليس فقط إزاء المسار اللبناني الإسرائيلي التفاوضي في واشنطن، ولكن أيضا قبل الوصول إلى أي اتفاق محتمل إيراني أمريكي قد يكبل يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في الاستهدافات المتكررة. وبالتالي ضمن كل هذه المسارات المتقاطعة يمكن أن نقول بأن النبطية، المدينة، القضاء، كل هذه المحافظة تقع في دائرة النيران الإسرائيلية وأيضا في دائرة الاستهدافات المتكررة التي أوقعت شهداء وجرحى، نتحدث عن العشرات منهم فقط خلال الأيام القليلة الماضية. أما إذا ما تحدثنا عن الحصيلة الإجمالية فنحن نتحدث عن أكثر من 12 ألف شهيد وجريح من ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في لبنان، كان معنا من النبطية ومن مكان يطل على قلعة شقيف. شكرا جزيلا لك. نذهب إلى جوني طانيوس. والجنوب بشكل عام يتعرض لاستهدافات عديدة، وكما ذكر الزميل مازن في دبين كان هناك تفجير لعدة مواقع من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قضاء بنت جبيل أيضا كان هناك استهدافات أخرى. ضعنا في هذا السياق العام الاستهدافات في الجنوب والإنذار بالإخلاء إلى ما بعد الزهراني، بالإضافة إلى بيانات حزب الله.
2: تماما عبد السلام، إلى جانب هذه المعطيات المتعلقة بمدينة النبطية والمناطق المحيطة بها وهذا المشهد الخطر والمعقد بالنسبة ليحمر لشقيف وباقي البلدات، هناك أيضا تطورات ميدانية من الشرق وصولا إلى الغرب. وعندما نتحدث عن الشرق طبعا نحن نتحدث هنا عن بلدة دبين التي اكتسبت أهمية خلال الأيام الماضية. القوات الإسرائيلية تقدمت باتجاه تلك البلدة وهي تتعرض بشكل مكثف لقصف مدفعي لغارات وعمليات تفجير منازل، بالإضافة إلى غارات على بلدة بلاط الملاصقة لبلدة دبين. ومعلوم أن بلدة دبين هي تقع قبالة مدينة الخيام، ما يعني أيضا أنه في هذا المحور في هذه الناحية هناك ضغطا إسرائيليا ميدانيا عسكريا، تسعى القوات الإسرائيلية وتعمل وتواصل العمل للتقدم باتجاه بلدة دبين وقد دخلتها والتعمق منها إلى منطقة بلاط، وبالتالي الإشراف على مناطق واسعة تعرف بوادي برغوز، و ذلك أيضا يساعد أو يأتي كخطة إضافية إلى جانب ما يحصل باتجاه يحمر لشقيف وباتجاه مدينة النبطية. هذه النقطة إذن هي نقطة ساخنة مهمة، وأيضا في القطاعين الأوسط والقطاع الغربي هناك تطورات ميدانية لافتة من خلال سلسلة الغارات التي حصلت على بلدة حريص، على بلدة ياطر، على بلدة الشهابية، وأيضا خلال المرحلة القليلة الماضية شنت غارات على الزرارية ولوبيا هنا في قضاء أو في قضاء صيدا، ما يعني توسعا في المجالات الجغرافية للعدوان الإسرائيلي، علما أن إنذارات الجيش الإسرائيلي كانت شملت 13 بلدة من بينها بلدة مشغرة الواقعة في البقاع الغربي إلى الشرق، وكانت استهدفت بغارات إسرائيلية، وهي استهدفت خلال الأيام الماضية أيضا وشملتها إنذارات سابقة للجيش الإسرائيلي. ومعلوم تماما أن منطقة البقاع الغربي هي تشكل امتدادا للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وأيضا ضمن إنذارات الجيش الإسرائيلي بلدات تقع في النبطية، بلدات تقع في قضاء صيدا، وبلدات تقع في قضاء صور. وعندما نتحدث عن قضاء صور طبعا الأهم والأولوية هي لمدينة صور التي نحن فيها والتي ما تزال تحت وطأة الإنذار الإسرائيلي الذي كان صدر قبل يومين بضرورة إخلاء غالبية أحيائها، وأيضا إخلاء مناطق واسعة في محيطها بما يشمل مخيمات للاجئين الفلسطينيين. الغارات حصلت خلال يومين الماضيين على مدينة صور وعلى أيضا المناطق المحيطة بها، ولكن اليوم لا غارات حتى هذه اللحظة على الأقل في هذه النقطة الجغرافية تحديدا مدينة صور والأماكن المحيطة بها. قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم أمس أن 11 شخصا استشهدوا بنتيجة الغارات التي وقعت هنا في قضاء صور. في مقابل هذا التصعيد الميداني اللافت من الجانب الإسرائيلي، هناك أيضا تصعيد من جانب حزب الله، وهناك دلالات أساسية وواضحة على هذا التصعيد الذي ينتهجه حزب الله، ذلك أن حزب الله أعلن قبل بعض الوقت أنه استهدف فجرا ما سماها بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي بدون دفعة صاروخية في مدينة صفد، ما يعني أنه عمق الاستهدافات في الداخل الإسرائيلي. كما أعلن حزب الله أنه فجرا أطلق الصواريخ باتجاه مدينة كريات شمونة، هي مدينة تقع في إصبع الجليل، وأيضا استهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، وهي أيضا تقع قبالة الأراضي اللبنانية في منطقة الجليل الأعلى. هذه مؤشرات، هذه دلالات واضحة عبد السلام على أن هناك أيضا جهدا من جانب حزب الله من أجل تكثيف استهدافاته وإطلاقاته في رده على أيضا تعميق الجانب الإسرائيلي لغاراته وإنذاراته خلال اليومين الماضيين وتعميق تقدمه الميداني على الأرض. وبالتالي عندما يتحدث الجيش الإسرائيلي ويطالب بإنذار مدينة كمدينة النبطية مع كل أبعاد هذا الإنذار، وعندما يطالب بإخلاء مدينة صور التي ترتكز على تاريخ عريق وترتكز على دور جغرافي ودور مجتمعي وسياسي مهم، فهذا يعني أنه يسعى لإفراغ المناطق الحيوية والأساسية والمدن الرئيسية في الجنوب اللبناني، إفراغها من سكانها، تدمير معالمها. ومن المعلوم أيضا كما ذكرنا خلال الرسائل السابقة أن وزارة الثقافة اللبنانية حذرت من أن بعض القصف الإسرائيلي على مدينة صور حصل على مقربة من المناطق الأثرية المحمية بموجب المعاهدات والقوانين الدولية.
1: شكرا لك جوني تانيوس، كان معنا من صور. وننوه بالخبر العاجل على شاشتنا، حزب الله يقول استهدفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف جنوبي لبنان. نرحب بضيفينا في استوديو التغطية، بالسيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، وسيد صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع سيد رضوان. تصعيد عسكري لافت جدا بعد تصريحات لبنيامين نتنياهو رافقت الاجتماع، وقال إنهم يتوسعون في عملياتهم حتى في بيروت والبقاع ليس فقط في الجنوب، قال ذلك أثناء انعقاد الاجتماع بالأمس. مع ذلك ما نشر حتى الآن هو تأكيد من الرئاسة إثر اجتماع رئيس الحكومة مع الرئيس عون على أولوية وقف إطلاق النار. هل يمكن فهم سياق ما حدث بالأمس؟
3: مساء الخير للجميع. من غير المفاجئ أن تواصل إسرائيل عدوانها، لأن الكلمة عند الإسرائيل هي للميدان وليس للميدان الدبلوماسي، على أهمية اللقاء الذي عقد في البنتاغون بين وفد الضباط اللبنانيين مع الوفد الضباط الإسرائيليين. ما تقدم عليه إسرائيل هي احتلال أكبر مساحة في جنوب لبنان وإبعاد كل المواطنين من أبناء الجنوب إلى خارج شمال الليطاني وتصفية كل هذه المنطقة لتصبح كل هذه المنطقة محروقة. هذه الأسباب هي تصب في مصلحة الإسرائيلي من منظاره. الزملاء كانوا يتحدثون عن أهمية قلعة شقيف. هذه القلعة أهمية استراتيجية ليس على المستوى الجغرافي، إنما ما يهدف إليه الإسرائيلي هو احتلال هذه القلعة، التوصل إلى قلاع أخرى وإلى مناطق أخرى وإلى تلال أخرى، بغية السيطرة على كل المفاتيح العسكرية في الجنوب، ومنع مجموعات المقاومة من التحرك وحماية أرتال الدبابات الإسرائيلية. زائد أن هناك مسألة تاريخية عند الإسرائيلي، لأن الإسرائيلي يحاول تكرار مشهد عام 1982 عندما وصل أرييل شارون إلى مشارف هذه القلعة والتقط تلك الصورة الشهيرة. لذلك هذا اليوم في الجانب هذا الإسرائيلي يواصل هذه المهمة العسكرية من منظاره. بالنسبة إلى اجتماعات البنتاغون وما صدر عن رئاسة الجمهورية، بحسب المعلومات أن الوفد اللبناني قدم ما عنده. أولا من حيث الشكل، لم يتحدث الوفد اللبناني في شكل مباشر مع الوفد الإسرائيلي، كان الحديث ينصب والحديث مع الوسيط الأمريكي في هذا الخصوص. الجانب اللبناني ركز على وقف إطلاق النار، هذه ثابتة أساسية، ركز على عملية الانسحاب الإسرائيلي ولم يمانع في البحث في موضوع سلاح حزب الله في حال تحقق الأمرين الأولين. الجانب الإسرائيلي ركز على موضوع كيف يمكنكم مساعدتنا في سحب سلاح حزب الله وانتزاع هذا السلاح واستئصال الآلة العسكرية لحزب الله. كان الجواب اللبناني هذا الأمر متروك للمفاوضات العسكرية، نحن نتبنى تعليمات قائد الجيش العماد رودولف هيكل في هذا الخصوص، هو العمل على وقف إطلاق النار. الإسرائيلي كان يبذل جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاق مع الجيش اللبناني إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة، وضع برنامج زمني في كيفية نزع سلاح حزب الله. الجانب اللبناني رفض هذا الأمر، وأنا باعتقادي هذا هو الاجتماع اليتيم. الوفد اللبناني سيعود في اليومين المقبلين، قبل يوم الاثنين سيعود إلى بيروت. هذا يعني أن كل فريق قدم ما عنده لا أكثر ولا أقل، ولم نصل إلى نتائج إيجابية.
1: هذا متعلق بالاجتماع الأمني العسكري.
3: اجتماع الأمني. لكن هذا الاجتماع الأمني بالتأكيد حتى الآن سينسحب على الاجتماع السياسي في 2 و3 حزيران، وستكون النتيجة نفسها، أي بمعنى أن الفريقين الأمريكي والفريق الأمريكي والفريق اللبناني والفريق الإسرائيلي هناك مراوحة لا تقدم.
1: هل هناك انغلاق في هذا الأفق بحسب ما ذكره السيد رضوان؟
4: أوافق على كل التوصيف الذي قام به زميل رضوان. في الواقع الإسرائيلي مصمم على عدم تحقيق أي تقدم لا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية ولا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قبل أن يحقق هدفه بجعل منطقة جنوب الليطاني بأكملها تحت إشرافه العسكري والأمني، والأخطر من ذلك أن تكون منطقة محروقة no living area، يعني غير قابلة للعيش. وبالتالي بالتأكيد لن يكون هناك أي تقدم. لقد كان واضحا بعد 4 ساعات استمر الاجتماع أمس في البنتاغون أن يصدر بيان يقول أن الاجتماع استمر 4 ساعات. هل موضوع البحث في عملية وقف إطلاق النار يتطلب 4 ساعات من المباحثات؟ بالطبع أثار الإسرائيلي مسائل أخرى لم يكن بمقدور الوفد اللبناني العسكري البحث فيها، لأن تعليماته كانت واضحة التحديد على تثبيت وقف إطلاق النار لا أكثر ولا أقل. أما فيما يتعلق بما سيجري من الآن إلى الثلاثاء والأربعاء، يعني ب2 و3 يونيو المقبل، بالتأكيد ستزيد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، ستزيد وتيرة الوحشية التي يمارسها، وبالتأكيد ليس لدينا أي ورقة نستطيع أو أي هامش تستطيع الحكومة اللبنانية المناورة في خلال هذه المفاوضات بسبب هذه الغطاء الأمريكي المعطى لإسرائيل.
1: الانعكاس العسكري كبير جدا. الآن الجانب الإسرائيلي يرفع مستوى الإنذارات إلى ما بعد الزهراني. هذا قد يشي بأن العمليات قد تتوسع. هناك خطة عملياتية واضحة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، إصراره على السيطرة على هذه القلعة المهمة، قلعة الشقيف. من هذه الزاوية كيف يتعامل الحزب؟ هل تعتقد بأنه قادر على صد هذه المحاولات؟
3: لا أحد يقلل من الأخطار الإسرائيلية ومن المساحة التي احتلها الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة في جنوب لبنان، لكن المفارقة أن عناصر حزب الله ومجموعاته المتنقلة من في أكثر من بلدة ما زالت تعمل خلف الخطوط الإسرائيلية. يعني إذا وصل الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الليطاني في منطقة مرجعيون في دبين، هناك مجموعات لحزب الله ما زالت تقاتل، ما زالت تواجه، لكن ليست في مواقع ثابتة. الحزب يقول أنه سيستمر في هذه الوسيلة لا بديل منها إلى حين وقف إطلاق نار حقيقي ورفض أي إجراءات تأتي عن طريق المفاوضات تسمح للإسرائيلي بحرية الحركة. لذلك سنلاحظ في الأيام المقبلة عمليات أكثر للمقاومة، ومن دون التقليل بالفعل من الأخطار الإسرائيلية التي هددت العاصمة بيروت، هددت الضاحية الجنوبية. وثمة من يقول أكثر أن هناك خطة إسرائيلية لم توافق عليها الحكومة الإسرائيلية، هي التوجه نحو البقاع الغربي. عندها في حال حصور هذا الأمر نصبح في مشهد آخر. باختصار، صحيح أن هناك خسارة في الجغرافيا، لكن من وجهة نظر حزب الله أن هذا الأمر سيمنح مجموعاته أكثر للقتال وتكبيد العدو الإسرائيلي خسائر أكبر.
1: سيد صلاح تقي الدين، الانعكاسات في الداخل حتى على الخطابات السياسية، هناك من لا يلتفت للمسارات المباشرة كما هو وضع سيد نبيه بري، هناك نقاشات تلوم حزب الله على الاستمرار في هذه المعركة ويعتبرونها معركة خاسرة ستزيد من المساحات المفقودة ومأساة النزوح. تقييمك للحالة الداخلية؟
4: مما لا شك فيه أن موقف الرئيس نبيه بري الأساسي، وهو عبر عنه صراحة أنه يحاول كل ما في جهده لمنع وقوع أي فتنة في الداخل، ويلقيه في هذا الأمر رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق الرئيس ولي جملاط، اللذين يعملان سوية لمنع أي تردد لهذا الانقسام حول الموقف من حزب الله من جهة والموقف من الاعتداء الإسرائيلي من جهة أخرى، لكي لا يشكل نوع من أي إشكال في الداخل يتحول إلى فتنة، وعندها نكون نخدم العدو الإسرائيلي، لأن ما تريده إسرائيل هو اقتتال داخلي في لبنان يريحها، يلهي حزب الله في هذه المعركة في الداخل، وهو يتصرف في الجنوب على الطريقة التي يريدها. الانقسام الحاصل فيما يتعلق بهذا الأمر يجب أن يكون عابرا بأي معنى، بمعنى أن على الحكومة، على رئيس الجمهورية أن يدعو إلى لقاء وطني يجمع فيه كل الفرقاء وفي مقدمهم حزب الله للتفاهم حول ماذا علينا أن نواجه، ما على كيف أن نواجه، وما علينا أن نقوم به غدا، لأن الحرب لن تستمر طويلا. إنما مع نتنياهو عليك أن تكون حاملا ورقة تستطيع أن تنتزع منه على الأقل تثبيتا لوقف إطلاق النار، وهذا التثبيت لوقف إطلاق النار لا يمكن أن يتم إلا إذا كان الموقف الداخلي موحد، وهذا ما تسعى إليه القيادات الوطنية وفي مقدمه الرئيس نبيه بري والرئيس وليد جملاط، يحاولان المستحيل لكي لا تتحول هذه الأزمة التي تسببت بهذا الانقسام الداخلي إلى فتنة لا سمح الله، لأنها تبدأ نعرف أين تبدأ لكننا لا نعرف أين تنتهي.
5: بس بدي أزيد جملة واحدة.

0: وميليشيا اللبناني، وهذا الأمر بالتأكيد دونه تعقيدات ودونه مشكلات، والمؤسسة العسكرية ليست في هذا الوارد، هي تتعاطى بكل حكمة من قائد الجيش وصولا لرئيس الجمهورية.
1: بعض الأخبار العاجلة لافتة الآن عن إذاعة الجيش الإسرائيلي يقول إطلاق صفارات الإنذار في صفد لأول مرة منذ نحو شهر ونصف، ويقول الجيش الإسرائيلي نطالب إذن السكان ببعض الإسرائيليين بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة. إذن خبر لافت، إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إطلاق صفارات الإنذار في صفد لأول مرة منذ نحو شهر ونصف، ونعلم بأن حزب الله كان قد أطلق عدة مسيرات وصواريخ باتجاه نقاط عديدة، المسيرات أيضا تصل إلى شمال إسرائيل بحسب الإعلان من داخل إسرائيل. سيد أبقى معك سيد عقيل، لجهة أنه الكل يترقب أيضا ما الذي يمكن أن ينتج في المسار الآخر، مسار إيران الولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم، ما الانعكاس الأولي المفترض إذا ما تم توقيع هذه المذكرة على حزب الله وعلى قراراته في الميدان؟
0: هناك قاسم مشترك عند كل الأفرقاء في لبنان، عند حزب الله وغير حزب الله، هو التوصل إلى وقف إطلاق النار، سواء جاء عن طريق واشنطن أو عن طريق باكستان. لكن إلى ما يهم الجانب اللبناني، هو في حال إذا جاء هذا التوصل إلى هذا الأمر لوقف إطلاق النار حتى لو عن طريق باكستان، رغم الاعتراض والخلافات مع إيران على مستوى الحكومة ورئاسة الجمهورية، فهذا الأمر مرحب به. لكن علينا أن نختصر بجملة واحدة كما يقول الرئيس نبي بري، علينا التطبيق على الأرض. بدون هذا التطبيق على الأرض لا أمل بكل ذلك وبكل هذه المفاوضات، علما أن الإيرانيين حتى هذه الدقيقة يقولون أن بند وقف إطلاق النار في جنوب لبنان نعمل ونبذل كل جهدنا على وضعه في مدرجات التفاهم المنتظر.
1: بالنسبة للحكومة، إذا ما وقعت مذكرة التفاهم، ما الأولويات وكيف ستتعاطى؟
2: من الواضح أولوية الحكومة ورئيس الجمهورية يناديان بعدم الدخول في أي مرحلة متقدمة من المفاوضات قبل تثبيت وقف إطلاق النار. وأؤيد ما قاله زميلي، إذا جاء هذا الاتفاق عبر المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أو إذا جاء هذا الاتفاق عبر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، أمر مشتان بالنسبة لنا. نريد وقفا لإطلاق النار، وبعدها تبحث كل المواضيع، كل الأجندة يمكن وضعها على الطاولة والبحث فيها. إنما الأساس تثبيت وقف إطلاق النار، وقف هذه العمليات الإجرامية، قتل، دم، تدمير، اجتياح، وانسحاب إسرائيل وعودة أهلنا النازحين إلى ضياعهم وقراهم في الجنوب. هذه هي الأولوية.
1: شكرا جزيلا لكم صلاح تقي الدين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وسيد رضوان عقيل، الكاتب والمحلل السياسي. إذن مشاهدينا، من القرى الحدودية على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى ضفاف نهر الزهراني، يزيد طلب الجانب الإسرائيلي بالإخلاء والإنذار بالإخلاء باتجاه شمال نهر الزهراني. ومع هذا التوسع في عملية الإنذار تزيد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويزيد معها النزوح بالنسبة للبنانيين، مما يغير الجغرافيا العسكرية والديموغرافيا. نتابع التقرير التالي.
3: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر، على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع إنذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول السلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر، وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضاً إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديموغرافياً على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب، وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة.

0: وعلى خطى نبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب. هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضاً بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 من مايو أصدر الاحتلال أمراً بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوباً والزهران شمالاً اتسعت تدريجياً مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدماً هذا العبور كإنجاز قومي.
1: ننوه إذن مشاهدينا للأخبار العاجلة ولهذه الصور لاعتراضات في مدينة صفد، والتي قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تم إطلاق صفارة الإنذار في صفد لأول مرة منذ نحو شهر ونصف، وهذه صور لاعتراضات سجلت في صفد قبل قليل.

0: إذن هذه هي الصور لاعتراضات في صفد، والجيش الإسرائيلي إذاعته قالت إطلاق صفارة الإنذار في صفد لأول مرة منذ نحو شهر ونصف. سنبقى في متابعة هذا التطور وماذا يعني في سياق هذه التغطية مع مراسل الجزيرة أيضا من رام الله. نعود مجددا إلى ليلى الشيخلي لمتابعة هذا المشهد.
1: شكرا جزيلا لك عبد السلام. بالفعل موضوع إطلاق صفارات الإنذار في صفد لأول مرة منذ شهر ونصف، وشاهدنا معكم اعتراضات للصواريخ التي أطلقت باتجاه صفد، والقناة 12 الإسرائيلية تقول إطلاق إذن 5 صواريخ من لبنان باتجاه صفد واعتراض واحد وسقوط 4 في مناطق مفتوحة. إذن هذه المستجدات نناقشها مع مراسلنا من رام الله محمد خيري. محمد، ضعنا في سياق هذه المستجدات، تفضل.

0: محمد، لا أدري إذا كنت سمعتني. محمد خيري من رام الله. إذن في هذه التطورات التي نتابعها معكم، لأول مرة صفارة الإنذار تدوي في صفد، وذلك بسبب صواريخ أطلقت من لبنان، ومنذ شهر ونص لم يتم رصد مثل هذه الصواريخ التي تطلق باتجاه صفد، والحديث هو عن 5 صواريخ تم اعتراض 1 منها فقط، بينما سقطت 4 في مناطق مفتوحة. وسنحاول متابعة تفاصيل المشهد والردود الفعل الإسرائيلية عليها. معك محمد، لا أدري إذا كنت تسمعني الآن. محمد خيري.
1: نعم ليلى، نعم
0: تفضل. كنا
1: قبل قليل أطلق حزب الله 5 صواريخ باتجاه مدينة صفد، ما وصف إسرائيليا بأنه توسيع لمدى إطلاق النار من قبل حزب الله إلى داخل المناطق الإسرائيلية في منطقة الشمال. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش استطاع اعتراض 1 من هذه الصواريخ، فيما سقطت 4 إضافية في مناطق توصف إسرائيليا بأنها مناطق مفتوحة ولم تؤدي إلى أي إصابات وفق ما يتداول على الأقل في هذه المرحلة، ونحن بانتظار

0: بيان من الجيش الإسرائيلي ليشرح فيه تماما ما الذي جرى في هذه المدينة. وكانت صافرات الإنذار قد دوت في صفدوة سبع بلدات إسرائيلية مجاورة لها. لأول مرة منذ شهر ونصف تقصف هذه المنطقة فيما يوصف كما أشرنا قبل قليل إسرائيليا بأنه تصعيد من قبل حزب الله، وبخاصة لمدى إطلاق هذه الصواريخ. قبل ذلك بدقيقتين تقريبا كان الجيش الإسرائيلي قد نشر بيانا للإسرائيليين، قال في هذا البيان إنه في ظل توسيع العملية العسكرية في داخل الأراضي اللبنانية، فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أنه يجب الاستعداد من أجل إطلاق الاحتمالات إطلاق حزب الله الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية بشمال إسرائيل لهذا اليوم بشكل مركز. ما لبث البيان أن أصدر حتى أطلق الحزب بالفعل الصواريخ باتجاه مدينة صفد، وليس بينهما سوى دقيقتين تقريبا. قبلها أطلق حزب الله عدة مسيرات باتجاه بلدات إسرائيلية مختلفة، بخاصة مناطق في إصبع الجليل والجليل الأعلى والجليل الغربي. في الجليل الغربي تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن المسيرة التي أطلقها حزب الله قد سقطت في منطقة عسكرية حدودية، وتصاعدت من هناك أعمدة الدخان واندلعت ألسنة اللهب، ولكن الجيش الإسرائيلي نفى أن تكون هناك أي إصابات. وكذلك سقطت صواريخ في منطقة إصبع الجليل، مخلفة أيضا حالة من الدمار في أحد المواقع الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان، وتصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى هذه اللحظة بأنه أيضا موقع ومنطقة مفتوحة. لكن حجم الأضرار الأكبر كان في مدينة كريات شمون، هذه المدينة التي تعرضت إلى قصف صاروخي من قبل حزب الله الليلة الماضية، وأصاب صاروخ مركزا تجاريا في وسط هذه المدينة، وسجلت حالة من الأضرار الكبيرة في داخلها. نحو 25 موقعا وبلدة إسرائيلية دوت فيها صافرات الإنذار منذ ساعات الصباح لهذا اليوم، وهي التي تمتد بخاصة على الشريط الحدودي ما بين لبنان وإسرائيل. وهذا يأتي بينما كان يقول الجيش الإسرائيلي بأنه سيصعد عملياته ضد حزب الله وسيعمل ضد الحزب بكل قوة. جاء ذلك أيضا في بيانات للجيش الإسرائيلي التي أخطر فيها نحو 13 بلدة لبنانية بضرورة الإخلاء إلى منطقة شمال نهر الزهراني. قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله هو الذي يخرق وقف إطلاق النار، بالتالي فإن الجيش سيعمل ضده بقوة، وطالب السكان بإخلاء منازلهم. ولكن مصادر إسرائيلية كانت قد أشارت، ولعل من أبرز من تحدثوا بالأمس كان رئيس الأركان الإسرائيلي الذي وصف مسيرات حزب الله بأنها تخلق تحديا أمام الجيش الإسرائيلي.
1: أشكرك جزيلا محمد خيري على هذه التفاصيل، وننتقل الآن لمتابعة التطورات الملف الإيراني. وينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين ندغير. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. دعني أبدأ معك ناصر بخصوص تصريحات بيت هيكسيث. أعرف أن الوقت مبكر عندكم في واشنطن، ولكنه أدلى بهذه التصريحات وهو في سنغافورة يحضر منتدى شانغريلا، مؤكدا أن هناك أن الرئيس ترامب حريص على عدم حصول طهران على سلاح نووي. في الوقت نفسه يقول أن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة. قراءة في هذا التصريح وطبعا على خلفية الموقف الأمريكي بشكل عام. تفضل ناصر.
2: نعم ليلى، تصريحاته كانت مضيئة لمن يتساءل حول هذا الموقف الأمريكي الغامض الواضح في آن واحد. بيت هيكسيث وهو يتحدث هذا اليوم أوضح للعالم، لأنه كان في مؤتمره هناك، أن الوحيد الذي سيقرر مجرى هذه المواجهة مع إيران مستقبلا ليست وزارة الدفاع وليست وزارة الخارجية، وإنما البيت الأبيض والرئيس الأمريكي شخصيا الذي يشرف يتابع هذه المفاوضات. وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أيضا أن البيت الأبيض لن يتخلى، الرئيس الأمريكي لن يتخلى في أي حال من الأحوال عن الهدف الأمريكي الأسمى في نهاية المطاف، وهو عدم حيازة إيران لهذا السلاح النووي، ويجب عليها أن تتخلص من ذلك اليورانيوم المخصب. وهو شرح للحاضرين بأن دوره كوزير دفاع كآلة حربية أن الولايات المتحدة وهي تفاوض تستعد أيضا عسكريا وتواصل الحشد العسكري لتقديم خيارات للرئيس الأمريكي في حال قرر

0: العودة للعمليات العسكرية. بيت هيكست أوضح أيضا أن هذه المفاوضات في البنتاغون على الأقل يعتبرونها جيدة وكانت جيدة في أجوائها، وقال أيضا إن المفاوضات مستمرة وهناك العديد من الحوافز أو المحفزات للإيرانيين، وهو يتمنى أن يأخذ الإيرانيون تلك الحوافز بدل أن يختاروا طريقا آخر، أي طريق المواجهة. يجب أن نعلم أيضا أن الإدارة الأمريكية جد حثيثة أيضا في هذه الأيام الأخيرة، ونعلم هذا من أعضاء الكونغرس الذين قالوا وكشفوا أن هناك ممثلين من الإدارة الأمريكية ومن قادة البنتاغون يجتمعون أيضا بأعضاء الكونغرس لبحث كل الفرضيات. ومن بين الفرضيات التي بحثت أمس في واشنطن في جلسات بين القادة العسكريين وأعضاء من الكونغرس الأمريكي، ماذا لو لم تقبل إيران؟ وبالتالي بحث هذا الأمر على المستوى السياسي على مستوى الكونغرس، وكان البيت الأبيض يحضر الجميع للخيار الآخر، خيار فشل المفاوضات وربما العودة للعمليات العسكرية الليلة.
1: أشكرك ناصر، وأنتقل إليك نور الدين. إذا كانت واشنطن تعتبر أنها قدمت حوافز للإيرانيين، كيف تنظر طهران للأمر؟
2: لا، بكل تأكيد هذه المفاوضات هي مفاوضات تنازلات، سواء هنا بطهران أو الولايات المتحدة الأمريكية. كلا الطرفين قدم تنازلات وتنازل عن الشروط التي كانوا قد فرضوها منذ البداية، سواء فيما يتحدث عنه الإيرانيون في مسألة ضرورة مناقشة العقوبات ورفع العقوبات قبل الدخول في المفاوضات، أصبحت جزءا من المرحلة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن. وكذلك مسألة نقاش البرنامج النووي تحول إلى مرحلة ثانية، وهذا تنازل سواء هنا بطهران أو الولايات المتحدة الأمريكية. على الأرض يمكن الإشارة على أن المفاوضات لا تزال متواصلة، تبادل الرسائل والوسطاء على تواصل دائم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وبواشنطن. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، المفاوضات يمكن الإشارة على أنها وصلت إلى حد خواتمها، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن التوافق، لكن السؤال الجوهري أين تكمن العقدة الحقيقية الآن في هذه المفاوضات، ولماذا لا يتم الإسراع بالإعلان عنها رغم أن كلا الطرفين أعلن عن مذكرات التفاهم تتشابه في الكثير من تفاصيلها، سواء بوقف الحرب، سواء في هرمز، سواء في فك الحصار، سواء في تحويل الملفات المعقدة بالبرنامج النووي إلى المرحلة الثانية. الأجواء المتحدثة هنا في طهران ليلى تقول بشكل واضح على أن العنصر الأساسي والمهم في هذا التأخر عن التوصل لاتفاق بين الطرفين قد يكون مسألة إيقاف الحرب في جميع الجبهات، وبالتحديد الحديث عن المجال اللبناني لا يزال يشكل عقدة المفاوضات. والحديث والأجواء هنا في طهران تتحدث على أن الجانب الإسرائيلي يلقي بظلاله بشكل كبير على هذه المفاوضات. حتى الحديث هنا داخل الأوساط السياسية الإيرانية وخاصة أصوات وسط الجانب التفاوضي يتحدث على أن هناك طرفا ما من الفريق الأمريكي المفاوض ربما غير راغب أن يتم التوقيع عن الاتفاق في هذه الأثناء. السؤال الجوهري حينما يسأل المسؤول هنا في طهران لماذا هذه الرؤية، يقول الإيرانيون على أن السبب الرئيسي ربما هو إعطاء فسحة للجانب الإسرائيلي لأخذ خطوات مهمة بالأراضي اللبنانية، ممكن بعد ذلك أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار. الآن العقدة الأساسية التي تقف وجه الإعلان عن اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هي تحديد مفهوم وقف شامل وإنهاء للحرب، خاصة أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يضيف نقطة مهمة وهي الإبقاء على قدرة التدخل العسكري عند أي خطر في جميع الجبهات وليست في لبنان، ربما قد تشمل حتى إيران، وهذا عنصر أساسي إيران تريد أن تضع حد لنهايته في هذا الاتفاق.
1: أشكرك نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران. وفي الواقع سنتابع مناقشة وتحليل هذه المستجدات مع ضيفينا هنا في الاستوديو، دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، أهلا دكتور، وكذلك سيد ديفيد روش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أهلا بك. سيد روش، دعني أبدأ بالتأخير. مذكرة التفاهم هي على الطاولة وترامب لم يوقعها بعد، هل التأخير ورقة ضغط محسوبة أم هناك تنازل بعينه يبحث عنه ترامب ولم يحصل عليها حتى الآن؟
3: من الصعب أن نجزم. الرئيس ترامب شخص من الصعب التوقع بما يقرره. أولا، قد يكون هناك احتمال بأنه يحاول الضغط على الإيرانيين ليرى من يدير إيران. هناك داخل إيران من انتقد الحكومة الإيرانية. الرئيس بوشكيان انتقد إذن إيران وذلك على القناة، وبالتالي يحاول أن يرى إذا كان هناك توقيع لاتفاق إذا كان يتعامل مع الأشخاص ملائمين. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، هو لا يزال يحاول أن يحدد ما هي تبعات هذا الاتفاق على السوق وعلى قاعدته الانتخابية. هناك أشخاص في قاعدته الانتخابية يعتبرون أن هذه التنازلات التي تمت الإفادة عنها كثيرة ومبالغ بها، وأنه يجب الاستمرار بالحرب والاستمرار بالضغط على إيران. فنحن نتحدث عن سعر محدد للوقود، ولكن هذه المشكلة هي ليست للولايات المتحدة، هي مشكلة لحلفاء أمريكا. أشخاص أيضا يعتبرون أن هذا الشخص يجب أن يغادر سريعا، يحاول أن يحدد التبعات.
1: وبين النقطتين ممكن القول أن هناك إنجاز يبحث ترامب عنه لتحقيقه وإعلانه، والكل في الواقع دكتور أحمد يعني يبحث عن إنجاز، ولكن ما الثمن الذي تستطيع طهران بيعه لشعبها كإنجاز مقابل أي تنازل يمكن أن تقدمه؟
4: إيران لا تقدم الآن أي تنازل، ما تقدمه هو عودة الملاحة لمستوى قبل الحرب، هذا ليس تنازل.
1: ولكن
4: هذا
1: ولكن هذا وليد ترامب يبحث، يقول أنه ربما مستعد لتقديم تنازلات مقابل تنازل، وهذا هو عرف التفاوض.
4: بكل
1: يعني
4: تأكيد.
1: كل طرف يتنازل شيئا ما. ما هو الثمن الذي يمكن أن تقبل به إيران؟
4: هذا هو المرور بالمضيق للولايات المتحدة، أن تمر على مستوى
1: هل يكفي
4: قبل
1: هذا؟
4: الحرب.
1: هل يكفي هذا فعلا لبيعه لتقديمه لإنجاز للمواطن الإيراني الذي ربما سئم كل هذه الصعوبات الاقتصادية في الفترة؟
4: طبعا تحرير الأموال المجمدة أو بالأحرى المسروقة أمريكيا من إيران، هي أموال إيرانية، تحريرها هذا إنجاز، خروج القوات الأمريكية من مقربة إيران هذا إنجاز، وقف الحرب إقليميا في لبنان أيضا إنجاز. أمام ذلك إيران تعيد شيء استحدث في الحرب، مضيق هرمز مروا به بسلام، هذا كل ما في الأمر،
1: وهذا لم يحدث حتى الآن،
4: وهذا لن يحدث إلا إذا وقع ترامب. لاحظ حتى بالشكل إيران تحقر الولايات المتحدة، تقول لها عليكم أن توقعوا ثم نوقع، بالشكل أيضا الإيرانيون مصرون على أن يفرضوا على الولايات المتحدة كما في الحرب. في الدبلوماسية أيضا يحاولون الفرض على الولايات المتحدة، لأننا في وقت جديد، يعني وقت مختلف عن قبل الحرب، الشكل مختلف، المضمون مختلف، ثم يقولون لهم بعد ذلك سنتفاوض حول القضايا الأخرى التي كانت قبل الحرب. وطبعا إيران يدها ملأة لأنها أنجزت حربا ودبلوماسية، بالتالي المفاوضات بعد هذا أيضا ستكون مختلفة تماما عن قبل الحرب، ولذلك الإيراني يدخل بثقة لطاولة المفاوضات هذه المرة، والشعب الإيراني ينظر لهذا ويراه بالفعل. الولايات المتحدة التي كانت إيران قدمت لها مقترح حسب الوسيط العماني، مقترح سخي جدا، تراجع عن التقصيب، تراجع وقف التقصيب لفترة محددة، اليوم تقول لهم هذا كان في خبر كان، أصبح في خبر كان، اليوم وضع جديد، فرضتم حرب، هناك مستجدات.
1: هل هذه هي المشكلة سيد دروش، أن المفاوض الإيراني في الواقع يدخل بثقة كما يقول الدكتور أحمديان؟ يعني هل هذا، وأنت طبعا خبرت البنتاغون، كنت مساعد وزير الدفاع السابق، ما الذي يقلق البنتاغون أكثر الآن برأيك؟ هل هو إيران على عتبة نووية باتفاق، أم انهيار التفاوض و يعني وجود وعودة الخيار العسكري؟
3: البنتاغون ليس من يقود هذه المسألة. عسكريا البنتاغون مستعد، طبعا هو يقوم بالحصار المضاد ويستمر به كل شهر، وهو مستعد لزيادة وتيرة الحرب بسرعة. من يقود المسألة هو وزارة الخارجية وطبعا البيت الأبيض. الملف النووي والقضايا الأخرى ما أؤكد أنه لن تتم مناقشته هو أولا موضوع حزب الله في لبنان، هذا مصدر قلق، ستحاول إيران شمله، ولكن لا يمكن التعامل مع كل هذه النقاط في الوقت نفسه، وحين تقتنع إيران بذلك تكون إسرائيل قد تخلصت من حزب الله. إذن هؤلاء ليسوا جزءا من النقاش، ولن تقدم إيران تنازلا من أجل إنقاذ حزب الله اللبناني. هم يريدون مصلحة إيران وليس لبنان. النقطة الثانية التي لن تكون ضمن هذا الاتفاق رفع العقوبات.

0: العقوبات الفورية. من الصعب أن أصدق ذلك. المنفعة الاقتصادية التي ستأتي لإيران ستأتي من رفع الحصار المضاد. نتحدث عن 13 مليار دولار. أما العقوبات الاقتصادية فبرأيي سوف ترفع كل دولة على حدة مقابل التقدم حول مسائل أخرى لا سيما الملف النووي. قد أكون مخطئا ولكن هكذا أحلل الموضوع بناء على ما قاله الرئيس ترامب في الأسبوع الماضي.
1: ربما سألتك عن البنتاغون خصوصا بعد تصريحات بيت هيكسيث، ولكن أريد أن أسألك الدكتور أحمديان، وأنت رجل أكاديمي تتابع وتحلل في كل جزئية، يعني هل هناك جزئية ربما تنصح بها المفاوض الإيراني الآن، أو خطأ ربما تم ارتكابه يعني نتوقف عنده؟
2: أنا شخصيا أرى أنه وقف خط الأحمر في لبنان على بيروت خطأ كان من قبل إيران، كان المفروض أن يشمل الجنوب أيضا. الآن المعادلة في لبنان هي أنه إيران تقول بأنه أي تعدي على الضاحية وبيروت ستدخل إيران مباشرة، بينما هذا كان يجب أن يشمل الجنوب أيضا. إيران ترى بأن حزب الله حري باستنزاف إسرائيل في الجنوب، وإن تغولت إسرائيل على بيروت إيران ستدخل دعما لها. هذه هي المعادلة. إيران الآن تقول بأن وقف إطلاق النار ضروري لبدء المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اتفاق نووي، حد من التخصيب، هذا لن يحدث إلا بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. يعني الأوراق واضحة في إيران، لكن تقديري أنه كان
1: ماذا
2: خطأ.
1: على المفاوض الإيراني اليوم؟ يعني ماذا عليه أن يتجنبه في الجولة القادمة؟
2: ماذا تقصدين؟ يعني
1: ما الذي يجب أن يفعله مختلفاً عما قام به في الجولات الماضية ليحقق هذا الخرق الذي يريده؟
2: ما الخرق حدث، يعني لاحظي أنه المفاوضات ليلى لا تأتي من السماء، المفاوضات تجري على الأرض. عندما قامت الولايات المتحدة بالحرب وفشلت هي وإسرائيل يفرض عليها الكثير. الآن كل ما يريدون أن يصلوا له هو أن تعبر السفن في المضيق، سفنهم في المضيق، الطاقة تعبر في المضيق. هذا ما تعطيهم إيران، وهذا كان موجود قبل الحرب، وتأخذ منهم أمامه ما استحقته نتيجة هذه الحرب. لذلك نحن إزاء مقاربة مختلفة. في لبنان أيضا المقاربة مختلفة، أوقفوا الحرب لنوقع على هذا بعد أن توقعوا. بعد ذلك إذا ذهبنا لاتفاق أشمل ذلك يعني انسحاب من جنوب لبنان أيضا.
1: أشكرك جزيلا دكتور أحمديان، أشكرك جزيلا سيد روش. للأسف
0: أريد توضيح شيئا واحدا، هذا ليست سفنا أمريكية، هي حيادية.
1: شكرا جزيلا، ستكون لنا فرصة لمتابعة الحوار. ولكن الآن إلى تقرير يتحدث عن تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران. نسلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص الاتفاقات. هذا التقرير لأزهار أحمد ينظر في التفاصيل.
3: في عالم تحكمه الصراعات وتظلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتا أو دائما، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم؟ وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية. وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحيانا باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال. ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانياً بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية وتتنوع غاياته.

0: يخلطه بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة وغالباً ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية ومن أمثلته في يومنا الحالي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة. إذ تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 من أكتوبر عام 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 من إبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 من إبريل الماضي على وقف إطلاق النار يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحة الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحاً بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكاً بخيوط اللعبة متحكماً في قواعدها فارضاً لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغة القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة مكثفة على بلدات عدة في مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه. كذلك تتواصل الهجمات بالصواريخ والمسيرات من لبنان. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخين أطلقا من لبنان واعترض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار أطلقت في صفد لأول مرة منذ نحو 1.5 شهر. في هذه الأثناء قال حزب الله إنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بدفعة صاروخية وقصف قاعدة ميرون شمال إسرائيل. كما استهدف قوة إسرائيلية في ثكنة ليمان بمسيرة انقضاضية. وأضاف الحزب أنه نفذ كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية وفجر عبوة ناسفة فيها، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية. سياسيا، أفادت الرئاسة اللبنانية أن الجانب اللبناني أكد في اجتماع واشنطن الذي عقد أمس بمشاركة وفود عسكرية لبنانية وأمريكية وإسرائيلية تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وفي مستجدة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة وإن أهداف واشنطن بشأن إيران لم تتغير. إيرانيا، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما وإن السفن الإيرانية تتلقى إنذارا من القيادة المركزية الأمريكية بالتوقف وبعدم السماح لها بالعبور من منطقة الحصار. وفي تطور آخر، حث مركز الأمن البحري في عمان السفن على توخي الحذر إثر رصد جسم عائم يشتبه بأنه لوم غرب منطقة المرور في مضيق هرمز. لاستطلاع الموقف، معنا الآن منصور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. التطورات الميدانية أولا جوني تانيوس في الساعات الأخيرة.
2: يمكن القول ازدهار أن كل التطورات الميدانية وكل المعطيات الميدانية تؤدي إلى خلاصة واحدة، مزيد من التصعيد الإسرائيلي المكثف والعنفي في مقابل تمسك لبناني سياسي بأهمية تحقيق وقف ثابت لإطلاق النار، وأيضا تصعيد من جانب حزب الله من خلال سلسلة عملياته التي كانت نوعية وفارقة خلال الساعات القليلة الماضية. المنطقة الأكثر اشتعالا دون أدنى شك تبقى منطقة النبطية، مدينة النبطية والمناطق المحيطة بها، زوتر الشرقية ويحمر لشقيف. واضح أن الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه بلدة يحمر لشقيف، يجري استهدافها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، ويبدو أن هناك سعيا إسرائيليا من أجل الوصول إلى قلعة لشقيف، وهي قلعة مهمة لها موقع استراتيجي مشرف وحاكم، وبالتالي هذا يؤشر إلى التوسع الميداني الإسرائيلي خارج المنطقة التي يسميها منطقة الخط الأصفر إلى شمال نهر الليطان. وهناك تركزت مجموعة من الغارات على بلدات تقع في قضاء النبطية ومحيط مدينة النبطية، غارات من مسيرات على المدينة بعينها، وغارات أيضا من المقاتلات الحربية على حبوش، على كفر تبنيت وغيرها من المناطق المحيطة بمدينة النبطية. ويتحدث حزب الله أيضا عن استهدافات للقوات الإسرائيلية في تلك المنطقة. ليس بعيدا عن هذا المحور أيضا في قضاء مرجعيون هناك محور مهم، هو محور بلدة دبين المواجهة تماما أو القريبة تماما من مدينة الخيام. تقدمت إلى دبين القوات الإسرائيلية، جرى استهدافها بشكل مكثف خلال الساعات الماضية وتفجير عدد من المنازل فيها، ويبدو أيضا أن هناك سعيا إسرائيليا للتقدم من دبين إلى بلدة بلاط التي تعرضت لغارات إسرائيلية. ونحن نتحدث عن مواقع مشرفة أيضا على نطاقات أساسية وحيوية كوادي برغز. أيضا التطورات في القطاعين الأوسط والغربي، القطاع الغربي الذي نحن فيه لا تقل أهمية ولا تقل تصعيد عن تلك الحاصلة باتجاه النبطية وباتجاه مرجعيون. حصلت غارات أيضا على ياطر، على حاريس، على بلدات شملها أو شملتها إنذارات إسرائيلية صدرت اليوم. وفي العموم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات ل13 بلدة بضرورة إخلائها، ووصلت حدود هذه الإخلاءات إلى قضاء صيدا، ما يعني مناطق بعيدة جدا عن المنطقة الحدودية، وجرى استهداف بلدة الزرارية على سبيل المثال، بالإضافة إلى استهدافات في مناطق أخرى مع قصف مدفعي متقطع بين حين وآخر نتمكن من سماعه ورصده من هذه النقطة التي نحن فيها في مدينة صور. وطبعا مدينة صور كما ذكرنا خلال الرسائل السابقة ما تزال تعيش حالا من الترقب والقلق، لأن الإنذارات التي كان وجهها الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلائها ما تزال قائمة. وأيضا في المشهد الميداني لابد من الحديث عن البقاع الغربي والإنذار إلى بلدة مشغرة والغارات هناك. ومنطقة البقاع الغربي هي امتداد جغرافي طبيعي لمنطقة القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. في المقابل كما تحدثنا، حزب الله كان يكثف من عملياته واستهدافاته، تحدث عن استهداف كريات شمونة، هذه المدينة في إصبع الجليل، بدفعات صاروخية. تحدث كذلك حزب الله عن استهداف قاعدة ميرون، وهي قاعدة مهمة استهدفها فجرا وفق بيانه، بالإضافة إلى استهداف ما سماها بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي أو ما تحدث عنه الجانب الإسرائيلي من خلال الحديث عن دوي صفارات الإنذار في مدينة صفد. وبالتالي واضح أن حزب الله يعمق استهدافاته ويزيد أو ينوع من طبيعة هذه الاستهدافات، بالإضافة إلى الاستهدافات داخل الأراضي اللبنانية، وتحدث أيضا عن استهداف جنود إسرائيليين في سكنة ليمان. وبالتالي هذا المشهد مشهد تصعيدي، مشهد معقد، فيه الكثير من المعطيات والدلالات والأبعاد والتداعيات.
1: كيف يؤثر هذا المشهد التصعيدي الميداني على البعد السياسي الحاضر حاليا على مستوى المفاوضات والمباحثات الإسرائيلية اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بموقف الدولة اللبنانية المتمسك بوقف إطلاق النار؟
2: وهذا الموقف عبر عنه اليوم وعبرت عنه اليوم الرئاسة اللبنانية في بيانها عن اللقاء الذي جمع بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة. جرى التداول في أجواء هذا اللقاء أو الاجتماع الأمني التنسيقي الذي عقد يوم أمس في واشنطن، وكان تأكيد مرة جديدة أن لبنان ما يزال يطالب بوقف حقيقي لإطلاق النار قبل التعمق في أي معطيات متعلقة بالمفاوضات الأمنية وأيضا بالمفاوضات السياسية. ووفق ما أفاد مصدر رسمي لبناني للجزائر يوم أمس، الوفد اللبناني الذي كان يتألف من 6 ضباط كان واضحا بأن نقطة الارتكاز للمفاوضات هي وقف إطلاق النار، وأنه لا يمكن التفاوض أو الحديث عن مناطق تجريبية في الجنوب اللبناني أو عن أي إجراءات قد يتخذها الجيش اللبناني دون تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار. وبالتالي واضح بشكل أو بآخر أن هناك أولويات متباعدة بين ما يطرحه الجانب اللبناني وبين ما يطرحه الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي على سبيل المثال يتحدث عن جهد وتنسيق مع لبنان من أجل نزع سلاح حزب الله، لكن لبنان يريد وقفا حقيقيا لإطلاق النار، وقف المجازر الإسرائيلية التي تحصد أرواح اللبنانيين والمواطنين كما حصل يوم أمس وكما حصل في الأيام الماضية، وبعدها يتم التنسيق بشأن الخطوات المقبلة. وطبعا لبنان يرقب وينتظر كيف سيتبلور المشهد في المرحلة المقبلة بشأن هذا المسار الأمني، ما يمكن أن يقوم به الراعي الأمريكي. ويوم أمس سمع أيضا وزير الخارجية الأمريكي من الرئيس اللبناني طلبا لبنانيا مستمرا بضرورة وقف حقيقي لإطلاق النار. وكما هو معلوم المسار السياسي للمفاوضات ستعقد أو يعقد من أجله اجتماع واجتماعات يومي 2 و3 من يونيو المقبل، وبالتالي أيضا هذه نقطة يجب أن نرصدها، لأن المسار الأمني دون أدنى شك يتأثر بالمسار السياسي والمفاوضات السياسية التي كانت انطلقت منتصف الشهر الحالي بشكل رسمي من خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن. وأيضا في الصورة العامة الجميع مدرك، ولبنان طبعا يدرك، أن أي اتفاق أمريكي إيراني قد يحدث في المرحلة المقبلة من شأنه أن يؤثر على الواقع الميداني اللبناني. ولكن هناك نقطة أساسية لابد أن نقف عندها ولا يمكن تجاهلها، بأن حزب الله وهو الذي معني بالقتال على الأرض يرفض المفاوضات المباشرة ولا يتعامل مع نتائجها.
1: شكرا جزيلا لك منصور في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة جوني تانيوس. ما زلنا نتابع التطورات على المستوى الميداني، هذه المرة من رام الله، مع مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي وبيانات الجيش الإسرائيلي المتعلقة بهذه التطورات. فاطمة.
3: نعم، ازدهار تكاد لا تمر ساعة دون تفعيل صفارات الإنذار على تلك الجبهة بفعل ضربات حزب الله الصاروخية، وأيضا تلك التي تشمل إطلاق المسيرات. آخر البيانات من قبل الجيش الإسرائيلي حيال هذه التطورات الميدانية، ما أصدر قبل لحظات فقط حيال الاستهداف الذي طال مدينة نهرية في الجليل الغربي، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المدينة منذ نحو 3 أسابيع. يتحدث الجيش الإسرائيلي عن عدة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه هذه المدينة، تم تنفيذ عمليات لاعتراض هذه الصواريخ، فيما كان هنالك أيضا رصد لسقوط صواريخ في منطقة توصف بالمفتوحة. الجيش الإسرائيلي لا يتحدث في بيانه هذا عن وجود أي إصابات في إطار هذا الاستهداف الذي وقع خلال الدقائق القليلة الماضية. أيضا كان هنالك دوي لصفارات الإنذار قبل دقائق فقط في بلدة مزقاف عام بالجليل الأعلى. سبق ذلك أن استهدف فالحزب الحزب أيضا للمرة الأولى منذ شهر ونصف مدينة صفد في الجليل. نتحدث عن دفعة صاروخية مكونة من 5 صواريخ أطلقت باتجاه تلك المدينة التي تحت

0: الجوي على قاعدة للمراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وللجيش. الجيش يتحدث بخصوص هذا الاستهداف عن اعتراض صاروخ، فيما سقطت أيضا الصواريخ المتبقية في مناطق توصف إسرائيليا بالمفتوحة. بالإضافة إلى ذلك جرى استهداف مدينة كريات شمونة، وكان هنالك استهداف مباشر للمنطقة التجارية في تلك المدينة. كان هنالك أضرار جسيمة على مستوى هذا الاستهداف، ولكن لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية في إطار هذا الهجوم الصاروخي من قبل حزب الله ازدهار. كان هنالك أيضا عمليات عبر استخدام المسيرات باتجاه مناطق مختلفة، تحديدا في الجليل الغربي سقطت مسيرة بالقرب من موقع التابع للجيش الإسرائيلي. لم يتم أيضا تسجيل إصابات بحسب الرواية الرسمية الإسرائيلية، فيما اندلع حريق على إثر انفجار هذه المسيرة. كان هنالك عدة مسيرات أطلقت باتجاه قوات الاحتلال المتموضعة في جنوب لبنان في إطار ما يسمى بالعمليات البرية في تلك المنطقة، على إثر كل هذه التطورات الميدانية وهذا التصعيد الملموس من قبل حزب الله باستهداف كبرى المدن في منطقة الجليل. كان هنالك تقديرات أمنية والتي من خلالها توجه الجيش الإسرائيلي لسكان تلك المناطق الحدودية الإسرائيلية بالقول بأن هنالك ترجيحات باحتمالية أن يصعد حزب الله من وتيرة الاستهدافات وأن يوسع أيضا وتيرة نطاق هذه الضربات. هذا الأمر كمقابل للضربات العسكرية الإسرائيلية أيضا التي تتوسع لتشمل مناطق أخرى في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى أوامر الإخلاء أيضا.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. الآن معنا في الأستوديو العميد إلياس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن قبل ذلك نتابع هذه التطورات مع زميل محمد رمال على الخارطة التفاعلية. محمد،
2: في الواقع ازدهار ثلاثة محاور رئيسية في القطاع الشرقي، تحاول إسرائيل تحقيق تقدمات وازنة فيها. حتى الآن ثلاثة محاور قريبة من بعضها، محور زوتر يحمر ومحور الغندوري الذي دخل هذا الفجر هذا الصباح نطاق العمليات العسكرية، وكذلك محور دبين بلاط في منطقة مرج عيون. سنحاول الإطلالة على هذه المحاور الثلاثة. أولا من جهة زوتر، وهو الأكثر عنفا و أكثر انغماسا في العمليات الحربية، أكان على مستوى سلاح الدبابات أو على مستوى العمليات التي يقوم بها حزب الله لمنعه من الوصول إلى قلعة أشقيف. هذه القلعة المعروفة، قلعة صليبية المعروفة تاريخيا، هي منطقة مرتفعة على كتف نهر الليطاني وادي الخردلي في هذه المقطع، وهي بطبيعة الحال تشرف على منطقة النبطية بمحيطها كفرت بنيت، علي الطاهر، النبطية، ميفدون، وكذلك كل هذه المنطقة تصبح مشرفة عليها بالنار والرؤية. بالنسبة لموضوع علي الطاهر، هذه المنطقة الرئيسية الاستراتيجية المرتفعة، هذه المنطقة كانت خلال فترة الاحتلال قبل عام 2000 نقطة تمركز رئيسية لقوات الاحتلال، لأنها هي أعلى من منطقة قلعة شقيف باعتبارها تلة جغرافية تشرف أيضا على كامل المناطق، منطقة النبطية وصولا إلى البحر. بالنسبة للمحور الآخر وهو محور دبين، سنحاول الإطلالة عليه أيضا من جهة مرج عيون. هذه هي منطقة التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية، منطقة بلدة دبين، وتحاول الوصول إلى بلدة بلاط أيضا، آخر النقاط التي تقع في منطقة مرج عيون لجهة وادي برغز، وهذه المناطق مثل المحمودية. هذه المناطق مثل بلدة مرج عيون والقليعة تشرف على هذا الوادي، وادي الليطاني، وادي الخردلي من جهة نهر الليطاني. كما تلاحظون قلعة شقيف تقع في الجانب الغربي من الوادي، في حين أن هذه القرى تشرف على هذا الوادي، وبالتالي هي نوع من الكماشة. من جهة قلعة شقيف تحاول الاحتلال الإشراف على هذه المنطقة، ومن جهة الشرق من دبين البلاط، وبطبيعة الحال عندما تصل إلى هذه النقطة تستطيع الدخول إلى مرج عيون والقلاعة، لأنه لا مقاتلين لحزب الله في هذه القرى، وبالتالي تستطيع تأمين الطريق التقليدي الذي يصل مرج عيون بهذه المنطقة باتجاه علي الطاهر كفرت بنيت، وهي الطريق التي كانت تعتمد إبان فترة الاحتلال تعتمدها لمرور القوافل، وبالتالي تصبح الإشراف من الجهتين سهلة على الدبابات بالعبور في وادي هذا النهر. بالنسبة لمنطقة الغندورية أيضا ليست

0: بعيدة كثيرا عن زوتر الشرقية، هي تقع في قضاء بنت جبيل، لكنها تقع على كتف وادي الحجير، هذا الوادي المعروف تاريخيا بأنه مقبرة الدبابات في حرب عام 2006. وصلت قوات الاحتلال إلى منطقة وادي الحجير من بلدة القنطرة وهنا علمان ودير سريان، وبالتالي تحاول الولوج إلى منطقة الغندورية لتؤمن هذه المنطقة باعتبارها أن الغندورية مشرفة على وادي الحجير، وبالتالي تصبح حركة الدبابات سهلة باتجاه زوتر ويحمر شقيف بعيدة عن أعين مقاتلي حزب الله الذين يتمركزون في بلدات مثل فرون، الغندورية، مجد السلم وقبريخة. وبالتالي فإن العملية تصبح مرتبطة ببعضها، أكان بمستوى الغندورية وزوتر وكذلك دبين. أما في موضوع قلعة شقيف إطلالة أخيرة، هذه القلعة، هذه الصورة التي توضح الارتفاعات التي المهمة لقلعة شقيف، وهي تشرف على منطقة مرج عيون وكذلك على منطقة إصبع الجليل مثل كريات شمونة والمطلة. بالنسبة للشمال، إشارة أخيرة، صفارات الإنذار دوت في أكثر من منطقة منذ الصباح في المطلي، في كريات شمونة التي قصفت بالصواريخ، والأهم قاعدة ميرون، هذه القاعدة التي تعتبر للقيادة الجوية والرصد، التي تستطيع الرصد باتجاه مناطق سوريا والبحر المتوسط. وقبل ساعات تم استهداف شوميرا وقاعدة ليمان، وهي قاعدة لوجستية، وكذلك دوت صفارات الإنذار في نهرية وكذلك في مدينة صفد، وهي أعمق النقاط التي قصفت حتى الآن منذ شهر ونصف، وتقدر بأكثر من 15 كيلومترا ازدهار.
1: ما يحتاج طبيعة الحال إلى تحليل. شكرا جزيلا لك الزميل محمد رمال. من جديد نرحب بالعميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نقرأ الآن اللافت فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، هذا التصعيد من جهة من قبل إسرائيل وردود الفعل أيضا من قبل حزب الله.
2: ازدهار اليوم، تبين الخطة الكبرى لجيش الاحتلال. أولا الحضور، البريزنس بمكان ما. اثنين، تدمير بنى حزب الله. ثلاثة، تأمين العمق الاستراتيجي لعدة أسباب. واحدة، حماية المستوطنات. الثانية، الحماية من المسيرات التي بدأت تؤرق جيش الاحتلال لأنه ليس لديه حل حتى هذه المرحلة. اليوم كما قال محمد، المركز أو المحور الأساسي العسكري هو إلى النبطية، يعني إلى زوتر الشرقية، يحمر النبطية القلعة، وقد يصل إلى علي الطاهر. هذا هو ما يسمى بمحور العمل الأساسي أو محور الحرب، محور الحرب الأساسي. واحد. اثنين، العمليات الباقية هي عمليات تدعيم واستكمال، يعني مثل دبين التي تحمي هذه المنطقة، منطقة القتال من الشرق. الغندورية هي التي فعلا تحمي العمليات باتجاه زوتر والإطلالة على وادي الحجير. وادي الحجير بالعام 2006 ازدهار، جرت معركة بالدبابات سميت بمعركة مقبرة الدبابات. فإذا هناك ثلاثة أودية مهمة جدا في القطاع الغربي، هناك الحمول، من هنا تواجد جيش الاحتلال في البياضة على الساحل، هناك الحجير يبدأ من الغندورية والعملية التي بدأت اليوم، وهناك وادي السلوكي والذي يتحدث عن محور بنت جبيل. ولكن بشكل عام يستهدف جيش الاحتلال ما يسمى بالأقضية، يعني في لبنان هناك محافظات وهناك أقضية، هو يستهدف صور مركز أساسي مهم، بنت جبيل أيضا، النبطية ومرج عيون. كل هذه المنطقة تعتبر على أنها فعلا بيئة حزب الله الأساسية والعمق الاستراتيجي والملاذ الآمن في أي حرب مقاومة. حزب الله اليوم، حزب الله لا يستعمل الطريقة القديمة التي قاتل فيها، يستعمل طريقة جديدة للقتال، القتال حرب العصابات، استعمال المسيرات، استعمال الصواريخ، اليوم استعمل الصواريخ الكاتيوشا وغيرها وحتى المضاد للدروع. أدخل هناك ما يسمى ازدهار الفعل ورد الفعل وعمليات التأقلم. بدأ جيش الاحتلال بعد المسيرات الاف بي في او الالياف الضوئية ان يتحرك فقط خلال الليل 70 الى 80%. اليوم حزب الله ادخل على مسيراته الكاميرا الحرارية والتي يمكن لها ان تعمل بالليل، يعتبر هذا تأقلم. هل سيؤثر على مجرى المعركة بعد فترة؟ ولكن هذا يجب انتظار.
1: الاحتلال ايضا يركز على المناطق المرتفعة، الجبال المرتفعات التي تكشف بعض المناطق، كيف يستفيد الاحتلال من السيطرة إذا ما تمكن على بعض المرتفعات أو الجبال؟
2: هي كل المرتفعات اليوم ازدهار

0: المنطقة الصفراء هي منطقة المرتفعات التي تطل على المستوطنات، يعني على سبيل المثال فقط المقارنة، مارون الراس 900 متر مقابل مستوطنة ب 400 متر، فإذا اليوم حتى وزير يعني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث عن dominant points، النقاط الحاكمة، أشقيف نقطة حاكمة، زوتر نقطة حاكمة، علي طاهر نقطة حاكمة، هذا لماذا؟ لأنه يوفر، ولكن لديه معضلة يتحكم فيها، ولكن تأتي المسيرة والتي تبحث عن الهدف بعكس ما كان قديما قذيفة معينة لها إحداثيات، اليوم المسيرة تبحث عن الهدف، وهذا شيء جديد لم يعتده جيش الاحتلال،
1: وهي المعضلة لدى جيش الاحتلال اليوم. شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. مع تواصل عمليات تدمير مبان ومنازل في لبنان جراء الغارات والتفجير المباشر، تخطى إجمالي عدد الوحدات السكنية المدمرة من قبل إسرائيل عتبت 200,000 وحدة في حروبها الأخيرة، وقد خلف ذلك أثارا ثقيلة على السكان لا سيما في الضاحية الجنوبية، حيث تستمر عمليات رفع الأنقاض وإخلاء المنازل مع خشية تكرار الاستهدافات وسط تحليق متواصل للمسيرات.
2: جامدة صامتة، هكذا تصور عادة كتل الخراب وبقايا مباني بيروت وضاحيتها الجنوبية وكل مكان مسته يد إسرائيل في لبنان، لكن الحقيقة تروي ما هو أقسى بكثير من جبال الأسمنت المجرد من الحياة. مبنى واحد فقط كفيل بتقريب الصورة الخفية خلف فوضى الانطباعات. لكل شقة قصة، سكان الطابق الأخير هاجروا البلد بأكمله بعدما فقدوا آخر حضن أمان فيه، فهم كجيرانهم في الطابقين الرابع والأول وكثير من أهالي الضاحية خسروا بيوتهم في الجنوب في هذه الحرب وما سبقها قبل أن يلاحقهم القصف مرارا إلى هنا. أما الطابق السابع فأبلغنا الجيران أنه كان لشاب مقبل على الزواج قبل أن يدمر الاحتلال حلمه بالاستقرار. تحت أزيز مسيرات لا تفارق سماء المنطقة، سمح لنا سريعا بزيارة المبنى الآيل للسقوط لنلمس عن قرب شيئا من آثار الدمار. لم يختار أصحاب هذا البيت يوما اللون الرمادي، لطالما كانت حياتهم ملونة منظمة كما تظهر هذه الصور التي زودتنا بها العائلة قبل أن تهجر منزلها قصرا تاركة خلفها أدلة على حياة تجمدت وذكريات تبددت وأسر تشردت في كل زاوية من هذا المكان. في الطابق السادس عادت أم محمد لتفقد ما تبقى من منزل ذكرياتها. أصيبت غرفة أولادها بشكل مباشر، نجوا هم لكنهم باتوا قصة أخرى من ضحايا وحشية أعدائهم.
3: لا بيتي كتير غالي على قلبي صراحة، أولادي، جمعتنا، لمتنا الحلوة، ذكرياتنا، كل شيء فيه حلو، يعني كل زاوية فيه بتعنيلي كتير، بس إنه راح طالما نحن موجودين بترجع الذكريات، بس وقت ما الإنسان بتفقده ما عاد فيك تبني ذكريات مع حدا غايب.
2: من شرفة منزلها يظهر مبنى عيادات أطباء الحي، وقد باتت حالته مستعصية بعدما حدد مرضى الحروب الغرباء موعدا أخيرا لهم فيه وزاروه بصواريخهم. الحلاق عماد مسح بيت أحلامه في الاستهداف وبقي شيء من محله صامدا فآثر الاستمرار رغم علمه بخطورة القرار.
4: بتأسك ما كاي تعمل هون بالبلاي؟
5: أنا بدأشت كم بالبلاي قايتي وبدأشت راحوا أه والله راحت هي حادثة طلعت صعب اشتاني لك أنا عم بشتغل هون بالسلام بدنا عيش.
6: هو مبنى واحد فقط من بين أكثر من 200,000 وحدة سكنية دمرت إسرائيل في حربها على لبنان، ولا تزال لا حجارتها فحسب بل أحلام أصحابها وذكرياتهم وقصصهم، لكنها كما يبدو لم تقدر على النيل

0: من صمودهم. حسن مسعود، الجزيرة، من ضاحية بيروت الجنوبية.
1: نتابع الآن هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لغارات إسرائيلية على محيط دبين في قضاء مرج عيون جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات مكثفة على بلدات عدة في مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه.

0: السياسي، ومن حيفا الدكتور أمطان شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أرحب بكم. أبدأ معك سيد ميشيل. في البعد السياسي، الدولة اللبنانية، الرئاسة اللبنانية تتحدث عن تمسكها بمطلب رئيسي في المباحثات مع الجانب الإسرائيلي، وهو وقف إطلاق النار. هناك من يتساءل في هذه المرحلة عن جدوى الدخول في مباحثات إذا كانت لم تفضي حتى اللحظة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار.
1: مساء الخير. في ظل كل هذا التصعيد للعدوان الإسرائيلي على لبنان وتهديد حواضر الجنوب ومدن جبل عامل، من الطبيعي أن تتمسك الدولة اللبنانية بالحد الأدنى، وهو وقف إطلاق النار، كما حصل في كل جولات التفاوض، ولا سيما جولة التفاوض التي حصلت أمس في البنتاغون، والتي شارك فيها لأول مرة وفد عسكري يمثل الجيش اللبناني، عبر كما يجب أن يعبر عن الثوابت الوطنية اللبنانية، طبعا توجيهات من كل الدولة اللبنانية. لكن المشكلة أن إسرائيل لم تقدم أي خطوة أو أي إشارة بأنها أقله تريد أن توقف وقف إطلاق النار، بل على العكس، يعني كل المطالب اللبنانية رفضتها.
0: إذا كانت إسرائيل لا تكترث حسب تقول سيد ميشيل، بالتالي نعيد ونطرح السؤال من جديد عن جدوى استمرار المباحثات والتفاوض مع هذا الجانب، وكأنه يعجز الإدارة اللبنانية ويضعها في موقف مليء بالضغوطات حتى على المستوى الداخلي.
1: في المقابل الدولة اللبنانية تعتبر نفسها أنها لا تملك سوى هذا الخيار، خيار المفاوضات. يعني من جهة لدى حزب الله هو خيار المواجهة والمقاومة حتى آخر مقاتل، ومن جهة الدولة اللبنانية تقول ليس لدي خيار سوى خيار المفاوضات. المشكلة أن هذه المفاوضات كما تحصل بهذه الطريقة لم تؤدي حتى الساعة إلى أي إنجاز. لذلك هناك دعوات في بعض الأوساط اللبنانية السياسية لإعادة النظر بكيفية إدارة هذه المفاوضات. يعني الدولة اللبنانية هي تراهن فقط على الولايات المتحدة، إضافة إلى خيار المفاوضات بطبيعة الحال. يعني هي تراهن على أن واشنطن سوف تتدخل في توقيت ما لفرض وقف إطلاق النار، وربما قد يكون ذلك مرتبطا بطبيعة الحال بنتائج التفاوض على الخط الأمريكي الإيراني. لكن المشكلة في التوقيت، في أنه حتى الساعة لم تقدم الولايات المتحدة نتيجة ملموسة تؤدي إلى أن تقدم الدولة اللبنانية أمام اللبنانيين وأمام الجنوبيين إنجازا لجهة تحقيق وقف إطلاق النار. وهذا ما يزيد من الانقسام الداخلي اللبناني، وهذا يزيد من المعضلات المطروحة أمام الدولة اللبنانية. طبعا يعني لدى الدولة والجيش اللبناني بطبيعة الحال الجهوزية في حال تم تطبيق وقف إطلاق النار وحصل إقرار أو اتفاق على برنامج زمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي، أن يقوم بما يجب أن يقوم به الجيش اللبناني. ونحن نعلم أنه في الفترة الفائتة بعد،
0: ولكن هذا
1: توقيع
0: يدفعنا
1: اتفاق
0: إلى التساؤل
1: في العام 2024
0: عن مدى جدية الجانب الإسرائيلي في تطبيق وقف إطلاق النار أو في الانسحاب في هذه المرحلة. ولكن اسمح لي أن نشرك ضيفنا من حيفا دكتور أمطان شحادة. إسرائيل دكتور تصعد بشكل كبير من جهة، وتريد أن تفاوض مع الجانب اللبناني من جهة أخرى. نود أن نفهم الرؤية الإسرائيلية، العقلية الإسرائيلية، كيف تفكر في هذه المرحلة؟
2: مساء الخير، تحياتي. يعني تصرف إسرائيل الحالي يعبر عن عمق الأزمة، وربما الأزمة الاستراتيجية التي يعني وجدت نفسها إسرائيل بعد توقف الحرب على إيران. أولا، إسرائيل لا تريد المفاوضات مع لبنان، هي تدرك أن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي شيء، ولكن فقط للعلاقات العامة ولإرضاء الرئيس الأمريكي ترامب ولأخذ شرعيته لاستمرار الحرب على لبنان، اتجهت إلى المفاوضات. ولكن إسرائيل وجدت نفسها بعد وقف إطلاق النار على إيران في أزمة. عمليا التهديد الأكبر كان لدى إسرائيل تجاه إيران، أو حلم إسرائيل الوردي كان أن تشن حرب بالشراكة مع الولايات المتحدة على إيران. وفعلا يعني شنت الحرب فاستنفذت هذا الكرت، ولم تحصل على النتائج المرجوة. إيران لم تنهار، النظام لم ينهار، والرئيس الأمريكي لا يريد الآن على ما يبدو استئناف الحرب على إيران. إسرائيل وجدت في أزمة، لأنه وقف الحرب دون تحقيق أي أهداف استراتيجية واستنزاف الكرت الضغط الأمريكي عمليا، ماذا فعلت إسرائيل يعني بمراجعة

0: إلى الوراء هذا السؤال الذي يسأل الآن إسرائيليا. الحرب على لبنان هي تعويض عن وقف إطلاق النار في إيران دون تحقيق أهداف، ولكن أيضا هنا إسرائيل لا تحقق أي أهداف استراتيجية سوى القتل والدمار وإبادة جنوب لبنان، إبادة عمرانية وتدمير البلدات في جنوب لبنان. لا يوجد أي أهداف واضحة من هذا التوسيع سوى الانتقام أولا، عن إرضاء الشارع الإسرائيلي، لأنه نتلو في أزمة سياسية، هناك عدم رضا كبير كما
1: ولكن إلى
0: توضح
1: متى
0: استطلاعات الرأي العام
1: دكتور
0: لنتائج
1: أماتانز،
0: الحرب.
1: دكتور شحادة، إلى متى الآن
0: في
1: التقارير
0: أمريكي
1: الإعلامية وحالة من الترقب لاحتمالية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ إيران تشترط في هذه المرحلة وقف إطلاق النار ليس فقط على إيران، في لبنان أيضا، بالتالي كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا المعطى؟
0: هو فعلا يعني من يستطيع وقف اطلاق النار الان هو رئيس ترامب، ولكن هو ينتظر التوصل الى اتفاق مع ايران. الرئيس ترامب يريد ايضا استغلال واستعمال الحرب على لبنان وعلى حزب الله للضغط على ايران، لان ايران تضع هذا كشرط. وفعلا هو كان موجود باتفاق الاول لوقف اطلاق النار، ولكن امريكا تنصلت من هذا الاتفاق واسرائيل استمرت، لانه كان عندها ضوء اخضر للاستمرار بالحرب يعني بشكل جغرافي محدود في جنوب لبنان. ولكن بسبب الازمه واستمرار الحرب والطائرات المسيره والضغط الداخلي في اسرائيل السياسي والضغط في التحالف الحكومي، اسرائيل تهرب الى الامام وتوسع الحرب لانها لا تملك اي حلول اخرى. ولكن وقف اطلاق النار في لبنان ينتظر الاتفاق بين ايران والولايات المتحده، هذا ما يمكن ان يؤدي الى وقف اطلاق النار. ولكن حتى بعد ذلك
1: هذا إذا تم
0: اسرائيل
1: التوصل إلى اتفاق،
0: ستستمر.
1: ولكن هناك سيناريو آخر
0: يا صحيح صحيح
1: أنتقل به إلى
0: صحيح
1: الأستاذ ميشيل أبو نجم، وهو تأخر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق ببعض التفاصيل. كيف يمكن أن ينعكس هذا على الملف اللبناني وعلى مسار المفاوضات، حتى وإن كانت الإدارة اللبنانية تراهن على الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟
2: في حال أصرت وتمسكت إيران بمطلب وقف إطلاق النار على كل الجبهات وتحديدا جنوب لبنان، وتريد الولايات المتحدة ملاقاتها في هذا الجانب أو في هذه المساحة المشتركة لوضع الاتفاق قيد التنفيذ، فهذا يمكن أن ينفذ، لكن ذلك مرهون بمدى أولا تجاوب إسرائيل مع الضغوط الأمريكية لتحقيق وقف فعلي لإطلاق النار. هذا لم يحصل حتى الساعة، لم يحصل التزام إسرائيلي ولم يحصل ضغط أمريكي كفاية لتحقيق هذا الوقف لإطلاق النار. وأساسا إسرائيل تستند إلى هذه الثغرة بالتحديد لتستفيد من الوقت الفاصل مع توقيع اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار أو لتحقيق وقف نهائي، اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وبين إيران، لكي تحصل المزيد من الأهداف بالنسبة إليها. وهنا أريد أن أخالف الدكتور شحادي، لديها أهداف واضحة سياسية وعسكرية، وأولها اقتلاع البيئة الحاضنة لحزب الله من جنوب لبنان، لأن التدمير وجرف المنازل كل ذلك له أهداف واضحة، لأنها تريد جعل منطقة الجنوب منطقة عازلة لتحقيق ما تدعيه أنه أمنها وكل ذلك وكل تحصيل تداعيات ما بعد حرب أكتوبر في العام 2023. فإذا من دون ضغط أمريكي فعلي على إسرائيل لا يمكن التوصل إلى وقف إطلاق النار. فمعروف أن الحرب تنتهي بأن يتألم أو يصرخ أحد الأفرقاء، لكن حتى الساعة لم يصرخ أي فريق، لا إسرائيل
1: ضغط أمريكي
2: على
1: من جهة،
2: أنها منزعجة من المحلقات
1: نعم ضغط
2: الانقضاضية،
1: أمريكي من جهة،
2: وحزب
1: ماذا عن
2: الله
1: الضغط،
2: يستميت في القتال.
1: اسمح لي، ماذا
2: نعم
1: عن الضغط على أرض الواقع في الميدان على أرض المعركة؟ وهنا أتوجه بالسؤال إلى الدكتور أماطانس شحادة، كيف يمكن أن يؤثر هذا الضغط العسكري من قبل حزب الله في هذه المرحلة على أي قرارات إسرائيلية محتملة؟
0: أولا أنا فعلا أتفق مع الأستاذ ميشيل، إسرائيل تريد إقامة منطقة عازلة وإبقاء حتى نقاط عسكرية داخل أراضي لبنان. أنا أقصد من توسيع الحرب الحالي، يعني هذا إضافة، هو الإضافة هو انتقام، وغير واضح ماذا سيفيد إسرائيل. يعني لن توقف هجمات حزب الله بسبب توسيع هذه الحرب. فعلا الضغط ضغط حزب الله يؤثر على الحكومة الإسرائيلية، ولكن لغاية الآن إسرائيل ترد على هذا الضغط بتوسيع الحرب. فقط إذا كانت ارتفعت الأثمان وازداد التورط الإسرائيلي فيما يراه البعض مستنقع لبنان مرة أخرى، يعني بالذهنية الإسرائيلية هناك عقدة تاريخية اسمها مستنقع لبنان، توسيع الحرب وإضافة مساحات

0: إضافية، ويعني إطالة خطوط الإمداد والوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان سيؤدي إلى تحويلها إلى أهداف لدى حزب الله. والآن يعني اليوم بدأ حزب
1: نعم.
0: الله إعادة القصف على البلدات الشمالية في البلدات في الشمال، هذا طبعا سيزيد من الضغط، هذا يؤثر، كل هذا يؤثر، ولكن النقطة الأهم هو التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. إسرائيل تريد استباق الوقت لفرض
1: شكرا.
0: وقائع على الأرض في جنوب لبنان قبل التوصل إلى اتفاق للضغط على حزب الله وعلى الحكومة اللبنانية وعلى إيران أيضا.
1: شكرا جزيلا لك من حيفا الدكتور أماطان شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. شكرا أيضا لضيفنا من بيروت الأستاذ ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي. الآن نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لغارات إسرائيلية على بلدة كفر حمام في قضاء حاصبية جنوب لبنان. الآن إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير. أرحب بكم وأبدأ معك وجد وقفي، تطورات الساعة الأخيرة من حيث المواقف الأمريكية التي رصدتموها حتى اللحظة.
2: يعني ازدهار قبل دقائق قليلة فقط، الرئيس ترامب غادر البيت الأبيض، وقد رأيناه وهو يغادر البيت الأبيض متوجها إلى وجهة غير معروفة، وهو عادة عندما يقضي عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن عادة في يوم السبت يتوجه للعب الجولف في النادي الخاص به هنا في مدينة ستيرلينغ بولاية فيرجينيا. على أي حال كما قلت ما زلنا لا نعلم من البيت الأبيض أين هي وجهة الرئيس ترامب، وسوف نتحقق من ذلك لاحقا، ولكن الرئيس ترامب ما زال لم يزود أي أحد ولا حتى كبار مساعديه بقراره النهائي المتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة بالولايات المتحدة وإيران، رغم اجتماعه الذي عقده يوم أمس مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات ودام قرابة ساعتين. البيت الأبيض قال لنا في الجزيرة ازدهار بأن الرئيس ترامب لن يوقع اتفاقا لا يلبي المصالح الأمريكية ولا الخطوط الحمراء التي حددها الرئيس دونالد ترامب، والخطوط الحمراء المعروفة هي إعادة فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، وكذلك نقطة يبدو أنها ما زالت عالقة هي الأموال الإيرانية المجمدة التي قال الرئيس ترامب بأنه لن يفرج عنها حتى إشعار آخر، أي أنه بانتظار أن يثبت هناك تقدم ما لاحقا خلال فترة الستين يوما التي ستتبع مذكرة التفاهم في حال قرر الرئيس ترامب المضي قدما بالتوقيع عليها. وزير الحرب الأمريكي توعد من سنغافورة وقال إنه في حال فشلت المفاوضات فإن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد إذا قرر الرئيس ترامب مواصلة العمليات العسكرية، لكنه أكد أن الرئيس ترامب ما زال يميل إلى الخيار الدبلوماسية مع طهران، وبأنه يتسم حتى الآن بالصبر إزاء هذه الدبلوماسية. إذن تأكيدات من وزير الحرب الذي يعرف عنه ميله إلى جناح من يطالبون باستئناف العمليات العسكرية، على عكس نائب الرئيس الأمريكي الذي دائما يحث على الدبلوماسية مع إيران. طبعا القيادة المركزية حتى الآن يعني كانت قد تحدثت عن مواصلة القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة دورياتها الروتينية، وتأكيدات بأن حتى الآن لم يطرأ أي جديد على رفع الحصار عن مضيق هرمز، رغم قول الرئيس ترامب أمس في منشوره بأن الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. الآن إلى التطورات في طهران، مدير مكتب الجزيرة معنا الآن نور الدين

0: غير للوقوف على آخر المواقف الإيرانية التي رصدتموها دردي.
1: نعم ازدهار، ما يمكن قوله هنا على أن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي مجمعان على أنهما توصلا إلى مذكرة تفاهم. يبدو أن الإجماع على الأقل الأجواء التي تتحدث هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، يبدو أن هناك توافقا شبه كبير جدا أو شبه كلي ما بين الإيرانيين والأمريكيين. يبقى هناك الحديث في بعض التفاصيل التي يمكن القول بأنها تعرقل الوصول إلى النتيجة النهائية أو اتخاذ الخطوة النهائية من أجل الإعلان عن توقيع هذا الاتفاق. بل أكثر من ذلك، الإيرانيون كانوا يتوقعون أن ينفرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلان عن الاتفاق، وهو ما كان سيشكل نوعا من الإزعاج. إذن هذه الخطوة تشير على أن هناك نوعا من التوافق. حتى مذكرات التفاهم أو صيغة مذكرات التفاهم التي تم الإعلان عنها ازدهار، سواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أو ما أعلن عنه في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تقريبا نسبة كبيرة من التشابه ما بين المذكرتين، وهذا يعني أن هناك اتفاق. لكن المشكلة الأساسية إخراج هذا الاتفاق، كيف سيتم إخراجه أمريكيا وإيرانيا؟ والنقطة الثانية، ما هي النقاط التي ربما تؤجل الآن الحديث عن نهاية هذا التوافق؟ بكل تأكيد الأجواء التي تتحدث هنا، يبدو أن ملف إيقاف الحرب في جميع الجبهات يلقي بظلاله بشكل كبير جدا على أجواء المفاوضات. لماذا؟ لأن الطرف الإسرائيلي يبدو أنه يطالب بحرية العمل ليس فقط في لبنان ولكن في جميع الجبهات، بمعنى أنه ربما قد يصل الطرفان الأمريكي والإيراني إلى وقف لإطلاق النار وحتى على الجبهة اللبنانية، لكن يد إسرائيل ستبقى مفتوحة، وهذا ما قد يشكل ربما خطرا على وقف إطلاق النار، وهو أن تتعرض إيران بالتحديد إلى هجوم إسرائيلي، وهو عودة المواجهة. لكن هذه المرة مما ينظر إليه الإيرانيون ستكون مواجهة إسرائيلية إيرانية وليست إيرانية أمريكية، وهذا ما يقلل من الأبعاد الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية لإيران للدخول في أي مواجهات. إذن هذا التخوف الأول. التخوف الثاني يرتبط بالجانب اللبناني، بمعنى أن الجانب الإيراني لا يزال لحد الساعة يصر على ضرورة وقف الحرب في الجبهة اللبنانية، وهذا المطلب أساسي ويشكل حلقة من حلقات الإشكال الإيرانية الأمريكية. ما يقال هنا في طهران والأجواء الحاكمة في طهران بأن الجانب الإسرائيلي لا يزال يعرقل أي لحظة بالتوصل إلى اتفاق، بل أكثر من ذلك هناك من يتحدث هنا بطهران على أن طرف من الفريق الأمريكي المفاوض لا يزال يصر على عدم التوقيع على الاتفاق في هذه اللحظة بالذات. وهنا السؤال حينما يسأل الجانب الإيراني لماذا بالتحديد هذه المماطلة في الوصول إلى نتيجة نهائية والتوقيع على الاتفاق، هنا رؤية سياسية وعسكرية تقول بأنه ربما فسح مساحة من الزمن للجانب الإسرائيلي لاتخاذ خطوات على الميدان في لبنان وكسب مساحات في لبنان ربما تؤهله في وقت ما للقبول بوقف لإطلاق النار. إذن نحن الآن أمام معضلة أساسية، وهي البند الأول من التوافق الإيراني الأمريكي في وقف إطلاق النار. فعلا هناك نوع من الخلافات المرتبطة في كيفية وصول الأموال المجمدة الإيرانية، لكن يبدو أن الوسطاء يعملون لحلها. هناك قدرية التزامن ما بين فتح مضيق هرمز ورفع الحصار، كذلك هناك إشكالية مطروحة على الجانب الإيراني يحاول تفاديها. إذن مجموعة من الإشكالات هنا ينظر لها أنها إشكالات ثانوية يمكن تجاوزها، لكن الجانب اللبناني والحرب واستمرار الحرب ربما يشكل عائقا كبيرا حتى اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. الآن إلى زاوية النقاش، معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. معنا من ميامي البروفيسور كينيث كوتسمان، الكاتب في مؤسسة سوفان وكبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط. ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي. الاتفاق يبدو أنه يعني قاب قوسين أو أدنى، هذا ما تقوله التقارير الإعلامية، الاتفاق على الخطوط العريضة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل. التفاصيل تحمل الكثير من النقاط الخلافية، ولكن نريد أن نفهم ما الذي يحدث الآن بين الطرف الأمريكي والإيراني بحسب قراءتكم وفهمكم.
2: هناك ترقب في طهران، في الدوحة وفي إسلام أباد بأن مذكرة التفاهم أظهرت للطرفين إمكانية المضي قدما إلى المفاوضات، لكن بقدر ما نجد أن الرئيس ترامب تواق إلى المضي قدما إلى أنه أيضا تساوره بعض الشكوك، خاصة وأن هناك جبلا متناميا من الانتقادات والتحذيرات. رأس هذا الجبل هو موقع

0: يقف وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، السناتور الجمهوري لينزي غراهام، رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش. هؤلاء الذين يعدون من قيادي الحزب الجمهوري ينبهون من مغبة أنه ربما بصدد أن يتساهل مع الإيرانيين، فهو يرجع خطوتين إلى الوراء على أساس أن هذا الاتفاق يتنافس ضمنيا في ذهن ترامب، على الأقل يتنافس مع ما تحلل منه عام 2018، بمعنى اتفاق جون كيري وأوباما عام 2015 مع الإيرانيين. إذا لا يستطيع أن يتخذ قرار، هو يتردد يكسب الوقت. عقد اجتماعا بالأمس في غرفة العمليات في الأعراف السياسية في البيت الأبيض، عندما يكون هناك اجتماع في هذه الغرفة بالذات، ينتظر الرأي العام أن يصدر دخان أبيض، بمعنى قرار أو قرار ضخم. ومع ذلك تريث ترامب مرة أخرى على خلاف ما كانت النبرة لديه يوم السبت الماضي. باختصار أرى أن السياق الأمريكي في هذه المرحلة بين تنبيهات الجمهوريين، الاعتبارات الانتخابية التي بدأت تتحرك، هي التي تجعله يتريث. هو لا يرفض المضي قدما في المفاوضات، ولكن يريد أن يحتفظ لنفسه باليد العليا
1: إيرانيا على الجانب الآخر. ماذا عن المستوى الإيراني؟
0: في المقابل طهران تعتقد أن لديها أوراق متساوية، إما المضي قدما حسب الشروط التي توصل إليها الوسطاء، بمعنى إنهاء الحرب على كل الجبهات، تسليم 12 مليار دولار مبدئيا من الأرصدة الإيرانية المجمدة، وأيضا مناقشة الإفراج أو تحرير مضيق هرمز، وتأجيل موضوع النووي واليورانيوم المخصب إلى وقت لاحق خلال 30 أو 60 يوما. أيضا هم في نفس الوقت يعتدون بأنهم لا يخسرون الوقت لصالحهم، فهم أيضا مستعدون لاستئناف القصف. لذلك هناك شيء أو هناك حلقة مفقودة الآن، بمعنى هل على ترامب أن يتخذ القرار أم على الإيرانيين أن يعدلوا موقفهم، أم ربما ينبغي أن يكون الوسطاء الباكستانيون والقطريون أكثر ابتكارا وأكثر ألمعية بتركيب شيء مغاير يسهل على ترامب اتخاذ القطوة.
1: نشرك ضيفنا من ميامي البروفيسور كينيث كوتسمان. هذا يطرح تساؤلات كثيرة عما يعرقل في هذه المرحلة إقرار الرئيس الأمريكي بالموافقة على الاتفاق مع إيران، أو بالأحرى ما الذي يؤخر التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة؟
2: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. برأيي لطالما راودته وثورته مخاوف وشكوك كثيرة. تفضل ضيفكم بالقول إنه يتعرض للانتقاد من الصقور في الحزب الجمهوري. المخاوف لها علاقة بتأخير الملف النووي والاتفاق النووي لفترة لاحقة، 30 يوما، 60 يوما. كان الرئيس ترامب قد أصر على الخروج برزمة واحدة، الاتفاق على الملف النووي، تخفيض العقوبات، إعادة فتح المضيق، كل ذلك في رزمة واحدة، في سلة واحدة. ولكن بعد أن بدا عليه تواقا للخروج من هذا الوضع، من هذه الأزمة، والعودة إلى مرحلة عدم القيام بأعمال قتالية، رضي واقتنع بتأجيل الموضوع النووي لفترة لاحقة، 30 يوما أو 60 يوما. وهذا يثير الكثير من المشاكل السياسية له، من المجموعات، من الصقور، من المتشددين في الحزب الجمهوري، وحتى من الكثير من الديمقراطيين، حيث أننا لا نعرف إذا حقق أهدافه أو لا، لأننا لم نرى هذا الاتفاق النووي بصيغته النهائية. لا نعرف ما الذي وافقت عليه إيران وما لم توافق عليه، وبالتالي هذا الوضع صعب. نسمع أصواتا إيرانية،
1: ولكن دكتور، هل يمكن أن يعول أمريكيا على عنصر الوقت؟ الإيرانيون يقولون الوقت في مصلحتنا. ماذا عن الطرف الأمريكي في هذه المرحلة؟ هل يمكن أن يعول فعليا على أن يماطل أكثر أو يؤخر أكثر التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة؟
3: Well,
2: هو يريد الاتفاق قريبا لأن هناك وقت قبل أن تنخفض أسعار النفط، كذلك تنتظره انتخابات. ولكن أكثر ما يقلقه هو ما ستفعله إيران. كنت أقول أن نائب رئيس البرلمان الإيراني وغيره يقولون أنهم لن يستسلموا ولن يعطوا اليورانيوم المخصب ويسمحوا بخروجه من إيران، وحتى ربما يرفضون التخلص منه. وبالتالي هذا يخلق شكوكا كثيرة لدى ترامب، هل فعلا هو قادر على أن يثق بإيران لتأجيل موضوع نووي لمفاوضات لاحقة، وبالتالي يصعب عليه أن يقنع شعبه وحزبه بهذه المذكرة، وهذا ما يؤرقه.
1: نعم، أستاذ مختار حداد ضيفنا من طهران، ماذا عن الموقف الإيراني في هذه المرحلة؟ كيف تدار الأمور؟ وتمسك إيران بحسب التصريحات واضح بمواقفها، ولكن هناك من يتحدث عن إعادة ربما رؤية للحسابات الإيرانية بحسب الأولويات وما يتعلق بتفاصيل التفاهمات بين الإيرانيين والأمريكيين، تحديدا بوقف الحرب على الجبهات المختلفة ومنها جبهة لبنان.
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. في الحقيقة إيران عندما دخلت في هذه المفاوضات وتوصلت إلى هذه الصيغة، هي اتخذت قراراتها الصعبة والسهلة. وفي الحقيقة إيران يعني وضحت أن موضوع فصل المسارات يساعد التوصل إلى اتفاق نهائي، ونحن في بداية الطريق. يعني حتى إذا تم التوصل إلى هذا الاتفاق سنكون في بداية الطريق الذي يمهد من أجل التوصل إلى اتفاق نووي. وحتى في موضوع الاتفاق النووي الآن هناك بعض الأمور يعني واضحة سيتم حلها ولن تكون صعبة. يعني عندما هناك قبل 4 أيام الرئيس الأمريكي بنفسه يقول هناك ليس يعني إجبارا أن يتم نقل اليورانيوم إلى خارج إيران ويمكن التخلص منه داخل إيران، ورفض إيران ليس كلمة تخلص. إيران تقول نقوم بترقيق اليورانيوم داخل إيران بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مثلا هناك دول أخرى ممكن تساعد في هذا، ويتحول إلى وقود نووي وكعكة صفراء. يعني الأمور ليست صعبة في هذه المرحلة. الآن المشكلة في البداية، أن هناك كما تعرفون قائد الجيش الباكستاني كان أصلا من المفترض في طهران يعلن التوصل إلى اتفاق، ولكن صارته الشكوك بسبب بعض المواقف الأمريكية، وعاد لكي يستشير مرة أخرى مع الجانب الأمريكي. وهناك رأينا الجانب الأمريكي هذه المرة بدأ يعني يوضع بعض التغييرات، وباعتقادي هناك عندما نقول الشيطان يكمن في التفاصيل، لا، الشيطان الذي يكمن الآن في التفاصيل الكيان الصهيوني. يعني هناك بعض الأمور التي الآن بدأت تشكل مشكلة هي بسبب يعني المشاكل التي يخلقها الصهاينة. يعني البند الأول يقول إنهاء الحرب في جميع الجبهات وعلى رأسها لبنان، ولكن نرى فيها عندما منذ اليوم الذي تم الإعلان عن احتمال التوصل إلى اتفاق، إسرائيل بدأت تصعد وتطالب بأن تكون يدها مفتوحة لتستمر في العمليات أو تغييرات يعني موقف الرئيس الأمريكي. يعني هذه ليست مشكلة إيران بأنه هو في الداخل الأمريكي يعاني من مشاكل، نحن كذلك داخل إيران هناك توجه وجهات نظر مختلفة من أجل يعني التفاوض وكذلك بنود الاتفاق، ولكن في نهاية المطاف واضح السياسات العامة، الجميع يتفق وذهب إلى المفاوضات وأعلن رؤيته، وواضح يعني أن وزارة الخارجية والسيد قالباف هم يمثلوا هذه السياسة التي تم تعيينها في مجلس الأمن القومي. ولكن المشكلة في الولايات المتحدة بأن الرئيس الأمريكي مثلا يوجد عليه ضغط، هذه ليست باعتقادي مشكلة إيران، وفي الحقيقة الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة.
1: ننتقل إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي، اسمح لي، ما الذي يمكن أن يحسم دكتور محمد الخلافات أو الاختلافات فيما يتعلق بهذه التفاصيل إذا ما اعتبرناها فعلا تفاصيل؟
0: أولا ينبغي التذكير أننا لسنا أمام اتفاق يوقع أو لا يوقعه الرئيس ترامب، نحن أمام خارطة الطريق بمعنى الأرضية التي تمهد لبدء المفاوضات خلال 30 يوما. إذا مسألة مبدئية وليست التزام
1: أو ما يطلق عليه بمذكرة التفاهم.
0: المشكلة الآن أن طهران وترامب كل منهما يمسك بمفتاح مختلف عن المفتاح الآخر. طهران تتمسك بأن القضية الأولى هي الحصول على جزء من الأرصدة المجمدة وأيضا رفع العقوبات، ويمكن التفاهم حول حرية الملاحة في مناطق هرمز. في المقابل ترامب الآن أصبح يتمسك بمفتاح مغاير، وهو الحصول أو تدمير اليورانيوم المخصب، وأيضا مناقشة الملف النووي، وأن تتعهد إيران حاضرا ومستقبلا بأن لن تساورها أي طموحات نووية. إذن المدخل إلى فهم هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، هو مدخلان مختلفين بين طهران وترامب. يبقى الآن السؤال، من يستطيع أن يضفي شيئا جديدا؟ أرى أن الآن لا أمل في أن يغير ترامب موقفه، ولا أمل في أن يتغير طهران أيضا شروطها. وصلنا إلى مرحلة الذروة. الكرة الآن في ملعب الوسطاء، هل تستطيع إسلام أباد والدوحة إعادة مزج هذه العناصر وإقناع الطرفين بطريقة أخرى، بمعنى إخراج مذكرة التفاهم بصيغة أخرى وبترتيب الأولويات والثانويات بشكل
1: هذا إذا كانت الأطراف تملك الإرادة؟
0: بالضبط.
1: سيد كينيث كيتسمان، مدى ما يمتلكه الطرف الأمريكي من إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة أيضا؟
2: طبعا لديهم هذه الرغبة، فلو لم يكن للرئيس ترامب هذه الرغبة الحقيقية لما فاوض، بل كان ليبدأ الضربات العسكرية على إيران. فهو شخص واضح في هذا المجال، هو يعرف أن الأمور لم تجري بالسهولة التي حسبها، أو ربما بالسهولة التي حسبتها إسرائيل. الأمور لم تحصل كما كان يحسبها، وطبعا هو متردد في التصعيد، وعليه طبعا هو يرغب بنتيجة، ولكن يريد أن يحصل على اتفاق يمكنه أن يبرره وأن يفسره للشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي يعرف أن كل هذه الأزمة سببت له مشاكل، وبالتالي يحتاج هو إلى اتفاق يبرره للشعب الأمريكي ويبرر من خلاله الحرب، لماذا شن هذه الحرب.
1: وضحت. ماذا عن الطرف الإيراني سيد مختار حداد؟
3: في اعتقاد إيران لا تقدم شيئا أكثر من ذلك. إيران كذلك لا تريد إطالة الأمر، ولا تريد أن الأمور تبقى في حالة اللا سلم واللا حرب، لأنه هذا معناه عودة الحرب والمواجهات. ولكن كما قلت، يعني لا أعتقد أن هناك سنرى تراجع إيراني، لأن يعني إيران وضحت موقفها، وهي الآن قبلت بهذه الصيغة النهائية التي جاءت بها باكستان وكذلك الوسيط القطري.
1: شكرا جزيلا لك. إذن من طهران الأستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكرا أيضا لضيفنا من ميامي البروفيسور كينيث كوتسمان، الكاتب في مؤسسة سوفان وخبير بل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط. كما نشكر ضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. ثواني قليلة إذن تفصلنا عن رأس الساعة. أهلا بكم إذن من جديد مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات مكثفة على بلدات عدة في مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه. كذلك تتواصل الهجمات بالصواريخ والمسيرات من لبنان، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخين أطلقا من لبنان واعترض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارة الإنذار أطلقت في صفد لأول مرة منذ نحو شهر ونصف. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن مدينة نهرية استهدفت بخمسة صواريخ تم اعتراض بعضها، وأنه تم تفعيل صفارة الإنذار بالشمال بمعدل 22 دقيقة منذ الصباح. في هذه الأثناء قال حزب الله إنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بدفعة صاروخية وقصف قاعدة ميرون شمال إسرائيل، كما استهدف قوة إسرائيلية في ثكنتي ليمان وشوميرا. كما أضاف الحزب أنه نفذ كمينا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية وفجر عبوات ناسفة فيها، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية. أما سياسيا فقد أفادت الرئاسة اللبنانية أن الجانب اللبناني أكد في اجتماع واشنطن الذي عقد أمس بمشاركة وفود عسكرية لبنانية وأمريكية وإسرائيلية، أكد تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وفي مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة وإن أهداف واشنطن بشأن إيران لم تتغير. إيرانيا نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما وإن السفن الإيرانية تتلقى إنذارا من القيادة المركزية الأمريكية بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور من منطقة الحصار. الآن لمتابعة الوضع تحديدا في لبنان معنا من قضاء مرج عيون جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك إيهاب العقدي عن آخر التحديثات على المستوى الميداني وأيضا بيانات حزب الله بخصوص التطورات الأخيرة.
4: عم يواصل الجيش الإسرائيلي محاولاته للتوغل في ثلاث اتجاهات، عمليا اثنان منها متوازيان، الأول باتجاه منطقة أرنون ويحمر شقيف وكفر تبنيت، وهي المنطقة التي تعرضت هذا اليوم لغارات جوية عنيفة مع قصف مدفعي طاول كذلك منطقة علي الطاهر وهي تلة مرتفعة تقع عند حدود النبطية الفوقة، بالإضافة إلى غارات أخرى وقعت على مناطق عدة من منطقة النبطية. وبالتوازي مع ذلك كان هناك توغل إسرائيلي داخل بلدة دبين، وكذلك قصف مدفعي وغارات باتجاه محيط بلدة بلاط القريبة منها. وقامت القوات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر الأولى بخمس تفجيرات لمنازل وأيضا لبنى تحتية في هذه البلدة الصغيرة التي تقع على تخوم بلدة الخيام وتبعد نحو 10 كيلومترات عن أقرب نقطة حدودية. وكذلك كانت هناك محاولة إسرائيلية باتجاه بلدة الغندورية، وفقا لبيانات حزب الله كان هناك تصدي للقوات الإسرائيلية التي توغلت من جهة القنطرة نحو الغندورية التي تقع قرب وادي الحجير، وجرى التصدي بالقذائف والصواريخ للقوات الإسرائيلية هناك وفقا لما أعلن حزب الله، بالإضافة إلى تدمير دبابات وآليات في خلال محاولات التقدم في محيط يحمر شقيف وأرنون وفقا لبيانات الحزب. وكان الحزب كذلك أطلق الصواريخ باتجاه بلدة دبين، وكذلك فجرا نحو كريات شمونة التي دوت فيها صافرات الإنذار، وأعلن الحزب عن استهدافها مرتين بالصواريخ، كما دوت صافرات الإنذار في المطلي وبعض المناطق القريبة منها مثل مستوطنة كفر جلعادي. حزب الله كذلك أعلن أنه هاجم قاعدة ميرون وهي قاعدة المراقبة الجوية في قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان قرب رميش وبنت جبيل، وجرى استهداف هذا الموقع بما وصفه حزب الله بالصواريخ النوعية. كذلك كانت هناك مواجهة مع القوات الإسرائيلية التي حاولت التوغل من حداثة، فقال حزب الله أنه قبض القوة المتقدمة خسائر. وكذلك استمر القصف الجوي الإسرائيلي باتجاهات أماكن مختلفة من منطقة قضاء صور، وأيضا وصل القصف الجوي إلى القطاع الشرقي من جنوب لبنان وتحديدا بلدة كفر حمام التي تعرضت لغارة جوية قبل بعض الوقت. كل ذلك جاء بالتزامن مع تمدد القصف الجوي والإنذارات نحو مناطق مختلفة من جنوب لبنان وأيضا باتجاه البقاع الغربي، حيث شنت كذلك غارات على بلدتي مشغرة وميدون وكلاهما تقع في نطاق جغرافي يتصل بالريحان وأقليم التفاح ويشرف على مناطق واسعة من النبطية ومرج عيون، وهذه المناطق هي مناطق خلفية لحزب الله جرى استهدافها وجرى إنذار سكانها وإخلائها عمليا من السكان، ومن ثم بدأ القصف الجوي منذ عدة أيام والآن يتواصل باتجاه مشغرة وميدون وغيرها من البلدات والقرى التي تقع في هذا النسق. وأيضا كانت هناك غارات وصلت إلى أماكن مختلفة من جنوب لبنان، بدءا من مناطق تقع في قضاء صيدا وأخرى تقع في قضاء النبطي عند الساحل، وصولا إلى بعض المناطق المحيطة بمدينة سور.
1: من قضاء مرجعيون بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من رام الله فاطمة خميسي للوقوف على التطورات في الجبهة الشمالية والبيانات الأخيرة والتصريحات والمواقف.
5: نعم، ازدهار التطورات الميدانية تكاد لا تتوقف، هي متتالية وأيضا مكثفة على مستوى النطاق الذي شهدته هذه الساعات. خاصة نحن نتحدث عن توسيع لنطاق هذه الضربات من قبل حزب الله، تقريبا بالمعدل كل 22 دقيقة يتم تفعيل صفارات الإنذار منذ صباح هذا اليوم، نظرا لهذه العمليات التي ينفذها الحزب باتجاه مواقع مختلفة على امتداد الحدود الدولية. وأيضا كان هنالك استهدافات لكبرى المدن في المنطقة الشمالية، مدينة صفد على سبيل المثال تم استهدافها للمرة الأولى منذ شهر ونصف بالدفعة صاروخية مكونة من 5 صواريخ، جرى اعتراض صاروخ واحد فيما سقطت الصواريخ الأخرى في مناطق توصف إسرائيليا بالمفتوحة. كذلك الأمر أيضا قبل نحو ساعة من الآن تم استهداف مدينة نهرية في الجليل الغربي بدفعة صاروخية مشابهة ذات الشيء. تم الحديث إسرائيليا عن اعتراض جزء من هذه الصواريخ فيما سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق مفتوحة، بالإضافة للاستهداف الذي طال مدينة كريات شمونة هذه الليلة. نتحدث عن سقوط صاروخ في منطقة تجارية وهو ما أدى إلى أضرار جسيمة في تلك المنطقة دون تسجيل إصابات على المستوى البشري. أيضا العمليات التي تشمل إطلاق المسيرات باتجاه المواقع الإسرائيلية العسكرية في المنطقة الحدودية كانت قد سجلت اليوم في شميرة في الجليل الغربي، سقطت مسيرة وانفجرت قرب موقع عسكري دون أن يتم الإعلان من قبل الجيش عن وجود إصابات فيما اندلعت النيران على إثر ذلك. بالإضافة إلى تلك العملية كان هنالك أيضا عمليات لاعتراض المسيرات في المنطقة التي يعمل فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. بالتوازي مع كل ذلك الجيش الإسرائيلي أيضا يوسع من نطاق الهجمات ويعمق هذه العمليات البرية في جنوب لبنان. سلاح الجو الإسرائيلي أيضا كان قد استهدف موقع يقول بأنه تابع لوحدة المدفعية التابعة لحزب الله، وعلى إثر ذلك أيضا كان هنالك انفجارات ثانوية ما يرجح وجود ذخائر في تلك المنطقة المستهدفة. أوامر الإخلاء أيضا كانت قد تصدرت المشهد هذا اليوم لعدة بلدات في جنوب لبنان، وأيضا كان هنالك استهدافات لما يسمى بالبنى التحتية العسكرية. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ازدهار، وكنقطة أخيرة ترجح بأن يقدم حزب الله على مواصلة تنفيذ مثل هكذا عمليات وصفت باللافتة، نظرا لقيام الجيش الإسرائيلي أيضا بدوره بتعميق هذه العمليات العسكرية في الجنوب وفي عموم الأراضي اللبنانية.
1: من رام الله الزميلة فاطمة خميسي، شكرا جزيلا لك. نتحول الآن إلى خارطة تفاعلية لفهم أبعد ما يحدث في لبنان، بالإضافة إلى موقعه على جغرافية المنطقة، مع زميل صاحب العصا.
6: ازدهار، نحن نتحدث الآن عن توسيع من جانب حزب الله لعملياته، أيضا الجانب الإسرائيلي لا يزال يتوسع باتجاه الشمال في لبنان. لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان، المنطقة الشمالية من إسرائيل، هذه المناطق التي لا تزال محور العمليات. حزب الله ضرب اليوم صفد ونهارية، الجيش الإسرائيلي لا يزال على امتداد نهر الليطاني بتكثيف للعمليات في تلك المنطقة جنوبي النهر، بالإضافة إلى انزياح نحو الشمال بهذا الشكل باتجاه البقاع، بمعنى أن إسرائيل تركز عملياتها في جنوب نهر الليطاني بشكل كامل، بالإضافة لمنطقة البقاع أو شمال منطقة إصبع الجليل. بداية عمليات حزب الله اليوم ركزت في إطلاقات صاروخية لأول مرة منذ حوالي شهر ونصف على صفد. عندما نتحدث عن صفد فنحن نتحدث عن حوالي 15 إلى 20 كيلومتر عن الحدود، بالإضافة إلى ضرب في المنطقة الغربية نهارية ومحيط نهارية، بالإضافة أيضا لضرب المستوطنات الملاصقة للحدود، الشميرة، محيط شلومي، أيضا جنوب رأس الناقورة. بموازاة ذلك كانت الضربات على إصبع الجليل، كريات شمونة بدرجة أساسية، والمستوطنات المحاذية لكريات شمونة، مزقاف عام، مرقليوت، يفتح، كل هذه المستوطنات الملاصقة للحدود في منطقة إصبع الجليل. إذا ما تحدثنا عن منطقة اللبنانية والعمليات اللبنانية كما ذكرت هذا هو نهر الليطاني، جنوب نهر الليطاني بشكل عام هو منطقة عمليات الأساسية للجيش الإسرائيلي مع توغلات في أكثر من منطقة. هذه التوغلات نرصدها بحسب بيانات حزب الله الذي يقول أنه ضرب آليات عسكرية أو ضرب تجمعات للجنود الإسرائيليين في أكثر من منطقة، ولكن لا يزال محور العمليات هو هذا المحور في بشكل أساسي، محور انحناءة نهر الليطاني باتجاه الشمال، منطقة زوطر الشرقية القصير بهذا الاتجاه شمال وجنوب نهر الليطاني وصولا إلى أطراف النبطية ومرج عيون ومحيط قلعة شقيف. طبعا القوات الإسرائيلية موجودة في الطيبة، موجودة في القصير، موجودة في زوطر الشرقية، تتقدم باتجاه الشمال بصورة أقرب لهذا المحور لأنه المحور الأكثر حساسية الآن، الأكثر دموية إن صح التعبير من ناحية المعارك، الأكثر محور يخوض فيه مقاتلو حزب الله معارك من المسافة صفر كما يقولون في هذا المحور، لأن القوات الإسرائيلية تتحرك باتجاهين، تتحرك باتجاه الغرب عبر دير سريان وصولا إلى القصير، بالإضافة إلى موازاة نهر الليطاني من الجهة الشمالية يحمر زوطر الشرقية، بالإضافة أيضا تتحرك باتجاه الشمال وصولا إلى دبين كما استمعنا قبل قليل لإيهاب العقدي، كانت هناك معارك في دبين. هذا يعني أن القوات الإسرائيلية باتجاه الشمال تتوغل في عمق يتجاوز 10 كيلومترات تقريبا، باتجاه الغرب وصولا إلى زوطر الشرقية أيضا 10 كيلومترات، لأنها تريد الضغط على هذا المحور بشكل كبير، أطراف منطقة النبطية باتجاه الجنوبي الشرقي. هذا هو المحور الأكثر حساسية بالنسبة للإسرائيليين الآن، يضغطون عليه بشكل كبير، لذلك نسمع كثيرا عن عمليات قصف بهذا الاتجاه. طبعا هذا المحور نتحدث عنه بالتركيز لأنه نتحدث عن جنود على الأرض بدرجة أساسية، ولكن عمليات القصف لا تتوقف في كل الأراضي الجنوب لبنان وصولا إلى نهر الزهراني وما بعد نهر الزهراني، أي أننا نتحدث عن عمق تجاوز 30 إلى 40 كيلومترا من عمليات مكثفة للطيران الحربي الإسرائيلي، ولكن بشكل أساسي العمليات العسكرية البرية موجودة في الشريط الأصفر المعروف الآن بأنه مخلى تماما من السكان اللبنانيين، بالإضافة لهذا المحور أطراف النبطية وانحناءة نهر الليطاني باتجاه الشمال ازدهار.
1: شكرا على هذه التوضيحات صايب العصا، بحاجة إلى قراءة. طبعا نرحب بضيفنا بالاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، نقرأ في هذا البعد ونود أن نفهم الرسائل الإسرائيلية من خلال التوسع كما يوصف باتجاه الشمال.
7: ازدهار لا مفاجآت استراتيجية حاليا، لماذا؟ لأنه بدأت تتوضح فعلا الأهداف الإسرائيلية داخل لبنان، نتحدث عن ما يسمى بالتواجد من ضمن عمق استراتيجي أو النقاط الحاكمة، وهذا ما تحدث عنه نتنياهو. اثنين، محاولة الإخلاء والتدمير، وهذا ما يسمى بقتل الإيكو سيستم الخاص. استهداف النبطية هي مركز أساسي تاريخي مهم جدا لبيئة حزب الله. ثلاثة، هي محاولة تدمير البنى التحتية التي يعمل بها حزب الله، مع العلم أن حزب الله لم يعد يقاتل كما كان يقاتل خلال حرب الإسناد. وبنفس الوقت هذه أهداف إسرائيل، إيجاد حل معضلة للمسيرات، وبدأنا نرى توزيع الشباك على الساحة اللبنانية على جنوب لبنان المحتل، وبالتالي أيضا بدأنا نرى تشكيل وحدات، يعني شكلت وحدة 33 من وحدات الخاصة الإيجوز، مهمتها ملاحقة ومحاربة المسيرات وحتى مشغلي المسيرات لحزب الله.
1: عذرا على المقاطعة، ولكن في هذه الصور نتابع الآن في هذه الأخبار العاجلة، هذه غارة إسرائيلية جديدة على منطقة في قضاء صور ضمن سلسلة الغارات. هذه المنطقة هي القليلة في قضاء صور ضمن سلسلة الغارات المتتالية وحالة التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
7: ازدهار صور تقريبا مساحة قضاء صور، وتحدثنا في الساعة الماضية عن أهمية الأقضية. صور مهم كقضاء من محافظة الجنوب، مساحة القضاء 400 كيلومتر، يعني أكبر من قطاع غزة. اثنين، ما يقارب 40 إلى 45 قرية، تعتبر صور هي الملاذ الآمن، يعني عندما ترك الشعب المهجرون أو النازحون أماكنهم ومنازلهم ذهبوا إلى صور.
1: يعني ضرب المدن للتأثير بشكل كبير على الأقضية المحيطة بها.
7: يعني ضرب المركز، ضرب ازدهار، ضرب المركز الأساسي، مركز الثقل الأساسي النبطية، مركز ثقل يعني فيها الإدارة، فيها العدل، فيها اللوجستية، فيها القضاء، فيها كل شيء. العالم من هذه القضاء يأتون إلى هذه المنطقة كمركز، بالإضافة إلى أن النبطية هي مركز جبل عامل الأساسي لبيئة حزب الله، ولنكون أكثر وضوحا للشيعة كشيعة، يعني قصور بنت جبيل النبطية هي فعلا مركز ثقل أساسي. هذا المثلث ثقل أساسي أصبح إما تحت الاحتلال مثل بنت جبيل، أما مدمر مثل صور، وأما قيد التدمير من مثل ما يحصل بالنبطية.
1: طيب قبل قليل كنت تتحدث عن عملية حزب الله وأنه لم يعد يقاتل، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، لم يعد يملك نفس القدرات التي اتبعها في فترة حرب الإسناد، ولكن كيف يمكن تقييم قدراته في هذه المرحلة؟ تقول بأنه تأقلم، ولكن كيف يمكن تحليل ذلك على الأرض؟
7: لنكن واضحين ونكون صريحين بالمعنى، ما يقوم به حزب الله هو عملية الإزعاج وعدم السماح لجيش الاحتلال بالتمركز بشكل أساسي، من هنا القلق من المسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية. منظومة حزب الله، منظومة السلاح أو الويبن سيستم، هي بين الصاروخ، واليوم سمعنا أنه قصف صاروخ صفد وقصف حتى شميرة، وكل هذه هو يستعمل الصاروخ اليوم، وأيضا يستعمل المسيرات، فإذا لا يزال ما يسمى بالسلاح المضاد للدروع. هذا المثلث هو الأساس. اثنين، يعتمد حزب الله على الوحدات الصغيرة التي تقاتل ببيئة يعرفها، عاش فيها وهو ابنها، ولكن لنكن واقعيين ازدهار، الخسارة الكبيرة مقابل الإنجازات بالمعنى العسكر لا تزال بعيدة، من ضمن مبدأ اللا تناسب disproportionality، ولكن لا يمكن لحزب الله إلا أن يقاوم. السؤال اليوم، ما هو المدى الأقصى للامتداد الإسرائيلي، وما هو المدى الأقصى للتراجع حزب الله؟ يعني على أي خط سيكون المعركة الفاصلة وبشكل أن يكون حزب الله أنا لن أذهب من هذه المنطقة ولن أتراجع؟ يبدو أنها على خط نبطي.
1: مدى قدرة حزب الله إذن في التمكن من الأرض؟ تحدث بأن هذه هي بيئة حزب الله، هو يعرف المناطق، هو خبير بتفاصيلها. الجانب الإسرائيلي يفتقد إلى هذه الميزة فيما يتعلق
7: بالعصابات. هو يعرفها ازدهار. المحاور في لبنان معروفة تاريخيا، معروفة منذ العام 48، ولكن سأتحدث عن ديناميكية مختلفة. ديناميكية أن تذهب القوات الإسرائيلية من الحركة إلى الثبات، وحزب الله يذهب من الحركة إلى الثبات. يعني كلما تقدم جيش الاحتلال يجب أن يقف في مكان ما، وعندما تتوقف المعركة يصبح هو فعلا الهدف الأساسي كما حصل من العام 85 وحتى العام 2000.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. ذكر مجلس البحوث العلمية في لبنان أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان منذ 2 مارس الماضي بلغ أكثر من 61,000 وحدة سكنية، وقد خلف القصف الإسرائيلي آثارا ثقيلة على السكان، لا سيما في الضاحية الجنوبية حيث تستمر عمليات رفع الأنقاض وإخلاء المنازل مع خشية تكرار الاستهدافات وسط تحليق متواصل للمسيرات.
8: جامدة صامتة، هكذا تصور عادة كتل الخراب وبقايا مباني بيروت وضاحيتها الجنوبية وكل مكان مسته يد إسرائيل في لبنان، لكن الحقيقة تروي ما هو أقسى بكثير من جبال الأسمنت المجرد من الحياة. مبنى واحد فقط كفيل بتقريب الصورة الخفية خلف فوضى الانطباعات. لكل شقة قصة. سكان الطابق الأخير هاجروا البلد بأكمله بعدما فقدوا آخر حضن أمان فيه، فهم كجيرانهم في الطابقين الرابع والأول وكثير من أهالي الضاحية خسروا بيوتهم في الجنوب في هذه الحرب وما سبقها قبل أن يلاحقهم القصف مراراً إلى هنا. أما الطابق السابع فأبلغنا الجيران أنه كان لشاب مقبل على الزواج قبل أن يدمر الاحتلال حلمه بالاستقرار. تحت أزيز مسيرات لا تفارق سماء المنطقة سمح لنا سريعاً بزيارة المبنى الآيل للسقوط لنلمس عن قرب شيئاً من آثار الدمار. لم يختار أصحاب هذا البيت يوما اللون الرمادي، لطالما كانت حياتهم ملونة منظمة كما تظهر هذه الصور التي زودتنا بها العائلة قبل أن تهجر منزلها قصرا تاركة خلفها أدلة على حياة تجمدت وذكريات تبددت وأسر تشردت في كل زاوية من هذا المكان. في الطابق السادس عادت أم محمد لتفقد ما تبقى من منزل ذكرياتها. أصيبت غرفة أولادها بشكل مباشر، نجوا هم لكنهم باتوا قصة أخرى من ضحايا وحشية أعدائهم.
9: لا، بيتي كتير غالي على قلبي صراحة، أولادي، جمعتنا، لمتنا الحلوة، ذكرياتنا، كل شيء فيه حلو، يعني كل زاوية فيه بتعنيلي كتير. بس إنه راح، طالما نحن موجودين ترجع الذكريات، بس وقت ما الإنسان بتفقده ما عاد فيك تبني ذكريات مع حدا غايب.
8: من شرفة منزلها يظهر مبنى عيادات أطباء الحي، وقد باتت حالته مستعصية بعدما حدد مرضى الحروب الغرباء موعدا أخيرا لهم فيه وزاروه بصواريخهم. الحلاق عماد مسح بيت أحلامه في الاستهداف، وبقي شيء من محله صامدا فآثر الاستمرار رغم علمه بخطورة القرار.
10: بتأسك ما كاي تعمل هوني بالبلاي؟
11: أنا قدرت كان بالبلاي قايتي وبدأشتي راحوا والله راحت هي حادثة طلعت صعب سبان لك أنا عم بشتغل هون بالسلام بنا سبنا لعب بنا عيز.
12: هو مبنى واحد فقط من بين أكثر من 200,000 وحدة سكنية دمرت إسرائيل في حربها على لبنان، ولا تزال لا حجارتها فحسب بل أحلام أصحابها وذكرياتهم وقصصهم، لكنها كما يبدو لم تقدر على النيل من صمودهم. حسن مسعود، الجزيرة، من ضاحية بيروت الجنوبية.
1: الآن معنا من بيروت الأستاذ يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، معنا أيضا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أرحب بكم. أبدأ معك أستاذ يوسف دياب، بحسب المعطيات الأخيرة والمؤشرات التصعيدية الإسرائيلية في لبنان تبين بشكل كبير بأنه لا نية إسرائيلية في وقف الحرب ووقف إطلاق النار في لبنان، وهو مطلب تتمسك به الحكومة والدولة اللبنانية كما تؤكد في تصريحاتها الأخيرة. السؤال المطروح إذن، ما الجدوى من استمرار المباحثات مع الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
13: تحياتي أستاذة ازدهار لك وللدكتور علي وللمشاهدين. طبعا يعني هو سؤال مشروع، ما الجدوى من المفاوضات في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية والتدمير والتهجير والتجريف، لكن أيضا سؤال آخر يطرح نفسه، ما البديل عن المفاوضات؟ إذا كانت المواجهة العسكرية والوقوف خلف العمليات التي يقودها حزب الله هي النتيجة نراها على الأرض، مزيد من التدمير، مزيد من الخسائر في الأرواح والبنى التحتية وحتى المباني وذكريات العمر لآلاف العائلات في جنوب لبنان. وقبل يعني أيام، يعني لا شك أن كل يوم نكون في مقابلة على الجزيرة نكون بوضع أفضل من المقابلة التي تليها، لأن العدو الإسرائيلي يستمر في التغول ويستمر في التدمير ويستمر في استنزاف الوضع اللبناني بشكل كبير. صحيح أن المفاوضات لم تأتي أو تأكلها بشكل سريع، لكن أعتقد اليوم أن الخيار الوحيد المطروح أمام الدولة اللبنانية أمام الحكومة رئيس الجمهورية هو الحفاظ على وتيرة العمل السياسي وأن يكون ذلك منسقا مع أشقاء وأصدقاء لبنان. ولا شك اليوم أن الإدارة الأمريكية التي ترعى المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل هي إلى حد كبير تراعي المصلحة الإسرائيلية على المصلحة اللبنانية، لكن الكل يسأل ما هو البديل ومن يمكن أن يلجم الاندفاع الإسرائيلية أو الإجرام الإسرائيلي.
1: إسرائيل نواياها واضحة،
13: هناك يعني رعاية أمريكية.
1: إسرائيل نواياها واضحة فيما يتعلق بلبنان وبحزب الله أيضا، تريد استسلام حزب الله، هذا المطلب واضح للجميع. هل تعتقد أنه من المنطقي هذا الطرح في هذا التوقيت؟
13: يعني أولا موضوع حزب الله، نتذكر معا جميعا بأن موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار أخذته الدولة اللبنانية. أولا هو موضوع في اتفاق الطائف منذ العام 89 الذي نص على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. بقي حزب الله مسلحا بتقاطع مصالح أمريكي، عفوا إسرائيلي إيراني، وبتفاهم عفوا مصالح

سوري إيراني وبالتفاهم مع الإدارة الأمريكية يوم ذاك، لكن أعتقد أنه بعد العام 2000 وتحرير لبنان بقدرات حزب الله وبنضال مقاتلي حزب الله، أعتقد أن دور هذا السلاح لم يعد مجديا. وما يقيل عن أن معادلة الردع ومعادلة الرعب التي رسمها حزب الله بعد العام 2006 سقطت. نحن أمام وضع جديد.

0: سؤال قبل قليل عن البدائل، هل تملك الدولة اللبنانية اليوم دكتور علي مطر أي بديل آخر عدا الدخول في هذا المسار التفاوضي؟ ولكن قبل الإجابة نشير إلى هذا الخبر العاجل وهذه الصور التي نشاهدها الآن بشكل مباشر لغارات إسرائيلية جديدة تستهدف النبطية على وجه الخصوص قرب قلعة شقيف. إذن أكثر من غارة على ما يبدو، لأن سحب الدخان تتوزع في أكثر من جانب خلال هذه الصور في سلسلة تواصل الغارات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان. دكتور علي، إذن أعود إليك بطرح السؤال، ولا تزال إذن الضربات الإسرائيلية متواصلة من جديد على هذه المنطقة وقنابل مختلفة على ما يبدو أنها عقودية في هذه المرحلة، ليس فقط غارات على هذه المنطقة، التصعيد إذن هو سيد الموقف في النبطية بجنوب لبنان بالقرب من قلعة شقيف كما ذكرنا قبل قليل، وهو ما تؤكده هذه الصور المباشرة التي تبين وتوضح المكان المستهدف بالضربات الإسرائيلية. سنعود إلى هذا الملف المتعلق بالتصعيد ربما بعد قليل لاستيضاح الموقف من مراسلينا في رصدهم لطبيعة ما يجري في هذه المنطقة. ولكن دكتور علي مطر، سأعود من جديد للحديث ربما عن بدائل، هل تملك الدولة اللبنانية أي بدائل عدا الدخول في المسار التفاوضي مع إسرائيل؟
1: تحية لكم بداية. ما هو هنا السؤال العريض، هنا السؤال الكبير، أنه نحن الآن نتعرض لنوع من الإبادة بتدمير الكرة، بتجريف الكرة، باستهداف المناطق الجنوبية، فيما يعني السلطة اللبنانية تذهب إلى المفاوضات خلية الوفاض، هي يعني بداية تريد وقف إطلاق نار، فيما الإسرائيلي شروطه كبيرة ستكون وعالية، وكل هذا التصعيد يربطه الإسرائيلي في جولات التفاوض. كان يمكن للدولة على الأقل الآن أن تقول أنا لا يمكن أن أجلس مع إسرائيل طالما أن هناك تجريف، بغض النظر عن الرأي بهذه المفاوضات. يمكن أن تقول أنا أستنكف هذا التفاوض وهذا الجلوس وأديم ما يحصل، وبالتالي ليس من مصلحتنا الجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل أن تقوم إسرائيل بوقف إطلاق النار. فلماذا نذهب إلى مفاوضات نحن نعرف فيها بداية أن الإسرائيلي لن يذهب إلى وقف إطلاق النار؟ وهذا ما حصل يوم أمس عندما رفضت إسرائيل بشكل أو بآخر إعطاء تمديد لوقف إطلاق نار شامل أو إعطاء وقف نار شامل. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه من يضمن اليوم لو توقف حزب الله ولو سلمنا جدلا مع كل من يتحدث بأنه لا بديل للدولة اللبنانية وتوقفت المقاومة عن عملياتها التي الإسرائيلي يقول أنه يقوم بهذه العمليات لإبعاد تهديد الصواريخ وإبعاد تهديد المسيرات، فيما نرى أنه اليوم صواريخ المقاومة تصل إلى صفد، إذن هذه الصواريخ لا تزال فعاليتها موجودة والمحلقات والمسيرات تستطيع أن تستنزف العدو وتدفعه تكلفة، وبالتالي من يضمن أن لا يقوم الإسرائيلي بالتجريف ويقوم بالتدمير في حال توقفت المقاومة؟ لا ضمانات. هذا ما يقوم به العدو الإسرائيلي سيستمر حتى لو توقفت المقاومة عن وقف إطلاق النار. هناك مجموعة نقاط الأستاذ يوسف، يعني في نقاط نحن يعني نتفق معه فيها، لكن هناك نقاط رئيسية تحدث عنها. اتفاق الطائف لم يوقف شرعية المقاومة، المقاومة استمرت نتيجة كان هناك عدوان إسرائيلي مستمر من 90 وصولا إلى عام 2000. هذه نقاط رئيسية. والمقاومة أيضا بعد 2000 في عام 2006 استطاعت أن توقف العدوان الإسرائيلي وأن تلزم إسرائيل بالانسحاب، وتغيرت تكتيكات المقاومة بعد عام 2024. الآن هناك استنزاف كبير يحصل، هناك صوت كبير يعلو في داخل إسرائيل نتيجة التكلفة أيضا التي يدفعها الجنود الإسرائيليين. يوم أمس عندما يأتي رئيس الأركان ويضع الشباك خوفا من المحلقات، هذا يبين أنه أيضا إسرائيل تتحمل تكلفة. في المقابل هنا نقطة رئيسية، أنه العدو يملك آلة إعلامية، آلة دعائية كبيرة جدا عندما يتحدث عن موضوع التقدم. هو الآن لا يزال يقاتل في زوتر، ودخل زوتر من محور آخر، ولا يمكن القول أنه سيوصل إلى النبطية. جناب العميد قبل قليل كان يتحدث عن ذلك، أنه حتى الآن لا يمكن القول أن هناك تكلفة استراتيجية كبرى لتنهي هذه الحرب. وبالتالي طالما أن المقاومة موجودة هي ورقة قوة يمكن أن

0: أن تستثمرها الدولة وتستفيد منها. في السابق كانت المقاومة ب15 شهرا تتعاون بحصريات
1: نعم
0: السلاح،
1: دكتور،
0: لكن هي الآن
1: دكتور علي
0: تقول
1: اسمح لي.
0: يا جماعة يا دولة استفيدوا منا لكي نوقف الحرب على الأقل.
1: لازلنا نتابع
0: نعم تفضل.
1: النقاش وسنشرك فيه الدكتور الأستاذ يوسف دياب للتعليق أيضا على ما ذكرت، ولكن اسمح لي أن أشير من جديد إلى استمرار القصف الإسرائيلي من خلال هذه الصور التي نتابعها الآن من النبطية بجنوب لبنان، يفيد مراسل الجزيرة إذن بغارة إسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية بجنوب لبنان، وأيضا قنابل عنقودية لم تتوقف خلال الحديث الدكتور علي مطر وأيضا الأستاذ يوسف دياب على هذه المنطقة بشكل مكثف وواضح، بالإضافة إلى القصف الذي يستهدف قلعة شقيف التي تظهر في هذه الصور، إذن حالة من التصعيد واضحة. ما الهدف من هذه العملية؟ لماذا هذا التصعيد بهذا الشكل؟ كثير من الأسئلة إذن تتعلق بما يجري في هذه المنطقة على وجه الخصوص. أعود إليك إذن أستاذ يوسف دياب للتعليق على النقاط التي اختلف بخصوصها معك الأستاذ بل الدكتور علي مطر، تفضل.
2: طبعا أنا أحترم رأي الدكتور علي ويعني أفهم موقفه وموقعه السياسي من هذه الأحداث، لكن أنا أتحدث اليوم عن وقائع وعن أحداث نشاهدها الآن على شاشة الجزيرة. وكما قلت لك للأسف أستاذة ازدهار، التطورات تتدحرج ساعة بعد ساعة وليس فقط يوما بعد يوم. يعني الدكتور علي يتحدث عن دعاية إعلامية يملكها العدو الإسرائيلي بما خص التقدم على الأرض، لكن الوقائع تقول بأن اليوم الإسرائيلي بات على أبواب مدينة النبطية. عمليات التدمير التي تحصل اليوم ونشهدها في الجنوب هي لم تحصل.
1: عذرا على المقاطعة، ولكن اسمح لي ننتقل الآن لمتابعة هذه الكلمة لنواف سلام رئيس الوزراء اللبناني من بيروت.
3: صباح اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية لتقييم الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان، وخصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق خلال الأيام الأخيرة، وضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. فما شهدناه في اليومين الماضيين ليس مجرد توسيع لنطاق الاعتداءات الإسرائيلية ولا مجرد عبور إلى شمال نهر الليطاني وصولا إلى مشارف النبطية، قلعة جبل عامل الأبية، أو قصفا ممنهجا على سور أرجوانة البحر المتوسط العريقة وقرى قضائها وأبنائها الصامدين الصابرين. فإسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها، وتمارس التهجير الجماعي الذي يرقى إلى العقاب الجماعي بحق أهلنا الآمنين، وهي السياسات المدانة في كل الأعراف والشرائع الدولية. البيوت تسوى بالأرض، الأحياء تمحى، المدارس والمستشفيات ومرافق الإنتاج تقصف، دور العبادة تدنس، وحتى المدافن لم تسلم من آلة التدمير. وراح الاستهداف يطال أيضا المعالم الأثرية والتراثية التي تختزن ذاكرة لبنان وهويته الحضارية، وبعضها مصنف من ضمن التراث العالمي الإنسانية. إنما تقوم به إسرائيل ليس فقط انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، بل محاولة لاقتلاع ذاكرة المكان ومحو تاريخ الناس. إننا أمام مشهد يفطر قلب كل من له ضمير حي في العالم. عائلات تهجر مرة بعد مرة، أطفال لا ينامون بسبب القصف الذي لا يعرف هوادة، أمهات يبحثن عن بيوتهن بين الركام، وشيوخ يتمسكون بأرضهم رغم الموت والدمار. وأقول لأهلنا في الجنوب، أنتم لستم وحدكم، وجعكم هو وجع كل لبنان، ودموع الأمهات والأرامل في القرى الجنوبية هي مسؤولية وطن بأكمله. ثقوا أن الدولة اللبنانية لن تألو جهدا لتحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق انسحاب إسرائيل الكامل والإفراج عن أسرانا وعودة الأهالي إلى بيوتهن بكرامة وأمان وإعادة الإعمار. القاسي والداني يعرف أن هذه الحرب لم تكن خيارنا بل أنها فرضت علينا، كم يعرف كم باتت كلفتها مرتفعة في الأرواح والأرزاق. لذلك نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية، أو السماح باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم. لذلك قررنا بكل وعي ومسؤولية الذهاب إلى الخيار الأنسب لحماية لبنان واللبنانيين في هذا الظرف، وهو خيار المفاوضات. وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدم وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية. وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة، فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين، فالحري بهم جميعا أن ينضوا تحت لوائها، فيبقى قرار الحرم والسلم قرارا لبنانيا وطنيا ليس عند فريق دون آخر ولا يكون خارج الحدود. ومن جهة أخرى على إسرائيل أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحلوقة والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا، بل إنها تعمق الهوى باع اللبنانيين جميع اللبنانيين وتترك جروحا جديدة وعميقة في ذاكرتهم الجماعية. لبنان اليوم يمر في أصعب المحن التي مر بها في تاريخ الحديث، لكننا واثقون أننا سوف نتجاوزها عندما نجتمع كلنا تحت راية الدولة الواحدة صاحبة القرار الواحد والجيش الواحد. عشتم وعاش لبنان.
1: بن تابعنا هذه الكلمة لنواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، والذي أكد فيها على خيار المفاوضات في هذه المرحلة. حول هذه الكلمة وما حملته من رسائل معنا الآن من مدينة النبطية جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، تابعت الكلمة، نتوقف عند الرسائل الأبرز لنواف سلام من خلال كلمته هذه.
4: نعم، في الواقع ازدهار من خلال هذه الكلمة التي تأتي في لحظات مفصلية، لا سيما مع تكثيف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. أكد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية على ثوابت الحكومة وثوابت الرئاسة اللبنانية المتعلقة بكيفية مقاربة مسار المفاوضات مع إسرائيل. هو اعتبر أولا ووضع الأرضية التي ينطلق منها في كل خطاباته في إدانة ما تقوم به إسرائيل، سواء هنا في النبطية.
1: الزميل مازن.
4: نعم نعم نعم.
1: نتمنى أن تكون بخير أنت والطاقم في هذه اللحظات وتأخذوا مكانا ساترا من أجل حماية أنفسكم. كنا نتابع طبعا تفاصيل تتعلق بكلمة نواف سلام، هل هناك يعني داعي لأن نعود إليك أم أنك تفضل في هذه اللحظات أن تأخذ ساترا حتى تتمكن من إفادنا بتفاصيل أكثر تتعلق برسائل نواف سلام، بالإضافة إلى الوضع الميداني الذي يذهب باتجاهات مختلفة ويأخذ مسارا معقدا مع التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي نتابعه لحظة بلحظة، نرصده أيضا بالصوت والصورة، غارات لم تتوقف، قنابل عنقودية أيضا لم تتوقف، كنا نرصدها قبل قليل من النبطية قريبة من قلعة شقيف، نشاهد دخانا الآن يظهر بالصورة، لا ندري إن كان الزميل مازن يسمعنا الآن، دخان أسود يغطي الصورة في هذه اللحظات أثناء تغطية الزميل مازن إبراهيم وتعليقه على ما ورد في كلمة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. يبدو أن يعني ما يجري قريب جدا من الزميل مازن، نتمنى له السلامة أيضا مع فريق العمل الذي لم يتوقف للحظة في تغطية تفاصيل هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها جنوب لبنان، ويبدو أن المكان المستهدف قريب جدا من مكان التغطية. لنسمع الزميل مازن، لا أدري إن كان يسمعنا الزميل مازن، نود الإطمئنان عليك بداية مازن، إن كنت تسمعني مازن نود الإطمئنان عليك وعلى باقي فريق العمل والزملاء ضمن هذه التغطية. مازن إبراهيم، قلوبنا معكم طبعا مازن، الأنظار تترقب في هذه اللحظات، نتمنى لكم السلامة وأن تكونوا بخير في توقيت حساس جدا يشهده لبنان. إذن كما ذكرنا وتابعنا بأم أعيننا كانت لحظات صعبة أثناء تغطية الزميل مازن إبراهيم، تعرض مكان التغطية بالقرب منه ربما لهجمة لا ندري إن كانت غارة أم استهداف، نود أن نعرف الكثير من التفاصيل. بداية ما قطع هذا التغطية وقطع صوت الزميل مازن لأخذ مكان ساتر، نود الإطمئنان على سلامته وسلامة فريق العمل، إلا أن سحب الدخان غطت الصورة بالكامل بعد انسحاب زميل مازن. إذن زميل مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في لبنان يعود إلينا من جديد من خلال اتصال هاتفي. مازن، نود أن نطمئن على سلامتك وسلامة فريق العمل.
5: نعم الزهار، الجميع بخير. كان هنالك غارة إسرائيلية تم إطلاق صاروخين باتجاه نقطة قريبة من هذه المنطقة التي نتواجد فيها في مستشفى النجدة الشعبية هنا في مدينة النبطية، جرى إطلاق الصواريخ باتجاه نقطة لا يمكن الآن الحسم أين تقع تحديدا، ولكنها على مقربة منا. الدخان ملأ كافة أرجاء هذه المنطقة من خلال الاستهدافات الإسرائيلية، وهذا ما نشاهده الآن إنما يأتي في إطار كل الاعتداءات التي تمارسها.
1: ونحن نشاهد معك إذن هذه الصور مازن، نشاهد الآن هذه الصور المتعلقة بالمكان الذي تم استهدافه أثناء تغطيتك قبل قليل، غارات إذن استهدفت هذه المنطقة نشاهدها بالصور، يمكنك المتابعة مازن إذن.
5: نعم في الواقع فرق الإنقاذ والإسعاف تحاول الآن التوجه إلى تلك النقطة تحديدا لجلاء طبيعة هذا الاستهداف الذي تم من خلال مقاتلة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه أحد المباني القريب والذي يقع عند أحد الشوارع والتي تعتبر من المداخل التي تؤدي إلى مدينة النبطية. هذا الشارع جرى استهدافه الآن من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، ولكن لجلاء طبيعة وتفاصيل ما حصل ينبغي أن نتحرك من هذه النقطة التي نتواجد فيها كي نصل أكثر لنرصد عين المكان الذي جرى استهدافه، ذلك أنه من حيث النقطة التي أقف فيها هو على مقربة منا، ولكن ثمة سور بيني وبينه لا يمكن أن أحسم بشكل تام طبيعة ما حصل داخل المبنى الذي جرى استهدافه من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية.

0: الإسرائيلية التي أطلقت صواريخها، ولكن بطبيعة الحال الآن ما أشاهده هي فرق الإسعاف لقد توجهت نحو النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية هنا في مدينة النبطية، والتي تأتي ازدهار في إطار هذه الاستهدافات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال للمدينة.
1: كان الاستهداف مكثف لهذه المنطقة منذ أكثر من ساعة مازن بشكل لافت جدا، شاهدنا أكثر من مرة استهدافات بقنابل عنقودية، استهدافات بغارات، يعني قلعة شقيف أيضا لا ندري إن كانت قد تعرضت بشكل مباشر لاستهداف، نراك الآن بالصورة مازن من هذه الزاوية التي تظهر في الصور. الآن نتابع إذن صور جديدة لمتابعة القصف بالقنابل العنقودية، الاستهدافات إذن لهذه المنطقة من النبطية بجنوب لبنان، وكان هذا المكان قد تعرض إذن لغارتين كما أفاد الزميل مازن إبراهيم أثناء تغطيته للتفاصيل المتعلقة بكلمة رئيس الوزراء اللبناني قبل قليل. لا ندري ما المكان المستهدف على وجه الخصوص، إلا أنه على محيط مستشفى النجدة الشعبية في النبطية بجنوب لبنان كما أفاد مراسل الجزيرة مازن إبراهيم من عين المكان. ما المكان المستهدف؟ ما لا ندري إن كان هناك إصابات أو شهداء نتيجة هذا القصف وهذه الغارات. ما نعلمه جيدا ونتابعه أيضا هو أن هذه المنطقة تتعرض لاستهدافات مكثفة في الساعة الأخيرة، وهذا ما تم توثيقه بالعدسات وأيضا بالكاميرات. هل أنت معنا من جديد مازن؟ مازن إن كنت تسمعني أعود للاستفسار عما تكشف حتى اللحظة بخصوص هذا الاستهداف. كما ذكرت قبل قليل كان هناك استهداف بغارتين على مكان قريب منكم بشكل كبير جدا، فما الذي تكشف حتى اللحظة زميل مازن إبراهيم؟
2: نعم، في الواقع ازدهار الذي حصل قبل دقائق، كان هنالك مقاتلة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على مقربة من مستشفى النجدة الشعبية، لا أقول بأنها ملاصقة لها ولكن تبعد بضعة مئات من الأمتار، ولكن عصف هذه الانفجارات كان قويا للغاية. والآن ما يمكن أن نؤكده بأن هذا الاستهداف هو وصل إلى تلك النقطة وهي قريبة أيضا من الاستهداف الذي شاهدناه صباح اليوم عندما جرى تنفيذ عملية من خلال إطلاق الصواريخ باتجاه إحدى السيارات وما أدى إلى استشهاد شخص. الآن ما يمكن أن أؤكده في هذه اللحظة بأن مقاتلة حربية إسرائيلية أطلقت صواريخها باتجاه مبنى قريب من أحد المداخل لمدينة النبطية وعلى مقربة من مستشفى النجدة الشعبية، وبالتالي هذه المنطقة التي جرى استهدافها كان هنالك دمار كبير وأيضا دخان ملأ كل هذه أرجاء هذه المنطقة تحديدا التي نقف فيها، ولكن لا يمكنني الآن الوصول إلى تلك النقطة تحديدا لأن ثمة سورا بيني وبينها، وبالتالي إذا ما كان علينا أن نتوجه إلى هناك ينبغي أن نوقف هذه الرسالة أو يمكن الاستمرار بها وإعطاء بعض المعطيات الأولية التي تصلني أو قد تصلني تباعا من خلال الرسائل.
1: وتيرة الاستهدافات مازن حتى تتكشف المزيد من التفاصيل، ولكن وتيرة الاستهدافات والغارات ما الذي تعكسه؟ إلى أي مدى تعكس حقيقة خطورة الوضع في هذه المنطقة؟
2: نعم، في الواقع هذا ما يحصل الآن، من الواضح بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف من هذه الاستهدافات التي تقوم بها الآن في داخل مدينة النبطية في قضاء النبطية وأيضا في القرى المحيطة بهذه المدينة، بالإضافة إلى الاستهدافات التي كنا نشاهدها قبل قليل والتي ضربت تحديدا قلعة الشقيف. هذه الاستهدافات منذ نحو 48 ساعة بدأت تتكثف للغاية، تم قصف كامل هذه المنطقة التي نشاهدها في الخلفية، البلدات الجنوبية ضمن قضاء مدينة النبطية جرى استهدافها تباعا. نحن نتحدث عن عشرات البلدات، نحو 40 بلدة، على الأقل نصف هذه البلدات جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كذلك الأمر بدأت المسيرات خلال ساعات اليوم تستهدف السيارات في أكثر من منطقة، سواء في مدينة النبطية أو الطرقات التي تؤدي إلى هذه المنطقة. تكثف الأمر من خلال جولة قصف مدفعي في أكثر من منطقة، بالإضافة إلى الغارات التي طالت مروحة واسعة من البلدات، سواء في كفر رومان، كفر تبنيت، كنا نرصد هذه الغارات، محيط يحمر الشقيف، محيط زوطر الشرقية، كل هذا الخط، شوكين، ميفدون، زبقين، كل هذه البلدات جرى استهدافها. والآن قبل قليل شهدنا هذا الاستهداف، وهو يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفع من منسوبي الاعتداءات التي تمارسها هنا في هذه المنطقة تحديدا، والتي هي طلبت إخلاءها بشكل كامل، وهو تهديد بإخلائها. والمسيرات كانت تقوم برصد ومسح كامل المنطقة، هذا ما رصدناه، رصده اليوم الزميل عصام مواسي من خلال عدسة الكاميرا عندما وثقنا تلك المسيرات، وكانت تحلق على علو منخفض جدا، وكانت ترصد كامل هذه المنطقة التي نشاهدها هنا في الخلفية. ومن بعد ذلك بدأت عمليات الاغتيال، جرى تنفيذ أول اغتيال من خلال إطلاق صاروخ باتجاه السيارة ما أدى إلى استشهاد سائقها. أعقب ذلك استهداف لشخصين كانا يسيران في أحد الشوارع، جرى استهدافهم من قبل المسيرة. وبعد ذلك بدأنا بجملة استهدافات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة البلدات والقرى، ووصل الأمر إلى القصف المدفعي المباشر على قلعة الشقيف. هذا الأمر رصدناه، وجرى القصف بشكل مباشر على القلعة، بالإضافة إلى إطلاق القنابل الحارقة في محيطها، وأيضا في محيط البلدات يحمر الشقيف وأرنون. وبالتالي هذا الأمر يرفع من مستوى الاعتداءات الإسرائيلية، وهو ما كان يتحدث عنه رئيس الحكومة قبل قليل عندما أشار إلى أن هذا الأمر مدان، وبأن الحكومة اللبنانية هي اختارت نهج التفاوض للوصول إلى آلية لوقف كل هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان.
1: شكرا جزيلا لك زميل مازن إبراهيم، وحمد لله على سلامتك وسلامة طاقم العمل. أعود الآن إلى ضيفينا من بيروت، يوسف دياب وأيضا الدكتور علي مطر. دكتور يوسف دياب، تابعت طبعا تطورات الأخيرة، تصعيد الإسرائيلي من جهة، وأيضا تلك الكلمة لرئيس الحكومة اللبنانية، ماذا فهمتم من رسائل تحملها كلمة نواف سلام؟
3: اولا ازدهار الحمد لله على سلامه الاستاذ مازن وفريق العمل فريق الجزيره، هذه مساله. المساله الثانيه ان كلام رئيس الحكومه واضح، هو يعبر عن السياسة التي انتهجتها الدولة، وهو خيار التفاوض الذي لا بديل عنه. طبعا يتحدث الرئيس سلام على أن هذا الخيار هو الأفضل اليوم بالنسبة للدولة اللبنانية، ولا يمكن الرجوع عنه. صحيح أن النتائج لا تكون سريعة، لكن أو النتائج ليست مضمونة، لكن الكلفة أقل بكثير من المواجهة العسكرية إذا استمرت على هذا المنوال. واضح أن رئيس الحكومة شدد على مسألتين أساسيتين، أن لا يكون لبنان صندوق بريد ورسائل لحروب الآخرين على أرضه، والمسألة الثانية هو التأكيد على أن لا تراجع بالنسبة للدولة اللبنانية عن موضوع وقف الحرب وانسحاب إسرائيل واستعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية، وأن يكون موضوع السلاح حصرا بيد الدولة اللبنانية. هذه الثوابت أعتقد أن لن تحيد عنها الحكومة ولا رئيس الجمهورية، أقله في هذه المرحلة الصعبة. لافت ما قاله رئيس الحكومة بأن إسرائيل اليوم تحاول عبر هذه الحرب محو ذاكرة وتاريخ الجنوبيين واللبنانيين من خلال ما تتعرض له المدن، خصوصا مدينة النبطية ومدينة صور. وبالتالي أنا أعتقد
1: لافت ومؤثر أيضا،
3: اللبنانيين يقفون خرفا،
1: لافت ومؤثر تماماً في الوقت تماماً نفسه. ولكن اسمح لي أن أضيف أيضا ما ورد على لسان رئيس الحكومة، ويبدو أنه يخاطب في هذا حزب الله عندما يقول أو يطالب بالرجوع عن التفرد. دكتور علي مطر، كيف يمكن أن يكون واقع هذه الكلمة، وبالتالي كيف سيتعامل حزب الله مع هذه المرحلة التي تؤكد فيها الحكومة اللبنانية الذهاب باتجاه طريق أو مسار التفاوض إلى النهاية؟
4: بداية ندعو للأستاذ مازن ولفريق العمل بالحفظ والحماية والسلامة. ثانيا يعني واضح من كلمة رئيس الحكومة أن لا أفق لدى الدولة اللبنانية. الواضح والمخيف حقيقة في هذه الكلمة أنها كانت في أكثرها توصيف للحدث، وهو يعني بطبيعة الحال لحقيقة ما

0: يحصل من قبل العدوان الإسرائيلي، لكن أن يقول رئيس الحكومة للشعب اللبناني أن في مسار المفاوضات ليس هناك ضمانة بأن نصل إلى حل، يعني فهذا أيضا أمر يخيف الشعب اللبناني، أنه ما هو البديل طالما أنك يا رئيس الحكومة تبشر الشعب اللبناني أن ليس هناك ضمانة أن توقف إسرائيل هذه الحرب من خلال التفاوض. فإذا نحن لماذا نذهب؟ هذا السؤال الأوسع والأكبر. ثانيا أنه الآن ما يحصل هو عدوان إسرائيلي واضح وليس أي رسالة إقليمية، لا, لا, لا لبنان صندوق رسائل إقليمية ولا حزب الله يرسل رسائل إقليمية الآن، ولا إيران بحاجة كل ما يحصل الآن لكي تصل إلى أي نتيجة بالتفاوض مع الأمريكيين. الإيراني عندما يفاوض الآن هو يفاوض من موقع قوة، أما نحن الدولة تذهب إلى التفاوض بدون أوراق قوة. الإيراني يملك مضيق هرمز، الإيراني لديه اليورانيوم، فضلا عن أنه حتى إيران تضع مسار لبنان على طاولة التفاوض كنقطة أساسية ولم تصل إلى اتفاق في بعض الأحيان نتيجة تعثر هذه النقطة. منطق الآن رئيس الحكومة بتحميل حزب الله أو بالقول لحزب الله أن يقف على هذا الخيار دون أن يكون هناك خيارات هي المشكلة الأكبر. الرئيس نبيه بري قال أنه لو توصلنا إلى وقف شامل لإطلاق النار واستطاعت الدولة اللبنانية أن تأتي بوقف شامل لإطلاق النار فأن أيضا المقاومة تلتزم بوقف شامل، وبالتالي كيف ستلتزم المقاومة بالتخلي عن هذا الخيار طالما أنه على أقل تقدير نحن لا نملك طرف أن نتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل. إذن الخيار الآن أن نستمر في المقاومة بالنسبة لحزب الله دون أن يعني يتم الدعوة إلى وقف نار شامل.
1: ماذا عن الكلفة التي يدفعها لبنان في هذه المرحلة؟
0: نعم، هناك
1: فيما إذا استمر حزب الله في هذا المسار
0: هناك تكلفة يدفعها أهالي الجنوب، لا يمكن أن نقول بغير ذلك، لكن حتى أهالي الجنوب هم متمسكون بهذه الورقة، ورقة المقاومة، ويعتبرون أنها تدافع عنهم، والمقاومة هي أبناء هؤلاء العائلات، وبالتالي هم يعرفون أننا نواجه مشروع كبير جدا هو مشروع تغول إسرائيلي، تريد إسرائيل أن تسيطر على الجنوب اللبناني، وبالتالي إسرائيل لن تنسحب من الجنوب فقط بالتفاوض، لابد أن يكون هناك في المقابل مواجهة مع الإسرائيلي على أقل تقدير لتدفعه تكلفة في مقابل التكلفة الذي يريد أن ندفعها.
1: شكرا جزيلا الدكتور علي مطر، شكرا أيضا للأستاذ يوسف دياب. هذه التغطية ما تزال مستمرة مع الزميلة غنوة إبراهيم.
2: إذن نتابع معكم هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان، خاصة الأخبار المتعلقة بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط مستشفى النجدة الشعبية في النبطي جنوبية لبنان. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من قضاء مرجعيون جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وكذلك من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا بكما، أبدأ معك إذن إيهاب لنعيد رسم مشهد العمليات العسكرية في جنوب لبنان واللافت حيث يتركز الجهد العملياتي في منطقة النبطية.
3: والاستهداف الذي وقع في محيط مستشفى النجدة الشعبية في النبطية هو يأتي في هذا الإطار، وفي إطار رفع الضغط العسكري الإسرائيلي باتجاه مدينة النبطية وإلحاق دمار في هذه المدينة مع المناطق التي تحيط بها، وهي عبارة عن بلدات وقرى تتصل ببعضها البعض وصولا إلى منطقة يحمر شقيف وأرنون التي تحاول القوات الإسرائيلية التوغل منها باتجاه قلعة شقيف وأيضا نحو منطقة علي الطاهر، وهي تلة مرتفعة تقع في تخوم بلدة النبطية الفوقة. كل هذا يأتي في ظل استمرار القصف الجوي المكثف من جانب القوات الإسرائيلية على هذه البلدات ومحيطها، وأيضا على مناطق الاشتباك التي تقع فيها الاشتباكات مع حزب الله الذي يقول بأنه يتصدى للقوات الإسرائيلية ويكبدها خسائر، وفقا للبيانات التي أعلنها في الإشارة إلى معركة التوغل الإسرائيلي باتجاه تلك المنطقة. بالتوازي أيضا كانت هناك محاولات منذ الفجر الإسرائيلية للتقدم في دبين، وجرى تفجير عدة أحياء في هذه البلدة الصغيرة التي تبعد 10 كيلومترات. لماذا دبين؟ لأنها تقع على خط متوازن مع التقدم أو محاولات التقدم الإسرائيلية باتجاه قلعة شقيف، لذلك القوات الإسرائيلية تقوم بتقدم أو محاولات تقدم مستمرة متوازية مع بعضها البعض.

0: بعد للوصول إلى نقاط خلال الساعات 24 الماضية. كذلك كانت القوات الإسرائيلية تحاول فتح مسار جديد انطلاقا من بلدة القنطرة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وهي البلدة التي احتلتها إسرائيل قبل أسابيع وتقع قرب دير سريان، التي كانت منها بدأت عمليات التوغل باتجاه زوتر الشرقية قبل أيام. الآن القنطرة هناك محاولات منها للعبور إلى بلدة الغندورية التي تقابلها، وهي التي تقع على وادي الحجير، ويقول حزب الله إنه تصدى للقوات الإسرائيلية في أحياء الشرقية، أي أحياء بلدة الغندورية، بالصواريخ والقذائف، وألحق خسائر بالقوات المتقدمة وفقا للبيانات التي أعلنها. أيضا هناك قصف مركز من جانب القوات الإسرائيلية على كل تلك المنطقة، وصولا إلى مناطق تقع في محيط رشاف وتتبع أخرى لمنطقة بنت جبيل، بالإضافة إلى الغارات التي وقعت على منطقة صور. توسع القصف الجوي أيضا باتجاه بلدة كفر حمام التي تقع في القطاع الشرقي من الجنوب، واستمر كذلك القصف الجوي باتجاه منطقة البقاع الغربي التي هي عمليا امتداد جغرافي لمناطق التواجد الإسرائيلي في قضائي مرجعيون والنبطي. أيضا حزب الله أعلن عن تصديه لقوات إسرائيلية في دبين، وكذلك أطلق صواريخ على البلدة نفسها لتموضعات الجنود هناك. وقبل نحو ساعة كان هناك دوي لصافرات الإنذار نتيجة لإطلاق صواريخ باتجاه منطقة كريات شمونة، ونعني بها كريات شمونة والمستوطنات القريبة منها، وكان حزب الله قد قصفها فجرا مرتين وفقا لبيانين أعلن فيهما عن هاتين العمليتين.
1: أشير إلى هذا النبأ العاجل عن وزارة الصحة اللبنانية تقول عن ارتفاع أعداد الضحايا إلى 3371 شهيدا وأكثر من 10,000 مصاب في العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي. شكرا جزيلا لك حتى الآن من قضاء مرج عيون جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أنتقل لك فاطمة خميسي، إذن كيف تقرأ أيضا البيانات الإسرائيلية والمواقف الإسرائيلية حيال هذا التصعيد اللافت في لبنان رغم جلسة المفاوضات المباشرة التي حصلت في البنتاغون؟
2: نعم غنوة، على ما يبدو بأن الآن الكلمة موجهة والعيون أيضا متجهة نحو التطورات الميدانية. المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتوقع من حزب الله أن يواصل هذه الضربات المكثفة التي شنها هذا اليوم باتجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، على إثر تعميق الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية في الأراضي اللبنانية، خاصة في الجنوب، وتخطيه لما يسمى بالخط الأصفر في تلك المنطقة. لذلك الترجيحات الأمنية تتوقع المزيد من الضربات المكثفة من قبل حزب الله. طبعا كان هنالك استهداف لكبرى المدن في مناطق الجليلة لهذا اليوم، كان هنالك استهداف لمدينة صفد على سبيل المثال بخمسة صواريخ. كذلك الأمر تم استهداف مدينة نهرية في الجليل الغربي لأول مرة منذ 3 أسابيع. مدينة صفد جرى استهدافها للمرة الأولى منذ شهر ونصف، وبالإضافة إلى ذلك كان هنالك استهداف لمدينة كريات شمونة بشكل متتالي كما أشار إيهاب قبل قليل. آخر هذه الاستهدافات تلك التي طالت كريات شمونة، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه تلك المدينة. فجر هذا اليوم كان هنالك استهداف مباشر للمنطقة التجارية في هذه المدينة، وهو ما أدى إلى أضرار جسيمة على مستوى الأملاك في تلك المنطقة دون تسجيل إصابات بشرية. كذلك الأمر كان هنالك عدة مسيرات قد أطلقت باتجاه مواقع إسرائيلية تابعة للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي، كان هنالك انفجار لمسيرة على إثر ذلك اندلعت النيران، بالإضافة إلى اعتراض الجيش الإسرائيلي عدة مسيرات باتجاه القوات في الجنوب.
1: شكرا لك حتى الآن مراسلة قناة الجزيرة فاطمة خميسي من رام الله. نتحول لمدينة النبطي جنوبي لبنان مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، معالم هذه المرحلة التي يعيشها لبنان الآن، خاصة أن كلمة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام كانت لافتة بأن المفاوضات ليست مضمونة ولبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا غير مسبوق.
3: غنوة، دعيني أبدأ من الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل

0: النبطية عند سانتر حايك صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلة حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سانتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. كنا في رسالة على الهواء تحديدا غنوة عندما تم إطلاق هذه الصواريخ باتجاه هذه المنطقة تحديدا هنا عند أحد مداخل مدينة النبطية. سندع الكاميرا تريكم ما الذي حصل تحديدا من خلال الاستهداف الإسرائيلي لهذه المدينة. تحديدا الاستهدافات تتكرر الآن، فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى ما يمكن إنقاذه هنا في داخل هذا المجمع الذي جرى استهدافه من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. الزميل عصام يسعى للتقدم أكثر فأكثر كي يرصد لكم طبيعة ما حصل من استهداف قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية من خلال إطلاق الصواريخ إلى داخل هذه المنطقة. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. هذا هو المركز التجاري الذي شهدنا الاستهدافات التي تضربه والذي ضربته قبل قليل. هذه عينة مما تشهدها مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل، الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
1: طيب مازن،
0: عمليا فرق الإسعاف المتواجدة
1: أعلم أنك تتواجد في منطقة حساسة جدا وخطيرة، ولكن ما هي إلا عينة مما يجري في منطقة النبطية التي تتعرض لتغيير جغرافي وديمغرافي. لو أيضا تجمل لنا ماذا حصل اليوم في تلك المنطقة.
0: نعم، ما حصل اليوم بأن المقاتلات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح وهي تقصف البلدات المحيطة بالنبطية، قصفت مروحة واسعة من هذه البلدات، بعد ذلك بدأت المدفعية تقصف كذلك في نقاط متعددة في قلب المدينة، في أحياء بعض الأحياء المتاخمة للمدينة وفي بعض البلدات، سواء في كفر رمان على سبيل المثال وكفر تبنيت وغيرها من البلدات. بعد ذلك بدأت المسيرات تستهدف سيارات داخل مدينة النبطية. سقط شهيد أول من خلال استهداف عمال كان ينقلون المساعدات إلى النبطية. من بعد ذلك جرى استهداف شخصين كانا على قدميهما يسيران في النبطية، جرى استهدافهم وأيضا ما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى. بدأت من بعدها العمليات العسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تسعى لمحاولة التقدم باتجاه تلك القرى، سواء في زوطر الشرقية، في حمر الشقيف أو في الحمراء، ولكن وفق ما نعرفه ميدانيا فإن المواجهات حصلت ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تتمكن من الدخول إلى عمق هذه البلدات، ولكنها دخلت أطراف زوطر الشرقية، قامت بحركة التفافية وصولا إلى بلدة الحمراء وغيرها من البلدات، حاولت أن تتقدم إلى يحمر الشقيف. وجهت أيضا من قبل مقاتلي حزب الله الذي أعلن في بيانات متتالية عن استهدافه للدبابات، دبابات المركافة، وكنا قد رصدنا الحرائق وهي تشتعل في أكثر من موضع، تحديدا في المناطق التي أعلن حزب الله عن أنه نفذ عمليات ضد

0: المقاتلات الحربية الإسرائيلية. بعد ذلك بدأ قصف ممنهج ومركز إسرائيلي على كامل الشريط الممتد ما بين يحمر أشقيف أرنون وصولا إلى قلعة أشقيف. هذه الاستهدافات كان من الواضح بأن هنالك مخططا إسرائيليا للتقدم باتجاه القلعة. أعقب ذلك بدء إطلاق القنابل الحارقة. كنا نشاهد ما يمكن وصفه بأنها قنابل فسفورية، بطبيعة الحال يمكن للخبراء أن يحددوا، ولكن ما كنا نشاهده هي قنابل حارقة يتم إطلاقها من قبل المقاتلات، من قبل المدفعية الإسرائيلية. أعقب ذلك قبل نحو ساعة من الآن غنوة عندما قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف داخل قلعة أشقيف التاريخية. بدأت تستهدف داخل القلعة، هذا الأمر بدأ يتكرر خلال ساعة من الزمن. رصدنا هذا الأمر عبر عدسة الكاميرا، وثقنا الاستهدافات التي كانت تقول الدولة اللبنانية بأنه تهديد للإرث الثقافي اللبناني، ليس فقط من خلال اغتيال المدنيين، وليس فقط من خلال استهداف مدينة النبطية وغيرها من البلدات والمدن، ولكن أيضا من خلال تدمير كل التراث الإنساني وتحديدا في قلعة أشقيف. هذا الأمر وثقناه بعدسات الكاميرا، وربما هذه الصور التي تم توثيقها يمكن استخدامها لاحقا، لأن الدولة اللبنانية كانت تسعى لرفع الشكاوي، لا سيما الشكاوى إلى الأمم المتحدة تحديدا حول موضوع تدمير الإرث الثقافي اللبناني من قبل المقاتلات الحربية. هذا الأمر لا سيما أن قلعة شقيف هي محمية بموجب بروتوكول لاهاي عام 1954 من قبل اللائحة المعززة التي جرى الإعلان عنها. شاهدنا هذا الأمر، وعندما كنا نهم بسماع كلمة رئيس الحكومة وفي لحظة انتهائها وكنا نستعد لتقديم رسالة، قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بمهاجمة هذا المبنى وأحالته إلى دمار شبه كامل. والآن هذه هي صورة ما يحصل هنا في النبطية من خلال كل هذه الاستهدافات التي تقوم بها إسرائيل محولة كامل هذه المدينة والتي هي قلب جبل عامل، تحولها إلى مدينة أشباح. حاولنا أن نرصد كل هذه التفاصيل هنا من خلال هذه المعاينة الميدانية غنوة، كي توثق الكاميرا، توثق هذه العدسة كل ما تقوم به إسرائيل، ليس فقط في النبطية، كذلك الأمر في غيرها من المدن والبلدات في جنوب لبنان. نعم غنوة.
1: المساعي الإسرائيلية في منطقة النبطية، كيف يمكن أن نقاربها بالسيناريوهات التي حصلت سابقا من احتلال؟
0: نعم، من الواضح بأن ما تسعى للقيام به قوات الاحتلال الإسرائيلي هي التقدم باتجاه قلعة أشقيف، وذلك من أجل إعادة إحياء وإنشاء الحزام والشريط الحدودي الذي كانت قد احتلته منذ عام 78 وصولا حتى عام 2000. هذا الأمر هو يعتبر يحمل دلالات، وهنالك من يصف ما تقوم به إسرائيل حاليا بأنه بمثابة سباق مع الزمن قبل الوصول إلى اتفاق ربما على المستوى الإيراني الأمريكي، هذا من جهة، وربما أيضا من خلال تطور المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، والرغبة اللبنانية والدفع اللبناني كي تقوم واشنطن بضغط على إسرائيل لوقف وتثبيت وقف إطلاق النار. وبالتالي هذا ما تسعى إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل، وهذا ما تحدثت به قياداتها.
1: التكثيف الناري على مناطق وبلدات بعينها في النبطية، كيف يعقد الجهود اللوجستية والإغاثية في إتمام المهام؟
0: هذا منظر، هذا مشهد يمكن أن يريك كيف يتم تعقيد كامل المشهد في جنوب لبنان. مدن خالية، من يتواجد فيها، من قرر البقاء فيها هو صامت في منازله ولا يمكنه أن يغادرها. من يحاول إيصال المساعدات الغذائية الطبية وغيرها يتم استهدافه. الآن هنا على مقربة من المستشفى الحكومي ومن مستشفى النجدة الشعبية يتم تدمير بشكل تام هذا المبنى. والآن هذه هي النبطية، وهذا المنظر هنا وهذا المشهد هنا غنوة لربما يدلل على ما تقوم به إسرائيل. عند هذه النقطة تحديدا التي سيوجه عصام عدسة الكاميرا باتجاهها، صباح اليوم جرى استهداف شخص كان يقود سيارة رابيد هنا في هذه النقطة تحديدا التي نشاهدها، وقد استشهد جراء الاستهداف الإسرائيلي، وبالتالي وصول المساعدات بات شبه مستحيل. وصول هذه المساعدات، وصول الدعم الغذائي والطبي وما إلى ذلك، ليس فقط في النبطية وقضاء النبطية، نتحدث عن 40 بلدة، ولكن هي محافظة بأكملها، محافظة النبطية، 4 أقضية يتم استهدافها من قبل إسرائيل، وهي تأتي في إطار إفراغ السكان، وهو ما تحذر منه المنظمات الدولية. لبنان الرسمي، الحكومة، الرئاسة تقول بأن ما تقوم به إسرائيل هو مناف لكل القواعد، القانون الدولي الإنساني، عندما لا تميز بين مدنيين وبين مقاتل، هي تفرغ السكان، تفرغ المدن من سكانها، تحولها إلى هذا المنظر الذي نشاهده. وبالتالي ضمن هذه المعادلة يمكن أن نقول بأن المدن، البلدات التي تشهد هذا النوع من التهديدات الإسرائيلية باتت شبه خاوية. بقي القلة القليلة من السكان، بعضهم لا يجد طريقا للخروج. الجيش اللبناني والصليب الأحمر والدفاع المدني وإسعاف النبطية يحاولون إخراج من يتمكن من الوصول إليه وتأمين ممرات إنسانية توصلهم إلى بيروت، وذلك من خلال التنسيق مع قوات اليونيفيل وغيرها، ولكن هذا الأمر ليس متاحا لكثيرين لأن هنالك بعض العالقين الذين لا يمكن لأحد الوصول إليهم.
1: إذن نكمل معك هذا المشهد والمتابعة مازن. أود الإشارة أيضا إلى أنه في حال السيطرة على منطقة النبطية، هل يمكن أن نقارب ذلك بما كان ما قبل التحرير عام 2000؟
0: دعينا نكون دقيقين للغاية هنا عندما نتحدث عن النبطية. النبطية قد تكون عصية على الإسرائيلي لأنه خبر فيها طيلة عقود، ولا أتحدث عن حاليا، منذ عام 78 خبر أفواجا من المقاومة المتعددة بكل أطيافها وجهته هنا. لذلك قد لا يكون الدخول إلى النبطية أمرا واردا عند قوات الاحتلال، لأنه ولا شك ستواجه بمقاومة عنيفة. ولكن ما تريده إسرائيل الآن وما يريده نتنياهو تحديدا من خلال كل ما يقدمه والحديث عن عبور نهر الليطاني باتجاه زوتر، هو الوصول إلى قلعة الشقيف التي تشرف على النبطية، تشرف على تلال ومرتفعات علي الطاهر، وبذلك يكون قد سيطر ناريا على كامل هذه المنطقة وأعاد إحياء الشريط الحدودي. حينها يجري الحديث من قبل خبراء هنا في لبنان بأنه ربما يسعى إلى القيام بذلك لأهداف لوضعها على طاولة المفاوضات، والقول بأننا بعد 26 عاما من التحرير، من تحرير لبنان، أعدنا احتلال كامل الشريط الحدودي باستثناء بعض المناطق، وبالتالي يبدأ المفاوضات من تلك النقطة تحديدا. وبمعنى أن لبنان الرسمي الذي تحدث رئيس الحكومة قبل قليل وقال بأنه يسعى للوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار بأنه شرط أساسي، ربما هذا الأمر قد يكون بشكل أو بآخر بالنسبة لنتنياهو هو يقرأ الأمور بمنظور مختلف، بعين مختلفة، وهو يسعى لتغيير الواقع الميداني. ولكن هنا لابد من الإشارة بأن ثمة مقاومة عنيفة تواجه، سنحاول من هنا أن نرصد لربما هذه التلال، هذه هي المناطق التي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليها. نتحدث عن التلال وليس عن مدينة النبطية بطبيعة الحال، وإن كانت القوات الإسرائيلية تبعد نحو 7 كيلومترات عن هذه المدينة. ولكن ينبغي الإشارة أيضا إلى أن النبطية في الأساس هي تبعد عن الحدود مع أقرب حدود نحو مستوطنة المطلة 12 كيلومترا. هذا يعني بأن كل ما يجري الحديث عنه إسرائيليا هو تقدم لنحو 5 كيلومترات نحو أطراف زوتر الشرقية، ومنها محاولة الوصول لانتزاع ربما مكسب رمزي يسعى إليه نتنياهو وقوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الوصول إلى هذا الرمز الذي يعرف به قلعة الشقيف التاريخية.
1: ووفق بيانات حزب الله مازن، ما هو التكتيك الاستراتيجي الذي يقابل به هذه التحركات الميدانية؟
0: نعم، في الواقع حزب الله من خلال البيانات المتعددة التي أصدرها اليوم كان لافتا بأنه أعاد استهداف صفد على سبيل المثال، وبالتالي أطلق صواريخ إلى عمق في داخل العمق الإسرائيلي. هذه النقطة. بطبيعة الحال يمكن أن نتحدث عن مستويات المتعددة من المواجهات التي يخوضها مقاتلو حزب الله. المستوى الأول هو الالتحام المباشر، ما يصدر من بيانات تقول بأن هنالك مواجهات من النقطة صفر ما بين قوات الاحتلال ومقاتلي حزب الله. هذه النقطة. المستوى الثاني المرتبط بالمحلقات الانقضاضية، هذا الأمر استخدمه حزب الله بكثافة، وهو يقول بأنه يسعى من خلاله إلى حرمان قوات الاحتلال الإسرائيلي من أي إمكانية لتثبيت مواقعها في المناطق التي تصل إليها. وبالتالي هذه نقطة بالغة الأهمية، لأن حزب الله يعتبر بأن الإسرائيلي إذا لم يتمكن من التثبيت فهو عمليا لا يتمكن من السيطرة التامة على كامل الأرض. هذه نقطة. المستوى الثالث يرتبط بقصف المنطقة الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في الداخل الإسرائيلي، وذلك في محاولة لضرب طرق الإمداد. شاهدنا هذا الأمر من خلال بيانات متعددة اليوم في كريات شمونة وغيرها، تم إطلاق الصواريخ والمسيرات بذلك الاتجاه. والمستوى الرابع والذي كان لافتا والذي لم نكن نشهده خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية، إعادة استهداف العمق الإسرائيلي. اليوم يتم إعادة استهداف صفد، وهذه النقطة بالغة الأهمية بالنسبة لمقاتلي حزب الله. نحن الآن وصلنا إلى مقربة من المستشفى، مستشفى النجدة الشعبية، حيث هنا تتواجد الأطقم الطبية والتي ما زالت تصر على العمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قبل الأطقم الطبية. هذه هي مستشفى النجدة الشعبية، هذا هو شعارهم، معا من أجل الإنسان. هم يتواجدون هنا، الصليب الأحمر، الدفاع المدني، عناصر من الجيش اللبناني عادة ما يتواجدون. وبالتالي هذه هي باحة المستشفى التي بالإضافة إلى مستشفى نبيه بري الحكومي هنا في مدينة النبطية، مشفيين رئيسيين وخراب في المدينة وقتل إسرائيلي وغارات واستهدافات كبيرة. هؤلاء المتواجدون هنا من أطباء من طواقم إنقاذ يصرون على البقاء لمساعدة ما يمكن مساعدته، ليس فقط لتقديم توفير الخدمات الطبية لمن يصاب، ولكن أيضا للعمل على إجلاء بعض المواطنين الذين يصلون إلى هنا بمواكبة من الصليب الأحمر الدولي الذي نشاهد، أو اللبناني الذي نشاهد سياراته هنا يسعون لإيصالهم إلى هذه النقطة لمستشفى النجدة الشعبية، والعمل بعد ترتيبات لنقلهم إلى بيروت.
1: طيب مازن، انطلاقا مما يحدث في النبطية ونمط القصف والهجمات الإسرائيلية، على ما يبدو أن الاحتلال يحاول أن ينقل الضغط العسكري نحو شمال الليطاني وتحديدا بين نهري الليطاني والزهراني، إذن كيف تعيش هذه المنطقة ذاك التهديد؟
0: نعم، هنا لابد أيضا من التوقف عند معطيات دقيقة تتعلق بعبور نهر الليطاني. نهر الليطاني في أحدى روافده على مقربة نحو 4 كيلومترات فقط من الحدود مع الأمطلي، مستوطنة الأمطلي الإسرائيلية. أما إذا ما قيس هذا الأمر على مستوى القطاع الغربي على سبيل المثال، ما بين نقطة القاسمية والحدود نتحدث ربما عن أكثر من 30 كيلومترا. وبالتالي عندما يجي الحديث الآن إسرائيليا عن عبور نهر الليطاني، نحن نتحدث عن نقطة محددة في منطقة محددة من القطاع الشرقي، نتحدث عن عبور من مستوطنة الأمطلي إلى زوتر الشرقية 3 إلى 4 كيلومترات. وبالتالي هذه معلومة جغرافية مهمة للغاية كي نعلم كيف يتحرك الإسرائيلي. الآن هؤلاء ربما بعض الأشخاص المتواجدين هنا والذين يحاولون نقلهم، الصليب الأحمر يحاول إخلاءهم باتجاه بيروت، ربما بعد تنسيق مع قوات اليونيفيل. بالعودة إلى سؤالك بموضوع الليطاني، نعم هم عبروا من نقطة زوتر الشرقية التي ربما هي تظهر في أقصى الصورة في الخلفية على بعد 7 كيلومترات من هنا، ولكن لم تتغير كامل المعادلة بمعنى نهر الليطاني. كي نتحدث الآن عن المنطقة ما بين الليطاني وبين الزهراني، بمعنى آخر نعم هنالك احتلال ل 600 كيلومتر مربع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهنالك تدمير منهجي لهذه الكيلومترات 600 والتي تشكل الشريط الحدودي بعشرات البلدات. من بعد ذلك هنالك الخط الثاني الذي أصبح تحت النيران المباشرة الإسرائيلية، هذا مستوى. مستوى ثالث كامل هذه المنطقة التي تقع إلى الشمال من الليطاني والتي أصبحت عرضة لما شاهدناه الآن غنوة. شاهدنا آثارا لتدمير مبنى بأكمله، صباحا اغتيالات، أشخاص يقتلون من قبل المقاتلات الإسرائيلية، وبالتالي هنالك مستويات متعددة، سيطرة كلية وسيطرة نارية، استهدافات، قصف، غارات، مجازر ترتكب، أكثر من 12 ألفا من الشهداء والجرحى ضحايا هذه الاعتداءات الإسرائيلية. وبالتالي المعادلات باتت معادلات متغيرة متحركة،

0: أتحدث هنا عن النبطية فقط، ولكن أتحدث عن كامل هذه المنطقة، كامل جنوب لبنان. المواجهات مستمرة، وبالتالي العمليات تتكاثر، استخدام الصواريخ والمحلقات وما إلى ذلك. ولكن ضمن هذه المعادلة القائمة ليس هنالك من مخرج واضح. الحكومة اللبنانية مخرجها الواضح المفاوضات. تحدث قبل قليل رئيس الحكومة وقالها بشكل واضح: نريد استعادة سيادة لبنان على أرضه، نريد استعادة قرار الحرب والسلم. هذا ما تحدث به قبل قليل، وأشار إلى أن كل ما تقوم به إسرائيل هو مدان لبنانيا، وبأن الشرط الأساس هو وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. هذه النقطة. هكذا يتعامل لبنان الرسمي مع هذا الواقع، يعتبر أن المخرج الوحيد من هذا الواقع المرير هو المفاوضات المباشرة. في المقابل حزب الله يتحدث بشكل آخر، يقول الكلمة للميدان ويقول بأنه يرفض المفاوضات المباشرة. هو يتحدث عن مفاوضات غير مباشرة، ولكنه أيضا يعول على المسار الإيراني الأمريكي. هذه نقطة ومستوى آخر مختلف كليا، وهذا تضاد في الرؤيتين ما بين لبنان الرسمي ممثلا برئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية، وأيضا طيف واسع من الأحزاب اللبنانية. وفي المقابل حزب الله يقدم مقاربة مختلفة. هنالك تعويل واضح، كلما تحدثنا مع مسؤولين في حزب الله يقولون بأن المسار الإيراني ينبغي أن يتضمن وقفا لإطلاق النار هنا في لبنان. بين المسارين هنالك مئات آلاف الذين غادروا مناطق سكنهم، هنالك آلاف الضحايا، وهنالك مواجهات مستمرة. الإسرائيلي وإن كان يتقدم ويحرق ويدمر ويعجز عن التثبيت في مناطق كثيرة، ولكن هذه المعادلة حتى هذه اللحظة ليس هنالك من مخرج يكسرها. لذلك التعويل اللبناني واضح بأي اتجاه. بالأمس كان هنالك مسار أمني عسكري في واشنطن، ويوم الثلاثاء المقبل هنالك مسار سياسي. والمصادر التي كنت قد تواصلت مع المصادر الرسمية طيلة الأسبوعين الماضيين كانت تشدد وتقول بأن لبنان مطلبه الأول تثبيت وقف إطلاق النار. هذه النقطة مركزية. في المقابل الرؤية تختلف عند حزب الله. بينهما رئيس البرلمان اللبناني الذي يغطي مفاوضات غير مباشرة، يعارض مفاوضات مباشرة، ولكنه أشبه بمنزلة بين منزلتين، ويحاول إيجاد جسر عبور بين الطرفين. ولكن حتى هذه اللحظة الاصطفافات الداخلية كبيرة، الوضع الإقليمي بتعقيداته، المسار الإيراني الأمريكي تارة ما يرتفع منسوب التفاؤل بالوصول إلى تسوية، وتارة يتراجع هذا المنسوب، وبينهما التصعيد سيد الموقف. وهناك رؤية أخرى ينبغي الإشارة إليها، هي الرؤية الإسرائيلية وما تريده إسرائيل فعليا. هل إسرائيل هي في سباق مع الزمن لتحقيق مكاسب إضافية أكبر وأكثر كي تضعها على طاولة المفاوضات؟ هذا احتمال. هناك احتمالات أخرى يجري الحديث عنها، هناك ربما مطالبات إسرائيلية أو ضغوط إسرائيلية على الجانب الأمريكي كي تطلق يدها أكثر فأكثر. وضمن كل هذه المقاربات وكل هذه المعادلات، هذا هو واقع جنوب لبنان. شاهدنا ما رأيناه قبل قليل غنوة، مباني تدمر، صواريخ تطلق، شهداء يسقطون، وهذا هو الواقع اللبناني اليوم.
1: شكرا جزيلا لك حتى الآن من مدينة النبطي جنوبي لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. ولكن نتحول إلى خارطة تفاعلية لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان وموقعه على جغرافية المنطقة مع الزميل صهيب العصا.
2: نعم غنوة، ممكن أن نبدأ مباشرة من الذي كان يتحدث فيه مازن إبراهيم والموقع، لأنه موقع حساس في جغرافية المعارك. الآن نحن نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان، بطبيعة الحال المعارك لا تزال قوية في محيط النبطية. على ما يبدو النبطية هي محور على العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. بطبيعة الحال كل منطقة جنوب نهر الليطاني هي منطقة عمليات، إما بالقصف أو بالتوغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة للتركيز على النبطية والانزياح نحو الشمال أكثر وصولا إلى نهر الزهراني. في مقابل ذلك قبل قليل كان هناك خبر عاجل عن دوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى. حزب الله استهدف الصفد، استهدف نهارية، وبالتالي وبالإضافة إلى كريات شمونة، وبالتالي هذه هي مسرح العمليات على خريطة الأرضين، على الجنوب لبنان على داخل الخط الأخضر. والآن الحديث من حزب الله على أنه استهدف بمسيرات انقضاضية مقرا للجيش الإسرائيلي في الناقورة في الجليل الغربي، بمعنى أننا نتحدث عن هذا الشريط. دعونا نذهب مباشرة إلى منطقة النبطية. ما الذي يحدث في هذه المنطقة، المنطقة الساحلية، المنطقة المحادية لنهر الليطاني؟ بالمبدأ

0: نتحدث عن هذه المنطقة، المنطقة التي تجري فيها العمليات العسكرية الأساسية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، العمليات البرية بطبيعة الحال. كما ذكرت، كل منطقة جنوب نهر الليطاني منطقة عمليات بالقصف. بعض النقاط التي يتحدث عنها حزب الله على أنه يواجه القوات الإسرائيلية من المسافة صفر، منها مثلا إحداثة في هذه المنطقة، إرشاف، الحديث عن الطيبة وتوغل الاحتلال الإسرائيلي في الطيبة، القصير وزوطر الشرقية. ولكن الآن التركيز على هذا المربع لأنه أقصر الطرق بين مستوطنة المطلة بهذا الشكل. دعونا نذهب مباشرة إلى هذه المنطقة، هذه المنطقة التي نتحدث عنها، هذه مستوطنة المطلة الإسرائيلية، وهذا هو نهر الليطاني. المسافة بينهما لا تتجاوز بضعة كيلومترات، نتحدث عن أقل من 3 كيلومترات. هذه المسافة التي يريد الاحتلال الإسرائيلي التقدم فيها وإنهاء السيطرة عليها. القوات الإسرائيلية موجودة في الطيبة، موجودة في القصير، موجودة في زوطر الشرقية، وموجودة في يحمر. هذه منطقة التقدم الإسرائيلي البري. الآن الضغط على قلعة الشقيف والضغط على كفر تبنيت، بالإضافة إلى الذهاب شمالا نحو دبين، هناك عمليات بين زوطر وبين النبطي. أين كان موجود مازن إبراهيم قبل قليل، ومن الذي تم قصفه خلال اللحظات القليلة الماضية؟ هذه هي صورة للنبطي، نائما نتتبع قلعة شقيف والمسافات حول قلعة شقيف، لأن هي المركز الأساسي التي يريد الاحتلال الإسرائيلي الوصول نحوه والسيطرة عليه. مازن كان موجود في هذه النقطة وسط مدينة النبطي بالقرب من مستشفى النجدة، المكان الذي تم استهدافه بصورة أقرب على الخريطة هي على امتداد الشارع العام. هذا هو الشارع الذي يربط النبطي باتجاه الشمال باتجاه صيدا، وهذا الشارع الذي يربط النبطية باتجاه الجنوب وصولا إلى صور. هذا هو مدخل النبطية في هذه النقطة، وهذه هي كفر رمان. القصف الذي تم قبل قليل تم بجوار مستشفى النجدة عند هذه النقطة، بالإضافة لهذا هو المركز التجاري الذي كان يتحدث عنه مازن. وعلى هذا الشارع أيضا تمت عملية الاغتيال قبل ساعات قليلة كما ذكر مازن. من هذه النقطة ترصد كاميرا الجزيرة عبر مدير مكتبنا مازن إبراهيم من مستشفى النجدة أو من هذه المنطقة، يرصد قلعة شقيف والعمليات البرية، العمليات القصف في محيط قلعة شقيف. وبالتالي عندما نعيد رسم المشهد بشكل عام حول ما يجري في النبطية، هي محاولة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم من محورين، المحور الشرقي غربي بمعنى من المطلة باتجاه الطيب بدير سريان وصولا إلى القصير، ومن ثم شمالا باتجاه زوطر الشرقية، والمحور الآخر هو جنوبي شمالي من المطلة باتجاه الخيام وصولا إلى دبين. على ما يبدو قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد الضغط على هذه الزاوية أو انحناءة نهر الليطاني بهذين المسارين، المسار الشرقي الغربي وصولا إلى قصير زوطر، وبالتالي لا يكون هناك مسافة بين زوطر والنبطية إلا بضعة كيلومترات، تحدث عن 5 كيلومترات. الوصول إلى دبين والتقدم نحوها، نحن نتحدث عن تجاوز نهر الليطاني 5 إلى 6 كيلومترات، وبهذا يكون الاحتلال الإسرائيلي قد أحكم قبضته أو السيطرة بالنار على الأقل مع تواجد مكثف لجنوده عبر محيط نهر الليطاني وقطع الطريق في تلك المنطقة. لكن في الوقت نفسه ما الذي سيواجهه الاحتلال الإسرائيلي في هذه المشهدية، في مشهد الوصول إلى هذه المناطق والتوغل في هذه المناطق؟ نلاحظ بتقريب للخريطة، نلاحظ الطبيعة الجغرافية المهمة للغاية التي تلعب دورا كبيرا في يد مقاتلي حزب الله، المقاتلون المتخفون في هذه الجبال وفي هذه الغابات. كل مقاتل بإمكانه أن يحمل إما قذيفة أو يحمل طائرة مسيرة انقضاضية من النوع الجديد الذي أدخله حزب الله على المعادلة مؤخرا، المربوطة بخيوط الفايبر أو الألواح الضوئية أو الألياف الضوئية. وبالتالي المقاتلون المنتشرون في هذه المنطقة عندما يريدون استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين أيضا في هذه المنطقة، سيكون الأمر بالنسبة لهم أسهل بكثير من العمليات بالمسافات البعيدة. وبالتالي التوغل الإسرائيلي صحيح سيعطي الاحتلال الإسرائيلي إمكانية السيطرة على كل هذه المناطق، ولكنه في الوقت نفسه سيعطي الجانب اللبناني وجانب حزب الله إمكانية القتال من المسافة صفر وتحصيل أكبر قدر ممكن من الخسائر. هذا بموازاة أيضا القصف الذي عاد إلى صفد لأول مرة منذ شهر ونصف، ونتحدث عن حوالي 15 إلى 20 كيلومتر، بالإضافة إلى كل منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي وأصبع الجليل كريات شمونة ومحيطها غنوة. نحن نتحدث عن مسار آخر على ما يبدو تأخذه هذه المعارك مع التقدم الإسرائيلي شيئا فشيئا باتجاه النبطية.
1: شكرا جزيلا لك الزميل صهيب العصا، ولكن نكمل هذا النقاش والتحليل العسكري مع ضيفنا من بيروت العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري. أهلا بك معنا سيادة العميد. إذن لماذا

0: قوات الاحتلال تركز على جهدها العملياتي ونقل العمليات إلى شمال الليطاني.
1: تحياتي سيدتي الكريمة وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة والمشاهدين الكرام. يعني في الحقيقة العدو الإسرائيلي يريد نقل هذا الجهد العملياتي إلى منطقة شمال الليطاني، لأنه يريد أن يوسع آفاق هذا العمل العسكري باتجاه أن يعبر الليطاني، وهو ما تغنى به نتنياهو أنه عبر الليطاني من نقطة معينة. وطبعا هذا لا يعني أنه اجتاز كل نهر الليطاني أو سيطر على نهر الليطاني، حتى في النقطة التي عبر فيها هو لا يستطيع أن يقول أنني سيطرت بشكل بقعي على هذه النقطة. هو أتى كما ذكرتم في كما ذكر مازن في شرحه المسهب، وكما ذكر ايضا ذكر على الخريطه التفاعليه، هناك مسافه صغيره من انطلاقا من المطلي مرورا بالطيبي دير سريان وصولا الى خله راج، من خله راج الى زوتر الشرقيه التي كان يحاول اصلا منذ اكثر من 3 أسابيع ان يحاول خرق هذه النقطه ولم يستطع سابقا. قام بعد أن استطاع أن يكثف غاراته الجوية على منطقة النبطية أن يخرق من هذه المنطقة ويتخطى ينتقل من الضفة الجنوبية للضفة الشمالية لنهر الليطاني في نقطة زوتر الشرقية، وبالتالي ينتقل إلى يحمر الشئيف. الهدف الرئيسي هو أن يصل إلى التلال أو العقد الحاكمة في منطقة النبطية. هو قد دمر غنوة كل الجسور سابقا، كنا قد تكلمنا عن تدميره كل الجسور والروافد التي موجودة على نهر الليطاني ما عدا ممر واحد أو جسر واحد، هو جسر الخردلي. هو يريد أن يصل إلى هذه التلال الحاكمة ليحكم سيطرته النارية وإشرافه الكامل على محبر الخردلي. لذلك بعد أن يحكم السيطرة على قلعة الشقيف وعلي الطاهر وعلى الطرة، يريد أن يزج المدرعات والدبابات والآليات العسكرية من محور الخردلي ليكون قادرا على الوصول إلى محيط منطقة النبطية من محورين متعددين، كان من محور زوتر الشرقية يحمر أو من محور الخردلي الذي يأتيه طبعا من خرق الخيام الذي ذهب باتجاهه إلى دبين ومن دبين إلى بلاط وبلاط ليكون على الضفة الأخرى من نهر الليطاني.
0: طيب، وبالتالي عميد بهاء، هذه المنطقة ما بين الليطاني ونهر الزهراني، ما المراد أن يتم التحقيق فيها؟ يعني ما المعادلة التي يحاول الاحتلال أن يفرضها؟ خاصة مع الإنذارات لإخلاءات حتى لشمال نهر الزهراني.
1: نعم، يعني إذا استطاع العدو الإسرائيلي أن يخلي كل المنطقة حتى الأول وليس حتى الزهراني لن يقصر في ذلك، وإذا استطاع أن يذهب باتجاه أن يصل إلى هذه النقاط ويحكم سيطرته النارية عليها هو لن يقصر بذلك. هو يقوم بهذا الموضوع أولا لأنه يعلم أن دخوله إلى المناطق كما ذكر وكما هو معلوم أنه ليس نزهة، هو لا يستطيع أن يدخل إلى عمق المناطق كان النبطية أو محيطها. هو يريد أن يتحكم بها ناريا ليعيد ما يسمى المنطقة العازلة سابقا، لكن هذه المنطقة العازلة اليوم هي ليس كما كان هو يتصور. يعني عمليا المنطقة العازلة يستطيع أن يقول بهذا القصف والإنذارات والتهديم والتهجير، يستطيع أن يقول أن أصل حتى إن وصل عملانيا وبريا أن يصل إلى هذه المنطقة، لكن هل يستطيع أن يتثبت أن يثبت؟ وهي آخر مرحلة من عمليات الهجومية التي تنطلق من التحشيد ثم التمهيد الناري ثم الإطباق أي الهجوم الذي ينفذه الآن، وبالتالي يذهب إلى مرحلة التثبيت. إذا استطاع أن يثبت، وأنا لا أعتقد أنه سيستطيع أن يثبت، لأن قتال حزب الله هو قتال استنزافي ويقاتله على عدة مستويات مستويات انطلاقا من مستوى صفر كقتال من مسافة صفر، ثم من مساحات قادرة على أطلاق صواريخ والطائرات الانقضاضية. لذلك هو يذهب باتجاه إخلاء المناطق من أجل أن يخفف على نفسه هذه الاستهدافات التي سيقابلها من قبل حزب الله.
0: طيب عميد حلال، تفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا في هذا النقاش من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أيضا ينضم إلينا من جبل لبنان جوني منير، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور وليد، إلى ما يسعى الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان، خاصة مع تمدد رقعة الاستهدافات النارية من قبله بعد جلسة مفاوضات مباشرة في البنتاغون لم يتوصل الطرفان من خلالها إلى شيء يذكر؟
2: نعم، شكرا لك. يعني دعينا نقسم الإجابة إلى مستويين. على المستوى التكتيكي العسكري، إسرائيل تعتقد أنه كلما توسعت أو توغلت أكثر في عملياتها جنوب وشمال نهر الليطاني، هذا قد يعني يضع حزب الله تحت ضغط عسكري أكبر وأكثر، وهذا ما يدفع حزب الله إلى تفعيل خلايا ومجموعات وهياكل أكثر، ومن هنا قد هكذا تعتقد إسرائيل تتكشف عيوبه، وقد يكون يعني طبعا هناك ثغرات استراتيجية تستطيع إسرائيل أن تدخل من خلالها. كان هذا على المستوى التكتيكي العسكري. دعينا أقول أنه على المستوى الاستراتيجي، إسرائيل انتقلت في معادلتها مع لبنان وحزب الله بالتحديد من مستوى الردع اللي هو كان قبل 2023 إلى مستوى الحسم اللي هو رغبة إسرائيلية أنها تحسم الصراع نهائيا مع حزب الله، وصولا إلى مستوى الردع مرة أخرى لأنه لا تستطيع الحسم. دعينا أوضح، قبل 2023 كان الردع تجاه حزب الله يعني أنتم هناك ونحن هنا. الآن بعد أن فشلت إسرائيل في حسم المعركة مع حزب الله، هي تريد أن ترمم قدرة الردع، ولكن على معادلة أنتم هناك ونحن أيضا هناك. هذا طبعا يحول منطقة جنوب لبنان إلى منطقة شبيهة بقطاع غزة حاليا، أو منطقة شبيهة بالضفة الغربية، بمعنى أنه لا نستطيع أن نحسم المعركة مع حزب الله، ولكن لا نريد أن نضع تكلفة على حزب الله، وإنما نريد أن نطارده. على حزب الله إذا أراد أن يستكمل طريقه أن ينزل تحت الأرض. هذا طبعا التصور الاستراتيجي الإسرائيلي الآن تجاه حزب الله.
0: سيد جوني، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال اليوم إن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. إذن بالتالي كيف تتعامل الحكومة اللبنانية مع هذا التصعيد الخطير الإسرائيلي؟
3: مساء الخير لك ولضيوفك. من الواضح أن الرسالة التي أبلغها اليوم الرئيس نواف سلام كانت واضحة وفي اتجاهات متعددة. هو تحدث طبعا أكد على موضوع المفاوضات، لكن في الوقت نفسه أكد أن لبنان لن يتخلى أو لا يتخلى أبدا عن قضية وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وحتى إعادة الأعمار. لكن هذا المسار طبعا أوحى وكأنه طويل بعض الشيء عبر المفاوضات، ولو أنه غير مضمون النتائج أيضا، ولكن لا سبيل لغيره. لكن النقطة الأساس التي يعمل عليها هي تحميل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية. هو قال الولايات المتحدة الأمريكية من دون أن يتوجه بشكل مباشر أن لبنان هو صاحب القرار، وبالتالي هو صاحب القرار على الساحة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، ما يعني أن لا علاقة للبنان بالمسار الإيراني أو بالترابط، وهي نقطة ضعف جدا للولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية، هو أيضا أكد على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط، ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل توصلا للنتائج التي يمكن الذهاب إليها عبر التفاوض. وبذلك عندما يعني تحدث يعني وكأنه هنالك إلحاقا لما حصل على المستوى التفاوض المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية، واستباقا للمفاوضات للجولة الرابعة أو الثانية فعليا للمفاوضات الدبلوماسية اللبنانية الإسرائيلية طبعا تحت الرعاية الأمريكية في 2 يوم الثلاثاء المقبل. وبالتالي ليس هنالك من سبيل، هو قال ذلك، لم تكن الصورة وردية، تحدث عن لم تكن الصورة أيضا مضمونة، تحدث عن واقع تدمير كبير في الجنوب، لكن عاد وأكد في طياط كلامه بأن يعني موضوع الدولة يجب أن تكون هي صاحبة القرار الأول، يعني موضوع السلاح وموضوع الترابط، وهي ضحية، يعني كاد أن يكون أن الدولة اللبنانية هي ضحية حروب الآخرين أو صراعات الآخرين، ومعروف السرد الذي كان يكون. لكن هل هذا مضمون؟ لا، في كلمة رئيس الحكومة لم يظهر أن هنالك يعني وعود جدية فعلية إلى الأمام، لكن يقول أن لا سبيل أمامنا إلا الذهاب في هذا المسار، وليس هنالك من مسار آخر مع الأسف.
0: طيب عميد بهاء، إن كان الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فرض معادلة الردع والمطاردة، إذن هل معادلة حزب الله باستنزاف قوات الاحتلال ناجعة؟
1: نعم غنوة، يعني عمليا اليوم الإسرائيلي يعني لا أعتقد أنه يريد فرض فقط مستوى من الردع، هو يريد تحقيق عدة أهداف، يعني هو يريد تحقيق هدف أمني أولا، وهو الهدف الأساسي بضرب المسيرات الانقضاضية وبيئتها، ويريد ضرب هدف تحقيق هدف عملياته هو بالسيطرة على الأرض الحاكمة في هذه المنطقة في شمال الليطاني، والتي قضت مضاجع الجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الليطاني وفي تمركزه، وهو يعتبر أن انطلاق الصواريخ وانطلاق المسيرات هي من هذه الأرض الحاكمة، هدف سياسي، وهو فرض واقع جديد من أجل فرض أي تسوية، قبل فرض أي تسوية عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إن كانت في مفاوضات إسلام أباد أو في مفاوضات التي ستجري في 1 حزيران. ولا ننسى أن هناك هدف خطر جدا، وهذا هنا دور حزب الله الذي يقاتله، هناك هدف إعادة تشكيل البيئة البشرية في الجنوب، وهذا موضوع خطر جدا، إذ أنه يسعى إلى التهجير، فالإنذارات والتهجير هي تسعى إلى تغيير الواقع البشري وتغيير الواقع السكاني وتهجير المواطنين، وهذا الموضوع يسمى في العلم العسكري إعادة تشكيل البيئة البشرية في بقعة العمليات. هذا الموضوع هنا ما يفعله حزب الله في قتاله الاستنزافي، إذ أنه لا يقوم بقتال صد، بالتالي هو لا يتمسك بالجغرافيا كما فعل في بداية معاركه في بداية الحرب في عام 26 حاليا، الحرب الحالية، هو يقوم باستدراج العدو انطلاقا من مسافة صفر، بعد أن تشبك معه قوات حزب الله من مسافة صفر بمختلف الأسلحة، يقوم بانتظاره الصواريخ المضادة للمدرعات، والتي هي من الكورنت والماس وغيرها، وحتى سواء صواريخ الماس للتجمعات البشرية، أيضا ظاهرة المحلقات الانقضاضية والتي هي تضرب عمق والمعنويات وعمق العسكري للجيش الاحتلال الإسرائيلي. والأهم أن اليوم القتال، قتال المتقارب والقتال في قتال المدن، هو قتال عصابات. هل يقوى العدو الإسرائيلي على قيامه بإعادة تشكيل البيئة؟ هل يستطيع؟ للمعلومة فقط، هناك كثير، ويمكن مازن أن يؤكد ذلك بوجوده اليوم حماه الله، في وجوده اليوم في منطقة النبطية، أن هناك كثير من القرى بمحيط النبطية لم يتركوا قراهم رغم الإنذارات، رغم القتل، رغم كل ما فعله العدو الإسرائيلي حتى الآن.
0: دكتور وليد، إذا ما كانت إسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان وتصر على إقامة منطقة عازلة، إذن لماذا تذهب إلى مسار واشنطن؟ لماذا تفاوض لبنان الرسمي؟
2: نعم، يعني هناك يعني عدة منافع بالنسبة لإسرائيل من مسار مفاوضات، ولكن دعينا نوضح إنه إذا إحنا عملنا هيك زوم إن في كل التقارير والتقديرات الإسرائيلية المتعلقة بالمفاوضات اللبنانية، نستطيع أن نكتشف بكل سهولة أن إسرائيل لا تبتغي أي منفعة مباشرة من هذه المفاوضات، بمعنى هي لا تنتظر أي تنازل أو أي خط أخضر من الحكومة اللبنانية. ولكن إسرائيل تنظر أنه الآن هي لديها معركة مفتوحة مع لبنان، تحت عنوان أنه إسرائيل تمارس حربا ضد منظمة إرهابية اسمها حزب الله، ولكن هي في الواقع يعني ضد لبنان بشكل عام، وهي تحتاج إلى طرف مقبول على الإقليم وعلى المجتمع الدولي من داخل لبنان حتى يؤيدها. يعني هذا يعني جل أو خلاصة ما يمكن أن نستشفه من التقارير والتقديرات الإسرائيلية. الآن هناك العديد من المحللين الذين نظروا

0: إلى تجربة اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية باعتباره نموذج أو الأيديال موديل اللي ممكن يتم اتباعه ليس فقط مع لبنان ولكن مع أي قطر عربي آخر، بمعنى أن نخلق إسرائيل تخلق مصلحة من بين طرفين، طرف يقاوم لإسرائيل وطرف يريد بكل شدة وحميمية أن يطبع مع إسرائيل مهما كانت التكلفة، على اعتبار أن الطرف الذي يفاوض إسرائيل هو الطرف الشرعي صاحب الشرعية، لأنه في حالة السلطة الفلسطينية هي الطرف المنتخب وفي حالة لبنان هي الحكومة اللبنانية. هذه الشرعية هي التي تصبغ على هذه المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي مقبولية أمام المجتمع الدولي، ولكن وهذا الأهم هي تصبغ على عمليات إسرائيل أيضا مقبولية أمام المجتمع الدولي والإقليمي. من هذا المنطلق حتى الآن تنظر إسرائيل إلى هذه المفاوضات، ولكن بالأثناء إسرائيل ترفق طواقم مهنية مثل ضباط جيش اللي فتح قنوات تنسيق أمني عسكري، وهي أيضا تبتغي الأطراف الدولية خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا أنهم يقووا الجيش اللبناني. وبالمناسبة طبعا بجوز ربما هذا ليس مناسبا نقوله أن ضعف الجيش اللبناني هو ليس بالصدفة، هو نتاج تدخلات دولية على مدار عقدين سابقين هكذا يعني. ولكن إسرائيل الآن تنظر أنه في هناك نافذة قد يكون يعني بالإمكان وضع إطار عام لفتح تنسيق أمني أو وضع يعني جدول زمني لإعادة تأهيل الجيش اللبناني هذا، ولكن حتى الآن ما هو واضح أن إسرائيل تريد الشرعية لعملياتها داخل الجنوب اللبناني من خلال استمرار هذه المفاوضات.
1: طيب سيد جوني، إن كان هناك طرف لبناني يريد أن يقاوم إسرائيل وطرف آخر ممثل بالحكومة يريد التفاوض المباشر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، هاتان المعادلتان كيف ستنعكسان على مستقبل لبنان ومستقبل هذا الصراع؟
2: هو جوهر المشكلة السياسية الموجودة في البلد، لكن مثلا في كلام رئيس الحكومة اليوم كرر أكثر من مرة وهو كان جوهر خطابه على ما أعتقد أن دولة واحدة قرار واحد، وبالتالي ليس هنالك من قرار خارجي. المسألة هي أبعد من أي معالجة داخلية، ولذلك هذه المسألة يعني تبدو صعبة ومتشعبة. يعني معروف جيدا العلاقة العضوية القوية ما بين حزب الله وإيران، لدرجة أن يعني التخاطب مع هذا الموضوع حتى على مستوى الحكومة اللبنانية أن حزب الله كان ينفذ أجندة أو برنامج إيراني، وهو ما أدى إلى هذه المواجهة بدءا مما حصل مع إيران. لكن كيف السبيل؟ وفي المقابل طبعا حزب الله يرفض التفاوض المباشر الذي يعتبر أنه ذهب بعيدا في اتجاه ربما يعني علاقة جديدة أو اقتراب أكثر من العلاقة مع إسرائيل. في واقع الأمر هذه المسألة لا يمكن حلها الآن بكل بساطة، هي قد تنتظر ربما وقف إطلاق النار أو أن تنتهي هذه الحرب للشروع بورشة داخلية جدية تكون على أساسها، يعني كي لا نكذب على بعضنا وكي لا نختبئ، كتكون قد توضحت النتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو الصفقة التي ينتظرها كامل الشرق الأوسط، والتي من ضمن طياتها من ضمن نقاطها الأساسية موضوع أذرع إيران أو نفوذ إيران خارج في المنطقة، وبالتالي هنا تطرح الولايات المتحدة الأمريكية أو
1: وفيما هناك يعني اختلاف بكيفية المعالجة والمقاربة. الآن لبنان بسكانه وتحديدا جنوب لبنان يتعرض لعمليات إسرائيلية، لتصعيد إسرائيلي لافت، ارتفاع في أعداد الضحايا. إذن ألا يستدعي ذلك تنسيق أو تغيير في التعاطي إن من جانب حزب الله أو حتى من الحكومة اللبنانية لمواجهة هذه الاعتداءات؟
2: بلى بالتأكيد، بس لكن هذا المنطق أتركولينه هو المنطق بحد عينه يعني، لكن نحن نعرف جيدا أن حزب الله يقاطع السلطة اللبنانية الممثلة برئيس الجمهورية منذ زمن بعيد وبرئيس الحكومة، وكاد أن يحصل يعني تصادم بينهما منذ أكثر من شهر وما إلى هنالك قياسا إلى الأزمة الكبرى. وفي الوقت نفسه السلطة اللبنانية متمسكة بالقرارات التي أصدرتها بضرورة حصر سلاح حزب الله بيدها، وأدى ذلك إلى توقف خطة الجيش عند المرحلة الثانية.

0: كما كان كما هو معلوم عند الجميع. وبالتالي المسألة لا يمكن، يعني أتمنى وما تقول أو أؤكد على ما قلتيه بأنه هو المنطق السياسي، نعم، الذهاب باتجاه إيجاد يعني قواسم مشتركة من أجل التلاقي حول كيفية مواجهة هذا الموضوع أو التعاطي معه، لكن المسألة هي أبعد بكثير نتيجة التدخلات الإقليمية الكبرى والخيارات الكبرى المطروحة على المستوى الداخلي اللبناني. يعني خيارات إقليمية مطروحة على المستوى الداخلي اللبناني، حزب الله يتحدث عن إسقاط الحكومة، فكيف يمكن التحاور معه؟ والحكومة تتحدث عن ضرورة تسليم مدى السلاح الآن وقطع العلاقات، نحن يعني مسار منفصل عن إيران.
1: سريعا أذهب لك سيد بهاء بدقيقة لو سمحت، ماذا نترقب في الأيام المقبلة ميدانيا؟ هل نحو مزيد من التصعيد وما شكله؟
2: هناك ضوء أخضر من قبل الرئيس الأمريكي لإسرائيل بمهلة معينة، أعتقد أنها محددة، إما بإعلان إطار التفاهم الإيراني الأمريكي أو بإعلان الاتفاق اللبناني، بإعلان وقف إطلاق نار بالتفاهم اللبناني، عفوا بالمفاوضات اللبنانية في 1 حزيران مع العدو الإسرائيلي. وأعتقد هذا لذلك يسابق الوقت العدو الإسرائيلي في موضوع قيامه بعملية السرعة ومحاولته السيطرة على الأرض الحاكمة في منطقة النبطية. يعني سنشهد أيضا برأيي أنا مجازر، وسنشهد تهجير آخر وضغط على المنطقة الجنوب اللبناني. لكن دعيني أقول جملة في نهاية الكلام إن سمحت لي غنوة، يعني في مفهوم التفاوض عادة هناك عدة مفاهيم، والمفهوم الأساسي هو أن يكون هناك عصا غليظة عند كل من يفاوض عندما يتكلم بلغة دبلوماسية، يعني أن يتمتع بورقة قوة، كلمة واحدة. لكن لبنان
1: على رأس
2: لبنان
1: الساعة
2: ذهب باتجاه الدبلوماسية القسرية.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا. إذن مجددا أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. نواصل هذه التغطية عبر نوافذ من واشنطن، طهران وبيروت، ونبدأ نوافذنا من لبنان مع الزميل عبد السلام محمد.
3: شكرا لك غنوة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها أبرز التطورات الميدانية والقصف العسكري الإسرائيلي المستمر على مناطق عدة يتركز في النبطية، وردود من حزب الله وصلت إلى حد إطلاق عدد كبير من الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي، وصل في مداها إلى منطقة صيدا والجليل. وبحسب الأنباء الواردة من الجانب الإسرائيلي فإن عدد كبير من الصواريخ وصل بالفعل، وأطلق أكثر من 25 صاروخا منذ الليلة الماضية. وعلى كاميرا الجزيرة في بث مباشر رصدت كاميرا الجزيرة قصفا إسرائيليا كان قريبا جدا من مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم في النبطية، نتابع هذه اللقطات.
4: هو اعتبر أولا ووضع الأرضية التي ينطلق منها في كل خطاباته في إدانة ما تقوم به إسرائيل سواء هنا في النبطية.
3: ونتابع إذن مع زميل مازن إبراهيم ينضم إلينا الآن من النبطية. الحمد لله على السلامة مازن، ما الذي يرصد في هذه الساعات؟ أنت كنت قريبا جدا منذ ساعات مبكرة، وكان هناك استهداف كثيف في يحمر الشقيف وقريب أيضا من القلعة، وكنت أيضا قريبا من الاستهداف الذي تابعناه قبل قليل.
4: عبد السلام، قبل ثوان من الآن أطلق صاروخ من العيار الثقيل من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، هذا آخر مستجد الآن. ونحن كنا قد رصدنا خلال الساعات الماضية بأن مستوى الرميات الصاروخية التي يطلقها حزب الله تغيرت وأصبحت مختلفة، وهذا الأمر وجد ترجمته من خلال البيانات التي صدرت وتصدر سواء من استهداف صفد واستهداف نهرية. وبالتالي يمكن أن نقول بأن إزاء الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة النطاق التي شهدناها ليس فقط في النبطية ولكن غيرها من المدن والبلدات والقرى في جنوب لبنان، من الواضح بأن هنالك ارتقاء في طبيعة العمليات العسكرية وإطلاقات الصاروخية التي ينفذها حزب الله. ماذا يجري على المستوى الإسرائيلي؟ هنالك استهدافات موسعة بشكل كبير لقضاء النبطية ولمدينة النبطية. بطبيعة الحال الاستهداف في القطاع الغربي والقطاع الشرقي ليس أقل وطأة، ولكن النبطية يبدو أنها في عين العاصفة. لا أتحدث فقط عن المدينة ولكن عن كامل هذا القضاء الذي يضم 40 بلدة. ما الذي حصل منذ ساعات الفجر؟ قصف مدفعي مكثف على مناطق واسعة في البلدات المحيطة بالمدينة وكذلك على المدينة، أعقب ذلك دخول المسيرات إلى أجواء المدينة واستهدافات متتالية لنحو سيارتين أو ثلاث سيارات بأوقات متتالية ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. أعقب ذلك حملة جوية من خلال استهدافات قامت بها المقاتلات الحربية الإسرائيلية لمجموعة كبيرة من البلدات. يمكنني أن أذكر بعض الأسماء على سبيل المثال: كفر رمان، كفر تبنيت، يحمحيط، يحمر أشقيف، أرنون، جرى استهدافها، زبدين، شوكين، ميفدون، النبطية الفوقة، مدينة النبطية. كل هذه البلدات جرى استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا محيط زوتر الشرقية، وسنأتي على تفصيلها وسنأتي عن الحديث عن زوتر تحديدا، كذلك الأمر بالنسبة لمزرعة الحمراء وهذا الخط الواصل إلى يحمر أشقيف. كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى سقوط ضحايا، ومن الواضح بأننا إزاء نسق عسكري إسرائيلي واضح هو يسعى، بعدما أعلن نتنياهو بأن قواته عبرت نهر الليطاني، وهنا لابد من الإشارة بأنها عبرت عند أقرب مسافة من الحدود من مستوطنة المطلي، نتحدث عن 3 كيلومترات فقط تبعد عن الحدود من النقطة التي عبروا باتجاه زوتر الشرقية، وصلوا إلى بعض أجزائها الشرقية تحديدا وبعض الجنوبية لهذه البلدة، اصطدموا بمواجهة عنيفة مع مقاتلي حزب الله، التفوا بحركة التفافية، وصلوا إلى منطقة مزرعة الحمراء أيضا لم يدخلوا ولكن بحركة التفافية وصولا إلى يحمر أشقيف. الهدف الواضح قلعة أشقيف التاريخية بما تحمل من مدلولات عسكرية استراتيجية رمزية على مستوى الشعب اللبناني كافة وتحديدا في هذه المنطقة. هذا ما يمكن الحديث عنه الآن حول طبيعة العملية العسكرية الإسرائيلية التي يتم تنفيذها، والتي ليس فقط تنفذ من هذا المحور ولكن أيضا من محور خلفي يطل على قلعة أشقيف من منطقة دبين في محاولة لإطباق فكي كماشة. ولكن في المقابل هنالك نوع من العمليات التي ينفذها حزب الله، يمكن الحديث عن مستويات متعددة، منها ما هو استهداف من مسافة صفر، هذه النقطة، أيضا استخدام المحلقات الانقضاضية على الآليات العسكرية الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف مناطق الحافة الأمامية عند الخط الأزرق، بمعنى كل طرق الإمداد سواء في كريات شمونة أو غيرها، وصولا إلى الاستهدافات اليوم في العمق. وهذا الأمر مختلف عندما يتم استهداف صفد وعندما يتم استهداف نهرية، فهذا يعني بأننا ارتقينا إلى مستوى مختلف. هذا الأمر رصدته ليلا عندما كان هنالك إطلاقات صاروخية متعددة، عشرات الصواريخ أطلقت في أكثر من مكان، من أكثر من موقع، من أكثر من موضع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وبالتالي هذه المعادلة يمكن أن نقول بأن إسرائيل تبدو وكأنها في سباق مع الزمن، تسعى لتحقيق مكاسب ميدانية تواجه من قبل مقاتلي حزب الله. من الواضح بأن هذا السباق مع الزمن هو يأتي ضمن القراءة الإسرائيلية ضمن مستويين: المستوى الأول هو سباق مع احتمالية وصول واشنطن وطهران إلى اتفاق ما قد يشمل التهدئة في لبنان، وبالتالي تسعى إسرائيل لتعميق اندفاعاتها، هذا مستوى. مستوى ثاني، نحن على أعتاب يومين أو 3 أيام، يوم الثلاثاء المقبل، للجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية السياسية مع إسرائيل، والتي على رأس مطالب الوفد اللبناني الرسمي مزودا بمظلة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بمطلب تثبيت وقف إطلاق النار. وبالتالي ما يمكن قراءته بأن ثمة محاولة إسرائيلية الآن لتعزيز سيطرتها، ولكن هذا الأمر قد لا يؤتي أكله، بمعنى أننا إزاء مواجهات عنيفة نرصدها، نسمعها، نشاهدها. على سبيل المثال في محيط يحمر أشقيف اليوم كان هناك استهدافات متعددة من قبل الصواريخ التي تطلق باتجاه المدرعات الإسرائيلية، رصدنا وشاهدنا أعمدة الدخان التي كانت ترتفع من تلك النقاط. ضمن كل هذه القراءة وكل هذه المستويات والسياقات، لابد من الإشارة بأن قلعة الشقيف اليوم كانت في صلب القصف الإسرائيلي. قصفت القلعة تحديدا، بالإضافة إلى أحزمة من القنابل والقذائف الحارقة التي طوقت كامل هذا الجبل، وتحديدا قلعة الشقيف التاريخية بمدلولاتها المتعددة. هذه القلعة المدرجة على اللائحة المعززة لليونسكو، والتي تأتي في إطار اتفاقية لاهاي لعام 1954، والتي تحظر على قوات الاحتلال الإسرائيلي المساس بهذا الإرث الإنساني التاريخي الثقافي. ولكن من الواضح بأننا رصدنا ووثقنا اليوم من خلال عدسة الكاميرا كيف يتم استهداف القلعة من قبل المقاتلات الإسرائيلية وأيضا من قبل المدفعية الإسرائيلية.
3: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، كان معنا من النبطية. وفي سياق ما حدث من تطورات عسكرية، كان هناك حديث لرئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأشار إلى هذا التصعيد الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل لا تستهدف فقط مناطق محددة، بل تنفذ سياسة تدمير شامل وتمارس تهجيرا جماعيا. رئيس الوزراء اللبناني قال إن هذه الحرب فرضت علينا وكلفتها اليوم كبيرة. وقال رئيس الوزراء اللبناني إن الدولة لن تألو جهدا في تحقيق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار. وقال لا يمكن المساومة على الانسحاب الكامل وإعادة الأسرى والإعمار وعودة النازحين إلى أرضهم. وقال قررنا الذهاب إلى المفاوضات كخيار أنسب وكونها الطريق الأقل كلفة. إذن هذا جانب مما جاء في حديث رئيس الحكومة اللبناني بعد لقائه الرئيس عون. نرحب بضيفينا في استوديو القاطية، الدكتور علي فضل الله أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، وسيد فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع السيد فادي. انطلاقا من هذا التصعيد العسكري، جاء واضحا يعني تأثيره على خطاب السيد نواف سلام، ما الذي قرأته في التصريحات؟
5: ليست المرة الأولى، أول شيء مساء الخير لك وللضيف والمشاهدين. ليست يعني منذ يومين حتى كان هناك كلام لرئيس الحكومة بذات الجو، يعني أنه الحرب فرضت، المفاوضات هي خيار مجبرين الذهاب إليه، ولا خيار، لأنه ليس هناك خيار آخر. ولكن الجديد اليوم يعني ما يدفع إلى هذا الخطاب، هذه الكلمة، هو تصعيد في الجنوب طبيعة الحال، لأنه لم تعد المسألة عند الخط الأصفر، عند الحافة الأمامية، تتقدم باتجاه محافظة النبطية. وكما ذكر مراسلكم النبطية، مدينة النبطية اليوم مهددة، وكنت ذكرتم تقرير بما هي النبطية بأهميتها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية والثقافية إلى ما هنالك. اليوم نحن أمام واقع خطر جدا، ويوما بعد يوم حزب الله مصر على الاستمرار في هذا الواقع. إسرائيل هي عدو، هي محتلة، أنا لا أحاسبها، ولكن أحاسب الطرف اللبناني. أين يذهب في هذه الحرب؟ هو يعني يوم بعد يوم إسرائيل تقدم أرض أكثر، يوم بعد يوم إسرائيل تحتل أرض أكثر، وبالتالي إلى أين هذه الحرب؟ خاصة وأنه الشعب اللبناني اليوم ليس مع حزب الله، الدولة ليست مع حزب الله، الحكومة ليست مع حزب الله، هناك بعض من في الدولة العميقة ربما يساهم لحزب الله ومع حزب الله، ولكن هذا أيضا لن يستمر على هذه الحال مع حزب الله. وبالتالي السؤال، وعلى المستوى الإيراني نعلم جيدا أن إيران اليوم في وضع صعب، سيتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل اتفاق، ولكن أولوياتها اليوم هي الأموال المجمدة، أم أولوياتها هي إعادة بناء ما تهدم، أو أولوياتها هي إعادة الإقصاء إلى ما هنالك. وبالتالي حزب الله إلى أين يذهب؟ ليس له خيار إلا العودة إلى الدولة والتنسيق مع الدولة للخروج من هذا المأزق الكبير، وإلا الخسائر سوف تكون أكبر فأكثر يوما بعد يوم، لأن إسرائيل ستحتل أرض أكثر فأكثر، ولن يستطيع حزب الله من منعها من صدها.
3: خبر عاجل الآن نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، تقول بنيامين نتنياهو يعقد بعد قليل جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور إسرائيل كاتس وأيال زمير ورؤساء أجهزة الأمن. إذن هذا آخر خبر عاجل نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية. دكتور علي فضل، هذه النظرة بأن حزب الله دخل في حرب، رئيس الحكومة يقول لم يكن لنا فيها خيار بالنسبة للبنان، والآن التهجير مستمر، ربما استهداف الأماكن التاريخية مستمر، النزوح كبير، كيف يمكن لحزب الله أن يرد على كل هذه الانتقادات؟
6: أولا تحية طيبة لك وللضيف وللمشاهدين. في اليوم

0: 92 من هذه الحرب، للأسف هناك في لبنان من يصر على التفاوض مع المعتدي الذي يقصف ويقتل كما جرت العادة منذ 78 عاما، الأمر الذي دفع حتى شخص ليس صديقا للحزب هو الرئيس فؤاد السنيور عندما قال أنه كان الأحرى لو كنت في هذه الحكومة أوقفت هذه المفاوضات. أي منطق له علاقة بالمفاوضات؟ لماذا تتفاوض مع عدو يدمر كل لحظة؟ وأود التذكير أن الرئيس اللبناني جوزيف عون قبل أول لقاء تفاوضي أعلن أنه نحن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات هو وقف إطلاق النار، هذا الكلام في 14/4 الماضي. بعد دقائق فقط رئيس الوفد الإسرائيلي من الجانب الآخر فقط دقائق رد وقال ليس هدف المفاوضات وقف إطلاق النار، وبدأ أن الإسرائيلي مصر اليوم في ظل يعني أول لقاء يعني لقاء تفاوضي البارحة ولقاء تفاوضي قادم، نجد أن الإسرائيلي يتوغل من جديد في النبطية ويستهدف كل هذه يعني الشعب والمعالم التاريخية وإلى آخره. ولكن جوابا على السؤال هل أن المقاومة في لبنان هي التي جرت لبنان إلى هذه الحرب؟ طبعا هذا الكلام رد عليه كثيرا. نحن بعد سنة و93 يوم على وجود هذه الحكومة التي تعهدت في بيانها الوزاري وبالحرف ردع المعتدي وحماية المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات لدفع لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، 500 شهيد سقط قبل 2 آذار، نحن عندنا حوالي 11100 وكذا بحسب الجيش اللبناني تم تدميره في ظل هذه الحكومة ولم تفعل شيئا. كان ببساطة في 2 آذار تمت الاستفادة من الجو الإقليمي لإعادة تأسيس قواعد جديدة للاشتباك في لبنان، والهدف لا زال واضحا منع حرية الحركة الإسرائيلي. وللمشاهدين ما هو المقصود بمنع حرية الحركة التي أعلنه الإسرائيلي؟ عدم السماح للإسرائيلي بقتل اللبنانيين كل يوم على الطرقات وفي البيوت، الأمر الذي جرى طوال الفترة الماضية. ليس صحيحا توجيه الانتقاد إلى طرف محلي اليوم يقاتل، الواقع يجب أن نحاسب العدو المعتدي، لا يكفي أن نصفه بأنه عدو بل يجب أن نعرف أنه هو الذي بدأ هو الذي استمر وهو الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة.
1: رئيس الوزراء اللبناني سيد فادي قال عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة ودون تفرد نصبح أقوى، هذه الرسالة تتكرر أيضا في حديث الحكومة والرئاسة، لكن ما الآليات التي يمكن من خلالها الوصول لهذا الهدف؟
2: الآلية هي التي وضعها مجلس الوزراء يعني انقرض في قرار 5 آب و7 آب وأيضا في 2 آذار، هي آليات حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما لا, ما لا, ما لا, ما لا يريد أن يسمعه حزب الله وما لا يريد أن يتقيد به. من أكثر من مرة ذكرنا أنه قوة الدولة هي في وحدتها وفي وحدة كل مكوناتها تحت سقف الدولة، هذا ما لا يريده حزب الله، لأن حزب الله هو حالة منذ اتفاق الطائف منذ وقف الحرب وحل الميليشيات هو كان حالة شاذة، حالة استثنائية فرضها فرضتها الوصاية السورية بدعم إيراني، وبالتالي استمرت هذه الحالة. من بعد العام 2000 انسحبت إسرائيل من لبنان بموجب القرارات الدولية 425 خاصة، واستمر حزب الله أيضا كميليشيا وفارض سلطته. من بعد 2005 من بعد الانسحاب السوري بعد 2005 أيضا فرض سلطته أكثر فأكثر، وبالتالي أصبح واقع وكأنه هو يسيطر على هذه الدولة. لكن هذه حالة شاذة، ليست هذه هي منطق الدول، وبالتالي اليوم يقول نواف سلام لنعود إلى الدولة، هي الدولة تكون قوية. لو الدولة قوية موحدة وحزب الله أيضا تقيد بقرارات هذه الحكومة وبدأ مسار حصر السلاح بيد الدولة، بطبيعة الحال موقف الدولة اللبنانية سوف يكون أقوى. ولا ننسى سيدي مبادرة المفاوضات طرحها جوزيف عون الرئيس جوزيف عون ما قبل هذه الحرب عندما كان هناك بعض النقاط، ولكن حزب الله أدخل لبنان في هذه الحرب واحتلت إسرائيل محتلة. ولكن ليجب التنويه بمسألة، حزب الله يراهن على أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار بالحرب. إسرائيل اليوم هذه سوف تكمل سنتها الثالثة في حرب دون توقف منذ 7 أكتوبر 2023، وبالتالي إسرائيل لا يعني تبدلت إسرائيل كليا، وبالتالي رهان الحزب على أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار وشعب شمال إسرائيل لا يمكنه التحمل هذا ساقط أصبح. نعم.
1: دكتور علي، الأمور كما يقال بمآلاتها، وهذا ما يقوله الجانب الرسمي في لبنان بأنه ثم ماذا إذا استمرت العمليات العسكرية بهذا النمط كما يقول ضيفنا، فنموذج غزة حاضر، الإخلاء إلى ما بعد الزهرانية الآن، القصف كما تابعنا مكثف، ويبدو أن الجانب الإسرائيلي لديه كل الدعم من الجانب الأمريكي الذي يتهم حزب الله بأنه يريد أن يوقف هذا الطريق للمفاوضات، لماذا لا يغير الحزب التوجه بالمقاومة في هذه المرحلة ويعطي الدولة دفة القيادة في هذه المرة؟
0: هو الحزب واللبنانيين والإحصاءات تشهد أعطوا هذه الدولة فرصة كبيرة من 26 شباط يعني شهر 2 عام 2025 حتى 1/3/2026. ما الذي جرى؟ ينبغي لفت النظر أن المقاومة في لبنان قدمت تنازلا كبيرا واقعا للدولة بالتخلي عن كل منطقة جنوب الليطاني، ولبنان بالمناسبة هو بلد صغير، يعني منطقة جنوب الليطاني هي منطقة واسعة بالنسبة لحجم لبنان، وتم سحب أكثر من 200,000 قطعة سلاح، وجزء من أسباب التقدم الإسرائيلي الحالي هو نزع كل هذه القدرات والمنشآت التي غطاها الإعلام لفترة طويلة. ماذا كانت النتيجة؟ لا شيء على الإطلاق، استمر القتل واستمر التدمير. ببساطة في لبنان وفي كل العالم هناك مبدأ واضح، حتى في بيان الحكومة الحالي، حق الدفاع عن النفس هو منصوص عليه في هذا البيان، الذي حرر الجنوب عام 2000 أبدا ليس قرارات دولية. القرار 425 صدر عام 78، 22 سنة كاملة، والإسرائيلي كان يريد الانسحاب في تموز ثم قربه إلى أيار بسبب ضربات المقاومة، وأعتقد أن كل المشاهدين يعرفون ذلك. أيضا بال 2006 كان الإسرائيلي يريد التقدم، ما نشاهده اليوم أود لفت النظر ونحن أبناء هذه المنطقة بالتحديد، ونشاهده اليوم من تدمير وقصف ليس المرة الأولى. قلعة الشقيف التي يرد ذكرها الآن كثيرا هي بالتحديد كانت موقعا إسرائيليا قبل عام 2000، نفس هذه المشاهد هي مشاهد مكررة، وتمكنت إرادة الأرض وإرادة الناس والمقاومة كما في كل العالم مارست حق الدفاع نفس وتمكنت من تحرير بلدها. ما كان صحيحا في السابق هو صحيح اليوم. السؤال الذي وجه فعليا، ما الذي فعلته هذه السلطة لتحرير الجنوب؟ بالعكس، في 2 آذار الماضي 2/3/2026 في جلسة الحكومة اللبنانية اتخذت قرارين يتم التركيز على واحد ونسيان الثاني. الأول هو تجريم المقاومة في لبنان، تخيل، يعني في ظل اجتياح إسرائيلي وعدوان إسرائيلي. ثانيا وهو الأخطر بكثير، وسحب الجيش من الجنوب، وحتى هذه اللحظة للأسف الشديد هذا الجيش الوطني لليوم، أنا قبل ما أجي على الاستديو كمان يتم سحبه من الخردل، يتم سحبه من نقاط متعددة. يعني ببساطة سلطة لا تريد لا المقاومة أن تدافع ولا الجيش أن يدافع، تترك البلد مكشوفا وتذهب لمفاوضة الإسرائيلي في واشنطن.
1: نعم، دعوات رئيس الحكومة لكل ذلك تأتي بعد الاجتماع في البنتاغون، ولا حديث عما طلبه الجانب الإسرائيلي بوضوح، والحديث يأتي من الأمريكيين وكثير ما يسميه حزب الله بالنسبة للحكومة إملاءات أمريكية وإسرائيلية، الضغط من أجل منطقة تجريبية بمشاركة للجانب الإسرائيلي فيها، منطقة يتم فحصها بين الجيش والجيش الإسرائيلي، هذا يرفض في التصريحات الرسمية اللبنانية. فما المخرج الذي جاءت به المفاوضات المباشرة لدعم فكرة الانسحاب، وقف إطلاق النار ونحوه؟ لم يتم أي شيء منذ هذا الاجتماع.
2: صحيح، ليس هناك من مخارج حتى الساعة، وحتى قالها رئيس الحكومة أنه لا يأمل وقف إطلاق النار من خلال هذه المفاوضات، ولكن ليس لديه خيار آخر. سيدي، يعني طرف حزب الله يقول دائما أنه أعطى الحكومة فترة 15 شهر، وكأنه هو منه أعطى الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية المنتخبة من الشعب، وكأنه هو منه أعطاه كل هذا الوقت. ولكن لا ننسى حزب الله له يعني عقود من الزمن أوصل البلاد إلى ما أوصله إليه على مستوى التدمير، يعني حتى من منذ حرب 96 دمرت إسرائيل البنى التحتية عظيم، صار الانسحاب بعد 2000، بال2006 نذكر جيدا حرب لو كنت أعلم أيضا دمرت إسرائيل، وفرضت على لبنان القرار 1901 وعلى حزب الله أيضا القرار 1901 الذي يطلب حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وصولا إلى ما وصلنا إلى إسناد غزة واليوم إلى إسناد إيران. كل هذه الحروب أعطت كل الشعب اللبناني فرصة لحزب الله لكي يثبت أنه هناك دولة ويبعد خطر إسرائيل. أين هي إسرائيل اليوم؟ إسرائيل اليوم في قلب تحتل أكثر فأكثر ويوما بعد يوم، وبالتالي لا، حزب الله هو الذي فشل في مقاومته، ما يدعي أنه هي مقاومة، وحزب الله لأنه معروف أنه هذه المقاومة دعني أقول سلم جدلا لحد 2000 كانت مقاومة، بعد 2000 لم تعد مقاومة، هي أصبح سلاح بطرف بيد مكون من المكونات اللبنانية من خلاله يريد إحكام قبضته على الدولة اللبنانية لصالح إيران، وأن يطبق النموذج النظام الإيراني الجمهورية الإسلامية في إيران على لبنان، ازدواجية سلطة رئيس جمهورية وأمين عام حزب، جيش وميليشيا حزب وإلى ما هنالك، يعني هذا على شكل النظام الإيراني، وهذا يرفضه الشعب اللبناني، لأنه الشعب اللبناني التكوين اللبناني ليس إيران، هنا في مكون، هناك مكونات، والبرهان على ذلك أنت اليوم الشعب اللبناني بغالبيته العظمى حتى قسم كبير من الشعب ومن الثنائي الشيعي حزب الله اليوم نبيه بري لا يؤيد هذه الحرب، واضح جدا. وبالتالي إلى أين يذهب الحزب؟
1: إلى أين يذهب الحزب دكتور بهذه الطريقة؟
0: موضوع لا علاقة له بالحزب، ومن المؤسف أن يكون تركيز بعض اللبنانيين فقط على طرف واحد، هو اليوم يقدم الكثير من الدماء دفاعا عن الأرض. التفاوض فشل فشلا ذريعا، كل الحديث الذي جرى حول التفاوض فشل فشلا ذريعا. هكابي بيحكي عن ضم لبنان إلى إسرائيل، سموتريتش بده بيقول لابنه أنه بدك تروح على لبنان وتضم إلى جنوب بريطانيا، حدود الإسرائيل يجب أن تتقدم إلى داخل لبنان، الأطماع الإسرائيلية لم تتوقف ولا يوم. هو المبدأ بسيط جدا، المادي 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حق الدفاع عن النفس. لا يستطيع أي شخص أظن أن يناقش فكرة حق الدفاع عن النفس. عندما فشلت الدولة في مسؤولية حماية شعبها من هذا العدوان المتجدد، الذي بالمناسبة المقاومة توقفت عن فعل شيء طوال كل هذه 15 شهر، هذه 15 شهر هي إدانة كبيرة لهذه السلطة أمام كل اللبنانيين وغير اللبنانيين، شاهدوا أنها لم تتمكن من فعل شيء. فيبقى إلا حل وحيد، الحل الوحيد هو نفس الجهد يعني الذي يقوم به أبناء القرى الحدودية، أبناء القرى اللبنانيون في الدفاع عن أرضهم. وهناك إشارة حتى لا تكون الصورة سلبية، اليوم في اليوم 92 من العدوان الإسرائيلي، ونتحدث الآن أنه يحاول الوصول إلى قلعة الشقيق. يا سيدي في عام 82 وصل إلى قلعة الشقيق خلال أيام قليلة جدا جدا. يعني اليوم الإسرائيلي نعم يدمر، يقصف، يقتل، هذا ديدنه في لبنان وفلسطين وفي كل مكان، ولكن نلاحظ أنه بعد 92 يوم، أكثر من 3 أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي كثيرا في محاور التوغل، ونحن نعرف تفصيلا القرى والمناطق لأننا أبناء هذه الأرض، بالوقت الذي كان يفترض ب 120 ألف جندي إسرائيلي أن يتمكنوا من إجراء اجتياح كبير. سبب تباطؤ الإسرائيلي وسبب عدم قدرته على القيام بالكثير كما كان يفعل في الحروب من 67 إلى 73 إلى 82 إلى 93 96 2006 إلى آخره، هو التصدي البطول الكبير الذي يجري على الأرض والذي ينبغي الوقوف إلى جانبه.
1: الاستهدافات بالصواريخ ما زالت مستمرة، الجانب الإسرائيلي الآن يجتمع واجتمع أكثر من مرة لمحاولة الحد من خطورة سواء الصواريخ أو الطيران المسير، ويعاني مشكلة تحديدا مع الطيران المسير. إذن المقاومة تثخن في الجانب الإسرائيلي، قد يكون ميزان القوة مختلف، لكن هذا شيء تم تجريبه سابقا ويمكن أن ينجح ويمكن أن يأتي بوقف الإطلاق النار يقولون.
2: سيدي نموذج غزة، ذكرت حضرتك نموذج غزة، أنا لا، نموذج غزة واضح قدامنا. حماس في بداية حربها كانت تطلق الصواريخ على في داخل الإسرائيلي، صحيح، لكن بعد أشهر من الحرب أين أصبحت غزة؟ ما هي قدرات، كم كانت قدرات حماس وكيف تراجعت قدرات حماس؟ اليوم حزب الله ربما هو أقوى من حماس لا شك، هناك بلد جغرافيا لبنان أكبر، ترسانته العسكرية لا شك هي أقوى، ولكن إلى متى يمكنه الصمود بوجه إسرائيل في هذا الشكل؟ ولكن وذكرت حضرتك أن الميزان العسكري ليس متوازن،
1: لا تناظر أكيد،
2: يعني يطلق حزب الله عفوا 25 صاروخ و10 مسيرات، كم تطلق إسرائيل؟ هو يطلق، لا أعلم أين تسقط هذه الصواريخ وكم تقتل، ولكن هنا في المقابل كم تدمر صواريخ إسرائيل وكم تهجر وكم تقتل وكم تحتل من الأرض لما هنالك، هذا يجب أخذه بعين الاعتبار. وأعود وأكرر، إسرائيل ما قبل 7 أكتوبر غير إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر، هذا لا يفهمه الحزب، أنه كان أمين عام الحزب السابق السيد حسن نصر الله كان يراهن على أن إسرائيل لا يمكنهم الاستمرار في الحرب أسابيع وأشهر. اليوم أنا أعود وأكرر، اقتربنا من 3 سنوات من الحرب وإسرائيل مستمرة، وبالتالي ستستمر في هذه الحرب، على الحزب أن يأخذ بعين الاعتبار، خاصة وأنه لن يكون هناك إمداد إيراني جديد له في لبنان.
1: نعم. وعند هذه النقطة الإمداد الإيراني دكتور، إذا ما تم توقيع الاتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين، الأمر الواقع قائم الآن سواء بالنزوح أو في تموضع الجيش الإسرائيلي في الجنوب، ما الذي سيضمن أن المقاومة يمكن أن تخرج الجيش الإسرائيلي؟ ألا يمكن أن يكون الانسحاب فقط بيد الدولة عن طريق التفاوض المباشر؟
0: أبدا، التفاوض المباشر فشل فشلا ذريعا. عندنا مجموعة واسعة من التنازلات التي قدمتها السلطة، ونحن نقرأ المحاضر ونحن الأكثر تخصصا بالإسرائيلي، نحن لا نتحدث عن بعد، نحن نعرف الإسرائيلي وهو احتل بلادنا ونعرف وندرسه يوم ونقرأه يوميا. الذي يتحكم فيما يجري في لبنان وبوضوح هما عاملان، العامل الأول قوة التصدي على الأرض وقد نجح سابقا وسينجح لاحقا لأنه القاعدة بسيطة لكل احتلال المقاومة، والعنصر الثاني كما تحدثت الفورين بوليسي كما تحدث إسرائيل اليوم وغيرها من الصحف والمواقع أنه وقف إطلاق النار في لبنان هو موضوع وساطة باكستانية، يعني هو نقاش وشرط إيراني وضعوه لوقف إطلاق النار في لبنان والتزم به الأمريكي. اليوم لماذا لا تقصف الضاحية وبيروت والبقاع بشكل مكثف إلا بموافقة مباشرة أمريكية؟ وهذا ما يتحدث عنه الإعلام الأمريكي والإسرائيلي دائما لسبب أن هناك عنصر إقليمي دخل وهذا في صالح لبنان والحمد لله.

0: في 16 نيسان الماضي البند الثالث للأسف الشديد بأن تقتل إسرائيل شعبها بموافقة السلطة اللبنانية، وهذا ما تحدث به نتنياهو عندما قال أن القتل يجري بناء على التوافقات مع السلطة اللبنانية. أولا فلدينا أولا رهان على التصدي في الداخل اللبناني، وهذا نجح سابقا وسينجح، وثانيا هو موضوع الوساطة الباكستانية. إذا لم يحصل انسحاب وإذا استمرت حرية الحركة ببساطة شديدة ستستمر المقاومة ولن تتوقف.
1: تعليق أخير منك.
2: لا عمليا مسألة إيران، يعني أعود وأكرر، إيران كيف يمكن لها أن تمد الحزب، أن تساعد في هذه المسألة؟ بطبيعة الحال ما يحدث في إسلام أباد لا، ولو أنه شمل وقف إطلاق نار في لبنان ولكن ليس أكثر من ذلك، وغير مضمون بأنه إسرائيل ستتغير به. إسرائيل مستمرة في هذه الحرب، وأصبح واضحا أنه الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم مطالب إسرائيل، خاصة بين ترامب ونتنياهو هناك علاقة مميزة جدا، وهو يتفهم ما يطلبه نتنياهو، وبالتالي سيستمر في هذه الحرب. السؤال الحزب كم إلى متى يمكنه الاستمرار في هذا الحرب، ويمكنه صد إسرائيل في التقدم حتى الساعة بعد ثلاثة أشهر 92 يوم يقول الضيف، بعد 92 يوم يبدو أن الحزب لا يمكنه وقف التقدم الإسرائيلي، وبالتالي عليه العودة إلى الدولة ليكون موقف كما ذكر نواف سلام، موقف الحكومة اللبنانية أقوى من ذلك، وبذلك ساعة إذن يمكنها أن تفرض
1: وقف الدولة. كثير من الأسئلة ستبقى مفتوحة دون إجابة الحين، ربما فهم ما الذي يمكن أن ينتج في مذكرة التفاهم وما بعده. شكرا جزيلا لكما، الدكتور علي فضل أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، وسيد فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من بيروت. الآن إلى واشنطن مع ناصر الحسين.
3: السلام، شكرا جزيلا لك، وأهلا بمشاهدينا الكرام في هذه النافذة اليومية الآن كما تعرفون من واشنطن من أمريكا. أمريكا أيضا تتابع هذه التطورات المتلاحقة في الأزمة الإيرانية. في واشنطن الآن في هذه اللحظة يتطلع الأمريكيون كما في بقية العالم إلى التغريدة المقبلة للرئيس ترامب، علّه يوضح ربما وجهة أمريكا الحقيقية وبوضوح في هذه الأزمة، خاصة الآن بعد قول وزير دفاع بيت هيكسيث هذا اليوم أن أمريكا تواصل استعداداتها العسكرية في كل الحالات. الآن في واشنطن تساؤلات عدة هذا اليوم بالفعل حول مثلا المغزى من حديث وزير الدفاع مثلا، أو حديث الرئيس أمس حول فتح مضيق هرمز. الكل يتساءل اليوم، يتساءلون أيضا بشأن اليورانيوم الإيراني ومستقبله، كيف يجب أن تتصرف الأسواق المالية مثلا، كيف سيتحرك رئيس ترامب في اللحظات المقبلة ربما. ثم بالفعل تتجه أمريكا، هل تتجه أمريكا وإيران بالفعل الآن نحو تهدئة من شأنها مثلا تسهيل حياة المواطنين الأمريكيين هذا اليوم الذين يشتكون ويعانون أيضا مثل غيرهم من غلاء الأسعار والتضخم، وتهدئة أيضا مخاوف الديمقراطيين والجمهوريين الساسة الأمريكيون في الكونغرس على حد سواء، وهم مقبلون الآن أيضا بدورهم على انتخابات مصيرية. هذه كلها تساؤلات الآن في وجدان الأمريكيين في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء. معنا الآن وجد وقفي مباشرة من البيت الأبيض. وجد، تعلمين تابع الأمريكيون أمس باهتمام الرئيس الأمريكي وهو يقول مثلا إن مضيق هرمز سيفتح بالسرعة وفورا، ثم قرأوا بعد ذلك أنه لم يتخذ أي قرار بشأن أي مذكرة تفاهم مع الإيرانيين. في نهاية المطاف وجد، نحن في حالة ترقب وتساؤلات
4: وسط هذه التساؤلات وهذا الترقب. ناصر، الرئيس ترامب توجه قبل ساعتين ونصف إلى ناديه في مدينة ستيرلينغ بولاية فيرجينيا للعب الغولف. حقيقة غير واضح لماذا الرئيس ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد انتهائه أمس من اجتماعه مع مستشاريه في غرفة العمليات كما قال، الاجتماع الذي دام قرابة الساعتين. البيت الأبيض أكد لنا بأن الرئيس ترامب لن يتخذ أي قرار ولن يوافق على أي اتفاق إذا لم يلبي الخطوط الحمراء التي حددها وكذلك مصالح الأمريكيين. هذا ما أكده لنا البيت الأبيض. طبعا الخطوط الحمراء للرئيس ترامب هي معروفة، برنامج إيران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل في الاتجاهين ومن دون عراقيل أو أي رسوم، وكذلك عملية الأموال المجمدة لن تتم إعادتها إلى إيران حتى إشعار آخر. جملة حتى إشعار آخر هي مرتبطة ربما بأي تقدم قد يلمسه الرئيس ترامب على صعيد المفاوضات التي ستتبع مذكرة التفاهم في حال بالفعل وافق الرئيس ترامب.

0: الجانب الإيراني على توقيعها، وهذه المفاوضات التي وفق تسريبات المذكرة سوف تستمر لشهرين، وأول البنود التي ستناقش هي برنامج إيران النووي. وزير الحرب من جانبه كان قد لوح من سنغافورة بالقوة العسكرية، بيت هيغسيث قال وأكد أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد في حال فشلت المفاوضات، وقال أن الأهداف العسكرية التي كانت محددة خلال العمليات وخلال الحرب ما زالت على حالها ولم تتغير، وأكد بالمقابل بأن الرئيس ترامب متمسك بالمسار الدبلوماسي وبأنه يتسم حاليا بالصبر على هذا المسار الدبلوماسي. إذن يبدو أن الرئيس ترامب يحاول أن يتريث وأن يعطي رسالة خاصة لمنتقديه في الداخل الأمريكي بأنه ليس في عجلة من أمره مع قدوم موعد الانتخابات النصفية، وليؤكد بأن كما قال ذات مرة هو ليس مهتما بأثر المواجهة مع إيران على الانتخابات النصفية.
1: ولكن سؤال سريع على السريع قبل أن نشكرك وتغادري، لماذا لم يذهب إلى ميامي؟ عادة الويكند في فلوريدا واليوم الغولف في فيرجينيا، هل هناك ربما اجتماعات مقبلة هذا في الساعات القليلة المقبلة؟
0: سؤال جيد ناصر. طبعا هذه هي نهاية الأسبوع الثانية، عطلة الأسبوع الثانية التي يقضيها في واشنطن حقيقة، ربما لأسباب متعلقة باحتمال أن يطرأ تغيير ما على سير المفاوضات، ربما يستدعي أن يعقد اجتماعا مع مجلس الأمن القومي، لا نعلم حقيقة، ولكن كما قلت يعني وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي يقضي فيه الرئيس ترامب نهاية عطلة الأسبوع هنا في البيت الأبيض.
1: ودائما لم يغادر واشنطن بسبب إيران، تعلمنا الدرس. شكرا جزيلا لوجه وقفي، نتابع الآن هذه التساؤلات وهذه النقاط مع الضيفين الكريمين. هنا معي في الاستوديو اليوم السيد مارك فايفل، وقد عملت مسؤولا في عن الاتصالات في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش الرئيس الأسبق، لديك أيضا الكثير من الخبرات من داخل آليات البيت الأبيض لنقل منذ أيام حرب العراق، ومعنا من بيتسبرغ اليوم من ولاية بنسلفانيا عبر زوم هذه المرة الدكتور كولين كلارك. أهلا بك دكتور، تديرون حاليا مركز صوفان وعملتم أيضا بعدة مراكز أبحاث استراتيجية مثل راند في واشنطن، كتبتم أيضا عدة مقالات وأبحاث بشأن الإرهاب المحلي والعالمي والأمن الدولي. أهلا بالضيوف الكرام، لنبدأ من بيتسبرغ. سيدي، رأيتم الرئيس الأمريكي كيف حرك العالم أمس سيد كلارك، ورأيتمه يقول إن المضيق مفتوح الآن، ثم دخلنا مرحلة غموض، الرئيس لم يأخذ بعد أي قرار، ماذا تقرؤون في هذه الإعلانات وفي هذه المواقف؟
2: هذا يظهر أن الرئيس هو لن أقول يائسا، ولكن هناك شعور بالإلحاح من أجل أن يعقد اتفاقا ويظهر هذا التقدم. فالفريق أحيانا بالغ في حماسه في إعلانه عن تحقيق تقدم باتجاه اتفاق ما، ولكنه أجبر على التراجع في الكثير من الأحيان. إيران تدرك ذلك وتدرك أن الوقت لصالحها. إحدى المشاكل إضافة إلى غياب الثقة وهو واضح هو أن الطرفين يعتقدان أنهما قادران على التأثير ولديهما التأثير الأكبر. نرى أن إيران مسيطرة أكثر لأنها أغلقت المنديق تتحكم به، وهي تمكنت من إثارة استياء الإدارة الأمريكية أكثر من مرة.
1: مارك، وأنتم استمعتم وقال الدكتور في البيت الأبيض، داخل البيت الأبيض والعالم وأمريكا أيضا على مشارف قرار تاريخي أيضا، إما السلام أو الحرب، ماذا يحدث الآن في محيط الرئيس؟ المستشارون يأتون بآخر معلومات، رسائل إيران التي وصلت قبل دقائق، ما هي الديناميكية الآن التي تتحكم في ما سنقرأ ربما بعد قليل من رئيس ترامب؟ ماذا يحدث الآن في البيت الأبيض في الدهاليز؟
2: الديناميكية السائدة حاليا في البيت الأبيض مفادها أن هناك إطار مطروح على الطاولة، ولكن الضغوطات مستمرة في مضيق هرمز، وإيران تستخدم هذا المضيق كأداة للضغط. هذا سلاحها، ليس قاذفة ولا ناقلة طائرات، ولكنها تضغط من خلال المضيق. هذا يعني أن ترامب لا يمكن أن يحصل على النصر النظيف كما قال دكتور كلارك، لا نصر لأي من الطرفين. تفوق في القوى العسكرية الأمريكية، 14,000 هدف إيراني تم ضربه، لكن إيران حذرت كيف تستخدم سلاح المضيق، وبالتالي هذا أمسك ترامب إذن أغلق الخناق عليه. إذن من جهة يفاوض، ومن جهة أخرى يضغط على الزناد. الزناد بالنسبة إليه هو المزيد من الضربات العسكرية والاعتداءات، سواء في المضيق أو اعتداءات على نطاق أوسع تحدث عنها علنا. أما النقطة الأساسية بيد طهران فهي إغلاق المضيق والاستمرار بإغلاقه وعدم السماح بمرور السفن وصولا إلى 130 سفينة كالماضي. إذن هذه طريقة النظام في الاستمرار والصمود، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل إيران تستمر في الصمود بينما ترامب يبحث عما يعلنه نصرا. إذن هذه مفاوضات ليست حول إيران بل حول المضيق والاقتصاد العالمي، أو هذا في جوهر التحدي.
1: دكتور كلارك، سيد فايفر يقول الآن إن هذه كما قال الآن محادثات تحولت بشأن وبخصوص مضيق هرمز، ماذا عن باقي الملفات؟ ومتى تعتقدون أن الرئيس الأمريكي سيفقد صبره ويلقي بالدبلوماسية جانبا ثم تتحرك وتتحرك الجيوش بشكل أو بآخر؟
2: أنا أوافق تماما ما تفضل به مارك. ما اكتشفته إيران عبر الأشهر الأخيرة من هذا النزاع هو أن السيطرة الفعلية أو الضغط من خلال إقفال مضيق هرمز هو أكثر تأثيراً مما لو كان لإيران سلاح نووي. طبعاً هذا حديث مختلف، وهذه ورقة ضغط بحد ذاتها، ولكن لا يمكن استخدام السلاح النووي، وإلا تكون نهاية النظام، يكون قد انتحر. بينما مضيق هرمز هو أفضل الردع. لننظر إلى كوريا الشمالية، لا أحد يتحداها لأنها تمتلك السلاح النووي. أيضا بالنسبة إلى العراق وليبيا حيث تمت الإطاحة بالنظام، وبالتالي أنا لا أشك في أن طهران سوف تستمر بالميل إلى حيازة السلاح النووي، ولكن بانتظار ذلك تستخدم سلاح المضيق، وهذا فعلا ما نتحدث عنه الآن. أخيرا، مجرد أنكم ذكرتم هذه الملفات الأخرى ضمن الإطار الأوسع، لدينا برنامج إيران الصاروخي، أذرع حزب الله أو أذرع إيران من خلال حزب الله اللبناني والعراقي، الحوثيون في اليمن. لم يتحدث الرئيس كثيرا عن هذه المواضيع، وهذا يظهر فعلا قلة التقدم الذي أحرزته هذه الإدارة في الخروج باتفاق شامل بحيث تنقله إلى الشعب الأمريكي بطريقة إيجابية.
1: وبالفعل أمريكا تنتظر الآن هذا الاتفاق الشامل، لأن الاتفاق يعني أيضا أن حياة الأمريكيين ستصبح أفضل، الأسعار ستتراجع، هذه وعود الإدارة الأمريكية. مارك، هل نعم الموضوع عصيب بطبع الحال، لكن في أمريكا دائما لدينا الفكرة بأن هذا الرئيس رجل صفقات، رجل عبقري. أين يمكن أن يلتقي ترامب مع الإيرانيين ويعطينا هذا الاتفاق الذي تنتظره الأسواق والأمريكيون؟
2: يركز ترامب على مضيق هرمز، يحتاج إلى إعادة فتح ممر السفن، وكما أسلف كولن، نحن بحاجة لأن يذكر الملف النووي، ولكنه أصاب في قوله إن مضيق هرمز أكثر تأثيراً من أي سلاح، وقد تفوق على موضوع برنامج الصواريخ والأذرع وأيضاً قتل المدنيين في الأسابيع الأولى. هذا يجعل قادة السياسة الخارجية يستقون الدروس من تحدي المضيق الآن، وهذا ما يجب أن نضمنه في أنظمتنا. ما الذي سيأتي بعد مضيق هرمز؟ إذا أتت دولة عدوة أو خصمة لتحاول التحكم بالولايات المتحدة من خلاله، فهذا هذه مسألة سهلة، وهذا لا يتطلب لا تفوقا عسكريا ولا أمنيا، وبهذه الطريقة يضغطون على

0: المتحدة والأسرة الدولية ويكبلون أيديهم. رأينا الولايات المتحدة بشعبها تفاجأ بارتفاع أسعار الوقود، $4.50 للجالون الواحد، هذا ارتفاع كبير. أيضا من منظور البيت الأبيض، الرئيس ينتظر انتخابات صعبة في نوفمبر. حزبه السياسي قد تراجع 6 إلى 10 نقاط في استطلاعات الرأي، وكذلك شعبيته في أدنى مستوى لها. إذن أسعار الوقود والانتخابات وشعبيته هي الأساس. هذه صعوباته في البيت الأبيض الآن.
1: ولنقل أيضا أن حزبه يثق فيه ويعتبر أن الرجل ربما بصدد إعداد صفقة ما. شكرا للضيوف الكرام. نتوجه حالا إلى نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران. إليك نور الدين.
2: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة مرة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران، مع آخر التطورات هنا من طهران في شقها السياسي حول مستقبل المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وفي مستقبلها وفي شقها العسكري حول ما يقع في مضيق هرمز، مقر خاتم الأنبياء. أعلن بشكل واضح على أنه هو من يسيطر الآن على المضيق، وأن أي مرور لأي سفينة يجب أن يتم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وفق الإجراءات المعلنة وطبق المسارات الآمنة التي حددتها إيران. يبدو أن هذا الموقف لمقر خاتم الأنبياء جاء كرد فعل على القرار الأمريكي بالامتناع عن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، كما قال ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن هذه التطورات تأتي في ظل تبادل الرسائل ومواصلة تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لأجل حسم مسألة مذكرات التفاهم، وسط نوع من التشدد والتوتر الذي يقول بأنه إذا لم يكن هناك اتفاق في المستقبل فربما قد تكون هناك مواجهة. إذن لتسليط الضوء على هذه المواضيع، معنا هنا في الاستوديو الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الدكتورة عاطفة دغياني، أستاذة الدراسات الأمريكية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل في هذه المعطيات نذهب إلى مراسلنا محمد البقالي. محمد، ما هي آخر التحديثات والتطورات هنا، سواء بشأن المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وما يحدث الآن في مضيق هرمز؟
3: الواضح نور الدين أن هناك مخاض، ويمكن أن أقول أن هذا اليوم الأمور بدأت تعود تدريجيا إلى مربع الجمود، خاصة بعدما تبين للإيرانيين أن مسألة رفع الحصار لم يتم تفعيلها على الأرض. و طبعا نتحدث هنا عما نقلته وكالة تسنيم من أن عدد من السفن الإيرانية حاولت العبور، ولكنها وجهت بتحذيرات من القيادة المركزية للبحرية الأمريكية. وهذا الأمر في الحقيقة كانت له تداعيات، آخر هذه التداعيات وربما أكثرها وضوحا هي التي عبر عنها عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، عندما قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة، وهو في الحقيقة يشير إلى الحربين السابقتين، المرة الأولى والمرة الثانية، لأنه لحظتها كانت الأمور تسير بشكل متقدم على مستوى المسار الدبلوماسي عندما فوجئ الإيرانيون بالهجوم ضدهم. وهو شبه ما يحدث اليوم من عدم تطبيق هذا الإعلان الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفع للحصار بخيانة أخرى للدبلوماسية. أكثر من ذلك أضاف بأن هذا يدل على أن ترامب له أهداف أخرى، وهذا الأمر يحيلنا إلى مسألة الثقة. كثيرون هنا في طهران يعتقدون أو يتوجسون من أن كل هذا الذي يحدث ربما لا يعني أن شبح الحرب قد ابتعد، وأنه يمكن في أي لحظة أن يواجهه بضربة مفاجئة. طبعا عدم رفع الحصار كان من نتائجه المباشرة أن مقر خاتم الأنبياء أعلن بشكل واضح وجدد التأكيد على سيطرته على مضيق هرمز، في إطار تأكيد أو تثبيت معادلة هذه بتلك، مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار البحري. ووجه بطبيعة الحال رسائل هذا اليوم تحذير للسفن المدنية بأنه ليس لها إذا أرادت أن تعبر إلا أن تطبق الآلية التي فرضتها إيران، وأن تنسق مع الحرس الثوري ومع إيران عن طريق الآلية المعروفة عبر وزارات الخارجية. وتحذير آخر للسفن الحربية، والمقصود بها على وجه الخصوص الأمريكية، بأنها ستكون هدفا للحرس الثوري في حال محاولتها العبور. إذن يمكن أن نقول إن هناك تصعيد في التصريحات. طبعا هذا كل هذا لا يحدث بعيدا عما يحدث في لبنان. الآن هذا ما زالت واحدة من العقبات.

0: مخاطرات الكؤود التي تحول دون الدفع بمسار الدبلوماسية قدما، ما الذي يحدث في لبنان؟ وطبعا نعلم أن إيران تقول على لسان مختلف مسؤوليها إنها لا تفصل المسارات، وأن توقيع الاتفاق إنهاء الحرب هو يجب أن يشمل لبنان بالضرورة.
1: إذا محمد البقالي مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، كل شيء كان مهيأ للإعلان الاتفاق، فجأة تغير كل شيء. ليس تغير بالمطلق، لكن هناك تغيرات. ما هو السبب لهذا التأخر وهذه التغيرات التي طرأت على مسار الإعلان عن الاتفاق؟ وما هي الملفات التي يمكن القول بأنها لا تزال ملفات خلافية ومهمة في التوصل إلى اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: حتى أكثر من ذلك، يعني كان من المقرر يوم أمس بعد الإعلان، إعلان الرئيس ترامب، التوقع كان في إيران بأن الرئيس ترامب سيعلن من جانب واحد توقيعه على المذكرة التفاهم، لكن أعتقد أن العقدة الرئيسية الموجودة في هذا المسار هي العقدة الإسرائيلية والعملية الإسرائيلية في جنوب لبنان. أعتقد بأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل يومين أو ثلاثة أيام كانت مهمة جدا ومفصلية. لماذا؟ لأن الطرفان هنا يفسر هكذا، الطرفان وصل إلى نتيجة بأن إسرائيل تقوم بعملية جراحية قوية جدا وضربات ضد حزب الله في الساحة وفي الميدان، وبعد ذلك عندما تكون هناك قضية وقف إطلاق النار تطرح على طاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم إسرائيل، وينتقل المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وبين حزب الله أو لبنان، ينتقل الموضوع على عاتق الحكومة اللبنانية. هذه العقدة أعتقد أنها لا زالت موجودة، والتأخر الإسرائيلي في النجاح في الساحة اللبنانية مرده إلى هذه القصة، يعني مرد التأخير الذي حصل في التوقيع.
1: دكتورة طغياني، اليوم مقر الخاتم الأنبياء أعلن بشكل واضح بأنه لا يزال يسيطر على مضيق هرمز، ألا تعتقدين هذا النوع من المواقف وهذا النوع من السيطرة سيؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات الحالية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من ذلك ربما قد يؤدي إلى إحداث إجماع إقليمي ودولي ضد طهران، وهو ما سيؤثر عليها اقتصاديا سياسيا وأمنيا كذلك؟
3: تعتقد إيران أن هذا خيار ممتاز بالنسبة إليها من أجل أن تتمكن من التأثير أكثر على طاولة المفاوضات. فإذا كنتم ترون هذه المفاوضات وهذا الاتفاق فيه الكثير من التفاصيل التي هي بحاجة إلى توضيحات، وبالتالي إيران لديها شكوك وأسئلة كثيرة، وبالتالي تشكك في كيفية إنجاح هذا الاتفاق، تريد أن تتأكد من أن الإدارة الأمريكية إذا انسحبت من هذا الاتفاق كما فعلت في فترة سابقة من قبل، نحن نعرف أن هذا لم يحصل مرة من قبل، انسحب من اتفاقات كثيرة، وبالتالي تريد إيران أن تتحضر وأن تستعد لاحتمالية أن ينسحب أو أن تنسحب الإدارة الأمريكية، وإذا خسرت السيطرة على مضيق هرمز فهذا قد يؤدي إلى خسارة نفوذها وتأثيرها في المفاوضات. وإذا كان ترامب قرر أن ينسحب من المفاوضات تكون مستعدة لذلك.
1: دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، الدكتورة طغياني تقول بأن مضيق هرمز هو نوع من الضمانة لإيران في حال أي انسحاب أمريكي من أي اتفاق.

0: هل يمكن أن نعتبر ذلك نوع من الضمانة لإيران، خاصة أن لديه تداعيات خطيرة على إيران مع الإقليم مع المجتمع الدولي، وخاصة هناك الآن نوع من الإجماع، عدد كبير من الدول الآن تطالب طهران بفتح مضيق هرمز، هل فعلا يمكن لطهران أن تناور على مضيق هرمز كنقطة قوة في المفاوضات وكذلك في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات؟
1: بالتأكيد كل السوابق للولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضاتها مع إيران والاتفاقيات التي حصلت بين طهران وواشنطن، وخاصة الاتفاق الشامل بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية في عهد أوباما، تراجعت عن الإدارة الأمريكية اللاحقة. لذلك الضمانات مهمة، أصبحت مهمة جدا واستراتيجية بالنسبة لإيران. إيران تسجل نقطة بنقطة، ممكن أن نسميها في العلم الاستراتيجي ممكن أن نسميه هو إنجاز تكتيكي، لكن تراكم هذه الإنجازات التكتيكية ممكن أن تحصل عليها إيران في المجال الاستراتيجي وتعتبر إنجازات استراتيجية، منها مضيق هرمز والضمانة التي تتمكن إيران أن تحصل عليها في أي خطوة مستقبلية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: ماذا تريد طهران بالتحديد من مضيق هرمز؟ نعلم على أن هناك نوع من التفاهم حدث ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول المضيق. طيب ماذا تريد طهران أكثر مما حصل في الاتفاق مثلا الذي الآن على بين أيدي طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: ببساطة شديدة هو إدارة مضيق هرمز. ببساطة شديدة إيران تريد أن تحصل على موافقة دولية، وهكذا ستصبح الأمور على ما أعتقد، لأن السفن تعبر مع موافقة، جلب موافقة الحرس الثوري ومن ثم مؤسسة الموانئ في المستقبل. أعتقد بأن إيران ستطبع هذا الموضوع في المستقبل، وستكون هناك بروتوكولات تنفذها كل الدول، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل بهذه النقطة أيضا في نهاية المطاف مع مرور كل هذه الأزمات والتحديات التي تواجه البلدان.
0: دكتورة طغياني، ألا تعتقدين أن هذا التأخر في التوصل إلى اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والإعلان عنه في أقرب فرصة يمكن أن يؤدي في لحظة ما إلى عودة المواجهات بين الطرفين، وإلى أي حد طهران مستعدة لمواجهة مقبلة مع واشنطن؟
2: نعم، أنا أعتقد فعلا أن الوقت ينذر بذلك، وأن عقارب الساعة بدأت تقترب من لحظة المواجهة، ولكن يبدو أن إيران تتخذ قرارا جذريا وأساسيا في هذا المجال. هذا القرار من شأنه أن يأخذ إيران نحو مستقبل بارز ومؤثر. فعلا المسألة معقدة كثيرا وفيها مستويات مختلفة، لأن هذا القرار يجب أن يتخذ بطريقة واضحة، هو بحاجة إلى تمحص وتفكير وتعمق، وبالتالي أنا أتفهم هذا التردد، لأنه يبدو كما لو أن إيران سيكون عليها أن تقبل بهذا الاتفاق، لأن مع أنه ليس أمرا سهلا، لا يمكنها أن تنسحب من المفاوضات بالسهولة التي تنسحب فيها الولايات المتحدة، وكما فعلت الولايات المتحدة أكثر من مرة. هذا الخيار ليس متاحا أمام إيران. إذا كانت تصر على مفهومين فهما كالتالي: أولا ضرورة وقف الحرب، تريد إيران أن تحرص على أن هذه الحرب لن تستأنف ولن تشن هجمات متجددة على المدن الإيرانية، هذا أولا. وثانيا إيران بأمس الحاجة إلى رفع العقوبات، وقد احتاجت ذلك لفترة. العقوبات هي ليست أعمالا عسكرية، ولكن تأثيرها كبير جدا ومؤلم جدا على الشعب الإيراني، وهي قد أدت إلى الكثير من الأضرار في البلاد.

0: حتى نستفيد من الوقت دكتورة، نسأل كسؤال أخير للدكتور ما شاء الله شمس الواعظين. السيناريو المطروح الآن لدى المؤسسات الرسمية، الحكومة، مجلس الأمن القومي الآن للمرحلة المقبلة، هل التفكير في اتفاق، الذهاب في مواجهة، ما هو، ما الذي يروج الآن داخل إيران؟
1: هذا سؤال مهم. أعتقد بأن هناك نظرتين. النظرة الأولى للقوات المسلحة الإيرانية. القوات المسلحة لدي انطباع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تقوم بمغامرة جديدة للضغط على الآلة الدبلوماسية الإيرانية من جهة، وتحصيل نوع نصر ما للرئيس ترامب. لكن الجهاز الدبلوماسي متفائل بحذر بأن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف ستصل إلى نتيجة للتوقيع على المذكرة التفاهم.
0: إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، شكرا لتواجدك معنا هنا بالأستوديو. نشكر كذلك الدكتورة عاطفة طغياني على مشاركتها لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن هذه نافذتنا من العاصمة الإيرانية طهران انتهت، وننقلكم إلى الدوحة مع الزميلة غنوة.
2: شكرا لك نور الدين ولضيوفك، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر المستجدات، شهد جنوب لبنان اليوم تكثيفا للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي طال نطاقا جغرافيا واسعا. وقال مراسل الجزيرة أن الغارات تركزت تحديدا على مدينة النبطي وبلدات عدة في قضائها، كذلك على بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال، ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهارية وكرمائيل وميرون. هذا وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور كاتس وزمير ورؤساء أجهزة الأمن. من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات بمسيرات انقضاضية وبالصواريخ قواعد وثكنات في الجليل، وأيضا تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أما سياسيا، فقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا خطيرا إسرائيليا وغير مسبوق، يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. وأضاف سلام أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. وفي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيث إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم، ويمكن للجميع استخدامه، وهذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه. بدوره، قال مقر خاتم الأنبياء إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وأن أي مخالفة لمقررات العبور من مضيق هرمز ستعرض أمن مرور السفن لخطر جدي. والبداية إذن بالملف اللبناني، وتحديدا من مدينة النبطي جنوبي لبنان ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. إذن مازن، لنعيد المشهد، خاصة أن الجهد العملياتي يتركز في محيط النبطي، إذن كيف يمكن أن نقرأ المشهد ربطا مع المعطى في المسار الدبلوماسي؟
3: هو يوم دموي آخر نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال اعتداءاتها على جنوب لبنان. كانت النبطية ومحيط النبطية ضمن المضمار، مضمار الاستهدافات الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ما بين شهيد وجريح. وهذا الضغط الكبير الذي مارسته القوات الإسرائيلية اليوم من خلال الاستهدافات عبر المقاتلات الحربية أو عبر المسيرات، بالإضافة إلى القصف المدفعي وبالقنابل الحارقة، إنما يأتي في سياق عسكري واضح. تحاول من خلال قوات الاحتلال الإسرائيلي الضغط باتجاه الوصول لقلعة الشقيف التاريخية هنا في محيط النبطي. هذا الأمر صدناه منذ يوم أمس، هنالك تكثيف للعمل العسكري الإسرائيلي بعدما كانت قد توغلت باتجاه زوتر الشرقية، وتحديدا الأحياء والتخوم الجنوبية لهذه البلدة. التفت من هناك، حاولت التقدم باتجاه المسار الذي يؤدي إلى يحمر الشقيف، ومنها سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي

تقدم باتجاه القلعة، ولكن وفق كل البيانات الصادرة من حزب الله هذا من ناحية، ووفق ما رصدناه ميدانيا من خلال عدسة الكاميرا خلال الساعات الـ24 الماضية، يمكن أن نؤكد بأن المواجهات هي كبيرة ما بين الطرفين، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن هي ما زالت تراوح مكانها تحديدا في محيط يحمر أشقيف، حيث تم استهدافها من قبل مقاتلي حزب الله في أكثر من عملية، سواء من خلال المحلقات الانقضاضية أو من خلال إطلاق الصواريخ المضادة للدروع. هذا الأمر وثقناه من خلال عدسة الكاميرا عندما كانت الحرائق تندلع من الأماكن التي جرى استهدافها من قبل مقاتلي الحزب الذين أطلقوا أيضا، ورصدنا هذا الأمر، أكثر من 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية التي كانت تتوغل في محيط يحمر أشقيف. ولكن من الواضح بأن التكتيك الذي تعتمده قوات الاحتلال الإسرائيلي هو الضغط من أكثر من مسار باتجاه الوصول إلى هذه القلعة التاريخية، ليس فقط غنوة من هذا المسار الذي ينطلق من زوطر الشرقية باتجاه يحمر ومنها باتجاه القلعة، ولكن ثمة مسارين إضافيين، الأول من الغندورية تم البدء فيه خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى محور ثان من القطاع الشرقي من الجهة مقابلة لهذه الجبال الماثلة هنا في الخلفية، تحديدا من بلدة دبين التي دخلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي ما يمكن قوله بأن المواجهات محتدمة. حزب الله رفع من مستوى العمليات العسكرية التي ينفذها، ارتقى اليوم من مرحلة إلى مرحلة ثانية، من مستوى أول إلى مستوى ثاني، لأنه خلال الأيام الماضية كانت العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله ترتكز على المواجهات المباشرة مع القوات المتقدمة، سواء كان هذا الأمر من خلال الصواريخ المضادة الدروع أو من خلال المحلقات الانقضاضية. ولكن اليوم تم الارتقاء ضمن هذا المستوى الميداني إلى مستوى ثان من خلال إطلاق الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي. من هنا كان استهداف نهرية، استهداف صفد، استهداف قاعدة نيرون، وهذا الأمر لم نسجله خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبالتالي إطلاق هذه الصواريخ سواء كان في فجر هذا اليوم تم إطلاق 10 صواريخ، كذلك الأمر خلال الساعات الماضية يجري الحديث عن أكثر من 30 صاروخا، وكلها كانت من الصواريخ الثقيلة التي شاهدنا بعضها وهي تعبر باتجاه العمق الإسرائيلي. وبالتالي هنا لابد من الحديث عن المسار السياسي، لأن كل هذه التطورات الميدانية إنما تأتي تزامنا وتقاطعا مع مسارين. المسار الأول هو المسار الأمني السياسي العسكري اللبناني مع إسرائيل، والمسار الثاني بطبيعة الحال هو مسار ما يحصل ما بين طهران وواشنطن. على المستوى العسكري اللبناني من خلال ما حصل من اجتماع في واشنطن، من الواضح بأن الثوابت التي طرحها وفد الضباط اللبنانيين لم يلقى استجابة إسرائيلية، وبطبيعة الحال لم يتراجع عن هذه الأرضية ضباط الجيش اللبناني الذين طالبوا بوقف إطلاق النار. وكذلك الأمر من خلال المسار السياسي الذي من المفترض أن ينطلق في جولته الرابعة يوم الثلاثاء المقبل. اليوم رئيس الحكومة أكد على هذه النقطة الموقف الرسمي اللبناني يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن ثمة من يقرأ بأن هناك تقاطعات عديدة، سباق مع الزمن تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لقدم أكبر قدر ممكن من الأراضي للوصول إلى قلعة شقيف وغيرها، خشية من تطور المسار الإيراني الأمريكي للوصول إلى تهدئة في المنطقة تشمل لبنان. ومن هنا كل هذا التكثيف من الغارات التي شهدناها اليوم في قلب مدينة النبطية من خلال الاستهدافات المتكررة، وكان آخرها استهداف كبير من خلال إطلاق الصواريخ باتجاه مجمع تجاري ما أدى إلى تدميره بشكل تام. هذا الأمر رصدته اليوم مع الزميل المصور عصام مواسي عندما توجهنا إلى تلك النقطة التي جرى استهدافها، وكانت على مقربة من المنطقة التي نقف فيها ونقدم فيها إحدى الرسائل المباشرة في أعقاب كلمة لرئيس الحكومة. فلنشاهد ونتابع هذه الرسالة والمقتطف من هذا التقرير الذي رصد واقع المدينة مدينة النبطية بعد الاستهداف من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلات حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سنتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات، وأمامه سيحول عصام
عدسة الكاميرا باتجاه

0: جاهي سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون، يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل، الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
1: تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، يبدو أن هناك يعني أجواء رشحت عن جلسة البنتاغون، هذه المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان قبيل طبعا هذه الجلسة التي سيعقدها المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية على خلفية التطورات على شمال إسرائيل.
2: نعم غنوة، بداية ما رشح عن مخرجات للقاء الذي جرى في نهاية الأسبوع ما بين الوفد العسكري الإسرائيلي وما بين الوفد اللبناني في واشنطن هو على شكل تسريبات بطبيعة الحال. هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن المصادر المطلعة تتحدث بأن إسرائيل رفضت المطالب التي طالب بها الجيش اللبناني خلال جلسة التفاوض المباشرة التي جرت في الولايات المتحدة والتي تنص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في إطار المساعي لنزع سلاح حزب الله. إسرائيل ترفض هذا الأمر بشكل قاطع وتعتبر بأن عملية الانسحاب للجنود من الميدان في جنوب لبنان ستتم فقط عندما يتم إزالة تهديد حزب الله، فبالتالي هذا الأمر لا تتنازل فيه إسرائيل في إطار هذه المفاوضات. وأيضا انتهت هذه المفاوضات المباشرة على المستوى العسكري دون أي قرارات واضحة. طبعا الآن الأنظار تتجه إلى جلسة أخرى مقبلة ما بين الوفود السياسية تحديدا السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة ونظيرته اللبنانية في الولايات المتحدة من أجل مواصلة المحادثات والتفاهمات في إطار المساعي للتوصل إلى إطار أو مذكرة تفاهم. هذا هو ما رشح في إطار هذه المحادثات التي جرت على المستوى العسكري والتي كان من المفترض أيضا أن تناقش مسألة ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل وما بين لبنان. طبعا بخصوص هذه المفاوضات أيضا الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي عبر عنه بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بأن هنالك محاولات للفصل ما بين الدولة اللبنانية وما بين حزب الله على اعتبار أن عمليات الجيش الإسرائيلي متواصلة لاستهداف حزب الله لتقويض قدراته العسكرية ونزع سلاحه، في المقابل هنالك مساعي للتوصل إلى ما يسمى باتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية. هذا هو الموقف الرسمي الإسرائيلي إزاء المسار السياسي. في المقابل هنالك الإطار الأوسع ألا وهو المفاوضات والتفاهمات الدائرة ما بين طهران وما بين واشنطن أيضا في إطار المحاولات للتوصل إلى تفاهمات. تعتبر إسرائيل هذه المحادثات الإيرانية الأمريكية بأنها تعطيها فرصة زمنية محددة من أجل مواصلة هذه العمليات العسكرية في ظل تمسك إيران في أن يشمل أي اتفاق أيضا الجبهة اللبنانية. لذلك الجيش الإسرائيلي يسابق الزمن. المستوى السياسي في إسرائيل أيضا يعطي تعليمات للقوات في الميدان للتقدم بشكل أسرع بشكل هجومي وبشكل أعنف ليتم تجاوز أيضا نهر الليطاني في إطار هذه المساعي لتأمين البلدات الحدودية الإسرائيلية. الآن الهدف لهذه العمليات البرية الآخذة بالتوسع والآخذة بالتعمق غنوة ألا وهو وهو إزالة تهديد صواريخ حزب الله، تحديدا تلك المضادة للدروع والتي تستهدف بلدات شمال إسرائيل. اليوم من ناحية التطورات الميدانية كان حافلا في الحقيقة، نستطيع القول كل 20 دقيقة تقريبا كان يتم تفعيل صفارات الإنذار في مختلف بلدات الشمال. أيضا مقابل هذا التوسيع الإسرائيلي للعمليات العسكرية، حزب الله وسع من نطاق الاستهدافات التي ينفذها باتجاه الشمال. نتحدث عن استهداف مدينة صفد للمرة الأولى منذ شهر ونصف، كذلك الأمر مدينة كرمئيل في الجليل الأعلى والبلدات المحيطة فيها بدفعات صاروخية، كما جرى أيضا ذات الأمر باتجاه مدينة نهرية في الجليل الغربي. كبرى المدن في مناطق الشمال تستهدف، بالإضافة إلى عشرات المسيرات التي أطلقت باتجاه قوات الاحتلال في جنوب لبنان ومواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الغربي تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة في رام الله فاطمة خميسي. والآن نتحول إلى خريطة تفاعلية لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان وموقعه على جغرافية المنطقة مع الزميل صهيب العصا، على أن نكمل النقاش العسكري مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن البداية معك صهيب.
3: نحن لازلنا نتحدث عن مسارين أساسيين. المسار الأول هو التوغلات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة الجنوبية وتعميق حزب الله في المقابل لعملياته العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية، سواء كانت هذه الأهداف أهداف ثابتة في الأراضي الإسرائيلية شمال إسرائيل أو أهداف متحركة داخل الأراضي اللبنانية للقوات الإسرائيلية التي تتحرك. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن نقاط الاشتباك الآن، سواء كان اشتباك من مسافة صفر أو القصف المتبادل بين الطرفين. اليوم يدخل حزب الله صفد على دائرة الاستهدافات لأول مرة منذ شهر ونصف، بالإضافة إلى كامل منطقة الجليل الأعلى وصولا إلى منطقة نهارية وأصبع الجليل كريات شمونة ومحيطها. المنطقة الجنوبية من نهر الليطاني هي مركز العمليات الأساسي للقوات الإسرائيلية لناحية التحركات العسكرية البرية للقوات الإسرائيلية البرية أو لناحية القصف المتواصل، وتجاوز منطقة نهر الليطاني وصولا إلى منطقة نهر الزهراني، بالإضافة إلى مناطق في النبطية وشمال النبطية باتجاه البقاع بالجهة الشرقية من البلاد. إذا ما ذهبنا مباشرة إلى هذه المنطقة، هذه منطقة العمليات العسكرية الأساسية للاحتلال الإسرائيلي، توغلات مختلفة في أماكن مختلفة، منها في القطاع الشرقي وصولا إلى الطيبة والقصير وصولا إلى زوتر. في المنطقة الوسطى نتحدث عن رشاف وعن حداثة، هذه المواقع التي يتحرك فيها الجيش الإسرائيلي بحسب بيانات حزب الله عن عمليات عسكرية ضد هذه الأهداف وضد هؤلاء الجنود، بالإضافة لنقاط تمركز في القطاع الغربي مثل البياضة. هذا بالإضافة للتركيز الكبير خلال الفترة القليلة الماضية على القطاع الشرقي أو محيط هذه الانحناء، انحناء نهر الليطاني باتجاه الشمال، لأن الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو يريد أن يكثف عملياته في هذه المنطقة لهدفين أساسيين. أولا أن يدخل إلى هذه المنطقة أقصر منطقة وأقرب منطقة لمستوطنة المطلة باتجاه الأراضي اللبنانية وباتجاه نهر الليطاني، والضغط على النبطية بشكل أساسي في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من النبطية. إذا ما ذهبنا مباشرة لهذا المحور، هذا المحور تكثفت فيه العمليات العسكرية لناحيتين. القصف الذي تكثف خلال الفترة القليلة الماضية وصول إلى مناطق شمالية وصولا إلى دبين ومحيطها في الخيام مرج عيون وكل هذا الشريط، بالإضافة إلى التحرك في الجهة الغربية وصولا إلى يحمر القصير زوتر وأطراف النبطية في الاتجاه الجنوبي. هذان المحوران تكثفت فيهما العمليات العسكرية بالتوغل من الطيبة دير سريان إلى القصير، بالإضافة طبعا التوغل شمالا باتجاه يحمر وزوتر الشرقية. لذلك أكد بنيامين نتنياهو قبل يومين بأنه تم تجاوز نهر الليطاني وهو يقصد التوغل في يحمر وفي زوتر الشرقية. هذا يوازيه أو يؤكده أيضا بيانات حزب الله عن ضرب للقوات الإسرائيلية المتحركة في هذه المنطقة. هذا أيضا وازاه تحرك باتجاه الشمال من الخيام باتجاه دبين. التقارير وأيضا المعلومات الواردة من هناك وبيانات حزب الله تقول وتشير إلى مواجهات في دبين، هذا يعني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي موجودة في دبين، موجودة في يحمر، في زوتر الشرقية، في القصير. الضغط الأخير خلال الساعات القليلة الماضية والذي تابعناه مع مازن إبراهيم كان في منطقة النبطية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد الضغط على النبطية المسار الأسرع من اتجاه قلعة الشقيف باتجاه النبطية حوالي 8 كيلومترات تقريبا. الصورة التي شاهدناها اليوم مع مازن كانت صورة ملتقطة من النبطية لكل هذه المنطقة، بمعنى أننا نتحدث عن المنطقة الممتدة من كفر رمان إلى كفر تبنيت، هذه المناطق التي تعرضت لقصف لقلعة شقيف، لذلك ظهرت قلعة شقيف في الصورة من مازن، أن مازن كان في منطقة النبطية وعنده حصل القصف في محيط مستشفى النجدة بصورة أقرب لهذه المنطقة. هذه مدخل النبطية من الجهة الجنوبية، هذا الشارع وهذا المفترق منه شمالا باتجاه الشمال باتجاه صيدا، منه جنوبا باتجاه الجنوب اللبناني، ومنه جنوب غرب باتجاه صور، وبالتالي هذا المدخل مهم. القصف الذي تم اليوم تم على أكثر من نقطة اليوم، إما في الشارع أو في المركز التجاري في هذه المنطقة، لذلك يتم الضغط على هذه المنطقة، لأننا كما ذكرت نتحدث عن مسافات قريبة للغاية، لا نتحدث عن أكثر من 8 كيلومترات بين شقيف وبين النبطية، نتحدث عن مسافة قريبة جدا بين النبطية وزوتر الشرقية حيث تتواجد قوات الاحتلال حوالي 4 إلى 5 كيلومترات، وبالتالي يريد الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هذا الشريط الأصفر، وهذه هي النقطة الأساسية له أن يسيطر على قلعة شقيف وعلى زوتر بهذا اللون الأصفر الذي نشاهده في هذه النقطة، ولكن على ما يبدو الاحتلال يتقدم أكثر باتجاه المناطق الشمالية ويضغط أكثر على منطقة النبطية. كل هذا يوازيه القصف الذي لم يتوقف وتوسع، وتحذيرات الإخلاء التي وصلت إلى الزهراني ومحيط الزهراني في المنطقة الشمالية، وبالتالي كل هذه عملية المنطقة من الحدود من الخط الأزرق السابق إلى نهر الزهراني كلها منطقة عمليات بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. كما ذكرت لك غنوة، نحن في إزاء توسيع لحزب الله وتعميق لضرباته، ولكن على الأرض اللبنانية هناك جنود إسرائيليون لا يزالون يواجهون بقتال من حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك الزميل صهيب العصا. إذا نكمل هذا المشهد الميداني معك عميد الياس، والبداية بالتوغلات الإسرائيلية، لماذا، ولكن اسمح لي أشير إلى هذا النبأ العاجل، مراسل الجزيرة يشير إلى إطلاق 6 صواريخ على قوة إسرائيلية تتموضع في بلدة دبين جنوبية لبنان، والمنطلق هنا إذن القوات الإسرائيلية تعمل على 3 محاور، دبين الغندورية وزوتر في محيط النبطية، لماذا برأيك هذا الجهد هناك؟
4: غنوة، الصورة العامة، سأأتي إلى هذا السؤال، ولكن الصورة العامة الاستراتيجية الكبرى التي يعتمدها جيش الاحتلال هو الحضور، التوغل والعمق الاستراتيجي، استهداف بنى تحتية لحزب الله، وبالتالي إيجاد حل للمسيرات التي تقلق جيش الاحتلال. اليوم أنشأ وحدة 33 من الإيجوز هدفها ملاحقة المسيرات ومن يشغل المسيرات، وهذا أمر عهدناه في أوكرانيا. فإذن المحور الأساسي اليوم هو زوتر الشرقية، قلعة الشقيف، يحمر، وبالتالي ليس بالضرورة الدخول إلى مدينة النبطية لأنه يستلزم الكثير من القتال والكثير من العسكر، هذا المحور الأساسي،
1: وإنما السيطرة على التلال المرتفعة.
4: السيطرة، وهو تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نريد dominant places، يعني الأماكن الحاكمة والمرتفعة، وهذا ما يبرر الشريط الأصفر أيضا. 2، هذا المحور الأساسي هو زوتر الشرقية ومحيط مدينة النبطية. 2، المحور المساعد هو من دبين، وبالتالي بلاط، دبين بلاط، وبالتالي القليعة في مرحلة لاحقة إذا أراد هذا الأمر للذهاب إلى الخردلة، وبالتالي الصعود إلى كفر تبنيت، هذا يقال أنه المحور المساعد. المحور المساعد الآخر هو الانطلاقا من بنت جبيل إلى اتجاه الغرب، إلى رشاف، إلى حداتة. حداتة هي منطقة أساسية مهمة لأنها أيضا مرتفعة وتطل على كل المناطق، وإذا تابعنا باتجاه تبنين، بعد تبنين هناك الغندورية. الغندورية هي النقطة التي تتلاقى مع الطيبة، هذا الخط، وبالتالي القدرة على الإشراف على وادي الحجير، وهذا أمر عرفته إسرائيل بالعام 2006، ومن تبنين أو من بنت جبيل السيطرة على وادي السلوكي، ومن البياضة السيطرة على وادي حمول، وبالتالي هذا هو الهاجس الأساسي في هذه الوديان الأساسية.
1: طيب، حزب الله يستكمل أسلوب استنزاف القوات الإسرائيلية، كيف يوازن ما بين القطاعات 3 على الحافة الأمامية وهذا التعميق في التوغلات، يعني كيف يرتب المواجهة؟
4: حزب الله يقاتل بطريقة غير مباشرة، يتجنب المعركة الفاصلة، وبالتالي يقاتل باستقلالية جغرافية. يعني من يقاتل في النبطية هو ليس الذي يقاتل في رشاف، وهو ليس الذي يقاتل في صور، وبالتالي هذا الأمر لا مركزية أساسية من ضمن استراتيجية أو عقيدة المزيك أو الفسيفسة. فإذا أنت تقاتلين بطريقة، يعتمد حزب الله على ثلاثة أو منظومة

0: منظومة سلاح تقوم على المسيرة بكل أنواعها، الصاروخ وبالتالي المضاد للدروع، وعلى المقاتل الذي يعرف الأرض.
1: طيب شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. معنا من بيروت الدكتور جو ماكارون الكاتب والباحث السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور رائد، ونتابع ما يجري الحديث عنه، تحديدا الاجتماع الأمني الذي سيعقده نتنياهو لمتابعة التطورات على الجبهة الشمالية. ما المراد من هذا الاجتماع في هذا التوقيت الذي رشحت فيه معلومات عن الأجواء التي توفرت في مسار واشنطن؟
2: أهلا بك غنوة وبضيوفك وبجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عن هذا الاجتماع، واضح أن هذا الاجتماع ستكون على أجندته قضيتان أساسيتان. القضية الأولى وهي ما يتداول في الإعلام الإسرائيلي وعلى ألسنة بعض التسريبات، من أن الاتفاق مع إيران وشيك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأن هذا الاتفاق سيتمدد إلى لبنان. وهذا ما لا تريده إسرائيل، أو لا توجد لدى إسرائيل إجابات فيما لو حصل، ما الذي سيفعله الجيش الإسرائيلي. وكثيرا ما ذكر قضايا، هل يمكن أن يطبق ضمن هذا الاتفاق أن تنسحب إسرائيل من لبنان، وما هو الموقف الإسرائيلي؟ هذا البند الأول الذي أعتقد سيحتل جزء كبير من هذا النقاش. والبند الثاني والذي لا يقل أهمية عنه، وهو قضية المسيرات وقضية قدرة حزب الله التي بددت السردية الإسرائيلية والتي تزعج الإسرائيليين، سواء المستوى السياسي الذي لم يعد لديه إجابات ما الذي يقوله للمواطنين في إسرائيل، لمواطني الشمال، خاصة أن هناك استراتيجية متبعة من حزب الله تبعها اليوم، وهي قضية توسيع دائرة القصف، وكأنه عمليا حزب الله يريد أن يوصل رسالة وصلت إلى الإسرائيليين بكل وضوح، أننا لم نستخدم كل قوتنا، وأن قوتنا متلازمة أو مرتبطة بقوة ما يستخدم من الجيش الإسرائيلي. هذه قضايا مزعجة جدا بالنسبة للإسرائيليين، وباعتقادي بأنها ستهيمن على الاجتماع الذي سيحدث، الاجتماع الأمني بين نتنياهو ووزرائه.
1: دكتور توماس، فوكس نيوز اليوم نقلت عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله إن السبيل الوحيد لسلام دائم بين لبنان وإسرائيل هو عبر مفاوضات مباشرة بينهما. ما هي الرؤية الأمريكية لهكذا طرح، ونحن أمام مزيد من التصعيد والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية؟
3: نعم، ومساء الخير لك ولضيفيك المميزين ولمشاهديكم. إن واشنطن عقدت اجتماعا بالأمس ما بين وزير الدفاع الإسرائيلي والقيادات الإسرائيلية من أجل إجراء نقاشات أمنية حول كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة. ولكن واشنطن ترى بأن نزع سلاح حزب الله هو متطلب أساسي قبل أن تنسحب إسرائيل، وبالرغم من أنه إذا ما قرر الرئيس ترامب وأنه كجزء من الاتفاق مع إيران بأن يكون هنالك وقف إطلاق نار في لبنان، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد وضحت بأنها تتوقع من إسرائيل أن تقوم على الأقل وبشكل أولي من أن تمشي مع هذا الاتفاق. ولكن في هذه اللحظة بالنسبة لواشنطن، السؤال المطروح هنا هو كيف سيتم نزع سلاح حزب الله من قبل الدولة اللبنانية. هذا أمر واشنطن ليس لديها ثقة كافية بأنه أمر سيتم.
1: طيب أسألك دكتور جو، أصبح لدى لبنان الرسمي قناعة بأن المفاوضات في مسار واشنطن ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة، كيف نفهم ذلك؟
2: يعني ليس لديها خيار آخر حاليا، يعني هناك محاولة من الدولة اللبنانية

التضحية تكون فاعلة أساسية في فرض قواعد اشتباك شديدة. المشكلة أن ليس لديها يعني قدرة عسكرية، ليس لديها سيطرة على الميدان، فبالتالي التفاوض في محاولة إيجاد لنفسها دور على الطاولة عبر التفاوض، يعني بالنسبة لها لا يوجد خيار آخر.

0: يؤدي إلى مكان ما، لكن طبعا هذا الأمر لم يصل بعد إلى أي نتيجة واضحة أمامنا التجربة السورية أيضا في هذا السياق، لكن لا يوجد أي خيار آخر حاليا. يعني الوضع الميداني الآن هو بشكل منفصل عن المفاوضات، يعني لديه حياة قائمة بحد ذاتها منفصلة عن أي تفاوض آخر. يعني
1: طيب،
0: فالمشكلة أن
1: ولكن
0: لابد
1: دكتور
0: من
1: جو،
0: التقاء هذين
1: يعني
0: نعم
1: لبنان الرسمي يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار وبانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. الجانب الإسرائيلي يرفض ذلك تماما. يعني كيف يرى لبنان الرسمي عبر مسار واشنطن إمكانية للتوصل إلى مبتغاه؟
0: الهدف واضح كما ذكرتك، لكن كيفية الوصول له ليست واضحة. يعني الموضوع كيف الضغط على إسرائيل، أو كيف الضغط أو كيف أقنع واشنطن على الأقل بالضغط على إسرائيل. الأمر ليس واضح بعد. منذ عامين الآن، منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأول في نوفمبر تشرين الثاني 2024، ندور في حلقة مفرغة. هل يكون وقف إطلاق النار قبل أو نزع السلاح قبل؟ الآن هل يكون التفاوض قبل أو مسار نزع السلاح؟ يعني كلها لا تزال هناك عدم ثقة، هناك عدم رغبة من الوسيط باتخاذ خطوة خطوة إلى حد ما، وهناك اختلال كبير بالتوازن بموازين القوى بين الطرفين. يعني القدرة الإقناع الطرف اللبناني شبه غائبة. يعني
1: طيب دكتور رائد، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر اجتماع آخر سيعقد يوم الثلاثاء بين سفيري لبنان وإسرائيل بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم. ما طبيعة المذكرة التي تسعى إليها إسرائيل وهي لا تريد التقدم بأي أو القبول بأي من مطالب لبنان الرسمي؟
0: يعني السلوك الإسرائيلي الميداني والسلوك الإسرائيلي السياسي يتكاملان. الهدف الإسرائيلي من هذه المفاوضات واضح، هو نزع الشرعية عن حزب الله، والهدف الميداني واضح، وهو ضرب الحاضنة الاجتماعية لحزب الله. المفاوضات الجارية اليوم هي مفاوضات أمنية، وهي مفاوضات أمنية من الدرجة الأولى. وإذا كان الإسرائيلي يريد أن يتوقع أن يصل إلى أي نتائج، فبالتأكيد أن تكون هذه النتائج أمنية. ولكن أنا باعتقادي بأنه لا يمكن الوصول إلى هذه النتائج لسبب مهم، لأنه عمليا لبنان الرسمي لم تقدم له إسرائيل أي ورقة، لم تقدم له أي شيء، هي تريد منه كل شيء ولم تقدم له أي شيء.
1: واضح.
0: يعني حتى كما قال ضيفنا العزيز، أننا بتنا في حلقة مفرغة، خاصة عندما نسمع ضيفنا الآخر من الولايات المتحدة الأمريكية السيد بورك، عندما يقول بأنه يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية تتفق بأنه يجب نزع سلاح حزب الله أولا،
1: طيب اسمح لي
0: بمعنى
1: أسأل.
0: أننا سنبقى
1: نعم، أسأل
0: في هذا
1: الدكتور
0: الرحى.
1: توماس، واشنطن وإسرائيل تطالبان بنزع سلاح حزب الله. لبنان الرسمي قال أكثر من مرة بأنه ليس لديه إمكانية لذلك، وهناك اختلاف حتى مع واشنطن على الآلية، وكان هناك زيارات مكوكية لمبعوثين أمريكيين إلى لبنان في هذا السياق. إذن الراعي الأمريكي هل يقف متفرجا على هذه المفاوضات إما بقيت تسير بهذا المسار فلن تتوصل إلى أي نتيجة، أم أنه قد يحدث اختراقا في هذا المسار إيجابي؟
2: ينبغي أن نذكر بأن حكومة لبنان لطالما قالت بأن حزب الله سلاحه ينبغي أن يكون تحت سيطرة الدولة اللبنانية، قال هذا رئيس الوزراء قبل ساعة من الزمان تقريبا. وهذا أيضا يعود إلى القرار 1701 قبل 17 عاما، وبالتالي الجميع متفق ما بين واشنطن وما بين حكومة لبنان حول ما الذي ينبغي أن يتم، ولكن السؤال كيف سيتم القيام بهذا؟ والولايات المتحدة الأمريكية مهتمة جدا بمحاولة إيجاد طريقة لإنجاز هذا، ولكن المشكلة هي أنه طالما حزب الله كان قادرا على هجوم على شمال إسرائيل، فإن إسرائيل سوف تعامل حزب الله

0: كعدو وعدو محارب، وبالتالي العمليات الحربية في لبنان والتي ناقشتموها قبل 10 دقائق سوف تستمر حتى يتوقف حزب الله كونه مصدر تهديد لإسرائيل أو أن يقوم بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. وواشنطن
1: نعم. اسمح لي أعتذر عن المقاطعة. سريعا أذهب لك دكتور جو. إذن واضحة هي الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية، وفي ظل انقطاع التواصل بين لبنان الرسمي وحزب الله، إذن برأيك الأمور إلى أين ستسير؟
2: يعني نحن في في في في دائرة بالغة التعقيد الآن، يعني لا أعرف كيف يكون المخرج. البداية هي أن نفهم ماذا يحصل بين أمريكا وإيران، ما هو حجم هذا الاتفاق. الخطوة الثانية، لابد من فض اشتباك بين إسرائيل وحزب الله حاليا لمحاولة إيجاد صيغة معينة تسمح للجيش اللبناني ببلع الفراغ في هذا السياق، ولابد أيضا من تواصل كما ذكرت بين الدولة وحزب الله لمحاولة تأمين هذه المرحلة الانتقالية. وطبعا هناك استمرار للتشاور، يعني التفاوض بين لبنان وإسرائيل ضمن يعني ثوابت معينة تحاول إدارة هذا النزاع، لكن ليس هناك حل سحري. أعتقد الآن اليوم كانت نقطة تحول في الأيام الأخيرة، دخلت المعركة
1: نعم.
2: مفصل جديد في بين حزب الله وإسرائيل، وهذا سينعكس أيضا على التفاوض. يعني الأمور متسارعة وليس هناك يعني حل سحري في مدار منصور.
1: شكرا جزيلا لكم من بيروت الدكتور جو ماكارون الكاتب والباحث السياسي، من نابلس الدكتور رائد انعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق للخارجية الأمريكية. أما الآن فإلى مستجدات المفاوضات بين إيران وواشنطن، حيث أدلى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بتصريح قال فيه إن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة، وأن الرئيس ترامب حريص على عدم حصول طهران على سلاح نووي. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وأيضا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. البداية معك وجد، يبدو أن هناك محاولة لإعادة توضيح الموقف الأمريكي بعد تغريدة يوم أمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما هو طبيعة هذا التوضيح في مسار المفاوضات مع إيران، وأيضا الواقع الذي تفرضه واشنطن أو تريده في مضيق هرمز؟
3: يعني فيما يتعلق بالمفاوضات، وزير الحرب الأمريكي تحدث عنها بإيجابية، بأن وصفها بأنها مثمرة وبناءة. نائب الرئيس الأمريكي تحدث عن إيران بإيجابية وقال إنها تفاوضت وتتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية، والرئيس ترامب قال إنه سيفكر بعد الاجتماع الذي يعقده أو عقده مع فريق الأمن القومي. لكن رغم ذلك حتى الآن لم يقرر ولم يتخذ قراره النهائي بعد فيما يتعلق بالمذكرة. حتى الحصار الذي قال الرئيس ترامب في منشوره الذي تحدث فيه عن احتمال أن يصدر قراره النهائي بعد اجتماع بمجلس الأمن القومي الذي تم أمس، تحدث عن رفع الحصار. هذا الحصار لم يرفع بعد. قبل قليل القيادة المركزية الأمريكية صرحت بأنه أمس القوات الأمريكية عطلت سفينة كانت تحمل علم دولة غامبيا، كانت تحاول كسر الحصار الأمريكي بمحاولة الوصول إلى الموانئ الإيرانية. القوات الأمريكية أطلقت أكثر من 20 تحذيرا صوتيا لهذه السفينة وطاقمها، لكن لم يستمع طاقم السفينة إلى التحذيرات، فقامت القوات الأمريكية باستهداف غرفة المحرك لهذه السفينة بصاروخ أدى إلى تعطيلها وتوقيفها. واضح بأن إذن الحصار ما زال على حاله ولم يتم رفعه كما كان قد صرح الرئيس الأمريكي، وقد يفسر ذلك ذلك بأن الرئيس ترامب لم يوضح بأن الحصار كما ورد في المذكرة التي سربت غنوة، رفع الحصار مرتبط بعملية إعادة فتح المضيق، وبأن هذا الحصار كما أوضح لاحقا وزير الخزانة سوف يتم رفعه بشكل تدريجي وبشكل مرتبط مع كما قلنا التقدم على صعيد إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أوضح وأكد الرئيس ترامب بأنه يريد له أن يكون مفتوحا في الاتجاهين. نشير إلى أن الرئيس ترامب حاليا حتى ليس، مع أنه في واشنطن لكنه ليس موجودا في البيت الأبيض، هو يلعب الجولف منذ نحو 3 ساعات غنوة، وسط كل هذا الترقب والانتظار لقراره النهائي الذي قال بالأمس أنه سيتخذه بعد اجتماع أمس. ما زال الترقب عاليا والانتظار أيضا لهذا القرار، لكن يبدو أن الرئيس ترامب يحاول أن يرسل إشارة لخصومه هنا في الداخل الأمريكي بأنه ليس في عجلة من أمره بالنظر إلى الانتخابات النصفية، ليقول ويؤكد بأن الحرب على إيران لا تؤثر على الانتخابات.
4: شكرا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجدة وقفي. أتحول لك محمد البقالي. إذا ما كانت واشنطن لا تزال تتعامل مع حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية وأنه يجب أن يتم استعادة حرية الحركة في مضيق هرمز كما كان سابقا لإيران، كلمة أخرى ما هي؟
5: إيران تقول يجب أن يرفع الحصار أولا، وبالتالي يمكن أن نلاحظ أنه أصبح المشكلة الآن من يبدأ بالخطوة الأولى. الواضح في الحقيقة أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارحة بأن الحصار سيرفع فورا، وبعد ذلك اليوم يتم الإبلاغ بأنها سفنا إيرانية حاولت العبور، ومن ثم وجهت بتحذيرات من القيادة المركزية للبحرية الأمريكية تحذرها من العبور، بما يعني أن الحصار لم يرفع. هذا الأمر زاد من تعميق أزمة الثقة بين الطرفين، ويمكن أن نلحظ هذا في التصريحات التي سمعناها. على سبيل المثال، للحصر من عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الذي قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة. طبعا هو يقصد بالمرة الأولى والثانية المرتين اللتين وجهت فيهما إيران بالحرب في وقت كانت فيهما الدبلوماسية تحقق تقدما، في حرب حزيران وفي الحرب الأخيرة. وهو يعتبر أن عدم رفع الحصار رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأمر هو خيانة من نوع آخر للدبلوماسية. ثم يضيف، وهذا الأمر في الحقيقة يعبر عن المزاج الإيراني العام، يضيف بأن هذا الذي حدث الآن وعدم رفع الحصار والمطالب المفرطة للولايات المتحدة تؤكد بأن الرئيس الأمريكي لا يريد الحوار وإنما يهدف لأهداف أخرى على حد تعبيره. إذن يمكن أن نلاحظ بأن الأمور بدأت تعود تدريجيا إلى مربع الجمود دون أن يعلن عن انهيار هذا المسار الدبلوماسي أو عن تنصل أي طرف من هذا المسار، ولكن نلحظ هذا الجمود بشكل واضح. أيضا كان من نتائج هذا الأمر عدم رفع الحصار ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء، وهي الغرفة التي تنسق بين الجيش وبين الحرس الثوري في إيران، أعلن بيانات بدأ لافتة في هذا التوقيت بشأن مضيق هرمز. أولا وجه تحذيرات للسفن المدنية بأن كل سفينة يجب أن تلتزم بالآلية التي وضعتها طهران. عدم الالتزام بهذه الآلية وبالمسارات التي تحددها إيران هذا يعرض هذه السفن للخطر. أيضا رسالة أخرى للسفن العسكرية بالتأكيد على أنه غير مسموح لها بالعبور، والرسالة طبعا هنا موجهة للولايات المتحدة بشكل خاص وتذكر بالمواجهات التي شهدها المضيق خلال الأيام الماضية. وهكذا يمكن أن نفهم أن الأمور ما زالت تراوح مكانها، حالة من الجمود، حالة من التهديد والتهديد المتبادل.
4: شكرا لك من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. إذن قال وزير الحرب الأمريكي بتكساس إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا كانت عظيمة وفي صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل لاتفاق. هذه التصريحات تأتي بعدما كانت تسريبات متقاطعة قد كشفت عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام التهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
6: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي. بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة الستين يوماً بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة الستين يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة الستين يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقاً لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقاً محتملاً مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
1: لمزيد من القراءة ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور رضا باقري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أدولفو، في الوقت الذي نترقب وننتظر رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم الإيرانية، ما الذي يحاول أن يقوله الأمريكيون عندما يريدون فتح المضيق مضيق هرمز دون رسوم في المقابل إبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية؟
7: شكرا جزيلا لكم على الدعوة. الرسالة واضحة، نحن لا نثق بإيران، ولديهم 47 عاما من السجل لإثبات هذا. هم غير جديرين بالثقة وغير تقليديين ودولة إرهابية. هذا ليس فقط حديث الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما كل أوروبا والعالم، وقد فرجت عليهم العقوبات حتى من قبل روسيا والصين في مرحلة ما. فبالتالي هذه ليست دولة تقليدية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المقترح الذي يدرس بعناية من أجل التأكد من أنه أيا كان ما يتم الاتفاق عليه أن تمتثل به إيران، وهذا يعني الضغوط. كل الإرهابيين يعرفون ما يعرفون إلا القوة، هذا ما يستجيبون له فقط، هذا هو السبب الوحيد الذي يتم فيه التفاوض، ولكن هذا ما يفهمون. لكن إحدى الأمور التي الرئيس ترامب حساس اتجاهها هو الالتزام بما سيتفقون عليه وعدم المماطلة والتأخير، وهذا تكتيك لطالما اتبعه العديد من السنوات. فبالتالي سنتابع الضغوطات عليهم. ومضيق هرمز لم يكن ينبغي أن يغلق أبدا، فهو عبارة عن ممر مائي دولي، ولا حق لإيران لإغلاقه كما هو الحال مع سنغافور وإغلاقها لمضيقها وحتى إسبانيا والمغرب بمضايقهم. وبالتالي هم لم يتخلوا عن شيء لهم، هم يحترمون فقط القانون الدولي.
1: طيب، أسأل الدكتور رضا باقري، جاء الرد من مقر خاتم الأنبياء بالتلويح بأمن السفن التي لن تسلك الممرات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، وإما لم تتواصل وتنسق مع الجانب الإيراني. كيف نفهم طبيعة الرد الإيراني على الخطوة الأمريكية؟
7: شكرا جزيلا على دعوتي.
8: إيران
7: هي في تفاوض الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تفاوضت معها في السابق مرتين، تعرضت فيهما خلالهما في على الهجوم، وبالتالي هنالك عدم ثقة كبير تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي في هذه الأيام مضيق هرمز هو غير مغلق، إنه ما مفتوح، ولكن ينبغي أن يتم العبور به تحت السيطرة الإيرانية، لأن هذه مياه إقليمية إيرانية وهي دولة ذات سيادة، وطبعا تسيطر عليها أيضا من أجل أمنها ومن أجل أمن وسلامة السفن الأخرى التي سوف تقوم بعبور مضيق هرمز. هذا أمر طبيعي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم هذا الحق لإيران.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كان لافتا اليوم حديث مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي عندما قال إن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها. إما كانت هذه هي الرؤية الإيرانية، إذن هل هناك فرص للتوصل إلى اتفاق أو لقبول ترامب بالمذكرة الإيرانية؟
9: أبدأ بالسياق الذي جاء من خلاله هذا التصريح للمسؤول الإيراني. طهران يوم السبت الماضي بالتعاون مع الوسطاء الباكستانيين والقطريين اعتقدت أنها وصلت إلى ما يمكن اعتباره أفضل صيغة ممكنة لمذكرة التفاهم، على أمل أن ترامب سيضع عليها كما قال لمساته النهائية وتعود ويتم اعتماده وتنطلق المفاوضات. الآن بعد أسبوع كامل يتريت ترامب، وسيتريت أيام وربما أسبوعا آخر، هو ليس في عجلة من أمره لأنه يخشى بعض الانتقادات، بمعنى أنه إذا انفتح على المذكرة بشروطها الحالية وأن هناك مسألة منح إيران 12 مليار دولار من الأرصدة المجمدة، وأيضا النظر في رفع العقوبات، هذه بداية خاطئة، لأن بعض القياديين في الحزب الجمهوري يعتبرونها صفقة ليست إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة، بل هي متساهلة مع الإيرانيين، وقد تكون أسوأ من الاتفاق الذي تحلل منه عام 2018. إذن تبريرات هذا التردد أو عدم التسرع من قبل ترامب هو داخل السياق الأمريكي، وليس بالضرورة فيما يتعلق بقراءته بمذكرة أو بمسودة المذكرة كما جاءت. هناك اجتماع بالأمس كان من المفترض أن يؤتي أكله في تحديد الموقف النهائي لدى ترامب، ولا أعتقد أن ترامب من الناحية النفسية الآن مستعد لاتخاذ الخطوة، لأن الموافقة يعني أنه يقبل بتلك الصيغة التي جاء بها الوسطاء، وفي نفس الوقت لا يمكن أن يسكت منتقديه من الجمهوريين ناهيك عن الديمقراطيين.
1: نعم سيد أدولفو، يعني ما أشار إليه وزير الحرب الأمريكي بأن ترامب حريص على عدم حصول طهران على سلاح نووي، يدفعني للتساؤل إما كان ترامب كمرحلة مبدئية من الممكن أن يقبل باتفاق دون يعني اتفاق أولي قبل إيجاد صيغة بشأن برنامج إيران النووي ومخزون اليورانيوم. هل هذا ممكن وفق ما تريده إيران؟ هل ممكن أن يقبل بذلك ترامب؟
7: أولا دعوني أقول وأعلق على ما ذكره الضيف، وقد كان جزئيا مصيب أن الرئيس تعرض للكثير من الضغط من المحافظين في الحزب من أجل التأكد من أن هناك صفقة جيدة أو حتى عظيمة، ولكنه قلق أيضا حول اللغة، وتذكروا بأن المذكرة من صفحة 114 نقطة، وبالتالي ينبغي أن تكون دقيقة جدا، فبالتالي هي ليست الضغوط فقط ولكن التأكد من أن هو واضح جدا ما يتفق عليه الطرفين. الآن فيما يتعلق بسؤالك، نعم الرئيس قد يقبل هذا الطرح إذا ما كان واضحا في نقاط 14 بأن إيران لن تقوم بتطوير سلاح نووي، وأنها سوف تلتزم بالتحقق الأمريكي والتفتيش الأمريكي، وأن إيران سوف توافق على تدمير اليورانيوم المخصب تحت إشراف أمريكي أو حتى استخراجه. بالتالي يمكن أن يكون هنالك اتفاق، لكن ينبغي أن يكون متوازنا، فالاتفاق الإطاري هو عام، هو جيد ولكنه خطير، لأن الجزء الثاني يتعلق بتنفيذ هذه 14 نقطة، وهنا يأتي موطن الخلاف الكبير. فما الإيرانيين يقبلون على القيام به قبول أي شيء، ومن ثم المماطلة، وبعد ذلك يقولون بأنه أثناء التفاوض نحن لم نتفق على سبيل المثال أن نقوم بتصدير اليورانيوم المخصب أو حتى التفتيش. وبالتالي هذه النقاط 14 ينبغي أن تكون دقيقة جدا ووضاحة جدا حتى يقبل الرئيس، مدركين بأن بعض جوانبها تحتاج إلى إعادة صياغة والتفاوض، ولكن المبادئ لا ينبغي أن يتم إعادة التفاوض عليه. وأخيرا مضيق هرمز هو ليس مياها أو إيرانية، لقد رفضت هذا الدول العربية والعالم، فقط إيران لديها وجهة النظر هذه، وإذا لم يتم فتحه فلن يكون هنالك صفقة.
1: طيب دكتور رضا، إما كانت إيران ترى أن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة، إذن كيف تتعامل مع سلوك ترامب في هذه المرحلة الذي يعني ترامب يتبع فيها أسلوب عدم الاستعجال في التوصل أو في التوقيع على أي اتفاق؟
7: أظن بأن إيران في الواقع تعلمت الدرس من تعاملها مع الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي هم لن يقوموا لو لديهم أي خيارات أخرى أو سيناريوهات، هم حذرون جدا، ولكن وكما هو في العادة إيران تحاول أن تبقي قنوات الدبلوماسية مفتوحة، وبالتالي هم يتفاوضون كما جرت العادة دائما، ولكن ينبغي علينا أن نكون قويا. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبقى قوية عسكريا وأيضا فيما يتعلق أيضا بالجانب السياسي والدبلوماسية، كما قلت بأن هنالك عدم ثقة كبير تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب الخبرة أو التجربة معهم لقد قاموا مرتين بالهجوم على إيران على طاولة المفاوضات، فبالتالي ما هي نوع هذه الديمقراطية أو الحضارة؟
1: طيب أسألك دكتور محمد، يعني فيما يحاول كل طرف الإيراني والأمريكي السيطرة على أي نوع من الاحتكاكات والمناوشات الحاصلة في منطقة مضيق هرمز أو المناطق المحيطة بها البحرية، إلى أي مدى سيبقى الطرفان قادران على التحكم بعدم أن تكون أي حادثة هي فتيل لأي تصعيد محتمل، خاصة اللا يعني حتى الآن لا شيء واضح فيما يتعلق بمسار المفاوضات؟
9: هذه الحالة ليست حالة جمود تلقائي من تداعيات الصراع ذاته، بل هي حالة تجميد الآن. يعني الوسطاء الباكستانيون والقطريون بذلوا قصارى جهودهم، مر أسبوع كامل ولم تتحرك المسألة على أمام أنظار الرئيس ترامب. إذن تجميد مقصود. في المقابل ما يعول عليه كل الطرف إزاء الطرف الآخر هو أن الاستنزاف الذاتي سيكون على الجهة الأخرى، بمعنى أن ترامب يقول الحصار البحري الأمريكي وأيضا العقوبات الاقتصادية وضعف الاقتصاد والموارد المعيشية للإيرانيين قد تركع الإيرانيين. أهل الحل والعقد في طهران يعتقدون الشيء ذات أن ترامب بحكم الأزمة الطاقة والتضخم وارتفاع الأسعار سيعاني ضائقة سياسية وعلى أبواب ضائقة انتخابية. إذن كل شخص يعتقد أن الاستنزاف الاقتصادي وحتى السياسي هو سيضر بالطرف

0: الآخر. أود أيضا أن أوضح نقطة مهمة، نحن أمام مذكرة تفاهم، هذه ليست اتفاقا شاملا أو اتفاقا نهائيا، هذه مجرد خارطة طريق تحدد المحاور التي يمكن أن تذهب فوقها أو تتحرك عليها قاطرة المفاوضات.
1: طريق الدبلوماسية طويل،
0: طويل، وحالة التجميد أيضا طويلة بحكم الأمر الواقع. لذلك ترامب الآن لا يقدم شيئا إلا أنه يجعلنا نتخيل الكثير.
1: شكرا. إذا ضيوفنا الدكتور محمد الشرقاوي، الدكتور رضا باقري، وأيضا السيد أدولفو فرانكو. والآن إلى برنامج نقاش الساعة مع جلال شهده.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. يقول محللون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسابق الزمن من أجل توسيع التوغل الإسرائيلي في لبنان قبل حدوث أي اتفاق. وتقول الأحداث إن نتنياهو في الواقع لا يسابق الزمن ولا يسابق المفاوضات ولا يسابق أي أحد، فقط يسابق نفسه ويسابق خططه غير عابئ بأي شيء في طريقه. في الأثناء يكاشف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اللبنانيين بأن المفاوضات ليست مضمونة النتائج، لكنها الأقل كلفة لحرب لم يخترها اللبنانيون، في حين لا يعرف أي معادلة تتشكل بين صواريخ ومسيرات حزب الله المستمرة شمال إسرائيل، في حين يعبر جيش الاحتلال نهر الليطاني متوجها شمالا. وفي الأثناء وحينما نطل على مضيق هرمز من زاوية ضيق الخيارات اللبنانية، ستندلع أسئلة من كل اتجاه، منها كيف ترقب إيران المشهد بعين حرب ضارية تفترس الحياة في الجنوب اللبناني، وعين أخرى على عداد مليارات الأموال المجمدة وهو يمضي ارتفاعا من تسريب لآخر، وكيف تنظر واشنطن للعلاقة فعلا بين إنهاء الحرب مع إيران وتمدد أخرى على أراضي لبنان. لكن من واشنطن يأتي الصمت، يلعب الرئيس ترامب الجولف، يصرح روبيو هنا وهيكثس هناك، ولكن لا شيء بشأن مذكرة التفاهم سوى المزيد من الصمت الذي كلما اتسع ملأه مسؤولون إيرانيون ببيانات التأكيد واليقين بأن إدارة مضيق هرمز ستكون بيد طهران. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمد يان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، السيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، والدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. اللقاء المباشر بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني في البنتاغون انتهى بحسب تسريبات دون قرارات واضحة. الموقف الأمريكي الذي يحمل حزب الله كامل المسؤولية ويغض الطرف عن ما يقوم به نتنياهو في جنوب لبنان تدميرا وقتلا ونسفا، ألا يخشى أن يؤثر على الاندفاع الرسمية اللبنانية نحو مفاوضات مباشرة، وأن يتحول هذا الموقف إلى انكفاء على ضوء الضغط الداخلي بأن المفاوضات لا تحقق أي شيء، وعلى أيضا ضوء ضغط من حزب الله بتوسيع عملياته ومسيراته وصواريخه باتجاه شمال إسرائيل؟ سيد ديفيد ديروش، ألا يخشى الأمريكيون أن يتحول الموقف اللبناني؟
1: أعتقد أن المسار هو إيجابي بالنسبة للمصالح الأمريكية، ونحن نريد أن نرى إعادة سيادة لبنانية. وجود دويلة ضمن الدولة قد كسرت لبنان وأدت إلى فشل الدولة اللبنانية. لا أكون صريحا، الانفجار في مرفأ بيروت بسبب ذخائر حزب الله ولم يحاسب أحد، هذا كان بقوة انفجار هيروشيما. لبنان لم يعد دولة طالما أنه لديه أشخاص يحملون سلاحا من خارج الدولة. الخطأ الاستراتيجي الفعلي هو حين أمرت إيران حزب الله بالاعتداء على إسرائيل. كانت الولايات المتحدة وإسرائيل منشغلتين بإيران، ومن أجل تحوير أو تشتيت إسرائيل أعطي الحزب الضوء الأخضر، وهكذا أعطوا نتنياهو العذر من أجل أن ينهي التهديدات ضد أمن إسرائيل كما يرى. ورأينا أن الدولة اللبنانية كانت في موقع من أجل دعم استعادة سيادتها. هذه مشكلة، ولكن كان بالإمكان التنبؤ بها. التحدي الحقيقي سيكون النهاية بالنسبة لحزب الله اللبناني، ومدى الدمار الذي سوف يفرضه ويستجلبه على الدولة اللبنانية خلال هذه الضربات التي لا نتيجة لها.
0: دكتور علي، الصمت الأمريكي لما تقوم به إسرائيل هل يدعم الحكومة اللبنانية وموقف الحكومة اللبنانية المنخرطة في مفاوضات مباشرة؟
2: فكرة أن النظر إلى أن الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية أي الدولة في لبنان هي تذهب وتتعامل مع أمريكا وكأنها حليف، وهنا نوع من الإدانة الضمنية التي نراها عند البعض، هي غير دقيقة. وأعتقد أن الوفد اللبناني استطاع أن يثبت، وقبله رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، أننا نذهب إلى هذا التفاوض بمطالب واضحة هي متعلقة بالانسحاب وإعادة الإعمار ووقف الحرب. وأيضا هذا ما ثبت اليوم، وهنالك أيضا جزء من حديث كانت عن أن حتى إدارة التفاوض كانت إلى حد ما غير مباشرة، نوع من تسجيل اعتراض في هذا المجال. ولكن كل ما يحكى عن أن الحكومة اللبنانية ذاهبة للدولة اللبنانية في التفاوض، حتى اليوم لم تتراجع الدولة اللبنانية عن أي من الثوابت المتعلقة بهذا الأمر. حتى الحديث الذي جرى عن إمكانية تشكيل نوع من فرقة في الجيش اللبناني أو غيره، هذه مرفوضة تماما من قبل الدولة اللبنانية. وعلينا أن نعترف أن هذه الأساليب في التفاوض يتم رمي أمور مختلفة. ولكن في هذا
0: الإطار، نعم، ماذا تفهم من نبرة المكاشفة من رئيس الحكومة نواف سلام؟ نعم. قال بأنه يعني هي أقل كلفة من المسار الآخر.
2: أعتقد أن اليوم كلمة الرئيس نواف سلام، وهي أتت بعد زيارته ولقائه مطولا مع رئيس الجمهورية، كانت لتأكيد التماسك بين الرئيسين، استمرار الحكومة اللبنانية في مسار التفاوض تحديدا بعد أن ثبتت الأمور الأساسية. وبالتالي كل الحديث عن تنازلات ليس في مكانه. هو أكد أولا الوقوف إلى جانب أهل الجنوب في كلمة واضحة وحاسمة أن الهم الجنوبي هو هم كل اللبنانيين، لكنه أكد بمرحلة ثانية أن التفاوض هو الأقل كلفة. وأعتقد أن هذه كلمة شديدة الأهمية، لأن ما نشهده اليوم في لبنان وما يقوم به العدو الإسرائيلي من تدمير ممنهج يهدد اليوم مدينة النبطي ومدينة صور بعد أن دمرت بنت جبيل ودمرت الخيام. إذن اليوم نحن بحاجة إلى خيارات أخرى، السعي في ظل صعوبة المشهد تماما والتوحش الإسرائيلي إلى البحث عن خيارات أخرى ربما تجنب تدمير حاضرتين أخيرتين والكبرتين في هذا المجال. وبالتالي كلمة رئيس الوزراء اليوم جاءت لتؤكد بشكل واضح أن هذه المفاوضات هي ضرورة، حتى وإن لم تنتج، طالما أن لبنان لم يتنازل، استمرار هذا المسار التفاوضي أيضا في ظل تعطل التفاوض في إسلام أباد، علينا أن نستمر في هذا المسار. نعم. طالما أن الدولة ملتزمة بسقوفها.
0: ما رأيكم دكتور إبراهيم؟
3: شكرا جلال. السيد ديفيد يتحدث أن لبنان هي ليست دولة، وهذا موضوع يمكن أن يناقش به كثيرا، ما هي الدولة وما هي تعريفها والآخر. ولكن أريد أن أسأل السيد ديفيد، ماذا قدمت الحكومة الأمريكية خلال السنوات الماضية، وأنا لا أتحدث فقط عن الأزمة الحالية، من أجل أن تصبح هذه الدولة دولة وتكون غير المواقف التي تأتي من الحكومة الأمريكية والتي تأتي بنزع الشرعية عن الحكومة اللبنانية وعن الدولة اللبنانية من خلال مطالبتها بالاستجابة للمطالب الإسرائيلية دون حتى النظر إلى المواقف الداخلية للشعب اللبناني الذي تمثله هذه الحكومة؟ فتاريخيا لم يكن هناك أي دعم من الحكومة من الإدارة الأمريكية غير المطالبة بالاستجابة للمطالب الإسرائيلية، وهذا ربما وساهم في نزع الشرعية عن لدى بعض اللبنانيين عن موضوع الدولة. خطاب الرئيس الوزراء اليوم اعتقادي خطاب مهم، الأهمية فيه أنه يكاشف الشعب
0: ويخفض السقف،
3: يخفض السقف،

0: وأننا لا نلهث وراء هذه المفاوضات. ويجب أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة اللبنانية، يعني أن المفاوضات هي ليست أن لا تعلق آمال كبيرة على مثل هذه المفاوضات التي حتى الآن تفتقر إلى الجدية من قبل الإدارة الأمريكية، ولا ترى بها إسرائيل سوى استجابة للمطالب الإسرائيلية ونوع من الاستسلام اللبناني. يعني بحاجة أن تكون هناك مكاشفة من الدولة وأن يأخذ كل واحد مسؤولياته. كنت أتمنى أن أسمع في الخطاب الذي قدمه السيد سلام أن يكون هناك نوع من التوجه إلى المواطن اللبناني، إلى الشعب اللبناني، بالحديث معه من أجل الوحدة اللبنانية، الداخل، البناء الداخلي اللبناني. هذا هي هذا هو موقع القوة الحقيقي
1: في ظل انقسام عمودي في المجتمع اللبناني.
0: هذا هي القوة الحقيقية للبنان مقابلة الهجمة والعدوان الإسرائيلي على لبنان.
1: دكتور أحمد يان،
2: لاحظ أن الحرب لم تبدأها المقاومة في لبنان، الحرب استمرت بعد وقف إطلاق نار بتأييد وبضمان أمريكي، هوكشتين ثم توم براك، ولم تتوقف إسرائيل عن القصف، والقصف كان يجري بسلاح أمريكي. حزب الله عندما قام بالرد مستندا إلى الحرب التي قامت لأنه يقلص الضغط عليه، ذهب للرد على حرب مفروضة عليه وعلى الجنوب اللبناني. لذلك الكلام عن أنه إيران دفعت حزب الله للحرب هذا كلام إسرائيلي أمريكي لا يرتبط بالواقع. الواقع يقول أن الحرب لم تتوقف.
1: ولكن نقطة أخرى، رئيس البرلمان قال حرفيا بأن حزب الله انخرط في هذه الحرب لمساندة إيران وثأرا للمرشد علي خامنئي.
2: طبعا هذا أيضا جزء من الحساب، لكن القضية هي أن الحرب لم تتوقف، الحرب لم تتوقف، القتل والتدمير، 11,000 وحدة سكنية دمرت في زمن وقف إطلاق النار، 500 شخص قتلوا في زمن وقف إطلاق النار. هذا وقف إطلاق نار؟ هذه هي الضمانة الأمريكي، هذا هو السلاح الأمريكي. نقطة ثانية، ما في سوريا لا يوجد حزب الله ولا مقاومة، لماذا لا توقف إسرائيل؟ لماذا هذا القضم للأراضي؟ لماذا هذه المحمية التي أحدثتها في سوريا؟ في فلسطين الضفة الغربية حاربت إسرائيل، لماذا اعترفوا بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ لماذا اعترفوا بالجولان أرضا إسرائيلية؟
1: طيب. اليوم يعبر، اسمح لي دكتور، اسمح لي، اليوم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان يعبر نهر الليطان. نلاحظ بأن هناك تراجع بالموقف الإيراني تجاه وقف الحرب ووقف الجبهة في لبنان. هل مسألة الأموال والمليارات التي وصل البازار الآن بحسب التسريبات إلى 12 مليار دولار ممكن أن تخلط الأوراق الإيرانية بالنسبة للجبهة اللبنانية؟
2: أبدا، الأمر مرتبط بإيران أساسا، الموقف الأمريكي والإسرائيلي مرتبط بإيران. لاحظ الولايات المتحدة فشلت حربا والآن فشلت دبلوماسيا، لأن الهدف الرئيس لها هو البرنامج النووي. لا يوجد أي شيء في المذكرة عن البرنامج النووي، سنفاوضه إن شاء الله، هذا هو الموجود. إذن هناك فشل دبلوماسي، أمام ذلك رفع الحجب عن أموال إيران المجمدة أي المسروقة أمريكيا، ثم الابتعاد عن المياه الإيرانية القوات الأمريكية، ثم وقف الحروب في المنطقة، إيقاف الحرب في المنطقة. هذا كله فشل، كيف يعوض عن هذا الفشل؟ مناوشات ليقول أني أضغط عسكريا ثم أقبل بهذه التنازلات، ثم القتل في لبنان، التدمير في لبنان. هناك نقاشات، دعني أقول هذه وأنا على علم بما أقول، هناك نقاشات على أعلى المستويات لإعادة النظر بالاستراتيجية التي وضعت عند وقف إطلاق النار إزاء لبنان، وحزب الله جزء من هذه النقاشات. عندما تحين الساعة سيرون صورة مختلفة للموقف الإيراني، ستذهب الصواريخ ثم يتغير الموقف الأمريكي.
1: دكتور لقاء،
3: والله أنا أعتقد أولا وجود إيران في سوريا في لبنان هذا ليس بالجديد، يعني هذا موجود من 82، فبالتالي ليس هناك يعني ما يمكن أن يقال بشأن علاقة الدولة اللبنانية بوجود جماعة خارج الدولة اللي هي حزب الله. لكن كل ما هنالك أنه النظم السابقة والحكومات السابقة كانت راضية بهذا المنطق، تتعامل معه كأمر واقع، لأن خلافه سيؤدي ربما إلى حرب أهلية، لا سيما وأن الحزب أقوى حتى من الجيش من ناحية العسكرية. هذه الحكومة كل اللي حصل قررت أن تحصل السلاح بيد الدولة، وطبعا كان هناك سياق استراتيجي مختلف. هاي الحكومة تشجعت أيضا بسقوط النظام السوري وبالمتغيرات التي جعلت من إمكانية سيطرة إيران على حزب الله أو حزب الله على لبنان أكثر ضعفا.

0: ذي قبل يعني. وحتى سمعته بعد تدخل السافر في سوريا والعدواني أصبحت أقل على المستوى العربي. لذلك ظهرت هاي الإشكالية. اليوم أنا سمعت أحد الأخوة اللبنانيين يتحدث من بيروت في الجزيرة وهو مقرب من حزب الله، كان يقول أن إذا إيران تمكنت من في الاتفاق المزمع يعني المتوقع من فرض حالة وقف إطلاق النار في لبنان فهذا جيد. طبعا المسؤول وماذا بعد ذلك؟ قال هذا بعد ذلك مشكلة الحكومة مو مشكلتنا، طالما أن الحكومة طلبت السيادة وأن يكون القرار بيدها وليس بيد إيران، خلاص إيران مهمتها توقف إطلاق النار وهي مسؤولة عن الإعمار والباقي التفاصيل يعني أو انسحاب وما انسحاب. هنا الإشكالية، هل إن قرار الحرب بيد الطرف وقرار التنظيف ما بعد الحرب
1: للحكومة
0: هذه إشكالية، يا أما الحرب والسلام بيد الدولة واللي قال عليها وأنت أستاذ دكتور يعني اعترضت على مفهوم الدولة لأن هي دولة ولكن فاشلة، دولة فاشلة طالما الحكومة لا تسيطر على كل الحدود والمناطق فهي فاشلة.
2: يعني هناك تعريف آخر للدولة يعني الفاشلة يعني ممكن يعني نناقشه.
0: لكن القصد هنا أنه إحنا أمام إشكالية، أنا لا أستطيع أن أنكر حق الشعب المقاومة، هذا حق طبيعي ومقدس وأنا أعرفه جيدا حينما قاومنا القوات الأمريكية المحتلة العراق. لكن الإشكالية هنا بعد 2000 سنة 2000 حينما تم تحرير لبنان بفضل المقاومة وكان الكل مدين بذلك وصولا إلى 2006، حتى حرب 2006 بالمناسبة ما حد لامهم، رغم أنه السيد حسن نصر الله الله يرحمه ونفسه قال لو كنت أعرف كان ما يعني ما قاتلنا الدمار اللي حصل. هذا الموضوع ما حد لامه لأنه ضرب إسرائيل عدو مشترك للجميع. المشكلة حصلت بعد سوريا وبعد ما الحزب أخذ طابع مختلف، ولذلك يقال يعني لا يمكن فصل حزب الله عن إيران.
1: طيب
0: وجوده في في في في سوريا بحد ذاته كان ضمانة وتأكيد للمشروع المشترك. على هذا الأساس القضية الآن تحل بالتالي، الآن في معركة على حول شقيف، بلدة شقيف.
1: صحيح
3: أنا أوافق على الكثير مما يقوله.
0: حقيقة الحزب يقاتل بشكل جيد كما سمعنا يعني بضراوة لمنع الإسرائيليين من التقدم. أنا أعتقد أنه هذه المعركة ربما وكلام اليوم إسلام يعني
1: رئيس الوزراء اللبنانية نواف سلام
0: أعتقد أنه كان يعني يمكن الوصول إلى مقاربة وهذا نتمناه حتى بدعم إيراني لا بأس، يعني بتدخل إيراني عربي طالما العرب والإيرانيين الآن طيب. صاروا حبايب فليش لا يحلون القضية اللبنانية بالتفاهم بين حزب الله
1: تعليق سريع دكتور أستمع للدكتور محجوب
4: يعني نص سريع
1: فضل
4: تذكير مهم بهذه اللحظة. الجزيرة عملت أهم تقرير عن الحرب اللبنانية حرب لبنان في حلقة العام 82 يتحدث فاروق القدومي عند حصار بيروت أنه ذهب في جولة ووصل إلى الاتحاد السوفيتي وقابل السوفييت لا أريد أن أطيل وقال لهم بما معناه ادعمونا لتصمد بيروت بالحصار كما صمدت لينينغراد. فأجابه المسؤول السوفييتي نحن صمدنا في لينينغراد 900 يوم لأننا كنا ننتظر الجيش الأحمر كي يأتي ويربح ويفك الحصار ويأتي ليفك الحصار عنا، أنتم من تنتظرون؟ وهذا السؤال يطرح اليوم. نحن نتحدث في استراتيجيا، الدكتور أحمد يخبرنا عن الإجرام الإسرائيلي نعرفه جيدا يا دكتور أحمد. ما دكتور حسن ما يحدث اليوم هو أن جنوب لبنان في المعادلة العسكرية الحالية المقاومة حق لا أحد يناقش، لكن الأمور تقاس والتضحيات الفردية التي تقدم ليست مسألة نقاش. السؤال الحقيقي هو في الكلفة وفي النتيجة النهائية. اليوم معركة بنت جبيل ومعركة الخيام، ما الذي يمنع أن يكون مصير نبطية ومصير صور كما مصير بنت جبيل ومصير الخيام؟
1: وممثل مصير غزة.
4: هذه الأسئلة وخيار غزة لا يجب أن نستسلم له. ما قاله رئيس الوزراء اليوم يمكن أن يبنى على إذا كان هنالك رغبة، للأسف وأقولها للأسف، حول موضوع الوحدة الوطنية. حزب الله يخوض معركة مع الدولة اللبنانية. قال الحاج محمود قماطي وهو من أهم قيادات حزب الله 10% من جنودنا يقاتلون في الجنوب و90% في بقية لبنان. هو يهدد. خرج أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ليقول بالحرف دعا الناس لإسقاط الحكومة. بس مع إشكالية بسيطة سريعا. دعا الناس للنزول.

0: إلى الشارع لإسقاط الحكومة مع فارق وحيد أن أهل الجنوب أصلا في الشارع. ماذا تطلب؟ هل المعركة الداخلية تساعد؟ أعتقد أن خطاب رئيس الوزراء يجب أن يلاقي حزب الله. قال كلمتين، أولا المفاوضات أقل كلفة، وقال ثاني المفاوضات غير مضمونة النتائج. والكلمة الثانية، هل أصلا الحل العسكري مضمون النتائج؟ الجواب هو كلا.
1: دكتور محجوب، دكتور لقاء طرح هذه المعادلة الآن بأنه الحرب والسلم بيدي، وإنما الإعمار وإصلاح ما حصل و رأب هذا الشرخ الداخلي بيد الحكومة، كيف تعلق على هذا؟
2: جلال، أنا اعتقادي يعني مثل هذه المعادلة أصلاً فيها مشكلة جوهرية، وهي أنه من يمتلك القدرة ليس عنده مصادر ولا يمتلك الدعم، ومن عنده السلاح ليس لديه أي دعم، وهو يعتبر لا شرعي في نظر الآخرين. لكن دعني أوصل لهذا المشهد، من الذي أعطى هذا المشهد كل هذه التجليات؟ هي الحكومة اليمينية الموجودة في إسرائيل التي أعطت عمليا هذا الوضع الدموي في غزة وفي جنوب لبنان، وتمارس إبادة جماعية وتنقلها من مكان إلى آخر. من الذي أعطى لإيران هذه القدرة على الخطاب الذي تتبناه بأنها هي المدافع الوحيد؟ هو الخطاب اليمين الإسرائيلي وتجاهر الآخرين ومعهم الولايات المتحدة لهذا الخطاب. الولايات المتحدة و كل ما تفعله في المنطقة كانت تعطي لإسرائيل غطاء وتضعف حلفائها، وتضعف وفي نفس الوقت تعطي لمن تعتقدهم أعدائها، وهنا نتحدث عن إيران، وحلفائها هذه القوة. بعبارة أخرى، الولايات المتحدة عملت empowerment للدور الإيراني دون أن تشعر أو تشعر في أن تجعل الآخرين هم مقصرين، وإيران هي التي تقوم بالدور الأخلاقي في الدفاع عن الشعوب وعن المظلومين. وهذا الأمر نراه يتجدد من فترة إلى أخرى. يعني الآن تحدث الدكتور إبراهيم عن المشهد الموجود في لبنان الآن، من الذي يحول لبنان إلى دولة فاشلة؟ كلما ذهب لبنان إلى مرحلة من التعاطي تدخل الحكومة الأمريكية وتسقط كل شيء. من الذي أخذ السوريين الاجتماع مع الإسرائيليين الأمريكيين وأيقن السوريين أنه لا فائدة من الإسرائيليين وأنه اجتماعاتهم؟ ما نراه من اجتماعات أمنية اليوم بين لبنان وإسرائيل تكررت مع السوريين، ولكن السوريين أوقفوها. بعبارة أخرى، نحن يجب أن ننظر إلى واقع الفيل الموجود بالغرفة والذي يربك كل المشهد، يحول الدول إلى دول فاشلة، يرتكب الإبادة الجماعية ولا يحاسب، ويلقى غطاء قانونيا وغطاء سياسيا وغطاء إعلاميا، ثم يطلب من الآخرين أن يجدوا الحلول السحرية. الدولة اللبنانية شأنها شأن العراق، دول أدخلت في صراعات جزء منها لها علاقة بالتركيبة، جزء منها علاقة بالمحيط الجيوسياسي، لكن هذه الشعوب تريد أن تكون دولة حقيقية إذا أعطيت الفرصة. وكيف تعطى الفرصة؟ مثلا الحرب الأخيرة دخل حزب الله في ما يسمى بوحدة الساحات، ووقعت اتفاق نوفمبر 2024. لماذا لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟ لماذا لم تفعل إسرائيل الولايات المتحدة شيئا لتقول لإسرائيل انسحبي وخذي من حزب الله الذريعة بإبقاء سلاحه؟ لماذا تصر على أن تقول أن ينكشف الآخر 100% وأن تتغول إسرائيل 1000%؟ هذا لن ينتج إلى واقعي. أولا استقواء كل دولة مثل إيران 100%. ثانيا سيكون هناك لاعبين غير دون الدولة، وسيكون هؤلاء موجودين بشكل أو بآخر إن لم يكن هناك استراتيجية فيها نوع من العدالة. لأنه ما المفقود الآن؟ مفقود النوع من العدالة.
3: حتى يا دكتور محجوب، ملاحظة سريعة. على قضية الموقف الأمريكي، يعني هوكستين بعد أن غادر موقعه الرسمي بدأ يتحدث عن الحقوق اللبنانية، وبدأ يتحدث عن دور الدولة، بدأ يقول بأنه لن يكون هناك سلام في لبنان طالما هناك أراضي لبنانية محتلة. لماذا لم تتحدث هذا وأنت في موقعك الرسمي؟
1: طيب، الدكتور زويري تحدث عن شواغر وغياب أدوار، وأتحدث هنا عن الدور الإقليمي معك دكتور والدور الأوروبي. ترك هذا المثلث الإسرائيلي الإيراني الأمريكي في غياب الدور الأوروبي الذي اعتاد عليه لبنان، والدور الإقليمي سأتحدث عنه لاحقا معك دكتور، كيف أثر على هذا الواقع الذي نعيشه الآن في لبنان؟
4: خطاب نواف سلام اليوم أعتقد هو نتيجة كذلك لمسارين. المسار الأول مع الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس ترامب قال بالحرف الواحد، قال بأنه لا يمكن أن تهاجم بيروت مرة ثانية، قال نيفر، وقال بأن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تمتثل لذلك، لكن رغم ذلك لم يذهب أبعد من التصريحات. يعني ما وقع في بيروت يدل فعلا بأن هناك تقريبا تقسيم أدوار بين الولايات المتحدة،
1: وحتى قال له توقف عن هدم الجنوب ونتنياهو لم يستجب
4: ولم يستجب الحكومة اللبنانية. ولذلك الجولة الثانية التي جرت في البنتاغون أقل تفاؤل من الجولة الأولى التي جرت تحت إدارة روبيو، يعني أنها في النهاية انتهت بدون أي نيات وبدون أي تصريح. وعاد نواف سلام أقول بأنه صحيح أقل الحوار والتفاوض أقل تكلفة، لكن لا يمكن أن نتنازل عن الثوابت. هذا جديد. نقطة ثانية، تعرف أنه الحكومة اللبنانية تقريبا كل وزراء اتصلوا بالعديد من الحكومات الأوروبية، لم يرد على الهاتف ولا وزير واحد لوزير الخارجية. كانت هناك صدمة، تشاؤم كبير، خيبة أمل كبيرة في بيروت نظرا للغياب التام بما فيهم الرئيس ماكرون الذي لم في النهاية لم يتحرك إلى بعد أسبوع. معناها في النهاية أن الإقليم الأوروبي خاصة فرنسا التي تولت في النهاية بحكم علاقتها التاريخية مع لبنان أن تدافع عن لبنان في المحافل الدولية والإقليمية، في النهاية لم تستطع أن تقدم أي شيء أمام الولايات المتحدة الأمريكية. فنعتقد فعلا الآن أمام يعني ربما معادلة جديدة كذلك إقليمية، وهو أن لبنان لابد أن يغير من مقاربته الداخلية، لأنه التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الدفع نحو التفاوض مع إسرائيل لم يؤدي إلى نتيجة آنية، وكذلك التعويل على المجتمع الدولي وعلى أوروبا كذلك لم يؤدي إلى توقيف العدوان لإسرائيل.
1: دكتور المطيري،
5: يمكن أستاذ جلال تقريبا نصف هذا البرنامج ونحن نتحدث عن مشكلة لبنان وبتشخيصات مختلفة، يعني
1: لأن رئيس دونالد ترامب يلعب الجولف،
5: ما في شك
1: تترقب أن رئيس ترامب يلعب الجولف.
5: هو مجرد نحكي أو نبكي على النبطية والجنوب، وجنوب الضاحية يهدد من الصهيوني بن غفير بأنه حان الوقت الآن لمسحها عن الأرض. أنا أعتقد بأنه إذا لخصتها بجملة واحدة ولن أزايد في هذا الكلام، أنا أعتقد لو أبعدنا لبنان عن أن تكون ساحة للضغط والضغط المتبادل، بمعنى لو المكسب الوحيد للبنانيين هو أن نبعدها عن هذا الصراع الإقليمي ووحدة الساحات والتدخلات، هي الإقليم أو دول الإقليم، أنا أتكلم عن دول الخليج العربي على سبيل المثال، يمكن قدمت ماديا وهذا ليس منا، حاولت أن تدعم حكومات، تدخلت في تشكيل الحكومات لسنوات مقبلة، تبنت الطائف، يعني هو يمكن أفضل شيء ممكن أن نتحدث عنه الآن في لبنان، أو حتى أماني معظم اللبنانيين، ولن أقول كل اللبنانيين، أن يعودوا مرة أخرى إلى ما تم الاتفاق عليه في الطائف. لكن الآن لم يتحدث أحد عن تعزيز هذه السلطة ومؤسساتها الأمنية ودور دول الإقليم أو إيران أو الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حتى فرنسا كما أشار، في ما يسمى بتعزيز السلطة وإعادة ثقة اللبنانيين بهذه السلطة. دولة بلا تعزيز سلطة ومؤسسات أمنية وبلا كلمة واحدة تتجه إلى السلم أو الحرب، بالتأكيد يكون هذا وضعها. فبالتالي يجب ألا نبكي على صور والنبطية وجنوب لبنان، ونترك الحديث فقط في التنظير، أو كما ذكرنا قبل هذه الحلقة مع الدكتور علي، بين النظرية والواقع. الواقع شيء وما يجب أن يكون شيء آخر مختلف. فبالتالي النظرية مختلفة تماما عن التطبيق. الآن هل فقط نتحدث عن تعزيز السلطة واحترام القانون في لبنان، أم نتحدث عن الانتصار ومفهوم الانتصار؟ أي انتصار ومليون لبناني الآن في الشوارع؟ أي انتصار وأكثر من عشرات الآلاف؟ هذه المباني يمكن تعميرها حقيقة، لكن هل الانتصار بإشغال إسرائيل؟ نعم. بحقهم في المقاومة؟ نعم. بكرامتهم؟ نعم. معاكم كلنا بالتأكيد مع هذا الدور، لكن اليوم اللبنانيين يعانوا أمر المعاناة. اليوم الوحيد أنا ما لفت نظري في كلمة رئيس الوزراء بأنه تمسك بحق عودة اللاجئين. كنا نتحدث عن عودة اللاجئين الفلسطينيين، اليوم نتحدث عن النازحين اللبنانيين داخل دولهم وسلامتك.
1: طيب. من هذه النقطة دكتور أحمديان، عن بأن هناك مليون في الشارع، هناك صوت لبناني بدأ يسأل، ما الذي قدمته إيران من مشاريع تنموية لهذه الطائفة في الجنوب؟ صرفت مليارات الأموال على مشاريع عسكرية خدمة لمصالحها ولكي تتدخل هذه الأطراف في أوقات الحرب نصرة لإيران. هذا سؤال بدأ يطرح الآن في لبنان، طالما أن الإسرائيلي يتوغل أكثر، تخطى الليطاني كما تفضلنا، والموقف الإيراني على حاله.
6: إذا أردتم أن تنظروا لما قدمته إيران غير التسليح، عليكم أن تعودوا لما بعد 2006، وتقديري أنه هذا سيكون في المستقبل أيضا. النقطة الأخرى يا جلال، هناك شيئا من التناقض، يقال بأن الحكومة فاشلة في نفس الوقت يطلب من حزب الله أن يقدم لهذه الحكومة الفاشلة ما لديه من أوراق قوة لتقدمها لإسرائيل. هذا التناقض الكل يركز عليه.
7: الدولة فاشلة دكتور وليس
5: حزب الله مشارك في الحكومة.
6: السلطة فاشلة.
7: لا الدولة وليس السلطة.
6: الدولة فاشلة. طيب دعنا نقول الدولة فاشلة. هي السلطة بالأساس يعني هي الممثلة للدولة. لكن بكل الأحوال النقطة أنه لماذا حزب الله، لأنه ما في شخص يرد على هذا الكلام، مهم أن نذهب في الجهة الأخرى، لماذا حزب الله يركز جل اهتمامه على

0: وهذا مستمر. إذا حانت الحاجة، وهذا واضح بالنسبة لي، إذا حانت الحاجة وطلب الحزب في التنسيق سيكون المشهد مختلف جدا. لكن لماذا يركز جزء من قدراته لموازنة الداخل؟ لهذا الخطاب، يقول لك لنقاتل حزب الله، لنقاتل حزب الله، هناك صوت متعالي في الداخل. يعني أنت تحارب عدو على أرضك يقاتلك، يقتل أبنائك، يهدم بيوتك، عليك أن تنظر للوراء لكي لا تطعن. ولذلك يعني يجب أن لا نخرج الأمور عن سياقها. النقطة الأخرى، لماذا الدعوة لإسقاط السلطة اللبنانية؟ هذه سلطة، والله يجب أن تحمد السلطة اللبنانية، تحمد السلطة اللبنانية الله آلاف المرات يوميا.
1: لماذا؟
0: لنجابة أبناء حزب الله. سلطة تعطي شرعية لعدوي لقتلي على أرضي وتعطيه غطاء قانوني بالإعلان.
2: من قال بأن السلطة تعطي شرعية؟ عفوا دكتور علي، هذه وجهه نظر شق من اللبناني. ما قال
3: هل حزب الله
0: تبنت ورقه الخارجيه
2: الامريكيه؟ لا يا دكتور، هذه مذكره من الخارجيه اللبنانيه.
4: المريض يجب ان يشكر الله على السرطان الذي اصابه.
5: منذ العام 2006 من كان يستفيد من الحروب في الخارج لقلب المعادله في الداخل هو حزب الله. حرب 2006 بعد اسابيع قليله استقال من الحكومه وحدثت 7 أيار، وخرج إلى سوريا ولم يسأل أحد، وذهب إلى اليمن ولم يسأل أحد، وأمعن، وحتى أنه لعب دورا حاسما في إفشال 17 تشرين، حين خرج الأمين العام السابق السيد نصر الله وقال اللاءات الثلاثة، لا لإسقاط الحكومة، لا لإسقاط العهد، لا لانتخابات نيابية. حزب الله مارس الهيمنة وحكم هذا البلد بقوة الخارج وقوة ما حققه في الإقليم لقلب المعادلة في الداخل، وبالتالي تصوير وكأن حزب الله هو الضحية في 3 فراغات رئاسة جمهورية يتحمل مسؤولية حزب الله. قبل يوم من 7 أكتوبر كان يقول حزب الله بشكل واضح، أملك 50 صوتا، 51 صوتا، إما تأتون بسليمان فرنجي أو ما في رئيس. هذا ما قدمه حزب الله. إذا كانت الدولة أضعفت في لبنان فاللاعب الأساسي الذي ساهم في إضعافها هو حزب الله. أول شرط ندرسه وندرسه يا دكتور أحمد في مفهوم الدولة، دكتور حسن بعتذر، هو مفهوم احتكار العنف. من أيام نبوخذ نصر وقورش احتكار العنف هو الأساس. ربما في إيران ركب نظام سياسي يعيش بالمعنى الدستوري على ازدواجية، هناك مرشد، هناك رئيس جمهورية، هناك حرس، هناك جيش، هناك مجلس شورى، هنالك مجلس صيانة الدستور، أحرار الإيرانيين يعملوا اللي بدهم إياه. ولكن استنتاج أو إسقاط هذا النموذج وخلق فريق للحرس في لبنان وفي أماكن أخرى والقول وترك هكذا بكل ما أحدثه من ضرر.
1: طيب.
5: سابقا كان حزب الله في موقع قوة، حقيقة كان في موقع قوة يسمح له أن يفرض المعادلة بما فيه على الأمريكان التعاطب بواقعية، وهوكنشتاين فاوض معه. المسألة اليوم أن السؤال الأساسي الذي يجب أن يطرح بالمعنى التاريخي، هل هنالك إمكانية إذا كان ثمن تدمير الجنوب وكل هذا الأمر، ألا يجب أن يطرح السؤال لمنطق غير لا يمكن أن يبرر؟ كيف يمكن في بلد أن يكون هنالك جيشين؟
0: ممكن بس لحظة.
2: لحظة دكتور، تعليقات سريعة. ديفيد كان يريد أن يقول شيئا سريعا كي ننتقل إلى موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني. دكتور لقاء، سأعود إليك دكتور.
6: يعني طبعا الموضوع هنا أنا لن يعني سأكون وسطا بين الطرفين. أولا الكلام اللي قال الدكتور حسن نكاية بالحكومة اللبنانية أعتقد أنه ليس في موضع الصحيح. هذه الحكومة منتخبة، وجزء منها حزب الله، وجزء أساسي منها حركة أمل. وبالتالي إذا كان هناك خلل في هذه الحكومة، عمالة، فشل، فينسحب على الطرفين الشيعيين، بمعنى على الجميع. ولذلك فلا يمكن اتهام هذه الحكومة بدون اتهام كل الشعب اللبناني. حكومة منتخبة وديمقراطية في لبنان هي الأعرق في الشرق الأوسط. الأمر الثاني أن هذه الحكومة لم يترك لها خيار. مش عندها الحكومة اللبنانية جيش ضعيف معروف، إمكانياته محدودة، لا يقاتل إسرائيل ولا يقاتل أي طرف، وهو له سمعة وطنية عالية باعتباره آخر المصدات المؤسسية الحكومية الوطنية التي ليس فيها غبار، وبيه شيعة وبيه سنة وبيه مسيحيين. الشيء الآخر أن حزب الله احتكر قرار الحرب والسلام مع إسرائيل منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 3 عقود، وهذا احتكره بشكل كامل

0: الشعب اللبناني لم يكن راضيا كل الشعب اللبناني منذ الاستقلال قائم على توازن دقيق بين الطوائف، وهذا التوازن حتى غير مكتوب، لكن هو بالنهاية اعتمد في الطائف اللي كان الدستور الجديد أو الميثاق الجديد. هذا التوازن الدقيق اختل بقوة بغلب الطرف على طرف. حتى بين الشيعة صارت حرب 94 بين الحرمل والحزب الله بسبب الخلل القوة، عدم التوازن. هذا خلى آخرين يدخلون في لبنان، أجانب عرب إلى آخره. المهم هنا أنه إحنا أمام إمكانية بناء إعادة بناء دولة كان لها وقع مهم وتأثير مهم بالمشرق العربي، تأثير حاسم على المستوى الثقافي والفكري والصناعي بكل شيء، والسياسي بطبيعة الحال والفكري. هذا البلد تم تدميره بسبب المغامرات السياسية لمشروع أن نقول والله مقاومة المشروع الإيراني أساس مهم في تشكيل لبنان الحالية في وضعها الحالي. طيب. المقاومة كانت موجودة قبل إيران، تتذكر 78 من قاتل الغدو الإسرائيلي، ما هو كان المقاومة اللبنانية اليسارية إسلامية. طيب. قومية، حتى متطوعين عرب بالعراق احنا رحنا قاتلنا هناك. القصد أنه لا يمكن إنجاز بناء دولة بوجود جماعة خارج الدولة، وانتهت القصة. حزب الله مو حزب الله، يحارب إسرائيل، يحارب القمر، الحكومة مسؤولة. حكومة فاشلة تسقط يجيبون غيرها.
1: خصصنا وقتا كافيا، سريع دكتور لو سمحت سريع.
2: أولا المستغرب أنه إيران تدافع عن الدولة وهذا حقها، لكن لماذا هذا لا يطبق ولا يؤخذ على حالة الدولة في لبنان بأن الدولة تبقى متماسكة؟ بعبارة أخرى، أي مكون داخل لبنان يجب أن يكون جزء من الحكومة وجزء من النظام السياسي. هناك سؤال يطرح اليوم في الرأي العام، كل إنسان منصف يقول إيران تفاوض على النظام السياسي واستقراره، لكنها لا تأخذ هذا بعين الاعتبار عن لبنان، عن على لبنان. القضية الثانية، عندنا الدول فاشلة في حسب المعايير الدولية، في 4 دول عربية يشار لها دول فاشلة، وهذه الدول الذي يجمع بينها هو وجود نفوذ إيراني.
1: صحيح.
2: سوريا، لبنان، والعراق. طيب. واليمن.
1: خصصنا وقتا كافيا
3: دكتور، لحظة أنا عندي تعليقات يا
1: لا جلال. بس دكتور خصصنا وقتا كافيا، دعونا نتحدث الآن عن اتفاق وما يحصل في واشنطن وفي أيضا في طهران. الآن نلاحظ بأن يعني هذا الفراغ الذي تملأه إيران وإسرائيل هو بسبب الانكفاء، والآن حالة الانتظار والترقب التي يفرضها عدم اتخاذ الرئيس دونالد ترامب حتى الآن قراره بشأن الورقة المطروحة أمامه. لماذا سيد ديروش الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا حتى الآن، ويترك لإيران أن تهدد في مضيق هرمز ولإسرائيل أن تفعل ما تفعله في جنوب لبنان؟
4: أنا لست أكيدا، لا أعتقد أن لبنان هو من الأولويات، هو ليس مذكورا في مذكرة التفاهم. إيران تركت لبنان لمصيره بكل صراحة. هناك عدد من التفسيرات المحتملة، أحدها أنه يحاول أن يشكل موقفه، وما نسمعه مختلف. أنا ودكتور حسن نتحدث عن مذكرة الاتفاق، أنا أعتبرها نصرا أمريكيا وهو يعتبرها نصرا إيرانيا، ولا بد من أن تكون الحقيقة في الوسط، لا يمكن لكلينا أن يكون محقا. هو يحاول أن يبيعها لشعبه، يحاول أن يرى ردود الفعل، كذلك هو يحاول أن يرى ما تحمله الأسواق في المستقبل والعقود الآجلة أيضا. وأيضا يوم الأحد في الولايات المتحدة، هذا يوم سياسي مهم، لدينا 5 من البرامج الإخبارية التي تناقش المستجدات، والرئيس يحب الاستعراض، ربما ينتظر حتى يوم الأحد حتى يتمكن من السيطرة على الدورة الإخبارية. ولكن المهم هو أنه مع استمرار كل ذلك، حزب الله اللبناني ويستمر، وهذه الحرب تستمر، وإيران لا تقدم له أي دعم، وإيران لن تتخذ أي إجراءات من أجل دعم حزب الله اللبناني إلا في فترة متأخرة من المفاوضات، حيث تكون إسرائيل قد حققت
1: أهلها. دكتور فيحات، هو اللافت بأن الرئيس دونالد ترامب للأسبوع الثاني يقضي عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن، ولكنه يلعب الجولف في فيرجينيا وتارك المنطقة تترقب هذا الصمت، كيف تفهم؟
5: أنا أسميها جلال هي حالة الإفلاس التي تعايشها هذه الإدارة. هذه الإدارة مهما حاولت من تصريحات من هنا وهناك أن تغطي عن عجزها وعن فشلها، هي مفلسة، لا يوجد حقيقة خيارات يعني حقيقية وفاعلة للخروج من المأزق. وأنا أتابع الصحافة الأمريكية بشكل مستمر وكتاب الرأي يعني في الولايات المتحدة. حتى الصقور مثل روبرت كيجن يتحدث، وهو من صقور اليمين المحافظ المتشدد، يتحدث أن هذه الإدارة ليس لديها أي بديل، ليس لديها أي خيار، ويقول بأن الخيار الوحيد لهذه الإدارة، ويقول الذي لا أؤيده، هو فقط بالانتشار العسكري على الأرض الإيرانية. ليس يقول أن الإدارة الأمريكية ليس باستطاعتها أن تكون بذلك، ولا أنا أشجع ذلك، وهذا هو الخيار الوحيد المتوفر لها. ولذلك نرى يا جلال أن هذا الرئيس يلعب الجولف، ووزير دفاعه في سنغافورة يتحدث اليوم عن التمدد الصيني في شرق آسيا. وهنا يعني أول تعبير كان لإلي اللي صح النوم، هل تذكرت الآن؟ تذكرت أن الصين تتمدد والصين تتقدم، والصين هي التي تشكل المنافس الحقيقي والبديل لقيادة أمريكا، للنظام الدولي؟ الآن تذكرت؟
1: ولكن من سنغافورة يعود ويهدد إيران بأن الانتشار العسكري لازال على أهبة الاستعداد.
5: يا جلال، هذه إدارة تتخبط. هذه إدارة ليس لها استراتيجية وليس لديها مشروع. ومن البداية كل يعني رئيس يغرر فيه اللي هو من نتنياهو بأخذ قرار رفضته الحكومات الأمريكية كلها في
1: إدارة تتخبط. ديفيد، الإدارة تتخبط في الاتفاق مع إيران،
5: ما بين الجولف وما بين سنغافورة.
1: الإدارة تتخبط ديفيد.
4: أود أن أشير، وربما هناك أشياء قد تضيع في الترجمة لسرعة الكلام. مفلسة ممكن، ولكن الرئيس ترامب قد أفلس أكثر من مرة، 4 مرات، وعاد أغنى من قبل. ثانيا، روبرت كيجن هو من الصقور في حياته الشخصية، ولكن زوجته كانت موجودة في عهد أوباما، لديه تأثير انتخابي ولكن ليس حكومي. وكذلك لو كنت أنا أمارس استراتيجية الضغوطات، آخر ما أريد لخصمي أن يراه هو أنني أتعرق ومنشغل. لعب الجولف هو ما أختار أن أقوم به، بينما خصمي يقلق أنا ألعب الجولف، ومن ثم أحاول
5: يعني أفلس بالاقتصاد 4 مرات وعاود ظهر. أريد أن أراه يعاود الظهور مرة واحدة في السياسة، لأن كل تاريخه السياسي حتى الآن فشل بفشل، لم يحقق أي تقدم في المجال السياسي.
1: دكتور حسني،
5: ثم أستغرب أن روبرت كيجن تحول إلى أوباما وديمقراطي.
1: دكتور حسني لديه تعليق. سأعود إليك دكتور مطيري. دكتور حسني،
6: يعني روبرت يعني كيجن كان صحيح، كان أنا يعني متنفذا وقويا في الإدارة السابقة، خاصة في جورج بوش الأم، لكن الآن يعني انتهى أمره تقريبا في السياسة الخارجية. أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي فعلا يعني هو جزء من الحرب النفسية مع إيران. المؤشرات الإيجابية تقول بأن الرئيس الأمريكي يريد الخروج من هذه الحرب، يريد أن يجد مخرجا. يعني سابقا كنا نقول يعني مخرجا يكون مشرفا، لكن الآن فقط أن يخرج من هذه الحرب. لكن يعني تسوق الحرب على أساس أنها انتصار إيراني، لا يقبل الرئيس الأمريكي بهذا الأمر، خاصة في قضية مهمة وهي قضية مضيق هرمز، التي هي كما قال أحد المستشارين للمرشد الإيراني بأن في النهاية ليست التوقيعات ولا الضمانات هي التي ستكون مفيدة لنا، وإنما النفوذ على مضيق هرمز. النقطة الثانية هي قضية الأموال. يعني الأموال بالنسبة للإسرائيليين هي قضية جدا، يعني رفع التجميد على الأموال الإيرانية في الخارج هي نقطة حساسة، لأنه جزء كبير من الجمهوريين وحتى الإسرائيليين ما زالوا يعتقدون بأن عودة الأموال لإيران هي تنفس على النظام الإيراني، وأن هدفهم الأول يبقى دائما هو إسقاط هذا النظام، ولذلك يرفضون بقوة أن تعود هذه الأموال، أو حتى إذا عادت ستكون يعني بمرحلية وتدريجية. فإذا رأيت إلى الصورة متكاملة في الطرف النهاية بأن الرئيس ترامب يمكن أن يقال عليه في كل الصحف الأمريكية وحتى داخل الغرفتين بأنه فشل أمام إيران بهذه بمذكرة التفاهم.
1: طب فليرفضها إذن دكتور ويعود للعمل العسكري؟
6: لا، ممكن جدا. رغم مذكرة التفاهم هي مؤقتة، يعني هي في النهاية مؤقتة. فأنا أعتقد أنه هو فعلا ما زال في، ربما لا أقول تخبط، لكن ما زال في النهاية في حيرة أمام هل يأخذ هذا القرار الذي قال عنه برفع الحظر على إيران، أو في النهاية يعود إلى قرار.
1: دكتور مطيري،
5: عكسي مذكرة التفاهم لا تحل مشكلة يا دكتور.
6: صحيح، أنا قلت
1: هي ترحل،
5: وهي أكبر دليل على
1: هي ترحل المشاكل،
5: هي أكبر دليل على التخبط،
6: ترحيل للقضايا الأساسية.
5: هي أسميه تخبط ممنهج، يعني تخبط بقرار ضمن منهجية مش وليس عفويا هذا التخبط. طيب. التخبط ممنهج.
7: طيب عموما التخبط سننتظره إذا كان الرئيس ترامب كما وصف من قبل العديد من الأمريكيين ينتظر الأحد، لأن يوم الأحد مهم وهو يوم يتجه معظم الأمريكيين إلى الأخبار، فإذا الأحد غريب، إن غدا لناظريه قريب يعني بكرة الأحد. لكن أنا أعتقد كنت أظن يعني في لفترة طويلة بأن الرئيس ترامب هو من يملك القرار. الآن بظني أنه ما يحدد سير هذه المفاوضات ليس الرئيس ترامب، وإنما السجال الذي يدور بين الرئيس ترامب وقيادات رئيسية في الحزب الجمهوري مثل لينسي جراهام. لينسي جراهام الآن هو ربما هو الذي يضغط بشكل علني على الرئيس ترامب، وهو الذي جعله يتردد في العديد من الخطوات. هو بالتأكيد لا يمتلك جرأة الرئيس جورج بوش الابن في أنه يدخل بريا كما حصل في العراق أو في أفغانستان، ومتردد هكذا يبدو أو مناور إلى أبعد الحدود. لكن ما يعني الآن ينتظر العالم، الأمس انتظرنا لساعتين في البرنامج جلال، وكنا نعتقد أن في توقيت الدوحة الساعة 11 يصدر شيء من هذا الاجتماع الذي دخله ترامب في هذه الغرفة التي قيل عنها بأنها غرفة القرارات المهمة والمحصنة، لكن لم يصدر شيء. بالتالي لا الصحافة الأمريكية ولا الانتخابات المقبلة. وهو قال، وهكذا أعتقد العقل اللاوعي، يقول أنا لا أكترث للحزب ومن ينجح أو لا ينجح، ولا أكترث حتى للانتخابات الفصلية. إذن لمن يكترث؟ هو بالتأكيد لا يريد أن يمنح الإيرانيين هذه الأموال، وهي أموال الإيرانيين بلا شك. وهذا ما سبب ربما الآن أصبح لديه قناعة في جنيف الأولى أنه وافق جزئيا وأعطى يعني كلمة أنه سترفع العقوبات جزئيا وسيفرج عن الأموال الإيرانية. طيب. مقابل تصفير اليورانيوم وكذلك العودة مرة أخرى إلى 3.6 الإيرانيين. أنا بظني الآن هو لا يريد أن يمنح الإيرانيين هذه الأموال حتى لا يصور بأنه انهزم بدون أن يأخذ شيئا من إيران، خصوصا شيئا ملموس، ليس هرمز بالتأكيد ولكن اليورانيوم المخصص.
1: دكتور أحمد، في مساحة الترقب هذه تعود إيران بحسب مقر ختم الأنبياء إلى التهديد بأن أي سفينة لا تلتزم بالمسار الإيراني تتعرض للخطر. هل الواقع التفاوضي يعكس فعليا هذا التهديد المستمر من إيران؟
3: طبعا لاحظ أنه في التفاوض الورقة انتصار إيراني، يعني على الورق كتب انتصار إيراني، 3 أوراق تعطيها الولايات المتحدة يمكنها المرور بالمضيق. هذا كل ما هذا باختصار الورقة. لذلك تجده يذهب للمناوشة العسكرية مرة، يتيح للإسرائيلي الضرب في لبنان لإظهار صورة أنه لم يخضع لإيران، خضع عسكريا والآن يخضع دبلوماسيا، وقد نبتعد عن الاتفاق لأن تغوله في هذا المجال يبعد إيران. يعني ثقة إيران تتراجع بالتدرج عن أساسا لماذا نتفق مع هذه الحكومة. هذه الحكومة بدأت تنقض الاتفاق قبل أن توقعه، وبالتالي هناك تراجع في النقاشات الاستراتيجية في إيران عن ضرورة الاتفاق مع الولايات المتحدة. قد نذهب باتجاهه، لكن بكل تأكيد قبل أسبوع كان حيزا أوسع للاتفاق من الآن. لكن هناك نقاط يا جلال لازم أدخل فيها.
1: لا أريد أن أعود إلى جبهة اللبنانية لو سمحت.
3: ما النقاط كثيرة طرحت.
1: لا لماذا لا أريد أن أعود للجبهة اللبنانية، تحدثنا عنها كثيرا دكتور لقاء.
3: بس عندي نقطة أخيرة. فضل. ليست الجبهة اللبنانية. فضل. لأنه من الطريف أن تنتقل الملفات في انتقاد إيران. نعلم أن القرى في العمليات شكلتها الدول العربية إزاء سوريا أدت إلى اللبنة الرئيسية لتدمير
1: يا دكتور
3: سوريا.
1: بس هذا
3: نعلم أنه
1: دكتور
3: دعني أتكلم
1: يا جلال. أنت أشرت إليها في الحلقة الماضية. هذا
3: نتركها.
1: حصل في سياق
3: نتركها.
1: معين سياق دولي.
3: طيب.
1: 80 دولة كانت تدعم الثورة السورية في وجه في وجه في وجه
3: العراق.
1: لا نريد أن نكررها مرة أخرى.
3: احتلته الولايات المتحدة وإيران دعمت المقاومة. هذا يطرح أنه إيران دمرت العراق. اليمن لم تهاجمه إيران، الأشقاء بين قوسين هم من هاجموها. لماذا لا يذكر ليبيا؟ لا تذكر السودان؟ لأنه هذه ليست فيها إيران ودمروها الأشقاء العرب. لذلك تطرح هذه النقاط بانتقاء لشيطنة إيران. أنا تقدير هذه الشيطنة لا تليق.
1: هذه دكتور هذه آراء ضيوف، نحن نطرح كما
3: أنا أقول تطرح. الدول الفاشلة لا كثيرة لا لماذا تنتقد أعراضها؟
1: هذه آراء ضيوفنا، نحن نطرح فكرة النقاش وضيوفهم
2: ذكرتك لي فضل دكتور. هذه الدول الأربعة انظر إلى تاريخها وانظر إلى تاريخ تحولها إلى فاشل واربط وجود إيران، ستجد ارتباط عضوي بنسبة 100%. 2003 النظام العراقي كان ضعيفا، صدام حسين لم يكن قويا، لكن لم يكن يسمح مع وجود حظر جوي وحصر اقتصادي كانت الدولة في العراق ماسكة لولا الفساد.
3: فقد السيطرة على كردستان.
2: لكن بسبب الولايات المتحدة. لكن إيران عندما تدخلت في العراق وسمحت وتسامحت في موضوع أفغانستان والعراق مع الولايات المتحدة حصل ما حصل. يعني لا يمكن أن نغفل عين ونقول إيران كانت تتابع. إيران استثمرت في المشهد العراقي من سبتمبر عام 2002 عندما أتى الممثل من أفغانستان وتسلم الملف العراقي مندوب الإمام الراحل علي الخامنئي، وتسلم الملف العراقي في سبتمبر عام 2002 قبل الحرب بخمسة شهور قبل أن تسقط العراق. يعني الإيران
3: ماذا تتوقع يا دكتور؟ ماذا تتوقع الولايات المتحدة تأتي على حدودي وأنا أسكت عنها مثلا؟
2: إذا إذا إذا لا تقول قل أنك تدخلت.
3: أنت تقول لي أن هناك أربع دول لأنه إيران موجودة فشلت. ماذا عن السودان؟ ماذا عن ليبيا؟ لماذا لا تذكرها؟
7: ماذا عن الصومال؟ في دول كثيرة.
3: أستاذ
7: جلال بس
1: اسمع رأي دكتور
3: العربي. واليمن هاجمته دول عربية. سوريا حدث ما حدث من العرب.
8: في فيلم مصري بيقول يا عزيزي كلنا لصوص.
3: طيب بعدين السلاح يا علي يا دكتور علي يا دكتور علي يا دكتور علي يا دكتور علي أنت تعلم
8: أمريكا شيطان أكبر.
3: يا دكتور علي يا دكتور علي
7: في موضوع
3: لحظة بس دكتور صالح. يا دكتور علي السلاح وهيمنة الدولة على السلاح في لبنان وفي باقي الدول طبعا يجب أن يكون هيمنة. ما الذي أدخل السلاح؟ آخر من أدخل السلاح الذي تتهم به إيران هو حزب الله. طيب. كميل شمعون الذي أدخله في الخمسينات أول مرة. حرب الداخلية لم
1: يكن
3: يعني هذه الشيطنة عجيبة.
7: بكلمة إذا تكرم على موضوع سوريا حتى
8: نكمل غدا يا دكتور.
4: متفجرات في مرفأ بيروت
7: لأنه حصل بالأمس نقاش وحصل اليوم نقاش على موضوع الغرفتين الذي جاء بتصريح لمسؤول خليجي فيها. يا دكتور حسن هناك تصريح مهم في التلفزيون لحزب الله بأنه بتعليمات أيضا من إيران بدعم النظام السوري في 2011 عندما اندلعت هذه الحرب. الغرفتين تم تفعيلهما في 2014. إذن عمليا إيران تدخلت في سوريا قبل أن تخرج الغرفتين التي قيل عنها بأنها بدعم خليجي في سوريا بثلاث سنوات، وتدخلت بدعم الميليشيات وبدعم أيضا يعني رسميا تواجد إيراني. فلا طيب. تقيس هذه بتلك هذه
3: راجع التواريخ. راجع التواريخ
7: موجودة أمامي.
1: خلاص راجع مرة ثانية
7: ديفيد روش على قناة الميادين في 2011 فيها.
1: نعم ديفيد روش تفضل.
4: أريد أن أبني ما على ما قاله زميلي. حتى حماس قطعت العلاقات مع إيران وتركت مقرها في دمشق بسبب دعم إيران لقمع الشعب السوري، وإيران هي التي أمرت بدخول حزب الله إلى القصير، وقتل أحد القادة في دمشق لأنها رفضت إدخال المزيد من الجنود في سوريا. إذن تصرفات إيران هنا شيء يجب أن ننظر فيه عن كثب. والقول أن كبار القادة هم يسيطرون على أربعة عواصم هذا كان تبجحا، فالدستور يدعو إلى توسيع هذه الثورة وتصديرها إلى الخارج.
3: في أغسطس
1: لحظة يا دكتور.
3: يقول أن هذا الرئيس يجب أن يرحل. من طيب أنتم لتحددوا ذلك؟ من أنتم طيب لتحددوا ذلك؟ طيب بعدين يقتطف دكتور اسمح نقطة لي. من نائب طيب. في البرلمان الإيراني ليقول طيب. أنه إيران تسيطر طيب. ما هناك عشرات من كبار القادة في إيران.
0: دكتور حسن
1: تفضل.
0: يعني أولا الكلام اللي قيل احنا ذاكريه كثيرا في هذه المنصة خصوصا ما يتعلق بإيران وعلاقتها بالمنطقة، واحنا نتمنى من يعني حقيقة من يدافع عن إيران ومن حق ذلك، خصوصا دكتور حسن هذا بلده واحنا نحترم ما يفعله ويفعله بشكل جيد بالمناسبة، أن يركز على هذا الموضوع علاقته في ويترك لبنان والعراق لأنه فيها ثغرات مثل جبن السويسري، فما في داعي لأنه راح يصير هجوم أكيد على إيران لأنه فعلته كارثي. إحنا لا نتحدث عن فشل الدولة، أفراد، سجون، مقابر جماعية، فساد ودعم فساد. طبعا الأمريكان بدوا وأخذتها إيران من عندهم، الأمريكان بدوا الفساد ثم تلقفته إيران على أي حال. ما يتعلق بالاتفاق احنا حقيقة امام ذكرنا هنا في مسودتين، لكن القضية وين؟ قبل الحرب كان هناك محادثات جنيف في جنيف، ويبدو ان ايران قدمت بعض التنازلات،
1: ووزير خارجية عمان اشار الى هذا،
0: تمام. مع ذلك ترامب قام بالحرب، ليش؟ ما نعرف، ربما نتنياهو فعلا اجبر على ذلك إسرائيل. او حاله بإمكانية، ما في داعي اتفاق، النظام راح يسقط. لكن بعد ما صارت الحرب امريكا دفعت تكاليف عاليه سياسيه وماليه، وهذا خطير يعني حتى بالسمعه بالنسبه لترامب وللدوله. وايران دفعت تكاليف اعلى، قياداتها، الخسائر الاقتصاديه، تعرض سيادتها للخطر، هذه كلها امور، والغدر والخيانه اللي صارت اثناء التفاوض. لذلك الاتفاق اليوم يجب ان يكون بالنسبه لامريكا بسبب السمعة والهيلومان خصوصا لترامب النرجسي أعلى مما قدم له في جنيف، وبالنسبة لإيران بسبب ما حصل يجب أن تقدم أقل مما قدمته في جنيف. يعني شوف الجاب اللي صار، إحنا أمام. ولذلك أنا أمس الأول من ترامب قال والله إحنا وصلنا وخلصنا وراح أوقع، أنا عرفت أنه ما يصير شيء، لأنه غير منطقي. ما معقول إيران توافق على شحن الاسلحه اللي يسموه الغبار النووي وما يسمى بالغبار الى الخارج، يعني يعرفون ما يوافقون، صعب. هذا بالذات هو بوليصه التامين لايران، ليس المضيق، بوليصه التامين. مضيق ادفع فلوس وادخل مو مشكله، يعني حتى لو دفعوا لا باس، لكن هذا الغبار او اليورانيوم عالي التخصيب اللي هو قنبله مؤجله بقرار سياسي، هو قنبله مؤجله، هذا هو بوليصة التأمين، فكيف يدفع؟ لذلك لن يكون هناك اتفاق.
5: جلال،
0: طيب،
5: جلال
0: قد تعود الحرب وقد تجمد كما كانت خلال شهرين.
1: عندي دقائق قليلة سريعا دكتور،
5: بشكل سريع وأبني على هذه النقطة وهي قضية إمكانية عودة الحرب، وأنا أريد أن أعلق الجرس هنا في مسألتين وهي في تخصصي في إدارة الصراعات. الرئيس الأمريكي مني بفشلين كبيرين في الآونة الأخيرة، وهي الأول فشل بأن يضم أي من الدول التي طلب منها أن تنضم لاتفاقات أبراهام، فشل ذريع، والرد الباكستاني جاء واضحا وصريحا لن يكون هناك،
0: والسعودي نفس
5: والسعودي الرد العربي قلت فشل على كل المستويات، لم تنضم ولم تتجاوب مع أي دولة، سعودي قطري باكستاني كله، هذا فشل تضاف إلى النكسات في إدارة الصراع. والفشل الثاني لي بقضية الانتقادات الدولية الكبيرة والعربية من تهديده لسلطنة عمان، الوسيط، هذا سلطنة عمان الوسيط في هذا الصراع
0: والحليف،
5: تحول إلى تهديد لها، وهذا قد هذا مؤشرات إضافية على حالة اليأس التي يعيشها ترامب، ويخشى من أن ينتقل إلى خطوات أكثر يأسا وانتحارية.
1: دكتور عبيدي، الصمت الأمريكي الآن من الرد على هذه الورقة هو يرتبط فقط في القضايا العالقة وما تداعيات هذه المساحة من الترقب على المنطقة؟
6: يعني بالولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تنتقد إيران بأن لا توجد هناك سلسلة في النهاية واضحة لأخذ القرار. أعتقد نحن الآن كذلك أمام مشهد أمريكي في بعض إرهاصات أن هناك اختلافات حول هذه النقطة، لأن مذكرة التفاهم تقرأها جيدا لا تتحدث لا على الغبار النووي، يعني كل هذه القضايا الأساسية يعني ستعطى مساحة أكبر من ذلك. ورغم ذلك هناك تباطؤ أو لنقول هناك يعني غياب تام للإدارة الأمريكية. أنا أعتقد فعلا بأن الإدارة، أن الرئيس الأمريكي ما زال ينتظر، هو ينتظر بأنه ربما عندما يكون هو صاحب المبادرة في إعلان هذا وقف إطلاق النار، وأن إذا فعلا استطاع أن يكون له أن ينجز سردية كما قال الدكتور علاء، سردية تقول بأنه انتصر في هذا السجال مع إيران، يمكن أن يذهب بعيدا. لأول مرة لدينا رئيس أمريكي ليس لديه مستشار الأمن القومي، الذي هو في بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يوازي بين الأراء المعارضة والأراء التي تذهب نحو الحرب، وزير الخارجية في يلعب نفس الدور، وهذا تشكل فعلا مشكلة كبيرة بالنسبة لصناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أمام أزمة يمكن اعتبارها بأكبر أزمة وأخطر أزمة منذ حرب فيتنام.
5: 30 ثانية لا تهبط عليه من السماء.
1: يعني 30 ثانية.
2: Yeah. Well,
4: الرئيس ترامب ليس سياسيا تقليديا، ومعظمنا كمحللين سياسيين يتعذر علينا أن نحلله، لا يهمه أصلا علم السياسة. كما قلت من قبل، هناك توصيفان مختلفان حول ما اتفق عليه وهو مطروح. أعتقد أن ما يصيبنا بالجنون هو أنه يعمل بوقته وبطريقته.
2: إن شاء الله
4: سنرى شيئا إيجابيا.
1: شكرا لكم جميعا، وتبقى حالة الترقب انتظار الرئيس دونالد ترامب. شكرا لكم. الآن عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. إلى اللقاء.
9: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. في آخر المستجدات، شهد جنوب لبنان اليوم تكثيفا للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي طال نطاقا جغرافيا واسعا. وقال مراسل الجزيرة إن الغارات تركزت تحديدا على مدينة النبطية وبلدات عدة في قضائها، كذلك على بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهرية وكرمائيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهرية وفرض قيود على التجمعات. هذا وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور كاتس وزامير ورؤساء أجهزة الأمن. سياسيا، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. وأضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. وفي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، وهذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. بدوره قال مقر خاتم الأنبياء إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وإن أي مخالفة لمقررات العبور من مضيق هرمز ستعرض أمن مرور السفن لخطر جدي. لمزيد من التفاصيل بخصوص التطورات الأخيرة في لبنان، معنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جونيطانيوس، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا بكما جونيطانيوس. أبدأ معك بخلاصة ما ترتب عن التصعيد الإسرائيلي المكثف خلال هذا السبت في صور والنبطية والبقاع.
10: المشهد في حقيقة الأمر شديد التعقيد وشديد الدقة بالنسبة للواقع الميداني، ويمكن القول أن المنطقتين الأكثر سخونة في هذا المشهد هما قضائي النبطية ومرجعيون إلى الناحية الشرقية من الجنوب اللبناني. ولكن طبعا هذا العدوان الإسرائيلي يمتد إلى القطاعات المختلفة من الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي، مع الاستهدافات التي طالت بلدة مشغرة، وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها بلدة مشغرة بغارات إسرائيلية. التركيز بالنسبة لقضاء النبطية كان طبعا على مدينة النبطية، وهي عصب هذا القضاء، بالإضافة إلى مجموعة من المناطق المحيطة بها التي تعرضت وما تزال تتعرض لوابل كبير من الغارات الإسرائيلية، ميفدون، شوكين، كفر تبنيت، بالإضافة طبعا إلى يحمر لشقيف، وهي بلدة أساسية لها أهميتها في هذه المرحلة واضح تماما. وكما تشير كل المعطيات، هناك ضغطا عسكريا إسرائيليا ميدانيا وتقدما وسعيا لمزيد من التقدم باتجاه زوتر الشرقية، ومنها إلى بلدة يحمر لشقيف مع قلعة لشقيف التاريخية والأثرية وموقعها المهم الاستراتيجي الكاشف على نطاقات واسعة من الجنوب اللبناني وصولا إلى الجليلي والجولان. وبالتالي هذا يعطينا فكرة عن الأسباب التي تدفع القوات الإسرائيلية إلى التعمق باتجاه تلك الناحية إلى شمال نهر الليطاني خارج المنطقة المعروفة أو التي يسميها الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي بمنطقة الخط الأصفر. في قضاء مرجعيون التركيز الأساسي على بلدة دبين الواقعة إلى جانب مدينة الخيام والتي تقدمت إليها القوات الإسرائيلية ونسفت منازل في داخلها، والغارات مستمرة على محيط دبين وعلى بلدة بلاط الملاصقة لها أيضا. واللافت والمهم أن حزب الله هذه الليلة قال إنه يواجه القوات الإسرائيلية في بلدة دبين، في يحمر لشقيف وفي زوتر الشرقية، وأن القوات الإسرائيلية لم تتمكن من السيطرة على هذه البلدات وهي عند أطرافها. طبعا المشهد معقد لناحية باقي الغارات على باقي المناطق وعمليات حزب الله. وفي آخرها تحدث حزب الله عن استهداف جديد لمستوطنة كريات شمونة، وهناك توسيع في عمليات حزب الله باتجاه قاعدة ميرون وسكنة ليمان وأيضا المستوطنات الإسرائيلية.
9: جوني، كيف قرئ هذا التصعيد اليوم لكونه يأتي غداة مباحثات أمنية لبنانية إسرائيلية في البنتاغون؟ وكيف قيمت الأوساط السياسية اللبنانية ما جرى أمس في تلك المباحثات؟
10: هذه نقطة أساسية ومهمة. التصعيد الحاصل في الأيام القليلة الماضية ربط بشكل رئيسي بهذه المشاورات أو هذا الاجتماع الأمني التنسيقي الذي عقد يوم أمس في مقر البنتاغون. اليوم كان هناك لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة لتقييم الموقف، تقييم نتائج هذه المفاوضات، وكان تأكيد مرة جديدة على أن لبنان ما يزال يتمسك بشكل واضح بوقف حقيقي لإطلاق النار كمدخل أساسي للتفاوض على كل الملفات الأخرى، كان تلك الأمنية وأيضا السياسية. وخير تعبير عن الموقف اللبناني ربما هو ما تحدث به رئيس الحكومة اليوم، الذي قال أن هناك موجة تصعيد إسرائيلية وعدوان إسرائيلي كبير له تداعيات كبيرة، وأن المفاوضات قد تكون غير مضمونة النتائج. وهذا أمر معلوم، لأنه على ما يبدو هناك هوة كبيرة بين ما يريده لبنان وما يطرحه لبنان على طاولة المفاوضات، أكانت الطاولة السياسية التي سيكون لها اجتماع مقبل مطلع الشهر المقبل، أو الطاولة الأمنية مع الاجتماع الذي عقد يوم أمس. ولبنان يريد وقفا حقيقيا لإطلاق النار ويعول على الضغط الأمريكي بشكل رئيسي. والهوة طبعا هي بين هذا الموقف اللبناني والموقف الآخر الإسرائيلي. وطبعا لبنان الرسمي ليس لديه خيار آخر غير المفاوضات، وهذا ما يؤكده الرئيس اللبناني وما أكده اليوم رئيس الحكومة نواف سلام.
9: فاطمة خميسي، كذلك الداخل الإسرائيلي استنفر خاصة في أو مع توسيع حزب الله لاستهدافاته في الشمال، ما الذي يترتب عن تلك الاستهدافات أيضا؟ وعلى ضوئها يعقد نتنياهو اجتماعا أو جلسة الليلة.
11: صحيح مريم، على خلفية هذه الاستهدافات المكثفة من قبل حزب الله واتساع نطاق دائرة هذه الاستهدافات، تم عقد سلسلة من الجلسات على أعلى المستويات. في البداية كان هنالك جلسة جمعت رؤساء البلديات في المناطق الحدودية الشمالية مع القيادة الشمالية في تلك المنطقة لتقييم الوضع، وكان هنالك إجراءات قد اتخذت من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية لفرض المزيد من القيود على الجبهة الداخلية وتغيير تعليمات تلك الجبهة ليكون هنالك منع للتجمهر، بالإضافة إلى تعليق للدوام الدراسي، إغلاق للشواطئ في تلك المنطقة الحدودية، وأيضا هنالك تعليمات قد أعطيت لمستشفى نهرية في الجليل الغربي لفتح طابق في تحت الأرض، طابق طبي بطبيعة الحال. هذه المدينة أيضا كانت في دائرة استهداف حزب الله لهذا اليوم. الحزب أطلق باتجاهها 5 صواريخ، وهذه المرة الأولى التي تستهدف هذه المدينة منذ 3 أسابيع، بالإضافة إلى استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية مماثلة، وأيضا مدينة كرمئيل في الجليل الأعلى. لذلك كل هذه التطورات تقرأ على أنها تصعيد من قبل حزب الله، وهذا التصعيد متوازي أيضا مع تعميق الجيش الإسرائيلي من وتيرة استهدافاته وعملياته البرية في جنوب لبنان. كان هنالك أيضا جلسة جمعت بنيامين نتنياهو مع رئيس الأركان إيال زمير ووزير دفاعه إسرائيل كاتس لتقييم الوضع على الجبهة الأمنية. وفي هذه الأثناء من المفترض أيضا أن يعقد نتنياهو جلسة لأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية أيضا لبحث هذه التطورات التي تشهدها الجبهة الشمالية. ومن المتوقع أيضا أن تصادق الحكومة الإسرائيلية غدا غدا على تمديد حالة الطوارئ حتى 16 من يونيو، بالإضافة يأتي هذا أيضا في ظل حالة عدم اليقين بخصوص المفاوضات الدائرة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة. الجيش الإسرائيلي أيضا ماضي في عملياته العسكرية البرية ويواصل استهدافاته، والحزب من ناحية دائرة الاستهداف مريم نتحدث عن أكثر من 30 صاروخا بالإضافة إلى عشرات المسيرات التي أطلقت باتجاه مناطق متنوعة في الشمال.
9: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي من رام الله، وشكرا لجوني طانيوس من صور في جنوب لبنان. الآن نتابع هذا التقرير الذي رصد فيه الزميل مازن إبراهيم اللحظات الأولى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط مدينة نبطية وخلف خسائر كبيرة.
12: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلة حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سنتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل. الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
9: نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا من أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، مع ضيفنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومع ضيفنا من منطقة كسروان في جبل لبنان عبدالله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد عبدالله ريشة، كيف تفسر في البداية هذا التلازم بين هذا التصعيد الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان وهذا التكثيف في الوتيرة والأهداف وانتهاء ربما جولة المباحثات الأولى في المسار الأمني داخل البنتاغون أمس؟
13: نعم، إن كلمة رئيس الحكومة اللبنانية اليوم عكست طبيعة المفاوضات التي تجري الآن في البنتاغون، وهو خطاب مهم جدا لأنه تضمن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي أنه قال أن المفاوضات ليس بالضرورة ستفضي إلى نتائج، وهذا اعتراف مهم، وذلك بسبب الوتيرة الإسرائيلية التصاعدية وبسبب السقف العالي الذي أتى به الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات. وبهذا التصريح يحمل خيبة أمل من الجانب الأمريكي الذي عجز عن الضغط على الإسرائيليين لوقف إطلاق النار. والنقطة الثانية مهمة جدا، إنه لم يتطرق إلى موضوع حزب الله ولم يهاجم حزب الله، وهذه نقطة أساسية لأنه أراد بذلك تأمين شبكة حماية للوفد اللبناني، لأنه يدرك تماما أن الإسرائيليين اليوم يريدون أن يورطوا الجيش اللبناني والحكومة بمسار مشترك لنزع سلاح حزب الله أو لمحاصرة المقاومة والحزب، وهو هذا الشيء ليس جاهز لا الجيش اللبناني ولا الحكومة اللبنانية. وبذلك يكون رئيس الحكومة قد وصف الأمر بدقة، وهو يعرف جيدا أن الإسرائيليين اليوم هم بسباق مع الوقت يريدون أن يحققوا إنجازات عسكرية قبل انتهاء مهلة 60 نهار أو قبل الاتفاق أو الصفقة الإيرانية الأمريكية إذا حصلت. وبهذه الوضعيتين هناك وضعية للحكومة اللبنانية هي مرغمة أو هي لا خيار لها إلا بالتفاوض، وحزب الله أيضا هو مرغم ولا خيار له إلا بالقتال والدفاع النفسي، وهاتين الوضعيتين تضعان لبنان في انقسام عمودي بين فريقين، والحقيقة الجامعة بينهما إنهم
9: الوضعيتان اللتان يستغلهما الإسرائيليون في هذه المرحلة. دكتور مهند مصطفى، الجيش الإسرائيلي وبعد إرساله لوفد تقني عسكري إلى البنتاغون في محادثات مع الوفد العسكري اللبناني، يستيقظ هذا الصباح بهذه العمليات، عمليات النسف والاستهداف، وبوتيرة مكثفة جدا، والصور التي ربما كنا نشاهدها قبل قليل مع زميلنا مازن إبراهيم من النبطية تعبر عن كل شيء تقريبا. ما الهدف من هذا التزامن؟
14: الهدف، إسرائيل لا تقوم بعمليات العسكرية بسبب أنه هنالك في مباحثات مع لبنان، لا علاقة. موضوع مباحثات مع لبنان هو آخر ما يهم إسرائيل في هذه العملية العسكرية. هذه العملية العسكرية هي عملية تهدف إلى إخراج الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي من المأزق السياسي والعسكري الذين دخلوا به بسبب هذه الجبهة. إسرائيل لا تحاول من خلال هذه العملية الضغط على الحكومة اللبنانية، لأنها ضغطت بما فيه الكفاية في السابق. هي تعلم أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، الإسرائيليون يعرفون ذلك والجيش الإسرائيلي يعرف ذلك، ولذلك هذه المباحثات في واشنطن مفصولة في التفكير الإسرائيلي عن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. يعني إسرائيل تقاتل في جنوب لبنان وكأنه لا يوجد مباحثات، وتتباحث تحت النار في واشنطن. ولذلك هذه العملية العسكرية في تصور هي أكثر تدل على غياب رؤية إسرائيلية واضحة كيف تستطيع أن تحقق الهدف. هي عجزت عن تحقيق الهدف بالطرق السياسية، بالضغط العسكري، باحتلال مناطق في لبنان، ولذلك الحل الوحيد لديها للخروج من هذا المأزق هو تصعيد العمل العسكري، بمعنى أن ليس لدى إسرائيل رؤية سياسية واقعية كيف تتعامل مع سلاح حزب الله أو مع تهديد حزب الله أو مع هذه الجبهة عموما. ولذلك عندما تتأزم إسرائيل سياسيا، وإسرائيل لا تريد أي حل سياسي، هي تنحى دائما نحو التصعيد العسكري المتزايد والتدمير والاحتلال المتزايد، هذا هو المخرج الوحيد بنظر الحكومة الإسرائيلية، المخرج الوحيد من أجل أن تخرج من أزمتها السياسية والعسكرية. ولذلك في تصوري أن لا علاقة بين هذا التصعيد وبين المباحثات في واشنطن.
9: سيد بول ديفيس، الراعي الأمريكي الذي للتو غادر طاولة المباحثات في البنتاغون أمس، كيف يشعر وهو يشاهد الآلة العسكرية الإسرائيلية وهي تدمر وتنسف وتستهدف بلدات وقرى في جنوب لبنان؟
15: من الواضح بأن المشكلة في التفاوض مع لبنان بأن إسرائيل تتحدث مع لبنان، لكن المتمردين الذين تواجههم إسرائيل هم ليسوا لبنان وإنما حزب الله. المشكلة تتمحور حول حزب الله، وينبغي أن يتم أخذهم بعين الاعتبار وتدميرهم ونزع سلاحهم بوصفهم تهديدا وجوديا لإسرائيل. نعم، نحن نفهم بأن الجيش اللبناني لا حيلة له من أجل التحرك ضد حزب الله، والحكومة لا سيطرة لها على المنطقة الجنوبية من دولتها لأنها تحت سيطرة حزب الله، وهم كانوا يهاجمون إسرائيل، فبترى إسرائيل لا خيار لها إلا أن تقوم بالرد عسكريا، على أمل بأنه في مرحلة ما في نهاية الطريق يمكن أن يتم التفاوض على حل سلمي ينزع سلاح حزب الله ويأتي بنوع ما من السلم لإسرائيل، لكن هذا لن يحدث حتى يتم حل الوضع الإيراني. وكما نعرف بأن هنالك مطالب من إيران من أن توقف دعمها لوكلائها من ضمنهم حزب الله، فهذه مشكلة كبيرة جدا وهي تزعج الجميع. حقيقة بأن حزب الله كما هو الحال مع حماس، تكتيكاتهم هي الاختباء داخل المباني المدنية والبنى التحتية المدنية،
9: لكن يفترض أن هناك الآن هدنة 45 يوما لا يحترمها الإسرائيليون. يعني هذه الهدنة أشرف على إقرارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه، وهذه المفاوضات عندما تعقد وهذا التصعيد مستمر فما هي فرص نجاحها؟
15: إذن هنا تكمن المشكلة، وكما قلت بأننا نتفاوض مع لبنان، ولا وقف إطلاق النار هو مع لبنان، لكن المشكلة هي مع حزب الله الذي لا يحترم وقف إطلاق النار. حزب الله هو مستمر في إطلاق المسيرات والصواريخ على إسرائيل. لهذا السبب هم مستمرين بإصدار تحذيرات مبكرة إلى المدنيين اللبنانيين للخروج من مناطقهم. فبالتالي هنا تكمن المشكلة بأننا لا نتفاوض مع سلم مع حزب الله. نود ذلك ولكنهم ليسوا يتفاوضون وليسوا جزءا من الحل. ولبنان لا قوة لها ولا سلطة لها. نأمل بأن أي تفاوضات ستكون جارية سوف تفضي إلى مستقبل وأحداث مستقبل.
9: دكتور مهند مصطفى، رؤيك التي يتحدث بها ضيفنا من واشنطن بول ديفيس، إلى أي درجة تدعم الإسرائيليين في هذه المرحلة، خاصة وأنهم يذهبون إلى هذه المباحثات بصيغة ربما تشبه أنهم مفاوضون مدعومون من الراعي لهذه المفاوضات أكثر من كونهم طرفا يفاوض طرفا آخر مقابلا؟
14: قراءة الضيف الأمريكي غير دقيقة بتاتا. مفهوم إسرائيل للهدنة هو ليس مفهوم الهدنة النظري. إسرائيل عندما قبلت بالهدنة في لبنان هي قبلتها من حيث عدم إطلاق النار حرفيا، ولكن إسرائيل استمرت في عمليات التدمير والتوسع في جنوب لبنان حتى في ظل الهدنة. معنى أن إسرائيل تفهم الهدنة على أنها هدنة تعطيها الإمكانية للتموضع العسكري لاستمرار التدمير، وتم تدمير عشرات القرى اللبنانية، وهذا كما كان يفعل الجيش الإسرائيلي. هنا هذا الأمر الذي دفع حزب الله إلى الرد على الجيش الإسرائيلي. معنى أن إسرائيل تفهم مفهوم الهدنة بشكل مختلف. فكرة، هذا أيضا ما تفهم إسرائيل في قطاع غزة. التوسع في منطقة الخط الأصفر من 50% إلى 60% إلى 70% الآن ما تريد الحكومة الإسرائيلية أن تحقق في غزة، هو هذا مفهوم إسرائيل للهدنة، وقف إطلاق النار في غزة، أنها تتوسع. بمعنى الهدنة هو عدم إطلاق النار من الطرف الآخر، ولكن إسرائيل مستمرة في عمليات التوسعية في لبنان. وفي تصوري أن إسرائيل تفهم هذه الهدنة مع الحكومة اللبنانية ولا تفهمها مع حزب الله.
9: طيب سيد عبد الله ريشة، ألا يجعل هذا التصعيد الإسرائيلي المدعوم من الأمريكيين المفاوض اللبناني يعيد التفكير في مبدأ التفاوض نفسه، خاصة وهناك جولة سياسية في وزارة الخارجية الأمريكية بعد يومين، أم أن هذا الخيار التفاوضي هو الأقل كلفة كما وصفه رئيس الوزراء نواف سلام؟
13: نعم، كما قال رئيس الوزراء هم محكومون بالتفاوض لأنه هذا قرار اتخذته الحكومة ولا عودة عنه. ولكن تستطيع الحكومة أن تناور بعض الشيء، أن تقاطع جلسات حوارية لاحقة للضغط على الأمريكيين أو على الإسرائيليين بتقديم شيء ما، لأن السيناريو يتكرر. منذ سنتين تم التوقيع على 1701 ولم تقدم الحكومة الأمريكية على تقديم أي شيء للحكومة اللبنانية، وبذلك بات موقفها ضعيفا جدا في الداخل اللبناني، وهذه المشهدية تتكرر اليوم. لا شيء في يد الحكومة اللبنانية، عليها أن ربما المناورة أو مقاطعة بعض الجلسات أو الاعتكاف قليلا، لأن الوضع ليس مطمئن على الإطلاق، وهذا ما رشح في كلمة رئيس الحكومة اليوم.
9: لكن في الجوهر عندما يتمسك الإسرائيليون والأمريكيون بذريعة سلاح حزب الله، وأن حزب الله أيضا يستهدف الإسرائيليين في هذه المرحلة، فكيف يمكن للمفاوض اللبناني المناورة، وهل لديه الوقت أصلا للقيام بأي مناورة في ظل الواقع الحالي سيد ريشة؟
13: أعتقد أن الحكومة اللبنانية وحزب الله ينتظرون أي تحرك في مفاوضات إسلام أباد، لأن الفارقين في ورطة كبيرة، وفقط الحل الإقليمي يأتي بحل جذري للداخل اللبناني. هذا هو تاريخ لبنان. سنة 58 كان هناك اتفاق مصري أمريكي نظم الحياة السياسية في لبنان. عام 90 سوري أمريكي، و2008 الدوحة، اتفاقية الدوحة هي التي أمنت الاستقرار في لبنان. هذا هو تاريخ لبنان. إذن نحن عاجزون اليوم عن التقدم في أي خطوة إلى الأمام.
9: سيد بول ديفيس، هناك تهديد بانهيار هدنة 45 يوما، إن لم تكن انهارت فعلا، يعني ما نشهده اليوم يشير إلى أنه موت سريري ربما إن صح التعبير لهذه الهدنة. ما هي الخطوط الحمراء الأمريكية التي ستجعل الراعي الأمريكي يتدخل حتى لا تتدحرج الأمور إلى حرب شاملة في لبنان؟
15: إذا وافق حزب الله على أن يسلم سلاحه، إذا وافق حزب الله أن يأتي إلى طاولة التفاوض وأن يناقش ما هي مسؤولياته من أجل تحقيق السلام، وإذا ما توقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، فعندها نكون قد وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها الحديث.
9: يعني في كل مرة تشير إلى حزب الله ولا تشير إلى إسرائيل تماما في هذه المعادلة العسكرية، مع أنها الأقوى وهي التي تشن هذه الضربات وتتوسع إلى مناطق ربما أوسع من التي وضعت مخططات لها، إلى شمال الليطاني تتجه اليوم. هنا ألا يتحول الراعي الأمريكي إلى داعم لإسرائيل وليس مفاوضا وراعيا محايدا في هذه المباحثة؟

0: حضرت.
1: هنالك مصطلح عسكري يسمى الدفاع في العمق، وهذا ما نقوم بفعله الإسرائيليين. هم يحاولون أن يدفعوا حزب الله إلى ما يكفي خلفا، حيث يكون لإسرائيل مناطق حاجزة آمنة. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تود من الجميع أن يتوقفوا على إطلاق النيران، ولكن إسرائيل هي من تملك القوة، لكن هذا لا يعني بأنهم يملكون القوة المطلقة. هم يحاولون أن يوقفوا حزب الله من دون أن يقتل الكثيرين، ومن دون أيضا تسبب الكثير من المشاكل. الحكومة اللبنانية، الولايات المتحدة الأمريكية تود أن ترى كل شيء يتوقف. ومجددا نعود إلى كون حزب الله هم من يطلقون النيران. نعم، إسرائيل ترد عليهم وتحاول أن تدمر قدراتهم، ولكن إذا ما اختفى حزب الله فسوف يتوقف القتال.
0: شكرا لك بول ديفيس، الأستاذة في معهد السياسة العالمية من واشنطن. شكرا لعبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي من منطقة كسروان في جبل لبنان، وشكرا للدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من أم الفحم. ذكر مجلس البحوث العلمية في لبنان أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان منذ 2 مارس الماضي بلغ أكثر من 61,000 وحدة سكنية. لقد خلف القصف الإسرائيلي آثارا ثقيلة على السكان، لا سيما في الضاحية الجنوبية، حيث تستمر عمليات رفع الأنقاض وإخلاء المنازل مع خشية تكرار الاستهدافات وسط تحليق متواصل للمسيرات.
2: جامدة صامتة، هكذا تصور عادة كتل الخراب وبقايا مباني بيروت وضاحيتها الجنوبية وكل مكان مسته يد إسرائيل في لبنان. لكن الحقيقة تروي ما هو أقسى بكثير من جبال الأسمنت المجرد من الحياة. مبنى واحد فقط كفيل بتقريب الصورة الخفية خلف فوضى الانطباعات. لكل شقة قصة. سكان الطابق الأخير هاجروا البلد بأكمله بعدما فقدوا آخر حضن أمان فيه، فهم كجيرانهم في الطابقين الرابع والأول وكثير من أهالي الضاحية خسروا بيوتهم في الجنوب في هذه الحرب وما سبقها قبل أن يلاحقهم القصف مرارا إلى هنا. أما الطابق السابع فأبلغنا الجيران أنه كان لشاب مقبل على الزواج قبل أن يدمر الاحتلال حلمه بالاستقرار. تحت أزيز مسيرات لا تفارق سماء المنطقة سمح لنا سريعا بزيارة المبنى الآيل للسقوط لنلمس عن قرب شيئا من آثار الدمار. لم يختار أصحاب هذا البيت يوما اللون الرمادي، لطالما كانت حياتهم ملونة منظمة كما تظهر هذه الصور التي زودتنا بها العائلة قبل أن تهجر منزلها قصرا تاركة خلفها أدلة على حياة تجمدت وذكريات تبددت وأسر تشردت في كل زاوية من هذا المكان. في الطابق السادس عادت أم محمد لتفقد ما تبقى من منزل ذكرياتها. أصيبت غرفة أولادها بشكل مباشر، نجوا هم لكنهم باتوا قصة أخرى من ضحايا وحشية أعدائهم.
3: لا، بيتي كتير غالي على قلبي صراحة. أولادي، جمعتنا، لمتنا الحلوة، ذكرياتنا، كل شيء فيه حلو، يعني كل زاوية فيه بتعنيلي كتير. بس إنه راح، طالما نحن موجودين بترجع الذكريات، بس وقت ما الإنسان بتفقده ما عاد فيك تبني ذكريات مع حدا غايب.
2: من شرفة منزلها يظهر مبنى عيادات أطباء الحي، وقد باتت حالته مستعصية بعدما حدد مرضى الحروب الغرباء موعدا أخيرا لهم فيه وزاروه بصواريخهم. الحلاق عماد مسح بيت أحلامه في الاستهداف، وبقي شيء من محله صامدا فآثر الاستمرار رغم علمه بخطورة القرار.
4: بتقسك ما كاي تعمل هون بالبلاد؟
5: أنا قدرت كان بالبلاد رايتي وبدأت راحوا.

0: والله راحت هي حادث طلعت صوت السبير لك انا عم بشتغل هون بالصالون بدنا نلعب بدنا نعيش.
1: هو مبنى واحد فقط.

0: بل أحلام أصحابها وذكرياتهم وقصصهم، لكنها كما يبدو لم تقدر على النيل من صمودهم. حسان مسعود، الجزيرة، من ضاحية بيروت الجنوبية.
1: إلى مستجدات المفاوضات بين إيران وواشنطن والنقاش المستمر بخصوص مذكرة التفاهم قيد النقاش وما يتخلله من تصريحات من الطرفين. نقرأ في التفاصيل مع مراسلين من البيت الأبيض وجد وقفي ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما وجد وقفي. ما الذي يسجل من تصريحات أمريكية بخصوص المذكرة قيد النقاش؟ وهل تتحرك المواقف في اتجاه ما بخصوص البنود المتفق عليها وتلك التي ما زالت عالقة؟
2: مريم، رغم التصريحات التي كانت إيجابية نوعا ما من كل من وزير الحرب الأمريكي الذي وصف المحادثات والمفاوضات مع إيران بأنها بناءة ومثمرة، وكذلك نائب الرئيس الأمريكي الذي وصف أمس المفاوضات مع إيران بأن إيران تشارك فيها بحسن نية، إلا أن الرئيس ترامب على ما يبدو ما زال يوازن خياراته فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. رغم عدم وجود أي تفصيلات متعلقة بالبرنامج النووي في مذكرة التفاهم التي وفق المذكرة البرنامج النووي سوف يرحل إلى مهلة 60 يوما من المفاوضات، لكن يبدو أن هناك نقاط أخرى عالقة وهي ربما متعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. كما تذكرين مريم، الرئيس ترامب كان قد نشر بالأمس بأنه سوف يتم رفع الحصار الآن، كان قد نشر ذلك صباح أمس، ولكن فيما بعد قيل لنا بأن رفع الحصار، وهذا ما أكده وزير الخارجية، مرتبط بشكل مباشر مع فتح إيران لمضيق هرمز، وبأن فتح الحصار سيكون تدريجيا بالتناسب مع عملية إعادة فتح مضيق هرمز. قضية أخرى، الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت قيد النقاش. الرئيس ترامب قال أمس بشكل واضح بأنه لن يتم إعادة أو رفع أو إطلاق أي أموال لإيران حتى إشعار آخر، ويبدو أن إيران تريد مع التوقيع على مذكرة التفاهم أن يتم رفع الحظر على هذه الأموال المجمدة. يبدو أن هذه هي القضايا العالقة كما قلنا، كون أن البرنامج النووي الإيراني والمواد اليورانيوم عالية التخصيب قضايا من المفترض وفق تسريبات مذكرة التفاهم مرحلة إلى فترة 60 يوما من المفاوضات. القيادة المركزية، وعلى ذكر الحصار، أكدت اليوم أنها عطلت أمس سفينة تحمل علم دولة غامبيا كانت تحاول الوصول إلى الموانئ الإيرانية، وذلك لأن هذه السفينة لم تمتثل لتوجيهات سلاح البحرية الأمريكية وأكثر من تحذير من قبل البحرية الأمريكية لطاقم هذه السفينة بعدم التقدم وب إعادة مسارهم والتراجع إلى الخلف، وعندما لم يفعلوا وجهت القوات الأمريكية صاروخا إلى غرفة المحرك للتأكيد على أن الرئيس ترامب لم يصدر أوامره بعد للقيادة المركزية والجيش الأمريكي برفع الحصار.
1: نور الدين الدغير، ماذا عن إيران؟ كيف تفكر في هذه النقاط العالقة؟ هل تأخذ وقتها هي أيضا في موازنة خياراتها كما يفعل الرئيس ترامب؟
3: مريم، بكل تأكيد هناك مشهد إيراني قد لا يختلف كثيرا عن المشهد الأمريكي، ويمكن القول كذلك بأن ما يتم الحديث عنه أمريكيا يصدق هنا كذلك إيرانيا، يعني لا يوجد هناك خلاف كبير إذا ما تأملنا فيما يتم الحديث عنه الآن، الخلاف في التفاصيل. إذا أردنا مريم أن نرسم المشهد الآن والذي تحدث عنه الإيرانيون اليوم، نبدأ بمشهد مضيق هرمز. هناك الحديث على أن هناك توافقا إيرانيا أمريكيا حول هذا المضيق وآلية الانسياب والحركة من هذا المضيق. هناك آلية طرحها الحرس الثوري الإيراني، طرحتها إيران، بضرورة المرور عبر الممرات الآمنة، بضرورة المراقبة الأولية لأن هناك مسألة أمن المضيق. هذه الأمور يقول الإيرانيون بأنهم قد تفاهموا معها مع الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي تحدث على أن هناك آلية تسمح بفتح المضيق. إذن هنا تقريبا يمكن القول بأن هناك تقارب في وجهة النظر في قضية الحصار. الجانب الأمريكي

0: تحدث عن رفع الحصار مع فتح مضيق هرمز، إذن أين المشكل؟ المشكل في الآلية وفي بعض النقاط الأخرى التي يتم الحديث عنها. إذا ما أردنا أن نتحدث كذلك عن نقطة يبدو أنه تم حلها فقط في اختلاف في وجهة النظر في قضية الأموال المجمدة، ربما الجانب الأمريكي يتحدث بوضوح على أن تسليم الأموال تم تأجيله، والتأجيل هو من خلال بدء المفاوضات الرئيسية والحقيقية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني لا ينكر ذلك، يقول بأن الآلية تم إيجادها وتم التوافق على كيفية وصول الأموال المجمدة إلى إيران. إذن هناك اتفاق إيراني أمريكي على أن تصل الأموال المجمدة إلى إيران في الكيفية والآلية. ربما هناك توافق لأنه اجتماع الدوحة ربما أعطى انطباعا عام على أنه تم حل المشكل، فقط في التوقيت لا أحد هنا يتحدث بصراحة عن التوقيت، لا الجانب الأمريكي ولا الجانب الإيراني، لأن المسألة تركت إلى الإعلان الكلي للاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن العقدة الأساسية مريم ربما قد لا تتجلى في مسألة المضيق ولا في مسألة الحصار ولا في مسألة الأموال المجمدة. العقدة الأساسية هي في وقف إطلاق النار الذي تطالب به طهران على مستوى الجبهات كلها. يبدو أن هناك اتفاقا إيرانيا أمريكيا على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، لكن ما وصل الإيرانيين هنا على أن الجانب الأمريكي ربما يعطي مهلة للجانب الإسرائيلي للقيام بعمليات في لبنان وتوسيع دائرة نفوذه داخل الأراضي اللبنانية، نظرا في انتظار أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار. هناك حديث هنا على أن هناك من هم داخل البيت الأبيض من المستشارين للرئيس الأمريكي، ربما هم من طلبوا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأخير الإعلان عن توقيع الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. مريم، إذا أردنا أن نتحدث لوجستيا يبدو أن الأمر كان جاهزا في طهران، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي باكستان عن إعلان عن الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بل أكثر من ذلك، يمكن الإضافة على أن الأجواء هنا في طهران كانت تتحدث لوجستيا حتى على مرحلة ما بعد الإعلان والمفاوضات المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في إسلام أباد، يبدو أن حتى تاريخها قد حدد بناء على تاريخ إعلان الاتفاق ما بين البلدين. الآن هناك إشكال أساسي وجوهري يتمثل في المسألة اللبنانية، لكن رغم ذلك مريم يمكن القول بأن المسألة اللبنانية يمكن أن تتطور إلى مواجهة مفتوحة ما بين طهران وما بين إسرائيل، وبالتالي المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تكون نقطة حل، وهذا قد يطرح خلال هذا الأسبوع، أو ربما إذا لم يحل قد تتحول إلى نقطة نزاع وعودة الحرب مرة أخرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
1: نور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران ووجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض، شكرا لكما. إذن قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا كانت عظيمة وفي صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل لاتفاق. هذه التصريحات تأتي بعدما كانت تسريبات متقاطعة قد كشفت عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
2: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي، بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة الستين يوماً بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي، ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة 60 يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجياً عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة 60 يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجياً وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلاً من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقاً لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقاً محتملاً مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
1: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من طهران عباس خميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية هنا في الاستوديو. أرحب بضيفي الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وأيضا أرحب بضيفي ديفيد ديغوش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ديفيد ديغوش، أسبوع تقريبا يكون قد مر منذ قال ترامب إن اللمسات الأخيرة توضع على هذه المذكرة، مذكرة التفاهم مع إيران، لكنه يبدو أنه يأخذ وقته الآن في مناقشة كل تفاصيل هذه المذكرة. ما الذي يجري بالتحديد؟
3: نحن لا نعرف حقا، ولكن دعطيني اعطائك بعض الاحتمالات، احداها بان الوثيقه ليست قريبه من صيغتها النهائيه، وقد كان هنالك العديد من التصريحات الصحفيه من ايران قائله بانه لا يوجد هنالك توافق والمضيق سوف يبقى تحت سيطرتهم، وان الولايات المتحده الامريكيه لن توافق على فرض رسوم. اذا ما هو اما الامريكان والتسريبات القادمه منهم وصفت واقعا مختلفا، فربما يكون هنالك بعض الاختلافات التي يتم التفاوض عليها. أما الاحتمالية الأخرى بأن الرئيس ترامب يحاول أن يحصل على الدعم ويعزز الدعم من حزبه، وهنالك بعض الأشخاص الذين يظنون بأن إيقاف القتال الآن سوف يكون تبديدا لفرصة تاريخية من أجل التعامل مع مشكلة مدى عمرها 50 عاما في السياسة الخارجية الأمريكية. وثالثا هو يحاول أن يحصل على اللحظة المناسبة، فالأحد هو معظم البرامج الحوارية التلفزيونية، وبالتالي ربما يود أن يعلن ذلك وليكون متصدر المشهد، وربما هو يترقب لما يرى سوق المال والأسهم. لكن هذه الطريقة المنمقة لأن نقول لأن حقيقة لا نعرف. الانتظار والفوائد وترامب وأسعار النفط انخفضت الآن إلى 87 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ليس جيدا ولكنه ليس سيئا، وأسعار المال هي في أحسن أحوالها، وكلما استمر المضيق تكلف الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 300 إلى 350 مليون دولار، فبالتالي هو يستطيع أن يتأخذ وقته.
1: في كل الخيارات التي ذكرتها النتيجة واحدة سيد ديغوش، هناك تأخر في إقرار هذا الاتفاق من الجانب الأمريكي. ما هي باعتقادك النقاط المحددة التي ما زالت تثير قلق ترامب وتردد إدارته قبل منح الموافقة النهائية على المذكرة؟
3: أظن بأن هنالك أمران. المسألة الأولى هي بأن عليهم أن يضعوا آلية سوف تضمن بأن هنالك فعلا استخراج لليورانيوم المخصب، وطبعا في مقابل رفع عقوبات. وطبعا هذه مسألة شائكة جدا. أما المسألة الثانية، ينبغي أن يكون هنالك عبور حر للملاحة عبر مضيق هرمز، وهذا سوف يتطلب تهدئة من إيران. وبالتالي أنا قمت تحدثت في العديد من البرامج مع العديد من المقدمين، كلهم يقدمون واقعا مختلفا، هو انتصار إيراني. ولكن هذا لكن ما لن يكون هنالك هو لبنان. وقد أثار اهتمامي بأن إيران بشكل أساسي قد تخلت عن دعمها لوكلائها في لبنان وهم حزب الله، فبعد أن أمروهم لخوض هذه المعركة تركوها تواجه مصيرها. فربما يتم مناقشة هذه المسألة في مرحلة ما، ولكنها ليس في المستقبل القريب، ولا لن تكون حتى قريبة بمنظور
1: التسريبات. قالت سيدي غوش إن إيران تريد فرض مسألة وقف الحرب على لبنان في بنود هذا الاتفاق. عموما سنسمع من ضيفنا من طهران عباس خميار عما يجري في الدوائر الإيرانية أيضا. يعني إذا كان الأمريكيون ورئيس ترامب يأخذون كل وقتهم من أجل مناقشة هذه البنود العالقة، فما الذي يجري في إيران على مستوى إدارة صنع القرار المرتبطة بهذا الاتفاق؟
4: نعم، تحية لكل الضيوف وللمشاهدين. أنا عندي صوت يرجع، صوت عندي أسمع.
1: لا بأس، تفضل، نحن نسمعك جيدا.
4: نعم، أنا أتصور يعني في طهران المشكلة هي ليست مشكلة طهران، وإنما الولايات المتحدة الأمريكية تريد تجر إيران في ملعبها وتتصرف حسب ما يبغي لها. لذلك هي تشن حرب نفسية عشوائية، أولا لإيجاد نوع من البلبلة في الشارع الإيراني وإيجاد نوع من الشرخ في الشارع الإيراني، إضافة إلى إرباك صاحب القرار الأمريكي الإيراني، وفي ثم والأهم هو إيجاد الحقيقة نوع من ضبط سوق الوقود والاقتصاد الأمريكي. هذه نقطة أساسية، ولكن الأهم من كل هذه العوامل تراها طهران بأن التغطية الأمريكية للمجازر التي ترتكب بحق اللبنانيين هو ربما النقطة الأساس الذي يعرقل مسار التفاوض، حتى خلافا لما يقوله ويغرده الرئيس ترامب الذي يعتبر بأن الحصار قد انتهى والأمور تسير نحو نهايتها والإيرانيون متجاوبون وهم يبحثون عن حل منطقي.
1: يعني الإيرانيون
4: لا، ومن ثم
1: سيد عباس خميار،
4: كل هذه الأمور جانبا.
1: الإيرانيون ما يعطل توقيع هذا الاتفاق بالنسبة لهم هو استمرار التصعيد الإسرائيلي على لبنان، وليس ربما تمسكهم بالشروط المرتبطة بالعبور في مضيق هرمز وضرورة رفع التجميد عن 12 مليار دولار وضرورة رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية؟
4: لا، هذه بالتأكيد هذه أمور خطوط حمر بالنسبة للإيرانيين، وإضافة إلى ما تفضلت به هو ضمانة دولية لعدم الاعتداء على إيران للمرة الثالثة أو مرات مستقبلية. هذه شروط أساسية، نعم، لا يستطيع أحد أن يتجاوزها. ولكن المانع الأساسي الآن بعد المفاوضات المهمة والتي والدقيقة التي شاهدتها طهران وواشنطن في الأيام الأخيرة، العرقل الأساس كان حول الأموال المجمدة والموضوع اللبناني، لأنه موضوع المضيق هذا تعتبره طهران أصبح من الماضي، قد انتهى. هناك بالتأكيد الورقة التفاوضية وورقة الردع هي مضيق هرمز، لا يستطيع أحد أن يتجاوزها. هذه نقطة أو نقطة على السطر حسب ما يقول الإيرانيون. لكن المشكلة والعرقلة الآن بإيران لا تطمئن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه عدة مرات شاهدتها في المفاوضات
1: طيب
4: السابقة.
1: موضوع الثقة إذن يعود مرة أخرى،
4: رفع الأرصدة الإيرانية، وإضافة إلى الموضوع اللبناني.
1: دكتور شرقاوي، مما سمعته من ضيفينا من طهران وهنا في الاستوديو السيد غوش، هل الإشكاليات التي تحول دون الإعلان عن هذا الاتفاق واضحة بالقدر الكافي الذي يجعلنا نسأل أيضا عن الصياغات الممكنة لحلها؟
5: أولا، مسودة هذه المذكرة موجودة على مكتب الرئيس ترامب منذ أسبوع، ولا زال يعني هو يعرفها كما يعرف أصابع يديه، بمعنى ليس هناك غموض أو حاجة أخرى لمزيد من التدقيق، لكنه يريد أن يأخذ وقته بسبب الخشية من أن بعض القياديين من الحزب الجمهوري ممن يشككون في عدم قدرته على إبرام صفقة أفضل من سابقاتها، أفضل مما توصل إليه أوباما عام 2015. لا أعتقد ولا يبدو أن الرئيس ترامب سيوقع لا غدا الأحد ولا يوم الاثنين، بل سوف يأخذ أياما أخرى. هو في غير عجلة من أمر لعدة مؤشرات. المؤشر الرئيسي أن الإيرانيين بهذه المذكرة التي توسطت فيها باكستان وقطر يترقبون الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة، وأيضا يتوقعون أن أمريكا ستذهب بعيدا في رفع العقوبات. هذا هو المطلب الرئيسي الإيراني. إذا فعل ترامب اتخذ هذه الخطوة، هذا بالنسبة للجمهوريين ولليمين في أمريكا هذا تنازل لطهران. هو ماذا يرتفع مرة أخرى إلى أعلى الجبل ويتمسك بالحصول على اليورانيوم المخصب، ويعيد ذكر موضوع الملف النووي الذي حسب المذكرة يترك إلى مرحلة لاحقة في غضون 30 ما بين 30 أو 60 يوما. إذن هي لحظة حقيقة. ترامب هو تواق للتوقيع، لكنه يشكك في هل هذه هي الصيغة المثلى أم يمكن أن أترقب أو أرفع سقف التوقعات. فلذلك أرى أن إلى حد الساعة الوسطاء في باكستان وفي قطر لا يقولون شيئا، بمعنى ينتظرون الكلمة الأخيرة، ولن تأتي الكلمة الأخيرة إلا بعد فترة ليست بالقصيرة.
1: هذا النقاش دكتور شرقاوي يطرح موضوع لبنان، يعني كنا نستمع إلى سيد عباس خميار يعتبر استمرار التصعيد الإسرائيلي هناك إشكالية ومشكلة بالنسبة لإيران للتوصل إلى هذا الاتفاق، وهناك مباحثات جرت أمس في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل وأخرى في المسار السياسي في الخارجية الأمريكية بعد يومين. ألا تعتقد أن الأمريكيين ينتظرون ما ستتمخض عنه هذه اللقاءات الإسرائيلية اللبنانية والوصول نهائيا إلى وقف لإطلاق النار حتى يتم البت في موضوع المفاوضات مع إيران، لأن الشرط الإيراني بوقف الحرب في لبنان هم متمسكون به؟
5: حسب منطق المفاوضات بشكل عام، هناك فرق بين المبدئيات والبراغماتيات، بمعنى أنه من الناحية الخطبية طهران تقول إنها لن تقبل إلا بوقف إطلاق النار، بمعنى إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان. لكن إذا وصلت المفاوضات إلى مرحلة من الأخذ والرد، بمعنى أن هناك مسائل قد تكسبها إيران وقد تتنازل عنها الولايات المتحدة، هذا لا يبقى أمرا يعني يتمسك بما هو مبدئي، بمعنى القضية اللبنانية لا أرى هي الأولوية بالنسبة للشروط أو للموقف الإيراني. هناك يعني الملف اللبناني يمكن اعتباره من البراغماتيات المرنة، بمعنى العرض المضاد من الولايات المتحدة بماذا يأتي. إذا أتى برفع العقوبات وبتسليم مبلغ 12 مليار، أعتقد أن مسألة لبنان قد ستجد لها تخريجة مغايرة من قبل طهران، وسيتغير الخطاب الإيراني. إذن ينبغي أن نفهم المواقف سواء الإيرانية أو الأمريكية في خط التقاطع بين المبدئيات والبراغماتيات.
1: سيد ديفيد ديغوش، يقول ضيفنا الدكتور الشرقاوي أن مسألة تقديم مبلغ 12 مليار دولار وتخفيف العقوبات مثلما تطالب إيران يمكن أن يحرك الأمور. هل لدى واشنطن الاستعداد للمرونة في هذا المسار، بمعنى أن تفك التجميد عن الأرصدة المالية التي تطلبها إيران في مقابل أن تتحرك الأمور في باقي الملفات؟
3: أظن هذا، ولكن المسألة تزيد عما نتحدث عنه الآن. فالإيرانيين قد طرحوا عديدا من المسائل، ولبنان بكل تأكيد لم أسمع أنها كانت شرطا حتى الأمس، وأنا قد سمعت هذا من شخص إيراني حتى بدأنا نسمع عن هذا. إن لبنان هي من المسائل التي تخنت عنها إيران، لقد تخلوا عن حزب الله. إيران سوف تسعى من أجل تحقيق مصالحها قبل أن تسعى من أجل تحقيق مصالح حزب الله. الممارسة موجودة، ولا توجد أي شيء يقيدهم من دعم حزب الله الآن، وبالتالي يمكن أن نتوقع أن هذا نستمر. أما فيما يتعلق بتخفيف العقوبات، ما أتوقع أن يحصل هو بأنه عندما ترفع الإدارة حصارها المضاد، هذا من شأنه أن يفك بعض الأصول مباشرة لإيران، وتلك الأصول المجمدة هي محتجزة إلى عدد من الدول في أنحاء العالم، وربما يتم إطلاقها دولة بعد دولة وبحسب التقدم المحرز، وطبعا بالتزامن مع التخلص من اليورانيوم المخصب من إيران.
1: كذلك في موضوع رفع التجميد عن 12 مليار دولار كما تطلب إيران سيد عباس خميار، زائد رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، ربما هذان شرطان أساسيان للبدء في التفاوض خلال 60 يوما، لكن إلى أي درجة يمكن أن تكون أيضا إيران مرنة في هذا المسار إذا كان هذان الشرطان يقعان ضمن استراتيجية إيرانية لرفع سقوف التفاوض؟
4: طبعا ما يقوله ضيفك غير دقيق. يعني الإيرانيون إذا كانوا يريدون التخلي عن حلفائهم لكانت المفاوضات قد بدأت قبل أسابيع. إحدى الشروط الأساسية الإيرانية هو وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا التصعيد الذي نشاهده في الأيام الأخيرة وهذه المجازر التي ترتكب بحق الجنوب اللبناني واللبنانيين هو يأتي في هذا السياق، وهو غطاء أمريكي واضح وللضغط على إيران ووضعه أمام نوع من من التحدي. لذلك وأؤكد، إذا كان التخلي هناك عن الحلفاء لكانت المفاوضات قد بدأت قبل أسابيع. بما يتعلق بالأرصدة الإيرانية، هذه حقوق إيرانية. إيران لا تريد صدقة من هذه الدولة أو من أعدائها، هذه حقوق إيرانية احتجزت زورا وظلما منذ انتصار الثورة الإسلامية قسم منها، والقسم الآخر في السنوات التي تلت هذا الانتصار. وإيران تطالب بهذه الحقوق، لن تثق بالأمريكيين إلا ما تكون هناك خطوات عملية. كان هناك تبادل في السجناء،
1: مفهوم،
4: ووصلت هذه الأموال بموافقة وباتفاقية إلى دولة قطر، ومن ثم احتجزت مرة أخرى.
1: إذا هو موضوع مبدئي،
4: هذه
1: أريد
4: قبل أن تكون
1: أنقله إلى ضيفنا هنا في الاستوديو لأن الوقت يدركنا. دكتور شرقاوي، إصرار إيران على ما يمكن أن نسميه قبض الثمن، يعني 12 مليار دولار قبل التوقيع على الاتفاق، كيف يسمى في علم التفاوض؟
5: يسمى الورقة الاستراتيجية، وهناك ورقة تكتيكية. أعتقد في يد طهران ورقتان استراتيجيتان، قضية أن ينبغي الحصول على جزء مهما كان من 100 مليار دولار المجمدة، وأيضا الورقة الاستراتيجية الثانية أن طهران تتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز، وحتى إذا بدأت المفاوضات لن تقبل بإنهاء السيطرة إلا تدريجيا مع إجراءات بناء الثقة وحصولها على ما يقابلها. أما قضية لبنان والقضايا الأخرى فيمكن اعتبارها ورقات تكتيكية، وهي أقل شأنا وأهمية من الورقات الاستراتيجية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي هنا في الاستوديو. أشكر أيضا ضيفنا السيد ديفيد ديغوش، وضيفنا من طهران السيد عباس خميار على هذه المشاركة خلال هذه الساعة من التغطية المستمرة. وساعة جديدة تبدأ الآن من هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. في آخر المستجدات، تحديدا في مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، وهذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. بدوره قال مقر خاتم الأنبياء إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وإن أي مخالفة لمقررات العبور من مضيق هرمز ستعرض أمن مرور السفن لخطر جدي. هذا وشهد جنوب لبنان اليوم تكثيفا للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي طال نطاقا جغرافيا واسعا. وقال مراسل الجزيرة أن الغارات تركزت تحديدا على مدينة النبطية وبلدات عدة في قضائها، كذلك على بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهارية وكرمائيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهارية وفرض قيود على التجمعات. هذا وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور كاتس وزمير ورؤساء أجهزة الأمن. سياسيا قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا، وأضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. إذن قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن رئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا كانت عظيمة وفي صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل لاتفاق. هذه التصريحات تأتي بعدما كانت تسريبات متقاطعة قد كشفت عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
2: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي. بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة الستين يوماً بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة الستين يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة 60 يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقاً لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقاً محتملاً مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
1: للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسلنا عدنان بوريني. أهلا بكما أنس، أبدأ معك. هل رسمت تصريحات وزير الحرب هيغسيث ملامح ما يجري الآن، يعني دواعي هذا التأخير أو التريث قبل الخروج بإعلان الاتفاق أو إعلان الموقف الأمريكي من البنود قيد النقاش؟
6: مريم، رغم أهمية وزير الحرب في النظام السياسي الأمريكي ورغم أهمية بعض التصريحات التي تصدر من البنتاغون، لكن معظم المسؤولين الأمريكيين ومن بينهم وزير الحرب وفي بعض الأحيان وزير الخارجية يقولون إن القرار النهائي هو عند الرئيس دونالد ترامب. وحتى بعد اجتماع غرفة العمليات يوم أمس واجتماعه بالمسؤولين في إدارته لم يخرج قرار، وكثيرون يتكهنون بأن السبب وراء ذلك هو بعض التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم، مخاوف أمريكية من أن الإيرانيين ربما لن يلتزموا بتعهدهم، لأن كل ما سرب عن مذكرة التفاهم هذه يتحدث عن التزام متبادل. أولا التزام من طرف الإيرانيين بأنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا، وبطبيعة الحال هذا يجر بعض المتطلبات، من بينها على سبيل المثال الامتناع عن تخصيب اليورانيوم وتحديد الفترة الزمنية التي ستتوقف فيها إيران عن تخصيب اليورانيوم، هذا أولا. وثانيا أن تتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب أصلا والآلية التي ستتم فيها. وهذه نقاط تبدو مهمة لكنها في نص مذكرة التفاهم وفقا لما سرب هي على شكل التزام، وبالتالي الرئيس دونالد ترامب ربما يبحث في هذه المرحلة، وهذا ما يؤخر القرار، كيفية الحصول على التزام وربما ضمانات أبعد من إيران، بمعنى طرف ثالث على سبيل المثال، وفقا لكثير من التحليلات والتقديرات هنا في الصحافة الأمريكية. الجزئية الأخرى تتعلق بالخطوات الآنية والحديث عن جزئية أن ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري بشكل متناسب مع فتح إيران لمضيق هرمز. هذا يأتي وفي الأخبار أيضا القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها ما زالت تغير من وجهة بعض السفن المتجهة من أو إلى الموانئ الإيرانية، وبالتالي هذا يتعارض مع تصريح الرئيس في منشوره عبر تروث سوشيال بأن الحصار البحري سيرفع عن الموانئ الإيرانية، وبالتالي هناك أزمة ثقة هي معلومة منذ بداية هذه الحرب وحتى قبلها بين طهران وواشنطن، لكن هنا في هذه المرحلة تبدو حاسمة لجهة متى سيتم الإعلان وما هي الضمانات التي سيقدمها كل طرف، وهل كل طرف سيكون مقتنعا بأن الضامنين وراء الآخر سيكونون على قدر المسؤولية، وبالتالي تسير الأمور وفقا لما هو مخطط له أو على الأقل وفقا لما نشرته وسائل الإعلام. الرئيس دونالد ترامب كان قد قال في أكثر من مناسبة إنه سيدرس والقرار النهائي سيعود له، وسئل عن الفترة الزمنية التي سيستغرقها وقال يومين تقريبا. مريم،
1: شكرا لك أنس الصبار من واشنطن. عدنان بوريني في طهران. إيران هل هي في حالة انتظار للخطوة التالية للرئيس ترامب؟ ما الذي تفعله في هذه المرحلة على مستوى ربما نقل الرسائل إلى الوسطاء أو التحرك في اتجاهات معينة؟
7: التفاصيل مريم هي كلمة السر حقيقة في كل ما يجري، ويبدو أننا مجددا مثل كثير من الاتفاقات والمفاوضات أمام عقدة الشكل والمضمون، وهنا الشيطان يكمن في التفاصيل. بالمبدأ مريم تتحدث طهران على الأقل بتصريحات غير رسمية نشرها التلفزيون الإيراني، أو حتى بتصريحات المسؤولين، أو حتى بالإجراءات السائدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، عن أن التوافق بشأن البنود الأساسية ومعظم البنود الواردة في مذكرة التفاهم هي لا تعارض بالمبدأ على الأقل فيما يتعلق بالخطوط العريضة عما تحدثت عنه واشنطن. ولكن عندما نتحدث عن التفاصيل هنا حقيقة ما هو مرتقب بشأن هذا الأمر. مثلا التلفزيون الإيراني تحدث ونقل تصريحات غير رسمية عن بنود مذكرة التفاهم أو مسودة مذكرة التفاهم، وقال فيما يتعلق بمضيق هرمز بأن إيران هي من ستتولى إدارة مضيق هرمز، وبأنها ستفرض رسوما على السفن التي تعبر المضيق، وأن عنونا هذه الرسوم بأنها رسوم إدارة ملاحية وتأمين وأضرار بيئية في المضيق، هذا هو العنوان لها. بالإضافة إلى أن طهران ستمنع السفن المعادية من عبور مضيق هرمز، بالإضافة إلى أنها ستحدد عمليا من هي السفن المعادية من غيرها وفق إجراءات بعد التسجيل، بعد تفتيش السفن حقيقة بتحديدها من خلال المواصفات المحددة. ولكن أشارت إلى أن الأمور أو التفاصيل المرتبطة بمذكرة التفاهم ما زالت قيد البحث، كما أشارت المعلومات التي نشرها التلفزيون الإيراني إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة، وبأن الاتفاق أشار إلى أن طهران إلى أن واشنطن ستفرج عن أصول إيرانية مجمدة مقدارها 12 مليار دولار بعد انتهاء مهلة 60 يوما. هذه هي النقاط الأساسية التي تحدث عنها التلفزيون الإيراني. هذا فيما يتعلق ببعض البنود، ولكن مريم مقر خاتم الأنبياء تحدث عن أن طهران حاليا هي تتولى عمليا إدارة مضيق هرمز باقتدار، والحرس الثوري أعلن بأنه سمح بعبور 20 سفينة نسقت مع آلية العبور. إذا نحن نتحدث بالمبدأ مريم عن نقاط أساسية تقول طهران بأنه تم التوافق عليها شكلا ومضمونا، ولكن المرتقب هو ما سيعلن عنه الطرف الآخر بشأن تفاصيل هذه النقاط، سواء فيما يتعلق بالأصول المالية، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز. ولكن مريم هناك نقطة أساسية عالقة ما زال يرتقب الجميع إلى ما ستقول، وهنا نتحدث عن جبهة لبنان ووقف إطلاق النار هناك، التي تتحدث طهران عن أن وقف إطلاق النار في لبنان هو شرط أساسي عمليا للعبور نحو توقيع مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك عدنان بوريني من طهران. للتحليل نستضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، السيد ديفيد ديغوش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور إبراهيم فرحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسن أحمديان، هناك شعور أن الفعل الآن بيد الأمريكيين، وأن الإيرانيون ينتظرون قرار الرئيس دونالد ترامب بخصوص مذكرة التفاهم، هل قدمت بالتالي إيران كل شيء وليست مستعدة لأي تغيير؟
8: تقديري أن الورقة هذه نهائية من منظور إيران، وهم يشترطون أن يوقعها الرئيس ترامب قبل أن يوقعها هم، أي شكلا أيضا يريدون أن يفرضوا عليه التوقيع أولا. هذه المسودة طبعا بالوساطة سنت وأرسلت، المضمون هو أن إيران هذا ما تصل إليه، يعني هذا الأقصى حد تصل إليه، والولايات المتحدة أيضا متفهمة أنها لا يمكنها جنية أكثر من هذا. أساسا تراجعت عن مفهومها العام للاتفاق أن كل شيء على الطاولة إلى مفهوم متدرج، وهو كان مطلب إيراني، واليوم أيضا إيران تقول لها عليكم أن توقعوا على هذا ثم نبدأ بالتطبيق نحن، ونوقع ونبدأ بالتطبيق نحن. لذلك تقديري أن الأمر إلى حد كبير وصل إلى نضج من منظور إيران. النقطة الأخرى هي أننا إذا وضع تأزيم أمريكي، يبدو أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يعوض عن هذه الطريقة في الإخراج، أنه في النهاية اتفاق غير متوازن إن وقعه عبر المناوشات العسكرية، وكذلك إطلاق يد إسرائيل في لبنان للقول بأنه يضغط عسكريا ثم يوقع هذا، التنازلات يجري تصويرها بطريقة تتيح له حفظ ماء الوجه، هكذا ينظر إليه إيرانيا.
1: ما رأيك سيد ديفيد ديغوش ما يفعله الآن الرئيس ترامب من تريث وانتظار وأخذ للمزيد من الوقت قبل الإعلان عن الاتفاق أو توقيعه؟ هل يدخل ربما في خانة أنه يريد إخراج الأمر على أنه انتصار أمريكي في النهاية، وأن ما جرى هو تنازلات إيرانية وليست أمريكية؟
3: نعم، هو بكل تأكيد هو لطالما ودائما فاز، ومن المهم وحتى شهر عنه في مدته الأولى وأنه كان هنالك إعصار متجه إلى فلوريدا، ومن ثم أخذ الخريطة ووضع إسقاطا لأن كما لو أنه غير مجرى هذا الإعصار، فبالتالي هو ليس شخصا يمكن أن يقبل انتكاسة أو هزيمة، لكنه في موقع فعلا الوقت في صالحه، والإيرانيين هم يبالغون يغالون في مباراة

0: دراسة لعبتهم. فأولا أن تأثيرات إغلاق مضيق هرمز هي لا تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة كبيرة. أسواقنا المالية في أرقام قياسية، وأسعار الطاقة قد انخفضت 87 دولارا للبرميل، لكن الضرر على حلفائنا وشركائنا. ولكن الرئيس ترامب لا يكترث كثيرا حول أولئك، وخاصة بأنه دعاهم للمشاركة في فتح المضيق وهم رفضوا. المسألة الثانية، هذا الحصار المتبادل يسبب صعوبات مالية كبيرة ما بين 350 مليون دولارا و450 مليون دولار أسبوعيا هي تقدير الخسائر. وبالتالي كلما امتد الحصار كلما كانت واقعه كارثية على إيران، وطبعا مع محاولة إيران طبعا الحصول على فك لتجميدها. وأخيرا الحرب في لبنان والتي هي ليست ضمن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إيقافها، فإسرائيل هي من تشن هذه الحرب. ولكن هذا أمر تراه إيران بأنها لا تمتلك القدرة أو لديها الصالح في مساعدة وكلائها في لبنان. وكلما إذا امتدت هذه الأمور كلما زاد مستوى التخلي إيران عن حزب الله. كل هذه المعطيات هي في صالح ترامب.
1: دكتور إبراهيم فرحات، هل يظهر الطرفان على أنهما متفقان على منطلق الاتفاق ومنتهاه، وأن التفاصيل الأخرى العالقة تترك لمدة 60 يوما؟
2: لا أعتقد ذلك. يعني بالبداية دعيني أختلف مع الزميل بأن الوقت هو لصالح أي من الأطراف. الوقت هو ضد جميع الأطراف. الجميع يخسر بهذه الحالة من اللا حرب ولا سلم في الوقت الحالي. الولايات المتحدة هي تخسر ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، وهناك أزمة كبيرة في داخل الولايات المتحدة، وكذلك أيضا في إيران. إيران بتعاني أيضا من الحصار البحري الذي تقوم به الولايات المتحدة، وأيضا هناك يعني متاعب اقتصادية كبيرة. أيضا المنطقة هي تخسر من هذه الحالة، ليس فقط الطرفين الرئيسيين إيران والولايات المتحدة، الأطراف في المنطقة أيضا تخسر من هذه الحالة. فالوقت هو ليس لصالح أحد، هذا واحد. اثنين، أن بالنسبة إلى الاتفاق لا يوجد هناك حتى هذه اللحظة اتفاق على المبادئ الرئيسية للتعامل مع القضايا الجوهرية في الصراع. يعني حتى يعني كل النقاط والصيغ التي تم تقديمها هي تتعامل مع برأيي ترحيل للمشاكل الرئيسية. هي عبارة عن نوايا اتفاق ما بين الأطراف عليها، اتفاق إطار. ولكن حتى الآن الأسباب التي قامت من أجل هذه الحرب، قضايا التخصيب النووي، هي تم ترحيلها ضمن هذه الاتفاقية، ولا يوجد حتى الآن المس فيها أو حتى الحديث عنها. فلذلك أعتقد أن هذه مسألة من الإبر المسكنة للمشكلة 60 يوم، ثم بعد 60 يوم سنكون نتحدث عن تمديد جديد ثم صياغ جديدة وإلى آخره. فلذلك هناك عملية ترحيل للمشاكل وليس حلها.
1: في عامل الوقت، هل تستفيد إيران دكتور أحمديان من طول أمد توقيع ترامب على هذا الاتفاق من أجل غايات معينة؟
3: طبعا الوقت، أنا تقديري أختلف يعني مع الأطروحتين. أنا تقديري أنه الوضع يصب في مصلحة إيران، لأنه إيران دولة اعتادت العقوبات، يعني اقتصاد معتاد على العقوبات. الولايات المتحدة حديثة العهد بالضغط الخارجي على اقتصادها، وهذا ما تقوم به إيران عبر هرمز. إيرانيا طبعا تقوم الحكومة بما تقوم به قبل الحرب إلى حد كبير، إضافة إليه هي تقوم بتمرير الملاحة في مضيق هرمز حسب شروطها، وهذا يدور عليها أرباح.
1: لو كان الضرر الاقتصادي لا يهمها، لماذا تصر على مبدأ فك التجميد عن 12 مليار دولار لبدء الاتفاق أو لتوقيعه؟
3: أبدا، يهمها جدا، لكن أن نقول بهذا الظرف أن الولايات المتحدة يدها أعلى زمنيا، أنا تقديري أنه بعيد عن الواقع. إيرانيا ينظرون للمستقبل على أنه أساسا التريث أمام الولايات المتحدة يجدي نفعا، وهو يجدي بالفعل. في الحرب أجدى نفعا، أخرجها دون مكاسب. في السلم أيضا يجدي نفعا بإجبار الإدارة بالقبول بالأطروحات الإيرانية، ما التدرج كان مطلب إيراني. وبالتالي إلحاق الحرب ومخرجاتها بمخرجات اقتصادية، هذا تبحث عنه الحكومة، تريد تحسين الوضع الاقتصادي في الداخل، وهذا طبعا تبحث عنه. ولذلك تصر على تحرير الأموال المجمدة الإيرانية، تصر على إلغاء العقوبات في اتفاق أوسع، وتصر على تحسين ما يحسن الوضع الاقتصادي، لكن

0: هذا لا يعني في المدى القريب تحت الضغط والعقوبات وفي التفاوض إيران تتراجع أمام الولايات المتحدة. لذلك أقول زمنيا لأنها معتادة على العقوبات، زمنيا ليست في الضغط الذي يواجه حكومة الرئيس ترامب.
1: هنا أسأل سيد ديفيد ديغوش، دائما في موضوع الوقت الذي يطول قبل التوقيع على هذا الاتفاق، يعني عندما يأخذ ترامب كل هذا الوقت للتوقيع بعد مرور أسبوع على ما قال إنها لمسات أخيرة فقط توضع عليه وأن التوقيع هو مسألة ساعات فقط، ها نحن أمام أيام ربما أخرى قبل التوقيع عليه. هل ما سيكسبه ترامب بالاتفاق أهم مما يخسره خلال الوقت الطويل الذي يستغرقه التوقيع عليه؟
2: حسنا، هنالك بضعة أمور. أولا، هنالك عدم يقين حول فيما إذا كان أولئك الذين يتفاوضون يمثلون الحكومة الإيرانية أصلا، فبالتالي نسمع عن نائب المستشار الأمن القومي وقد سمعنا أيضا من آخرين. إذن هنالك عدة نسخ من مذكرة فهم المناقشة هنا، وضيفكم الموقر هنا يقدم هذه الرؤية وهي غير ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، فربما يحاول أن يوضح بأنه ربما يبني انطلاقه من ما يجري في الحزب وما الذي سوف يكون تأثيره على الأسواق. لكن ما هو مهم جدا ونأخذه في عين الاعتبار بأن الوقت هو في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أن إيران تاريخيا طالما كانت تحت العقوبات هنالك عملتهم منهارة، ملايين من عملتهم مقابل دولار واحد، والتضخم وصل إلى 72%، هذا أمر غير مسبوق في إيران، وحتى في التسعينات لم يرتفع فوق 44% هذا التضخم. فبالتالي ترامب يستطيع أن يأخذ وقته، وترامب هو يلعب الجولف عندما يكون لك شأن للدولة من أجل أن يقدم تلك الصورة بأنه غير متأثر ومرتاح مما يجري.
1: هل هذا هو الواقع؟ ضيفنا يقول دكتور أحمد يان إن الإيرانيين تعودوا على هذه الضغوطات الاقتصادية وأن ما يجري الآن من طول لأمد هذا الوقت هو في صالحهم وليس في صالح الأمريكيين، خاصة عندما نتحدث عن استمرار الإيرانيين في إغلاق مضيق هرمز، وهنا يبدو أن الحصار البحري الأمريكي لم يحقق تلك المعادلة التي أقيم من أجلها.
2: لا، علي أن أختلف في الرأي. أنا أعتبر وجهته مهمة جدا، لكنه ارتكب خطر. إن الصعوبات الاقتصادية التي تمرها بإيران هي وخيمة جدا وأكبر كثيرا مما اعتادوا عليه. وأنظر إلى التنازلات التي تم تقديمها عندما كنت موجودا على هذه الطاولة في فبراير، كان هنالك من يمثل إيران ويقول جبر الضرر، على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع تعويضا، لكننا نسمع عن هذا منذ أسابيع، لقد تم إسقاط هذا بالكامل. فبالتالي هنالك تغيير في الموقف الإيراني، وهذا يعكس الضغوطات داخلية في أغلبها، وهنالك حتى ثانوية مع انحسار حزب الله في لبنان وعدم رغبتها في دعمه مجددا.
1: موضوع لبنان دكتور إبراهيم فريحات يدخل بإصرار على طاولة التفاوض الآن، وعلى ربما هذه النقاشات الدائرة حول التوقيع على مذكرة التفاهم، يعني عندما يخرج تسريب يشير إلى أن الإيرانيين مصرون على أن تتوقف الحرب في لبنان مقابل التوقيع على هذا الاتفاق، ما هو مصير التوقيع عليه؟ يعني ما يجري الآن في لبنان من تصعيد إسرائيلي ربما يأخذ هذا الاتفاق في غير اتجاه.
3: الورقة اللبنانية هي اختبار صعب وحقيقي لجميع الأطراف، ودعيني أبدأ بالطرف الإيراني. أولا بالنسبة إلى إيران، حزب الله يعني كان حليفا وما زال بالنسبة إلى إيران، ودخل هذه الحرب لنصرة لإيران. سيكون هناك اختبار صعب بالنسبة لإيران أن توقع على أي اتفاق لمصداقيتها لا يتضمن وقف الحرب على لبنان وبشكل واضح. هذا أن تقوم إيران بهذا يعني بالتوقيع دون أن تشمل لبنان، هذا يعني أنها يعني خسرت كثير من مصداقيتها في المنطقة، لأن حزب الله تعتبر الأقرب بالنسبة إلى إيران في المنطقة. هذا واحد. ثانيا، بنفس الوقت الخيارات بالنسبة لإيران هي ليس

0: سهلة أن تستمر وترفض التوقيع، ولذلك هذا اختبار صعب سيكون وضروري أن نتنبه. وأنا لا أستبعد ما تفضلت فيه أن إيران فعلا سترفض، لأنه هذا سيكون بمثابة انتحار بالمصداقية أن توقع وتترك لبنان في هذا الموضوع. بالنسبة للإدارة الأمريكية أيضا، إذا بس سمحتين عنها، بالنسبة للإدارة الأمريكية أيضا، الإدارة الأمريكية هي أن توقع اتفاق وتترك لبنان في التصعيد، يفترض أنها تدعم الحكومة اللبنانية، ولذلك هذا سيشكل سقوط كبير بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية أن توقع اتفاق وتترك الحرب شغالة في لبنان.
1: باختصار، لو جرت الاستجابة إلى هذا المطلب الإيراني بوقف الحرب في لبنان وجرى التوقيع على هذا الاتفاق، ألن يكون ذلك تحت ربما شروط معينة ستقدمها أيضا إيران في موضوع لبنان، ربما التخلي عن دعم حزب الله؟
2: لا أتوقع ذلك. لاحظي أنه ما تقدمه إيران هو حرية ملاحة في مضيق هرمز بشروط إيرانية تحت رقابة إيرانية، هذا كل ما في الأمر. لا يوجد أي كلام عن لبنان. الولايات المتحدة تقدم الدعم لإسرائيل، تقديري أنه إذا تكلموا عن ضرورة وقف دعم إيران للمقاومة أمام إسرائيل، فإيران ستضع إسرائيل على الطاولة، أوقفوا الدعم لإسرائيل. وهذا كلام مطروح في إيران، أنه إذا كان هذا الاشتراط فهذا أيضا اشتراط أمامه. لذلك لا أرى ذلك واردا أساسا في النقاشات.
1: دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، السيد ديفيد ديغوش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور إبراهيم فرحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لكم جميعا. مع تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، سلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص الاتفاقات. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
3: في عالم تحكمه الصراعات وتظلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتا أو دائما، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم؟ وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية. وبحسب كل ذلك، هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحيانا باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال. ولكن مع ذلك، فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانيا بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف إطلاق النار حسب آلية الإعلان. وقف إطلاق النار من طرف واحد، وهو إعلان صادر من إحدى الدول المتحاربة بوقف عملياتها العسكرية دون اشتراط موافقة الطرف الآخر، أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة وغالبا ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية ومن أمثلته في يومنا الحالي. اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة. إذ تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط.

0: حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر عام 2025. ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 أبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 أبريل الماضي على وقف إطلاق النار، يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحات الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة، متحكما في قواعدها، فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغ القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: في متابعة التطورات في لبنان نتابع الآن التقرير الذي رصد فيه الزميل مازن إبراهيم اللحظات الأولى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط مدينة النبطية وخلف خسائر كبيرة.
2: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلة حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سنتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون، يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل، الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
1: تابع التفاصيل من بيروت مع مراسلنا حسان مسعود. حسان أهلا بك، ربما انكشف المزيد عن نتائج هذه الضربات الإسرائيلية في النبطية منذ انتهى مازن إبراهيم من تصوير تقريره، ما الذي عرف أيضا عما أسفر عنه هذا التصعيد الإسرائيلي على النبطية والمناطق الأخرى، وأيضا ما رافقها من تصريحات سياسية رسمية لبنانية؟
3: تماما مريم، هذه المشاهد التي عرضها الزميل مازن وفريق الجزيرة المتواجد في النبطية هي تلخص المشهد الذي يتكرر طيلة ساعات اليوم وحتى

0: هذه اللحظات ما زالت تتكرر هذه الغارات المكثفة، سواء كان على مدينة النمطية بحد ذاتها وهي بؤرة ومحور القتال في هذه المرحلة وهي الأكثر اشتعالا وتعرضا للقصف الإسرائيلي الممنهج والمكثف، أو حتى أيضا في مدينة صور التي يشبه حالها إلى حد بعيد ما يجري في النبطية ومحيط هاتين المدينتين في قضاء كل من قضاء النبطية وقضاء صور كذلك، وأيضا في ظل توسع الجانب الإسرائيلي في كثافة نيرانه وغاراته التي يوجهها نحو الأقضية والمدن والبلدات اللبنانية، فأيضا وصل اليوم القصف إلى بلدات عدة في أقضية مختلفة، سواء كان في قضاء حصبية حيث تعرضت بلدة كفر حمام لسلسلة من الغارات والهجمات كذلك، وحتى أيضا في إقليم التفاح، إضافة أيضا إلى كل من قضائي جزين وقضائي صيدا وقضائي مرجعيون، كل هذه المناطق تشهد كثافة بالغارات. الحصيلة لكل هذه الغارات من ضحايا وفقا لوزارة الصحة كانت 3371 شهيدا حتى هذه اللحظة منذ بدء التصعيد الأخير في 2 مارس، أي ارتفاع عن أعداد الشهداء في اليوم الماضي بحوالي 20 شهيدا، إضافة أيضا إلى وصول عدد الجرحى الإجمالي إلى 10129 جريحا حتى هذه اللحظة، لكن كثافة الغارات تؤدي في كل مرة إلى مزيد من الضحايا، مزيد من الشهداء ومزيد من الجرحى، لا سيما من المسعفين الذين أيضا باتوا يعيشون مرحلة صعبة من الهجمات المباشرة التي تطال المسعفين وسيارات الإسعاف والفرق والأطقم الطبية. هذه التطورات أيضا لم تطل فقط هذه الفئات وحتى المدنيين، لما أيضا طالت اليوم أيضا استهدافا مباشرا لسيارة كان فيها عسكريين من الجيش اللبناني وفقا لما أعلن الجيش، وتمت إصابتهما بإصابات متوسطة. على وقع هذه التطورات أيضا المدنية، يقوم حزب الله كذلك بتنفيذ مزيد من الهجمات والعمليات ليس فقط في جنوب لبنان، إنما أيضا بدأ يطال بصواريخه أيضا مسافات بعيدة نسبيا مقارنة بما كنا عليه منذ بدء ما سمي بوقف إعلان وقف إطلاق النار في منتصف شهر أبريل الماضي، وهي ضربات صاروخية طالت مستوطنات ومدن إسرائيلية بعيدة نسبيا وصلت إلى عمق حوالي 20 كيلومترا كذلك عن الحدود جنوبية لبنان. هذه التطورات الميدانية أيضا لحقها كذلك تطورات على المستوى السياسي وتصريحات، سواء كان بشكل رئيسي على لسان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي كان قد أكد أن ما تقوم به إسرائيل في هذه المرحلة هي سياسة تهجير جماعي للسكان المدنيين في جنوب لبنان، وطالب بوقف هذه الإجراءات وحشد الجهود الدولية لوقف هذا الإجراء، إضافة أيضا إلى تأكيده على أن ما تقوم به الدولة اللبنانية من طرفها من مفاوضات مباشرة بوساطة أمريكية هي تهدف بشكل رئيسي لوقف إطلاق النار ولوقف هذه السياسات التي تقوم بها إسرائيل في لبنان، وأكد على ضرورة العمل لتحقيق وقف إطلاق النار من جهة وكذلك الانسحاب الإسرائيلي من جهة أخرى. أما في واشنطن أيضا فكان هناك تطور على المستوى السياسي، وهو أيضا جلسة تقييمية للاجتماع الذي جرى يوم أمس في واشنطن كذلك على المستوى الأمني بين الجانب اللبناني والإسرائيلي بوساطة أمريكية استعدادا لجولة أخرى سياسية في 2 و3 من الشهر المقبل. على كل الأحوال هذه المشاهد التي رأيناها في النبطية أيضا تتكرر هنا في ضاحية بيروت الجنوبية، لا سيما بعد سلسلة من الغارات التي كان شهدتها الضاحية الجنوبية. كنا قد زرنا الضاحية واقتربنا من المشهد، اقتربنا من آثار الدمار في هذا التقرير الذي سنتابعه معا والذي كان تقريرا خاصا للجزيرة.
1: جامدة صامتة، هكذا تصور عادة كتل الخراب وبقايا مباني بيروت وضاحيتها الجنوبية وكل مكان مسته يد إسرائيل في لبنان، لكن الحقيقة تروي ما هو أقسى بكثير من جبال الأسمنت المجرد من الحياة. مبنى واحد فقط كفيل بتقريب الصورة الخفية خلف فوضى الانطباعات. لكل شقة قصة، سكان الطابق الأخير هاجروا البلد بأكمله بعدما فقدوا آخر حضن أمان فيه، فهم كجيل

0: جيرانهم في الطابقين الرابع والأول، وكثير من أهالي الضاحية خسروا بيوتهم في الجنوب في هذه الحرب وما سبقها، قبل أن يلاحقهم القصف مراراً إلى هنا. أما الطابق السابع فأبلغنا الجيران أنه كان لشاب مقبل على الزواج قبل أن يدمر الاحتلال حلمه بالاستقرار. تحت أزيز مسيرات لا تفارق سماء المنطقة، سمح لنا سريعاً بزيارة المبنى الآيل للسقوط لنلمس عن قرب شيئاً من آثار الدمار. لم يختار أصحاب هذا البيت يوماً اللون الرمادي، لطالما كانت حياتهم ملونة منظمة كما تظهر هذه الصور التي زودتنا بها العائلة قبل أن تهجر منزلها قصراً، تاركة خلفها أدلة على حياة تجمدت وذكريات تبددت وأسر تشردت في كل زاوية من هذا المكان. في الطابق السادس عادت أم محمد لتفقد ما تبقى من منزل ذكرياتها. أصيبت غرفة أولادها بشكل مباشر، نجوهم لكنهم باتوا قصة أخرى من ضحايا وحشية أعدائهم.
1: لا، بيتي كتير غالي على قلبي صراحة، أولادي، جمعتنا، لمتنا الحلوة، ذكرياتنا، كل شيء فيه حلو، يعني كل زاوية فيه بتعنيلي كتير. بس إنه راح، طالما نحن موجودين ترجع الذكريات، بس وقت ما الإنسان بتفقده ما عاد فيك تبني ذكريات مع حدا غايب.
0: من شرفة منزلها يظهر مبنى عيادات أطباء الحي، وقد باتت حالته مستعصية بعدما حدد مرضى الحروب الغرباء موعداً أخيراً لهم فيه وزاروه بصواريخهم. الحلاق عماد مسح بيت أحلامه في الاستهداف، وبقي شيء من محله صامداً فآثر الاستمرار رغم علمه بخطورة القرار.
2: بتأسلك مكاي كمان هوني بالبلاي؟
3: أنا بتأشتي كان بالبلايين قايتي وبتأشتي راحوك. أه والله راحت هي حادثة طلعت صعب اشتار لك. أنا عم بشتغل هون، بالصالون، بدنا نسدد العاب بدنا نعيش.
4: هو مبنى واحد فقط من بين أكثر من 200 ألف وحدة سكنية دمرت إسرائيل في حربها على لبنان، ولا تزال لا حجارتها فحسب بل أحلام أصحابها وذكرياتهم وقصصهم، لكنها كما يبدو لم تقدر على النيل من صمودهم. حسن مسعود، الجزيرة، من ضاحية بيروت الجنوبية.
5: نناقش هذه التطورات مع ضيفينا من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، ومن بيروت أيضا يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد يوسف دياب في وصفه لهذه التطورات ولمسار التفاوض الذي جرى في خضم تصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة، لكن هذه الكلفة ستكون عالية على ما يبدو، هل يمكن أن يتحملها لبنان؟
6: مساء الخير لحضرتك وللضيف الكريم والمشاهدين. طبعا هي المفاوضات هي الأقل كلفة والأقصر طريقا للوصول إلى الحل، ومعلوم يعني أن الحروب هي نوع من أنواع التفاوض لكن تحت النار. اليوم الحكومة اللبنانية آثرت أن تذهب إلى مفاوضات مباشرة مع الإسرائيلي من أجل تحقيق هدف واحد، وهو وقف هذه الحرب ووقف حمام الدماء الذي اختارته إسرائيل على أرض الجنوب أمام مشاهد مروعة يعني يندلها جبين العالم. طبعا يعني المفاوضات هي ليست طرفا من قبل الدولة اللبنانية، لا رئيس الجمهورية ولا من قبل رئيس الحكومة، لكن الظروف وهذه الحرب القاسية هي فرضت على السلطة السياسية أن تذهب نحو هذا المنحى من أجل وقف القتل والتدمير والتهجير ومزيد من الاحتلال للأراضي اللبنانية. ونحن الآن نرصد عبر الجزيرة، يعني عبر التقارير أو عبر المشاهد المباشرة على مدار الساعة، التقدم الإسرائيلي باتجاه العمق اللبناني. اليوم قبل أن نبدأ بهذه المقابلة قرأنا في الأخبار العاجلة أن إسرائيل أحدثت 7 معابر لتتجاوز مجرى نهر الليطاني. طبعا أحد هذه المعابر عند بلدة زوطر الشرقية التي تدور فيها معارك ضارية ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وما بين مقاتلي حزب الله. أيضا الإسرائيلي يتقدم الآن باتجاه قلعة شقيف التاريخية، وإذا ما استطاع أن يصل إلى هذه المنطقة فهذه لها رمزيتها باعتبار أن قلعة شقيف كانت أحد أبرز المواقع أو القلاع المحصنة للإسرائيلي بان الاحتلال قبل العام 2000. وبالتالي مسألة التفاوض هي مسألة حتمية على الحكومة اللبنانية وعلى رئيس الجمهورية ولا مناص منها. والبديل عن ذلك هو المشاهد التي نراها الآن، يعني من استمرار الغارات الإسرائيلية والقتل واضح. والتدمير على كل الأراضي اللبنانية.
5: سيد علي حيدر، أمام هذا الواقع الذي وصفه لنا ضيفنا السيد يوسف دياب والتقارير الميدانية تتحدث فعلا عن عبور الجيش الإسرائيلي إلى شمال الليطاني والوصول إلى زوطر الشرقية، خاصة مع هذه المعارك المستمرة هناك، ما قيمة استمرار حزب الله في هذه المواجهة أمام نتائج مماثلة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والأستاذ يوسف المشاهدين الكرام. الواقع ما تفضل به رئيس الوزراء اللبناني فؤاد نواف سلام ينطوي على تناقض، خاصة في الحالة الإسرائيلية، لأنه عندما تحدث قال الأقل كلفة والغير مضمونة النتائج مع العدو. ما معنى ما غير مضمونة النتائج؟ يعني لا وقف إطلاق النار، لا تحرير للأرض، لا تحرير للأسرى، لا عودة للأهالي. بهذا المعنى لا تصبح الكلفة أقل كلفة، تصبح كلفة خطيرة جدا على مستقبل لبنان ووجود لبنان، إلا إذا حصر الكلفة بعدد الشهداء والضحايا. نصبح هنا أمام نوع آخر من الكلفة.
5: هنا ربما يخرج السؤال في اتجاه آخر، هل استمرار حزب الله سيد علي حيدر في المواجهة مضمون النتائج وبكلفة أقل؟
7: على الأقل المقاومة هي أكثر أرجحية في احتمال تحقيق النتائج من مفاوضات خالية من الاستناد إلى عناصر القوة، خالية من ضمانات فعلية، تتجاهل عناصر القوة والمتغيرات الإقليمية وتنتظر ماذا يمن عليها الأمريكي والإسرائيلي، وإلا لما صدر مثل هذا التصريح. هذا من جهة. من جهة أخرى، كل حركات المقاومة في كل الساحات تاريخيا وحاضرا وفي لبنان أيضا، عندما يعجز العدو على مواجهة المقاومة يلجأ إلى هذه الأساليب التي نشهدها. هذا ما حصل في التسعينات، عناقيد الغضب 96 و93 وفي الثمانينات من مجازر، وكنا نسمع نفس الكلام. أنا من الجيل الذي واكب تلك المراحل كلها وكنا نسمع نفس الكلام، وبالتالي من الطبيعي أن نشهد هذه المستوى من الردود، ولأن المقاومة هي فعل تراكمي في هذا المجال. إضافة، بس جملة أخيرة بهذا الإطار، إضافة إلى أن الظروف السياسية والأدوات القتالية لا تحتاج من المقاومة إلى السنوات الطويلة التي احتاجتها في الماضي للتحرير، لأن هناك عوامل ضاغطة دولية وإقليمية ومحلية تقصر هذه المدة.
5: سيد يوسف دياب، استمرار لبنان في التفاوض تحت النار يعني ألا يضعفه ويضعف أوراقه على أي طاولة، إن كانت مباحثات البنتاغون إن تكررت مرة أخرى أو هذا المسار السياسي الذي سيعقد بعد يومين الثلاثاء والأربعاء في وزارة الخارجية الأمريكية، ألا توجد صيغة أخرى يمكن للبنان الرسمي أن يعتمدها ويمكن أن تؤتي نتائج أفضل؟
6: يعني الجواب على هذا السؤال هو في السؤال الذي طرحتيه على الأستاذ علي حيدر، ما هو البديل لعملية التفاوض؟ دائما ما يقول حزب الله ويعني جمهور حزب الله ومن يتحدث باسم حزب الله على لبنان أو على السلطة في لبنان أن تستجمع أوراق القوة التي لديها. ما هي أوراق القوة بنظر هذا الفريق؟ هو حزب الله وسلاح حزب الله. طيب اليوم حزب الله يستخدم أقصى قوته النارية والتسليحية والعديد البشري على صعيد المقاتلين، وإسرائيل تتقدم يوما بعد يوم في الأراضي اللبنانية، وحزب الله يتراجع أيضا يوما بعد يوم أمام العمليات الإسرائيلية. طيب ما هو البديل؟ يدعونا اليوم هذا الفريق إلى الاستفادة من ورقة القوة الإيرانية. طيب لنفترض أن هذا الأمر مسلم به قبل ساعات من هذه المقابلة، كنا نسمع بأن

0: في اتفاق إيراني أمريكي سيشمل جبهة لبنان. سرعان ما يخرج مسؤول في البيت الأبيض ومسؤول أمريكي يقول بأن إسرائيل لديها حرية التحرك في لبنان، وإدارة الرئيس ترامب لن تضغط على بنيامين نتنياهو من أجل عدم تمكين حزب الله من إعادة بناء نفسه وقوته التسليحية.
1: طيب
0: وبالتالي الضمانة الإيرانية التي يراهن عليها حزب الله هي ليست ضمانة قائمة. ما يريده الإيراني في هذه المسألة هو اتفاق يؤمن مصالحه بغض النظر عن
1: طيب،
0: الوضع
1: ولكن
0: في
1: الجانب
0: لبنان.
1: اللبناني
0: يعني
1: أيضا
0: حتى
1: الرسمي سيد يوسف دياب لم يحصل على ضمانات من الراعي الأمريكي الذي وعده بوقف إطلاق النار وبهدنة 45 يوما لا تلتزم بها إسرائيل، والمفاوض اللبناني رغم ذلك يذهب إلى هذه المفاوضات. ما هو أفضل مكسب يمكن أن يحصل عليه المفاوض اللبناني من استمرار هذه المفاوضات؟ يعني باعتراف رئيس الوزراء نواف سلام يقول إنها مسارات غير مضمونة النتائج.
0: صحيح، والحرب غير مضمونة النتائج أيضا. لا بل الحرب هي أكثر كلفة، ولكن اليوم نحن في الجولة الأولى من هذه المفاوضات. ننتظر يوم الثلاثاء تكون الجلسة السياسية الأولى، ثم الأربعاء، ولنرى ماذا يمكن أن يتمخض عن هذه المفاوضات. أنا بتقديري الأمريكي في وقت من الأوقات سيضغط على الإسرائيلي لوقف الأعمال العسكرية ولمنع التقدم في الأراضي اللبنانية، لكن أيضا هناك شرط أمريكي لا يمكن التنازل عنه، أيضا يتقاطع مع المصلحة الإسرائيلية، وهو نزع سلاح حزب الله وتسليم هذا السلاح للدولة اللبنانية. إذا لم يقبل حزب الله بهذه المسألة أو بهذا الشرط الأمريكي الذي هو قبل كل شيء مطلب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، هناك قرار أخذته الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وكان هناك جدولة لمسألة تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية قبل أن يستأنف الحرب في الثاني من آذار الماضي.
1: هنا
0: اليوم
1: أنقل
0: إذا كان
1: الفكرة.
0: حزب الله يتنصل،
1: طيب هذه الفكرة أنقلها إلى سيد علي حيدر، يعني إذا كانت النتيجة وقف نهائي لهذه الحرب، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق التي انتشر فيها، وفي المقابل ينتشر الجيش اللبناني في هذه المواقع، لماذا لا يتعاون حزب الله في مسألة سلاحه مع الدولة اللبنانية التي يفترض أن تفرض سيادتها على كامل التراب اللبناني؟
2: أولا مسألة السلاح مسألة لا علاقة لإسرائيل ولا الولايات المتحدة بها، هي مسألة داخلية لبنانية على أساس أن الدولة اللبنانية قرارها سيادي وما إلى ذلك. ثانيا، ما قيمة الانسحاب إذا جرد لبنان من الحد الأدنى من القوة بحيث يصبح مصيره مرتبطا بمتغير سياسي إقليمي أو دولي مع قرار إسرائيلي للإطاحة
1: تكون القوة
2: بلبنان
1: لدى
2: ولا تجد
1: الجيش،
2: من يكون؟ نعم،
1: تكون القوة هنا لدى الجيش اللبناني،
2: لكن الجميع يسلم والجميع يعلم سواء أنصار السلطة أو المقاومة أن الجيش لا يملك القدرة في هذا المجال، ونحن نعلم مسألة الجيوش النظامية من هم أكبر من الجيش اللبناني عدة وعتادا وخبرة وما إلى ذلك وتكنولوجيا.
1: لذلك
2: مسألة أخرى
1: تعقد
2: فيما
1: هذه
2: يتعلق
1: المفاوضات حتى تضمن للجيش اللبناني هذه السيطرة وهذه القوة.
2: هذه القوة تحتاج إلى مقومات مادية وعسكرية وحرية قرار سياسي وسيادة حقيقية للقرار. لا يمكن أن يكون قرارك متأثرا بالاعتبارات الأمريكية وتتوقع تسليح الجيش اللبناني بما يمكنه من مقاومة إسرائيل. هذا أمر لا، يعني جمع النقيضين ما بيمشوا مع بعضهم. إضافة إلى ذلك أريد أن أشير إلى مسألة التصريحات. هذا أمر طبيعي أن يتم التصريحات، وأنا أذكر بتصريح لنتنياهو في ولايته الأولى من 96 ل 99، كانت ولايته بعام 98، أعلن بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان إلا إذا تم تفكيك حزب الله، وانسحبت إسرائيل وكسر هذا المطلب. وبالتالي من الطبيعي أن تصدر هذه التصريحات، وإذا كنا سنعمل على التصريحات التي يقولونها لا نحرر أرض ولا نقاوم ونسلم كل شيء بهذا الإطار.
1: شكرا لك علي حيدر المحلل السياسي من بيروت، وشكرا أيضا ليوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أيضا تتجاوز القوات الإسرائيلية في عملياتها العسكرية جنوب لبنان نهر الليطاني، وتعيد هذه العمليات إحياء تاريخ واحد من أكثر المواقع أهمية جنوب لبنان.

0: وهو قلعة شقيف. التقرير التالي يعرض الموقع الجيوسياسي لقلعة الشقيف.
1: الوحش على الجبل، هكذا كانت تسمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سابقاً قلعة لشقيف، وهكذا تستعيد وسائل إعلام إسرائيلية وصف الموقع الآن. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة لشقيف ومحيطها شرق النبطية إحياء تاريخ أحد أكثر المواقع حساسية الذي ظل حاضراً في مختلف المواجهات الكبرى في جنوب لبنان منذ اجتياح عام 1982، إذ تجاوزت القوات الإسرائيلية بالفعل نهر الليطاني وسيطرت على عدد من البلدات والمواقع، والواضح أن القلعة لم تفقد مكانتها رغم كل التحولات في طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. منذ عقود، وهذه القلعة التاريخية تمثل عقدة عسكرية ونفسية في وجدان الساسة والعسكريين الإسرائيليين. تقع القلعة المعروفة إسرائيلياً باسم بوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، ما يمنحها قدرة استثنائية على كشف مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. تطل قلعة الشقيف على مستوطنة المطلة وتبعد عنها أقل من 4 كيلومترات. تشرف القلعة على نهر الليطاني ومحور النبطية مرج عيون وأجزاء واسعة من أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوطر والقطاع الشرقي من الجنوب، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة كبيرة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تشرف القلعة على الطيب ودير سريان والقنطرة حيث يوجد الجيش الإسرائيلي حالياً، ولعل هذا ما يفسر السعي الإسرائيلي للسيطرة عليها. وقلعة لشقيف مكان تختلط فيه الذاكرة بالتاريخ والهزيمة بالرمزية والجنوب اللبناني بأحد أكثر فصول الصراع العربي الإسرائيلي قسوة وتعقيداً. عام 1982 كانت القلعة ساحة لإحدى أبرز المعارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. إليها دفعت إسرائيل وحدات من لواء جولاني في الليلة الأولى للاجتياح لمواجهة عشرات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية احتموا داخل القلعة. استمر القتال لأربعة أيام، وفي 7 يونيو عام 1982 حطت مروحية عسكرية تقل وزير الدفاع حينها أرييل شارون فوق قلعة لشقيف، ليفاجأ بأن من كانوا يقاتلون داخل القلعة لم يتجاوزوا 30 مقاوماً مقابل أكثر من 1200 جندي إسرائيلي مدعومين بالطائرات والدبابات. ومنذ ذلك الوقت تحولت القلعة إلى موقع عسكري متقدم ومعزول في مسار الطريق المؤدي إليها يعرف داخل إسرائيل بالطريق الدامي لكثرة الهجمات والعبوات الناسفة التي استهدفت الجنود هناك. في مايو عام 2000 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان، فأخليت القلعة بسرية تامة قبل أن يفجر الجيش الإسرائيلي الموقع بالكامل بأطنان من المتفجرات. واليوم مع عودة التصعيد في جنوب لبنان تتحدث تقارير إسرائيلية عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وقدرتها على منح الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة نارية واسعة. لكن في الوقت نفسه يعود سؤال قديم ليطارد المؤسسة العسكرية: هل يستحق الوحش على الجبل العودة إليه مجدداً؟
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر المستجدات، ما قاله وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، وهذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. بدوره قال مقر خاتم الأنبياء إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وإن أي مخالفة لمقررات العبور من مضيق هرمز ستعرض أمن مرور السفن لخطر جدي. هذا وشهد جنوب لبنان اليوم تكثيفا للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي طال نطاقا جغرافيا واسعا. وقال مراسل الجزيرة إن الغارات تركزت تحديدا على مدينة النبطية وبلدات عدة في قضائها، كذلك على بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهاريا وكرمئيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهرية وفرض قيود على التجمعات. هذا وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور كاتس وزمير ورؤساء أجهزة الأمن. سياسيا، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا، وأضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. رحب من واشنطن بمراسل الجزيرة أنس الصبار، وأيضا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أهلا بكما. أبدأ معك أنس عن آخر التصريحات وآخر المستجدات، لعل أبرزها ما نقلناه قبل قليل وما قاله وزير الحرب الأمريكي. أنس.
3: نعم، هذا الحديث حقيقة هو يكرر ما جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب بطريقة أو بأخرى، لكن القيادة المركزية الأمريكية لها رأي آخر يتعلق بجزئيات مرتبطة بفتح مضيق هرمز، من بينها رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. والقيادة المركزية قالت إنها أطلقت النيران على ناقلة من غامبيا وأعطبت غرفة المحرك فيها، كانت في طريقها إلى أحد الموانئ الإيرانية. وبالتالي هذه الإعلانات إلى حد كبير مع حديث الرئيس دونالد ترامب عن أن الحصار على الموانئ الإيرانية قد رفع، هذا يضيف طبقة أخرى من الشكوك بشأن مذكرة التفاهم التي دار الحديث عن أنها قد مرت من الجانبين، بمعنى تم التوافق عليها. والرئيس دونالد ترامب قال في منشور على منصة روت سوشيال بأن الأمور ستسير في هذا الاتجاه، لكن ما يعطل القرار النهائي هو توصل الرئيس دونالد ترامب إلى القرار النهائي. ما يعطله حتى الآن أمر غير معروف، والتساؤلات حقيقة تتزايد في وسائل الإعلام الأمريكية وحتى من مسؤولين سابقين، بمعنى أن إذا كان الإيرانيون قد وافقوا على ما جاء في مذكرة التفاهم التي تمهد لمفاوضات من المفترض أن تعالج الشاغل الأكبر لدى الولايات المتحدة وهو البرنامج النووي الإيراني، فلماذا لم يتم على الأقل حتى الآن الموافقة عليها بشكل نهائي من طرف الرئيس دونالد ترامب، وهو الذي عقد بالأمس غرفة أو اجتماعا في غرفة العمليات مع كبار قادة إدارته ولم يخرج هذا الاجتماع بأي شيء. اليوم كان جدوله في البيت الأبيض، وبعد ذلك توجه للعب الجولف في ولاية فيرجينيا المجاورة، وحتى الآن لم يصدر أي تصريح. من المتوقع خلال الساعات المقبلة تحديدا عند 9 مساء بالتوقيت المحلي أن تكون هناك مقابلة مسجلة تذاع، هذه المقابلة على شبكة فوكس نيوز، قد ترسم بعضا أيضا من ملامح تفكير الرئيس دونالد ترامب، لكنها مسجلة في وقت سابق وبالتالي قد لا تقدم مزيدا أو تحديثات جديدة بشأن التفكير الذي يجري عليه الأمر الآن في البيت الأبيض. حقيقة الأمر يدور في إطار التكهنات والتحليلات بشأن النقاط الخلافية التي قد تعوق التوصل أو توقيع الرئيس دونالد ترامب على مذكرة التفاهم المؤقتة التي ستستمر لـ60 يوما في حال توقيعها. وكثيرون يتحدثون عن جزئية الرفع المتناسق أو المتناسب للحصار البحري مع فتح مضيق هرمز، هذا أولا، والجزئية الأخرى متعلقة بالإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة من طرف الأمريكيين، وفي مرحلة لاحقة رفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني بالنظر إلى أن هذا يعد جزءا من المطالب الإيرانية. البيت الأبيض كان قال في أكثر من مناسبة إن الرئيس لن يوقع على اتفاق لا يلبي مصالح الولايات المتحدة ولا يتجاوز الخطوط الحمراء للولايات المتحدة، وبالتالي هذه هي المحددات. وإذا ما تمعنا في التصريحات التي جاءت من المسؤولين سواء من الرئيس ترامب أو غيره من المحيطين به، فإن الخطوط الحمراء تتعلق بالأساس بالبرنامج النووي بشقيه، أولا منع إيران من التخصيب لفترة طويلة، تختلف التقارير والتحليلات بشأن هذه الفترة بين 20 عاما أقل أو أكثر، والجزئية الأخرى متعلقة ب التخلص من اليورانيوم المخصب لدى إيران. الرئيس ترامب كان قال في منشوره على منصة روت سوشيال إن الولايات المتحدة بالتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم بهذه المهمة، وبعد ذلك توقفت الأمور عند هذا التصريح ولم يأتي من البيت الأبيض أي جديد. عبد القادر،
2: شكرا لك. أنس عدنان من طهران، ماذا عن آخر المتابعات على أبرزها ما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز؟
4: عبد القادر، بالنسبة لمضيق هرمز وبالنسبة للمفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم، حقيقة التصريحات وإن كان بشكل غير رسمي هنا في إيران تستبق الأمور نحو توضيح التفاصيل. هذه النقطة التي باتت غامضة وفق الإعلانات الأمريكية المتكررة عن الخطوط العريضة التي لا تعارضها طهران بالمبدأ، بمعنى أنها نقاط تقول أن هناك عليها اتفاق سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو بما يتعلق بنقطة الأموال المجمدة أو رفع الحصار. لكن نقطة أخيرة هي الإشكالية سنتحدث عنها، هي جنوب لبنان ووقف إطلاق النار هناك. فيما يتعلق بمضيق هرمز، اليوم التلفزيون الإيراني أعلن نقلا عن مصادر غير رسمية بنود قال إنها هي بنود عمليا تم التوافق عليها تفصيليا في مذكرة التفاهم، في إشارة إلى مضيق هرمز بشكل أساسي بأنه سيكون تحت إدارة إيرانية، وبأن إيران ستتلقى رسوما هي عمليا رسوم إدارة العملية الملاحية هناك والتأمين والأضرار البيئية، بمعنى أن لها عنوان. كما أن طهران ستتحكم عمليا بمنع السفن المعادية من عبور مضيق هرمز، وبأنها ستقوم بتفتيش السفن وفق آلية التسجيل، بمعنى إن كانت هناك سفن ستحددها إيران لتفتيشها فستقوم بتفتيشها. أما فيما يتعلق بنقطة الأموال المجمدة، فقال المصدر بأن الاتفاق ينص على موافقة واشنطن على الإفراج عن 12 مليار دولار لطهران خلال 60 يوم أو بعد انتهاء مهلة 60 يوم. لكن كانت هناك إشارة مهمة تتعلق بأن عمليا البحث في التفاصيل الدقيقة والتفاوض بشأن التفاصيل الدقيقة ما زال مستمرا. لكن يبقى سؤال عالق حقيقة عبد القادر، هو الموضوع المتعلق بجنوب لبنان ووقف إطلاق النار هناك. طهران كان لها موقف واضح وما زالت تتحدث عنه بشكل واضح بأنه دون وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وفي كل الجبهات فإنه لن يكون هناك عبور نحو توقيع مذكرة التفاهم. وبالتالي هذا السؤال الكبير الذي يبقى عالقا، بل إن طهران قالت في وقت سابق بأن هذا الأمر يهدد مسار التفاوض برمته، ويذهب آخرون أبعد من ذلك بأنه قد يرشح الأمور للعودة إلى مسار المواجهة والحرب نحو إسرائيل، وبالتالي تبعية نحو الوضع هنا في بالنسبة للجانب الأمريكي. وبالتالي هذه هي الأسئلة الكبرى التي تطرح، وهذه هي العناوين العريضة التي تؤكدها طهران. فيما يتعلق بما يحدث اليوم في مضيق هرمز، طهران تقول بشكل واضح من خلال مقر خاتم الأنبياء بأنها تتحكم بحركة المرور هناك في مضيق هرمز، وبأنها تمنع السفن التي لا تقوم بالتنسيق مع آلية التسجيل الإيرانية من العبور طبعا عبر الحرس الثوري. وبالتالي سمح اليوم لنحو 20 أو في 24 ساعة الماضية لنحو 20 سفينة بالعبور من مضيق هرمز كونها سجلت بهذه الآلية للتنسيق. عبد القادر
2: عدنان نبوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا كانت عظيمة وفي صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل لاتفاق. هذه التصريحات تأتي بعدما كانت تسريبات متقاطعة قد كشفت عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
5: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي ل60 يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي. بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة 60 يوما بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي، ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة 60 يوماً. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوماً، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجياً عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوماً. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة 60 يوماً، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجياً وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلاً من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقاً لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقاً محتملاً مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
2: أرحب بضيوفنا في هذه الساعة، بضيوف طبعا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وأرحب أيضا بالسيد ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وبضيفي من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد فهم ما يجري في هذه المرحلة. إذا ما ركزنا على التصريحات، كل طرف يبدو ما زال متمسكا بموقفه، هل هذا هو واقع الحال في هذه المرحلة؟
6: يمكن القول إن كل من طهران والبيت الأبيض تواقين للمضي قدما في المفاوضات، لكن ليست هناك رؤية واضحة، خاصة عندما تختلط الخشية لدى ترامب في هذه المرحلة بأنه قد يتساهل مع الإيرانيين، فبالتالي ترامب يأخذ وقته وينظر يمنة ويسرى، يجد أن مجموعة من قيادي الحزب الجمهوري ينبهونه إلى أن ربما الصفقة الجديدة ستكون أسوأ من اتفاق عام 2015، لذلك هو يتمهل ويريد أن يصعد مجددا إلى أعلى الجبل، يريد صفقة عظيمة وكلمة عظيمة بمواصفات أمريكية وليس بمواصفات الوسطاء الباكستانيين أو القطريين الذين اجتهدوا بكل ما أوتوا من المعية في التقريب من وجهة النظر. قمة الوسطة وصلت يوم السبت الماضي، والآن بعد أسبوع لا يريد الرئيس ترامب التعجل في الموافقة أو الرفض، هو بين المنزلتين، يحتاج لمزيد من الوقت، ويبدو أن
2: ينتظر ماذا؟
6: ينتظر أن ينضج له إخراج معين، أن يظهر بأنه هو المنتصر أولا، وأن هذه الصفقة أو هذه الخارطة الطريق ستمهد لمفاوضات أكثر صرامة إزاء الإيرانيين من مقارنة بالاتفاق السابق. أيضا يريد أن يضمن أن الانتقادات من الجمهوريين لا تقلقه كثيرا، مجموعة من الحيثيات والاعتبارات والحساسيات السياسية في واشنطن أكثر مما هي مع الإيرانيين في طهران أو مع الوسيطين في إسلام أباد أو في الدوحة.
2: سيد دروش، انتظرنا في ساعات اليوم الماضي عقب الاجتماع بين الرئيس الأمريكي وأعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يخرج شيء فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم أو إطار للاتفاق، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تصريح، هل من تفسير لذلك؟
7: هنالك عدة تفسيرات، وأظن بأن شرح الدكتور الشرقاوي منطقي، وأنا أظن بأن رئيس ترامب هو لا يود أن يقدم أي شيء قد يظهره كأنه مهزوم. يوم الأحد عندما تجتمع كل هذه البرامج الحوارية التلفزيونية قد يستغلها ترامب لأنه رجل استعراض، ربما ينتظر هذه اللحظات ساعات الذروة التلفزيونية لتقديم أو إصدار تصريح. لكن هذه مذكرة التفاهم كما وصفها الإيرانيين ترامب له وصف مختلف لها، ويبدو بأننا هنالك في موقفين مختلفين تماما. هنالك حديث عن فتح مضيق هرمز، وإيران تقول بأنها سوف تستمر في فرض الرسوم على السفن العابرة. فربما نحن بصدد اختلافات هنا، لكن هنالك عناصر رئيسية. فترامب يظن بأن الوقت يعمل لصالحه. النفط في أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية تنخفض، فقد وصلت سعر برميل البترول إلى 87 دولارا وهي في انخفاض، وأسواق المال في أعلى مستوياتها. والضرر القادم من مضيق هرمز هو على دول مثل الصين التي تعاني من أزمة طاقة كبيرة، وغيرها من الدول غير الولايات المتحدة الأمريكية شركاء. لكن بالنسبة لترامب قد تساعده تحسين صورته بأنه وسمعته من فضح المضيق. لكن إيران على الطرف الآخر تخسر ما بين 300 إلى 400 مليون دولار بالأسبوعيا بسبب إغلاق المضيق، وربما قد يتساءل عن ما رأي حزبه ويتخذ قراره. مسألة أخرى، حزب الله ولبنان قد تم تدميرها وبطريقة ممنهجة مع استمرار هذه التأخير. وإذا هو لا حافز له من أجل أن يعجل الخطى، وهو سوف يجعل الإيرانيين يشعرون بالضغط أكثر.
2: حتى مع الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، الطاقة إلى غير ذلك، تجد بأنه لديه الوقت ليستثمره يعني يستهلك كل هذا الوقت؟
7: نعم. إن التكلفة الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية هي أسعار الوقود، ونحن نعتمد على سياراتنا. لا توجد دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تحول البترول إلى وقود مثلنا. لقد كان 4 دولارات و40 سنتا قبل أسبوعين، والآن هو قرابة 3 دولارات للجالون الواحد، وقرابة 2.50 دولار قبل قبيل الحرب. فبالتالي التكلفة هي مرتفعة لكنها في نطاق مقبول، وهي تبدو في أنها في انخفاض، وهذا ما يشيره السوق. فبالتالي هو يمكنه أن يأخذ وقته، لكن السؤال هو من سوف يعاني أكثر من التمهل في الوصول إلى صفقة. طبعا بالمقابل في أن تكون هنالك صفقة قد تبدو فيها عيوب، وأظن بأن حساباته هو بأنه سوف يكون المتضرر الأقل من المماطلة والتأخير.
2: هنا أسأل ضيفي من طهران سيد أصلاني أيضا، ما حسابات الإيراني في هذه المرحلة إذا كانت حسابات الأمريكية بهذه الطريقة، أن الرئيس الأمريكي ليس في عجلة من أمره وسيختار التوقيت المناسب ليتخذ فيه قراره أيا كان هذا القرار؟
7: نحن نرى بأن هنالك تقدم ملحوظ على طاولة المفاوضات، وقد وصلنا إلى مذكرة التفاهم والتي حتى الآن لم تصل إلى صيغتها النهائية. لكن طهران تظن بأن التحول في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تخلق وتعطي فكرة عن التردد الأمريكي، وهنالك أيضا اختلاف بين الطرفين مع استمرار إسرائيل في الهجوم على لبنان وإعطاء المساحة للطرف الإسرائيلي من أن يستمر في هجماته. ولكن في نفس الأثناء وبالرغم من أن طهران وواشنطن بدأ يجدان تفاهما حول بعض المسائل، إلا أنهم لم يصلوا إلى صيغة نهائية والتفاصيل، أو خاصة المتعلقة بفك تجميد الأصول الإيرانية. وهذا قد خلق أيضا مستوى من عدم اليقين أو الشكوى. في بعض الأحيان الولايات المتحدة الأمريكية تطرح المسألة النووية والتفاصيل المرتبطة بهذا الملف، وبالرغم من الاتفاق السابق بأن التفاوضات النووية سوف تكون في مرحلة الثانية، لكن هذه التحول في السياسات هي تعطل التقدم على طاولة المفاوضات وتجعلها أصعب.

0: من الوصول إلى صيغة نهائية لمذكرة الاتفاق. ربما ترامب يستخدم هذه المناورة والمماطلة، لكن هنا في طهران يعطي هذا انطباعا حول نوايا ترامب وتردده. والسؤال أمام طهران الآن، هل الولايات المتحدة الأمريكية هي حقا جادة في الوصول إلى اتفاق أم لا؟ أم هل أنها تستخدم هذا كتكتيك أو تغطية من أجل جولة جديدة من الاعتداء العسكري أو الهجوم العسكري؟ فالخيار العسكري أو الصراع العسكري حول مضيق هرمز هو من بين تلك الاحتمالات. وبالرغم من الحديث عن مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاق،
1: دكتور محمد، هل هناك مؤشرات يمكن البناء عليها؟ لأنه حجم التناقض كبير جدا في فهم المشهد، والضبابية وعدم وضوح الرؤية في فهم المشهد. أحيانا هناك مؤشرات، مثلا من بعض المتابعين يقولون بأن الطرفين منذ أيام متفقان على مذكرة التفاهم، وكنا ننتظر الرئيس الأمريكي أن يخرج ويتحدث بشكل أو بآخر عن هذه المذكرة، ثم عادت الأمور للضبابية من جديد. وبالتالي ما المؤشرات التي من خلالها أنتم كمتابعين لهذا الشأن نستطيع أن نقرأ من خلالها ولو قراءة واقعية لنفهم منها حقيقة هذا المسار؟ ما الذي يحدث؟ في أي اتجاه يسير؟
2: نحن الآن في اليوم الأخير من الشهر الثالث لهذه الحرب، ومشروع المفاوضات مطروح منذ الهدنة، منذ 7 أبريل، وأيضا منذ بداية مسار إسلام أباد منذ 11 أبريل. ما يحدث الآن أن الوسطاء الباكستانيين والقطريين قدموا أفضل ما يمكن أن تقدمه الوساطة في محاولة لتجسير الخلافات بين الطرفين. لكن حتى إذا كانت لمذكرة التفاهم قيمة سياسية، هي تبقى بمثابة خارطة الطريق، معالم الطريق إلى المفاوضات التي قد تستغرق 60 يوما. لا نتحدث عن اتفاق شامل أو عن اتفاق نهائي، فينبغي ألا نرفع سقف التوقعات. نحن الآن هذا الأسبوع منذ يوم الأحد الماضي عندما غير ترامب موقفه بدرجة ب180 درجة، دخلنا كما قلت في وقت سابق أننا ليس في مرحلة جمود بحكم تعقيدات الصراع، نحن في مرحلة تجميد مقصود. ترامب يريد أن تدوم هذه المرحلة، لا هو مع الحرب بشكل نشط ولا هو يحرك مسار المفاوضات في المقابل، هو بين المنزلتين. وحتى إذا افترضنا أنه بعد أيام، لا أعتقد أنه غدا أو يوم الاثنين، يعني المسألة قد تأخذ أيام أو أسبوع أو أسبوع، بمعنى ينبغي أن نتواضع في التقدير، يعني ليس في حل من أن يستعجل الآن. إذا حتى لو حسبناها من الناحية الزمنية، حتى إذا وافق، ولا وهناك عدة خلافات ستؤجل، بمعنى المفتاح الذي يمسكه الإيرانيون هو ضرورة وقف الحرب على جميع الجبهات،
1: طيب،
2: وتسلم 12 مليار دولار من الأرصدة المجمدة، وأيضا رفع العقوبات الأمريكية على إيران. في المقابل ترامب بماذا يبدأ؟ يبدأ بتسليم اليورانيوم المخصب، وبتعهد إيران بعدم أن بألا تصبح إيران نووية. باختصار أرى أن حتى إذا ذهبت تحركت الأمور إلى 60 يوما، نحن نتحدث عن شهر 6 وشهر 7، نكون في معترك الحملات الانتخابية. بمعنى آخر، حتى هذه اللحظة، هذا الأسبوع، الحقيقة التي تظهر لي أن موضوع إيران وموضوع هرمز كان ملفين في السياسة الخارجية، أصبح الآن ضمن السياسات العامة الداخلية، أصبحت القضية ذات بعد انتخابي. فبالتالي
1: لم يبقى معي إلا 3 دقائق أقسمها بين ضيفي السيد دروش وكذلك ضيفي السيد أصلاني. عاد وزير الحرب الأمريكي للترويح مرة أخرى بالخيار العسكري بأنه ما زال واردا. ما الذي يبقي هذا الخيار في ظل جملة من المعطيات ليس أقلها؟ نحن على أبواب كأس العالم.
0: حسنا، لأنه خيار دائما باق. لا يمكننا أن نتوقع في وضع مثل هذا الوضع أن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الخيار وتتخلى عن كل نفوذها في هذا التفاوض. لا يزال لدينا قوة كبيرة موجودة في البحر الفارسي وفي بلاد الشام، ونحن مستعدون للخوض الحرب إذا منها

0: المفاوضات، وإذا ما شنت إيران هجوما على السفن البحرية فقد نقوم بالرد عليه. قبل بضعة ساعات أطلقت البحرية الأمريكية على سفن كانت تحاول الرسو في الميناء الموارد الإيرانية، فبالتالي نفرض الحصار عسكريا. وهنالك نظرية أخرى هي أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف توقف العمل العسكري لبضعة أيام حتى ينتهي الحج، حتى لا يعلق الحجاج في مكة والمدينة. لكن بالنسبة لكأس العالم لا أظن بأنه موضع اعتبار، صدق أو لا تصدق، الولايات المتحدة الأمريكية ليست مهتمة كثيرة بكرة القدم كما هو حال دول أخرى، ونحن لدينا القدرة على إدارة مثل هذه التظاهرة الكبيرة، وخاصة أنها مقسمة بين دولتين أخرين.
1: سيد أصلان ضيفي من طهران، عندما يقول مرشد أو مستشار أو مساعد المرشد أو مستشار المرشد، عندما يقول بأن الرئيس الأمريكي أفشل المساعي الدبلوماسية للمرة الثالثة، هل هذا تقييم أم تحذير؟
0: مثلا دعونا نقول بأن هذا قد يكون تقييما أو تكهنا لما يجري، لأن إيران في الماضي هوجمت مرتين عسكريا أثناء التفاوض، وفي المرة الأولى أيضا فرضت عليها عقوبات، والآن هي تعاني من حصار بحري. ومجددا وبالرغم من التقدم الكبير، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وكما أشار ضيفك هي تماطل في الوصول إلى أي صفقة أو مذكرة تفاهم، وترامب يحاول أن يدفع الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل كجزء من هذا الاتفاق مع إيران. إذن هو يطيل أمد هذا التفاوض وينتظر اللحظة المناسبة ربما ليبدأ جولة عسكرية جديدة في المنطقة وربما في مضيق هرمز نفسه. هذا كان الحال في الماضي، ولهذا نحن حذرون ومترقبين، ولكن في مع التقدم المحرز لا يزال هنالك أجواء إيجابية ما لم تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية بهجوم عسكري ضد إيران.
1: وبالتالي
0: المسؤولين الإيرانيين ليسوا متفائلين حول هذه العملية.
1: وأعتذر منك فقد أدركنا الوقت. ضيفي من طهران السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك الشكر لضيفي ديفيد دوروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا للدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مع تكرار خروق وقف إطلاق النار وتزامنها في أكثر من ميدان بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، سلط الضوء على مفهوم ومعايير وقف إطلاق النار وشروطه القانونية وعلى كيفية تطبيقه وتجليه عمليا في ساحات الحروب ومدى التزام الأطراف المتصارعة بنصوص الاتفاقيات. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: في عالم تحكمه الصراعات وتظلله المعارك والنزاعات، يبرز وقف إطلاق النار كآلية لوقف الأعمال العسكرية مؤقتا أو دائما، مصطلح يتردد بكثرة في ساحات متزامنة ومتعددة من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران. فما هو مفهومه وما هي شروطه وكيف يتجلى في حروب اليوم، وهل يجري احترامه؟ يعرف وينظم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وبحسب كل ذلك هو اتفاق ينظم وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو حتى إنسانية، ولا يتضمن شروطا سياسية أو عسكرية، وقد يعبر عنه أحيانا باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة أو وقف الأعمال القتالية. تعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري أوقف إطلاق النار. يمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع أو يكون نتيجة تفاوض بينهما. تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال، ولكن مع ذلك فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس إنسانيا بالأساس، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية، وتتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات سلام. تختلف أنواع وقف

0: أو الاتفاق المتبادل التعاقدي، وهو قرار متفق عليه بين الأطراف المتحاربة، وغالباً ما يتم بوساطة دولية أو أممية وفق شروط ملزمة للجميع. فما مدى إلزامية وقف إطلاق النار؟ اتفاق وقف إطلاق النار التعاقدي الرسمي يعد الصيغة الأكثر إلزامية، ومن أمثلته في يومنا الحالي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة، إذ تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر عام 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 أبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 أبريل الماضي على وقف إطلاق النار يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحة الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة متحكما في قواعدها فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغة القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: الآن إلى لبنان، نتابع هذا التقرير الذي رصد فيه الزميل مازن إبراهيم اللحظات الأولى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط مدينة النبطية وخلف خسائر كبيرة.
2: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلة حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سنتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل

0: كبير نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل، الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني. الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة، هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
1: ومتابعة لآخر مستجدات الوضع معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان،
2: نعم عبد القادر، نحن اليوم أبعد ما نكون عن وقف إطلاق النار هنا في لبنان منذ أن تم الاتفاق عليه في منتصف شهر أبريل الماضي. النار تشتعل في عدد كبير من البلدات الحدودية وكذلك البلدات الجنوبية وحتى في شرق لبنان، وكانت قد وصلت قبل يومين كذلك في خروقاتها لأيضا جنوب الضاحية وتحديدا في منطقة الشويفات التي كذلك شهدت خرقا جديدا لوقف إطلاق النار. وهذا ما يشير إلى واقع مختلف تماما يعيشه لبنان في هذه المرحلة على وقع تكثيف للنار وتكثيف للغارات الإسرائيلية على مختلف المقاطعات أو مختلف القطاعات تحديدا في جنوب لبنان. نتحدث عن القطاع الشرقي والأوسط والغربي، كل هذه المناطق تتعرض بشكل يومي ومكثف، وحتى قبل لحظات كذلك ما زالت الغارات تتواصل على مختلف هذه المناطق والأقضية الجنوبية في لبنان التي تشهد غارات على بلدات عدة فيها. من جهة تقوم فيها إسرائيل بتوسيع هجماتها ورقعة غاراتها في لبنان، وفي ذات الوقت أيضا تقوم بمحاولة تمهيد النيران وتمهيد الأرضية عبر إطلاق الصواريخ وعبر الكثافة النارية لقواتها للتقدم نحو بلدات في جنوب لبنان، تحديدا في مناطق تشهد اشتباكات واسعة بين حزب الله وبين الجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول التقدم عند ثلاثة محاور أساسية: محور دبين في مرجعيون، ومحور يحمر أشقيف، ومحور زوتر الشرقية كذلك في قضاء النبطية جنوبي مدينة النبطية. هذه المنطقة تعتبر المنطقة الأكثر سخونة في هذه المرحلة، والتي تشهد عمليات، سلسلة واسعة من العمليات ينفذها حزب الله، وقد أعلن عن 18 عملية على الأقل حتى هذه اللحظة وفقا لبياناته التي قام بإعلانها. عدد من هذه العمليات نفذت تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وعدد كبير آخر أيضا نفذ باتجاه المستوطنات في إسرائيل التي شهدت كذلك إطلاقا للصواريخ بكثافة من جانب حزب الله في أكثر وأكبر كمية ونوعية ومسافة أيضا لهذه الصواريخ منذ كذلك وقف إطلاق النار الذي وقع في 16 من أبريل الماضي وتم تمديده ل 45 يوما. لكن أيضا هذه التطورات تأتي في وقت أيضا تتواصل فيه عمليات الاستهداف للمسعفين بشكل أساسي، وأيضا طالت النيران اليوم عسكريين في الجيش اللبناني وفقا لما أعلن في بيانه. الحصيلة الإجمالية التي أعلنت عنها وزارة الصحة حتى هذه اللحظة هي 3371 شهيدا و 10129 مصابا كذلك نتيجة لهذه الغارات والعمليات الإسرائيلية التي يقوم بها منذ 2 مارس وحتى اليوم تحديدا في مختلف المناطق اللبنانية. على وقع هذه التطورات الميدانية أيضا كان هناك تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني الذي أكد كذلك بدوره على أن إسرائيل تقوم في هذه المرحلة بتهجير ممنهج للسكان، وقد طال هذا التهجير كذلك سكان ضاحية بيروت الجنوبية. وأيضا اليوم في هذه الليلة تحديدا على وقع تطورات كل هذه التطورات أيضا هناك مزيد من حالات النزوح من الضاحية الجنوبية. نحن كنا قد زرنا الضاحية وترقلنا في شوارعها وزرنا أبنيتها وتعرفنا على واقع السكان فيها وعلى واقع الدمار وما خلف هذا الدمار، ونتابع كل ذلك في هذا التقرير.
3: جامدة صامتة، هكذا تصور عادة كتل الخراب وبقايا مباني بيروت وضاحيتها الجنوبية وكل مكان مسته يد إسرائيل في لبنان. لكن الحقيقة تروي ما هو أقسى بكثير من جبال الأسمنت المجرد من الحياة. مبنى واحد فقط كفيل بتقريب الصورة الخفية خلف فوضى الانطباعات. لكل شقة قصة. سكان الطابق الأخير هاجروا البلد بأكمله بعدما فقدوا آخر حضن أمان فيه، فهم كجيرانهم في الطابقين الرابع والأول، وكثير من أهالي الضاحية خسروا بيوتهم في الجنوب في هذه الحرب وما سبقها قبل أن يلاحقهم القصف مراراً إلى هنا. أما الطابق السابع فأبلغنا الجيران أنه كان لشاب مقبل على الزواج قبل أن يدمر الاحتلال حلمه بالاستقرار. تحت أزيز مسيرات لا تفارق سماء المنطقة سمح لنا سريعا بزيارة المبنى الآيل للسقوط لنلمس عن قرب شيئا من آثار الدمار. لم يختار أصحاب هذا البيت يوما اللون الرمادي، لطالما كانت حياتهم ملونة منظمة كما تظهر هذه الصور التي زودتنا بها العائلة قبل أن تهجر منزلها قصرا تاركة خلفها أدلة على حياة تجمدت وذكريات تبددت وأسر تشردت في كل زاوية من هذا المكان. في الطابق السادس عادت أم محمد لتفقد ما تبقى من منزل ذكرياتها. أصيبت غرفة أولادها بشكل مباشر، نجوا هم لكنهم باتوا قصة أخرى من ضحايا وحشية أعدائهم.
4: لا بيتي كتير غالي على قلبي صراحة، أولادي، جمعتنا، لمتنا الحلوة، ذكرياتنا، كل شيء فيه حلو، يعني كل زاوية فيه بتعنيلي كتير. بس إنه راح، طالما نحن موجودين ترجع الذكريات، بس وقت ما الإنسان بتفقده ما عاد فيك تبني ذكريات مع حدا غايب.
3: من شرفة منزلها يظهر مبنى عيادات أطباء الحي، وقد باتت حالته مستعصية بعدما حدد مرضى الحروب الغرباء موعدا أخيرا لهم فيه وزاروه بصواريخهم. الحلاق عماد مسح بيت أحلامه في الاستهداف وبقي شيء من محله صامدا، فآثر الاستمرار رغم علمه بخطورة القرار.
5: بتأسك ما كاي تمام هون بالبلاي؟
6: أنا بدأشت كم بالبلاي قايتي وبدأشت راحوا
5: أه والله راحت هي حادثة طلعت صعب اشتاني لك
6: أنا عم بشتغل هون بالسلام بدنا عيش.
2: هو مبنى واحد فقط من بين أكثر من 200,000 وحدة سكنية دمرت إسرائيل في حربها على لبنان، ولا تزال لا حجارتها فحسب بل أحلام أصحابها وذكرياتهم وقصصهم، لكنها كما يبدو لم تقدر على النيل من صمودهم. حسن مسعود، الجزيرة، من ضاحية بيروت الجنوبية.
1: أرحب بضيفي في هذا الملف من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم، أبدأ معك سيد شادي الشرفة. طبعا الليلة بحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور الوزير كاتس وكذلك زمير ورؤساء أجهزة الأمن، وهذا يدفعنا في ظل هذه التطورات المتلاحقة والتصعيد الإسرائيلي إلى حسابات نتنياهو في هذه المرحلة فيما يتعلق حتى باتفاق وقف إطلاق النار.
7: نعم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الأعزاء. يعني هذا الاجتماع الثاني الليلة في حقيقة الأمر، الاجتماع الأول انطلق الساعة 8 ثم اجتمعوا مرة أخرى، واضح بناء على ما يتم تسريبه أن خاصة بعد تغيير تعليمات الجبهة الداخلية، بمعنى الجبهة الداخلية في الشمال أمرت في نقل مجموعة من المستشفيات إلى الطوابق السفلية، إضافة إلى منع التجمعات، إضافة إلى المدارس التي سوف تكون دراستها عن بعد. واضح أن هناك على ما يبدو ضوءا اخضرا امريكيا بالتصعيد في لبنان، وهذا كان المطلب الاساسي الذي ارادته اسرائيل من لبنان، اسرائيل من الولايات المتحده الامريكيه. يبدو ان هذا القرار الامريكي هو تعويض عن الملف النووي الايراني، او بمعنى المفاوضات الامريكيه الايرانيه التي لا ترضي اسرائيل، تعويض باتجاهين، اتجاه غزه واتجاه الاخر في لبنان، بمعنى استرضاء الحكومه الاسرائيليه. اضافه الى ذلك، فان الحكومه الاسرائيليه كما تقول وسائل الاعلام العبريه تقنع الإدارة الأمريكية، أو أقنعت الإدارة الأمريكية، بأن التصعيد في لبنان يخدم المفاوضات مع إيران، بمعنى هذا التصعيد يؤدي إلى إضعاف حلفاء إيران، أو لا سيما الحليف الأبرز هو حزب الله، وبالتالي إسرائيل ذاهبة باتجاه التصعيد في لبنان. لكن هذا التصعيد يدخل إسرائيل في حقيقة الأمر في ورطة وفي مأزق حقيقي، بمعنى إسرائيل ذاهبة باتجاه التصعيد وتوسيع الحرب، لكن دون أن يكون أو دون وجود هدف قابل للتحقق، بمعنى هي لا تستطيع من خلال هذا التصعيد نزع سلاح حزب الله، ولا تستطيع كما تريد إسرائيل كما هو معلن تفكيك البنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية لحزب الله، وبالتالي هي تدخل في حرب استنزاف طويلة الأمد. ما معنى ذلك؟ أن إسرائيل لا تملك القدرة على الحسم، لذلك تلجأ إلى ضرب الحاضنة الشعبية، بمعنى الأهداف المدنية، لكي تضعف قدرات أو مقدرات الصمود للبناني. ولكن بالنهاية هي في ورطة، في أزمة حقيقية، لأنها لا تستطيع أن تحقق الأهداف الكبرى التي رفعتها إسرائيل منذ بداية حربها
1: طيب،
7: على لبنان.
1: وماذا طبعا أبقى معك سيد شادي، وماذا عم يقوله طبعا كما نشاهد في هذا الخبر نقلا عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي بأن أهداف العملية البرية بلبنان إقامة خط دفاعي على الحدود لمنع إطلاق النار. ماذا عن هذا الهدف في ظل ما يريده فعلا الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
7: يعني فكرة الخط الدفاعي والمنطقة الآمنة والشريط الآمن والحدودي، هذه فكرة يعني كسرت وتهدمت أمام فكرة الطائرات المسيرة. يعني أول ما تحدثت إسرائيل عن أن يكون في هناك حزام آمن في القرى الجنوبية للبنان على الحدود مع إسرائيل مدة أو تمتد من 5 إلى 8 كيلومتر لكي تصد المضادات الدروع، الآن هناك الطائرات المسيرة، وبالتالي هذا لا قيمة له. الفكرة الأساسية في العقلية الإسرائيلية هي تريد وقف إطلاق النار، ولكن بالحفاظ على ما يسمى الخط الأصفر المرن، تماما كما قطاع غزة. يعني مثلا في قطاع غزة عندما حصل وقف إطلاق النار، إسرائيل كانت تسيطر على 52% من مساحة قطاع غزة، ثم الآن أصبحت تسيطر على 60% من قطاع غزة، وقبل يومين يقول نتنياهو نريد أن نسيطر على 70% من قطاع غزة. هذه الصيغة هي الصيغة التي تريدها إسرائيل في لبنان، بمعنى خط أصفر قابل للتوسع ومرن، إضافة إلى حرية عمل عسكرية في لبنان، وبالتالي هذه النية الإسرائيلية معناتها أن إسرائيل ذاهبة باتجاه
1: طيب.
7: كما يعلن الكثير من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية التواجد العسكري الدائم في لبنان.
1: ما طرحته الآن يدفعنا للتساؤل، ماذا عن الحسابات اللبنانية في هذه المرحلة؟ لأسأل ضيفي من بيروت السيد طارق ترشيشي رئيس الوزراء، خرج وقال التصعيد الإسرائيلي غير مسبوق، تهجير وقصف وضرب حتى للأماكن الأثرية في لبنان، وبالتالي ما الحسابات اللبنانية في هذه المرحلة بالنظر إلى هذه الشهية المفتوحة من قبل الجانب الإسرائيلي؟
8: والتحية لك سيد عبد القادر ولضيفك وللمشاهدين. الحسابات يعني في هناك في الحقيقة يعني ليس هناك أوهام بأن إسرائيل ستوقف إطلاق النار في لبنان، لن توقف إطلاق النار في لبنان. هناك كان تعويل على دور أمريكي يضغط على إسرائيل لكي توقف إطلاق النار، لكن مع الأسف هذا الأمر لم يحصل، وقد اكتشفت السلطة ولو باستدراك غير مباشر على لسان دولة الرئيس نواف سلام، استدركت هذا الأمر عندما قالت أشارت إلى هول الدمار وكيف أن هذا الدمار يطال كل المناطق، وكيف أن أنه قالت أن خيار المفاوضات يبقى أقل كلفة، لكن الرهان على نتائج يعني من رهان ثابت ومتين، أنه يعني ما في يعني مثل شيء من فقد الأمل من المفاوضات، بدليل أنه المفاوضات التي حصلت على المستوى الأمني التي كان يفترض أن تؤسس قاعدة للمفاوضات التي ستبدأ سياسية ستبدأ بعد يومين في واشنطن في وزارة الخارجية. هذه المفاوضات الأمنية أدت إلى وصلت إلى فشل، لم يتحقق أي إطلاق نار، تسويت لوقف إطلاق نار الذي ذهب لبنان إلى الحصول عليه، لم يحصل على في الاجتماع الأمني إلى أي اتفاق على هذا الأمر، لأنه بدا أنه لبنان عم بيفاوض ليس إسرائيل فقط، عم بيفاوض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معا، لأنه الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يعني يتقاطعان في المصالح في هذه المفاوضات على شيء واحد وعلى هدف واحد، وهو نزع سلاح حزب الله. وأنا في تقديري هذا الإمعان والإصرار الإسرائيلي والأمريكي على نزع سلاح حزب الله، وهم يعرفون أن هذا الأمر مستحيل الحصول، إمعانه في هذا الأمر هو أعطاء إسرائيل مزيد من الذرائع للاستمرار في احتلال الجنوب واستمرار في احتلال مساحات واسعة، وبدليل ما يحصل في الميدان اليوم كل التركيز على النبطية ومنطقة النبطية وعلى قلعة شقيف التي الاستراتيجية التي تريد إسرائيل العودة إليها كما كانت موجودة فيها في العام 2000 قبل التحرير، تريد احتلال هذه المنطقة لتصل إلى تخوم مدينة صيدا، وعلى الأرجح أن المخطط الإسرائيلي هو الوصول إلى نهر الأولي. هناك يعني مخاوف جدية في لبنان من هذا التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.
1: وإذا ما تم ذلك ما الذي سيتغير؟
8: يعني لن يتغير شيء، ستزيد إسرائيل مزيد من ضغوطها على لبنان، لن تنسحب، ربما يكون هذا الذي تقوم فيه جزء من مشروعها إسرائيل الكبرى، جزء من مشروعها لسوريا، إذا يعني في سوريا هناك منطقة كمان منطقة محتلة يعني تقريبا مساحات واسعة من الجنوب السوري احتلتها إسرائيل وهي ترتبط جغرافيا بلبنان. فهذا الأمر فعلا يعني يثير كثير من المخاوف عن مستقبل هذا الوضع. وأنا أعتقد كما قال الأستاذ رشاد شادي
1: نعم،
8: يبدو التقديرات أن هناك تصعيد إسرائيلي وشيك يعني أكثر مما هو قائم حاليا، ويعني هناك تحسب لهذا الأمر في لبنان، وهناك خوف أكثر من تكرار الأربعاء الأسود، يعني لأنه ما يقوم به الإسرائيلي يدل على أنه يفشل في الميدان أو يواجه بمقاومة ضارية في الميدان، فيبدو أنه يتجه إلى الضغط، مزيد من الضغط على بيئة حزب الله وعلى مناطق التي تعتبر فيها موئل لبيئة حزب الله من أجل الضغط السياسي في التفاوض، مع العلم أن التفاوض ليس هناك، أعود وأقول ليست هناك أوهام لدى السلطة أو لدى الفريق الآخر بأن التفاوض سيؤدي إلى نتيجة، أقله في هذه المرحلة، لأنه الإسرائيلي يبدو أنه يريد أن يصل إلى نقطة معينة برية،
1: طيب،
8: وعندها يمكن أن يصل إلى أن يبحث في وقف إطلاق نار إذا كان يريد فعلا، وإلا إذا كان هذا الأمر يكون مناورا.
1: وهنا أسأل سيد شادي الشرفاء، تمكن حزب الله حتى الآن من الرد بشكل أو بآخر من خلال عملياته، سواء في استهداف الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان أو حتى عودة الصواريخ إلى المناطق في شمال إسرائيل، إلى أي مدى هذا المعطى يؤخذ بكثير من الجدية في حسابات العسكريين في إسرائيل؟
7: يعني يؤخذ بكثير من الجدية في حقيقة الأمر. يعني اليوم لأول مرة في قناة 13، وهي القناة المعارضة لنتنياهو بالمناسبة أو بالغالب هي معارضة ولكنها قناة مهمة، تقول أن عمل الجيش في لبنان وتوغله لن يستطيع أن يوقف المسيرات ولا الضربات الصاروخية لحزب الله، وبالتالي لن يكون في هناك حل في لبنان دون الذهاب إلى تسوية ومفاوضات معينة. ولكن رغم ذلك وسائل إعلام أخرى مهمة ووازنة في إسرائيل تقول أن أي مفاوضات مع لبنان يجب أن تؤدي إلى دفع جزء لبناني لمحاربة الجزء الآخر اللبناني، بمعنى هي تريد مفاوضات تؤدي إلى اقتتال داخلي لبناني أو تنفيذ ما عجز الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه. وحقيقة الأمر هناك رهان إسرائيلي كبير على مسألة الاقتتال الداخلي اللبناني، خاصة بظل عجز الجيش الإسرائيلي عن يعني تحقيق أو تحييد فكرة المسيرات والصواريخ. اليوم أيضا صحفي مهم اسمه روني بن يشاي يقول بوضوح أن الحل الوحيد لما يجري ليس المفاوضات، إنما الذهاب وحصار بيروت والعمل على تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية لحزب
1: من القدس. الشادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. وكذلك لضيفي من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. إذن ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهراني شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير التالي يوضح تلك الخريطة.
9: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع إنذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول سلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضاً إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديمغرافياً على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 من مايو أصدر الاحتلال أمرا بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهراني شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.
1: أهلا بكم إذن مجددا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر المستجدات، ما قاله وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، وإن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وإن أي مخالفة لمقررات العبور من المضيق ستعرض أمن السفن لخطر جدي. في لبنان، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متعددة في البلاد، في حين تركزت الغارات على مدينة نبطية وبلدات في قضائها، بالإضافة إلى بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق، يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. وأضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. في إسرائيل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهارية وكرمائيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهارية وفرض قيود على التجمعات. من ناحيتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة الأمن.

0: عن آخر المستجدات معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أهلا بكم، أبدأ معك عدنان أيضا عن آخر المتابعات من الجانب الإيراني، طبعا في ما يتعلق بالمذكرة مضيق هرمز، وكذلك ما يتعلق بالوضع في لبنان هذه المرة أيضا. عدنان،
1: الموقف الإيراني عبد القادر كما وصفه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أول أمس هو خطوة بخطوة فيما يتعلق ببنود الاتفاق الجاري بحثها. إيران تتحدث عن أن هذا الاتفاق ما زال قيد البحث بالنسبة للتفاصيل، ولكن اليوم التلفزيون الإيراني نشر تفاصيلا قال إنها هي حقيقة لبنود الاتفاق تتعلق بشكل أساسي بتفاصيل مضيق هرمز، والحديث عن إدارة إيرانية تنسق دخول وخروج السفن من مضيق هرمز عبر آلية إيرانية بتنسيق كامل مع السلطات الإيرانية، تسجل فيه السفن ويسمح بعد ذلك لهذه السفن بالعبور إلا إذا كان هناك ما يستدعي تفتيشها. طبعا هذا الأمر يتم عبر مسارات، وتمنع السفن المعادية كما قالت التفاصيل التي نشرها التلفزيون الإيراني، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، والحديث عن أن هناك 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها بعد مرور مهلة 60 يوم. حول هذه النقطة فيما يتعلق بالأموال المجمدة، كان الوفد الإيراني المفاوض تحدث اليوم أيضا عن أن حتى تفاصيل الإفراج عن هذه الأموال وآلية الإفراج عنها تم الاتفاق عليها وبحث ضماناتها بشكل أساسي. إجرائيا عبد القادر، ما يتم اليوم هو عمليا في مضيق هرمز هو تثبيت لهذه النقاط بالنسبة للجانب الإيراني إثبات أو التركيز على الآلية الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يتحدث بأنه سمح لعشرين سفينة بالعبور من مضيق هرمز بعد التنسيق معه بشكل كامل، وهذه رسالة عمليا إلى السفن التي تريد العبور، بمعنى التسجيل مع هذه الآلية سيمنحهم فرصة للعبور، وعدم التسجيل مع هذه الآلية سيمنعهم من العبور، وهذا ما أكد عليه قائد مقر خاتم الأنبياء في تصريحاته الأخيرة. لكن عبد القادر، عندما نتحدث عن هذه البنود التي يتم الحديث عن الاتفاق عنها شكلا مع عدم وضوح حقيقة فيما يتعلق بالتفاصيل، يقابلها إشكال آخر فيما يتعلق بجنوب لبنان ووقف اطلاق النار هناك، الذي تصر إيران بشكل أساسي من خلال التصريحات المتتالية بأن هذه نقطة أساسية ومركزية للعبور نحو توقيع مذكرة التفاهم، بمعنى أنه لا يوجد مذكرة تفاهم ما لم يتم وقف اطلاق النار بشكل كامل في لبنان، بل إن الحديث يذهب إلى أبعد من ذلك بالحديث عن أن هذا الأمر يهدد المفاوضات برمتها وربما يرشح الأمور للعودة إلى مسار المواجهة والحرب مرة أخرى. إذن نتحدث إذن عن تصريحات إيرانية تؤكد من خلالها طهران على تفاؤل نسبي، على ترقب عمليا للإعلان عن الوصول إلى اتفاق، عن رسائل مستمرة، عن خطوط حمراء عبد القادر بالحديث عن مضيق هرمز كضمانة أساسية في أي اتفاق وتثبيت آلية إيران لإدارة مضيق هرمز، بالإضافة إلى قضية الأموال المجمدة والتركيز بشكل أساسي على النقطة الأساس والإشكال الأكبر كما ينظر إليه هذا اليوم هو إطلاق النار في لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان.
0: شكرا لك عدنان. أنس من واشنطن، ماذا عن الموقف في واشنطن؟
2: الصورة في واشنطن حقيقة عبد القادر هي ترقب، وهذا الترقب مرده إلى أن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات يوم أمس، وكانت التقديرات تقول إن بعد هذا الاجتماع سيخرج بقرار ما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه أو حتى بالاتفاق مع إيران بشكل عام، لكن ذلك لم يحدث. ومر مساء يوم أمس وكذلك هذا اليوم ونحن في ساعات نهاره الأخيرة دون أن يقدم الرئيس دونالد ترامب موقفا واضحا، سواء للأمريكيين الذين يترقبون هذا الاتفاق وتتأثر أسواقهم سواء النفط أو الأسهم تبعا لما يصدر عن الرئيس، أو حتى عن القرارات التي ستتخذ بشأن إيران، لكن هذا لم يحدث. التصريحات جاءت من وزير الحرب بيت هيكسيث، والذي تحدث عن أمور تبدو جزءا من هذه الحرب لكنها لا تقطع بشأن التوصل إلى اتفاق، إذا ما كان الرئيس دونالد ترامب قد اتخذ قرارا نهائيا أم لا، وهو الذي قال في أكثر من مناسبة إنه هو الذي يقرر، وكذلك يفعل المسؤولون من حوله عندما يسألون عن هذا الأمر. لكن الرئيس دونالد ترامب قبل ذلك كان قد نشر على منصته تروث سوشيال، قال إن الولايات المتحدة ستر ترفع الحصار

0: بحرية المفروض على الموانئ الإيرانية وعلى الإيرانيين أن يعيدوا حركة الملاحة إلى مضيق هرمز كسابق عهدها، وأن يرفعوا الألغام البحرية خلال الأيام 30 من مدة سريان مذكرة التفاهم التي من المفترض أن تستمر لـ60 يوما. كثيرون هنا في وسائل الإعلام الأمريكية يتحدثون عن بعض النقاط التي لا يمكن تجاوزها حقيقة في أي اتفاق، بالنظر إلى المعارضة الشديدة داخل البيت الأبيض ومن خارجه، خاصة من حلفاء الرئيس دونالد ترامب. وهذه النقاط على رأسها ملف رفع العقوبات والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية التي كانت محتجزة أو محتجزة لدى الولايات المتحدة. يتحدث هؤلاء عن أن أيضا الالتزام الذي تقدمه إيران لا يمكن الأخذ به، ويتحدثون عن مثل إنجليزي trust and verify، بمعنى تحقق وثق ولكن تحقق، وهذا حقيقة هو قلب ما يطالب به هؤلاء. ويعتقدون بأن الرئيس دونالد ترامب لا يجب أن يتراجع فيما يتعلق بالحصار البحري، وأن يبقي على القوات الأمريكية متواجدة في الشرق الأوسط بالكثافة الموجودة عليها الآن، لأن ذلك يعني بطبيعة الحال استمرار أوراق الضغط بيد الرئيس دونالد ترامب. في حال رفع الحصار، يقول كثيرون، فإن الرئيس دونالد ترامب يكون قد تخلى عن هذه العملية العسكرية، وإذا ما أراد العودة إليها فإن الكلفة ستكون باهظة على الأقل داخل الولايات المتحدة، ناهيك عن الكلفة العسكرية لإعادة حاملات الطائرات والبوارج التي انتقلت إلى الشرق الأوسط. وبالتالي هذه هي النقطة المفصلية، والتي يقول كثيرون إنها قد تكون جزءا من الحوار والنقاشات التي تجري في البيت الأبيض. نعلم أن هناك فريقان داخل البيت الأبيض، وقد قال ذلك الرئيس دونالد ترامب، بعضهم يفضل الدبلوماسية ويعتقد بأن ما وصلت إليه الأمور يؤيد هذا التوجه، خاصة بعد توجيه ضربات تقول واشنطن إنها كانت مؤثرة. ويقول الرئيس دونالد ترامب إن إيران ستستغرق عشرات السنوات لإعادة بناء ما تم تدميره خلال عملية الغضب الملحمي. وآخرون يقولون إن هذه العملية يجب أن تكتمل بتدمير الدولة والنظام في إيران والقضاء على قدراتها على تهديد الإقليم أولا، وثانيا على بناء قنبلة نووية من خلال مواصلة تخصيب اليورانيوم. وبالتالي هذا يعني الحوار الذي يجري، ويرجح أنه يجري الآن في البيت الأبيض. والرئيس دونالد ترامب في مثل هذه الحالات يستمع إلى من يحيطون به، لكنه في نهاية المطاف يقرر وفقا وتبعا لأجندته التي يقول إن الهدف النهائي منها والخطوط الحمراء فيها هي عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأي السبل سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية ستؤدي إلى ذلك فهو سيتبعها. وهو الآن يقول إن هذه المفاوضات، كان قد قال في أكثر من مناسبة، إنها تسير بشكل جيد وإن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. لكن النقطة المحورية عبد القادر تتعلق بالثقة، هل يثق الأمريكيون بالالتزام الإيراني بعدم امتلاك سلاح نووي؟ وإذا كان ذلك ممكنا، ما هي الخطوات التي ستتخذ على الأقل في المرحلة الأولى بخلاف الالتزام لتطبيق الاتفاق، وبعد ذلك الدخول في مفاوضات من شأنها أن تقضي على البرنامج النووي الإيراني ومعه التهديد الذي يأتي ويرافق هذا البرنامج. نقاط أخرى تتعلق أيضا بالأموال والأصول المجمدة. كثيرون يحاولون أن يرسموا صورة بين اتفاق 2015 الذي وقعه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، ويقولون إن أوباما قدم أموالا بالمجان للإيرانيين ولا يجب أن يفعل الرئيس دونالد ترامب الأمر ذاته، ويقولون إن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز قدرات إيران إقليميا وتشكيلها تهديدا على حلفاء الولايات المتحدة، خاصة عند حديثهم عن إسرائيل. النقطة الثالثة تتعلق بطبيعة الحال بالعقوبات، وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالعودة لتصدير النفط، ومتى وكيف سيتم ذلك، والآلية حقيقة غير واضحة لأنها جزء من النقاط التفصيلية. لكن بالنسبة للأمريكيين لا يمكن أن تقدم هذه الأموال أو يتم الإفراج عن الأصول المجمدة أو رفع العقوبات دون الحصول على التزام، وهذا الالتزام يكون بضمانات بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، والحديث أيضا عن البرنامج النووي بشقيه بمنع إيران من التخصيب لسنوات طويلة تتراوح هذه المدة تبعا للتقارير التي تصل للصحافة الأمريكية. كثيرون يرجحون أن الأمريكيين قد يقبلوا بأن تكون مدة الوقف أو التعليق لعشرين عاما، وآخرون يطالبون بأنها تكون للأبد. عبد القادر،
1: أنس الصبار من واشنطن، وكذلك زميل عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لكما. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة مع إيران إلا إذا

0: كانت عظيمة وفي صالح واشنطن، مشيرا إلى أن الاستعداد جار لاستئناف الهجمات في حال تعذر التوصل لاتفاق. هذه التصريحات تأتي بعدما كانت تسريبات متقاطعة قد كشفت عن ملامح تفاهم قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، لكن تفاصيلها تظل موضع تجاذب وسط حذر من إعلان اختراق نهائي قبل موافقة القيادتين في البلدين.
1: بين التفاؤل والحذر، تكشف تسريبات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن خطوة محتملة إلى الأمام. تشير المعلومات التي نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إلى أن المفاوضين توصلوا بالفعل إلى مسودة مذكرة تفاهم، لكن إبرام الاتفاق ما زال ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية. غير أن المصادر الإيرانية التي نقلت عنها وكالة تسنيم تقول إن الحديث عن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم لا يستند إلى واقع، وإن النص لم يحسم بصورته النهائية بعد. تنص مذكرة التفاهم حسب أكسيوس على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لستين يوما وبدء مفاوضات رسمية خلال هذه المرحلة بشأن البرنامج النووي. بينما قالت وكالة تسنيم إنها تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني خلال مرحلة المفاوضات. أما البرنامج النووي فيذكر أكسيوس أن إيران تلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي للحصول على سلاح نووي مع التفاوض خلال فترة الستين يوماً بشأن المدة التي تتوقف فيها عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب. بينما قالت وكالة تسنيم إن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات بشأن برنامجها النووي، ولم تتعهد بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية، وذاك ما سيدور النقاش بشأنه خلال فترة الستين يوما. يعاد وفق تسريبات أكسيوس عن المسودة فتح مضيق هرمز دون مضايقات أو رسوم عبور، وتوافق إيران على إزالة الألغام خلال 30 يوما، ويبدأ رفع الحصار الأمريكي تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. وتشير وكالة تسنيم إلى أن عدد السفن القادرة على عبور المضيق سيعود إلى مستواه قبل الحرب، بينما تلتزم واشنطن برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية خلال 30 يوما. وتقر الإدارة الأمريكية في تسريبات أكسيوس إعفاءات تسمح ببيع النفط الإيراني بحرية خلال فترة الستين يوما، بينما تناقش رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تدريجيا وفق مبدأ التخفيف مقابل التنفيذ بدلا من شرط الإفراج الفوري. في الوقت الذي شددت فيه وكالة تسنيم على أن السماح لإيران ببيع نفطها بحرية والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى جزء مركزي من مذكرة التفاهم. وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، لكنه يتريث لأنه يرغب في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع. نقلت CNN عن مسؤولين أنه أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقاً محتملاً مع طهران. في المقابل تقول إيران بدورها إنها لم تبلغ الوسيطة الباكستانية حتى الآن بإتمام نص مذكرة التفاهم بشكل نهائي، وتعتبر التسريبات الأمريكية بشأن حسم مضمونها غير واقعية.
0: معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من ميامي كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد كينيث كاتسمان، إن كان هناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالاتفاق على مذكرة التفاهم، أو نقاط إيجابية فيما يتعلق بهذه المذكرة أم لا؟ إن كان هناك مؤشرات إيجابية باعتقادك ما هي؟
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. ليس هنالك أي مؤشرات واضحة فيما يتعلق بإنهاء صياغة مذكرة التفاهم، هنالك فقط بعض التغريدات من هذا الجانب ومن الجانب الآخر عبر وكالات الأعلام، وليس لدينا في الوقت الحالي أي معلومات بخصوص الموقف الأمريكي فيما يتعلق كذلك باليورانيوم المخصب، وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز برسوم أو بلا رسوم. كذلك لا يزال هنالك بعض الغموض من الجانب الأمريكي فيما يتعلق برفع العقوبات، والرئيس ترامب لا يبدو متعجلا للرد فيما يتعلق بالضمانات وغيرها. ليس هنالك أي أمر واضح إن كان هنالك اتفاق في القريب العاجل أم ربما قد يستغرق ذلك أسابيع أخرى، لا نعرف.
0: سيد مختار حداد، ماذا عن الجانب الإيراني؟ وما هو موضوع بين يدي الجانب الإيراني؟ هل يحمل تصور كامل لما يقوم به الوسطاء بين الطرفين؟
3: تحية لكم المشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني هناك كان من المفترض يعني التوصل إلى هذا الاتفاق قبل أيام والإعلان عنه، وحتى يعني الجانب الباكستاني كان مستعد أن يعلن عنه من طهران كالوسيط الرئيسي. وكذلك هناك رأينا يعني كذلك يعني دولة قطر كانت وما زالت تلعب يعني دور الوسيط الداعم. ولكن المشكلة هناك أن الجانب الأمريكي يغير مواقفه في كل مرة، يعني يريد أن يغير أمورا في التفاصيل وكذلك أن يضيف شيئا، أو هناك مثلا على سبيل المثال الآن يطرح مثلا رفع العقوبات بشكل جزئي وعلى شكل مراحل، أو مثلا يتراجع في موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، يعني رفع التجميد عن تلك الأموال. هذه أمور يعني تجعل إيران بأن تشكك في يعني حقيقة نية الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن إيران تفتقد يعني أي ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية نظرا للتجارب السابقة. يعني مرتين الولايات المتحدة نسفت طاولة المفاوضات.
0: هل أفهم منك سيد مختار عندما ذكرت تراجع من الجانب الأمريكي بأن كان هناك شيء قدم ثم تم التراجع عليه مرة أخرى من قبل الجانب الأمريكي هذه المرة أيضا؟
3: نعم، يعني هناك قلت لكم كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الاتفاق يعني قبل أيام قليلة، ويعني إنهاء هذا الموضوع، ويعني أن الجانبين يعلنوا بأنه هذا الاتفاق وهذه مذكرة التفاهم سيتم التوقيع عليها وتكون أساس يعني لاتفاق قادم من أجل برنامج إيران النووي. ولكن في نهاية المطاف يعني هذا السلوك الأمريكي وقلت لكم يعني جعل إيران يعني لا تثق بهذه الإدارة الأمريكية. وتعرفون يعني أن إيران لا تقبل بشيء باسمه مثلا رفع العقوبات تدريجيا، لأنه تقول إيران يعني الآن ممكن تقوم بجزء من بجزء من العقوبات مثولة لا تنفذ ما كان عليها في المستقبل. وهذا حصل يعني حتى سابقا عندما إيران رفعت الحصار عن مضيق هرمز أو أنهت يعني إغلاق مضيق هرمز بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار على بيروت أو الهجمات على بيروت. الولايات المتحدة فجأة أعلنت بأنها لن تنفذ تعهدها وستستمر بالحصار على الموانئ. فلذلك يعني أن إيران الآن لا تقبل بهذه التغييرات الأمريكية، وأصلا كان من المفترض هناك لا يحدث مثل هذه أو لا تحدث مثل هذه التغييرات يعني وفق ما حتى تم التوصل إليه يعني من خلال الوسطاء.
0: سيد كينيث كاتسمان، هل يقع الرئيس الأمريكي تحت ضغط ما أصبح يعرف بعقدة أوباما؟ الحديث عن ضغط من بعض القادة الجمهوريين على الرئيس الأمريكي بأن يوقع اتفاقا أسوأ مما وقعه الرئيس أوباما في العام 2015، هل هذا وارد؟
2: حسنا، الأمر لا يتعلق فقط بالمقارنة مع اتفاقية أوباما، ولكن الأمر يتعلق بالعديد من النقاط في هذه المسودة، حيث أن بعض الأطراف في الحزب الجمهوري يؤكد على بعض التفاصيل مثل مسألة عدم فرض الرسوم لا من قبل إيران ولا من قبل عمان. الأمر لا يتعلق فقط بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة، بل الأمر يتعلق كذلك

0: بالدفاع عن حرية الملاحة الولايات المتحدة طيلة عمرها كانت تدافع على حرية الملاحة في العالم. إذن هو مبدأ أساسي يجب الدفاع عنه، إضافة إلى ذلك بأنه لا يجب التخلي عن هذا الموقف. والرئيس ترامب كذلك يريد أن يتم النقاش في الملف النووي وليس تأجيله إلى آخر المفاوضات. والرئيس ترامب يريد كذلك أن يتم رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ولكن يريد الضمان من قبل إيران بتراجعها بالكامل عن البرنامج النووي. والأمر لا يتعلق فقط بما بعث قلق لدى الجمهوريين، ولكن كذلك لأطراف آخرين.
1: سيد مختار، حدثني ما يتعلق بلبنان. حسابات الإسرائيليين أنه حتى لو تم هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، فإن حجم التوغل الإسرائيلي سوف يكون ويبقى الجيش الإسرائيلي في الأماكن التي يسيطر عليها في لبنان. وبالتالي ما حسابات طهران وهي تشترط وقف الحرب في لبنان كجزء من مدخل لهذه المذكرة؟
2: يعني إنهاء الحرب في جميع الجبهات ومنها الجبهة اللبنانية، يعني إنهاء كل هذه الأعمال الحربية من جانب الكيان الصهيوني في رؤية إيران، وعلى رأسها يعني انسحاب الكيان الصهيوني من لبنان. يعني هناك لا يمكن أن نقول أنه يتم إنهاء الحرب في جميع الجبهات وتبقي الولايات المتحدة بالوجود الاحتلالي الصهيوني في الأراضي اللبنانية. يعني إيران واضحة في هذا المجال، يعني في هذه الحالة إذا الكيان الصهيوني يريد أن الولايات المتحدة تسمح ببقائه في لبنان، ومن ثم هناك كذلك تسمح له بالتحرك، يعني تسمح لهذا الكيان بأن يتحرك ويقوم بكل فترة بعمليات، هذا ليس معناه إنهاء الحرب. يعني على غرار ما شاهدناه يعني بعد وقف إطلاق النار في نوفمبر عام 2024، بأنه كان من المفترض أن يتم وقف إطلاق النار وإسرائيل تنهي وجودها الاحتلالي في لبنان، ومن ثم رأينا يعني استمرت بالعمليات ووجودها التوسعي. فلذلك إيران عندما تقول إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار أو وقف الحرب، يعني تؤكد على موضوع إنهاء الحرب في جميع الجبهات. معنى ذلك يعني إنهاء كل هذا الوجود العسكري، هذه النشاطات العسكرية من جانب الكيان الصهيوني، وهذه تكون مسؤولية أمريكية بأن تحث الكيان الصهيوني وتجبر الكيان الصهيوني بأن ينهي مثل هذه الأعمال العسكرية. وهذا كذلك الآن أصبح مكان يعني أو نقطة يعني تثير الشكوك الإيرانية. يعني هناك في إيران يعتقدون أساسا جزء من المماطلة الأمريكية الحالية كذلك هو أن تعطي فرصة أكبر الولايات المتحدة للكيان الصهيوني بأن تستمر في عملياتها التوسعية داخل لبنان واستهدافاتها داخل لبنان، ومن ثم يعني هناك مثلا في الوقت الذي أمريكا رأيته أو رأته مناسبا مثلا تدخل في اتفاق مع إيران. فلذلك هذه كذلك جزئية مهمة، وإيران يعني الآن كذلك تشك في هذا الجانب كذلك في السلوك الأمريكي.
1: سيد كينيث كاتسمان، المستشار للمرشد، قال بأن الرئيس ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة، مما فهم من كلامه أن كلما كان هناك فرصة عن طريق الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، يضيف الرئيس الأمريكي اشتراطات جديدة تعطل وتفسد هذه المساعي الدبلوماسية. ما تعليقك؟
0: حسناً، أعتقد بأن هذا التأخر في الرد من قبل الرئيس ترامب ليس إضافة للشروط، ولكنه يريد التأكد والضمان بعض التفاصيل ويريد أن يعطي تبريرا كذلك للكونغرس وكذلك للشعب الأمريكي بخصوص أي قرار قد يتخذه، وكذلك بأن يقوم

0: أولى بعد ذلك إن كان حقق الأهداف من هذا النزاع، وهو أمر قابل للنقاش، ولكن هو مثل ما قلت يريد أن يبرز بأن العمليات القتالية كانت ناجحة، وأن هنالك نوع من النصر، وأنه حرم إيران من الملف النووي، وكذلك قلص من قدراتها، وبأنه يحرص على إعادة فتح مضيق هرمز. لا أعتقد بأن هنالك أي تغيير في موقف الرئيس، أو ليس هنالك أي شروط جديدة، ولكن مثل ما قلت هو بصدد التريث فقط.
1: سيد مختار، عاد وزير الحرب الأمريكي للتلويح مرة أخرى في حال فشل هذه المساعي الدبلوماسية للعودة للغة الحرب مرة أخرى. كيف وجدت تصريحات الوزير الأمريكي؟
2: في الحقيقة إيران لن ترى بأنه الحرب انتهت في اليوم 40. إيران ترى اليوم هو اليوم 92 من الحرب، وهي يعني جاهزة، وكما يعني يقال هو إيران يدها على الزناد. يعني تصريحات وزير الحرب الأمريكي هي إيران لن تأخذها مثلا مجرد تصريحات على مثلا محمل الحرب النفسية فقط، لا، إيران حتى هذه اللحظة كذلك تقول أن ممكن في أي لحظة الولايات المتحدة تخون المفاوضات وتقلب طاولة المفاوضات وتقوم بإجراءات عسكرية، وهذا إيران لا تستبعده في أي لحظة نظرا للسلوك السابق يعني للولايات المتحدة الأمريكية التي نسفت مرتين طاولة المفاوضات من خلال يعني العمل العسكري، وأصلا استغلت تلك المفاوضات للاستعداد العسكري ومن ثم شن هجوم على إيران. فلذلك يعني إيران هي جاهزة، وإيران هذه المرة أعتقد يعني كذلك هي جهزت الكثير من الأمور للولايات المتحدة. أين نرى هذه الجهوزية الآن؟ يعني من خلال تحركات الولايات المتحدة داخل منطقة مضيق هرمز نرى يعني سرعان ما أن هناك أمريكا تريد أن تقوم بتحركات أو إجراءات عسكرية، إيران كذلك ترد على الولايات المتحدة، وهذا يؤكد على جهوزية يعني القوات المسلحة الإيرانية. ولكن قلت لكم يعني وهناك في نهاية المطاف الآن عندما الأمور تصل إلى هذه المرحلة، يعني هذا يعود إلى مرة أخرى أقول إلى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان من المفترض هذا الاتفاق يتم الإعلان عنه خلال يعني زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وقبله كان هناك زيارة لوفد مرور قطري عالي المستوى إلى إيران يعني برئاسة أحد كبار المسؤولين من قطر. ولكن في نهاية المطاف رأينا الجانب الأمريكي يعني أثر على ذلك، هناك تم التوصل إلى تفاهمات خلال زيارة خاصة بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، خلال زيارة مهمة يعني من جانب رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير الخارجية معا زاروا دولة قطر لإنهاء يعني العقد فيما يخص الموضوع رفع التجميد عن أموال إيرانية المجمدة. ونرى مرة أخرى الولايات المتحدة تنسف تلك تقوم بنسف تلك المساعي وتؤثر سلبا، والآن كذلك تلوح مثلا باستخدام القدرات العسكرية. فلذلك يعني هذا السلوك الأمريكي، هذه الإجراءات الأمريكية هي لا هي بعيدة عن روح التفاوض، وهي تشكل مشكلة، والمشكلة ليس فقط يعني لإيران، لكل هؤلاء الذين الآن كذلك يبذلون مساعي من أجل أن يتحقق هذا الاتفاق، ولكن بسبب هذا السلوك الأمريكي يعني نرى أن الأزمة تكون مستمرة، وكل يوم بدلا من أن نقترب من الاتفاق يعني نبتعد من هذا الاتفاق بسبب سلوك الرئيس الأمريكي.
1: سيد كاتسمان، عندما يقول وزير الحرب بأن الرئيس الأمريكي لن يوقع إلا على صفقة عظيمة كما قال، ما المقصود بالعظيمة في هذه المرحلة؟ نتكلم على فترة من عمل الوسطاء يحملون المواقف بين الطرفين، ما المقصود بصفقة عظيمة في هذه المرحلة؟
0: حسنا السيد هيكسد، يؤكد فقط بأن الرئيس ترامب لديه خيارات مختلفة، وبأنه ربما ينتظر توضيح التفاصيل، وفي حالة فشل الفسار المسار الدبلوماسي فجنه سيلجأ إلى الخيار القتالي لإعادة فتح مضيق هرمز ربما بعمليات عسكرية. والرئيس هيكست فقط أراد أن يؤكد بأن هنالك وقف لإطلاق النار، ولكن لم تتوقف بالمرة الأعمال العدائية، وأن الرئيس

0: الداخلي ولا باقتراب موعد الانتخابات الجزئية، وأنه سيواصل المسار الدبلوماسي، إن لم ينجح فإنه سيعود للمسار القتالي.
1: وهذا أيضا ما سأل عن ضيفي من طهران سيد مختار حداد. كلا الطرفين طبعا من يتكلم عن وجهة نظر الرئيس الأمريكي يقول بأنه ليس في عجلة من أمره، وأن قراراته يتخذها بناء على ما يراه صالحا في هذا الوضع. أيضا الجانب الإيراني والقيادة الإيرانية تقول بأنها سوف تدرس ما يطرح بين يديها بكل تأني، ولديها الوقت الكافي لتتخذ هذا القرار، بينما يرى المراقبون من الطرفين بأن الوقت ليس في مصلحة الطرفين، لا الرئيس الأمريكي وما يتعرض له من ضغوط داخلية، ولا الطرف الإيراني أيضا وما يتعرض له من ظروف داخلية خاصة في البعد الاقتصادي. وبالتالي ماذا عن عامل الوقت بالنسبة للجانب الإيراني؟
2: الحقيقة إيران لا تريد إطالة هذه العملية. إيران اتخذت قراراتها، وإيران اتخذت ما كان عليها ومقامت بما كان يجب أن تقوم به، وهذا كان واضح يعني من خلال ما أعلنته إلى الوسيط الباكستاني وموافقته على موافقة إيران على هذه الصيغة من الاتفاق. وقلت لكم يعني في نهاية المطاف موضوع اللا سلم واللا حرب هذا أساسا ما يريده الكيان الصهيوني، وكذلك إيران لا تريد أن تقوم بمنح هذه الفرصة للكيان الصهيوني الذي يلعب الدور المخرب في هذه المفاوضات. في نهاية المطاف إيران ترى الآن الكرة في الولايات يعني الولايات المتحدة الأمريكية، إذا حق الولايات المتحدة الأمريكية تريد اتفاقا يعني هذا اتفاق أمامها. الوسيط الباكستاني يقول الاتفاق جيد. الدول الذي في اليوم الأول بعد يعني زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران كانت في اتصال مع الرئيس الأمريكي، قالت له هذا الاتفاق جيد وحثته على الاتفاق. ولكن في نهاية المطاف يعني الرئيس الأمريكي يغير من مواقفه وهو متأثرا بالكيان الصهيوني، وهذه حقيقة. يعني الكيان الصهيوني يؤثر الآن كثيرا في الكثير من جوانب الاتفاق على موقف الرئيس الأمريكي، وأنا باعتقادي الأمور الداخلية في أمريكا صحيح لها تأثير على الرئيس الأمريكي، ولكن يعني دور الكيان الصهيوني هو تأثيره أكبر، هذا الدور التخريبي. فلذلك يعني نعم المشكلة هي الآن تعود الى يعني او تعود الى السلوك الامريكي وهذا الدور الصهيوني. ولكن في نهايه المطاف نعم يعني ايران كذلك لا تريد اطاله امد يعني هذه الحاله، حاله اللا سلم واللا حرب.
1: شكرا لك من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفه الوفاق الايرانيه، وكذلك لضيفي من ميامي كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجيه والامن الدولي. الآن إلى لبنان ونتابع هذا التقرير الذي رصد فيه الزميل مازن إبراهيم اللحظات الأولى من القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط مدينة نبطية وخلف خسائر كبيرة.
3: الغارة التي حصلت قبل قليل هنا في مدخل النبطية عند سانتر حايك، صاروخين تم إطلاقهم من مقاتلة حربية. سندع الكاميرا تتحدث وتريكم ماذا تفعل إسرائيل بمدينة النبطية. نحن الآن في هذه المدينة التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نرصده. هنا كان سنتر تجاري حولته المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى ركام، هذا ما يمكن أن نراه حاليا. هذه هي النقطة التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. كان هنا معرض للسيارات وأمامه سيحول عصام عدسة الكاميرا باتجاه سنتر تجاري من 3 طبقات جرى استهدافه وجرى إطلاق الصواريخ باتجاهه. العاملون في الأطقم الطبية تحديدا الصليب الأحمر اللبناني يتواجد هنا ويعملون على التأكد من عدم وجود ضحايا جراء هذا الاستهداف الذي قامت به المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذا الأمر بات يتكرر بشكل كبير، نحن نرصده بشكل يومي. المقاتلات الإسرائيلية تستهدف كل ما يمكن استهدافه في مدينة النبطية. اليوم يحولون هذا المبنى إلى ركام، يقصفون يضربون، المسيرات لم تفارق سماء المدينة، المقاتلات الحربية كانت تقصف وتقتل. الآن الدفاع المدني اللبناني، إسعاف النبطية، كذلك الأمر بالنسبة للصليب الأحمر اللبناني، الجميع بدأ يتقدم باتجاه محاولة جلاء الصورة هل هنالك من أشخاص من مدنيين يتواجدون في هذه

0: النقطة تحديدا التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية.
1: ومن القرى الحدودية المحاذية للخط الأزرق في جنوب لبنان وصولا إلى ضفاف الزهران شمالا، تتسع تدريجيا خارطة الإخلاءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومعها تتسع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يعيد رسم الجغرافيا العسكرية والديمغرافية لجنوب لبنان تحت وقع الحرب. التقرير التالي يوضح تلك الخريطة.
2: منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل البري في قرى الخط الحدودي المحاذية لما يعرف بالخط الأزرق، تكشفت أولى خططه لإنشاء منطقة سماها خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر، على غرار ما أقامه في غزة. دفع جيش الاحتلال بقواته نحو القرى المحاذية للحدود بالتزامن مع إنذارات عاجلة للسكان بضرورة الإخلاء الفوري، وجعل من هذا الخط منطقة إطلاق نار حر أفرغت من سكانها. ومع تزايد محاولات التصدي لهذه القوات وتحول السلاح المسيرات من خطر تكتيكي إلى خطر استراتيجي، لجأ الاحتلال إلى مزيد من الإخلاءات بحجة إبعاد الخطر، ولا سيما سكان القرى المحاذية للخط الأصفر، وبعضها يقع إلى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لا سيما في القطاع الشرقي من الحدود. أوامر الإخلاء امتدت أيضاً إلى قرى تقع في البقاع الغربي، وهي البلدات التي تصنف ديمغرافياً على أنها ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عداد الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، انتقلت أوامر الإخلاء إلى مرحلة جديدة شمال نهر الليطاني، حيث التجمعات السكانية الأكبر في الجنوب، وخصوصا مدينة النبطية والقرى المحيطة والتي تتركز فيها الكتلة السكانية الأكبر بالمحافظة. وعلى خطى النبطية امتدت أوامر الإخلاء إلى مدينة صور من كبريات مدن محافظة الجنوب، هذه المدينة الساحلية التي تطوقها أيضا بلدات كبرى لا تقل كثافة سكانية عن قلب المدينة نفسها. وفي 27 من مايو أصدر الاحتلال أمرا بإخلاء كامل المنطقة جنوب نهر الزهراني، في أشمل أمر إخلاء يصدره منذ بدء العمليات. ويمتد جنوب الزهراني من الشرق إلى الغرب على بعد نحو 40 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، ليغطي بذلك نحو 2000 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وبين الخط الأصفر جنوبا والزهران شمالا اتسعت تدريجيا مساحة المناطق المشمولة بالإخلاء، فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن قواته عبرت نهر الليطاني في إشارة منه إلى تقدمها في أطراف زوتر ويحمر شقيف، مقدما هذا العبور كإنجاز قومي.
1: معنا من الخليل عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد عادل. في ليلة واحدة نتنياهو يعقد اجتماع ثاني بقادته العسكريين والأمنيين، ما الذي يعنيه ذلك؟
3: تحياتي لك أستاذ عبد القادر ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقدير بنيامين نتنياهو، هو بحاجة هذه الأجواء لإعادة التوتر والتصعيد الأمني إلى صدارة المشهد في إسرائيل، وخاصة أنه بالأسابيع الأخيرة يعني منذ 28 من شباط حين بدأت الحرب على إيران، يتراجع كثيرا أمام الرأي العام الإسرائيلي، وهذا التراجع يتزامن مع قرب الانتخابات في إسرائيل، حيث بات بشكل واضح عن استحالة تحقيق ما أراده بنيامين نتنياهو، وهو إما نصرا ساحقا ماحقا على إيران يؤهل للذهاب باتجاه انتخابات، أو تأجيل الانتخابات. لا حقق انتصار وله قادر أن يلغي ويؤجل الانتخابات، بالتالي يصبح الخيار الوحيد المفضل لدى بنيامين نتنياهو كما بقية المنظومة السياسية في إسرائيل.
1: حتى وإن عادت صواريخ حزب الله تضرب بعض البلدات في شمال إسرائيل وتتوسع شيئا فشيئا،
3: يعني من الممكن أن يضحي بعدة أيام من المواجهة لطالما أنه يستفيد كثيرا من هذه الصواريخ، من جهة يعيد طرح موضوع حزب الله وسلاحه إلى جوهر ومحور النقاش اللبناني والإقليمي، ويعيد موضعه كمشكلة تهدد لبنان مثل ما تهدد إسرائيل، وبنفس الوقت يعيد النقاش الإسرائيلي. نتنياهو ما يعنيه مسألة واحدة، أن يلهي الإسرائيليين بالنقاش في الصواريخ وفي صفارات الإنذار وبالمواجهة، وأن يبعدهم عن النقاش حول نتنياهو وقوى فساده والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق تحقق في أحداث 7 أكتوبر. صحيح أن المجتمع الإسرائيلي لا يريد الذي يريده بنيامين نتنياهو، ولكن المجتمع لا يقرر بالنهاية، الذي يقرر هو بنيامين نتنياهو، هو الذي يفرض أجندته، يفرض تلك الأجندة التي تلتقي مع مصلحته الشخصية، وهذا الذي يحدث. صحيح أنه في هنالك يعني معارضة واسعة لبنيامين نتنياهو كشخص، ولكن أيضا نتنياهو حتى اللحظة ثلث المجتمع الإسرائيلي متماسك خلف دعم بنيامين نتنياهو، وهذا الذي يجعل بنيامين نتنياهو يتحرك بأريحية بهندسة المشهد الإسرائيلي، ليس فقط أنه يحظى بأغلبية بالكنيسة حتى اللحظة، لكنه أيضا هنالك كتلة يمينية وازنة قوية متماسكة لا زالت ترى في بنيامين نتنياهو آخر ملوك إسرائيل، وهذا الذي يجعل بنيامين نتنياهو يتصرف وكأنه لا توجد هنالك معارضة في إسرائيل، مع العلم أن المعارضة في إسرائيل لا تختلف مع سياسات بنيامين نتنياهو سواء اتجاه غزة أو الضفة أو لبنان، لا بل أنه جزءا من هذه المعارضة تضغط على بنيامين نتنياهو لمزيد من التصعيد. بكل الأحوال الناظر،
1: هل هناك حدود لهذه العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان؟
3: يعني بتقديري هذه الحدود موجودة عند الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية وليس عند بنيامين نتنياهو، وإن كان بنيامين نتنياهو والحكومة في إسرائيل يساهمون بتمرير وتخريج الحدود والسقوف التي يراد وضعها ويتم تخريجها من قبل الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية أيضا ليست معنية بإضعاف الحكومة اللبنانية أكثر أمام الرأي العام اللبناني والرأي العام العربي أن تستمر بالمفاوضات في ظل ما يقوم به نتنياهو وجيشه في لبنان. لذلك القرار، المحددات السلوك الإسرائيلي في لبنان هي لدى الأمريكي، ولا أعتقد أنه لإسرائيل يعني القدرة على خلقها أو تجاوزها. حتى التصعيد باليومين الماضيين لم يكن قرارا إسرائيليا بقدر ما كان غضا للبصر من قبل الإدارة الأمريكية، لا بل أنه رفع السقوف الإسرائيلية بمطالبها من الوفد اللبناني يوم الجمعة أول أمس في واشنطن كان بالتنسيق مع الأمريكي لكي يحرج اللبناني ويدفع للرفض، وبالتالي يبرر هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإخلاء عشرات البلدات والقرى الجديد، يعني إخلاء مئات الألوف من اللبنانيين، وما لذلك بالقراءة الأمنية الإسرائيلية من تليين بالموقفين الإيراني هناك من المفاوضات مع واشنطن حول الكثير من القضايا وجزءا منها ما يخص لبنان ومكانته وقف إطلاق النار، ثم تليين بالموقف اللبناني الذاهب باتجاه مفاوضات بمعزل عما يحدث بالميدان وهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الكبير. ولكن بنفس الوقت لا توجد مصلحة لإسرائيل باستمرار المواجهة لطالما غير قادرة إسرائيل على لجم حزب الله، وفي ظل هذه المسيرات التي بات بشكل يعني واضح
1: حتى وإن كان الهدف المعلن سيد عادل شديد، حتى وإن كان الهدف المعلن هو القضاء على قدرات حزب الله، وأيضا هناك انتقاد أو متابعة لهذا التصريح بالقول للقضاء أو على سلاح حزب الله يجب احتلال لبنان بالكامل لمنع أي قدرة لحزب الله، وهذا هذا أيضا غير ممكن في هذه المرحلة، وبالتالي ماذا عن طبيعة الأهداف العسكرية الإسرائيلية في لبنان؟
3: يعني أثبتت الشهور الثلاث الماضية أستاذ عبد القادر أن الذي يحدد هذه الأهداف هو الميدان، وأن هذه الأهداف متحركة. قبل 3 شهور إسرائيل ذهبت باتجاه إعادة هندسة لبنان، وكان جزءا منها تجريد حزب الله من سلاحه، لا بل أن الحكومة اللبنانية بحين طالبت إسرائيل بالعودة إلى التفاوض ورفضت إسرائيل ذلك بحجة أن الحكومة وجيشها أثبتوا أنهم ضعفاء وغير قادرون على تجريد حزب الله من سلاحه، وبالتالي آن الأوان لكي تقوم إسرائيل بهذه المهمة. بحين إسرائيل لم تكن تتوقع أن يكون حزب الله بهذه القدرة وهذه الإمكانيات القادرة على ليس فقط إفشال هذا المشروع الإسرائيلي، إنما فرض معادلات جديدة تعيد الذاكرة الإسرائيلية إلى ما كان حزب الله قبل في في

0: إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل واتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو اتفاق يقطع العمليات الحربية ويخضع لقواعد معينة وذو صبغة ملزمة. إذ تؤكد المادة 23 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2175 لعام 2014 واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني، تؤكد جميعها أنه على جميع الأطراف احترام هدنة وقف إطلاق النار الإنسانية. كما تنص المادة 40 من اتفاقية لاهاي على أن كل خرق جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي الطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية. وتشدد المادة 41 على أن خرق شروط الهدنة يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة. ولكن هل هذا ما يجري فعلا على أرض المعارك؟ وهل تلتزم الدول الموقعة بذلك؟ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر عام 2025، ومذ ذاك التاريخ تقول الإحصائيات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل ارتكبت ما يزيد عن 3000 خرق، كانت حصيلتها البشرية ثقيلة بأكثر من 900 شهيد ونحو 3000 جريح. أما في لبنان فقد دخل وقف إطلاق النار الأخير والمبرم برعاية أمريكية حيز التنفيذ في 16 أبريل الماضي، وعلى خلاف الصيغ المنصوص عليها والمتعارف عليها قانونيا، يمنح نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية إسرائيل وحدها الاحتفاظ بما يسميه حق اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي هجمات وشيكة أو جارية. ترجمت إسرائيل ذلك ميدانيا بوابل من الخروقات تمثل في مئات الغارات وعشرات أوامر الإخلاء. أما بالنسبة للحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة فقد اتفق البلدان في 8 أبريل الماضي على وقف إطلاق النار، يتضمن تعليق العمليات العسكرية الأمريكية مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري أمام الملاحة الدولية. فلا العمليات توقفت ولا المضيق فتح، ولكن الاتفاق ظل ساريا شكلا سريان الخروقات والهجمات. أبرزها في الساعات الأخيرة كان عند حلول 5 من فجر الخميس، حيث أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية رداً على هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. بيان القيادة المركزية عزى أسباب العملية لأغراض دفاعية بحتة. وفي كل من غزة ولبنان وإيران اختلفت الميادين وذريعة واحدة، أسباب دفاعية لتبرير خرق وقف إطلاق النار. ليبقى مصطلح وقف إطلاق النار متأرجحا بين نصوص قانونية دولية تقره وتلزم به، وبين واقع تختل فيه الموازين لصالح الطرف الأقوى وتجعله ممسكا بخيوط اللعبة، متحكما في قواعدها، فارضا لأحكامها، وإن خالف ذلك الصيغ القانونية واصطدم بالأعراف الدولية.
1: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. في آخر المستجدات قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، وإن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران، وإن أي مخالفة لمقررات العبور من المضيق ستعرض أمن السفن لخطر جدي. في لبنان كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متعددة في البلاد، في حين تركزت الغارات على مدينة النبطية وبلدات في قضائها، بالإضافة إلى بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد. وقال رئيس الحكومة نواف السلام إن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق يشمل تدميرا شاملا وتهجيرا جماعيا. أضاف أن المفاوضات ليست مضمونة النتائج ولكنها أقل كلفة. في إسرائيل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 30 صاروخا على الشمال ووسع نطاق استهدافها ليشمل صفد ونهرية وكرمائيل وميرون. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إغلاق المدارس في المناطق الحدودية الشمالية وميرون ونهارية وفرض قيودا على التجمعات. من ناحيتها قالت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع في الشمال بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان ورؤساء أجهزة الأمن. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، مرحبا.